0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. من فلسطين إلى رواندا والبوسنة وميانمار تتكرر المآسي والمجازر، في حين تتعثر قدرة الأمم المتحدة على حلها أو الحد منها. تفاصيل أكثر يعرضها لنا الزميل عبد الله الخطيب.
1: حروب اندلعت ومجازر ارتكبت وملايين البشر راحوا ضحيتها، فيما بقيت الأمم المتحدة عاجزة عن منعها أو وضع حد لها والالتزام بالأهداف التي أسست لأجلها في عام 1945. منذ احتلال فلسطين وتأسيس إسرائيل والأخيرة ترتكب مجازر وتنفذ تهجيرا ممنهجا وتشرعن عمليات استيطانية، وذلك دون الاكتراث بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي لم تنجح لا في إنهاء الاحتلال ولا في وقف ممارساته. بدأ النزاع على كشمير في أكتوبر عام 1947 بعد استقلال شبه القارة الهندية وتقسيمها من قبل الاستعمار البريطاني إلى دولتي الهند وباكستان، ورغم تدخل الأمم المتحدة لرسم خط التقسيم الحالي وإصدارها قرارات بشأن مستقبل الإقليم وحكمه، فإنها فشلت في تنفيذ أي منها حتى يومنا هذا. سيطر الخمير الحمر على كمبوديا عام 1975 وارتكب النظام عمليات قتل جماعي أنهت حياة مليوني شخص، ورغم حجم الجرائم والانتهاكات استمرت الأمم المتحدة بالاعتراف به الممثلة الشرعية والوحيدة لكمبوديا إلى أن انتهى حكمه بعد التدخل الفيتنامي عام 1979. أما الحرب الأهلية في رواندا فتحولت بثلاثة أشهر فقط إلى إبادة جماعية خططت لها أغلبية الهوتو الحاكمة، وهنا لعبت الأمم المتحدة دورا سلبيا إذ تجاهلت التحذيرات الاستخباراتية، وقرر مجلس الأمن تقليص قوات حفظ السلام بدلا من تعزيزها ليقتل حينها 800,000 شخص. وفي حرب البوسنة أعلنت الأمم المتحدة سربرينيتسا منطقة آمنة ولجأ إليها آلاف المدنيين المسلمين طلبا للحماية، لكن قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ميلاديتيتش سيطرت على المدينة في يوليو 1995 وقتلت نحو 8,000 رجل وفتى مسلم أمام أعين قوات حفظ السلام الأممية الهولندية. عام 2003 اندلع النزاع في إقليم دارفور غرب السودان بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، وبعد 4 سنوات أرسلت الأمم المتحدة 26,000 جنديا إلى الإقليم، لكنهم لم ينجحوا في إخماد النزاع ليتسبب بمقتل نحو 200,000 شخص وتشريد ملايين آخرين. القوات العسكرية في ميانمار بدأت في أغسطس 2017 حملة واسعة ضد الأقلية المسلمة الروهينجية، ما أسفر عن مقتل نحو 24,000 مدني وإجبار 750,000 آخرين بينهم نساء وأطفال على الفرار إلى بنغلاديش. بينما عجزت الجهود الدولية عن وقف الأزمة أو إعادة اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روجرز الأمريكية الدكتور عبد الحميد صيام. دكتور عبد الحميد أهلا ومرحبا بك. في ضوء الأزمات المتراكمة التي يعيشها العالم اليوم والعجز الذي يظهر من المؤسسات الدولية في معالجة هذه الأزمات، ما الذي يمكن لاجتماع على هيئة في منظمة الأمم المتحدة أن تقدمه؟

0: دخلت الان.
1: بين عندك؟
0: اي بين عند الشاشه الان شايف؟
2: الآلية التي تنفذ وبين أصحاب القرار الذين يجلسون في مجلس الأمن ويصدرون القرارات، هم الذين يأخذون القرارات ويطلبون من الأمم المتحدة أن تنفذ، وإذا عجزت الأمم المتحدة يوضع اللوم على الأمم المتحدة، لكن الحقيقة العجز يجب أن يوضع على رؤوس هؤلاء الذين يجلسون في مجلس الأمن. عندما يكون هناك اتفاق داخل مجلس الأمن نشاهد أن هناك حلولاً، وقد حلت الأمم المتحدة كثيراً من المشاكل والقضايا والحروب عندما يكون هناك توافق، ولكن عندما لا يكون توافق تستمر الحروب، ولهذا تستمر قضية فلسطين بعد أكثر من 78 عاماً، وكذلك قضية كشمير كما ذكرتم وقضايا كثيرة أخرى. والآن نحن أمام على الأقل خمس حروب الآن، من أوكرانيا إلى السودان، ومن اليمن إلى لبنان، ومن فلسطين إلى مناطق في أفريقيا مثل الكونغو وغيرها. لذلك الحقيقة أن اللوم يجب أن يوضع حيث يجب أن يوضع، على الدول التي تجلس في مجلس الأمن وأحيانا تأخذ هي نفسها قرارات وتتفق ويصدر القرار بالإجماع ولكن لا ينفذ لأن لا يوجد إرادة للتنفيذ. خذ مثلا قرار 242،
3: يعني هذا يؤكد ربما القاعدة ولا ينفيها دكتور عبد الحميد أن هناك عجزا في هيكلية الأمم المتحدة عندما تتحكم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخاصة بطبيعة الحال الخمسة دائمي العضوية، في قرار المنظمة التي ينضوي تحت جناحها كل دول العالم المعترف بها، فهذا ربما أيضا عجز إضافي.
2: هذا حقيقة، هناك أزمة هيكلية في بنية الأمم المتحدة منذ أن أنشئت عام 45، لأن تلك الدول الخمسة وضعت القوة في يدها ولا وهي غير مستعدة أن تعيد النظر في توزيع القوى. الآن تغير العالم، لماذا يوجد مثلا في مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا بقوة النقد الفيتو؟ لماذا لا توجد دولة مثل الهند أو مثل اليابان أو مثل البرازيل أو مثل نيجيريا أو مثل باكستان؟ هذه دول مهمة. الآن يجب أن يعاد النظر في هيكلية الأمم المتحدة، والكل يجمع، وهذا خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال العالم أكبر بكثير من خمس دول. هذا صحيح، لكن يجب أن تتوفر الإرادة، وهذه الدول حتى تقبل بالتغييرات وإعادة هيكلة الأمم المتحدة يجب أن يكون لديها استعداد أن تتنازل عن جزء من صلاحياتها وقوتها ونفوذها، وهي غير مستعدة لذلك. لذلك يعني اللوم هنا يجب أن يوضع على هذه الدول.
3: نبقى إذا ندور في حلقة مفرغة دكتور عبد الحميد.
2: هذا صحيح، للأسف يعني منذ أن جاء بطرس غالي عام 1992 ووضع على جدول أعمال مجلس الأمن إصلاح الأمم المتحدة، والآن نحن بعد 34 عاما ما زالت القضية قيد الدراسة، وهو كيف نصلح الأمم المتحدة. لذلك تبقى الحروب، لذلك تبقى قضية السودان وقضية اليمن وقضية أوكرانيا وقضية فلسطين ولبنان، لأن هناك دولة تملك حق الفيتو تستطيع أن تقتل أي محاولة للحل الحقيقي. يعني أعطيك مثالا سريعا يعني حتى لا أخذ وقتا طويلا، في موضوع غزة تقدمت 10 دول منتخبة بمشروع قرار في 24 أكتوبر بعد حرب 7 أكتوبر بأسبوعين تقريبا، تقدمت مشروع لوقف إطلاق النار، وكان هناك إجماع عليه من 14 دولة، ولكن دولة واحدة أطاحت به واستمرت الحروب. وانظر كم قتل في غزة بسبب ذلك الفيتو وما لحقه من فيتوات أخرى. هذه هي الأزمة الحقيقية في منظومة الأمم المتحدة، لكن يجب أن نعترف أن لها أدوار أخرى غير الأمن والسلم الدوليين، لها أدوار مهمة في قضايا التنمية، قضايا حقوق الإنسان، قضايا المهاجرين، قضايا الصحة، قضايا المناخ.
3: يعني حتى هذه القضايا التي يمكن للأمم المتحدة أن تلعب فيها دورا تقف عند حدود مثلا التمويل الأمريكي الذي إذا تناقص، إذا أنقصته الإدارة الأمريكية

0: ربما يعني اتصل إلى حوائط مسدودة، هذه الهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة.
1: لكن يعني جربت الولايات المتحدة أن تجبر هذه المنظمات على الخضوع. خذ مثلا سحبت تمويل منظمة الصحة العالمية عام 2021 بعد ما يسمى وباء كوفيد 19، ولكن استمرت وأوقفت تمويل مجلس حقوق الإنسان، واستمر وأوقفت تمويل الأونروا وكالة إغاثة وتشغيل لاجئين الفلسطينيين، لكن استمرت صحيح بصعوبة وبعقبات، لكن هذا المجتمع الدولي الآن هناك دول مستعدة أن تقوم بهذا الدور. وأنا أقر هنا بأن الصين تلعب الآن دورا أساسيا في إبقاء هذه المنظمات يعني قوية وبتمويل إضافي وبثقة سياسية أيضا. وهناك دول أخرى تريد أن تسد العجز، ومن بينها تركيا. تركيا لم تكن تاريخيا تقدم مساعدات لمنظمة وكالة الأونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، ولكن منذ سنتين أو أكثر أو ثلاث بعد أن أوقف ترامب تمويل الأونروا أصبحت تركيا تساعد. وهناك دول مثل العراق أيضا بدأت تساعد، وهناك دول أخرى. إذن قضية التمويل، تستطيع الدول بإرادة حقيقية أن تغطي مسألة العجز المالي، لكن الذي لا تستطيع عليه وهو قضية استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن.
0: استوقفتني دكتور عبد الحميد، أو استوقفني العنوان الذي تنعقد تحته القمة العالمية، إعادة بناء الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة خدمة أو في خدمة الجميع. ما الذي يريد هذا العنوان أن يقوله؟
1: يعني الآن هناك قناعة عالمية بأن الثقة في الأمم المتحدة معدومة، خاصة أنها لم تستطع توقف الحروب كما ذكرنا، لا في أوكرانيا ولا في قضية أزمة الخليج والتي أثرت على العالم كله، واستطاع العالم ورأى العالم كيف يمكن لدولة واحدة أن تأخذ قرار الحرب بدون أي مرجعية قانونية وتستمر فيه، ولذلك ثقة في الأمم المتحدة أصبحت ضعيفة. ولذلك الرئيس الجديد للجمعية العامة يحاول، السيد خليل الرحمن من بنغلاديش، يحاول أن يعيد يبني جسورا مع الناس، مع الجماهير، ليقول أن الأمم المتحدة ليس فقط مجلس الأمن بل أيضا جمعية عامة، والجمعية العامة مستقلة وهي كبرلمان عالمي تستطيع أن تأخذ قرارات. والآن هناك تحديات جديدة يجب أن ينتبه لها العالم، وخاصة ما الآن موضوع مهم جدا داخل المنظومة الدولية وموضوع الذكاء الصناعي. هناك تحديات سيبرانية، هناك عدا عن الحروب هناك تحديات مناخية. هذه جميعها إذا قامت الأمم المتحدة بدورها حتى في هذه القضايا ممكن أن تعاد الثقة المفقودة في المنظمة الدولية.
0: طيب الدور الأمريكي في إدارة الأمم المتحدة، يعني نحن في هذه الدورة 81، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية يحضر آمنا مطمئنا، وهناك تصريح رسمي بأنه لن يتم اعتقاله في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس يمنع من الحصول على تأشيرة للحضور. هذا يعني الأمرين من الجانب الأمريكي، لأن الأمم المتحدة مقرها الرئيسي في نيويورك، التأثير إذن لا يقف عند حدود مجلس الأمن بل يتخطاها أيضا.
1: نعم، لكن أريد أن أذكر أن هناك اتفاقية بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة عام 1947، وينص على عدم منع أي شخص أو مسؤول أو دبلوماسي يريد أن يصل إلى مقر الأمم المتحدة لمخاطبة المجتمع الدولي، وذلك الولايات المتحدة في حالة انتهاك. وقد ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة أو الدولة المضيف في حالة انتهاك. ولكن ماذا يمكن للأمم المتحدة أن تعمل أكثر من أن تعرب عن قلقها وتحديد أن هذا انتهاك للقانون الدولي؟ ولكن أكثر من ذلك ماذا تستطيع الأمم المتحدة؟ وهو فعلا من مهازل القدر أن يسمح لمجرم حرب مدان رسميا من المحكمة الجنائية الدولية بالحضور، ويمنع محمود عباس الذي قدم تنازلات خطيرة تنازلات خطيرة ليكون مؤهلا لعملية سلام، ولكنه منع من الدخول.
0: أشكرك جزيل الشكر من نيويورك دكتور عبد الحميد صيام، الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روجرز الأمريكية.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، دعت جمهورية شمال قبرص التركية المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة تأكيد حقوقها المتأصلة والمتمثلة في المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية، أكدت فيه أن السياسة الرسمية للبلاد بشأن القضية القبرصية تستند إلى مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.
1: قالت خارجية شمال قبرص التركية إن التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة يتطلب اعتراف المجتمع الدولي بالوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية. ومن هنا دعت جمهورية شمال قبرص التركية المجتمع الدولي إلى التحرك نحو إعادة تأكيد حقوقها المتأصلة والمتمثلة في المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، أكدت فيه أن السياسة الرسمية للبلاد بشأن القضية القبرصية والتي تدار بالتنسيق مع تركيا تستند إلى مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. وأضاف البيان أن وجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في الجزيرة هو الحقيقة الأساسية، وأن السياسات التي تدار بعيدا عن هذه الحقائق ستظل محكومة بالفشل. كما تناول البيان موضوع الرئاسة الدورية موضحا أنه رغم كونه عنصرا من نموذج جرت المفاوضات حوله لعقود ثم انهار بسبب الموقف المتطرف وغير المساوم لإدارة جنوب قبرص الرومية التي ترفض الوضع المساوي لشمال قبرص ومشاركة الإدارة والثروات، فإنه يتصور شكل إدارة لدولة موحدة ويتعارض تماما مع موقف جمهورية شمال قبرص التركية القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. يأتي هذا في وقت تشهد فيه قبرص منذ عام 1974 انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب. وفي عام 2004 رفض القبارصة في جنوب الجزيرة خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو عام 2017 لم تجرى أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أولو. طه، أهلا ومرحبا بك. لو أردنا بداية أن نفكك نموذج الرئاسة الدورية الذي تم طرحه مؤخرا أو أعيد طرحه مؤخرا، على ماذا ينطوي وما الأسباب التي تدفع جمهورية شمال قبرص التركية إلى رفضه؟
2: تحيت لكم في البداية أستاذ رائد والسادة المشاهدين. يعني كما تعلم يعني الجمهورية قبرص شمال قبرص التركية هي تعتمد أو تركز على المساواة السيادية، بمعنى ألا تكون يعني هي جزء من كيان داخل دولة، وأقصد هنا اليونانيين. وخاصة هناك مفاوضات جرت كما ذكرتم قبل قليل في التقرير في 2004 و 2017 وتم رفضها من قبل يعني هناك اليونانيين. لذلك أعتقد الرفض القبرص من قبل جمهورية قبرص التركية وخاصة فيما يتعلق بالفيدرالية التي كان هناك من قبل أوروبا وحتى من قبل القبارصة اليونانيين، لأنها هذه هي لم تحدث أي اختراق في هذه الأزمة أو هذه المشكلة على مدى السنوات الماضية. لذا نلاحظ أن هناك التركيز من قبل الداعم لجمهورية قبرص التركية، أتحدث لك عن تركيا، وهو يركز بشكل كبير على أن تكون أن هناك حل الدولتين. واليوم نلاحظ بأن هذه القضية تعود من جديد، وخاصة في أروقة الأمم المتحدة. يعني قبل أيام كان هناك اجتماعات ما بين القبارصة اليونانيين وحتى الأتراك.

0: في نيويورك، وأعتقد خلال الأيام القادمة سوف تكون هناك اجتماعات لكسر هذا الجمود، خاصة في ظل بأن هناك رؤية تركية ترى بأن الحل في الجزيرة هو ليس فقط يعتمد على المشكلة ما بين الطرفين، ولكن يعتمد على ترتيبات ممكن أن نقرأها من زاوية أخرى وهي متعلقة
1: ترتيبات دولية
0: وأيضا فيما يتعلق بأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، خاصة تابعنا خلال الفترة الأخيرة والماضية وحتى على مدى السنوات الماضية كانت هناك مشاكل فيما يتعلق بثروات المتوسط. لذا أنقرة الداعم كما أشرت لك سياسي وحتى اقتصادي وحتى أمني أو عسكري لقبرص التركية هي تركز على هذه النقاط، على عكس هناك القبارسة اليونانيين الذين هم يريدون استمرار، يعني هناك القضايا التي تم طرحها سابقا ولم تحقق أي نجاح أو اختراق في هذا الموضوع.
1: لو أردنا أن نسلط الضوء سريعا على طبيعة الترتيبات التي يمكن أن تؤدي إلى حلحلة هذا المسار فيما يتعلق بالجانب الأمني وفيما يتعلق أيضا بالجانب الاقتصادي في منطقة شرق المتوسط،
0: يعني واضح جدا وخاصة بأن يعني فيما يتعلق بالجانب الأمني فيما يتعلق بهذه القضية لاحظنا أن هناك الكثير من القضايا المشكلات أمنية حصلت وتحدثك بين قوسين في شرق المتوسط، وتحولت هذه القضية ليست كانت مشكلة تركية يونانية تبعناها على مدى السنوات الماضية تتذكر، تحولت إلى مشكلة تركية أوروبية بعد تدخل عدد كبير من الدول، على الرغم من أن أنقرة أرادت أن تحصر هذه المشكلة ما بين هاتين الدولتين ما بين تركيا واليونان وتحل هذه المشاكل كما تابعنا على مدى تقريبا الأشهر الأخيرة، كانت اجتماعات دولية ما بين تركيا واليونان. اليوم تركيا تريد نقل هذا الملف إلى الأمم المتحدة، الأمم المتحدة هناك ممكن نقول هي قلب الدبلوماسية اليوم، هناك قضايا تطرح من سوريا للعراق لفلسطين، هذه القضية مهمة جدا وخاصة بأن هناك تريد الاعتراف بجمهورية قبرص التركية كدولة وككيان، هذا ما يريده قبرص الأتراك، وأيضا بدعم تركيا التي هي نتابع بشكل كبير بشكل واضح الحراك التركي في الكثير من القضايا الإقليمية في المنطقة. لذا أعتقد إعادة هذا الملف إلى الواجهة من جديد مهم للغاية.
1: أستاذ طه، يعني تفضلت بالقول قبل قليل أن المسألة أثيرت منذ فترة قريبة في الأمم المتحدة بين شخصيات من القبارصة الأتراك والقبارصة الروم أيضا، ونحن مقبلون الآن على أسبوع القمة العالمية الاجتماع الجامعي العام للأمم المتحدة، ما هو الذي يمكن طرحه خلال هذا الأسبوع حول هذه القضية؟ وهنا نتحدث طبعا بطبيعة الحال على الجانب التركي الذي يمثله الرئيس رجب طيب أردوغان.
0: يعني قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع، تركيا استبقت هذا الحدث في لقاء ما بين وزير الدبلوماسية التركي حكام فيدان في يونيو الماضي مع مبعوثة الأمم المتحدة عن موضوع قبرص، عن موضوع المشكلة القبرصية والتركيز على المساواة السيادية والتركيز على حل الدولتين. اليوم تركيا التي هي تحمل في جعبتها العديد من الملفات لكنها لا تنسى هذا الملف، تعلم أن هذا ملف قبرص هو مرتبط بشكل كبير بالأمن التركي، وتركيا تعتبرها دولة يعني مهمة بالنسبة لها، وخاصة في ظل يعني هناك محاولات على مدى السنوات الماضية كانت قبرصية وحتى يونانية وحتى أوروبية لعزل هذه الدولة. اليوم تريد تركيا من خلال الحراك التركي القوي والدبلوماسي إعادة هذا الملف إلى الواجهة. أعتقد سوف تكون هناك يعني اجتماعات، وخاصة نلاحظ أن هناك الرئيس أردوغان متواجد وله كلمة غدا، أيضا رئيس الدبلوماسية التركية حكام فيدان هو الآخر، سوف يقوم بشكل كبير في إعادة وإحياء هذا الملف كما أشرت لك، بعد هناك حالة من الجمود على مدى السنوات الماضية كان آخر اجتماعات لمفاوضات كما ذكرتم قبل قليل في 2017.
1: ما هي المسارات التي يمكن أن تسير فيها تركيا لإعادة إحياء هذا المسار وصولا إلى حل الدولتين بين القسمين التركي والرومي من جهة، وأمام المجتمع الدولي أيضا من جهة أخرى؟
0: يعني أعتقد تركيا وحتى يعني القبرص التركية هي تحاول قدر الإمكان أن تضع عنوان وهو الاعتراف بهذه الدولة.

0: شمال قبرص. وحتى هذه اللحظة نلاحظ أن الدعم التركي العسكري ما زال موجودا، خاصة إذا تبعنا عدنا إلى التاريخ منذ تأسيس قبرص في عام 1960 في 63 كانت هناك محاولات انقلابية من قبل اليونان، هناك مخاوف وقلق بشكل كبير كما تبعنا خلال الأشهر الأخيرة الماضية، كان هناك حراك عسكري جدا ودفاعي وإنفاق إن كان في اليونان أو حتى في قبرص. إذا أنقرة دائما هي تضع يدها على زندان فيما حاول الحفاظ على هذه الدولة وعلى أمنها واستقرارها، هذا من ناحية يعني تحركات على الأرض، ولكن هناك تحركات أخرى كما أشرت لك في إطار الدبلوماسية.
1: في جانب آخر، طبيعة الحوار الذي يمكن أن يدور بين القبارصة أنفسهم، وأتحدثون طبعا بطبيعة الحال عن القبارصة الأتراك واليونانيين، ضمن الحوار الدولي والحراك الدولي فيما يتعلق بهذه القضية.
0: يعني أنا أتصور أعتقد يعني حاليا هناك محاولات من قبل القبارصة اليونانيين، وهو استمرار المفاوضات التي بدأت يعني منذ سنوات، كان آخرها أو قبلها وهي المعروفة والخطة كوفي عنان في 2004، ولكن هذه ارتطمت بحائط كانت اليونان من جهة وحتى القبارصة بعد رفضها. لكن حاليا القبارصة الأتراك بدعم تركي وفي ظل يعني هناك التغيير أو المتغيرات الدولية والإقليمية تريد هناك البدء بمسار جديد سياسي جديد، ولذا أعتقد حتى هذه اللحظة أستطيع أن أقول أن هناك فجوة واسعة ما بين الطرفين، ولكن ما زالت آمال معقودة حتى هذه اللحظة لإعادة ووضع هناك صيغة مشتركة لبناء أرضية صلبة.
1: يمكن ردم هذه الفجوة في تقديرك أستاذ صلاح؟
0: يعني أنا أتصور في الوقت الحالي صعب للغاية، بسبب يعني كما تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية بعض الأصوات التي خرجت من اليونان والتحركات اليونانية على المستوى العسكري هي أقلقت يعني تركيا بشكل كبير، على الرغم من أشرت لك أن تركيا على الفترة الأخيرة الماضية كانت فتحت الباب على مصراعيه لليونان لإجراء هناك مفاوضات جرت في أنقرة وجرت في أثينا تتذكر ما بين الطرفين.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ طه عودة أولو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا على حضورك معنا هنا في الاستوديو.
0: شكرا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتحالف 7 تنظيمات مسلحة تنتمي لمناطق وأقاليم مختلفة في إثيوبيا على هدف إسقاط حكومة أديس أبابا. على الرغم من تباين الأهداف والانتماءات والتوجهات، إلا أن نذر حرب أهلية جديدة قد تبدو في الأفق، مهددة الاستقرار والأمن في شرق القارة الإفريقية.
1: تحالف مسلح جديد يعيد خلط أوراق الصراع في أثيوبيا بعد إعلان 7 تنظيمات معارضة تشكيل تحالف قوى الشعوب الأثيوبية من أجل البقاء بهدف إطاحة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية. ويضم التحالف قوى رئيسية من تيغراي وأمهرة وأروميا إلى جانب مجموعات من مناطق أخرى في البلاد. أهمية الخطوة لا تكمن فقط في عدد التنظيمات بل في جمعها خصوما سابقين تحت مظلة واحدة، فقوات فانو قاتلت إلى جانب الجيش الفيدرالي ضد جبهة تحرير شعب تيغراي خلال حرب عامي 2020 و2022 قبل أن تدخل لاحقا في مواجهة مع الحكومة. ويأتي التحالف وسط توترات متصاعدة في تيغراي واستمرار القتال في أمهرة وأروميا، ما يبدو أنه يفتح أمام أديس أبابا احتمال لمواجهة ضغوط على عدة جبهات في وقت واحد. ويرى محللون أن التنسيق العسكري الفعلي بين هذه القوى قد يزيد الضغط على الحكومة، لكن الخلافات السياسية والإقليمية بينها خاصة النزاع على غرب تيغراي تظل عقبة أمام تحول التحالف إلى جبهة موحدة ومستدامة. وبذلك يضع الإعلان اتفاق بريتوريا للسلام أمام اختبار جديد، ويزيد المخاوف من انتقال إثيوبيا من نزاعات إقليمية متفرقة إلى مواجهات داخلية أوسع، فيما لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحكومة على إعلان التحالف. وتفاقمت أزمة الاتفاق خلال العام الجاري بعدما أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي إعادة مؤسسات الحكم التي كانت قائمة قبل الحرب وأعادت زعيمها إلى رئاسة الإقليم في خطوة أدت لإنشاء سلطتين متنافستين وهددت إطار السلام الذي رعاه الاتحاد الإفريقي. ورافق ذلك اشتباكات محدودة وتحركات عسكرية متبادلة أثارت مخاوف من عودة الحرب إلى شمال إثيوبيا.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ستوكهولم رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد. أستاذ ياسين، أهلا ومرحبا بك. ما هي القواسم المشتركة التي يمكن أن تجمع هذه الفصائل 7 التي أعلنت التحالف لإسقاط الحكومة الفيدرالية وتأسيس حكومة انتقالية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ رايت على الاستضافة، وكما أحييك وأحيي السادة المشاهدين لقناة TRT عربي. بتقديري حقيقة الذي القواسم المشتركة لهذه الحركات المسلحة 7 هو حقيقة هو ما يتعلق بالوصول إلى السلطة، هو يعني إسقاط النظام، أو هو هناك خصومات شخصية مع الحكومة الأثيوبية وخاصة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، وإلا ليس هناك أي برنامج سياسي أو أهداف استراتيجية يعني تجمع أو يشترك قاسم مشترك لهذه الحركات المسلحة الأثيوبية. لأن هذه الحركات يعني في تاريخ الأثيوبيا، هذه الحركات المسلحة الأثيوبية هي قديمة وجديدة، بمعنى أنه الآن ميدانيا على وشعبيا ليس لديها، تفتقد إلى الدعم الشعبي في أقاليمها. حتى هذه لو أخذنا يعني هي الآن اللي يحرك هذه الجماعات المسلحة 7 هو أنها فقدت السلطة يوما، خاصة على رأسهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والحركات الأخرى كلها المحرك الرئيسي هي وراها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وإلا الآن ليس هناك أي دعم شعبي لها، ليس هناك أي دعم أو حاضنة شعبية في أقاليمها، سواء في إقليم تيغراي أو في أروميا أو في أمحرة، لأن هذه الأقاليم 3 أو الأقاليم 7 هناك حركات سياسية وأحزاب سياسية تؤمن بالعملية الديمقراطية والسلمية هي سحبت البساط من هذه الحركات المسلحة، وإلا هناك ليس برنامج استراتيجي. الدليل على ذلك أن الحوار الوطني في أثيوبيا الذي امتد لأربع سنوات، مخرجات الحوار شاركت فيه كل أحزاب المعارضة السلمية ورفضت هذه الحركات المسلحة أن تكون جزءا من الحوار الوطني الذي توج بإعلان وتوصيات بسبعة أو ثمانية قضايا كبرى هي تعتبر يعني عقد اجتماعي جديد لأثيوبيا وافقت عليها الحكومة الأثيوبية، توافق عليها كل أحزاب المعارضة والحكومة الأثيوبية. فأنا أعتقد ليس هناك قاسم مشترك هدف استراتيجي لأنها تفتقد إلى الدعم الشعبي.
0: بالصورة التي تفضلت بالحديث عنها ووصفها أستاذ ياسين، ما حظوظ هذا التحالف في أن يستمر أصلا؟
2: حقيقة حظوظ هذا التحالف يعني ضعيفة جدا ضئيلة، لأنه مثلا على سبيل المثال لو أخذنا إقليم تيغراي، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي حكمت البلاد أكثر من 27 سنة هي الحزب الوحيد في إقليم تيغراي والحزب الوحيد والأقوى أيضا على مستوى أثيوبيا بالرغم أنها تنتمي لأقلية. الآن في إقليم تيغراي هناك أكثر من 7 أحزاب سياسية تنافس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وكذلك في إقليم أمحرة وكذلك في إقليم أوروميا. إذن هذه الحركات المسلحة نتيجة لعدم يعني تجديد فكرها السياسي والتأقلم مع المستجدات والتحولات التي تشهدها أثيوبيا، حراك شعبي وهناك أيضا حوار داخلي. فبالتالي هذه الحركات المسلحة هي حقيقة تمثل نفسها وتمثل يعني ربما الجيش الذي تقوده يعني، وحتى هذا الجيش الذي تقوده هو يتلقى أيضا دعم من بعد القوى الإقليمية، من بعد خصوم أثيوبيا يعني مثل النظام الإريتري مثل مصر وغيرها حتى أيضا. فبالتالي هي أيضا تعمل عندما تنتعش وتقوم بمحاول إعلان مثل هذا الإعلان، هو هناك في دعم أيضا.
0: طيب، ولكن يعني أستاذ ياسين لو تسمح لي، يعني عندما يتم الحديث عن

0: إسقاط حكومة الحكومة الفيدرالية والتأسيس لحكومة انتقالية. هذا يعني أن هذا الحراك يستهدف هدفا سياسيا. هل تمتلك هذه الفصائل أي رؤية لحل سياسي لاستبدال أو بديل سياسي لاحقا؟
1: في تقديري ليس هناك أي بديل سياسي، لأنه الآن الأحزاب المعارضة كما قلت يعني هي شاركت على مدى 4 سنوات فيما يسمى الحوار الوطني، ومفودية الحوار الوطني جهة مستقلة أسسها يعني البرلمان ولديها يعني سند شرعي دستوري، فبالتالي محسنة بالدستور الأثيوبي، هي مستقلة، خرجت في قبل شهر ب مخرجات الحوار الوطني، واتفق في هناك توافق على 8 أجندات كبرى لعملية الإصلاح ومسيرة الإصلاح في أثيوبيا. لكن هذه الحركات المسلحة الآن يعني هي الآن هناك من تنافسها سياسات أحزاب أخرى في إقليمها، في أقاليمها 7، هناك حركات الآن لو أخذنا التنمية الآن موجودة في هذه الأقاليم 7 المذكورة، تشهد من ضمنها الآن مثلا في بني شنقول الآن بعد بناء سد النهضة، الآن سكان بني شنقول وإقليم بني شنقول الآن هم الآن يتمتعون بالتنمية بخيرات سد النهضة، فبالتالي وكذلك في كل إقليم. فأنا أعتقد هذه الحركات المسلحة هي تفتقد إلى برنامج سياسي هدفها فقط الوصول إلى السلطة بالطريقة غير شرعية عن طريق الانقلابات العسكرية. لكن في المقابل أثيوبيا الآن تشهد تنمية، أثيوبيا تشهد حوار توافق. الآن كانت أثيوبيا قبل شهرين يعني أجرت انتخابات، أكبر انتخابات في أفريقيا، فبالتالي يعني أنا أعتقد لا ننسى أيضا الدعم الإقليمي الذي يمول هذه الحركات.
0: قبل أن أتي إلى الدعم الإقليمي سوف أتي
1: تقود حرب بالوكالة.
0: طيب سوف أتي إلى هذه النقطة معك تحديدا، ولكن قبل ذلك فيما إذا وقع الصدام ماذا عن القوى التي ستخوضه، الجانب الحكومي الإثيوبي من طرف وهذه الجماعات والفصائل من طرف آخر، ما حجم التكافؤ بين القوى؟
1: هناك حقيقة ليس هناك تكافؤ في القوى العسكرية. هذه الحركات المسلحة هي عبارة عن ميليشيات ولديها أسلحة يعني تقليدية، بينما الجيش الأثيوبي والحكومة الفيدرالية لديها يعني معدات أو قواعد، يعني كل الأسلحة للدولة، يعني الآن تحارب جيش يعني منظم ولديه سلاح جوي ولديه كل الجنود، أكثر من 1,000,000 يعني جندي في الجيش الأثيوبي، وكذلك الطائرات المسيرة وكل التكنولوجيا. فميزان القوة هو للحكومة الفيدرالية وللجيش الأثيوبي اللي هو الآن أصبح جيشا وطنيا مستقلا يحمي البلاد من أي فوضى. فأنا أعتقد هذا يعني ليس هناك تكافؤ في القوة العسكرية. الدليل على ذلك أن هذه الآن يعني كانت في السابق تحارب تتنافس على السلطة، الآن هي اتحدت مضطرة لكي يعني تحاول تردع النظام الحاكم في أثيوبيا، تحاول أن تصل ممكن أن تكسب في يعني أوراق بعد الأوراق لتعزيز موقفها في التفاوض، وإلا ليس هناك أي شيء يذكر في موازين القوة، لأنه موازين القوة هو لصالح الحكومة الفيدرالية المركزية.
0: أستاذ ياسين، الآن أعود معك إلى الوضع الإقليمي، الدول الإقليم، دول الجوار الإقليمي كيف يمكن أن تستقبل اندلاع حرب، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 600,000 ضحية كانت نتيجة الحرب التي امتدت بين 2020
1: و2022؟ طبعا يعني أنا أعتقد يعني كل الآن عندما نرى المواجهات العسكرية بين الجيش الأثيوبي وهذه الحركات المسلحة هي ضربات محدودة، ولكن نرى أيضا سكان هذه الأقاليم اللي هو جزء من الشعب الأثيوبي هو يمارس حياته الطبيعية، لأنه هذه الحرب لا تمس المدنيين، فليس كما كانت الحرب قبل يعني في سنة 2020 التي فعلا كانت لمدة سنتين، وكان يعني نتج عن هذه الحرب هجرة أو نزوح النازحين الأثيوبيين خاصة من إقليم تجراي إلى السودان. في الوقت الحاضر حقيقة هذه الحرب هي يعني حرب محدودة، وحتى الحكومة الأثيوبية والجيش الأثيوبي عندما الآن يوجه ضربات يعني عسكرية هي محدودة بعيدة عن المدنيين، تستهدف القوات المسلحة المتمردة التي تحارب الجيش الأثيوبي. فأنا أعتقد أنه غير وارد أن سيكون هناك نزوح للشعب الأثيوبي للدول المجاورة، ولكن في المقابل يعني أعتقد هذا كله أيضا له يعني مرتبط أيضا بالحرب ما يجري في السودان. يبدو أنه في السودان هناك يعني الحسم، ستحسم الحرب يا إما عسكريا أو يا إما من خلال السلام والحوار. فأنا أعتقد كل هذا لتغطية ما يجري في الجوار في الجار السودان لأثيوبيا. وإلا على الأرض حقيقة هذه هو في هناك تضخيم وتهويل لحركات المسلحة السبعة التي أعلنت بالأمس. فأنا لا أتوقع أن يكون هناك نزوح للشعب الأثيوبي، لأن الشعب الأثيوبي في هذه الأقاليم يتمتع ويمارس حياته الطبيعية يعني مثل أي شعوب في العالم.
0: إذا ممكن في المرحلة القادمة أن يكون هناك حسم عسكري من جانب أديس أبابا لهذه الظاهرة أو لهذا التحالف.
1: أنا بتقدير طبعا الحكومة الفيدرالية هي الآن برعاية الاتحاد الأفريقي، هناك كما نعرف أنه أباسانجو مجلس السلم التابع للاتحاد الأفريقي يعني رحبت الحكومة الفيدرالية بالحلول السلمية وحتى بالتفاوض مع هذه الحركات المسلحة يعني بشرط أن تترك السلاح وتأتي لطاولة الحوار. فأنا أعتقد الحراك الدبلوماسي مفتوح والحكومة الأثيوبية يعني ترحب بهذا، وهناك حصل انشقاقات يعني بالمناسبة الآن قبل 3 أيام هناك يعني أكثر من 300 جندي تابع للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بقيادة الدكتور دبرتسين سلموا أسلحتهم وسلموا أنفسهم إلى الجيش الأثيوبي. فبالتالي هناك انقسامات وانشقاقات داخل هذه الحركات المسلحة السبعة، مما يؤكد أن في النهاية ليس لديها حاضن الشعبية. فأنا أعتقد يعني سيكون إذا أرادت أن تلجأ إلى الحل السلمي فالحكومة الأثيوبية مرحبة فيها، والاتحاد الأفريقي يرعى أيضا أي مصالحة وأي مفاوضات مع الحركات المسلحة التي لديها رغبة.
0: الحل السلمي كوسيلة لنزع الفتيل، هل هو حل ممتد بعيد المدى أم أنه ربما يكون الآن فقط حل آني وتعود الأمور للتفاقم لاحقا؟
1: بالعكس، الحل السلمي هو الذي الآن أبدأ يعني جدارته على الأرض ميدانيا. الآن لما رأينا الانشقاقات والانقسامات التي تؤمن بالحل السلمي وتركت هذه الحركات المسلحة وبدأت في مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية المركزية، فهذا مؤشر كبير على أنه يعني بعد التيارات من الصقور من التابعة لهذه الحركات المسلحة هي ترى أنه الحل السلمي هو ليس لا يخدم مصالحها. فبالتالي هي الآن تحاول أن تسعد بإعلانات سياسية، لكن هذه الإعلانات السياسية ليس لأول مرة. أستاذ رايد، كم مرة تم إعلان عن تحالفات للحركات المسلحة في أثيوبيا وكلها فشلت، كلها باءت بالفشل. فأنا أعتقد الحل السلمي هو الذي يعني بدأ يعني ينتصر، ولديه أيضا دعم من كثير من الحركات الأخرى التي تؤمن بالسلام والحل السلمي على المدى البعيد. فعلا هو الحل الأنجع والأسلم.
0: شكرا جزيلا لك من ستوكهولم، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. أربعة شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. أفاد مصدران حكوميان عراقيان أن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار

0: الأمريكي. وشدد المصدر الحكومي العراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض هي بدورها إلى عقوبات مماثلة. في السياق نفسه، أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء ويشمل المطارات العراقية، على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضا باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران، مؤكدا استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسماً على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجها إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء، تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: في غضون ذلك، قال مندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف والتز أن النظام الإيراني في أضعف حالاته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت. وأوضح أن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، معربا عن أمله بأن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، مؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة. أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز، وذلك بعد مواجهة عنيفة. وأوضحت أنها تمكنت من كسر الزحف وتعزيزات الحوثيين التي حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء.
2: الذكرى 12 لسيطرة الحوثيين على صنعاء تحل على مشهد مختلف هذا العام. هدوء نسبي استمر لسنوات يتبدد اليوم على وقع تحولات ميدانية لافتة واشتعال للمعارك على محاور عدة، حيث عادت المواجهات للاحتدام وعين القوات الحكومية مجددا على العاصمة صنعاء. في

0: محافظة تعز القلب النابض للمواجهات. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في جبل جرداد بالريف الجنوبي الغربي، تزامنا مع صد هجوم بري واسع للحوثيين وإسقاط مسيرة ثانية في جبهة الكدحة غربي المحافظة. العمليات العسكرية لم تتوقف عند الدفاع، فبعد مواجهة عنيفة استعادت القوات الحكومية مواقع استراتيجية غرب وجنوب تعز، وفق ما أعلن قائد محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي، الذي أكد أن القوات المسلحة ورجال القبائل يقفون صفا واحدا على أرض صلبة. المجيدي أشار إلى أن القوات تمكنت من كسر زحف الحوثيين وتعزيزاتهم التي حاولت التسلل للسيطرة على مناطق جديدة بهدف فرض الحصار مجددا على مدينة تعز، مؤكدا تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وعلى جبهة أخرى لا تقل ضراوة قرب باب المندب الاستراتيجي، أعلنت قوات العمالقة تدمير 5 مركبات عسكرية في جبهة كهبوت، ما يعكس تصاعد حدة الاستنزاف الآلي والبشري. هذه الانتكاسة الميدانية المتتالية أكدها وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تلت عربي، موضحا أن الحوثيين باتوا يعتمدون على تكتيكات حرب العصابات، ورغم ذلك يتكبدون خسائر مستمرة. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني تدفع الأزمة الإنسانية فاتورة المعارك المستمرة، فاشتداد المواجهات أجبر آلاف الأسر على الفرار في موجات نزوح جديدة نحو مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ليظل المدنيون الحلقة الأضعف والضحية الأكبر في معادلة حرب مستمرة.
1: أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد الإعلامي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب خلاله دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين مع تجدد المعارك في اليمن. وقال مصدر في مكتب الإعلامي إن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أمريكي، مشيرا إلى أن الاتصال الذي جرى يمثل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين، وذلك عقب سيطرتهم على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون جراء غارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي القطاع. واستشهد طفل من إيران قوات الاحتلال في مواصي رفح جنوبي القطاع، كما استشهدت امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب 9 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج، في وقت أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي القطاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة بعد انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية إسرائيلية دون وقوع إصابات. وأضاف الاحتلال أن العبوة انفجرت خلال العمليات الروتينية قرب الخط الأصفر، فيما قامت صحيفة أو قالت صحيفة دعوت أحرنوت إن الجيش لم يحدد ما إذا كانت العبوة قديمة وزرعت قبل وقف إطلاق النار أم جديدة. خرج المركز الكويتي للأشعة التشخيصية في مدينة دير البلح وسط القطاع عن الخدمة إثر نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداته. وقال مدير المركز عبد الرحمن النقلة، قال إن تعطل جهاز التصوير المقطعي يعرقل تشخيص الحالات الطارئة والمصابين، ويؤثر في مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى فحوصات دورية إضافة إلى حالات ما بعد العمليات. وأوضح أن فنيي الصيانة يحاولون تشغيل المولدات لفترة قصيرة بالوقود المتبقي بعد تصفيته.
2: للأسف توقف جهاز الأشعة المقطعية الوحيد في المحافظة الوسطى، وتوقف المركز بكامل خدماته وخرج عن الخدمة بسبب نفاذ السولار وتوقف المؤسسات المانحة عن توريد السولار اللازم لتشغيل المولد للمؤسسة. توقف جهاز الأشعة المقطعية يعني الكثير، حالات الطوارئ، حالات القصف، حالات الاستهدافات في المحافظة الوسطى، لا يوجد تصوير، لا يوجد متابعة لهذه الحالات. حالات الأورام التي يكون لها صور بشكل دوري وبشكل اعتيادي للخطة العلاجية في المحافظة الوسطى أيضا توقفت.
1: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، فأغلقت طرقا وحواجز ووسعت حملات الاعتقال، بينما اقتحم نحو 1450 مستوطنا المسجد الأقصى خلال يومين وأدوا طقوسا تلمودية داخله.
3: تفرض إسرائيل واقعا أمنيا ودينيا متصاعدا في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي عبر إغلاق الطرق والمعابر وتوسيع الاعتقالات مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. فقد اقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال، ليرتفع عدد المقتحمين خلال يومين إلى نحو 1450 مستوطنا. جاء ذلك بعد اقتحام قرابة 1000 مستوطن للمسجد في اليوم السابق، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير، الذي أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. كما وثقت محافظة القدس إقامة صلاة كل نذر بصورة جماعية في الرواق الشمالي للمسجد، وسط تعتيم إعلامي فرضته سلطات الاحتلال على ما يجري داخل ساحاته. وبالتزامن مع الاقتحامات، أغلقت السلطات الإسرائيلية شوارع رئيسية في القدس وشددت إجراءاتها حول البلدة القديمة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من محافظات جنين وطول كرم والخليل، وداهمت منازل في قرية برقة شمال غرب نابلس واعتادت على عدد من سكانها. وفي بلدة بدو شمال غرب القدس واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لليوم الثاني، ونفذت حملة اعتقالات طالت 53 شابا على الأقل، كما أقامت حواجز عسكرية عند مداخل القرى في بيت لحم، وأغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية. وتظهر تطورات السنوات الأخيرة أن اقتحامات الأقصى باتت تترافق بصورة متزايدة مع أداء صلوات وطقوس دينية، بينها نفخ الشوفار في الوقت الذي يصعد فيه سياسيون إسرائيليون مطالبهم بفتح المسجد أمام اليهود أيام السبت والسماح لهم بأداء الصلوات داخله. ورغم تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن الوضع القائم في الأقصى لم يتغير، تشير الوقائع الميدانية إلى توسع هذه الممارسات وسط تحذيرات فلسطينية من مساعٍ لفرض واقع جديد وتغيير هوية المسجد التاريخية والقانونية. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: شهدت عدة مناطق في سوريا خلال الفترة الأخيرة سلسلة انفجارات طالت مستودعات ذخيرة، وكان آخرها انفجار أحد المستودعات التابعة للجيش في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، ما دفع وزارة الدفاع السورية لفتح تحقيق للكشف عن الأسباب.
4: عند منتصف الليل وداخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع السورية، هز انفجار بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، انفجار سمع صداه في حلب أعاد تسليط الضوء على انفجارات مماثلة خمسة خلال شهر واحد لمستودعات في مناطق متفرقة من أرياف دمشق وإدلب ودير الزور وحلب.
5: حصل انفجار خفيف، تلا انفجار ضخم جدا، يعني صارت الدنيا نهار، خوف لا يوصف، مشاعر لا تنوصف أبدا، من الهول الناس كلها قامت تتراكض من البيوت تطلع تنهزم بالشوارع، الدنيا صارت نهار.
6: الأصابات نقلوهن من هون من جوارينا، من جوارينا منهم منها حوالينا شالوا الإصابات دفاع المدني، ومنهم أخلوا العالم، أخذوا العالم على بيوته، يعني نقلوا العالم على بيوته منهم الدفاع المدني، لحد من عيلتي أنا ركبوا معاهم وهم وأهل البيت هذا وصلوهم للضيعة.
4: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت إصابة 4 مدنيين بجروح، فيما استمرت أصوات انفجار المخلفات مسموعة أكثر من 16 ساعة تزامنا مع عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالدفاع المدني وفرق الهندسة بالجيش السوري على عمليات مسح الموقع ومحيطه.
7: قامت فرق الدفاع المدني على إسعاف إصابة بليغة من مشفى الموجود في بلدة العيس إلى مشفى حلب الجامعي، وأيضا قامت بإسعاف شخص أثر حادث سير بسبب تلك الحادثة وتقديم الرعاية الصحية.

0: لشخصين تعرضوا لحالة اختناق بسبب الانفجارات المتتالية في تلك المنطقة.
1: من جهتها قالت وزارة الدفاع السورية إن الجهات المختصة تواصل تأمين الموقع وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل أيضا الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية أخرى. انفجار العيسي يأتي ضمن سلسلة حوادث طالت مستودعات عسكرية في مناطق سورية عدة، وخلال شهر واحد حوادث تفتح بتكرارها الباب لأسئلة عدة عن سبب تكرارها ومن يقف وراءها. محمد السباعي، تيرتي عربي، بلدة العيس، ريف حلب الجنوبي.
2: أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال المتحالفة معها. وقالت محافظة الكرمك في بيان لها إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا شمال شرق محافظة الكرمك، وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت خلالها من التقدم والسيطرة على عدد من المركبات ومخازن للذخيرة. هاجمت قوة تابعة للدعم السريع موقعا للتعدين الأهلي عن الذهب في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان وفق مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوة أجبرت العاملين على مغادرة الموقع قبل أن تستولي على آلياتهم وأموالهم، وأن قوة أخرى هاجمت سوق المزروب غربي الولاية ونهبت محتوياته واعتدت على عدد من التجار. فاز حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بأغلبية قياسية في مجلس الدوما بحصوله على 355 مقعدا من أصل 450 وفق نتائج أولية أعلنتها لجنة الانتخابات. ويمنح الفوز الحزب الحاكم أغلبية تتجاوز الثلثين تتيح له تعديل الدستور. وقال الكرملين إن النتائج تعكس التفاف الروس حول بوتين فيما جرت الانتخابات من دون مشاركة أحزاب معارضة بارزة ومنع حزب يابلوكا الداعي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا من خوضها. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في مدينة نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد اليوم. وقالت صحيفة النهار الكويتية إن المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الرئيس أردوغان الاثنين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايركدار والتجارة عمر بولات. في وقت سابق التقى الرئيس أردوغان أيضا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيره الفيتنامي تو لام في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والتجارة عمر بولات. كما حضر اللقاء رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة خولوك غورغون. أحيت البعثة التركية المرافقة للرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أحيت ذكرى مرور 100 عام على العلاقات التركية الأمريكية خلال ندوة بعنوان العلاقات التركية الأمريكية مع دخول الذكرى المئوية، نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمدينة نيويورك.
3: تطوي تركيا قرنا من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بتطلعات تتجاوز خلافات الماضي وتحالفاته لترسم الطريق نحو قرن جديد تريد له أن يكون أكثر عمقا للشراكة بين البلدين، تلعب فيه تركيا دور الشريك الرئيسي في النظام العالمي المتشكل الآن وليس فاعلا إقليميا فحسب. طموح تركي يمر حسب أنقرة عبر

0: وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن اقتصاديا عسكريا ودبلوماسيا.
1: أبرز ما ميز 100 عام الماضية ليس أن بلدينا اتفقا دائما، بل إنهما واصلا الحوار والتواصل حتى خلال أصعب الفترات. نواصل جهودنا من أجل دفع العلاقة التركية الأمريكية قدما على أساس التحالف والشراكة الاستراتيجية، ويتنوع التعاون بين بلدينا ويتعمق في العديد من المجالات. وفي الذكرى 100 للصداقة التي بدأت عام 1927، نحن هنا ليس فقط لإحياء ذكرى الماضي، بل أيضا لرسم المستقبل معا.
0: مستقبل، يقول وزير الخارجية التركي، إنه يواجه تحديات متجددة بسبب الأوضاع في المنطقة والإشكاليات التي تطرحها تحركات إسرائيل المزعزعة للاستقرار.
2: هناك 3 تهديدات مترابطة تقوض جهودنا. أولها الحرب مع إيران التي تهدد الاستقرار وتعرقل التعاون في منطقة الخليج، وثانيها خطر امتداد الصراع في اليمن إلى الدول المجاورة وتهديد طرق التجارة والطاقة الحيوية، وثالثها السياسات والتحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة. نتوقع من الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لحث إسرائيل على وقف سياساتها التي تقوض السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
0: تظهر تركيا قناعة بأن الزخم القائم في علاقتها مع الولايات المتحدة والعلاقة الشخصية القوية بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب ستساعد في ترسيخ التعاون وتعميقه في مختلف المناطق والملفات، وتتطلع لصفحة جديدة تقوم على توظيف هذه الشراكة المتميزة من أجل السلام والاستقرار العالميين. بينما تدخل العلاقات التركية الأمريكية قرنها الثاني، تبدو الرسالة التركية لواشنطن واضحة بأنها لا تريد أن تكون مجرد طرف في معادلات الأمن الإقليمي، بل شريكا في صياغتها، مستندة على موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية وشبكة علاقاتها الإقليمية التي تمنحها أوراقا متزايدة.
3: إذن وبمناسبة مرور 100 عام على العلاقات التركية الأمريكية، نستمع الآن إلى كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نيويورك.
4: من صميم قلبي أحييكم. في الذكرى 100 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، فإننا نبدأ بداية قوية. وقبيل هذه الذكرى، إذ تنظم هذه الفعالية، فإنني أشكر مجلس الأعمال التركي الأمريكي وغرفة الأعمال الأمريكية خصوصا، وصديقي العزيز السيد الرئيس ترامب بإسهام من حوارنا البناء والإيجابي معه، فإن علاقاتنا في كل القطاعات سجلنا فيها تقدما ونحرز فيها تقدما. العام الماضي في لقائنا مع رئيس ترامب، فإنه في شهر تموز الذي تلاه أجرى زيارة إلى أنقرة، وهذه زيارة أكدت علاقاتنا المتجذرة وأكسبتها نفسا جديدا. ومن خلال هذه الزيارات، فإننا من جانب إذ نشرع الأبواب للقرن الثاني من إرساء علاقاتنا الدبلوماسية، فإنه من الجانب الآخر لأجل إحراز تقدم ملموس، فإننا نسعى بكل وسعنا. الضيوف الأعزاء، إنه في منطقتنا وفي العالم ما نشاهده من اشتباكات وحروب وأزمات، فإنها تقتضي أن تكون تركيا وأمريكا في حالة يتم الحوار القريب. وبفضل الحوار والتنسيق الذي أنشأناه مع الولايات المتحدة، فإنه من أفريقيا إلى آسيا في كثير من المسائل، ولا سيما التي في الشرق الأوسط التي تؤثر العالم، فإننا نتحصل على نتائج إيجابية فيها لصالح بلادنا. وفي المرحلة المقبلة أيضا، فإنه من خلال زيادة مساعينا نحن مصممون على مواصلة هذا. وفي هذه النقطة تحديدا، فإن هنا أمرا أود أن أخط تحته خطا، إننا مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص علاقاتنا الاستراتيجية، فإننا لا يمكن أن نفكر في علاقاتنا الاستراتيجية بمعزل عن العلاقات التجارية والاقتصادية، بل

0: العكس من ذلك فإن علاقاتنا التجارية اليوم هي عامل يؤثر على علاقاتنا السياسية وتأتي على رأس العناصر التي تؤثر إيجابا على علاقاتنا السياسية. ورغم حالة التموج السياسي والتجاري عالميا فإن حجم التجارة بين بلدينا قد تضاعف ضعفين اثنين. عام 2025 فإن 38 مليار دولار كان هو رقم، وفي الأشهر الثمانية من هذا الرقم من هذا العام فإنه قد بلغ 28 مليار دولار، وبحلول نهاية العام فإننا سنحقق بحسب ما يبدو 40 مليار دولار لنبلغ ونسبق بذلك رقم العام الماضي. وهدف التجارة الثنائي الذي حققناه 100 مليار دولار مع رئيس ترامب فإننا نرى فيه هدفا واقعيا و ملموسا ويمكن تحقيقه، لكن يجب أن نزيد من مساعينا. أقول هذا لأمر، وهو أن تركيا دولة تقع في قلب أكثر الجغرافيات استراتيجية في العالم، ورغم الأزمات والاشتباكات التي أحاطت بها في الفترات الأخيرة فإنها حافظ على صفتها جزيرة استقرار، بل وعززت من هذا من سوريا إلى العراق ومن القفقاس إلى شمال أفريقيا. كثير من المناطق التي تحوي قدرات كبيرة فإن تركيا، إننا في تركيا لدينا علاقات قوية مع كثير من هذه المجالات، وهذه العلاقات على أساس تحقيق المصالح المتبادلة التي نستفيد منها. وكما تعلمون فإنه فيما يخص الاقتصاد في كل مسائل تقريبا قد حققنا في كل المجالات تقدما كبيرا. 236 مليار دولار كان هو الدخل القومي لتركيا عندما تولينا سلطة الحكم، واليوم بلغ هذا 1.8 تريليون دولار. $3,600 كان هو نصيب الفرد من الدخل القومي، وبحلول نهاية عام 2026 فسيبلغ هذا أكثر من 20,000 دولار إن شاء الله. في السنوات 24 الأخيرة حجم الاستثمارات الأجنبية التي جابناها لبلادنا قد قارب 300 مليار دولار. كارثة الزلزال التي شهدناها عام 2023 وشهدناها قد نجحنا في تضميد جراحها في فترة وجيزة هي 3 سنوات وحسب قد ضمدنا جراحنا وأنشأنا مدننا من الصفر من جديد. منطقة الزلزال من خلال تحويلها إلى أكبر مساحة بناء على مستوى العالم فإن أكثر من 455,000 وحدة سكنية فأكثر سلمناها للمستفيدين. الضيوف الأعزاء، هذه الأرقام وهذه النجاحات كلها إنما تظهر لنا الأمر الآتي، أن تركيا دولة قوي اقتصادها وقوي صمودها في مواجهة الصدمات والأحداث. من استثمر في تركيا فإنما نجح اليوم. هذا تركيا دولة لم تخيب من وثق فيها يوما، والآن على أساس هذه الأرضية المتينة فإن حملة استثمار جديدة نبدأها في بلادنا. في شهر نيسان أعلننا عن برنامج الاستثمار الذي من خلاله قد نفذنا واحدة من أوسع باقات الحزم والتحفيز في بلادنا. ضرائب المؤسسات لمن يستثمر في بلادنا خفضناها من 25% إلى 12.5%، ومع مركز إسطنبول المالي قد حددنا مراكز صناعية والمكاسب التي تحقق من تجارة النقل قد أعفيناها من ضرائب المؤسسات. هذا إمكان وسعناه على نطاق تركيا بأسرها للمرة الأولى. إننا نقول لمستثمرين هلموا تعالوا وأديروا عملياتكم التجارية من تركيا. وبالطبع في هذه الفترة فإن مجالس الأعمال وغرف الصناعة والتجارة المتعلقة المعنية تقع على عواتقها مهام كبيرة، وبهذه المناسبة فإنني أرتقب إننا نرتقب منكم أن تواصلوا تشجيع المستثمرين الأمريكيين على الاستثمار في بلادنا. يا حمدي نحن ننتظرك.
1: بتشجيعاتكم
0: هذه التحفيزات تأثيرها ليس على تجارتنا بل على العلاقات السياسية بين بلدينا تكون لها إسهامات كبيرة، هذا ما نرى. لكن ما زالت أمامنا طريق طويلة علينا أن نقطعها، وفي هذه الطريق هنالك معوقات يجب أن نتجاوزها وخطوات يجب أن نتخذها. ومع أمريكا فإنه في مجال النووي والال ان جي، مجالات الطاقة والطيران المدني والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات، فالتعاون الذي أنشأناها مع الولايات المتحدة نحن مستعدون للمضي به قدما. وكذلك فإن الصناعات الدفاعية التي هي أقوى مجالات بلادنا في الإطار الثنائي وفي الإطار الناتو، فإن من الضروري تطوير هذا المجال والتعاون فيه ما بين الدولتين من معوقات لا يجب لها أن تكون أصلا، يجب أن نتجاوزها، نريد أن نتجاوزها ونحقق تقدما جديدا. وفي هذه النقطة علي أن أوضح الأمر الآتي، إن تركيا بالخطوات والحملات التي تتخذها فإنها في الصناعات الدفاعية باتت دولة يشار إليها وطرف يشار إليه بالبنان، ليس في منطقتها وحسب بل في عموم العالم. قبل 20 عاما فإنه سنويا كان 248 مليون دولار فقط كان هو حجم الصادرات من الصناعات الدفاعية لبلادنا، واليوم هذا الرقم بلغ أكثر من 10 مليار دولار. منتجات الصناعات الدفاعية العالمية بلغت حصتنا فيها بالقياس إلى ما قبل 5 سنوات زيادة بواقع 120%. شركاتنا بالإمكانات والتقدم الذي تمتلكه فإنها بلغت مستوى باتت تستثمر فيه في الولايات المتحدة، وفي فترة قريبة جدا فإنهم في صادرات الصناعات الدفاعية أؤمن بأننا سندخل في مصاف الدول 10 الأولى على مستوى العالم. تعاوننا مع الولايات المتحدة بشكل يشمل إمكان الإنتاج المشترك أن نطوره بشكل متعدد القطاعات سيكون لمصلحتنا المشتركة. المشاركون الأعزاء، إن التعاون التركي الأمريكي لأجل تقدم به فإن مساعينا اليوم من بيننا اليوم من الكونغرس ومن الأوساط الأمريكية رجال الأعمال والأكاديميين، مساعيهم وإسهاماتهم في تطوير العلاقات التركية والأمريكية ننظر إليها بعين التقدير. ومواطنون الأتراك الذين يعيشون هنا فإنهم من جانب إذ يحافظون على روابطهم مع بلادنا، ومن الجانب الآخر يتجذرون ويتأقلمون وينسجمون هنا مع المجتمع، ونشهد هذا بتقدير. وهنا في مجالات السياسة والثقافة والفنون والأعمال، مواطنون الذين ينجحون ويحققون نجاحات في هذه المجالات كلها نفخر بهم، ونرتقب منكم أن تضيفوا إلى نجاحاتكم نجاحات جديدة. بهذه الأفكار إذ أختتم حديثي، فإنني أود أستذكر مرة أخرى في بداية القرن الجديد، وأتمنى أن تتعزز العلاقات القوية بين بلدينا أكثر فأكثر، وأشكركم فردا فردا على تلبيتكم دعوتنا، وأشكر من أسهموا في ترتيب هذا اللقاء، وأحييكم بكل حب واحترام، دمتم سالمين.
1: إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات التركية الأمريكية من مدينة نيويورك. هذه الكلمة جاءت طبعا على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ومشاركة الرئيس التركي والوفد المرافق له في انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في دورتها 81. أبرز ما تحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذه الكلمة، تحدث حول العلاقات التركية الأمريكية وسبل تطويرها، وكيف يعملون الآن بجهد مشترك ما بين البلدين لتطوير هذه العلاقات، حيث قال بأنهم يواصلون التنسيق مع الولايات المتحدة لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. تحدث أيضا عن طبيعة هذه العلاقات بين البلدين الاقتصادية والسياسية، وقال بأن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ماضية إلى الأمام وقد تضاعفت مرتين في الفترة الأخيرة. تحدث أيضا عن حجم الاستثمارات الخارجية لتركيا وقال بأنها قاربت إلى 3 مليار دولار. أيضا تحدث حول الأعمال التي قامت بها الحكومة التركية في الآونة الأخيرة خصوصا في المناطق التي تضررت بسبب الزلزال، وقال بأنهم نجحوا في بناء أكثر من 455 ألف وحدة سكنية في مناطق الزلزال، ونجحوا أيضا في تضميد جراح الجنوب التركي. تحدث أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول أيضا المعوقات ما بين البلدين تركيا والولايات المتحدة، وقال بأنهم يعملون الآن بجهد مشترك لتجاوز المعوقات ما بين البلدين خصوصا تلك المعوقات التي تقف عائقا في طريق قطاع الصناعات الدفاعية، وقال بأنهم وصلوا مع الولايات المتحدة الآن إلى مرحلة الإنتاج المشترك في قطاع الصناعات الدفاعية. إذن وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدين الكرام، ونلقاكم على رأس الساعة بالمزيد من التفاصيل. دمتم في أمان الله.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.
5: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بالنسبة للحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هذا.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40

0: الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
0: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة،
12: ونأخذ المشاهد معنا
13: إلى قلب الحدث.
0: نقف مع الإنسان
14: أينما كان.

يزهو متحف الفسيفساء في حلبلي باتشي كمنصة فنية تستعرض تاريخ العصر الروماني في شانلي أورفا، ففيه أجمل قطع الموزاييك الأثرية البديعة، إضافة إلى أثار مدينة إيديسا المعروفة بالرها التي أقيم المتحف على أطلالها بعد أن اكتشفت الأثار في المنطقة مصادفة عام 2007. إيديسا كانت مدينة رومانية قوية ازدهرت بالقرب من حلبلي باتشا حتى القرن السادس. أعمال التنقيب كشفت قبل سنوات وجود آثار قصر وحمام

ومنزل مستقل ذي شكل هندسي مميز سموه الفيلا الرومانية، وسرعان ما أعدت ونظفت لوحات الموزاييك التي زينت جدران وأرضيات هذه الأبنية لتستقبل الزوار بمتحف حلبلي باتشا للفسيفساء. فسيفساء أورفيوس التي تشد الأنظار باعتبارها أهم أثر في المتحف، تعود تسميتها إلى الشاعر الأسطوري الإغريقي أورفيوس الذي تتوسط صورته اللوحة، ويرجع تاريخها إلى عام 194، وبذلك تكون أقدم الآثار المعروضة فيه. تثير اللوحة الاهتمام بمعانيها، إذ يظهر أورفيوس الذي يعتقد أنه ابن الإله الميثولوجي أبولو في الوسط، وهو يعزف على قيثارته، وقد جذبت ألحانه الساحرة شتى أنواع الحيوانات حوله في تجسيد فني فريد من نوعه.

ومن الآثار المذهلة الأخرى في المتحف فسيفساء النساء الأمازونيات الصيادات التي تزين أرضية الفيلا الرومانية في إيديسا. يقدر أن هذه اللوحة صنعت في القرن الخامس أو السادس الميلادي، وتصور أربع نساء أمازونيات يصطدن أسداً ونمراً وذئباً، وتبرز الشخصيتين الخياليتين ميلانيبي وبينتسليا وهما تصطادان على صهوة الخيل في المقدمة، وخلفهما الأمازونيتان هيبوليتي وتيرمودوسا وهما راجلتان. وهكذا يقدم هذا الأثر القيم دليلاً ملموساً على مفهوم النبل والفخامة في تلك الفترة من التاريخ القديم. اللوحة المعروفة باسم فسيفساء الآلهة الأسطورية كيتيسيس هي أثر مميز آخر، إذ تتميز اللوحة بواقعيتها وبكامل تفاصيل كيتيسيس، والتي كان يعتقد أنها حامية المدن. على رأسها يوجد تاج مرصع باللؤلؤ والذهب، وعلى رقبتها قلادة مرصعة بالأحجار الملونة، وخلفها أعمدة فخمة تظهر مكانة هذه الآلهة الأسطورية. على الرغم من فقدان بعض القطع في خلفية لوحة الفسيفساء التاريخية، فإن العثور على صورة كيتيسيس كاملة يجعل من اللوحة أثراً قيماً للغاية. إحدى الزخارف الأرضية في متحف حلبلي باتشا للفسيفساء هي لوحة مميزة أيضاً، وتسمى فسيفساء الخادم والحمار الوحشي. يتوسط هذه اللوحة الأثرية الفريدة تصوير خادم إفريقي يجر حمار الوحش من لجامه ويتقدم إلى الأمام في تلك الحقبة التاريخية. يحمل الخادم في يده اليمنى عصا صفراء متكئة على كتفه، ومثل هذه العصي كانت تعتبر رمزاً إلى مهنة الزراعة والبستنة. تبرز لوحة الفسيفساء هذه أثار الحياة اليومية في الفترة التي أعدت فيها في العهد الروماني، وتحمل أيضاً أهمية كبيرة من حيث فهم تقاليد إيديسا. وهكذا من الممكن القول إن شانلي أورفا التي كانت واحدة من أهم مراكز الحضارات في الأناضول على مر التاريخ بلغت ذروة الفن والثقافة في العصر الروماني. من خلال آثاره التي لا تقدر بثمن، استطاع متحف حلبلي باتشا للفسيفساء أن يقدم للعالم كله معلومات عن الماضي الباهر لتلك الأرض التي كانت مهداً للحضارات.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.

واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ثالث عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. هذا وأفاد مصدران حكوميان عراقيان أن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي. وشدد المصدر الحكومي العراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض هي بدورها إلى عقوبات مماثلة. في السياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء، ويشمل المطارات العراقية على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. وبدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، مؤكداً استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسما على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجها إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: في غضون ذلك، قال مندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، قال إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف والتز أن النظام الإيراني في أضعف حالته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت، وأوضح أن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، معربا عن أمله بأن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، مؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة. أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة الكدحة بتعز. وأعلن المركز استهداف عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب. هذا وتصاعدت المواجهات في جبهة كهبوب بلحج، وأفادت وسائل إعلام بإصابة مواطنين جراء صاروخ باليستي استهدف سوقا شعبيا في رأس العارة، فيما تركزت المعارك في مأرب على الجبهتين الجنوبية والغربية. هذا وأعلنت قوة الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء.
2: الذكرى 12 لسيطرة الحوثيين على صنعاء تحل على مشهد مختلف هذا العام. هدوء نسبي استمر لسنوات يتبدد اليوم على وقع تحولات ميدانية لافتة واشتعال للمعارك على محاور عدة، حيث عادت المواجهات للاحتدام وعين القوات الحكومية مجددا على العاصمة صنعاء. في محافظة تعز القلب النابض للمواجهات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في جبل جرداد بالريف الجنوبي الغربي، تزامنا مع صد هجوم بري واسع للحوثيين.

0: قاطم سيارات ثانية في جبهة الكدحة غربي المحافظة. العمليات العسكرية لم تتوقف عند الدفاع، فبعد مواجهة عنيفة استعادت القوات الحكومية مواقع استراتيجية غرب وجنوب تعز، وفق ما أعلن قائد محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي، الذي أكد أن القوات المسلحة ورجال القبائل يقفون صفا واحدا على أرض صلبة. المجيدي أشار إلى أن القوات تمكنت من كسر زحف الحوثيين وتعزيزاتهم التي حاولت التسلل للسيطرة على مناطق جديدة بهدف فرض الحصار مجددا على مدينة تعز، مؤكدا تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وعلى جبهة أخرى لا تقل ضراوة قرب باب المندب الاستراتيجي، أعلنت قوات العمالقة تدمير 5 مركبات عسكرية في جبهة كهبوت، ما يعكس تصاعد حدة الاستنزاف الآلي والبشري. هذه الانتكاسة الميدانية المتتالية أكدها وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تلت عربي، موضحا أن الحوثيين باتوا يعتمدون على تكتيكات حرب العصابات، ورغم ذلك يتكبدون خسائر مستمرة. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني تدفع الأزمة الإنسانية فاتورة المعارك المستمرة، فاشتداد المواجهات أجبر آلاف الأسر على الفرار في موجات نزوح جديدة نحو مخيم تفتقر لأبسط مقومات الحياة وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ليظل المدنيون الحلقة الأضعف والضحية الأكبر في معادلة حرب مستمرة.
1: أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد الإعلامي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب خلاله دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين مع تجدد المعارك في اليمن. وقال مصدر في مكتب الإعلام إن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أمريكي، مشيرا إلى أن الاتصال الذي جرى يمثل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين، وذلك عقب سيطرتهم على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون جراء غارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي القطاع. واستشهد طفل بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح جنوبي القطاع. كما استشهدت امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب 9 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج، في وقت أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي القطاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة بعد انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية إسرائيلية دون وقوع إصابات. وأضاف الاحتلال أن العبوة انفجرت خلال عمليات روتينية قرب الخط الأصفر، فيما قال الصحيفة يدعوت أحرنوت إن الجيش لم يحدد ما إذا كانت العبوة قديمة وزرعت قبل وقف إطلاق النار أم جديدة. خرج المركز الكويتي للأشعة التشخيصية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عن الخدمة إثر نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداته. وقال مدير المركز عبد الرحمن النقلة، قال إن تعطل جهاز التصوير المقطعي يعرقل تشخيص الحالة الطارئة والمصابين، ويؤثر في مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى فحوصات دورية إضافة إلى حالات ما بعد العمليات. وأوضح أن فنيي الصيانة يحاولون تشغيل المولدات لفترة قصيرة بالوقود المتبقي بعد تصفيته.
2: للأسف توقف جهاز الأشعة المقطعية الوحيد في المحافظة الوسطى، وتوقف المركز بكامل خدماته وخرج عن الخدمة بسبب نفاذ السولار وتوقف المؤسسات المانحة عن توريد السولار اللازم لتشغيل المولد للمؤسسة. توقف جهاز الأشعة المقطعية يعني الكثير، حالات الطوارئ، حالات القصف، حالات الاستهدافات في المحافظة الوسطى، لا يوجد تصوير، لا يوجد متابعة لهذه الحالات. حالات الأورام التي يكون لها صور بشكل دوري وبشكل اعتيادي للخطة العلاجية في المحافظة الوسطى أيضا توقفت.
1: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، فأغلقت طرقا وحواجز ووسعت حملات الاعتقال، بينما اقتحم نحو 1450 مستوطنا المسجد الأقصى خلال

0: يومين وأدوا طقوسا تلمودية داخله.
1: تفرض إسرائيل واقعا أمنيا ودينيا متصاعدا في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي عبر إغلاق الطرق والمعابر وتوسيع الاعتقالات مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. فقد اقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال، ليرتفع عدد المقتحمين خلال يومين إلى نحو 1450 مستوطنا. جاء ذلك بعد اقتحام قرابة 1000 مستوطن للمسجد في اليوم السابق، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الذي أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. كما وثقت محافظة القدس إقامة صلاة كل نذري بصورة جماعية في الرواق الشمالي للمسجد وسط تعتيم إعلامي فرضته سلطات الاحتلال على ما يجري داخل ساحاته. وبالتزامن مع الاقتحامات أغلقت السلطات الإسرائيلية شوارع رئيسية في القدس وشددت إجراءاتها حول البلدة القديمة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من محافظات جنين وطول كرم والخليل، وداهمت منازل في قرية برقة شمال غرب نابلس واعتادت على عدد من سكانها. وفي بلدة بدو شمال غرب القدس واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لليوم الثاني ونفذت حملة اعتقالات طالت 53 شابا على الأقل، كما أقامت حواجز عسكرية عند مداخل القرى في بيت لحم وأغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية. وتظهر تطورات السنوات الأخيرة أن اقتحامات الأقصى باتت تترافق بصورة متزايدة مع أداء صلوات وطقوس دينية بينها نفخ الشوفار في الوقت الذي يصعد فيه سياسيون إسرائيليون مطالبهم بفتح المسجد أمام اليهود أيام السبت والسماح لهم بأداء الصلوات داخله. ورغم تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن الوضع القائم في الأقصى لم يتغير، تشير الوقائع الميدانية إلى توسع هذه الممارسات وسط تحذيرات فلسطينية من مساع لفرض واقع جديد وتغيير هوية المسجد التاريخية والقانونية. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: شهدت عدة مناطق في سوريا خلال الفترة الأخيرة سلسلة انفجارات طالت مستودعات ذخيرة، وكان آخرها انفجار أحد المستودعات التابعة للجيش في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، ما دفع وزارة الدفاع السورية لفتح تحقيق للكشف عن الأسباب.
2: عند منتصف الليل وداخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع السورية هز انفجار بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، انفجار سمع صداه في حلب أعاد تسليط الضوء على انفجارات مماثلة خمسة خلال شهر واحد لمستودعات في مناطق متفرقة من أرياف دمشق وإدلب ودير الزور وحلب.
3: حصل انفجار خفيف، تلا انفجار ضخم جدا، يعني صارت الدنيا نهار، خوف لا يوصف، مشاعر لا تنوصف أبدا، من الهول الناس كلها قامت تتراكض من البيوت تطلع تنهزم بالشوارع، الدنيا صارت نهار.
4: الأصابات نقلوهن من هون من جوارينا، من جوارينا من حوالينا شالوا الإصابات دفاع المدني، ومنهم أخلوا العالم، أخذوا العالم على بيوته، يعني نقلوا العالم على بيوته منهم الدفاع المدني، لحد من عيلتي أنا ركبوا معاهم وهم وأهل البيت هذا وصلوهم للضيعة.
2: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت إصابة 4 مدنيين بجروح، فيما استمرت أصوات انفجار المخلفات مسموعة أكثر من 16 ساعة تزامنا مع عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالدفاع المدني وفرق الهندسة بالجيش السوري على عمليات مسح الموقع ومحيطه.
5: قامت فرق الدفاع المدني على إسعاف إصابة بليغة من مشفى الموجود في بلدة العيس إلى مشفى حلب الجامعي، وأيضا قامت بإسعاف شخص أثر حادث سير بسبب تلك الحادثة وتقديم الرعاية الصحية لشخصين تعرضوا لحالة اختناق بسبب الانفجارات المتتالية في تلك المنطقة.
2: من جهتها قالت وزارة الدفاع السورية إن الجهات المختصة تواصل تأمين الموقع وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل أيضا الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية أخرى. انفجار العيس يأتي ضمن

0: إن سلسلة حوادث طالت مستودعات عسكرية في مناطق سورية عدة، وخلال شهر واحد حوادث تفتح بتكرارها الباب لأسئلة عدة عن سبب تكرارها ومن يقف وراءها. محمد السباعي، تيرتي عربي، بلدة العيس، ريف حلب الجنوبي.
1: أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها. وقالت محافظة الكرمك في بيان لها إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا شمال شرق محافظة الكرمك. وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت خلال التقدم من السيطرة على عدد من المركبات ومخازن الذخيرة. هاجمت قوة تابعة للدعم السريع موقع للتعدين الأهلي عن الذهب في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان وفق مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوة أجبرت العاملين على مغادرة الموقع قبل أن تستولي على آلياتهم وأموالهم، وأن قوة أخرى هاجمت سوق المزروب غربي الولاية ونهبت محتوياته واعتدت على عدد من التجار. أعلن الكرملين أن مدينة أوليشكي الخاضعة لسيطرة روسيا تواجه مشكلات خطيرة في إمدادات الغذاء والأدوية. ومن جهته قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، قال إن وفد أوكرانيا سيطرح مسألة أوليشكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن 6000 من سكان المدينة بينهم 200 طفل يموتون من الجوع والبرد، واتهم روسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن كييف تتفاوض بشأن إجلاء السكان. فاز حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بأغلبية قياسية في مجلس الدوما بحصوله على 355 مقعدا من أصل 450 وفق نتائج أولية أعلنتها لجنة الانتخابات. ويمنح الفوز الحزب الحاكم أغلبية تتجاوز الثلثين تتيح له تعديل الدستور. وقال الكرملين إن النتائج تعكس التفاف الروس حول بوتين فيما جرت الانتخابات من دون مشاركة أحزاب معارضة بارزة ومنع حزب يابلوكا الداعي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا من خوضها. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تواصل التنسيق مع واشنطن لتطوير العلاقات بين البلدين. وأضاف أردوغان في كلمة له بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات التركية الأمريكية، أضاف أن البلدين أو أن علاقات البلدين تقوم على المصالح المشتركة، وأن بلاده مستعدة للمضي قدما بالتعاون مع واشنطن في شتى المجالات. وأشار إلى أن حجم التجارة البينية تضاعف مرتين في الفترة الأخيرة، وأن صادرات الصناعات الدفاعية التركية تجاوزت 10 مليارات دولار هذا العام. هذا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد اليوم. وقالت صحيفة النهار الكويتية إن المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا والتقى أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايركدار والتجارة عمر بولات. وفي وقت سابق التقى الرئيس أردوغان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا نظيره الفيتنامي تو لام في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان والتجارة عمر بولات. كما حضر اللقاء أيضا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران ورئيس هيئة الصناعة الدفاعية بالرئاسة خلوق غورغون. أحيت البعثة التركية المرافقة للرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

0: مدينة نيويورك أحيا ذكرى مرور 100 عام على العلاقات التركية الأمريكية خلال ندوة بعنوان العلاقات التركية الأمريكية مع دخول الذكرى المئوية، حيث نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمدينة نيويورك.
1: تطوي تركيا قرنا من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بتطلعات تتجاوز خلافات الماضي وتحالفاته لترسم الطريق نحو قرن جديد تريد له أن يكون أكثر عمقا للشراكة بين البلدين. تلعب فيه تركيا دور الشريك الرئيسي في النظام العالمي المتشكل الآن وليس فاعلا إقليميا فحسب. طموح تركي يمر حسب أنقرة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن اقتصاديا عسكريا ودبلوماسيا.
2: أبرز ما ميز 100 عام الماضية ليس أن بلدينا اتفقا دائما، بل إنهما واصلا الحوار والتواصل حتى خلال أصعب الفترات. نواصل جهودنا من أجل دفع العلاقة التركية الأمريكية قدما على أساس التحالف والشراكة الاستراتيجية، ويتنوع التعاون بين بلدينا ويتعمق في العديد من المجالات. وفي الذكرى المئوية للصداقة التي بدأت عام 1927، نحن هنا ليس فقط لإحياء ذكرى الماضي، بل أيضا لرسم المستقبل معا.
1: مستقبل يقول وزير الخارجية التركي إنه يواجه تحديات متجددة بسبب الأوضاع في المنطقة والإشكاليات التي تطرحها تحركات إسرائيل المزعزعة للاستقرار.
3: هناك 3 تهديدات مترابطة تقوض جهودنا. أولها الحرب مع إيران التي تهدد الاستقرار وتعرقل التعاون في منطقة الخليج، وثانيها خطر امتداد الصراع في اليمن إلى الدول المجاورة وتهديد طرق التجارة والطاقة الحيوية، وثالثها السياسات والتحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة. نتوقع من الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لحث إسرائيل على وقف سياساتها التي تقوض السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
1: تظهر تركيا قناعة بأن الزخم القائم في علاقتها مع الولايات المتحدة والعلاقة الشخصية القوية بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب ستساعد في ترسيخ التعاون وتعميقه في مختلف المناطق والملفات، وتتطلع لصفحة جديدة تقوم على توظيف هذه الشراكة المتميزة من أجل السلام والاستقرار العالميين. بينما تدخل العلاقات التركية الأمريكية قرنها الثاني، تبدو الرسالة التركية لواشنطن واضحة بأنها لا تريد أن تكون مجرد طرف في معادلات الأمن الإقليمي، بل شريكا في صياغتها، مستندة على موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية وشبكة علاقاتها الإقليمية التي تمنحها أوراقا متزايدة في مواجهة التحولات الكبرى في النظام الدولي. رؤوف جربي، تيرتي عربي، نيويورك.
0: قالت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي ورئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى لحركة صفر النفايات، قالت إن الحركة جعلت الفرد فاعلا رئيسيا في حل أزمة المناخ العالمية. وأضافت في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في الفعالية الافتتاحية لأسبوع نيويورك للمناخ أن التغيرات السلوكية الصغيرة يمكن أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية عند انتشارها وإلى نظام دائم عند دعمها بالسياسات الصحيحة. وأشارت إلى أن الحركة بدأت عام 2017 في المجمع الرئاسي التركي وتوسعت لتشمل المدارس والمستشفيات والبلديات والمؤسسات العامة والمنازل. تصدر حزب اليسار انتخابات برلمان ولاية برلين وفق النتائج الأولية متقدما على الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا، وحصل حزب اليسار على 25.7% من الأصوات مقابل 18.8% للاتحاد الديمقراطي المسيحي و 16.3% لحزب البديل من أجل ألمانيا. وبحسب التوزيع الأولي للمقاعد لا يملك أي حزب منفرد الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة الولاية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال 2 يوم، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة

0: اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوة الاحتلال. ختام النشرة، دمتم في أمان الله.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ برنامجنا بقصة من العراق، وتحديدا من مدينة الموصل، حيث قلعتها التاريخية التي يمتد عمرها إلى أكثر من 2000 عام جمعت بين العمارة بفنونها المختلفة، ولا تزال معالمها واضحة حتى الآن رغم عوادي الدهر. فإلى هناك.
1: حطراء وعرباية ومملكة الشمس، مجموعة أسماء لقلعة عظيمة وشاهقة عنوانها مدينة الحضر. أسماء عدة ترجمت من الكتابات الأرامية القديمة التي وجدت على جدرانها وتماثيلها، ويرجع زمن كتابتها إلى عام 311 قبل الميلاد، وهي أول موقع أثري عراقي يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.
2: مدينة الحضر، حطرة، عرباية، مملكة الشمس، مجموعة

0: اسمى لمملكة عظيمة ومهمة جدا من الممالك العربية ومن أقدم الممالك العربية في الخلال الخصيب وفي هذه المنطقة الحيوية، حيث كانت في مفرق الطرق القوافل التي تمر في هذه المنطقة، شهدت بداياتها قبل قرنين قبل الميلاد المسيح.
1: تضم مدينة الحضر الأثرية العديد من الهياكل والمعابد والمباني العامة التي تعكس التطور الحضري والفن المعماري آنذاك، ويعود تطور أنماط العمارة فيها وتميزها بالتصميمات المعقدة والزخارف الغنية إلى تعاقب حكم عدة ممالك للمدينة الأثرية، لكونها جمعت بين الطرز المعمارية الشرقية والغربية.
2: مدينة الحضر متعددة الثقافات، مدينة صغيرة لكن فيها 20 معبد وتسمى مدينة المعابد، 12 منها منقبة والباقي لا يزال غير منقب، محاطة بخندق مائي كبير والمعبد الكبير في الوسط. هي معبر تجاري ومعبر ثقافي وصلة وصل بين عدة حضارات، ولذلك نجدها يعني مدينة مهمة جدا. الآلهة اللي انتشرت في ذاك الوقت هي الآلهة الرومانية اللي كانت موجودة في روما، وأيضا الآلهة العربية اللي احنا عرفناها ما قبل الإسلام اللي هي اللات والعزامة ومنات، ولا تزال موجودة.
1: المعبد الكبير يعد المبنى الرئيسي الذي بقي شاخصاً دون أن يتأثر بعوامل الزمن، يمتاز بتصميم فريد يجمع بين عدة عناصر بينها الرومانية والشرقية، ويضم سلسلة من الأعمدة الحجرية الكبيرة والزخارف المعقدة التي تعكس التأثيرات الثقافية المختلفة التي مرت على المدينة.
0: استمرت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت في القرن الثاني الميلادي مملكة يحكمها الملوك، حيث حكمها 4 ملوك استمر حكمهم ما يقارب 100 عام. قاموا ببناء هذه المملكة الرائعة والعظيمة، وفيها مجموعة كبيرة من المعابد والشواهد والشواخص التي جعلها من الممالك المهمة.
1: معبد الشمس صمم بطريقة مبتكرة حينها، باحتوائه على عدة فتحات في السقف الأعلى تسمح بدخول ضوء الشمس إلى الداخل. كما يوجد داخل سور مدينة الحضر بقايا عديدة لمبان أخرى مثل معبد سمويه ومعبد شحيرو ومعبد التثليث المدرج.
2: الجانب المعرفي له تأثير كبير بالنسبة للزائر اللي يزور مدينة الحضر، لأنه مدينة مختلفة عن باقي المدن. هي صح صغيرة لكن هي معبر تجاري، والكل يعرف أنه المعبر التجاري هو ملتقى ثقافات، إذن راح يتعرف على ثقافات وحضارات أخرى موجودة ضمن مدينة الحضر.
1: تبعد مدينة الحضر الأثرية نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل شمال العراق، حيث امتد نفوذ هذه القلعة آنذاك إلى نهر دجلة من الشرق والفرات من الغرب. مدينة الحضر معلم تاريخي لا يزال شاهداً على بلاد عمرها آلاف السنين، تجاوزت بصلابتها شراسة حروب وصراعات كثيرة لتبقى رواية حية لكل من يزورها، وتجسد معالمها الشاخصة التطور العمراني والثقافي لدى أقوام على أكتافهم تتلمذت الحضارات. يحيى سالم، ترة عربي، الموصل.
3: إلى مدينة الخمس الليبية، حيث تبرز واحدة من أعرق المعالم التاريخية التي تجمع بين الجمال والإبداع، فيلا سنين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس، تعد معلماً أثرياً من العهد الروماني، ويضم بين جنباته 44 غرفة يحيط بها فناء كبير يتميز بأرضيات الفسيفساء التي تشكل لوحات فنية متعددة ومشاهد أسطورية تمثل حياة الروماني آنذاك.

0: رغم تأثيرات عوامل الزمن والطبيعة، صمود يحمل في طياته سرديات تاريخية ذات تفاصيل مهمة. فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس تعد من المعالم التابعة لحضارة لبدا الكبرى. يعود تأسيس هذه الفيلا إلى نهاية القرن الثاني أو مطلع القرن الثالث الميلادي، وتضم بين جنباتها تفاصيل معمارية فيها 44 غرفة تحيط بفناء كبير وحدائق مثمرة ونوافر ماء، ضمن تفاصيل تدل على النظام التكاملي لحياة النبلاء والشخصيات المهمة في المدن الليبية الثلاث، أويا وصبراتا ولبدا، على الطريقة الرومانية، لكنهم كانوا مواطنين محليين.
1: هذه الفيلا اكتشفت عن طريق الصدفة سنة 1974، ثم بدأت فيها الحفريات، وعندما أجرت بها بعض المجسات وجدت أن أرضيتها من الفسيفساء الملونة الجميلة، لذلك مصلحة الآثار في ذلك الوقت قررت أن تبقي هذه الفيلا في مكان في موقعها، يعني ولا تنقل الفسيفساء كما فعلت بالفيلا السابقة التي تم اكتشافها، لتكون نموذج الفيلا الرومانية على الساحل الليبي. طبعا بدأت الحفريات في هذه الفيلا سنة 1977 واستمرت إلى 1985.
0: وعلى الرغم من بعد الفيلا عن المدينة الأثرية لبدا الكبرى بنحو 20 كيلومترا، فإنها تتميز بموقعها بالقرب من البحر، وتعود ملكيتها إلى أحد الأثرياء، فهي تضم جميع المرافق والخدمات التي توفر حياة البدخ والرفاهية آنذاك. رغم مرور مئات السنين على تاريخ تأسيسها، ما زالت فيلا سيلين تحافظ على علاقها ومكانتها كواحدة من أهم الشواهد الأثرية التي تزخر بها ليبيا. ما يجعل فيلا سيلين قبلة للباحثين والزوار هي اللوحات الفسيفساء والرسومات الجدارية المنتشرة في أرجاء البناء التاريخي، فلكل لوحة أو رسمة قصة أو حكاية ترمز لها، كل ذلك يعكس نمط العصر السيفيري، إبان حكم الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس ذي الأصول الليبية، حيث شهدت المنطقة ازدهارا كبيرا جدا، ومنحت روما سكانها المحليين الجنسية الرومانية، مما أتاح لهم الانضمام إلى النظام الإداري والثقافي والقانوني الروماني. وتعد هذه الفيلا مثالاً استثنائياً على تلك الحقبة.
2: هذه الفيلا مثال استثنائي على كمال الإبداع، نلمس ذلك في طريقة تزيين الأرضيات والجدران بلوحات مستوحاة من أساطير إغريقية ورومانية، فضلاً عن لوحات تذكرنا بتلك الموجودة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية.
0: ومنذ تاريخ اكتشافه خضع هذا المعلم لعدد من أعمال الصيانة بالتعاون بين مصلحة الآثار الليبية وبعثات جامعية إيطالية، إذ كانت معظم المواد المستخدمة في الترميم تستورد من هناك. ومع ذلك تظل فيلا سيلين بحاجة إلى المزيد من أعمال الترميم والصيانة لتعود إلى رونقها الذي كانت عليه قبل عقود، وتعود وجهة للسياحة من جديد.
3: نسعى في المراحل القادمة بعون الله إلى استكمال باقي الأعمال المتعلقة بحفظ العناصر الفنية التي تعتبر الأكثر أهمية داخل هذا المعلم الأثري، إضافة إلى

0: العناصر المعمارية التي تشكل هذا المبنى.
1: تفاصيل معمارية تخلق نوعا من الدهشة على محيا زوار المكان بوجود مجموعة من أفران التدفئة لتسخين المياه بالحمام، خصوصية منحت سكان الفيلا الاستقلالية وجعلتهم غير مضطرين إلى الذهاب للحمامات العامة بالمدينة. ويضاف إلى ذلك المساحات المخصصة للضيافة وتناول الطعام إلى جانب حدائق كبيرة تحيط بالفيلا مع الإطلالة الجميلة على البحر.
2: وكأن فيلا سيلين في حالة تأمل دائم بإطلالتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتقد الكثير من الباحثين أنه ما زال في جعبتها الكثير من الأسرار التي لم تبح بها حول حياة الأولين وآثارهم. زياد الحجاجي، تارة عربي، مدينة الخمس.
3: تعد تربية الإبل في الصومال أحد الركائز الاقتصادية والاجتماعية الأقدم والأكثر رسوخاً، تشكل مصدر رزق لملايين من الرعاة والمجتمعات البدوية. وفي بلد يعاني من موجات جفاف متكررة، أثبتت الإبل أنها ثروة وطنية تتسم بقدرة عالية على التكيف مع الظروف المناخية مقارنة بالمواشي الأخرى.
4: الذهب الأبيض كما يصفه الأهالي هنا، حليب الإبل من قلب الصحراء إلى حظائر مقديشو، ثورة الجمال التي تدر دخلا كبيرا لملاك هذه المزرعة جاءت نتيجة الإقبال على ألبانها ولحومها من قبل الصوماليين، إذ تشكل غذاء متكاملا غنيا بالبروتينات والمعادن. في هذه المزرعة الواقعة قرب العاصمة مقديشو تتكشف لنا ملامح هذه الثورة الصامتة. عشرات الإبل تربى وفق أساليب حديثة تحظى برعاية بيطرية وأعلاف محسنة، فيما يجمع حليبها في بيئة معقمة قبل أن ينقل إلى مطاعم مقديشو.
5: هذه أول مزرعة لتربية الإبل والاستفادة من حليب النوق. اليوم توفر المزرعة كميات كبيرة من اللحوم والحليب لسكان العاصمة، ونوفر للمطاعم والفنادق الحليب واللحوم الطازجة. الحمد لله، حالياً أضفنا منتجاً جديداً وهو الزبادي المشتق من حليب النوق.
4: نحو 7 ملايين رأس من الإبل يمتلكها الصومال، الذي يعد أغنى دولة عربية امتلاكاً للإبل. وتنتج هذه المزرعة وحدها يومياً نحو 1000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد في الأسواق المحلية بنحو $2.5 أمريكي، أي ضعف إنتاج الرعاة التقليديين. كما يوظف المشروع نحو 200 عامل بدوام كامل، إلى جانب 100 آخرين موسمياً.
6: كانت هذه أول مزرعة بدأت بتربية الإبل في ضواحي العاصمة، واليوم توجد عشرات المزارع لتربية الماشية، ما جعل هذا القطاع يزداد انتعاشاً ويدعم الاقتصاد المحلي.
4: وبسبب الجفاف الذي بور العديد من المراعي الخضراء، يلجأ العديد من مربي الإبل إلى زراعة العلف خاصة ذا الجودة العالية. علف البرسيمي هنا يأخذ مساحات شاسعة في مزارع مدينة بلعد على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو، وتنتج هذه المزرعة أطنانا من أعلاف متنوعة كل 3 شهر لسد احتياجات أصحاب الماشية في ضواحي العاصمة.
7: نزرع في هذه المزرعة أنواعا جديدة من الأعلاف مثل البرسيم ذا الجودة العالية، الذي يجري زراعته لأول مرة في مزارع الصومال لسد احتياجات أصحاب الماشية من العلف. ولهذا ندعو أصحاب شركات الحليب للاستفادة من هذه المشاريع الزراعية.
4: التحول الأبرز تمثل في إنتاج الزبادي التجاري من حليب الإبل، وهو منتج غني بالفيتامينات والمعادن وقليل اللاكتوز، ما يجعله بديلاً صحياً للفئات التي تعاني حساسية اللاكتوز في الحليب البقري. ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخطوة تحمل قيمة إضافية في بلد لا يزال سوء التغذية

0: فيه تحديا قائما.
1: من أهداف هذه الشركة إنتاج أطنان كافية لسد النقص في الأعلاف لتغذية الماشية، خصوصا بعد تراجع المساحات الزراعية، ونعمل على خطة طموحة لإنقاذ الماشية.

0: من استخداماتها التقليدية إلى واحدة من أهم مصادر خطوط الإنتاج الحديثة، تواصل الإبل الصومالية كتابة فصل جديد من قصتها، حيث يتحول حليبها إلى ذهب أبيض يمنح الصومال جرعة من الأمل والتنمية في ظل اشتداد الأزمات البيئية والتحولات السياسية والأمنية. أويس حسين، تارت عربي، من مزارع الإبل في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
1: في القرن التاسع عشر، ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية، برزت الحاجة إلى قانون مكتوب ينظم المعاملات المدنية والتجارية ويوحد تطبيق الأحكام. وفي ظل الجدل بين تبني القوانين الأوروبية وتقنين الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي، جاءت مجلة الأحكام العدلية ثمرة لجهود أحمد جودة باشا ونخبة من العلماء لتقدم نموذجاً بارزاً لتقنين الفقه الحنفي بلغة أكثر عصرانية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
2: تنظيم شؤون المجتمع، ضبط العلاقات بين الأفراد والدولة، تحقيق العدالة، هذه هي الأهداف التي يسعى إليها القانون. لكن الأهم، أي كتاب قانون سنستعمله لتحقيق ذلك؟ دعوني أروي لكم قصة أول كتاب قانون صيغ في العهد العثماني، مجلة الأحكام العدلية. في القرن التاسع عشر، أدت الثورة الصناعية إلى نمو سريع في الإنتاج والعلاقات التجارية داخل الدولة العثمانية، فبعد الإصلاحات السياسية أنشئت محاكم جديدة في مجالات التجارة والقانون الجنائي وغيرها، وبرزت الحاجة إلى نصوص قانونية مكتوبة وواضحة يستطيع الاستفادة منها القضاة ورجال القانون الذين لم تكن لديهم معرفة كافية بكتب الفقه التقليدية.
3: بعد اعتماد الدولة على قانون التجارة الفرنسي عام 1850، دعت الحاجة إلى سد أي عجز في القانون المدني والمجالات الأخرى. لذلك ظهرت مدرستين، الأولى نادت بترجمة القانون المدني الفرنسي للاعتماد عليه، في حين دعت المدرسة الثانية وفيها أحمد جودة باشا إلى اعتماد الدولة العثمانية كتابة القانون بروح التراكم الحضاري الإسلامي.
2: كان أحمد جودة باشا من أبرز العلماء والمؤرخين والحقوقيين ورجال الدولة آنذاك. بدأ تعليمه في لوفتشا، ثم واصل دراسته في إسطنبول. أتقن العربية والفارسية، كما تعلم الفرنسية والبلغارية. فبعد مسيرة وظيفية كان فيها مدرساً وقاضياً، تولى مناصب مهمة من بينها وزارات المعارف والأوقاف والداخلية، ما جعله واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ القانون العثماني والتركي. هو دوره في إعداد مجلة الأحكام العدلية، إذ كان رئيس اللجنة وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في إنجاز صياغات ذلك القانون.
3: وخلال مرحلة تدوين المجلة، تعرض أحمد جودة باشا لانتقادات واسعة، ما تسبب في إبعاده لفترة عن المشروع، غير أن الكتاب السادس الذي أعد في غيابه تعرض لانتقادات لاذعة أيضا، فبرزت الحاجة مجددا إلى خبرته القانونية الواسعة، وأوكلت له مهمة إدارة المشروع من جديد. وهكذا تمكنت اللجنة من جمع وترتيب أحكام الفقه الحنفي الذي ظل مطبقاً في الدولة العثمانية لقرون.
2: بعد بدء تدوينه بثمانية أعوام، أصدر كتاب القانون وسمي مجلة الأحكام العدلية، وهو أول كتاب قانون دون معتمداً على أحكام الفقه الإسلامي، ولهذا لم يشكل أهمية في تاريخ القانون العثماني والتركي فحسب، بل مثل أيضاً أهمية بالغة للعالم الإسلامي برمته.
3: مجلة أسهمت

وجل في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الممارسات القضائية في جميع أنحاء الدولة، وظلت في حيز التنفيذ لسنوات حتى بعد الدولة العثمانية في مناطق تشمل سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين، كما استمر تطبيق قوانينها لفترة في ألبانيا والبوسنة والهرسك وقبرص، وكذلك في جوهور بجنوب شرق آسيا.

0: اكتملت مجلة الأحكام العدلية عام 1876 مكونة من مقدمة و16 كتابة، وتناولت بصورة أساسية أحكام العقود والأموال إلى جانب بعض المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات. ويحتفظ اليوم بالنسخ الأصلية لهذا الأثر الفريد في أرشيف المشيخة. هو أرشيف يضم وثائق كتبتها وجمعتها دائرة المشيخة التي تعدل مقام شيخ الإسلام في العهد العثماني.
1: مجلة أحكام عدلية إسر.
2: كان هذا المجمع في العهد العثماني مقراً لمشيخة الإسلام، وجرى فيه تدوين مجلة الأحكام العدلية. الخزانات التي تحفظ فيها مخطوطات المجلة جلبت من قصر يلدز، ويروى أن السلطان عبد الحميد الثاني صنعها بنفسه. نحرص اليوم على حفظ النسخ الأصلية في بيئة مناسبة وترميمها كلما دعت الحاجة.
0: مجلة الأحكام العدلية لم تكن مجرد كتاب قانون، بل كانت رمزاً ونموذجاً مهماً لتطوير لغة قانونية تستجيب لمتطلبات العصر دون الاستناد إلى القوانين المترجمة، وإنما إلى التراكم الحضاري والثقافي الإسلامي. اسماء بن جكرة، تلت عربي، إسطنبول.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: systematic destruction of Gaza City.
1: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gazların o kıyamına asla seyirci kalamayız.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: هذه مهمتنا،
4: نضعك في قلب الأحداث،
3: نتجاوز الحواجز
4: ونغوص في التفاصيل
3: لنصل إلى الحقيقة
4: ونكشف الحلقة المفقودة.
3: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
4: لتقترب من الواقع
3: وترى الصورة كاملة
4: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
3: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
4: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
3: تي آر تي عربي،
4: مع الإنسان أينما كان.

واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ثلاثة عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. هذا وأفاد مصدران حكوميان عراقيان أن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي. وشدد المصدر الحكومي العراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض هي بدورها إلى عقوبات مماثلة. في السياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء، ويشمل المطارات العراقية على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. وبدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة.
1: ساعات قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز

0: Q1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، مؤكداً استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلاً إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسماً على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجهاً إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء، تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيرتي عربي.
1: في غضون ذلك، قال مندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، قال إن الباب مفتوح أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. وأضاف والتز أن النظام الإيراني في أضعف حالته منذ عام 1979 ويزداد ضعفا تدريجيا، وأن العملة الإيرانية انهارت، وأوضح أن إيران تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة، معربا عن أمله بأن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات عبر السبل الدبلوماسية والسلمية، مؤكدا أن عامل الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة. أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة الكدح بتعز. وأعلن المركز استهداف عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب، هذا وتصاعدت المواجهات في جبهة كهبوب بلحج. وأفادت وسائل إعلام بإصابة مواطنين جراء صاروخ باليستي استهدف سوقا شعبيا في رأس العارة، فيما تركزت المعارك في مأرب على الجبهتين الجنوبية والغربية. هذا وأعلنت قوة الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء.
2: الذكرى 12 لسيطرة الحوثيين على صنعاء تحل على مشهد مختلف هذا العام. هدوء نسبي استمر لسنوات يتبدد اليوم على وقع تحولات ميدانية لافتة واشتعال للمعارك على محاور عدة، حيث عادت المواجهات للاحتدام وعين القوات الحكومية مجددا على العاصمة صنعاء. في محافظة تعز القلب النابض للمواجهات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في جبل جرداد بالريف الجنوبي الغربي، تزامنا مع صد هجوم بري واسع للحوثيين وإسقاط مسيرة ثانية في جبهة الكدحة غربي المحافظة. العمليات العسكرية لم تتوقف عند الدفاع، فبعد مواجهات عنيفة استعادت القوات الحكومية مواقع استراتيجية غرب وجنوب تعز، وفق ما أعلن قائد محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي، الذي أكد أن القوات المسلحة ورجال القبائل يقفون صفا واحدا على أرض صلبة. المجيدي أشار إلى أن القوات تمكنت من كسر زحف الحوثيين وتعزيزاتهم التي حاولت التسلل للسيطرة على مناطق جديدة بهدف فرض الحصار مجددا على مدينة تعز، مؤكدا تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وعلى جبهة أخرى لا تقل ضراوة قرب باب المندب الاستراتيجي، أعلنت قوات العمالقة تدمير 5 مركبات عسكرية في جبهة كهبوت، ما يعكس تصاعد حدة الاستنزاف الآلي والبشري. هذه الانتكاسة الميدانية المتتالية أكدها وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تلة عربي، موضحا أن الحوثيين باتوا يعتمدون على تكتيكات حرب العصابات ورغم ذلك يتكبدون خسائر مستمرة. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني تدفع الأزمة الإنسانية فاتورة المعارك المستمرة، فاشتداد المواجهات أجبر آلاف الأسر على الفرار في موجات نزوح جديدة نحو مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ليظل المدنيون الحلقة الأضعف والضحية الأكبر في معادلة حرب مستمرة.
1: أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد الإعلامي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب خلاله دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين مع تجدد المعارك في اليمن. وقال مصدر في مكتب الإعلامي إن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أمريكي، مشيرا إلى أن الاتصال الذي جرى يمثل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين، وذلك عقب سيطرتهم على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون جراء غارات وقصف للقوات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي القطاع. واستشهد طفل بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح جنوبي القطاع، كما استشهدت امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب 9 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج، في وقت أكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي القطاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة بعد انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية إسرائيلية دون وقوع إصابات. وأضاف الاحتلال أن العبوة انفجرت خلال عمليات روتينية قرب الخط الأصفر، فيما قال الصحيفة يدعوت أحرنوت إن الجيش لم يحدد ما إذا كانت العبوة قديمة وزرعت قبل وقف إطلاق النار أم جديدة. خرج المركز الكويتي للأشعة التشخيصية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عن الخدمة إثر نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداته. وقال مدير المركز عبد الرحمن النقلة، قال إن تعطل جهاز التصوير المقطعي يعرقل تشخيص الحالة الطارئة والمصابين ويؤثر في مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى فحوصات دورية إضافة إلى حالات ما بعد العمليات. وأوضح أن فنيي الصيانة يحاولون تشغيل المولدات لفترة قصيرة بالوقود المتبقي بعد تصفيته.
3: للأسف توقف جهاز الأشعة المقطعية الوحيد في المحافظة الوسطى، وتوقف المركز بكامل خدماته وخرج عن الخدمة بسبب نفاذ السولار وتوقف المؤسسات المانحة عن توريد السولار اللازم لتشغيل المولد للمؤسسة. توقف جهاز الأشعة المقطعية يعني الكثير، حالات الطوارئ، حالات القصف، حالات الاستهدافات في المحافظة الوسطى، لا يوجد تصوير، لا يوجد متابعة لهذه الحالات. حالات الأورام التي يكون لها صور بشكل دوري وبشكل اعتيادي للخطة العلاجية في المحافظة الوسطى أيضا توقفت.
1: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، فأغلقت طرقا وحواجز ووسعت حملات الاعتقال، بينما اقتحم نحو 1450 مستوطنا المسجد الأقصى خلال يومين وأدوا طقوسا تلمودية داخله.
4: تفرض إسرائيل واقعا أمنيا ودينيا متصاعدا في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي عبر إغلاق الطرق والمعابر وتوسيع الاعتقالات مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. فقد اقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال، ليرتفع عدد المقتحمين خلال يومين إلى نحو 1450 مستوطنا.

0: جاء ذلك بعد اقتحام قرابة 1000 مستوطن للمسجد في اليوم السابق، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير، الذي أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. كما وثقت محافظة القدس إقامة صلاة كل نذري بصورة جماعية في الرواق الشمالي للمسجد، وسط تعتيم إعلامي فرضته سلطات الاحتلال على ما يجري داخل ساحاته. وبالتزامن مع الاقتحامات، أغلقت السلطات الإسرائيلية شوارع رئيسية في القدس وشددت إجراءاتها حول البلدة القديمة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من محافظات جنين وطول كرم والخليل، وداهمت منازل في قرية برقة شمال غرب نابلس واعتادت على عدد من سكانها. وفي بلدة بدو شمال غرب القدس واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لليوم الثاني، ونفذت حملة اعتقالات طالت 53 شابا على الأقل، كما أقامت حواجز عسكرية عند مداخل القرى في بيت لحم، وأغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية. وتظهر تطورات السنوات الأخيرة أن اقتحامات الأقصى باتت تترافق بصورة متزايدة مع أداء صلوات وطقوس دينية، بينها نفخ الشوفار في الوقت الذي يصعد فيه سياسيون إسرائيليون مطالبهم بفتح المسجد أمام اليهود أيام السبت والسماح لهم بأداء الصلوات داخله. ورغم تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن الوضع القائم في الأقصى لم يتغير، تشير الوقائع الميدانية إلى توسع هذه الممارسات وسط تحذيرات فلسطينية من مساع لفرض واقع جديد وتغيير هوية المسجد التاريخية والقانونية. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: شهدت عدة مناطق في سوريا خلال الفترة الأخيرة سلسلة انفجارات طالت مستودعات ذخيرة، وكان آخرها انفجار أحد المستودعات التابعة للجيش في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، ما دفع وزارة الدفاع السورية لفتح تحقيق للكشف عن الأسباب.
2: عند منتصف الليل وداخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع السورية هز انفجار بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، انفجار سمع صداه في حلب أعاد تسليط الضوء على انفجارات مماثلة خمسة خلال شهر واحد لمستودعات في مناطق متفرقة من أرياف دمشق وإدلب ودير الزور وحلب.
3: حصل انفجار خفيف، تلا انفجار ضخم جدا، يعني صارت الدنيا نهار، خوف لا يوصف، مشاعر لا تنوصف أبدا، من الهول الناس كلها قامت تتراكض من البيوت تطلع تنهزم بالشوارع، الدنيا صارت نهار.
4: الأصابات نقلوهن من هون من جوارينا، من جوارينا من حوالينا شالوا الإصابات دفاع المدني، ومنهم أخلوا العالم، أخذوا العالم على بيوته، يعني نقلوا العالم على بيوته منهم الدفاع المدني، لحد من عيلتي أنا ركبوا معاهم وهم وأهل البيت هذا وصلوهم للضيعة.
2: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت إصابة 4 مدنيين بجروح، فيما استمرت أصوات انفجار المخلفات مسموعة أكثر من 16 ساعة تزامنا مع عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالدفاع المدني وفرق الهندسة بالجيش السوري على عمليات مسح الموقع ومحيطه.
5: قامت فرق الدفاع المدني على إسعاف إصابة بليغة من مشفى الموجود في بلدة العيس إلى مشفى حلب الجامعي، وأيضا قامت بإسعاف شخص أثر حادث سير بسبب تلك الحادثة، وتقديم الرعاية الصحية لشخصين تعرضوا لحالة اختناق بسبب الانفجارات المتتالية في تلك المنطقة.
2: من جهتها قالت وزارة الدفاع السورية إن الجهات المختصة تواصل تأمين الموقع وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل أيضا الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية أخرى. انفجار العيس يأتي ضمن سلسلة حوادث طالت مستودعات عسكرية في مناطق سورية عدة، وخلال شهر واحد حوادث تفتح بتكرارها الباب لأسئلة عدة عن سبب تكرارها ومن يقف وراءها. محمد السباعي، تيريتي عربي، بلدة العيس، ريف حلب الجنوبي.
1: أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها.

0: وقالت محافظة الكرموك في بيان لها إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا شمال شرق محافظة الكرموك. وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت خلال التقدم من السيطرة على عدد من المركبات ومخازن الذخيرة. هاجمت قوة تابعة للدعم السريع موقع للتعدين الأهلي عن الذهبي في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان وفق مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوة أجبرت العاملين على مغادرة الموقع قبل أن تستولي على آلياتهم وأموالهم، وأن قوة أخرى هاجمت سوق المزروب غربي الولاية ونهبت محتوياته واعتدت على عدد من التجار. أعلن الكرملين أن مدينة أوليشكي الخاضعة لسيطرة روسيا تواجه مشكلات خطيرة في إمدادات الغذاء والأدوية. ومن جهته قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، قال إن وفد أوكرانيا سيطرح مسألة أوليشكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أن 6000 من سكان المدينة بينهم 200 طفل يموتون من الجوع والبرد، واتهم روسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن كييف تتفاوض بشأن إجلاء السكان. فاز حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بأغلبية قياسية في مجلس الدوما بحصوله على 355 مقعدا من أصل 450 وفق نتائج أولية أعلنتها لجنة الانتخابات. ويمنح الفوز الحزب الحاكم أغلبية تتجاوز الثلثين تتيح له تعديل الدستور. وقال الكرملين إن النتائج تعكس التفاف الروس حول بوتين فيما جرت الانتخابات من دون مشاركة أحزاب معارضة بارزة ومنع حزب يابلوكا الداعي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا من خوضها. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تواصل التنسيق مع واشنطن لتطوير العلاقات بين البلدين. وأضاف أردوغان في كلمة له بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات التركية الأمريكية، أضاف أن البلدين أو أن علاقات البلدين تقوم على المصالح المشتركة، وأن بلاده مستعدة للمضي قدما بالتعاون مع واشنطن في شتى المجالات. وأشار إلى أن حجم التجارة البينية تضاعف مرتين في الفترة الأخيرة، وأن صادرات الصناعة الدفاعية التركية تجاوزت 10 مليارات دولار هذا العام. هذا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد اليوم. وقالت صحيفة النهار الكويتية إن المباحثات استعرضت العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا والتقى أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيركدار والتجارة عمر بولات. وفي وقت سابق التقى الرئيس أردوغان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا نظيره الفيتنامي تو لام في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان والتجارة عمر بولات. كما حضر اللقاء أيضا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران ورئيس هيئة الصناعة الدفاعية بالرئاسة خلوق غورغون. أحيت البعثة التركية المرافقة للرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك أحيى ذكرى مرور 100 عام على العلاقات التركية الأمريكية خلال ندوة بعنوان العلاقات التركية الأمريكية مع دخول الذكرى المئوية، حيث نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمدينة نيويورك.
1: تطوي تركيا قرنا من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بتطلعات تتجاوز خلافات الماضي وتحالفاته لترسم الطريق نحو قرن جديد تريد له أن يكون أكثر عمقا للشراكة بين البلدين تلعب فيه تركيا.

0: هي دور الشريك الرئيسي في النظام العالمي المتشكل الآن وليس فاعلا إقليميا فحسب. طموح تركي يمر حسب أنقرة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن اقتصاديا عسكريا ودبلوماسيا.
1: أبرز ما ميز 100 عام الماضية ليس أن بلدينا اتفقا دائما، بل إنهما واصلا الحوار والتواصل حتى خلال أصعب الفترات. نواصل جهودنا من أجل دفع العلاقة التركية الأمريكية قدما على أساس التحالف والشراكة الاستراتيجية، ويتنوع التعاون بين بلدينا ويتعمق في العديد من المجالات. وفي الذكرى 100 للصداقة التي بدأت عام 1927، نحن هنا ليس فقط لإحياء ذكرى الماضي، بل أيضا لرسم المستقبل معا.
0: مستقبل، يقول وزير الخارجية التركي، إنه يواجه تحديات متجددة بسبب الأوضاع في المنطقة والإشكاليات التي تطرحها تحركات إسرائيل المزعزعة للاستقرار.
2: هناك 3 تهديدات مترابطة تقوض جهودنا. أولها الحرب مع إيران التي تهدد الاستقرار وتعرقل التعاون في منطقة الخليج، وثانيها خطر امتداد الصراع في اليمن إلى الدول المجاورة وتهديد طرق التجارة والطاقة الحيوية، وثالثها السياسات والتحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة. نتوقع من الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لحث إسرائيل على وقف سياساتها التي تقوض السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
0: تظهر تركيا قناعة بأن الزخم القائم في علاقتها مع الولايات المتحدة والعلاقة الشخصية القوية بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب ستساعد في ترسيخ التعاون وتعميقه في مختلف المناطق والملفات، وتتطلع لصفحة جديدة تقوم على توظيف هذه الشراكة المتميزة من أجل السلام والاستقرار العالميين. بينما تدخل العلاقات التركية الأمريكية قرنها الثاني، تبدو الرسالة التركية لواشنطن واضحة بأنها لا تريد أن تكون مجرد طرف في معادلات الأمن الإقليمي، بل شريكا في صياغتها، مستندة على موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية وشبكة علاقاتها الإقليمية التي تمنحها أوراقا متزايدة في مواجهة التحولات الكبرى في النظام الدولي. رؤوف جربي، تيرتي عربي، نيويورك.
3: قالت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي ورئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى لحركة صفر النفايات. قالت إن الحركة جعلت الفرد فاعلا رئيسيا في حل أزمة المناخ العالمية، وأضافت في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في الفعالية الافتتاحية لأسبوع نيويورك للمناخ أن التغيرات السلوكية الصغيرة يمكن أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية عند انتشارها وإلى نظام دائم عند دعمها بالسياسات الصحيحة. وأشارت إلى أن الحركة بدأت عام 2017 في المجمع الرئاسي التركي وتوسعت لتشمل المدارس والمستشفيات والبلديات والمؤسسات العامة والمنازل. تصدر حزب اليسار انتخابات برلمان ولاية برلين وفق النتائج الأولية متقدما على الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا، وحصل حزب اليسار على 25.7% من الأصوات مقابل 18.8% للاتحاد الديمقراطي المسيحي و16.3% لحزب البديل من أجل ألمانيا. وبحسب التوزيع الأولي للمقاعد لا يملك أي حزب منفرد الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة الولاية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال 2 يوم، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوة الاحتلال. ختام النشرة، دمتم في أمان الله.
4: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية.

0: إلى قلب الحدث.
1: إلى قلب الحدث.
2: نبحث عن الحقيقة
3: من مصدرها
4: وننقلها كما هي
5: بلا تردد.
6: وننقلها كما هي بلا تردد.
7: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
1: بل نعيشه في الميدان.
8: نقترب من التفاصيل
9: ونكشف الحقيقة
10: ونأخذ المشاهد معنا
1: إلى قلب الحدث.
11: نقف مع الإنسان
1: أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أماد سبور يحقق المفاجأة بالفوز على بشكتاش ويتصدر الدوري التركي لأول مرة. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات مورينيو عقب خسارة الديربي. انتهى ديربي مدريد بفوز أتلتيكو، لكن الجدل استمر بعد صافرة النهاية بعدما وضع جوزيه مورينيو التحكيم في صدارة المشهد، معتبرا أن ريال مدريد استحق أفضلية عددية أكبر.

اعتلى أمد سبورت صدارة الدوري التركي بعد فوزه المثير على ضيف بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة السادسة، مستفيدا من خسارة غلطة سراي أمام ترابزونسبور برباعية نظيفة. ورفع أمد سبورت رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن غلطة سراي، بينما يحتل بشكتاش المركز الثالث برصيد 12 نقطة. حسم أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة أمام ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وتقدم أتلتيكو بهدفين لأليخاندرو غريمالدو وجوناثان ديفيد، فيما أحرز أنطونيو رودريغر هدف ريال مدريد ليرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة. تجاوز مانشستر سيتي ضيفه ساندرلاند بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، واستفاد السيتي من خسارة أرسنال أمام برايتون ليتوقف رصيد الأخير عند 12 نقطة، بينما تجمد رصيد ساندرلاند

0: سندرلاند عند 4 نقاط في المركز 14. عاد باير ليفركوزن إلى سكة الانتصارات في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه لايبزيغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز 5، وتوقف رصيد لايبزيغ عند 6 نقاط في المركز 9. تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 5 من الدوري الفرنسي، وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي الفريق الباريسي ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير. حسم بورتو كلاسيكو الدوري البرتغالي بفوزه على غريمه بنفيكا ب3 أهداف مقابل هدف ليواصل انطلاقته المثالية ويحقق العلامة الكاملة بعد 6 مباريات، ورفع بورتو رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن بنفيكا. تعادل انتر ميامي مع مضيفه سان دييغو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين في مباراة شهدت تسجيل ليونيل ميسي هدفا رفع به رصيده إلى 930 هدفا في مسيرته، ورفع انتر ميامي رصيده بهذا التعادل إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل سان دييغو المركز 20 برصيد 30 نقطة. حقق بوكا جونيورز فوزا مثمينا على مضيفه سان لورينزو بهدفين دون مقابل ضمن الجولة 10 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز 5 في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد سان لورينزو عند 11 نقطة في المركز 10. ردود أفعال مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو بعد خسارته الدربي تثير ردود أفعال المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من المغرد عبد الهادي الذي نشر هذه الصورة وكتب: جوزيه مورينيو يعرض خلال المؤتمر الصحفي الحالات التي استحق فيها لاعبو أتلتيكو الطرد. حساب باسم مستر تكتيك غرد بتصريح مورينيو وهو يحمل الصور من المباراة فكتب: مورينيو، إذا ترون أن هذه اللقطات ليست بطاقة حمراء فلا داعي لأن نكمل المؤتمر الصحفي. عزيز نقل تصريح مورينيو عندما سأله الصحفي في المؤتمر: هل هناك فرصة للفوز في الليغا؟ مورينيو أجاب: إذا تركونا وشأننا وفي هدوء فالوقت لا يزال متاح. مورينيو هاجم حكم المباراة في المؤتمر الصحفي بتصريح نقله المغرد محمد: حكم سيء للغاية، قبل مباراة اليوم لم يكن قد أدار سوى مباريات صغيرة. ونختم فقرتنا مع حساب ساخر الذي نشر صورة لمورينيو مع نتيجة المباراة وعلق عليها كاتبا: من هو صاحب فكرة إعادة مورينيو لعالم التدريب؟ ديربي مدريد انتهى بانتصار أتلتيكو، لكن الجدل لم يتوقف مع صافرة النهاية. جوزيه مورينيو اختار أن يضع التحكيم في واجهة المشهد معتبرا أن ريال مدريد كان يستحق أفضلية عددية أكبر خلال المواجهة.
1: ديربي مدريد ينتهي بانتصار أتلتيكو، لكن صفارة النهاية لم تكن نهاية القصة. الفوز بهدفين مقابل هدف منح أتلتيكو 3 نقاط ثمينة، ورفع الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف برشلونة، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث. لكن العنوان الأبرز بعد الديربي كان جوزيه مورينيو. المدرب البرتغالي ظهر في المؤتمر الصحفي ممسكاً بصور لواقعتين اعتبر أن أتلتيكو كان يستحق فيهما بطاقتين حمراوين، متسائلاً عما كان سيحدث لو لعب ريال مدريد أمام 9 لاعبين، ووجه انتقادات مباشرة إلى لجنة تعيين الحكام وحكم المباراة.
2: يمكننا تجاوز المؤتمر الصحفي لأن قصة المباراة موجودة هنا. كانت هناك بطاقتان حمروان واضحتان. يمكننا أن نتخيل الصعوبات التي واجهناها ونحن نلعب ب11 لاعبا مقابل 10. لذا تخيلوا ماذا لو لعبنا ب11 لاعبا مقابل 9 لمدة 50 دقيقة. لذلك كل ما يمكنني فعله الآن هو احتضان لاعبي الفريق وتوجيه التحية لهم لأنهم قدموا كل ما لديهم.
1: في المقابل دعا دييغو سيميوني إلى احترام الحكام.

0: حكام لتتحول أجواء الديربي من صراع داخل الملعب إلى جدل جديد خارج الخطوط.
1: أعتقد أن رئيس لجنة الحكام تحدث، إذا لم أكن مخطئا بعد المباراة قال إن الواقعة المتعلقة بروميرو لم تكن تستوجب الطرد، والآن إذا كنا نريد التركيز على هذه الواقعة بدلا من أحداث المباراة نفسها فلا بأس، لكننا جميعا نعرف ما حدث في المباراة. عندما كنا نلعب 11 لاعبا مقابل 11 كان الفريق مسيطرا، ثم أصبحت المواجهة 11 ضد 10 وتمكنا من الفوز في المباراة.
0: أتلتيكو يحتفل بالفوز ومورينيو يفتح من جديد ملف التحكيم ليبقى ديربي مدريد حاضرا حتى بعد صفارة النهاية.
2: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك محمد. إذن فوز لأتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف على الغريم ريال مدريد في ديربي العاصمة، لكن الحكم كان يعني نجم اللقاء.
3: تحياتي لك أستاذ أيمن، سعيد دائما بأن أكون معكم عبر الثلاثة عربي. من دون شك ميغيل أنخيل أورتيز حديث كبير عنه اليوم وحتى بعد نهاية المباراة في الصحافة الإسبانية، ربما هو الاسم الأشهر اليوم والأمس بعد إدارته لهذا الديربي، هو الديربي الأول له بالمناسبة، هو من مواليد مدريد، ولكن تعرض لانتقادات كبيرة جدا. لا أعتقد كذلك أنه حكم الفار سواريز سيكون بعيد لأنه كان عليه أن يتدخل في أكثر من لقطة. الحكم لم يكن أبدا موفقا، ولا كذلك الاتحاد لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بقيادة فوتوغراد، ولم تكن أبدا موفقة في اختياره لأورتيز في إدارة مباراة بهذا الحجم، مباراة كبيرة جدا من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة جدا. كان عليهم أن يختاروا في رأيي حكم قادر على السيطرة على هذه المباراة، ولكن أعتقد أنه ميغيل أنخيل أورتيز لم يكن أبدا موفقا وتعرض لانتقادات كبيرة جدا خاصة من قبل أنصار ريال مدريد. لاحظنا المؤتمر الصحفي لجوزيه مورينيو وما حدث في ذلك.
2: نعم محمد، هنا جوزيه مورينيو عقب المباراة يعني خرج بتصريحات نارية في حق الحكم، يعني كيف تناولت يعني الصحف الإسبانية بالذات تصريحات مورينيو بحق الحكم؟
3: الصحافة الإسبانية بدون شك تحدثت كثيرا عن تصريحات مورينيو، وخاصة الصحافة المدريدية التي ركزت على هذه التصريحات. ومورينيو مرة أخرى يعود لانتقاد الحكام بعدما ربما توقعنا أن مورينيو عاد أكثر هدوء إلى غير ذلك، ولكن عندما تأتي الخسارة بدون شك، والصحافة الإسبانية بشكل عام كانت تنتظر وتتساءل إلى أي مدى سيظل مورينيو هادئا، في رأيي انفجر بسبب الضغط الكبير في هذه المباراة بسبب ما حدث فيها، في رأيي لأنه الريال أعتقد أنه ظلم خاصة فيما يتعلق بالتدخل على فالفيردي. الصحافة الإسبانية نشرت تصريحات مورينيو، ومعظم البرامج كذلك التلفزيونية تناولت تصريحات مورينيو وما قاله عن هذه المباراة، ولكنها لم تخفي كذلك على أن أتلتيكو مدريد كان متفوقا، كان أكثر قوة وكان أكثر جاهزية. حتى صحف ماركا وآس اللتين معي اعترفت بقوة أتلتيكو مدريد وقالت أنه رغم كل شيء إلا أن أتلتيكو مدريد كان أكثر قوة في هذه المباراة واستحق الانتصار، أي أنه لم يخطف هذه الانتصار. تصريحات مورينيو انتقادي للحكام، كان هناك حديث كثير عنه خاصة كذلك في برنامج التشيرينجيتو في سارة البارحة مع جوزيب بيدرو رول، تناولوا هذه التصريحات، وهو انتقد مرة أخرى لجنة الحكام وقال أنها لم تكن أبدا موفقة في اختيار هذا الحكم، مباراة في هذا الحجم كان عليهم أن يختاروا لها حكم في المستوى. موندو ديبورتيفو نشرت مقالة اليوم عن جوزي مورينيو وقالت أنه ما حدث في مباراة الديربي أعاد لنا مورينيو الذي نعرفه منذ سنوات بسبب انتقاداته للحكام، وذكرت بما هو قادم في شهر أكتوبر، مواجهة صعبة للريال خاصة في الدوري حيث سيفتتحون الدوري بمواجهة فياريال ثم يختتمونه بالكلاسيكو في الكامب نو في 25 من الشهر القادم، وقالت أنه ممكن جدا أن تكون هذه المباراة قد تكون إذا تعثر الريال أكثر ربما مورينيو سيتعرض لضغوط أكثر قبل وصوله لمباراة الكلاسيكو التي كذلك قد تكون مؤثرة. أنا أعتقد أنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم سوتوغرادو الذي جاء لخلافة ميدينا كانتاليخو بعد الجدل الكبير ينتظره عمل كبير جدا بما يتعلق باختيار الحكام المباراة الكبيرة، لأنه لا أعتقد أن الأمور ستستمر بهذا الشكل. تلفزيون ريال مدريد لم يسكت أبدا، تناول وانتقد كثيرا لجنة اختيار الحكام، ولكن الاتحاد الإسباني ينتظره عمل كبير جدا. لوزانو عليه أن يقوم بكثير من العمل، وكذلك رئيس لجنة الحكام سوتو غرادو.
2: طيب محمد، يعني هل هناك ردود فعل رسمية من لجنة الحكام الإسبانية تجاه تصريحات مورينيو وأيضا انتقادات قناة أو تلفزيون ريال مدريد؟

0: تفيد للحكم؟
1: انا اعتقد انه لا يمكن ربما للجنه الحكام فيما يخص تلفزيون ريال مدريد، لا اتصور انها قادره على اتخاذ اي خطوات بهذا الشكل بهذا الشان، ولكن تصريحات مورينيو طبعا سيحترمونها، لم تكن ربما ترقى الى ان يتخذ ربما الاتحاد الاسباني ولجنه الحكام. سنرى التقرير النهائي لحكم المباراه، ولكن لا اتصور ما حدث او ربما ما تابعته في الصحافه اليوم هو انه الريال ممكن ان يتعرض لعقوبه حوالي 3000 يورو بسبب أنهم دخلوا متأخرين. ولكن بما يخص تصريحات مورينيو أعتقد أنه لجنة الحكام ستحاول أن تتعامل معها بشيء من المرونة، لن يقوموا ربما بمعاقبة مورينيو إلا إذا كان ربما قرار، لأنه مورينيو خلال المباراة ربما لم تكن منه تصرفات ربما تستدعي أن يتخذ الحكم أو لجنة الحكام قرارات، ولكن لا أتصور أنهم خاصة في هذه الحالة ربما لا يريدون تعميق الأزمة المعمقة أصلا بينهم وبين ريال مدريد، ربما سيحاولون الهدوء لأن الريال ينتقد الحكام بشكل كبير جدا، لذلك سيحاول الاتحاد الإسباني تهدئة الأمور فترة 20 يوم الآن مع التوقف، سيحاولون أن تهدئ الأمور، وعليهم كذلك في رأيي أن يصححوا العديد من الأشياء. تصور تكون هناك اجتماعات داخل مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ربما لدراسة بعض الخطوات التي يتخذونها، خاصة لأنه حديث كبير جدا أستاذ أيمن عن اختيار الحكام، خاصة بما يتعلق باختيار الحكام الخاصة بالمباريات الكبيرة.
0: نعم، بالعودة أيضا إلى مورينيو محمد، يعني لماذا اختار مورينيو التركيز على الأخطاء التحكيمية متجاوزا التحليل الفني للمواجهة أمام أتلتيكو مدريد؟
1: من دون شك ربما لو كان الانتصار بالنسبة للريال لنسي مورينيو انتقادات الحكام، نتصور أن مورينيو كان لطيفا مع الصحافة إلى غير ذلك، ولكن كانت دائما الصحافة تنتظر وتقول إلى أي مدى سيبقى مورينيو بهذا الشكل. أنا أعتقد أنه ما حدث في المباراة، لأنه لو نظرنا إلى الجانب الآخر أستاذ أيمن بالنسبة لسيميوني لم ينتقد الحكام ورفض انتقاد الحكام لأنه حقق الانتصار وهو الأهم. ضغط المباراة، الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في الديربي هي التي جعلت مورينيو ينفجر بهذا الشكل، وأنا أعتقد في رأيي أنه كان محق في إحدى اللقطات خاصة التدخل على فالفيردي، أنا أعتقد أنه محق، ومعظم الصحافة ربما دعني يقول الصحافة التي لا تقف لا مع الريال ولا مع أتلتيكو مدريد، ربما صحافة الوسط تجمع على أنه كان جلي كان يستحق الطرد، ولكن فيما يخص التدخل الآخر على بيلينغهام انا اعتقد انه البطاقه الصفراء لروميرو كانت ربما اعتقد انها مقنعه الى حد كبير جدا، ولكن فيما يخص كانجلي تدخله على فالفيردي انا اعتقد انه محق مورينيو في هذا النوع، كان يستحق كانجلي البطاقه الحمراء ولكن لم نراه حتى يحصل على بطاقه صفراء، لذلك كان متوقع رده فعل مورينيو غضبه في اعلى هذه المباراه، لذلك مورينيو سيكون هكذا عندما يخسر ريال سنرى مورينيو الحقيقي الذي تعودنا عليه، ولكن عندما ما ينتصر ريال سيكون مورينيو الذي يمزح مع الصحافة، مورينيو الهادي، مورينيو ربما الذي رأيناه في بداية الموسم. مورينيو الحقيقي سنراه عندما يتعرض الريال للظلم في رأي مورينيو أو يتعرض للخسارة.
0: نعم محمد، يعني هل أصبحت برأيك اتهام الحكام لدى مورينيو عادة؟ يعني رأينا مورينيو عندما كان في تركيا على رأس فنرباتشا دائما ما يتظلم ويتهم الحكام بالانحياز لفرق أخرى على حساب فرق أخرى.
1: تماما، مورينيو هو هكذا، أنا أعتقد أنه لن يتغير ولم يتغير أبدا، مورينيو سيستمر لأنه سيستمر بشخصيته التي اعتدنا عليها سواء كان عندما كان في تركيا في حقبته الأولى مع مدريد، عندما كان في الإنتر، مانشستر يونايتد، كل النوادي التي مر بها مورينيو كثيرا ما انتقد الحكام، وفي رأيي هي وسيلة ضغط يستعملها مورينيو للضغط على الحكام ربما لكي يتعاطفوا مع الريال إلى غير ذلك، ولكن لا أتصور ربما أن يحدث ذلك من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم. مورينيو كلما تعرض للظلم في نظري، تحدث عن ضربة جزاء ربما التي أضاعها كيليان مبابي أمام ريال بيتيس عندما خسر الريال هذه المباراة، قال أنه كان يجب على الفار أن يتدخل وتتم إعادة ركلة الجزاء. في الأمس كذلك في المؤتمر الصحفي رأيناه يظهر صور لقطتي المباراة، التدخل على بيلينغهام وكذلك فالفيردي، أنا أعتقد أنه مورينيو سيستمر بهذا الشكل، لن يتغير أبداً، كل ما تعرض للخسارة إذا وجد، تابعت اليوم مقال كذلك في صحيفة ماركا التي معي الآن ربما عنوان، قالت أنه مورينيو كان يبحث عن مخرج، مقال كتبه ألفريدو ريلانيو، هذا هو المقال، تحدث فيه على أنه مورينيو بعد هذه الخسارة كان يبحث عن مخرج، والمخرج كان اليوم هو مهاجمة الحكام بعد هذه المباراة، كل ما تعرض مورينيو

0: عودة لك ضيفي الكريم محمد. يعني هناك انتقادات كبيرة لجوزيه مورينيو على أن أفكاره ما زالت قديمة ولا يطور من نفسه. هل فعلا مورينيو لا يزال يعتمد على تكتيك الأسلوب القديم وأنه لا يطور من نفسه ويواكب الأفكار الحديثة؟
1: أتفق تماما مع هذا الكلام، وأعتقد أن الحقيقة تكمن هنا، وأن مورينيو سيعاني كثيرا هذا الموسم مع الريال. أتصور أن مورينيو لم يقم بأي أفكار جديدة للريال، لا زال غير متحكم، لا زال مورينيو الذي اعتدنا عليه في سنوات ماضية، لأنه حتى رقم هناك أخطاء، ولكن أتلتيكو مدريد كان مسيطرا، وهذا بشهادة صحف مدريد خاصة ماركا وأرس وحتى الصحف الأخرى الكبيرة في إسبانيا موندو ديبورتيفو وسبورت أجمعوا ومعظم البرامج التلفزيونية، بينما ركزوا كذلك على أن مورينيو لم يكن أبدا قادرا على إيجاد أفكار جديدة. حلقة تشيرينجيتو البارحة مع جوزيب بيدرو رول تناولت الموضوع، البارتيزاتو دي كوبي مع أخوان ما كاستانيو تحدثوا على أن الريال مع مورينيو لم يجد حلول من أجل ربما محاولة تحقيق الانتصار. الريال كان ضعيفا جدا، ليست هناك حلول، حتى عندما التغييرات التي قام بها لم تأتي بحلول أبدا. أعتقد أنه مورينيو لازال لم يغير الريال، لازال مورينيو الذي اعتدنا عليه ربما في سنوات ماضية أفكاره غير قادرة في رأيي على تحقيق المطلوب الذي جاء من أجله الريال بعد موسمين خاليين الوفاض، ثلاث مدربين رحلوا، رحل أنشيلوتي، رحل تشابي ألونسو الذي جاء من أجل مشروع طويل المدى، ثم رحل أربيلوا. الآن مورينيو أعتقد أنه مصيره سيكون كذلك، خاصة أستاذ أيمن إذا نظرنا في الجانب المقابل، البارسا يقدم أداء ممتازا، هذه رسالة قوية لريال مدريد، أعتقد أنهم ربما يتعرضون لخسارة كبيرة خاصة.
0: نعم محمد، هنا أريد أن أسألك، يعني كيف انعكس هذا الانتصار المثير لأتلتيكو مدريد يعني وهزيمة ريال مدريد على صدارة جدول الترتيب؟
1: الريال الآن صار في المركز الرابع، برشلونة في الصدارة، أعتقد أنه الثاني أتلتيكو مدريد، الثالث هو بيتيس، والرابع هو مدريد، أعتقد هكذا هو الترتيب. مدريد صاروا في المركز الرابع متأخرين بست نقاط عن المتصدر. في الشهر القادم لديهم مباريات صعبة في الدوري، سيلعبون في العاشر أمام فياريال، فياريال بدأ بصعوبة لكنه حقق انتصارين متتاليين، سيلعبون أمام إشبيلية الذي تطور كثيرا رغم الخسارة أمام برشلونة، وفي ختام الشهر في 25 سيلعبون الكلاسيكو. وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة ومعقدة على مورينيو، خاصة إذا استمر البارسا بهذا التألق، البارسا لا يرحم، لذلك الريال ينظر كذلك، المنافس المدريدي لا ينظر فقط لما يحدث في البيت المدريدي في الكامب نو أو في مباراة الريال، أقول في سانتياغو برنابيو، ينظر كذلك إلى الغريم التقليدي برشلونة الذي يقدم أداء ممتازا مع هانزي فليك، حقق اللقب في الموسمين الماضيين، الآن هذا الموسم رهيب، بالتالي هم ينظرون كذلك أنصار مدريد وإدارة مدريد ينظرون كذلك إلى ما يحققه برشلونة، لذلك أعتقد أنه ريال مدريد إذا استمر بهذا الشكل فإن الأمور ستكون معقدة جدا لمورينيو، معقدة للريال، خاصة أنه نجوم الفريق في المباريات الكبيرة التي يحتاج إليهم فيها الريال، خاصة ما حدث البارحة هنا على ملعب استاد طيران الرياض واندا ميتروبوليتانو، لم يكونوا موفقين، النجوم الكبار يجب أن يظهروا في مباريات من هذا النوع، فينيسيوس، مبابي، بيلينغهام وبقية الأسماء، يجب أن ينظروا إلى ما يحدث في برشلونة، تألق رافينيا، كذلك لامين، رودري وبقية الأسماء. أنا أعتقد أن مورينيو عليه إيجاد الحلول، ربما هذه فترة التوقف حوالي 20 يوما ستكون مهمة بالنسبة له للبحث عن حلول، لمراجعة الأخطاء، لأنه لا أعتقد أنه بيريز سيتسامح معه هذه المرة إذا ربما تعثر واستمر في المركز الرابع أو تعرض لخسارات أخرى في الدوري، لا أتصور أنه بيريز سيتسامح مرة أخرى مع

0: جوزي مورينيو.
1: يعني يمكن القول بأن مشاكل ريال مدريد فعليا ليست في التحكيم، وإنما هناك مشاكل ربما فنية وإدارية أيضا. يعني
0: سؤال مهم جدا أيمن، لم تحل أبدا مشاكل الريال، أبدا المشاكل الفنية لم تحل. الصحافي في صحيفة سبورت دافيد برنابيو، تابعته مرة في برنامج البوسيسيون، صحفي في صحيفة سبورت، قال نقطة مهمة جدا، أنا أعتقد أن المدريديين يتفقون معه تماما، قال أن مشاكل مدريد لم تحل أبدا بكل التعاقدات، ديوماندي، كوناتي، كوكوريا، وبقي دومفريس وبقية الأسماء، لم تحل أبدا مشاكل ريال مدريد الموجودة على مستوى وسط الميدان. لو أنهم جاءوا برودري وتركوا كل هذه الأسماء لحلت مشاكل الريال في رأيي، أو على الأقل حل الكثير منها. مشاكل الريال لازالت قائمة، فنيا، تكتيكيا، عدم الانضباط، اللاعبين الهجوم لا يساهمون في الدفاع أبدا، مشاكل الريال فنية وتكتيكية بالدرجة الأولى، ولم تحل أبدا هذه المشاكل، لازالت مستمرة وستكون في رأيي ستستمر هذا الموسم، لأنه الخصوم يقدمون أداء ممتازا. وأقول مرة أخرى، الخصوم برشلونة الذي يقرض وحيدا، الذي يقدم أداء ممتازا. الريال مشاكله لازالت فنية، لازال مورينيو لم يجد الحلول أبدا، وأعتقد أنه ينتظره عمل كبير جدا وعمل كثير. مشاكل كبيرة في الريال داخل البيت المدريدي، عليه أن يكون مسيطرا مورينيو على النجوم، ليس مسيطرا صحيح، يقوم بتغيير الأسماء. فينيسيوس تصور في الأمس، التقييمات التي تابعتها في الصحافة الإسبانية، حصل على 1 من 10، وهو تقييم ضعيف جدا لأحد نجوم الريال، تقييم ضعيف جدا، انتقادات كبيره، تعرض لانتقادات كبيره من توماس رونتيرو نائب تحرير صحيفه اس، وهو مدريدي متعصب، ولكنه قال ان فينيسيوس لم يقدم اداء ابدا، الاداء الذي كان منتظر منه، وكان ضعيفا جدا، واخرجه مورينيو في الدقيقه 53. لذلك مشاكل الريال فنيا لا زالت قائمه، الكثير من العمل ينتظر مورينيو، واتصور انه عليه ان يصحح الاخطاء الموجوده في الريال، والا فانه للجماهير ستسمح له بهذا، سنرى ضغط الجماهير، ثم ستكتب الصحافة، ثم سيتصرف بيريز بإقالة مورينيو.
1: نعم، كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لك أستاذ أيمن.
1: بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تيرت عربي.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. الرئيس رجب طيب أردوغان يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فما أهم الملفات والقضايا على أجندته؟ جمهورية شمال قبرص التركية تجدد التمسك بحل الدولتين وترفض أي نموذج يتعارض مع موقفها القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. تنظيمات مسلحة معارضة للحكومة الإثيوبية تعلن تشكيل تحالف لإطاحة الحكومة الفيدرالية وإقامة حكومة انتقالية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. من فلسطين إلى رواندا والبوسنة وميانمار تتكرر المآسي والمجازر، في حين تتعثر قدرة الأمم المتحدة على حلها أو الحد منها. تفاصيل أكثر يعرضها لنا الزميل عبد الله الخطيب.
1: حروب اندلعت ومجازر ارتكبت وملايين البشر راحوا ضحيتها، فيما بقيت الأمم المتحدة عاجزة عن منعها أو وضع حد لها والالتزام بالأهداف التي أسست لأجلها في عام 1945. منذ احتلال فلسطين وتأسيس إسرائيل والأخيرة ترتكب مجازر وتنفذ تهجيرا ممنهجا وتشرعن عمليات استيطانية، وذلك دون الاكتراث بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي لم تنجح لا في إنهاء الاحتلال ولا في وقف ممارساته. بدأ النزاع على كشمير في أكتوبر عام 1947 بعد استقلال شبه القارة الهندية وتقسيمها من قبل الاستعمار البريطاني إلى دولتي الهند وباكستان، ورغم تدخل الأمم المتحدة لرسم خط التقسيم الحالي وإصدارها قرارات بشأن مستقبل الإقليم وحكمه، فإنها فشلت في تنفيذ أي منها حتى يومنا هذا. سيطر الخمير الحمر على كمبوديا عام 1975 وارتكب النظام عمليات قتل جماعي أنهت حياة مليوني شخص، ورغم حجم الجرائم والانتهاكات استمرت الأمم المتحدة بالاعتراف به الممثلة الشرعية والوحيدة لكمبوديا إلى أن انتهى حكمه بعد التدخل الفيتنامي عام 1979. أما الحرب الأهلية في رواندا فتحولت بثلاثة أشهر فقط

0: إلى إبادة جماعية خططت لها أغلبية الهوتو الحاكمة، وهنا لعبت الأمم المتحدة دورا سلبيا إذ تجاهلت التحذيرات الاستخباراتية، وقرر مجلس الأمن تقليص قوات حفظ السلام بدلا من تعزيزها ليقتل حينها 800,000 شخص. وفي حرب البوسنة أعلنت الأمم المتحدة سربرينيتسا منطقة آمنة، ولجأ إليها آلاف المدنيين المسلمين طلبا للحماية، لكن قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ميلاديتيتش سيطرت على المدينة في يوليو 1995 وقتلت نحو 8,000 رجل وفتى مسلم أمام أعين قوات حفظ السلام الأممية الهولندية. عام 2003 اندلع النزاع في إقليم دارفور غرب السودان بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، وبعد 4 سنوات أرسلت الأمم المتحدة 26,000 جنديا إلى الإقليم، لكنهم لم ينجحوا في إخماد النزاع ليتسبب بمقتل نحو 200,000 شخص وتشريد ملايين آخرين. القوات العسكرية في ميانمار بدأت في أغسطس 2017 حملة واسعة ضد الأقلية المسلمة الروهينجية، ما أسفر عن مقتل نحو 24,000 مدني وإجبار 750,000 آخرين بينهم نساء وأطفال على الفرار إلى بنغلاديش. بينما عجزت الجهود الدولية عن وقف الأزمة أو إعادة اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة.
1: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك الخبير في شؤون

0: اليوم والعجز الذي يظهر من المؤسسات الدولية في معالجة هذه الأزمات، ما الذي يمكن لاجتماع أعلى هيئة في منظمة الأمم المتحدة أن تقدمه؟
1: ما شافني ما شاء انا دخلت الان ابين عند الشاشه الان شايف
2: الآلية التي تنفذ وبين أصحاب القرار الذين يجلسون في مجلس الأمن ويصدرون القرارات، هم الذين يأخذون القرارات ويطلبون من الأمم المتحدة أن تنفذ، وإذا عجزت الأمم المتحدة يوضع اللوم على الأمم المتحدة، لكن الحقيقة العجز يجب أن يوضع على رؤوس هؤلاء الذين يجلسون في مجلس الأمن. عندما يكون هناك اتفاق داخل مجلس الأمن نشاهد أن هناك حلولاً، وقد حلت الأمم المتحدة كثيراً من المشاكل والقضايا والحروب عندما يكون هناك توافق، ولكن عندما لا يكون توافق تستمر الحروب، ولهذا تستمر قضية فلسطين بعد أكثر من 78 عاماً، وكذلك قضية كشمير كما ذكرتم وقضايا كثيرة أخرى. والآن نحن أمام على الأقل خمس حروب الآن، من أوكرانيا إلى السودان ومن اليمن إلى لبنان ومن فلسطين إلى مناطق في أفريقيا مثل الكونغو وغيرها. لذلك الحقيقة أن اللوم يجب أن يوضع حيث يجب أن يوضع، على الدول التي تجلس في مجلس الأمن وأحيانا تأخذ هي نفسها قرارات وتتفق ويصدر القرار بالإجماع ولكن لا ينفذ لأن لا يوجد إرادة للتنفيذ. خذ مثلا قرار 242
0: يعني هذا يؤكد ربما القاعدة ولا ينفيها دكتور عبد الحميد، أن هناك عجزا في هيكلية الأمم المتحدة عندما تتحكم الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخاصة بطبيعة الحال الخمسة دائمي العضوية في قرار المنظمة التي ينضوي تحت جناحها كل دول العالم المعترف بها، فهذا ربما أيضا عجز إضافي.
2: هذا حقيقة، هناك أزمة هيكلية في بنية الأمم المتحدة منذ أن أنشئت عام 45، لأن تلك الدول الخمسة وضعت القوة في يدها ولا وهي غير مستعدة أن تعيد النظر في توزيع القوى. الآن تغير العالم، لماذا يوجد مثلا في مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا بقوة النطق الفيتو؟ لماذا؟ لماذا لا توجد دولة مثل الهند أو مثل اليابان أو مثل البرازيل أو مثل نيجيريا أو مثل باكستان؟ هذه دول مهمة. الآن يجب أن يعاد النظر في هيكلية الأمم المتحدة، والكل يجمع، وهذا خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال العالم أكبر بكثير من خمس دول. هذا صحيح، لكن يجب أن تتوفر الإرادة، وهذه الدول حتى تقبل بالتغييرات وإعادة هيكلة الأمم المتحدة يجب أن يكون لديها استعداد أن تتنازل عن جزء من صلاحياتها وقوتها ونفوذها، وهي غير مستعدة لذلك. لذلك يعني اللوم هنا يجب أن يوضع على هذه الدول.
0: نبقى إذا ندور في حلقة مفرغة دكتور عبد الحميد.
2: هذا صحيح، للأسف يعني منذ أن جاء بطرس غالي عام 1992 ووضع على جدول أعمال مجلس الأمن إصلاح الأمم المتحدة، والآن نحن بعد 34 عام، بعد 34 عاما ما زالت القضية قيد الدراسة، وهو كيف نصلح الأمم المتحدة. لذلك تبقى الحروب، لذلك تبقى قضية السودان وقضية اليمن وقضية أوكرانيا وقضية فلسطين ولبنان، لأن هناك دولة تملك حق الفيتو تستطيع أن تقتل أي محاولة للحل الحقيقي. يعني أعطيك مثالا سريعا يعني حتى لا أخذ وقتا طويلا، في موضوع غزة تقدمت 10 دول منتخبة بمشروع قرار في 24 أكتوبر بعد حرب 7 أكتوبر بأسبوعين تقريبا، تقدمت مشروع لوقف إطلاق النار، وكان هناك إجماع عليه من 14 دولة، ولكن دولة واحدة أطاحت به واستمرت الحروب. وانظر كم قتل في غزة بسبب ذلك الفيتو وما لحقه من فيتوات أخرى. هذه هي الأزمة الحقيقية في منظومة الأمم المتحدة، لكن يجب أن نعترف أن لها أدوار أخرى غير الأمن والسلم الدوليين، لها أدوار مهمة في قضايا التنمية، قضايا حقوق الإنسان، قضايا المهاجرين، قضايا الصحة، قضايا المناخ،
0: يعني حتى هذه

0: حتى هذه القضايا التي يمكن للأمم المتحدة أن تلعب فيها دورا تقف عند حدود مثلا التمويل الأمريكي الذي إذا تناقص، إذا أنقصته الإدارة الأمريكية ربما يعني تصل إلى حوائط مسدودة هذه الهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة.
1: لكن يعني جربت الولايات المتحدة أن تجبر هذه المنظمات على الخضوع. خذ مثلا سحب التمويل منظمة الصحة العالمية عام 2021 بعد ما يسمى وباء كوفيد 19، ولكن استمرت وأوقف التمويل مجلس حقوق الإنسان، واستمر وأوقف التمويل الأونروا وكالة إغاثة وتشغيل لاجئين الفلسطينيين، لكن استمرت صحيح بصعوبة وبعقبات، لكن هذا المجتمع الدولي الآن هناك دول مستعدة أن تقوم بهذا الدور. وأنا أقر هنا بأن الصين تلعب الآن دورا أساسيا في إبقاء هذه المنظمات يعني قوية وبتمويل إضافي وبثقة سياسية أيضا. وهناك دول أخرى تريد أن تسد العجز، ومن بينها تركيا. تركيا لم تكن تاريخيا تقدم مساعدات لمنظمة لوكالة الأونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، ولكن منذ سنتين أو أكثر أو ثلاث بعد أن أوقف ترامب تمويل الأونروا أصبحت تركيا تساعد. وهناك دول مثل العراق أيضا بدأت تساعد، وهناك دول أخرى. إذن قضية التمويل تستطيع الدول بإرادة حقيقية أن تغطي مسألة العجز المالي، لكن الذي لا تستطيع عليه وهو قضية استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن.
0: استوقفتني دكتور عبد الحميد أو استوقفني العنوان الذي تنعقد تحته القمة العالمية، إعادة بناء الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة خدمة أو في خدمة الجميع. ما الذي يريد هذا العنوان أن يقوله؟
1: يعني الآن هناك قناعة عالمية بأن الثقة في الأمم المتحدة معدومة، خاصة أنها لم تستطع توقف الحروب كما ذكرنا، لا في أوكرانيا ولا في قضية أزمة الخليج والتي أثرت على العالم كله، واستطاع العالم ورأى العالم كيف يمكن لدولة واحدة أن تأخذ قرار الحرب بدون أي مرجعية قانونية وتستمر فيه، ولذلك ثقة في الأمم المتحدة أصبحت ضعيفة. ولذلك الرئيس الجديد للجمعية العامة يحاول، السيد خليل الرحمن من بنغلاديش، يحاول أن يعيد يبني جسورا مع الناس مع الجماهير ليقول أن الأمم المتحدة ليس فقط مجلس الأمن بل أيضا جمعية عامة، والجمعية العامة مستقلة وهي كبرلمان عالمي تستطيع أن تأخذ قرارات. والآن هناك تحديات جديدة يجب أن ينتبه لها العالم، وخاصة ما الآن موضوع مهم جدا داخل المنظومة الدولية وموضوع الذكاء الصناعي. هناك تحديات سيبرانية، هناك عدا عن الحروب هناك تحديات مناخية. هذه جميعها إذا قامت الأمم المتحدة بدورها حتى في هذه القضايا ممكن أن تعاد الثقة المفقودة في المنظمة الدولية.
0: طيب الدور الأمريكي في إدارة الأمم المتحدة، يعني نحن في هذه الدورة 81، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية يحضر آمنا مطمئنا، وهناك تصريح رسمي بأنه لن يتم اعتقاله في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس يمنع من الحصول على تأشيرة للحضور. هذا يعني الأمرين من الجانب الأمريكي، لأن الأمم المتحدة مقرها الرئيسي في نيويورك، التأثير إذن لا يقف عند حدود مجلس الأمن بل يتخطاها أيضا.
1: نعم، لكن أريد أن أذكر أن هناك اتفاقية بين الأمم المتحدة والدولة المضيف عام 1947، وينص على عدم منع أي شخص أو مسؤول أو دبلوماسي يريد أن يصل إلى مقر الأمم المتحدة لمخاطبة المجتمع الدولي، وذلك الولايات المتحدة في حالة انتهاك. وقد ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة أو الدولة المضيف في حالة انتهاك. ولكن ماذا يمكن للأمم المتحدة أن تعمل أكثر من أن تعرب عن قلقها وتحديد أن هذا انتهاك للقانون الدولي؟ ولكن أكثر من ذلك ماذا تستطيع الأمم المتحدة؟ وهو فعلا من مهازل القدر أن يسمح لمجرم حرب مدان رسميا من المحكمة الجنائية الدولة بالحضور، ويمنح يمنع محمود عباس الذي قدم تنازلات خطيرة تنازلات خطيرة ليكون مؤهلا لعملية سلام، ولكنه منع من الدخول.
0: أشكرك جزيل الشكر من نيويورك دكتور عبد الحميد صيام، الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روجرز الأمريكية.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، دعت جمهورية شمال قبرص التركية المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة تأكيد حقوقها المتأصلة والمتمثلة في المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية، أكدت فيه أن السياسة الرسمية للبلاد بشأن القضية القبرصية تستند إلى مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.
1: قالت خارجية شمال قبرص التركية إن التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة يتطلب اعتراف المجتمع الدولي بالوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية. ومن هنا دعت جمهورية شمال قبرص التركية المجتمع الدولي إلى التحرك نحو إعادة تأكيد حقوقها المتأصلة والمتمثلة في المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، أكدت فيه أن السياسة الرسمية للبلاد بشأن القضية القبرصية والتي تدار بالتنسيق مع تركيا تستند إلى مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. وأضاف البيان أن وجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في الجزيرة هو الحقيقة الأساسية، وأن السياسات التي تدار بعيدا عن هذه الحقائق ستظل محكومة بالفشل. كما تناول البيان موضوع الرئاسة الدورية، موضحا أنه رغم كونه عنصرا من نموذج جرت المفاوضات حوله لعقود ثم انهار بسبب الموقف المتطرف وغير المساوم لإدارة جنوب قبرص الرومية التي ترفض الوضع المساوي لشمال قبرص ومشاركة الإدارة والثروات، فإنه يتصور شكل إدارة لدولة موحدة ويتعارض تماما مع موقف جمهورية شمال قبرص التركية القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. يأتي هذا في وقت تشهد فيه قبرص منذ عام 1974 انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة في جنوب الجزيرة خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو عام 2017 لم تجرى أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أولو. أستاذ طه، أهلا ومرحبا بك. لو أردنا بداية أن نفكك نموذج الرئاسة الدورية الذي تم طرحه مؤخرا أو أعيد طرحه مؤخرا، على ماذا ينطوي وما الأسباب التي تدفع جمهورية شمال قبرص التركية إلى رفضه؟
2: تحيت لكم في البداية أستاذ رائد والسادة المشاهدين. يعني كما تعلم يعني الجمهورية قبرص شمال قبرص التركية هي تعتمد أو تركز على المساواة السيادية، بمعنى ألا تكون يعني هي جزء من كيان داخل دولة، وأقصد هنا اليونانيين، وخاصة هناك مفاوضات جرت كما ذكرتم قبل قليل في التقرير في 2004 و2017 وتم رفضها من قبل يعني هناك اليونانيين. لذلك أعتقد الرفض القبرص من قبل جمهورية قبرص التركية وخاصة فيما يتعلق بالفيدرالية التي كان هناك من قبل أوروبا وحتى من قبل القبارصة اليونانيين، لأنها هذه هي لم تحدث أي اختراق في هذه الأزمة أو هذه المشكلة على مدى السنوات الماضية. لذا نلاحظ أن هناك التركيز من قبل الداعم لجمهورية قبرص التركية، أتحدث لك عن تركيا، وهو يركز بشكل كبير على أن تكون أن هناك حل الدولتين. واليوم نلاحظ بأن

0: هذه القضية تعود من جديد، وخاصة في أروقة الأمم المتحدة. يعني قبل أيام كان هناك اجتماعات ما بين القبارس اليونانيين وحتى الأتراك في نيويورك، وأعتقد خلال الأيام القادمة سوف تكون هناك اجتماعات لكسر هذا الجمود، خاصة في ظل بأن هناك رؤية تركية ترى بأن الحل في الجزيرة هو ليس فقط يعتمد على المشكلة ما بين الطرفين، ولكن يعتمد على ترتيبات ممكن أن نقرأها من زاوية أخرى وهي متعلقة
1: ترتيبات دولية
0: وأيضا فيما يتعلق بأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، خاصة تبعنا خلال الفترة الأخيرة والماضية وحتى على مدى السنوات الماضية كانت هناك مشاكل فيما يتعلق بثروات المتوسط. لذا أنقرة الداعم كما أشرت لك سياسي وحتى اقتصادي وحتى أمني أو عسكري لقبرص التركية هي تركز على هذه النقاط، على عكس هناك القبارسة اليونانيين الذين هم يريدون استمرار. يعني هناك القضايا التي تم طرحها سابقا ولم تحقق أي نجاح أو اختراق في هذا الموضوع.
1: لو أردنا أن نسلط الضوء سريعا على طبيعة الترتيبات التي يمكن أن تؤدي إلى حلحلة هذا المسار فيما يتعلق بالجانب الأمني وفيما يتعلق أيضا بالجانب الاقتصادي في منطقة شرق المتوسط،
0: يعني واضح جدا وخاصة بأن يعني فيما يتعلق بالجانب الأمني فيما يتعلق بهذه القضية لاحظنا أن هناك الكثير من القضايا المشكلات أمنية حصلت وأتحدثك بين قوسين في شرق المتوسط، وتحولت هذه القضية ليست كانت مشكلة تركية يونانية تبعناها على مدى السنوات الماضية، تتذكر تحولت إلى مشكلة تركية أوروبية بعد تدخل عدد كبير من الدول، على الرغم من أن أنقرة أرادت أن تحصر هذه المشكلة ما بين هاتين الدولتين ما بين تركيا واليونان وتحل هذه المشاكل. كما تابعنا على مدى تقريبا الأشهر الأخيرة كانت اجتماعات دورية ما بين تركيا واليونان. اليوم تركيا تريد نقل هذا الملف إلى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هناك ممكن أن نقول هي قلب الدبلوماسية اليوم، هناك قضايا تطرح من سوريا للعراق لفلسطين، هذه القضية مهمة جدا، وخاصة بأن هناك تريد الاعتراف بجمهورية قبرص التركية كدولة وككيان، هذا ما تريده يريده قبرص الأتراك، وأيضا بدعم تركيا التي هي نتابع بشكل كبير بشكل واضح الحراك التركي في الكثير من القضايا الإقليمية في المنطقة. لذا أعتقد إعادة هذا الملف إلى الواجهة من جديد مهم للغاية.
1: أستاذ طه، يعني تفضلت بالقول قبل قليل أن المسألة أثيرت منذ فترة قريبة في الأمم المتحدة بين شخصيات من القبارصة الأتراك والقبارصة الروم أيضا، ونحن مقبلون الآن على أسبوع القمة العالمية الاجتماع الجامعة العامة للأمم المتحدة. ما هو الذي يمكن طرحه خلال هذا الأسبوع حول هذه القضية؟ وهنا نتحدث طبعا بطبيعة الحال على الجانب التركي الذي يمثله الرئيس رجب طيب أردوغان.
0: يعني قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع، تركيا استبقت هذا الحدث في لقاء ما بين وزير الدبلوماسية التركي حكام فيدان في يونيو الماضي مع مبعوثة الأمم المتحدة عن موضوع قبرص، عن موضوع المشكلة القبرصية والتركيز على المساواة السيادية والتركيز على حل الدولتين. اليوم تركيا التي هي تحمل في جعبتها العديد من الملفات لكنها لا تنسى هذا الملف، تعلم أن هذا ملف قبرص هو مرتبط بشكل كبير بالأمن التركي، وتركيا تعتبرها دولة يعني مهمة بالنسبة لها، وخاصة في ظل يعني هناك محاولات على مدى السنوات الماضية كانت قبرصية وحتى يونانية وحتى أوروبية لعزل هذه الدولة. اليوم تريد تركيا من خلال الحراك التركي القوي والدبلوماسي إعادة هذا الملف إلى الواجهة. أعتقد سوف تكون هناك يعني اجتماعات، وخاصة نلاحظ أن هناك الرئيس أردوغان متواجد وله كلمة غدا، أيضا رئيس الدبلوماسية التركية حكام فيدان هو الآخر، سوف يقوم بشكل كبير في إعادة وإحياء هذا الملف. كما أشرت لك بعد هناك حالة من الجمود على مدى السنوات الماضية، كان آخر اجتماعات لمفاوضات كما ذكرتم قبل قليل في 2017.
1: ما هي المسارات التي يمكن أن تسير فيها تركيا لإعادة إحياء هذا المسار وصولا إلى حل الدولتين بين القسمين؟

0: التركي والرومي من جهة، وأمام المجتمع الدولي أيضا من جهة أخرى.
1: يعني أعتقد تركيا وحتى يعني قبرص التركية هي تحاول قدر الإمكان أن تضع عنوان، وهو الاعتراف بهذه الدولة شمال قبرص. وحتى هذه اللحظة نلاحظ أن الدعم التركي العسكري ما زال موجودا، خاصة إذا تبعنا عدنا إلى التاريخ منذ تأسيس قبرص في عام 1963، كانت هناك محاولات انقلابية من قبل اليونان، هناك مخاوف وقلق بشكل كبير كما تبعنا خلال الأشهر الأخيرة الماضية، كان هناك حراك عسكري جدا ودفاعي وإنفاق إن كان في اليونان أو حتى في قبرص. إذا أنقرة دائما هي تضع يدها على زندان في محاولة الحفاظ على هذه الدولة وعلى أمنها واستقرارها، هذا من ناحية يعني تحركات على الأرض، ولكن هناك تحركات أخرى كما أشرت لك في إطار الدبلوماسية.
0: في جانب آخر، طبيعة الحوار الذي يمكن أن يدور بين القبارصة أنفسهم، وأتحدثون طبعا بطبيعة الحال عن القبارصة الأتراك واليونانيين، ضمن الحوار الدولي والحراك الدولي فيما يتعلق بهذه القضية.
1: يعني أنا أتصور أعتقد يعني حاليا هناك محاولات من قبل القبارصة اليونانيين، وهو استمرار المفاوضات التي بدأت يعني منذ سنوات، كان آخرها أو قبلها وهي المعروفة والخطة كوفي عنان في 2004، ولكن هذه ارتطمت بحائط كانت اليونان من جهة وحتى القبارصة بعد رفضها. لكن حاليا القبارصة الأتراك بدعم تركي وفي ظل يعني هناك التغيير أو المتغيرات الدولية والإقليمية، تريد هناك البدء بمسار جديد سياسي جديد. ولذا أعتقد حتى هذه اللحظة أستطيع أن أقول أن هناك فجوة واسعة ما بين الطرفين، ولكن ما زالت آمال معقودة حتى هذه اللحظة لإعادة ووضع هناك صيغة مشتركة لبناء أرضية صلبة.
0: يمكن ردم هذه الفجوة في تقديرك أستاذ صلاح؟
1: يعني أنا أتصور في الوقت الحالي صعب للغاية، بسبب يعني كما تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية بعض الأصوات التي خرجت من اليونان والتحركات اليونانية على المستوى العسكري، هي أقلقت يعني تركيا بشكل كبير، على الرغم من أشرت لك أن تركيا على الفترة الأخيرة الماضية كانت فتحت الباب على مصراعيه لليونان لإجراء هناك مفاوضات جرت في أنقرة وجرت في أثينا تتذكر ما بين الطرفين.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ طه عودة أولو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا على حضورك معنا هنا في الاستوديو.
1: شكرا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتحالف 7 تنظيمات مسلحة تنتمي لمناطق وأقاليم مختلفة في إثيوبيا على هدف إسقاط حكومة أديس أبابا. على الرغم من تباين الأهداف والانتماءات والتوجهات، إلا أن نذر حرب أهلية جديدة قد تبدو في الأفق، مهددة الاستقرار والأمن في شرق القارة الإفريقية.
1: تحالف مسلح جديد يعيد خلط أوراق الصراع في إثيوبيا بعد إعلان 7 تنظيمات معارضة تشكيل تحالف قوى الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء بهدف إطاحة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية. ويضم التحالف قوى رئيسية من تيغراي وأمهرة وأروميا إلى جانب مجموعات من مناطق أخرى في البلاد. أهمية الخطوة لا تكمن فقط في عدد التنظيمات، بل في جمعها خصوما سابقين تحت مظلة واحدة. فقوات فانو قاتلت إلى جانب الجيش الفيدرالي ضد جبهة تحرير شعب تيغراي خلال حرب عامي 2020 و2022 قبل أن تدخل لاحقا في مواجهة مع الحكومة. ويأتي التحالف وسط توترات متصاعدة في تيغراي واستمرار القتال في أمهرة وأروميا، ما يبدو أنه يفتح أمام أديس أبابا احتمال لمواجهة ضغوط على عدة جبهات في وقت واحد. ويرى محللون أن التنسيق العسكري الفعلي بين هذه القوى قد يزيد الضغط على الحكومة، لكن الخلافات السياسية والإقليمية بينها، خاصة النزاع على غرب تيغراي، تظل عقبة أمام تحول التحالف إلى جبهة موحدة ومستدامة. وبذلك يضع الإعلان اتفاق بريتوريا للسلام أمام اختبار جديد.

0: تزيد المخاوف من انتقال إثيوبيا من نزاعات إقليمية متفرقة إلى مواجهات داخلية أوسع، فيما لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحكومة على إعلان التحالف. وتفاقمت أزمة الاتفاق خلال العام الجاري بعدما أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي إعادة مؤسسات الحكم التي كانت قائمة قبل الحرب وأعادت زعيمها إلى رئاسة الإقليم في خطوة أدت لإنشاء سلطتين متنافستين وهددت إطار السلام الذي رعاه الاتحاد الإفريقي. ورافق ذلك اشتباكات محدودة وتحركات عسكرية متبادلة أثارت مخاوف من عودة الحرب إلى شمال إثيوبيا.
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ستوكهولم رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد. أستاذ ياسين، أهلا ومرحبا بك. ما هي القواسم المشتركة التي يمكن أن تجمع هذه الفصائل السبعة التي أعلنت التحالف لإسقاط الحكومة الفيدرالية وتأسيس حكومة انتقالية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ رايت على الاستضافة، وكما أحييك وأحيي السادة المشاهدين لقناة تي آر تي عربي. بتقديري حقيقة الذي القواسم المشتركة لهذه الحركات المسلحة السبعة هو حقيقة هو ما يتعلق بالوصول إلى السلطة، هو يعني إسقاط النظام، أو هو هناك خصومات شخصية مع الحكومة الأثيوبية وخاصة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، وإلا ليس هناك أي برنامج سياسي أو أهداف استراتيجية يعني تجمع أو يشترك كقاسم مشترك لهذه الحركات المسلحة الأثيوبية، لأن هذه الحركات يعني في تاريخ الأثيوبيا هذه الحركات المسلحة الأثيوبية هي قديمة وجديدة، بمعنى أنه الآن ميدانيا على وشعبيا ليس لديها، تفتقد إلى الدعم الشعبي في أقاليمها. حتى هذه لو أخذنا يعني هي الآن اللي يحرك هذه الجماعات المسلحة السبعة هو أنها فقدت السلطة يوما، خاصة على رأسهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والحركات الأخرى كلها المحرك الرئيسي هي وراها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وإلا الآن ليس هناك أي دعم شعبي لها، ليس هناك أي دعم أو حاضنة شعبية في أقاليمها، سواء في إقليم تيغراي أو في أوروميا أو في أمحرة، لأن هذه الأقاليم الثلاثة أو الأقاليم السبعة هناك حركات سياسية وأحزاب سياسية تؤمن بالعملية الديمقراطية والسلمية هي سحبت البساط من هذه الحركات المسلحة، وإلا هناك ليس برنامج استراتيجي. الدليل على ذلك أن الحوار الوطني في أثيوبيا الذي امتد لأربع سنوات، مخرجات الحوار شاركت فيه كل أحزاب المعارضة السلمية ورفضت هذه الحركات المسلحة أن تكون جزءا من الحوار الوطني الذي توج بإعلان وتوصيات بسبعة أو ثمانية قضايا كبرى هي تعتبر يعني عقد اجتماعي جديد لأثيوبيا وافقت عليها الحكومة الأثيوبية، توافق عليها كل أحزاب المعارضة والحكومة الأثيوبية. فأنا أعتقد ليس هناك قاسم مشترك هدف استراتيجي لأنها تفتقد إلى الدعم الشعبي.
1: بالصورة التي تفضلت بالحديث عنها ووصفها أستاذ ياسين، ما حظوظ هذا التحالف في أن يستمر أصلا؟
2: حقيقة حظوظ هذا التحالف يعني ضعيفة جدا ضئيلة، لأنه مثلا على سبيل المثال لو أخذنا إقليم تيغراي، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي حكمت البلاد أكثر من 27 سنة هي الكان الحزب الوحيد في إقليم تيغراي والحزب الوحيد والأقوى أيضا على مستوى أثيوبيا بالرغم أنها تنتمي لأقلية. الآن في إقليم تيغراي هناك أكثر من سبعة أحزاب سياسية تنافس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وكذلك في إقليم أمحرة وكذلك في إقليم أوروميا. إذن هذه الحركات المسلحة نتيجة لعدم يعني تجديد فكرها السياسي والتأقلم مع المستجدات والتحولات التي تشهدها أثيوبيا، حراك شعبي وهناك أيضا حوار داخلي، فبالتالي هذه الحركات المسلحة هي حقيقة تمثل نفسها وتمثل يعني ربما الجيش الذي تقوده يعني، وحتى هذا الجيش الذي تقوده هو يتلقى أيضا دعم من بعد القوى الإقليمية، من بعد خصوم أثيوبيا يعني مثل النظام الإريتري مثل مصر وغيرها حتى أيضا، فبالتالي هي أيضا تعمل

0: العمل عندما تنتعش وتقوم بمحاور إعلان مثل هذا الإعلان، هو هناك في دعم أيضا
1: طيب، ولكن الأستاذ ياسين
0: أثيوبيا.
1: لو تسمح لي، يعني عندما يتم الحديث عن إسقاط الحكومة الفيدرالية والتأسيس لحكومة انتقالية، هذا يعني أن هذا الحراك يستهدف هدفا سياسيا. هل تمتلك هذه الفصائل أي رؤية لحل سياسي لاستبدال أو بديل سياسي لاحقا؟
0: في تقديري ليس هناك أي بديل سياسي، لأنه الآن الأحزاب المعارضة كما قلت يعني هي شاركت على مدى 4 سنوات فيما يسمى الحوار الوطني، ومفودية الحوار الوطني جهة مستقلة أسسها يعني البرلمان ولديها يعني سند شرعي دستوري، فبالتالي محسن بالدستور الأثيوبي، هي مستقلة، خرجت في قبل شهر بمخرجات الحوار الوطني، واتفق هناك توافق على 8 أجندات كبرى لعملية الإصلاح ومسيرة الإصلاح في أثيوبيا. لكن هذه الحركات المسلحة الآن يعني هي الآن هناك من تنافسها سياسات أحزاب أخرى في إقليمها، في أقاليمها 7، هناك حركات الآن لو أخذنا التنمية الآن موجودة في هذه الأقاليم 7 المذكورة، تشهد من ضمنها الآن مثلا في بني شنقول الآن بعد بناء سد النهضة، الآن سكان بني شنقول وإقليم بني شنقول الآن هم الآن يتمتعون بالتنمية بخيرات سد النهضة، فبالتالي وكذلك في كل إقليم. فأنا أعتقد هذه الحركات المسلحة هي تفتقد إلى برنامج سياسي هدفها فقط الوصول إلى السلطة بالطريقة غير شرعية عن طريق الانقلابات العسكرية. لكن في المقابل أثيوبيا الآن تشهد تنمية، أثيوبيا تشهد حوار توافق، الآن كان أثيوبيا قبل شهرين يعني أجرت انتخابات، أكبر انتخابات في أفريقيا، فبالتالي يعني أنا أعتقد لا ننسى أيضا الدعم الإقليمي الذي يمول هذه الحركة.
1: قبل أن أتي إلى الدعم الإقليمي سوف أتي
0: تقود حرب بالوكالة.
1: طيب سوف أتي إلى هذه النقطة معك تحديدا، ولكن قبل ذلك فيما إذا وقع الصدام، ماذا عن القوى التي ستخوضها؟ الجانب الحكومي الإثيوبي من طرف، وهذه الجماعات والفصائل من طرف آخر، ما حجم التكافؤ بين القوى؟
0: هناك حقيقة ليس هناك تكافؤ في القوى العسكرية. هذه الحركات المسلحة هي عبارة عن ميليشيات ولديها أسلحة يعني تقليدية، بينما الجيش الأثيوبي والحكومة الفيدرالية لديها يعني معدات أو قواعد، يعني كل الأسلحة للدولة، يعني الآن تحارب جيش يعني منظم ولديه سلاح جوي ولديه كل الجنود، أكثر من 1,000,000 يعني جندي في الجيش الأثيوبي، وكذلك الطائرات المسيرة وكل التكنولوجيا. فميزان القوة هو للحكومة الفيدرالية وللجيش الأثيوبي اللي هو الآن أصبح جيشا وطنيا مستقلا يحمي البلاد من أي فوضى. فأنا أعتقد هذا يعني ليس هناك تكافؤ في القوة العسكرية. الدليل على ذلك أن هذه الآن يعني كانت في السابق تحارب تتنافس على السلطة، الآن هي اتحدت مضطرة لكي يعني تحاول تردع النظام الحاكم في أثيوبيا، تحاول أن تصل ممكن أن تكسب في يعني أوراق بعد الأوراق لتعزيز موقفها في التفاوض، وإلا ليس هناك أي شيء يذكر في موازين القوة، لأنه موازين القوة هو لصالح الحكومة الفيدرالية المركزية.
1: أستاذ ياسين، الآن أعود معك إلى الوضع الإقليمي، الدول الإقليم، دول الجوار الإقليمي كيف يمكن أن تستقبل اندلاع حرب، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 600,000 ضحية كانت نتيجة الحرب التي امتدت بين 2020 و2022؟
0: طبعا يعني أنا أعتقد يعني كل الآن عندما نرى المواجهات العسكرية بين الجيش الأثيوبي وهذه الحركات المسلحة، هي ضربات محدودة، ولكن نرى أيضا سكان هذه الأقاليم اللي هو جزء من الشعب الأثيوبي هو يمارس حياته الطبيعية، لأنه هذه الحرب لا تمس المدنيين، فليس كما كانت الحرب قبل يعني في سنة 2020 التي فعلا كانت لمدة سنتين، وكان يعني نتج عن هذه الحرب

0: هجرة أو نزوح النازحين الأثيوبيين خاصة من إقليم تجراي إلى السودان. في الوقت الحاضر حقيقة هذه الحرب هي يعني حرب محدودة، وحتى الحكومة الأثيوبية والجيش الأثيوبي عندما الآن يوجه ضربات يعني عسكرية هي محدودة بعيدة عن المدنيين، تستهدف القوات المسلحة المتمردة التي تحارب الجيش الأثيوبي. فأنا أعتقد أنه غير وارد أن سيكون هناك نزوح للشعب الأثيوبي للدول المجاورة، ولكن في المقابل يعني أعتقد هذا كله أيضا له يعني مرتبط أيضا بالحرب ما يجري في السودان. يبدو أنه في السودان هناك يعني الحسم، ستحسم الحرب يا إما عسكريا أو يا إما من خلال السلام والحوار. فأنا أعتقد كل هذا لتغطية ما يجري في الجوار في الجار السودان لأثيوبيا. وإلا على الأرض حقيقة هذه هو في هناك تضخيم وتهويل لحركات المسلحة السبعة التي أعلنت بالأمس. فأنا لا أتوقع أن يكون هناك نزوح للشعب الأثيوبي، لأن الشعب الأثيوبي في هذه الأقاليم يتمتع ويمارس حياته الطبيعية يعني مثل أي شعوب في العالم.
1: إذا ممكن في المرحلة القادمة أن يكون هناك حسم عسكري من جانب أديس أبابا لهذه الظاهرة أو لهذا التحالف.
0: أنا بتقدير طبعا الحكومة الفيدرالية هي الآن برعاية الاتحاد الأفريقي. هناك كما نعرف أنه أباسانجو مجلس السلم التابع للاتحاد الأفريقي يعني رحبت الحكومة الفيدرالية بالحلول السلمية وحتى بالتفاوض مع هذه الحركات المسلحة، يعني بشرط أن تترك السلاح وتأتي لطاولة الحوار. فأنا أعتقد الحراك الدبلوماسي مفتوح، والحكومة الأثيوبية يعني ترحب بهذا. وهناك حصل انشقاقات، يعني بالمناسبة الآن قبل 3 أيام هناك يعني أكثر من 300 جندي تابع للجبهة الشعبية لتحرير تجراي بقيادة الدكتور دبرزين سلموا أسلحتهم وسلموا أنفسهم إلى الجيش الأثيوبي. فبالتالي هناك انقسامات وانشقاقات داخل هذه الحركات المسلحة السبعة، مما يؤكد أن في النهاية ليس لديها حاضنة شعبية. فأنا أعتقد يعني سيكون إذا أرادت أن تلجأ إلى الحل السلمي فالحكومة الأثيوبية مرحبة فيها، والاتحاد الأفريقي يرعى أيضا أي مصالحة وأي مفاوضات مع الحركات المسلحة التي
1: الحل
0: لديها رغبة
1: السلمي
0: أن
1: كوسيلة
0: تدخل.
1: لنزع الفتيل، هل هو حل ممتد بعيد المدى أم أنه ربما يكون الآن فقط حل آني وتعود الأمور للتفاقم لاحقا؟
0: بالعكس، الحل السلمي هو الذي الآن أبدى يعني جدارته على الأرض ميدانيا. الآن لما رأينا الانشقاقات والانقسامات التي تؤمن بالحل السلمي وتركت هذه الحركات المسلحة وبدأت في مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية المركزية، فهذا مؤشر كبير على أنه يعني بعض التيارات من الصقور من التابعة لهذه الحركات المسلحة هي ترى أنه الحل السلمي هو ليس لا يخدم مصالحها. فبالتالي هي الآن تحاول أن تسعد بإعلانات سياسية، لكن هذه الإعلانات السياسية ليس لأول مرة. أستاذ رايد، كم مرة تم إعلان عن تحالفات للحركات المسلحة في أثيوبيا وكلها فشلت، كلها باءت بالفشل. فأنا أعتقد الحل السلمي هو الذي يعني بدأ يعني ينتصر، ولديه أيضا دعم من كثير من الحركات الأخرى التي تؤمن بالسلام والحل السلمي على المدى البعيد. فعلا هو الحل الأنجع والأسلم.
1: شكرا جزيلا لك من ستوكهولم، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر

0: وقفة، برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية خوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
7: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيرتي عربي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة

0: التي تجاوزت 30%، قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
1: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنقاذاً.
4: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وقال إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. أفاد مصدران حكوميان عراقيان بأن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي. وشدد مصدر حكومي عراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض لعقوبات مماثلة. وفي السياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء ويشمل المطارات العراقية، على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. قال الحرس الثوري الإيراني أن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصادياً وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران، مؤكدا استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسما على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية

0: خارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجهاً إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بازاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة الجدحة بتعز، وأضاف أن القوات المسلحة استهدفت عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب، فيما تصاعدت المواجهات في جبهة كهبوب بالحج، وأفادت وسائل إعلام بإصابة مواطنين جراء صاروخ باليستي استهدف سوقا شعبية في رأس العارة، بينما تركزت المعارك في مأرب على الجبهتين الجنوبية والغربية. أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء.
2: الذكرى 12 لسيطرة الحوثيين على صنعاء تحل على مشهد مختلف هذا العام. هدوء نسبي استمر لسنوات يتبدد اليوم على وقع تحولات ميدانية لافتة واشتعال للمعارك على محاور عدة، حيث عادت المواجهات للاحتدام وعين القوات الحكومية مجددا على العاصمة صنعاء. في محافظة تعز القلب النابض للمواجهات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في جبل جرداد بالريف الجنوبي الغربي، تزامنا مع صد هجوم بري واسع للحوثيين وإسقاط مسيرة ثانية في جبهة الكدحة غربي المحافظة. العمليات العسكرية لم تتوقف عند الدفاع، فبعد مواجهات عنيفة استعادت القوات الحكومية مواقع استراتيجية غرب وجنوب تعز، وفق ما أعلن قائد محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي، الذي أكد أن القوات المسلحة ورجال القبائل يقفون صفا واحدا على أرض صلبة. المجيدي أشار إلى أن القوات تمكنت من كسر زحف الحوثيين وتعزيزاتهم التي حاولت التسلل للسيطرة على مناطق جديدة بهدف فرض الحصار مجددا على مدينة تعز، مؤكدا تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وعلى جبهة أخرى لا تقل ضراوة قرب باب المندب الاستراتيجي، أعلنت قوات العمالقة تدمير 5 مركبات عسكرية في جبهة كهبوت، ما يعكس تصاعد حدة الاستنزاف الآلي والبشري. هذه الانتكاسة الميدانية المتتالية أكدها وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تلة عربي، موضحا أن الحوثيين باتوا يعتمدون على تكتيكات حرب العصابات، ورغم ذلك يتكبدون خسائر مستمرة. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني تدفع الأزمة الإنسانية فاتورة المعارك المستمرة، فاشتداد المواجهات أجبر آلاف الأسر على الفرار في موجات نزوح جديدة نحو مخيم تفتقر لأبسط مقومات الحياة وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ليظل المدنيون الحلقة الأضعف والضحية الأكبر في معادلة حرب مستمرة.
1: أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب خلاله دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين بالتزامن مع تجدد المعارك في اليمن. وقال مصدر في مكتب العليمي أن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أمريكي، مشيرا إلى أن الاتصال يمثل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين، وذلك عقب سيطرتهم على كامل الساحل اليمني المطل على البحر

0: الأحمر. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة وأصيب آخرون جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي القطاع وطفل برصاص قوات الاحتلال في مواسي رفح، كما استشهدت امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع، وأصيب 9 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج. وأكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة بعد انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية إسرائيلية دون وقوع إصابات. وقال الجيش إن العبوة انفجرت خلال عمليات روتينية قرب الخط الأصفر، فيما ذكرت صحيفة يديعو تحرنوت أن الجيش لم يحدد ما إذا كانت العبوة جديدة أم قديمة وزرعت قبل وقف إطلاق النار. خرج المركز الكويتي للأشعة التشخيصية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عن الخدمة إثر نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداته. وقال مدير المركز عبد الرحمن النقلة إن خروج جهاز التصوير المقطعي عن الخدمة يعرقل تشخيص الحالات الطارئة والمصابين ويؤثر في مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى فحوصات دورية إضافة إلى حالات ما بعد العمليات. وأضاف أن فنيي الصناعية يحاولون تشغيل المولدات بفترة قصيرة بالوقود المتبقي بعد تصفيته.
1: توقف جهاز الأشعة المقطعية الوحيد في المحافظة الوسطى، وتوقف المركز بكامل خدماته وخرج عن الخدمة بسبب نفاذ السولار وتوقف المؤسسات المانحة عن توريد السولار اللازم لتشغيل المولد للمؤسسة. توقف جهاز الأشعة المقطعية يعني الكثير، حالات الطوارئ، حالات القصف، حالات الاستهدافات في المحافظة الوسطى، لا يوجد تصوير، لا يوجد متابعة لهذه الحالات. حالات الأورام التي يكون لها صور بشكل دوري بشكل اعتيادي للخطة العلاجية في المحافظة الوسطى أيضا توقفت.
0: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، فأغلقت طرقا وحواجز ووسعت حملات الاعتقال، بينما اقتحم نحو 1450 مستوطنا المسجد الأقصى خلال يومين وأدوا طقوسا تلمودية داخله.
2: تفرض إسرائيل واقعا أمنيا ودينيا متصاعدا في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي عبر إغلاق الطرق والمعابر وتوسيع الاعتقالات مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. فقد اقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال، ليرتفع عدد المقتحمين خلال يومين إلى نحو 1450 مستوطنا. جاء ذلك بعد اقتحام قرابة 1000 مستوطن للمسجد في اليوم السابق، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير الذي أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. كما وثقت محافظة القدس إقامة صلاة كل نذر بصورة جماعية في الرواق الشمالي للمسجد وسط تعتيم إعلامي فرضته سلطات الاحتلال على ما يجري داخل ساحاته. وبالتزامن مع الاقتحامات أغلقت السلطات الإسرائيلية شوارع رئيسية في القدس وشددت إجراءاتها حول البلدة القديمة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من محافظات جنين وطول كرم والخليل، وداهمت منازل في قرية برقة شمال غرب نابلس واعتدت على عدد من سكانها. وفي بلدة بدو شمال غرب القدس واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لليوم الثاني ونفذت حملة اعتقالات طالت 53 شابا على الأقل، كما أقامت حواجز عسكرية عند مداخل القرى في بيت لحم، وأغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية. وتظهر تطورات السنوات الأخيرة أن اقتحامات الأقصى باتت تترافق بصورة متزايدة مع أداء صلوات وطقوس دينية، بينها نفخ الشوفار في الوقت الذي يصعد فيه سياسيون إسرائيليون مطالبهم بفتح المسجد أمام اليهود أيام السبت والسماح لهم بأداء الصلوات داخله. ورغم تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن الوضع القائم في الأقصى لم يتغير، تشير الوقائع الميدانية إلى توسع هذه الممارسات وسط تحذيرات فلسطينية من مساع لفرض واقع جديد وتغيير هوية المسجد التاريخية والقانونية. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: شهدت مناطق عدة في سوريا خلال الفترة الأخيرة سلسلة انفجارات في مستودعات للذخيرة، كان آخرها انفجار مستودع تابع للجيش في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى فتح تحقيق لكشف أسبابه.
3: عند منتصف الليل وداخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع السورية، هز انفجار بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. انفجار سمع صداه في حلب أعاد تسليط الضوء على انفجارات مماثلة خمسة خلال شهر واحد لمستودعات في مناطق متفرقة من أرياف دمشق وإدلب ودير الزور وحلب.
4: حصل انفجار خفيف، تلا انفجار ضخم جدا، يعني صارت الدنيا نهار، خوف لا يوصف، مشاعر لا تنوصف أبدا، من الهول الناس كلها قامت تتراكض من البيوت تطلع تنهزم بالشوارع، الدنيا صارت نهار.
5: الأصابات نقلوهن من هون من جوارينا، من جوارينا منها حوالينا شالوا الإصابات دفاع المدني، ومنهم أخلوا العالم، أخذوا العالم على بيوته، يعني نقلوا العالم على بيوته منهم الدفاع المدني، لحد من عيلتي أنا ركبوا معاهم وهم وأهل البيت هذا وصلوهم للضيعة.
3: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت إصابة 4 مدنيين بجروح، فيما استمرت أصوات انفجار المخلفات مسموعة أكثر من 16 ساعة تزامناً مع عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالدفاع المدني وفرق الهندسة بالجيش السوري على عمليات مسح الموقع ومحيطه.
6: قامت فرق الدفاع المدني على إسعاف إصابة بليغة من مشفى الموجود في بلدة العيس إلى مشفى حلب الجامعي، وأيضا قامت بإسعاف شخص أثر حادث سير بسبب تلك الحادثة وتقديم الرعاية الصحية لشخصين تعرضوا لحالة اختناق بسبب الانفجارات المتتالية في تلك المنطقة.
3: من جهتها قالت وزارة الدفاع السورية إن الجهات المختصة تواصل تأمين الموقع وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل أيضا الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية أخرى. انفجار العيس يأتي ضمن سلسلة حوادث طالت مستودعات عسكرية في مناطق سورية عدة، وخلال شهر واحد حوادث تفتح بتكرارها الباب لأسئلة عدة عن سبب تكرارها ومن يقف وراءها. محمد السباعي، تيريتي عربي، بلدة العيس، ريف حلب الجنوبي.
0: أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها. وقالت محافظة الكرمك في بيان إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا شمال شرق محافظة الكرمك، وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت خلال التقدم من السيطرة على عدد من المركبات ومخزن للذخائر. هاجمت قوة تابعة للدعم السريع موقعا للتعديل الأهلي عن الذهب في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان وفق مصادر محلية، وأضافت المصادر أن القوة أجبرت العاملين على مغادرة الموقع قبل أن تستولي على آليتهم وأموالهم، وأن قوة أخرى هاجمت سوق المزروب غربي الولاية ونهبت محتوياته واعتدت على عدد من التجار. أعلن الكرملين أن مدينة أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية تواجه مشكلات حادة في إمدادات الغذاء والأدوية. من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن وفدا أوكرانيا سيطرح قضية أوليشكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن 6000 من سكان المدينة بينهم 200 طفل يموتون من الجوع والبرد، ومتهما روسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية، وأضاف أن كييف تتفاوض بشأن إجلاء السكان. فاز حزب روسيا الموحد بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بأغلبية قياسية في مجلس الدوما بحصوله على 355 مقعدا من أصل 450 وفق نتائج أولية أعلنتها لجنة الانتخابات، ويمنح الفوز الحزب الحاكم أغلبية تتجاوز الثلثين تتيح له تعديل الدستور. وقال الكريملين إن النتائج تعكس التفاف الروس حول بوتين، فيما جرت الانتخابات من دون مشاركة أحزاب معارضة بارزة، ومنح حزب يابولكا الداعي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا من خوضها. قال رئيس رجب طيب أردوغان إن أنقرة تواصل التنسيق مع واشنطن لتطوير العلاقات بين البلدين، وأضاف أردوغان في كلمة بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات التركية الأمريكية أن علاقات البلدين تقوم على المصالح المشتركة، وأن بلاده مستعدة لمواصلة التعاون مع واشنطن في مختلف المجالات. وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين تضاعف خلال الفترة الأخيرة، وأن صادرات الصناعات الدفاعية التركية تجاوزت 10 مليارات دولار هذا العام. هذا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمدي الصباح في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد اليوم. وقالت صحيفة النهار الكويتية إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

0: كما التقى الرئيس أردوغان الاثنين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية. جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية وكذلك التجارة. وفي وقت سابق التقى الرئيس أردوغان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيره الفيتنامي تولام في البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية، وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان والتجارة عمر بولات، كما حضر اللقاء رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالرئاسة خالوخ كوركون. أحيت البعثة التركية المرافقة للرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الذكرى المئوية للعلاقات التركية الأمريكية خلال ندوة بعنوان العلاقات التركية الأمريكية مع دخول الذكرى المئوية، نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمدينة نيويورك.
1: تطوي تركيا قرنا من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بتطلعات تتجاوز خلافات الماضي وتحالفاته لترسم الطريق نحو قرن جديد تريد له أن يكون أكثر عمقا للشراكة بين البلدين، تلعب فيه تركيا دور الشريك الرئيسي في النظام العالمي المتشكل الآن وليس فاعلا إقليميا فحسب. طموح تركي يمر حسب أنقرة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن اقتصاديا عسكريا ودبلوماسيا.
2: أبرز ما ميز 100 عام الماضية ليس أن بلدينا اتفقا دائما، بل إنهما واصلا الحوار والتواصل حتى خلال أصعب الفترات. نواصل جهودنا من أجل دفع العلاقة التركية الأمريكية قدما على أساس التحالف والشراكة الاستراتيجية، ويتنوع التعاون بين بلدينا ويتعمق في العديد من المجالات. وفي الذكرى المئوية للصداقة التي بدأت عام 1927، نحن هنا ليس فقط لإحياء ذكرى الماضي بل أيضا لرسم المستقبل معا.
1: مستقبل يقول وزير الخارجية التركي إنه يواجه تحديات متجددة بسبب الأوضاع في المنطقة والإشكاليات التي تطرحها تحركات إسرائيل المزعزعة للاستقرار.
3: هناك 3 تهديدات مترابطة تقوض جهودنا. أولها الحرب مع إيران التي تهدد الاستقرار وتعرقل التعاون في منطقة الخليج، وثانيها خطر امتداد الصراع في اليمن إلى الدول المجاورة وتهديد طرق التجارة والطاقة الحيوية، وثالثها السياسات والتحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة. نتوقع من الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لحث إسرائيل على وقف سياساتها التي تقوض السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
1: تظهر تركيا قناعة بأن الزخم القائم في علاقتها مع الولايات المتحدة والعلاقة الشخصية القوية بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب ستساعد في ترسيخ التعاون وتعميقه في مختلف المناطق والملفات، وتتطلع لصفحة جديدة تقوم على توظيف هذه الشراكة المتميزة من أجل السلام والاستقرار العالميين. بينما تدخل العلاقات التركية الأمريكية قرنها الثاني، تبدو الرسالة التركية لواشنطن واضحة بأنها لا تريد أن تكون مجرد طرف في معادلات الأمن الإقليمي بل شريكا في صياغتها، مستندة على موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية وشبكة علاقاتها الإقليمية التي تمنحها أوراقا متزايدة في مواجهة التحولات الكبرى في النظام الدولي. رؤوف جربي، تيرتي عربي، نيويورك.
0: قالت أمينة أردوغان عقيدة الرئيس التركي ورئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى لحركة صفر نفايات إن الحركة جعلت الفرد فاعلا رئيسيا في حل أزمة المناخ العالمية، وأضافت في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في الفعالية الافتتاحية لأسبوع نيويورك للمناخ أن التغييرات السلوكية الصغيرة يمكن أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية عند انتشارها وإلى نظام دائم عند دعمها بالسياسات الصحيحة. وأشارت إلى أن الحركة بدأت عام 2017 في المجمع الرئاسي التركي وتوسعت لتشمل المدارس والمستشفيات والبلديات والمؤسسات العامة والمنازل. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن مجموعة مسلحة أغلقت صماماً لخط نقل النفط من حقل الشرارة جنوب غربي ليبيا. وأضافت المؤسسة أن الإغلاق أوقف خط نقل الخام إلى ميناء الزاوية غرب البلاد محذرة من تداعيات استمرار الإغلاق على عملية التصدير وإيرادات الدولة. قالت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح قاعدة عسكرية سابقة في جنوب غرينلاند. وأضافت المصادر أن القاعدة ستكون في موقعي نارسار سواك وميستر سفيج، على أن توقع دنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة الاتفاق مساء اليوم في نيويورك، ولم تنشر الأطراف نص الاتفاق. وقالت المصادر إن تفاصيله لن تصبح نهائية قبل التوقيع. نهاية النشر، تذكير بالعناوين. واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. القوات الحكومية اليمنية تستهدف الحوثيين في باب المندب والبيضاء، ورئيس مجلس القيادة اليمني يطلب من ترامب دعم بلاده في مواجهة الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها عصام نجاح. نقف اليوم أمام تهديدات الحرس الثوري الإيراني بتغيير جغرافيا الحرب حال تعرض البلاد لهجوم جديد، ردا على تصريحات الرئيس ترامب بمحو إيران أو التوصل إلى اتفاق معها. ونبحث في المساعي الإقليمية للعودة بطرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وفرص نجاحها، ونتساءل عن أهداف زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران قبيل ساعات من انطلاق وفد إيران للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فهل تذر التهديدات المتبادلة الرماد في العيون بينما تدور في الكواليس مساع لاستئناف المفاوضات بين الجانبين؟ وما مقصد كل من الجانبين من تهديداته بمحو الطرف الآخر وتغيير جغرافيا الحرب في المنطقة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، مؤكداً استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلاً إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسماً على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجهاً إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز.
0: ونرحب مشاهدينا بضيفينا، بداية في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء دكتور فايز الدويري، مرحبا بكم سيادة اللواء. ومن العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل أعزم. دكتور أحمد مرحبا بك أيضا. وأبدأ من الاستوديو بداية مع دكتور اللواء فايز الدويري، نبدأ من تحليل خطاب كل طرف سيادة اللواء. تهديدات الإيرانية بتغيير جغرافيا الحرب إذا ما تعرضت لضربة جديدة من الولايات المتحدة، في المقابل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو إيران أو التوصل معها إلى اتفاق، في أي سياق تضع هذه التصريحات المتبادلة؟
2: يعني أولا هي من حيث المبدأ تصريحات مبالغ فيها، وإذا عدنا إلى الفترة الماضية منذ شهر 3 الماضي نجد أن المبالغة هي السمة الملاصقة لتصريحات الرئيس الأمريكي والحرس الثوري وضباط الجيش وبعض الشخصيات الرسمية، فبالتالي هناك مبالغة كبيرة جدا في مقاربة أي من الطرفين. يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن إزالة إيران من الخارطة، هل يستطيع تحقيق ذلك؟ الجواب قطعا لا، إما لجهله بطبيعة الثقافة الشرقية أو بقدرات إيران الكامنة. هو يتحدث عن 1,630,000 كيلومتر مربع، يتحدث عن حضارة 4 إلى 5,000 سنة، أنت لا تستطيع أن تدمر هذا الشيء، قد تلحق أضرار قاتلة ومميتة ولكنك لا تستطيع القضاء. يعني ولكن الذي يشفع للمتابع أن الرئيس الأمريكي يتحدث بالشيء ويتحدث بنقيضه يمكن في نفس المقابلة أو في المقابلة التالية. كذلك الجانب الإيراني يتحدث عن قدرات خارقة، لا يمكن أن ننكر أن مكمن القوة في الجانب الإيراني يكمن في عدة أبعاد، يكمن في القدرات التسليحية وهي الصواريخ والطائرات المسيرة، ما عدا ذلك ضعه جانبا. طبعا يضاف له جزئيات الصواريخ القوارب السريعة وما يطلق عليه بمسميات مختلفة، لديه قدرات، لكن في موازنة القوى الحقيقية هناك تفوق ساحق
0: للولايات المتحدة،
2: لكن هناك أمور غير مرئية وغير ملموسة تقلل من الفارق في تأثيرات ميزان القوى. الآن الجانب الأمريكي أوهن من الجانب الإيراني تجاه الخسائر البشرية. الجانب الأمريكي بعد المبالغة في استخدام القوة الصاروخية بدأت هناك شكاوى عديدة بنفاذ أو قرب نفاذ المخزونات من صواريخ تحديدا توماهوك والصواريخ الأخرى. يقابل ذلك هناك قدرة تحمل إيراني على تحمل الضربات، يتم تجويع الشارع الإيراني لكن المرجعية قد تعدل من سخط الشارع بكلمة واحدة. إذن العملية معقدة، ولكن دعني أختم بجملة واحدة، لا يمكن لأمريكا أن تقضي على إيران ولا أن تحسم المعركة عسكريا، ولا يمكن لإيران أن تملك القدرة على كبح الجماح الأمريكي المطلق. إذن سنبقى ندور بدائرة أو بحلقة مفرغة حتى يظهر كما يقول أليس فيكم رجل رشيد، حتى يظهر رجل رشيد في كلا الجانبين، يكون هناك اتفاق سياسي لحل هذه المشكلة وتحييد، وأصر على تحييد اللاعب الآثم
0: إسرائيل
2: نتنياهو أولا والكيان الإسرائيلي ثانيا.
0: طيب دكتور أحمد، في ظل هذا الوضع وفي عدم قدرة أي من الطرفين كما تفضل سيادة اللواء على حسم المواجهة عسكريا، تبقى هنا مسألة الأوراق، لكل منهما أوراقه. ما الأوراق التي تملكها كل دولة حاليا في ظل تعقد المشهد خصوصا في مضيق هرمز؟ يعني لا إيران استطاعت أن تفرض سطوتها على المضيق بشكل كامل في ظل الحصار الأمريكي، ولا الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تفتح المضيق كما كان قبل الحرب في فبراير الماضي، وكذلك في ظل التوتر الحاصل الآن في باب المندب مع توجه الحوثيين نحوه، ما أوراق الطرفين في هذه الموازنة؟
3: يعني في الواقع إذا تحدثنا عن أوراق القوة للطرفين، ترامب برغم كل النكسات التي يتعرض لها وعدم قدرته على حسم الحرب، إلا أنه لديه ترف أن يقول الشيء ونقيضه خلال ساعتين أو ثلاثة. بالنهاية الحرب جغرافيا بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دول المنطقة إيران ودول الخليج العربية لا يوجد لديها هذا الترف، والحلقة المفرغة في الحرب إذا استمرت هي ليست لا يستطيع أن تتحملها دول المنطقة، لا إيران ولا دول الخليج العربية. الأمر يختلف عن نقص الذخيرة هنا أو هناك عند الولايات المتحدة الأمريكية، هناك حالة استنزاف تعيشها الاقتصاديات الخليجية، حالة استنزاف تعيشها إيران. وبالتالي أنا باعتقادي الخيارات الأمريكية سواء كانت الضربات قاضية كما يعني التصعيد العسكري الكبير الذي بالتأكيد لن ينهي إيران ولكنه سيكون تصعيد خطير عسكريا، أو الخيار الأخرى الآخر ما سماه ترامب ترك إيران تتعفن، وهو ما قد سمي قبل أسبوعين أو ثلاثة باحتواء إيران وتكرار عمليات الاحتواء التي مورست ضد الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية. هذه أيضا ليست خيارا ممكنا للمنطقة لدول المنطقة. وبالتالي أنا بعتقد بأنه يعني الإدارة الأمريكية إذا كان لديها أوراق بأنها بعيدة جغرافيا عن المعركة وإن كان مضغوطا عليها، إلا أنه أحد الأوراق الأوراق التي أعتقد في هذه الفترة تتفاعل بشكل كبير جدا هو عدم قدرتها على تلبية متطلبات حلفائها الدول المنطقة الدول العربية. رأينا أن هناك اتجاه متزايد لمحاولة حل المشكلة مع إيران بشكل منفرد أو بشكل بمبادرة منها دون انتظار الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تبرم اتفاقات أحيانا وتجري ولديها حسابات حتى على حساب حلفائها.
0: نعم.
3: يعني الحديث عن يعني تردد الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب الحوثيين الذي قد يكون من حساباته الخوف الخشية من التصعيد في باب المندب، ولكن أيضا هذا يعني بأن الولايات المتحدة قادرة على التواصل إلى اتفاقيات مع أطراف مثل الحوثيين حلفاء إيران في المنطقة على حساب حلفائها العرب حلفاء الخليجيين. وبالتالي باعتقادي بأنه أحد الأوراق التي قد لا تكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أن دول المنطقة وحلفائها في المنطقة عدا أنه أصبح واضحا أن المظلة الأمنية الأمريكية غير مجدية، لكن أيضا أنهم لا يمكن أن يستمروا في هذا الوضع. رأينا حتى تصريحات من الإمارات، تغير في خطاب الإمارات، تصريحات أنور قرقاش لفاينانشال تايمز حول مايندسيت جديد أو حول عقلية جديدة للتعامل مع إيران، كلها الاجتماع الذي لم يتم في عمان، هذه كلها تعكس بأن دول المنطقة لم تعد قادرة على انتظار الموقف الأمريكي طويلا. إيران لديها أوراق قوة يعني لوحت بها مرارا، في هناك صواريخ وصلت أوروبا، وبالتالي عندما تتحدث إيران عن جغرافيا جديدة قد نتحدث عن جغرافيا الوصول إلى أوروبا. عندما نرى الحوثيين الآن والاقتراب من باب المندب والمخا وغيرها من الأماكن قد نتحدث أيضا عن تفعيل القوى الغير نظامية الميليشيات أو غيرها القريبة من إيران في المنطقة في المرحلة المقبلة، استهداف دول المنطقة، هذه كلها أوراق لدى الطرفين.
0: طيب سيادة اللواء، إيران هددت باستخدام ما وصفته بأسلحة جديدة ومفاجئة في أي مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تهديدها بتوسيع جغرافيا الحرب وما إلى ذلك. هل هذه التصريحات كذلك تأتي في سياق المبالغة من وجهة نظرك العسكرية، أو أن إيران بالفعل لديها تلك القدرات وما طبيعتها؟ وهل الجغرافيا الجديدة كما ذهب الدكتور أحمد يمكن أن تصل إلى أوروبا أو تكتفي بالشرق الأوسط؟
2: يا سيدي، أولا من حيث المبدأ أبدأ من حيث انتهى الأستاذ. أولا، هل إيران بحاجة ولديها طرف الوقت لتستقطب أعداء جدد؟ وبالتالي أنا كمحلل أخرج أوروبا
0: من المعادلة،
2: باستهدافها عسكريا أخرجها بالمطلق، لأن الذكاء الإيراني

0: أكبر من أن يتورط في هكذا معركة، لأنها ليست بحاجة لجلب أعداء جدد.
1: نعم.
0: الآن من حيث توسيع إطار الإطار الجغرافي، الآن إذا نظرنا إلى المنطقة المتأثرة هي الدول العربية بصورة رئيسية، ومحاولة استهداف البحرية الأمريكية خرجت من المعادلة بعد 39 يوم قتال دولة دويلة الاحتلال.
1: نعم.
0: الكيان الإسرائيلي. لماذا؟ لعدة حسابات، لأنه ذراعها الجوي طويل ويستطيع الوصول، بينما الدول العربية هي في دور المتلقي وليست بدور حتى المدافع. المتلقي ليس أكثر من متلقي، ولم تقم بالرد على أي عملية عسكرية سواء في الكويت، في البحرين، في السعودية،
1: في الإمارات،
0: في قطر، في الأردن، يعني لا يوجد هناك رد. بماذا؟ الإيراني يقول أقصف قواعد، أقصف تواجد أمريكي. الدول، البعض يقول لدينا قواعد، البعض الآخر يقول لدينا تواجد وليس لدينا قواعد، وبالتالي هو تلاعب بالألفاظ. ولكن كافة الدول العربية المعنية هي متضررة بالدرجة الأولى، والخاسر الرئيسي اللي هي دول المنطقة. الآن يبقى السؤال، ما هو التوسيع الجغرافي؟ هل سيعود إدخال دولة الكيان مرة أخرى ضمن دائرة الصراع؟ وهذه عليها علامة استفهام وخط أحمر، لأنه إيران لا ترغب، وإلا لعادت خلال الفترة السابقة.
1: لا.
0: ماذا يبقى؟ توظيف الأذرع. ماذا تبقى من الأذرع الإيرانية؟
1: جماعة الحوثي فقط،
0: جماعة الحوثي، وعملية إغلاق باب المندب. وباب المندب هذا قصة، يعني يقودنا إلى آلية وتطور الصراع. والسؤال المطروح شرعا، كيف تم السيطرة على 6000 كيلومتر مربع خلال أيام
1: في اليمن؟
0: كيف تم الحركة من جنوب الحديدة حتى ذباب؟ كيف تم السيطرة على كثير من المناطق غرب تعز؟ هذه المنطقة للي بيعرفها حقيقة، وأنا مررت بها وأعرفها حقيقة، هذه تحتاج إلى معارك ضارية أشهر. والآن بدأ الهجوم المضاد لإبعادهم عن باب المندب، وليسجل التاريخ متى يمكن استعادته. إذا نحن سيطرح سؤال لاحقا، لماذا سقطت في 5 أيام ولماذا تحتاج إلى سنوات
1: لاستعادتها؟
0: يضاف إلى ذلك، الآن هناك عندك ما يقارب 20-25% من نفط العالم يمر عبر هرمز، يمر أقل منه بشيء بسيط من مضيق باب المندب. وللعلم لا تمر السفن، باب المندب جزئين، جزيرة ميون تقع في الجزء الشرقي من ممر باب المندب، المياه ما بين البر اليمني وجزيرة ميون غير صالح للملاحة، المياه ضحلة، وعرضها 4 كيلومتر من ميون حتى أقصى الغرب جيبوتي عرضها 17 كيلومتر، وبالتالي الحوثي سيطر عليها، استطاع الوصول لها. لكن أعتقد، وهذا ما نشر أكثر من مرة، أنها سمحت لكل السفن بالعبور إلا السفن السعودية.
1: لا.
0: إلا السفن لا. السعودية لخنق السعودية. إذن يعني دعني أقول،
1: خطوات محسوبة ومنضبطة ومعروف أهدافها،
0: تصعيد منضبط. لأنه لا ترغب أنه إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي يعود بضربهم، ولا أمريكا تلغي الاتفاق السابق واللي أدى إلى وقف إطلاق النار. وبالتالي تبقى الساحة المتأثرة هي الدول العربية، وهي التي تدفع الفاتورة سواء بالدفع الآني أو بالدفع المؤجل.
1: نعم. دكتور أحمد، هل نحن الآن يمكن القول أمام استراتيجية حافة الهاوية من أجل تحسين شروط التفاوض فيما سيأتي بين الطرفين، أو يمكن أن يحدث خطأ ما غير محسوب يؤدي إلى مواجهة بالفعل تخرج عن السيطرة؟
2: يعني سياسة حافة الهاوية هي التي

تعني الوصول إلى احتمالية خطأ غير مقصود يؤدي إلى الهاوية، هذه هي حافة الهاوية. لكن أنا باعتقادي بأنه ما يحدث هو فتح جبهة أخرى في المعركة، ما يحدث الآن في اليمن والسعودية هو وكأنه جبهة ثانية تدخل الحرب، وهذه هذا تطور.

0: جدا بحسب تقرير نيويورك تايمز الذي نشر اليوم. الحديث عن أن ترامب بين ساعة وأخرى كان يغير موقفه في اتجاه موضوع التعامل مع الحوثيين. وبالتالي نحن نوجه رسالة أخرى أو الولايات المتحدة توجه رسالة أخرى ضمنيا عمليا للدول العربية بأنه لا يمكن الاعتماد عليها، وأنه فكرة وصول الولايات المتحدة لتفاهمات تعني حماية قواتها وحماية إسرائيل دون النظر بالفعل إلى الأثر الذي تتأثر به الدول العربية هو أمر واقع وممكن. وبالتالي أتفق مع الدكتور فايز دويري فيما قال به من أن الفاتورة التي تدفع هي تدفع عربيا، وهذا الذي يقود فعلا لتساؤل أنه خاصة ونحن الآن على أعتاب الجمعية العامة للأمم المتحدة، رأينا اللقاءات القطرية الإيرانية الباكستانية الإيرانية، أنه الجميع يريد أن يستغل هذه الفرصة الآن حتى يفرض نوع من التفاهمات ونوع من اللقاءات التي قد تؤدي إلى انفراجة معينة على خلفية الأمم المتحدة. ترامب قال أنه ولو كان بغض النظر عن مدى جديته أنه قد يلتقي الرئيس الإيراني، ولكن أعتقد بأنه تحرك عربي في هذه المرحلة قد يكون مفيد. العام الماضي في الجمعية العامة التحرك العربي الإسلامي فيما يتعلق في ملف قطاع غزة كان له أثر أدى إلى إفراز خطة ترامب. لا أستبعد سيناريوهات من هذا النوع.
1: طب دكتور أحمد، ربما هذه نقطة
0: من الحراك السياسي وتغيرات على الأرض.
1: هذه النقطة يمكن قراءة رسائل فيها، يعني دعني أعقد مقاربة وإن كان الوضع مختلف في الحالتين. الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم عدم وجود حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلسطينيين، لكنها سمحت للوفد الإيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصريحات التي أشرت إليها حضرتك رغم أن الحرب قائمة بين الطرفين. ما الرسالة التي يمكن قراءتها في ذلك؟
0: يعني هناك أكثر من بعد. البعد الأول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد مفاوضات مع إيران وتريد أن تصل إلى تفاهمات توقف الحرب. في المقابل بالنسبة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي لا تريد أن يكون هناك أي موقف فلسطيني تفاوضي أو دبلوماسي خارج إطار المبادرات الأمريكية الخاصة، خارج إطار ما يسمى مجلس السلام في قطاع غزة. لا تريد الولايات المتحدة لا تريد تكرار سيناريو العام الفائت عندما اعترفت دول عدة في الأوروبية وغير أوروبية بالدولة الفلسطينية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. التحالف العالمي لحل الدولتين الذي تقوده فرنسا والسعودية قد يكون له دور، وبالتالي تريد إبعاد الفلسطينيين، إضافة إلى ذلك اللوبي الإسرائيلي الذي يتحرك بهذا الاتجاه بشكل جيد. هناك بعد آخر ربما لا يكون جاد 100% ولكن يتم استخدامه كتبرير. هناك قوانين أصدرها الكونغرس الأمريكي، 5 قوانين بدءا من قانون أنتي تيروريزم أكت، قانون مكافحة الإرهاب سنة 87، إلى قانون تايلر فورس، إلى عدد من القوانين التي تسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنها كيان إرهابي. وهناك قوانين صادرة عن الكونغرس تتعلق بمنع مسؤولين فلسطينيين من الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم أن القانون يطوع لأغراض السياسة، ولكن على أرض الواقع هناك 5 قوانين أمريكية على الأقل تستخدم لتبرير منع منظمة التحرير الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف الأساسي إبعاد القضية الفلسطينية عن الأمم المتحدة وعن أي مبادرات غير أمريكية. وبالمقابل إيران يراد لها أن تعود إلى المفاوضات ويراد لها أن يتم التعامل معها سياسيا.
1: سيادة اللواء، هختم مع حضرتك، أين يقف دور الوسطاء حاليا وما حدود تدخل القوى الكبرى أو الإقليمية في هذا المشهد؟ أتكلم عن باكستان، سلطنة عمان، قطر، الصين، وكذلك تركيا ربما.
2: يا سيدي، يعني أولا لننظر إلى الدول العظمى على الساحة العالمية، روسيا والصين. روسيا متورطة في الحرب الأوكرانية، وبالتالي هناك لابد أن يكون مقايضات، يعني لابد أن أمريكا حتى تحصل من روسيا على شيء لابد أن تقدم لها شيء في الملف الأوكراني. لا يوجد في السياسة شيء لوجه الله، كل شيء له
1: مقابل،
2: له مقابل. الصين يعني ما هو أن ننظر إلى الميزان التجاري ما بين أمريكا والصين، رقم فلكي. نعم يوجد خلافات، يوجد تباينات في المواقف، يوجد، لكن هناك مصالح. الصين الاقتصاد رقم 2، سرعة نمو الاقتصاد كبيرة جداً،

0: العقلية الصينية في إيجاد حلول بديلة لمأزق هرمز أو غيره أمور واضحة. يعني الصين دولة لا يمكن القفز فوقها، وليس من الصالح الأمريكي أن يدخل في مواجهة، حتى وأن تحدث الرئيس ترامب وأطلق من التصريحات ما يشاء. هو بالأمس كان يتحدث عن استقبال الرئيس الصيني في قاعدة أندروس، وهذا خارج البروتوكول، خارج العرف والتقاليد. إذ الآن من هي بقية الدول الفاعلة والمؤثرة؟ الآن إحنا نتحدث في المنطقة الشرق الأوسط ونتحدث بها بمرارة. يوجد ثلاثة دول فاعلة، أعجبنا أم لم يعجبنا؟ الكيان الإسرائيلي ولديه مشروعه ولديه رؤيته في الحدود المطروحة لغاية هذه اللحظة، تأخذ الأردن وتأخذ قسم كبير من سوريا وتأخذ سيناء وتأخذ نيوم حتى تأخذ الكويت، وصراعنا معها بالتالي هو صراع وجود وليس صراع حدود، لأن هذه المنطقة لا تتسع لنا ولهم، إما أن نكون أو لا نكون، وهم كذلك تحت نفس البند. القوة الثانية القوة الإقليمية الإيرانية، القوة الإيرانية يوجد عداء، بغض النظر عداء مذهبي غير مذهبي، طموحات، السيطرة على 4 عواصم، تحدث ما تشاء، ولكن هي دولة إقليمية لديها تاريخ والجغرافيا، وبالتالي الدول العربية لا تستطيع إلغائها ولا هي تستطيع إلغاء الوجود العربي. القوة الثالثة هي تركيا، وأنا أتحدث من داخل تركيا، وهي دولة لها دور محوري ولها مقاربتها ولها رؤيتها، ولكنها ليست توسعية. بقية الدول العربية، هل هناك مشروع عربي لمواجهة أي خطر؟ إحنا 22 كيان مشتتين.
1: نقف عند هذا السؤال سيادة اللواء ونختم حلقتنا. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين سيادة اللواء دكتور فايز الدويري، أشكرك شكرا جزيلا، ومن العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل عزم، شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعوا. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبعة تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

0: أهلا بكم من جديد. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد عن أو من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إيران لن تتمكن من صنع سلاح نووي غدا أو خلال عام. وقال فانس إن الولايات المتحدة دمرت 3 منشآت نووية إيرانية، وإن ذلك لا يكفي لضمان عدم إعادة بناء البرنامج النووي، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لمنع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية اللازمة لذلك. واتهم فانس إيران بتهديد الملاحة التجارية الدولية، وقال إن واشنطن تعمل لضمان استمرار التدفق النفطي والغاز. أفاد مصدران حكوميان عراقيان بأن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي. وشدد مصدر حكومي عراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض لعقوبات مماثلة. وفي سياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء ويشمل المطارات العراقية على أن يبقى تنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصادياً وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، مؤكدا استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسما على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجها إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

0: كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بازاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة الجدحة بتعز، وأضاف أن القوات المسلحة استهدفت عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب، فيما تصاعدت المواجهات في جبهة كهبوب. وأفادت وسائل إعلام بإصابة مواطنين جراء صاروخ باليستي استهدف سوقا شعبية في رأس العارة، بينما تركزت المعارك في مأرب على الجبهتين الجنوبية والغربية. أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء.
2: الذكرى 12 لسيطرة الحوثيين على صنعاء تحل على مشهد مختلف هذا العام. هدوء نسبي استمر لسنوات يتبدد اليوم على وقع تحولات ميدانية لافتة واشتعال للمعارك على محاور عدة، حيث عادت المواجهات للاحتدام وعين القوات الحكومية مجددا على العاصمة صنعاء. في محافظة تعز القلب النابض للمواجهات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في جبل جرداد بالريف الجنوبي الغربي، تزامنا مع صد هجوم بري واسع للحوثيين وإسقاط مسيرة ثانية في جبهة الكدحة غربي المحافظة. العمليات العسكرية لم تتوقف عند الدفاع، فبعد مواجهة عنيفة استعادت القوات الحكومية مواقع استراتيجية غرب وجنوب تعز، وفق ما أعلن قائد محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي، الذي أكد أن القوات المسلحة ورجال القبائل يقفون صفا واحدا على أرض صلبة. المجيدي أشار إلى أن القوات تمكنت من كسر زحف الحوثيين وتعزيزاتهم التي حاولت التسلل للسيطرة على مناطق جديدة بهدف فرض الحصار مجددا على مدينة تعز، مؤكدا تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وعلى جبهة أخرى لا تقل ضراوة قرب باب المندب الاستراتيجي، أعلنت قوات العمالقة تدمير 5 مركبات عسكرية في جبهة كهبوت، ما يعكس تصاعد حدة الاستنزاف الآلي والبشري. هذه الانتكاسة الميدانية المتتالية أكدها وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تلة عربي، موضحا أن الحوثيين باتوا يعتمدون على تكتيكات حرب العصابات، ورغم ذلك يتكبدون خسائر مستمرة. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني تدفع الأزمة الإنسانية فاتورة المعارك المستمرة، فاشتداد المواجهات أجبر آلاف الأسر على الفرار في موجات نزوح جديدة نحو مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ليظل المدنيون الحلقة الأضعف والضحية الأكبر في معادلة حرب مستمرة.
1: دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح الحوثيين وتقديم الدعم العسكري لهم في اليمن فورا. وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وأدان الهجمات الحوثية المستمرة على السعودية داعين الجماعة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية، ومؤكدين أن الدعم الإيراني للحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. أجرى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب خلاله دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين بالتزامن مع تجدد المعارك في اليمن. وقال مصدر في مكتب العليمي إن ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أمريكي، مشيرا إلى أن الاتصال يمثل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين، وذلك عقب سيطرتهم على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم لقاء قادة خليجيين لمناقشة الحرب في إيران وهجمات الحوثيين. وأوضحت الوكالة أن اللقاء المرتقب سيعقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة لبحث المخاوف المتزايدة بشأن الهجمات الأخيرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، إضافة إلى مسار التعامل مع الحرب في إيران. وأفادت شبكة NBC بأن ترامب لم يستبعد التدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية وأسلحة المدى البعيد لدى البنتاغون. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة، وأصيب آخرون جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي القطاع، وطفل برصاص قوات الاحتلال في مواصي رفح، كما استشهدت امرأة برصاص قوات الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع، وأصيب 9 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج. وأكد مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة بعد انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية إسرائيلية دون وقوع إصابات. وقال الجيش إن العبوة انفجرت خلال عمليات روتينية قرب الخط الأصفر، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش لم يحدد ما إذا كانت العبوة جديدة أم قديمة وزرعت قبل وقف إطلاق النار. خرج المركز الكويتي للأشعة التشخيصية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عن الخدمة إثر نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداته. وقال مدير المركز عبد الرحمن النقلة إن خروج جهاز التصوير المقطعي عن الخدمة يعرقل تشخيص الحالات الطارئة والمصابين ويؤثر في مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى فحوصات دورية، إضافة إلى حالات ما بعد العمليات. وأضاف أن فنيي الصيانة يحاولون تشغيل المولدات لفترة قصيرة بالوقود المتبقي بعد تصفيته.
3: توقف جهاز الأشعة المقطعية الوحيد في المحافظة الوسطى، وتوقف المركز بكامل خدماته وخرج عن الخدمة بسبب نفاذ السولار وتوقف المؤسسات المانحة عن توريد السولار اللازم لتشغيل المولد للمؤسسة. توقف جهاز الأشعة المقطعية يعني الكثير، حالات الطوارئ، حالات القصف، حالات الاستهدافات في المحافظة الوسطى، لا يوجد تصوير، لا يوجد متابعة لهذه الحالات. حالات الأورام التي يكون لها صور بشكل دوري وبشكل اعتيادي للخطة العلاجية في المحافظة الوسطى أيضا توقفت.
1: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي، فأغلقت طرقا وحواجز ووسعت حملات الاعتقال، بينما اقتحم نحو 1450 مستوطنا المسجد الأقصى خلال يومين وأدوا طقوسا تلمودية داخله.
4: تفرض إسرائيل واقعا أمنيا ودينيا متصاعدا في القدس والضفة الغربية بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي عبر إغلاق الطرق والمعابر وتوسيع الاعتقالات مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. فقد اقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال ليرتفع عدد المقتحمين خلال يومين

0: إلى نحو 1450 مستوطناً. جاء ذلك بعد اقتحام قرابة 1000 مستوطن للمسجد في اليوم السابق، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير، الذي أدى طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. كما وثقت محافظة القدس إقامة صلاة كل نذر بصورة جماعية في الرواق الشمالي للمسجد، وسط تعتيم إعلامي فرضته سلطات الاحتلال على ما يجري داخل ساحاته. وبالتزامن مع الاقتحامات، أغلقت السلطات الإسرائيلية شوارع رئيسية في القدس وشددت إجراءاتها حول البلدة القديمة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من محافظات جنين وطول كرم والخليل، وداهمت منازل في قرية برقة شمال غرب نابلس واعتدت على عدد من سكانها. وفي بلدة بدو شمال غرب القدس، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لليوم الثاني ونفذت حملة اعتقالات طالت 53 شابا على الأقل، كما أقامت حواجز عسكرية عند مداخل القرى في بيت لحم، وأغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية. وتظهر تطورات السنوات الأخيرة أن اقتحامات الأقصى باتت تترافق بصورة متزايدة مع أداء صلوات وطقوس دينية، بينها نفخ الشوفار في الوقت الذي يصعد فيه سياسيون إسرائيليون مطالبهم بفتح المسجد أمام اليهود أيام السبت والسماح لهم بأداء الصلوات داخله. ورغم تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن الوضع القائم في الأقصى لم يتغير، تشير الوقائع الميدانية إلى توسع هذه الممارسات وسط تحذيرات فلسطينية من مساع لفرض واقع جديد وتغيير هوية المسجد التاريخية والقانونية. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: شهدت مناطق عدة في سوريا خلال الفترة الأخيرة سلسلة انفجارات في مستودعات للذخيرة، كان آخرها انفجار مستودع تابع للجيش في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى فتح تحقيق لكشف أسبابه.
2: عند منتصف الليل وداخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع السورية، هز انفجار بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، انفجار سمع صداه في حلب، أعاد تسليط الضوء على انفجارات مماثلة خمسة خلال شهر واحد لمستودعات في مناطق متفرقة من أرياف دمشق وإدلب ودير الزور وحلب.
3: حصل انفجار خفيف، تلا انفجار ضخم جدا، يعني صارت الدنيا نهار، خوف لا يوصف، مشاعر لا تنوصف أبدا، من الهول الناس كلها قامت تتراكض من البيوت تطلع تنهزم بالشوارع، الدنيا صارت نهار.
4: الأصابات نقلوهن من هون من جوارينا، من حوالينا شالوا الإصابات دفاع المدني، ومنهم أخلوا العالم، أخذوا العالم على بيوته، يعني نقلوا العالم على بيوته منهم الدفاع المدني، لحد من عيلتي أنا ركبوا معاهم وهم وأهل البيت هذا وصلوهم للضيعة.
2: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت إصابة 4 مدنيين بجروح، فيما استمرت أصوات انفجار المخلفات مسموعة أكثر من 16 ساعة تزامناً مع عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالدفاع المدني وفرق الهندسة بالجيش السوري على عمليات مسح الموقع ومحيطه.
5: قامت فرق الدفاع المدني على إسعاف إصابة بليغة من مشفى الموجود في بلدة العيس إلى مشفى حلب الجامعي، وأيضا قامت بإسعاف شخص أثر حادث سير بسبب تلك الحادثة، وتقديم الرعاية الصحية لشخصين تعرضوا لحالة اختناق بسبب الانفجارات المتتالية في تلك المنطقة.
2: من جهتها قالت وزارة الدفاع السورية إن الجهات المختصة تواصل تأمين الموقع وفتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل أيضاً الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية أخرى. انفجار العيس يأتي ضمن سلسلة حوادث طالت مستودعات عسكرية في مناطق سورية عدة، وخلال شهر واحد حوادث تفتح بتكرارها الباب لأسئلة عدة عن سبب تكرارها ومن يقف وراءها. محمد السباعي، تيريتي عربي، بلدة العيس، ريف حلب الجنوبي.
1: أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية نيل الأزرق جنوب شرق

0: إفريقيا البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها. وقالت المحافظة في بيان إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا شمال شرق محافظة الكرمك، وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت خلال التقدم من السيطرة على عدد من المركبات ومخزن للذخائر. هاجمت قوة تابعة للدعم السريع موقعا للتعديل الأهلي عن الذهب في منطقة أمبادر بولاية شمال كردفان وفق مصادر محلية. وأضافت المصادر أن القوة أجبرت العاملين على مغادرة الموقع قبل أن تستولي على آلياتهم وأموالهم، وأن قوة أخرى هاجمت سوق المزروب غربي البلاد ونهبت محتوياته واعتدت على عدد من التجار. أعلن الكرملين أن مدينة أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية تواجه مشكلات حادة في إمدادات الغذاء والأدوية. من جانبه قال وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها إن وفدا أوكرانيا سيطرح قضية أوليشكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن 6000 من سكان المدينة بينهم 200 طفل يموتون من الجوع والبرد، ومتهما روسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية. وأضاف أن كييف تتفاوض بشأن إجلاء السكان. فاز حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بأغلبية قياسية في مجلس الدوما بحصوله على 355 مقعدا من أصل 450 وفق نتائج أولية أعلنتها لجنة الانتخابات. ويمنح الفوز الحزب الحاكم أغلبية تتجاوز الثلثين تتيح له تعديل الدستور. وقال الكرملين إن النتائج تعكس التفاف الروس حول بوتين فيما جرت الانتخابات من دون مشاركة لأحزاب معارضة بارزة، ومنع حزب يابولكا الداعي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا من خوضها. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا نجحت في الحفاظ على هويتها بوصفها جزيرة للاستقرار وتعزيزها رغم الأزمات والصراعات التي تحيط بها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في فعالية 100 عام من الصداقة التركية الأمريكية في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: الصراعات والحروب والأزمات التي نواجهها في منطقتنا والعالم تقتضي أن تكون تركيا والولايات المتحدة على تواصل وحوار وثيقين. بفضل حوارنا مع واشنطن نحقق نتائج إيجابية لبلدينا في العديد من القضايا وفي مقدمتها الشرق الأوسط. وأود أن أشدد على أنه لا يمكن أن نفصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، فعلاقاتنا التجارية تأتي اليوم في مقدمة العوامل التي تدعم علاقاتنا السياسية وتسهم في تطويرها.
0: أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الإنجازات التي حققتها تركيا في مجالات الصناعة الدفاعية جعلتها فاعلاً يحظى بالإقبال والإشادة ليس في منطقتها فحسب بل على مستوى العالم أجمع.
1: مستعدون لتعزيز تعاوننا مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة النووية والغاز الطبيعي المسال والطيران المدني والتكنولوجيا المتقدمة. يجب تطوير علاقاتنا في الصناعات الدفاعية سواء على المستوى الثنائي أو تحت مظلة الناتو، ونريد تجاوز العقبات التي ما كان ينبغي لها أن توجد بالأساس بين حليفين. أصبحت تركيا بفضل إنجازاتها في الصناعات الدفاعية فاعلاً يحظى بالإقبال والإشادة ليس في منطقتها فحسب بل على مستوى العالم. شركاتنا بلغت مستوى يمكنها من الاستثمار في الولايات المتحدة، وأثق بأننا سندخل قريباً ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للصناعات الدفاعية في العالم.
0: أحيت البعثة التركية المرافقة للرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الذكرى المئوية للعلاقات التركية الأمريكية خلال ندوة بعنوان العلاقات التركية الأمريكية مع دخول الذكرى المئوية نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمدينة نيويورك.
2: تطوي تركيا قرنا من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بتطلعات تتجاوز خلافات الماضي وتحالفاته لترسم الطريق نحو قرن جديد تريد له أن يكون أكثر عمقا للشراكة بين البلدين. تلعب فيه تركيا دور الشريك الرئيسي في النظام العالمي المتشكل الآن وليس فاعلا إقليميا فحسب. طموح تركي يمر حسب أنقرة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن اقتصاديا عسكريا ودبلوماسيا.
3: أبرز ما ميز 100 عام الماضية ليس أن بلدينا اتفقا دائما، بل إنهما واصلا الحوار والتواصل حتى خلال أصعب الفترات. نواصل جهودنا من أجل دفع العلاقة التركية الأمريكية قدما على أساس التحالف والشراكة الاستراتيجية، ويتنوع التعاون بين بلدينا ويتعمق في العديد من المجالات. وفي الذكرى المئوية للصداقة التي بدأت عام 1927، نحن هنا ليس فقط لإحياء ذكرى الماضي، بل أيضا لرسم المستقبل معا.
2: مستقبل يقول وزير الخارجية التركي إنه يواجه تحديات متجددة بسبب الأوضاع في المنطقة والإشكاليات التي تطرحها تحركات إسرائيل المزعزعة للاستقرار.
4: هناك 3 تهديدات مترابطة تقوض جهودنا. أولها الحرب مع إيران التي تهدد الاستقرار وتعرقل التعاون في منطقة الخليج، وثانيها خطر امتداد الصراع في اليمن إلى الدول المجاورة وتهديد طرق التجارة والطاقة الحيوية، وثالثها السياسات والتحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة. نتوقع من الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لحث إسرائيل على وقف سياساتها التي تقوض السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
2: تظهر تركيا قناعة بأن الزخم القائم في علاقتها مع الولايات المتحدة والعلاقة الشخصية القوية بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب ستساعد في ترسيخ التعاون وتعميقه في مختلف المناطق والملفات، وتتطلع لصفحة جديدة تقوم على توظيف هذه الشراكة المتميزة من أجل السلام والاستقرار العالميين. بينما تدخل العلاقات التركية الأمريكية قرنها الثاني، تبدو الرسالة التركية لواشنطن واضحة بأنها لا تريد أن تكون مجرد طرف في معادلات الأمن الإقليمي، بل شريكا في صياغتها، مستندة على موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية وشبكة علاقاتها الإقليمية التي تمنحها أوراقا متزايدة في مواجهة التحولات الكبرى في النظام الدولي. رؤوف جربي، تيرتي عربي، نيويورك.
0: قالت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي ورئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى لحركة صفر نفايات إن الحركة جعلت الفرد فاعلا رئيسيا في حل أزمة المناخ العالمية. وأضافت في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في الفعالية الافتتاحية لأسبوع نيويورك للمناخ أن التغييرات السلوكية الصغيرة يمكن أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية عند انتشارها وإلى نظام دائم عند دعمها بالسياسات الصحيحة. وأشارت إلى أن الحركة بدأت عام 2017 في المجمع الرئاسي التركي وتوسعت لتشمل المدارس والمستشفيات والبلديات والمؤسسات العامة والمنازل. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. واشنطن تقول إن شركة الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال 2 يوم، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. تصاعد للشبكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة 7 تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. 4 شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية على قطاع غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. شكرا لكم، في أمان الله.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ مديونية الحكومات 100% من الناتج الإجمالي العالمي خلال 3 سنوات. القدرة الشرائية وهموم الاقتصاد يتصدران برامج المرشحين في الانتخابات المغربية.

0: حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من عواقب بلوغ الديون العامة مستوى قياسي، وطلبت الحكومات ببذل المزيد لتقليص عجوز الميزانيات وكبح جماح الدين العالمي. وتوقعت جورجيفا أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 مدفوعا بقفزة الديون الأمريكية والصينية
1: إلى مستوى غير مسبوق. يتجه الدين العالمي مع مواصلة الحكومات الإنفاق خارج حدود ميزانيتها، ما يزيد انكشافها على مخاطر العجز والاقتراض المتسلسل. تحذير أطلقه صندوق النقد الدولي منبها إلى عواقب اتجاه المديونية العامة العالمية إلى تجاوز حجم الاقتصاد العالمي نفسه ليتخطى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029. وأوضح الصندوق أن الولايات المتحدة والصين تقودان موجة الاقتراض دوليا، مع تأكيد مديرته العامة عدم كفاية إجراءات ضبط المالية في أكبر اقتصادين عالميين. لكن أزمة الديون لا تنفصل عن أزمة أخرى، فالتضخم ما زال عصيا على الحل، وقفزة أسعار الطاقة قد تدفع مزيدا من البنوك المركزية إلى التشدد النقدي، ما يعني فائدة أعلى وكلفة أكبر لتمويل العجز وخدمة الدين. أما في الاقتصادات المرتبطة بعائدات الطاقة والسلع الأولية، فإن الصندوق يرى أن اضطرابات الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا تضيف ضغوطا جديدة على ميزانيتها. وأوضح صندوق النقد أن قطر والكويت والعراق من بين أبرز الدول المتأثرة باضطرابات الطاقة وممرات الشحن البحري، وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري ب 8.6% هذا العام، بعدما كان يتوقع نموه ب 6.1% قبل اندلاع الحرب. ولا تتوقف التداعيات عند الاقتصادات المنتجة للطاقة، بل تتعداها إلى تلك المستوردة لها، حيث يقدر البنك الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5% هذا العام، ليسجل أدنى معدل له منذ صدمة وباء كورونا، مع طفرة أسعار الطاقة وصعود التضخم وتكاليف الاقتراض.

0: وفي سيناريو أكثر قتامة يتوقع البنك تدهور النمو العالمي إلى 1.3% إذا طال أمد اضطرابات إمدادات الطاقة وتفاقمت الضغوط المالية مع تحول الحرب في الشرق الأوسط من أزمة إقليمية إلى عامل ضغط مباشر على الاقتصاد العالمي. حسان محمد، تيرت عربي.
1: نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. ما الذي يجعل هذه الموجة من الدين العالمي أخطر من موجات سابقة من المديونيات؟
2: يعني خلينا أول شيء نقول أنه هناك عدة عوامل تساهم بهذا الموضوع. بداية هي التضخم الكبير الذي تمر به معظم دول العالم من بعد الاضطرابات والحروب الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، أدت إلى تسارع عملية الحاجة إلى النقد لتلبية الاحتياجات من ناحية، أيضا وبالتالي الحاجة إلى الاقتراض، أيضا أدت إلى التضخم وبالتالي رفع أسعار الفائدة، مما يجعل عملية خدمة هذه الديون العالمية أيضا مرتفعة من ناحية أخرى. أيضا نحن عم نحكي عن تباطؤ وركود متوقع بالنواتج المحلية الخاصة بكثير من الدول. بالتالي نحن نتحدث عن دين متوقع أن يزداد بسبب ارتفاع الأسعار والضغوطات الكبيرة على الحكومات التي بدأت كثير منا باستخدام احتياطاتها. من ناحية أخرى نتحدث عن انكماش على مستوى الناتج المحلي، مما يعني أنه نسبة تسارع القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع بشكل متزايد وبشكل متسارع أكثر مما كانت عليه. هيدا بيؤدي لخطر عدم قدرة كثير من الدول على سداد التزاماتها، وبالتالي دخول خلينا نقول بعض الدول مرحلة كرة الثلج التي تبدأ من عدم القدرة على السداد وقد تكبر لتتحول إلى عدة ضغوطات أخرى. بالتالي نحن نتحدث عن سياسات تشددية عم بتقوم فيها المصارف المركزية لمواجهة التضخم، وبالتالي ركود قد يتسبب بتخفيض الناتج المحلي أكثر، مما يزيد الفجوة ما بين الناتج المحلي والقروض الموجودة عالميا. وهون بدي نوه أنه نسبة 100% هي تعتبر نسبة على الحافة، يعني بالتالي عملية الخطر بدأت فعليا. أيضا وصولنا إلى هذه النسبة بأول مرة تقريبا، نحن نتحدث عن ارتفاع حظوظ كبيرة بعدم قدرة بعض الدول على السداد. أنا هون بدي أذكر أنه عندما بدأت الأزمة اللبنانية منذ حوالي 6 أو 7 سنوات كانت نسبة القروض أو الدين إلى الناتج المحلي حوالي 160 إلى 170%. بالتالي ارتفاع هذه النسب بشكل متسارع سوف تدخل العالم حقيقة بمرحلة الخطر، بالرغم من أنه بتقديري أنا ما زالت هناك حلول كثيرة لهذا الموضوع، ومعظم الإنفاق اللي عم نشوفه والضغوط عم بتكون بسبب يمكن التطور التكنولوجي والحاجة لبنية تحتية تكنولوجية لها علاقة بالذكاء الاصطناعي ولها علاقة بخلينا نقول التسارع والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
1: بالحديث عن الولايات المتحدة والصين أستاذ أحمد، وقبل أن نتحدث عن الحلول مثل ما تفضلت بها الحديث، طبعا الولايات المتحدة والصين تقودان تراكم الدين، أين تتركز المخاطر في مديونية أكبر اقتصادين في العالم أستاذ أحمد؟
2: تتركز أنه اليوم نحن عندنا هذان الاقتصادان هما من يحركا جميع أو معظم خلينا نقول محفزات الاقتصاديات الأخرى. اليوم معظم الدول تعتمد إما على تصدير موارد طاقة أو مواد أولية أو مواد خام إلى أكبر الأسواق الموجودة بالعالم، أسواق الإنتاجية، الأسواق التصنيعية والمصانع الكبرى بالعالم. بالتالي شراء المواد الأولية، شراء مصادر الطاقة معظمها بيروح للولايات المتحدة الأمريكية والصين. بنفس الوقت إنتاج السلع يأتي من هذه المصانع، بالإضافة لترابط اقتصاديات هذه الدول. معظم الشركات الكبرى بهذه الدول بها مساهمين من معظم دول وحكومات العالم والبنوك. معظم أيضا المنتجات التي تقوم هذه الدول بتصنيعها تصل إلى جميع دول العالم. فالخطورة تكمن بأنه أكبر اقتصادان إذا لم يستطيعا الوقوف بوجه هذه الرياح أو لأي سبب من الأسباب دخلوا بمرحلة من الضغوطات

0: أو الركود قد نواجه مشكلة على مستوى العالم، هي من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، ارتباط التجارة العالمية بعملات هذه الدول وخاصة الدولار، أكثر من 40% من تجارة العالم تتم عبر الدولار فقط، الدولار الأمريكي حصرا. بالتالي نحن نتحدث أيضا عن ضغوطات كبيرة، عملات كثير من الدول ترتبط بسلة من العملات، بها دولار وبها أمور أخرى. هذه الدول هي أكثر دول تملك احتياطات من الذهب بالعالم، وبالتالي أيضا ستواجه قد يكون ضغوطات على المعدن الثمين في حال بدأت ببيعه. نحن عم نحكي اليوم عن محركان أساسيين باقتصاديات العالم، والخطر الحقيقي أنه معظم الاقتراض والضغوطات اللي عم بتواجهها هيدي الاقتصاديات هو بسبب حاجة إلى بنى تحتية لصراع تكنولوجي له علاقة بالذكاء الاصطناعي وغيره، وبالتالي تسارع الوتيرة وعدم وجود حدود قصوى لحاجة الشركات من هذا التطور التكنولوجي وثورة الذكاء الاصطناعي قد تذهب بهذه الاحتياطات إلى مزيد من الاقتراض لمحاولة الوصول أولا إلى بعض النتائج، وخاصة بمجال الشركات الذكاء الاصطناعي. وهيدا إذا لم يحقق عوائد لأي سبب من الأسباب قد يكون عامل ضغط كبير لحالة كبيرة من الركود بهذه الاقتصاديات.
1: طبعا كريستالينا جورجيفا تطالب بخفض العجز، لكن هنا نتساءل ما حجم التصحيح المالي المطلوب بدون دفع النمو نحو مزيد من التباطؤ؟
0: شوف، نحن على مستويات 100% بنعتبر أنه جيدة، ولكن بعض الضغوطات على مستوى الاقتراض لكي تصبح ما بين أو عند مناطق ما بين 60-80% تعتبر أكثر من ممتازة، وإن كانت بعيدة الوصول، يعني من الصعب جدا الوصول لها. خلينا نقول بداية الخفض عبر إما خفض الاقتراض أو على الأقل زيادة الناتج المحلي، محاولة رفع الناتج المحلي للدول عبر خلق فرص عمل جديدة، خلق مصانع جديدة، تشجيع الاستثمارات الجديدة والمنتجات الزراعية بالتحديد اللي بتكلف أقل عادة ولها مردود جيد على مستوى الناتج المحلي من فرص عمل ومن غيره. بعتقد هيدي ممكن يكون إلى دور كبير بخلينا نقول تخفيض حدة الخطر الموجود بهذا الموضوع. هو ما زلنا نحن ليست بمناطق يعني خطر كثيرة مرتفعة، ولكن بدأنا ندخل المرحلة الحمراء بتخطينا 100% من الناتج المحلي الإجمالي. فبتقديري أنا أنه من الأفضل خلال هذه الفترة وضع خلينا نقول حدود للتسابق بالذكاء الاصطناعي وبالتكنولوجي، ومحاولة كبح جماح المصروفات الغير محسوبة فقط للوصول إلى أهداف ولتحقيق سبق على مستوى إنجازات تكنولوجية عبر الاعتماد على إيرادات حقيقية وإعطاء وقت للسوق والاقتصاد العالمي لكي يتأقلم مع تغيرات الذكاء الاصطناعي. نحن اليوم عم نحكي عن تحديات كبيرة بهذا المجال على مستوى الاستثمار وعلى مستوى النتائج وفرص العمل القادمة. بالتالي ما تم الحديث عنه منذ أيام عن دعوة كثير من رؤساء الشركات الكبرى التكنولوجية بالعالم لإبطاء وتيرة الاستثمار والعمل على الذكاء الاصطناعي هو مبرر اقتصاديا بشكل كبير، بل هو أحد الحلول المطلوبة والواجب القيام بها لتخفيف حدة الخطر الاقتصادي على مستوى كبرى الأسواق بالعالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتبعاتها على جميع الأسواق الأوروبية والعربية والأسيوية وحتى الأفريقية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه الملف الاقتصادي يتصدر الانتخابات المغربية،

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة

قاموا من داخل المشهد. قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أهلا بكم من جديد. يتصاعد النقاش في المغرب حول تأثير التضخم وغلاء المعيشة على توجهات الناخبين في تشريعيات 23 من سبتمبر، وتحاول الأحزاب المتنافسة إقناع أكثر من 15 مليون ناخب ببرامج تقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
1: بين وعود البرامج الحزبية وجيوب المواطنين، تفرض المؤشرات الاقتصادية نفسها كأقوى محرك لتوجهات الناخب المغربي في الاستحقاقة التشريعية المزمع تنظيمها خلال الشهر الجاري.
2: ما يشغل المواطن المغربي اليوم خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابية هي ماذا سوف تقدم الأحزاب على مستوى تحسين القدرة الشرائية، على مستوى خلق مناصب الشغل، على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد، وكذلك حتى على مستوى الإصلاحات البنيوية الكبرى المرتبطة بالصحة والتعليم. هذا ما يشغل بال المواطن المغربي اليوم، وينتظر منه إجابات صريحة تتجاوز فقط الوعود وتنتقل إلى تبيان كيف يمكن للائتلافات الحكومية المقبلة التي سوف تقود دفة الحكومة سوف تقوم بتنزيل كل هذه الوعود على أرض الواقع، ويكون لديها انعكاس ملموس على القدرة الشرائية، على تحسين الخدمات، وعلى كل ما ينتظره المواطن المغربي من الاستحقاق الانتخابية المقبلة.
1: بينما تدافع أحزاب الأغلبية عن حصيلتها وتشير إلى تخصيص نحو 10 مليارات دولار لدعم القدرة الشرائية وإرساء مشروع الدولة الاجتماعية، ترى المعارضة هذه التدابير مجرد مسكنات مؤقتة، وتطرح حلولا ترتكز على مراجعة ضرائب الدخل وفرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات المحروقات.
3: توفر له العلاج، توفر له كل ما يحتاج إليه، وكذلك إلى منظومة تعليمية جيدة تخدم مصالح أبنائه، تجعلهم يحققون مستويات عالية في التعليم. كذلك خاصة نعمل على تخفيف من غلاء المعيشة، لأن غلاء المعيشة يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الأسر المغربية، وما كيخليهمش يزيدوا لقدام. هذه النقاط الثلاثة إلا قدرنا نوفروها رحنا حققنا واحد الجزء من مطالب المواطن المغربي.
1: وبينما تؤكد تقارير بحثية تدهور المستوى المعيشي لنحو 78% من الأسر المغربية، فإن محللي بيانات يرون تحولاً في السلوك الانتخابي لنسبة كبيرة من المواطنين نحو التصويت القائم على المصلحة والأثر المباشر على ميزانيتهم اليومية. سعي المملكة لتحقيق نمو يناهز 5% يقابله وعي الناخب المغربي بأهمية توازنات العرض والطلب، وعي لن تكون معه صناديق الاقتراع محطة سياسية فحسب، بل يرى فيها اقتصاديون مؤشر قياس حقيقي يعاقب من خلاله المواطن المقاربات التقليدية، ويمنح ثقته لمن يملك المفاتيح الكفيلة بكبح غلاء المعيشة وتحسين الدخل وجودة الحياة. غزلان أمجود، تيريتي عربي، الرباط.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من الرباط الخبير الاقتصادي رشيد ساري. نرحب بك أستاذ رشيد معنا، وأبدأ معك بهذا الحديث عن القدرة الشرائية في المغرب والتي أصبحت معيارا لتقييم الناخب للبرامج الاقتصادية للأحزاب.
4: مساء الخير أستاذة أمينة. فعلا اليوم هذه الاستحقاقات لـ23 من شوتنبر بعنوان عريض، وهو تحسين الوضعية الاقتصادية وخاصة المعيشية بالتحديد، وكذلك الاجتماعية للمواطن المغربي، لأنه لاحظنا بأنه كان هناك ارتفاع كبير لمجموعة من أسعار المواد الأساسية.

0: فلاحظنا بأنه الأسعار يعني لا زالت في مستوياتها. اليوم الأحزاب يعني لاحظنا بأنه يعني كانت برامجها ذات توجه ليس ايديولوجي كما كان في السابق او له علاقة بما هو سياسي، ولكن لاحظنا بأنه جميع البرامج ربما تشابهت في اعتقادي ولكن حملت معها صيغة جديدة. نتحدث عن العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي، لأنها كلها تحدثت على الرفع من الأجور، على الحد من الضريبة على الدخل، على تحسين المعيشة للمواطنين. هذه هي اللي يعني كان هذا هو الأساس، إضافة إلى هذا دعم في السكن. كانت يعني نتحدث عن الأساسيات، وربما يعني دعيني أقول لك بأنه يعني كنا نتمنى يعني في إطار النموذج التنموي في أفق سنة 2035 أنه يعني الشعار الكبير أو أنه المخطط الذي نسعى إليه، وهو إحقاق الرفاهية للمغاربة. اليوم
1: طيب
0: نتحدث
1: أستاذ
0: في برامجنا
1: من كلامك
0: على
1: أستاذ رشيد، أي الوعود الاقتصادية المطروحة قابلة للتنفيذ دون الإخلال بالتوازنات المالية للمغرب؟
0: ربما يعني يعني في هذه البرامج هناك ملاحظة أساسية بأنه الأرقام كانت كبيرة جدا، وبالتالي أظن بأنه من الصعب الحديث عن هذه الأرقام الكبيرة. ولكن ربما اليوم يعني ما يجب العمل عليه هو تخفيض مجموعة من الأسعار للمواد عبر مجموعة من الإجراءات. أولا في المواد الطاقية أنه يجب أن يكون لنا سياسة يعني معقولة أو سياسة على المدى المتوسط والقريب في مسألة أسعار المحروقات، تخفيضها مثلا، أو أنه داعم لمجموعة من الذين يتعاملون أو مجموعة من المواطنين، أو أنه يتم مثلا تخفيض من أسعار الضرائب وكذلك من هامش الربح بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال المحروقات. كذلك يجب يعني مراقبة الأسواق لمجموعة من المواد الأساسية، الخضار والفواكه ومجموعة من المواد الأساسية. إضافة إلى هذا يجب أن يكون هناك دعم لل يعني المجموعة من الأسر التي تعيش هشاشة. هذا ما يمكن أن نقول عنه. ولكن عندما نتحدث عن الأرقام أظن أنه من الصعب اليوم والجزم بأنه يمكن أن نحقق مجموعة من الموعود، خاصة وأننا لا نرتبط بالعوامل الداخلية، ولكن هناك اليوم أزمات على مستوى الشرق الأوسط. لا ندري إلى أين يمكن أن تصل أسعار المحروقات، لأننا اليوم مثلا عندما نتحدث عن سعر الغازوال نتحدث عن 15 درهم أو دولار ونصف، ولكن لا ندري هل سوف يرتفع الأسعار، سوف ترتفع مستقبلا. لذلك أظن بأنه من بين الأولويات التي يجب أن تعمل عليها، لا أقول الحزاب ولكن الحكومة القادمة، هو أن تعمل على جانبين. الجانب الأول وهو أن تكون هناك السيادة الطاقية عبر مجموعة من الإجراءات، مثلا مصفات لتكرير البترول. اليوم قطعنا أشواط جد مهمة في مجال الطاقات المتجددة، وكذلك يجب أن نتحدث عن السيادة الغذائية عبر مجموعة من الإجراءات، خاصة وأننا المغرب يعيش إكراهات مناخية. هناك جفاف، ربما آخر تجربة عشناها كانت قاسية 7 سنوات، ربما أننا مقبلون على سنوات أخرى، لأنه التقلبات المناخية وكذلك تحليلها ينبئ بأنه ربما أننا نعيش مجموعة من الإكراهات على مستوى المناخ.
1: طيب
0: على مستوى كذلك
1: يجب أن نتوقعه عند القطاع الطاقوي والحديث هذا عن إعادة تشغيل مصفات سمير، يعني جدوى ذلك إعادة تشغيل مصفات سمير، وهل تعالج كلفة الوقود أم أمن الإمدادات بالدرجة الأولى؟
0: أظن بأنه اليوم يعني حتى نكون واقعيين، اليوم نحن محتاجين سواء أن يتم إعادة استعمال مصفاة السمير أو إيجاد حلول أخرى، إيجاد مصفات أو شركة أخرى هي من تتولى. صحيح أننا اليوم قمنا بمجموعة من الإجراءات عبر اليوم ميناء الناظور الغرب المتوسطي، هناك مجموعة من يعني أماكن تخزين هذه جد مهمة، ولكن هل يكفي؟ لا أظن يكفي. هناك مجهود بذل على المستوى مثلا في مجال الكهرباء، هناك يعني استقلالية وصلت إلى 41% عبر يعني مجموعة من المحطات الطاقة الشمسية الطاقية بورزازات. اليوم شرعنا في مجال كذلك الطاقة التريحية بشمال المملكة.

0: هناك مشروع المستوى أقول القريب والبعيد بالنسبة للهيدروجين الأخضر، هذه مجهودات فعلا يعني يمكن أن نتحدث عنها بأنها إيجابية، ولكن على المستوى القريب يجب أن يكون هناك يعني عملية تخزين ليست في 60 يوم، ولكن يجب أن تصل إلى 90 أو 120 يوم. أظن أنه اليوم نحن مقبلون على إجراءات فعلا هي سوف تكون لها النفع فيما بعد، ولكن على المستوى القريب أظن أننا محتاجين إلى إيجاد حلول، لأنه نحن محتاجين كما قلت للسيادة الطاقية، وربما أنه التفكير كان يعني في يعني إبان الحكومة حكومة عزيز أخنوش كان الحديث على أنه يجب أن تكون هناك سيادة طاقية، ولكن لحدود الساعة لم تتحقق. أتمنى أنه مع يعني ظهور الحكومة الجديدة أن يكون من بين الأولويات للأولويات هو التفكير في هذه العملية، لأنها سوف تحد من مجموعة من المشاكل، من بينها الارتفاعات الصاروخية التي نراها بين فينة وأخرى في مجال المحروقات.
1: بالعودة للحديث عن التضخم أستاذ رشيد، والذي استقر عند 1.1%، لكن القدرة الشرائية لم تتعافى بالوتيرة نفسها إن صح القول. هنا نتحدث عن إلى أي حد أصبح معدل التضخم التراكمي أهم من معدل التضخم الحالي في المغرب؟
0: نعم، هذا السؤال وجيه جدا أستاذة أمينة، لأنه يعني دائما لنا ارتباط أو ندرس المؤشرات بأنه معدل تضخم تقريبا في 1%، ولكن واقع الحال هو أنه اليوم هناك ارتفاع لمجموعة من المواد. لماذا؟ لأنه دائما يعني الدراسات التي تبنى في مسألة حساب معدل التضخم يعني تأخذ المؤشر الذي كان يعني آخر مؤشر، ولكن يعني سوف أبرز مثال بأنه هناك إشكال كبير في هذا الحساب، لأنه عندما نتحدث عن يعني أسعار اللحوم، كانت يعني اللحوم الحمراء مثلا كانت يعني تقريبا نتحدث عن 70 درهم أو بين 60 أو 70 درهم، اليوم وصلت إلى أكثر من 120 درهم، أي أنه هناك تضخم خاصة فلاحي أقول بأنه مرتفع جدا، وهذا ما يجب اليوم الاهتمام به. أما الحديث فقط عن مؤشرات إيجابية، نعم هناك على المستوى العام تضخم في المستوى المعقول خاصة ما يرتبط بالمجال النقدي والمالي، ولكن على مستوى الأسعار للمواد الأساسية أظن بأنه التضخم هو كبير، وهو ما نلمسه يوميا في حياتنا اليومية، ليس كمحلل بطبيعة الحال أتحدث، ولكن كمواطنين مغاربة. شكرا. نعم نلمس بأنه الأسعار لم تعود كما كانت عليه في السابق.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرباط الخبير الاقتصادي رشيد ساري. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

الأرض. كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

اليوم معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. الرئيس رجب طيب أردوغان يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فما أهم الملفات والقضايا على أجندته؟ جمهورية شمال قبرص التركية تجدد التمسك بحل الدولتين وترفض أي نموذج يتعارض مع موقفها القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. تنظيمات مسلحة معارضة للحكومة الإثيوبية تعلن تشكيل تحالف لإطاحة الحكومة الفيدرالية وإقامة حكومة انتقالية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. من فلسطين إلى رواندا والبوسنة وميانمار تتكرر المآسي والمجازر، في حين تتعثر قدرة الأمم المتحدة على حلها أو الحد منها. تفاصيل أكثر يعرضها لنا الزميل عبد الله الخطيب.
1: حروب اندلعت ومجازر ارتكبت وملايين البشر راحوا ضحيتها، فيما بقيت الأمم المتحدة عاجزة عن منعها أو وضع حد لها والالتزام بالأهداف التي أسست لأجلها في عام 1945. منذ احتلال فلسطين وتأسيس إسرائيل، والأخيرة ترتكب مجازر وتنفذ تهجيرا ممنهجا وتشرعن عمليات استيطانية، وذلك دون الاكتراث بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي لم تنجح لا في إنهاء الاحتلال ولا في وقف ممارساته. بدأ النزاع على كشمير في أكتوبر عام 1947 بعد استقلال شبه القارة الهندية وتقسيمها من قبل الاستعمار البريطاني إلى دولتي الهند وباكستان. ورغم تدخل الأمم المتحدة لرسم خط التقسيم الحالي وإصدارها قرارات بشأن مستقبل الإقليم وحكمه، فإنها فشلت في تنفيذ أي منها حتى يومنا هذا. سيطر الخمير الحمر على كمبوديا عام 1975 وارتكب النظام عمليات قتل جماعي أنهت حياة مليوني شخص. ورغم حجم الجرائم والانتهاكات، استمرت الأمم المتحدة بالاعتراف به الممثلة الشرعية والوحيدة لكمبوديا إلى أن انتهى حكمه بعد التدخل الفيتنامي عام 1979. أما الحرب الأهلية في رواندا فتحولت بثلاثة أشهر فقط إلى إبادة جماعية خططت لها أغلبية الهوتو الحاكمة. وهنا لعبت الأمم المتحدة دورا سلبيا، إذ تجاهلت التحذيرات الاستخباراتية وقرر مجلس الأمن تقليص قوات حفظ السلام بدلا من تعزيزها ليقتل حينها 800,000 شخص. وفي حرب البوسنة أعلنت الأمم المتحدة سربرينيتسا منطقة آمنة ولجأ إليها آلاف المدنيين المسلمين طلبا للحماية، لكن قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ميلاديتيتش سيطرت على المدينة في يوليو 1995 وقتلت نحو 8,000 رجل وفتى مسلم أمام أعين قوات حفظ السلام الأممية الهولندية. عام 2003 اندلع النزاع في إقليم دارفور غرب السودان بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، وبعد 4 سنوات أرسلت الأمم المتحدة 26,000 جنديا إلى الإقليم، لكنهم لم ينجحوا في إخماد النزاع ليتسبب بمقتل نحو 200,000 شخص وتشريد ملايين آخرين. القوات العسكرية في ميانمار بدأت في أغسطس 2017 حملة واسعة ضد الأقلية المسلمة الروهينجية، ما أسفر عن مقتل نحو 24,000 مدني وإجبار 750,000 آخرين بينهم نساء وأطفال على الفرار إلى بنغلاديش.

0: بينما عجزت الجهود الدولية عن وقف الأزمة أو إعادة اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة.
1: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روجرز الأمريكية الدكتور عبد الحميد صيام. دكتور عبد الحميد أهلا ومرحبا بك. في ضوء الأزمات المتراكمة التي يعيشها العالم اليوم والعجز الذي يظهر من المؤسسات الدولية في معالجة هذه الأزمات، ما الذي يمكن لاجتماع على هيئة في منظمة الأمم المتحدة أن تقدمه؟
2: أنا دخلت الآن أبين عند الشاشة لا شايف؟
3: الآلية التي تنفذ وبين أصحاب القرار الذين يجلسون في مجلس الأمن ويصدرون القرارات، هم الذين يأخذون القرارات ويطلبون من الأمم المتحدة أن تنفذ، وإذا عجزت الأمم المتحدة يوضع اللوم على الأمم المتحدة، لكن الحقيقة العجز يجب أن يوضع على رؤوس هؤلاء الذين يجلسون في مجلس الأمن. عندما يكون هناك اتفاق داخل مجلس الأمن نشاهد أن هناك حلولا، وقد حلت الأمم المتحدة كثيرا من المشاكل والقضايا والحروب عندما يكون هناك توافق، ولكن عندما لا يكون توافق تستمر الحروب، ولهذا تستمر قضية فلسطين بعد أكثر من 78 عاما، وكذلك قضية كشمير كما ذكرتم وقضايا كثيرة أخرى. والآن نحن أمام على الأقل خمس حروب الآن، من أوكرانيا إلى السودان ومن اليمن إلى لبنان ومن فلسطين إلى مناطق في أفريقيا مثل الكونغو وغيرها. لذلك الحقيقة أن اللوم يجب أن يوضع حيث يجب أن يوضع على الدول التي تجلس في مجلس الأمن، وأحيانا تأخذ هي نفسها قرارات وتتفق ويصدر القرار بالإجماع ولكن لا ينفذ لأن لا يوجد إرادة للتنفيذ. خذ مثلا قرار 242
1: يعني هذا يؤكد ربما القاعدة ولا ينفيها دكتور عبد الحميد أن هناك عجزا في هيكلية الأمم المتحدة عندما تتحكم الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخاصة بطبيعة الحال الخمسة دائمي العضوية في قرار المنظمة التي ينضوي تحت جناحها كل دول العالم المعترف بها، فهذا ربما أيضا عجز إضافي.
3: هذا حقيقة، هناك أزمة هيكلية في بنية الأمم المتحدة منذ أن أنشئت عام 45، لأن تلك الدول الخمسة وضعت القوة في يدها ولا وهي غير مستعدة أن تعيد النظر في توزيع القوى. الآن تغير العالم، لماذا يوجد مثلا في مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا بقوة النطق الفيتو؟ لماذا لا توجد دولة مثل الهند أو مثل اليابان أو مثل البرازيل أو مثل نيجيريا أو مثل باكستان؟ هذه دول مهمة. الآن يجب أن يعاد النظر في هيكلية الأمم المتحدة، والكل يجمع، وهذا خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال العالم أكبر بكثير من خمس دول. هذا صحيح، لكن يجب أن تتوفر الإرادة، وهذه الدول حتى تقبل بالتغييرات وإعادة هيكلة الأمم المتحدة يجب أن يكون لديها استعداد أن تتنازل عن جزء من صلاحياتها وقوتها ونفوذها، وهي غير مستعدة لذلك. لذلك يعني اللوم هنا يجب أن يوضع على هذه الدول.
1: نبقى إذا ندور في حلقة مفرغة دكتور عبد الحميد.
3: هذا صحيح، للأسف يعني منذ أن جاء بطرس غالي عام 1992 ووضع على جدول أعمال مجلس الأمن إصلاح الأمم المتحدة، والآن نحن بعد 34 عاما ما زالت القضية قيد الدراسة، وهو كيف نصلح الأمم المتحدة. لذلك تبقى الحروب، لذلك تبقى قضية السودان وقضية اليمن وقضية أوكرانيا وقضية فلسطين ولبنان، لأن هناك دولة تملك حق الفيتو تستطيع أن تقتل أي محاولة للحل الحقيقي. يعني أعطيك مثالا سريعا يعني حتى لا أخذ وقتا طويلا، في موضوع غزة تقدمت 10 دول منتخبة بمشروع قرار في 24 أكتوبر بعد حرب 7 أكتوبر بأسبوعين تقريبا، تقدمت مشروع لوقف إطلاق النار، وكان هناك إجماع عليه من 14 دولة، ولكن دولة واحدة أطاحت به واستمر

0: بعد الحروب، وانظر كم قتل في غزة بسبب ذلك الفيتو وما لحقه من فيتوات أخرى. هذه هي الأزمة الحقيقية في منظومة الأمم المتحدة، لكن يجب أن نعترف أن لها أدوار أخرى غير الأمن والسلم الدوليين. لها أدوار مهمة في قضايا التنمية، قضايا حقوق الإنسان، قضايا المهاجرين، قضايا الصحة، قضايا المناخ.
1: يعني حتى هذه القضايا التي يمكن للأمم المتحدة أن تلعب فيها دورا تقف عند حدود مثلا التمويل الأمريكي، الذي إذا أنقصته الإدارة الأمريكية ربما يعني تصل إلى حوائط مسدودة هذه الهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة.
0: لكن يعني جربت الولايات المتحدة أن تجبر هذه المنظمات على الخضوع. خذ مثلا سحبت تمويل منظمة الصحة العالمية عام 2021 بعد ما يسمى وباء كوفيد-19، ولكن استمرت وأوقفت تمويل مجلس حقوق الإنسان، واستمر وأوقفت تمويل الأونروا وكالة إغاثة وتشغيل لاجئين الفلسطينيين، لكن استمرت صحيح بصعوبة وبعقبات. لكن هذا المجتمع الدولي الآن هناك دول مستعدة أن تقوم بهذا الدور، وأنا أقر هنا بأن الصين تلعب الآن دورا أساسيا في إبقاء هذه المنظمات يعني قوية وبتمويل إضافي وبثقة سياسية أيضا. وهناك دول أخرى تريد أن تسد العجل، ومن بينها تركيا. تركيا لم تكن تاريخيا تقدم مساعدات لمنظمة لوكالة الأونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، ولكن منذ سنتين أو أكثر أو ثلاث بعد أن أوقف ترامب تمويل الأونروا أصبحت تركيا تساعد. وهناك دول مثل العراق أيضا بدأت تساعد، وهناك دول أخرى. إذن قضية التمويل، تستطيع الدول بإرادة حقيقية أن تغطي مسألة العجز المالي، لكن الذي لا تستطيع عليه وهو قضية استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن.
1: استوقفتني دكتور عبد الحميد، أو استوقفني العنوان الذي تنعقد تحته القمة العالمية، إعادة بناء الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة في خدمة الجميع. ما الذي يريد هذا العنوان أن يقوله؟
0: يعني الآن هناك قناعة عالمية بأن الثقة في الأمم المتحدة معدومة، خاصة أنها لم تستطع توقف الحروب كما ذكرنا، لا في أوكرانيا ولا في قضية أزمة الخليج والتي أثرت على العالم كله، واستطاع العالم ورأى العالم كيف يمكن لدولة واحدة أن تأخذ قرار الحرب بدون أي مرجعية قانونية وتستمر فيه. ولذلك ثقة في الأمم المتحدة أصبحت ضعيفة، ولذلك الرئيس الجديد للجمعية العامة يحاول، السيد خليل الرحمن من بنغلاديش، يحاول أن يبني جسوراً مع الناس، مع الجماهير، ليقول أن الأمم المتحدة ليس فقط مجلس الأمن بل أيضاً جمعية عامة، والجمعية العامة مستقلة وهي كبرلمان عالمي تستطيع أن تأخذ قرارات. والآن هناك تحديات جديدة يجب أن ينتبه لها العالم، وخاصة ما الآن موضوع مهم جداً داخل المنظومة الدولية وموضوع الذكاء الصناعي. هناك تحديات سيبرانية، هناك عدا عن الحروب هناك تحديات مناخية. هذه جميعها إذا قامت الأمم المتحدة بدورها حتى في هذه القضايا ممكن أن تعاد الثقة المفقودة في المنظمة الدولية.
1: طيب الدور الأمريكي في إدارة الأمم المتحدة، يعني نحن في هذه الدورة 81، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية يحضر آمنا مطمئنا، وهناك تصريح رسمي بأنه لن يتم اعتقاله في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس يمنع من الحصول على تأشيرة للحضور. هذا يعني الأمرين من الجانب الأمريكي، لأن الأمم المتحدة مقرها الرئيسي في نيويورك، التأثير إذن لا يقف عند حدود مجلس الأمن بل يتخطاها أيضا.
0: نعم، لكن أريد أن أذكر أن هناك اتفاقية بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة عام 1947، وينص على عدم منع أي شخص أو مسؤول أو دبلوماسي يريد أن يصل إلى مقر الأمم المتحدة لمخاطبة المجتمع الدولي، وذلك الولايات المتحدة في حالة انتهاء.

0: وقد ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة أو الدولة المضيف في حالة انتهاك. ولكن ماذا يمكن للأمم المتحدة أن تعمل أكثر من أن تعرب عن قلقها وتحديد أن هنا أن هذا انتهاك للقانون الدولي؟ ولكن أكثر من ذلك ماذا تستطيع الأمم المتحدة؟ وهو فعلا من مهازل القدر أن يسمح لمجرم حرب مدان رسميا من المحكمة الجنائية الدولية بالحضور ويمنح يمنع محمود عباس الذي قدم تنازلات خطيرة تنازلات خطيرة ليكون مؤهلا لعملية السلام ولكنه منع من الدخول.
1: أشكرك جزيل الشكر من نيويورك دكتور عبد الحميد صيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة روجرز الأمريكية.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، دعت جمهورية شمال قبرص التركية المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة تأكيد حقوقها المتأصلة والمتمثلة في المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية، أكدت فيه أن السياسة الرسمية للبلاد بشأن القضية القبرصية تستند إلى مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.
1: قالت خارجية شمال قبرص التركية إن التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة يتطلب اعتراف المجتمع الدولي بالوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية. ومن هنا دعت جمهورية شمال قبرص التركية المجتمع الدولي إلى التحرك نحو إعادة تأكيد حقوقها المتأصلة والمتمثلة في المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، أكدت فيه أن السياسة الرسمية للبلاد بشأن القضية القبرصية والتي تدار بالتنسيق مع تركيا تستند إلى مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. وأضاف البيان أن وجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في الجزيرة هو الحقيقة الأساسية، وأن السياسات التي تدار بعيدا عن هذه الحقائق ستظل محكومة بالفشل. كما تناول البيان موضوع الرئاسة الدورية موضحا أنه رغم كونه عنصرا من نموذج جرت المفاوضات حوله لعقود ثم انهار بسبب الموقف المتطرف وغير المساوم لإدارة جنوب قبرص الرومية التي ترفض الوضع المساوي لشمال قبرص ومشاركة الإدارة والثروات، فإنه يتصور شكل إدارة لدولة موحدة ويتعارض تماما مع موقف جمهورية شمال قبرص التركية القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. يأتي هذا في وقت تشهد فيه قبرص منذ عام 1974 انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب. وفي عام 2004 رفض القبارصة في جنوب الجزيرة خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو عام 2017 لم تجرى أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أولو. أستاذ طه، أهلا ومرحبا بك. لو أردنا بداية أن نفكك نموذج الرئاسة الدورية الذي تم طرحه مؤخرا أو أعيد طرحه مؤخرا، على ماذا ينطوي وما الأسباب التي تدفع جمهورية شمال قبرص التركية إلى رفضه؟
2: تحيت لكم في البداية أستاذ رائد والأسادة المشاهدين. يعني كما تعلم يعني الجمهورية قبرص شمال قبرص التركية هي تعتمد أو تركز على المساواة السيادية، بمعنى ألا تكون يعني هي جزء من كيان داخل دولة، وأقصد هنا اليونانيين. وخاصة هناك مفاوضات جرت كما ذكرتم قبل قليل في التقرير في 2004 و 2017 وتم رفضها من قبل يعني هناك اليونانيين. لذلك أعتقد الرفض القبرصي من قبل جمهورية قبرص التركية وخاصة فيما يتعلق بالفيدرالية التي كان هناك من قبل أوروبا وحتى من قبل القبارصة اليونانيين، لأنها هذه هي لم تحدث أي اختراق في هذه الأزمة أو هذه المشكلة على مدى السنوات الماضية. إذا نلاحظ أن هناك التركيز من قبل الداعم لجمهورية قبرص التركية، أتحدث لك عن تركيا، وهو يركز بشكل كبير على أن تكون أن هناك حل الدولتين. واليوم نلاحظ بأن هذه القضية تعود من جديد، وخاصة في أروقة الأمم المتحدة. يعني قبل أيام كان هناك اجتماعات ما بين القبارصة اليونانيين وحتى الأتراك في نيويورك، وأعتقد خلال الأيام القادمة سوف تكون هناك اجتماعات لكسر هذا الجمود، خاصة في ظل بأن هناك رؤية تركية ترى بأن الحل في الجمود الجزيرة هو ليس فقط يعتمد على المشكلة ما بين الطرفين، ولكن يعتمد على ترتيبات ممكن أن نقرأها من زاوية أخرى وهي متعلقة
0: ترتيبات دولية
2: وأيضا فيما يتعلق بأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، خاصة تبعنا خلال الفترة الأخيرة والماضية وحتى على مدى السنوات الماضية كانت هناك مشاكل فيما يتعلق بثروات المتوسط. لذا أنقرة الداعم كما أشرت لك سياسي وحتى اقتصادي وحتى أمني أو عسكري لقبرص التركية هي تركز على هذه النقاط، على عكس هناك القبارسة اليونانيين الذين هم يريدون استمرار يعني هناك القضايا التي تم طرحها سابقا ولم تحقق أي نجاح أو اختراق في هذا الموضوع.
0: لو أردنا أن نسلط الضوء سريعا على طبيعة الترتيبات التي يمكن أن تؤدي إلى حلحلة هذا المسار فيما يتعلق بالجانب الأمني وفيما يتعلق أيضا بالجانب الاقتصادي في منطقة شرق المتوسط،
2: يعني واضح جدا وخاصة بأن يعني فيما يتعلق بالجانب الأمني فيما يتعلق بهذه القضية لاحظنا أن هناك الكثير من القضايا المشكلات أمنية حصلت وتحدثك بين قوسين في شرق المتوسط، وتحولت هذه القضية ليست كانت مشكلة تركية يونانية تبعناها على مدى السنوات الماضية تذكر، تحولت إلى مشكلة تركية أوروبية بعد تدخل عدد كبير من الدول، على الرغم من أن أنقرة أرادت أن تحصر هذه المشكلة ما بين هاتين الدولتين ما بين تركيا واليونان وتحل هذه المشاكل. كما تابعنا على مدى تقريبا الأشهر الأخيرة كانت اجتماعات دورية ما بين تركيا واليونان، اليوم تركيا تريد نقل هذا الملف إلى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هناك ممكن نقول هي قلب الدبلوماسية، اليوم هناك قضايا تطرح من سوريا للعراق لفلسطين، هذه القضية مهمة جدا وخاصة بأن هناك تريد الاعتراف بجمهورية قبرص التركية كدولة وككيان، هذا ما يريده قبرص الأتراك، وأيضا بدعم تركيا التي هي نتابع بشكل كبير بشكل واضح الحراك التركي في الكثير من القضايا الإقليمية في المنطقة. لذا أعتقد إعادة هذا الملف إلى الواجهة من جديد مهم للغاية.
0: أستاذ طه، يعني تفضلت بالقول قبل قليل أن المسألة أثيرت منذ فترة قريبة في الأمم المتحدة بين شخصيات من القبارصة الأتراك والقبارصة الروم أيضا، ونحن مقبلون الآن على أسبوع القمة العالمية اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما هو الذي يمكن طرحه خلال هذا الأسبوع حول هذه القضية؟ وهنا نتحدث طبعا بطبيعة الحال على الجانب التركي الذي يمثله الرئيس رجب طيب أردوغان.
2: يعني قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع، تركيا استبقت هذا الحدث في لقاء ما بين وزير الدبلوماسية التركي حكام فيدان في يونيو الماضي مع مبعوثة الأمم المتحدة عن موضوع قبرص، عن موضوع المشكلة القبرصية والتركيز على المساواة السيادية والتركيز على حل الدولتين. اليوم تركيا التي هي تحمل في جعبتها العديد من الملفات لكنها لا تنسى هذا الملف، تعلم أن هذا ملف قبرص هو مرتبط بشكل كبير بالأمن التركي، وتركيا تعتبرها دولة يعني مهمة بالنسبة لها، وخاصة في ظل يعني هناك محاولات على مدى السنوات الماضية كانت قبرصية وحتى يونانية وحتى أوروبية لعزل هذه الدولة. اليوم تريد تركيا من خلال الحراك التركي القوي والدبلوماسي إعادة هذا الملف إلى الواجهة. أعتقد سوف تكون هناك يعني اجتماعات، وخاصة نلاحظ أن هناك الرئيس أردوغان متواجد وله كلمة غدا، أيضا رئيس الدبلوماسية التركية حكام فيدان هو الآخر، سوف يقوم بشكل كبير في إعادة وإحياء هذا الملف. كما أشرت لك بعد هناك حالة من الجمود على مدى السنوات الماضية، كان آخر اجتماعات لمفاوضات كما ذكرتم قبل قليل في 2017.
0: ما هي المسارات التي يمكن أن تسير فيها تركيا لإعادة إحياء هذا المسار وصولا إلى حل الدولتين بين القسمين التركي والرومي من جهة، وأمام المجتمع الدولي أيضا من جهة أخرى؟
2: يعني أعتقد تركيا وحتى يعني القبرص التركية هي تحاول قدر الإمكان أن تضع عنوان وهو الاعتراف بهذه الدولة، شمال قبرص، وحتى هذه اللحظة نلاحظ أن الدعم التركي العسكري ما زال موجودا، خاصة إذا تبعنا عدنا إلى التاريخ منذ تأسيس قبرص في عام 1963، كانت هناك محاولات انقلابية من قبل اليونان، هناك مخاوف وقلق بشكل كبير، كما تبعنا خلال الأشهر الأخيرة الماضية كان هناك حراك عسكري جدا ودفاعي وإنفاق إن كان في اليونان أو حتى في قبرص. إذا أنقرة دائما هي تضع يدها على زندان في محاولة للحفاظ على هذه الدولة وعلى أمنها واستقرارها، هذا من ناحية يعني تحركات على الأرض، ولكن هناك تحركات أخرى كما أشرت لك في إطار الدبلوماسية.
0: في جانب آخر، طبيعة الحوار الذي يمكن أن يدور بين القبارصة أنفسهم، وأتحدثون طبعا بطبيعة الحال عن القبارصة الأتراك واليونانيين، ضمن الحوار الدولي والحراك الدولي فيما يتعلق بهذه القضية.
2: يعني أنا أتصور أعتقد يعني حاليا هناك محاولات من قبل القبارصة اليونانيين، وهو استمرار المفاوضات التي بدأت يعني منذ سنوات، كان آخرها أو قبلها وهي المعروفة والخطة كوفي عنان في 2004، ولكن هذه ارتطمت بحائط كانت اليونان من جهة وحتى القبارصة بعد رفضها. لكن حاليا القبارصة الأتراك بدعم تركي وفي الظل يعني هناك التغيير أو المتغيرات الدولية والإقليمية، تريد هناك البدء بمسار جديد سياسي جديد، ولذا أعتقد حتى هذه اللحظة أستطيع أن أقول أن هناك فجوة واسعة ما بين الطرفين، ولكن ما زالت آمال معقودة حتى هذه اللحظة لإعادة ووضع هناك صيغة مشتركة لبناء أرضية صلبة.
0: يمكن ردم هذه الفجوة في تقديرك أستاذ صلاح؟
2: يعني أنا أتصور في الوقت الحالي صعب للغاية، بسبب يعني كما تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية بعض الأصوات التي خرجت من اليونان والتحركات اليونانية على المستوى العسكري، هي أقلقت يعني تركيا بشكل كبير، على الرغم من أشرت لك أن تركيا على الفترة الأخيرة الماضية كانت فتحت الباب على مصراعيه لليونان لإجراء هناك مفاوضات جرت في أنقرة وجرت في أثينا تتذكر ما بين الطرفين.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ طه عودة أولو الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا على حضورك معنا هنا في الاستوديو.
2: شكرا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتحالف 7 تنظيمات مسلحة تنتمي لمناطق وأقاليم مختلفة في إثيوبيا على هدف إسقاط حكومة أديس أبابا. على الرغم من تباين الأهداف والانتماءات والتوجهات، إلا أن نذر حرب أهلية جديدة قد تبدو في الأفق، مهددة الاستقرار والأمن في شرق القارة الإفريقية.
1: تحالف مسلح جديد يعيد خلط أوراق الصراع في أثيوبيا بعد إعلان 7 تنظيمات معارضة تشكيل تحالف قوى الشعوب الأثيوبية من أجل البقاء بهدف إطاحة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وتشكيل حكومة انتقالية. ويضم التحالف قوى رئيسية من تيغراي وأمهرة وأروميا إلى جانب مجموعات من مناطق أخرى في البلاد. أهمية الخطوة لا تكمن فقط في عدد التنظيمات، بل في جمعها خصوما سابقين تحت مظلة واحدة. فقوات فانو قاتلت إلى جانب الجيش الفيدرالي ضد جبهة تحرير شعب تيغراي خلال حرب عامي 2020 و2022، قبل أن تدخل لاحقا في مواجهة مع الحكومة. ويأتي التحالف وسط توترات متصاعدة في تيغراي واستمرار القتال في أمهرة وأروميا، ما يبدو أنه يفتح أمام أديس أبابا احتمال لمواجهة ضغوط على عدة جبهات في وقت واحد. ويرى محللون أن التنسيق العسكري الفعلي بين هذه القوى قد يزيد الضغط على الحكومة، لكن الخلافات السياسية والإقليمية بينها، خاصة النزاع على غرب تيغراي، تظل عقبة أمام تحول التحالف إلى جبهة موحدة ومستدامة. وبذلك يضع الإعلان اتفاق بريتوريا للسلام أمام اختبار جديد، ويزيد المخاوف من انتقال إثيوبيا من نزاعات إقليمية متفرقة إلى مواجهات داخلية أوسع، فيما لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحكومة على إعلان التحالف. وتفاقمت أزمة الاتفاق خلال العام الجاري بعدما أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي إعادة مؤسسات الحكم التي كانت قائمة قبل الحرب، وأعادت زعيمها إلى رئاسة الإقليم في خطوة أدت لإنشاء سلطتين متنافستين وهددت إطار السلام الذي رعاه الاتحاد الإفريقي. ورافق ذلك اشتباكات محدودة وتحركات عسكرية متبادلة أثارت مخاوف من عودة الحرب إلى شمال إثيوبيا.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ستوكهولم رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد. أستاذ ياسين، أهلا ومرحبا بك. ما هي القواسم المشتركة التي يمكن أن تجمع هذه الفصائل 7 التي أعلنت التحالف لإسقاط الحكومة الفيدرالية وتأسيس حكومة انتقالية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ رايت على الاستضافة، وكما أحييك وأحيي السادة المشاهدين لقناة تي آر تي عربي. بتقديري حقيقة الذي القواسم المشتركة لهذه الحركات المسلحة 7 هو حقيقة هو ما يتعلق بالوصول إلى السلطة، هو يعني إسقاط النظام، أو هو هناك خصومات شخصية مع الحكومة الأثيوبية وخاصة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، وإلا ليس هناك أي برنامج سياسي أو أهداف استراتيجية يعني تجمع أو يشترك قاسم مشترك لهذه الحركات المسلحة الأثيوبية. لأن هذه الحركات يعني في تاريخ الأثيوبيا، هذه الحركات المسلحة الأثيوبية هي قديمة وجديدة، بمعنى أنه الآن ميدانيا على وشعبيا ليس لديها، تفتقد إلى الدعم الشعبي في أقاليمها. حتى هذه لو أخذنا يعني هي الآن اللي يحرك هذه الجماعات المسلحة 7 هو أنها فقدت السلطة يوما، خاصة على رأسهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والحركات الأخرى كلها المحرك الرئيسي هي وراها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وإلا الآن ليس هناك أي دعم شعبي لها، ليس هناك أي دعم أو حاضنة شعبية في أقاليمها، سواء في إقليم تيغراي أو في أروميا أو في أمحرة، لأن هذه الأقاليم 3 أو الأقاليم 7 هناك حركات سياسية وأحزاب سياسية تؤمن بالعملية الديمقراطية والسلمية، هي سحبت البساط من هذه الحركات المسلحة، وإلا هناك ليس برنامج استراتيجي. الدليل على ذلك أن الحوار الوطني في أثيوبيا الذي امتد لأربع مخرجات الحوار شاركت فيه كل أحزاب المعارضة السلمية ورفضت هذه الحركات المسلحة أن تكون جزءا من الحوار الوطني الذي توج بإعلان وتوصيات بسبعة أو ثمانية قضايا كبرى هي تعتبر يعني عقد اجتماعي جديد لأثيوبيا وافقت عليها الحكومة الأثيوبية، توافق عليها كل أحزاب المعارضة والحكومة الأثيوبية. فأنا أعتقد ليس هناك قاسم مشترك هدف استراتيجي لأنها تفتقد إلى الدعم الشعبي.
0: بالصورة التي تفضلت بالحديث عنها ووصفها أستاذ ياسين، ما حظوظ هذا التحالف في أن يستمر أصلا؟
2: حقيقة حظوظ هذا التحالف يعني ضعيفة جدا ضئيلة، لأنه مثلا على سبيل المثال لو أخذنا إقليم تيغراي، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي حكمت البلاد أكثر من 27 سنة هي الحزب الوحيد في إقليم تيغراي والحزب الوحيد والأقوى أيضا على مستوى أثيوبيا بالرغم أنها تنتمي لأقلية. الآن في إقليم تيغراي هناك أكثر من 7 أحزاب سياسية تنافس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وكذلك في إقليم أمحرة وكذلك في إقليم أوروميا. إذن هذه الحركات المسلحة نتيجة لعدم يعني تجديد فكرها السياسي والتأقلم مع المستجدات والتحولات التي تشهدها أثيوبيا، حراك شعبي وهناك أيضا حوار

0: حوار داخلي. فبالتالي هذه الحركات المسلحة هي حقيقة تمثل نفسها وتمثل يعني ربما الجيش الذي تقوده يعني، وحتى هذا الجيش الذي تقوده هو يتلقى أيضا دعم من بعض القوى الإقليمية، من بعض خصوم أثيوبيا يعني مثل النظام الإريتري، مثل مصر وغيرها حتى أيضا. فبالتالي هي أيضا تعمل عندما تنتعش وتقوم بمحاور إعلان مثل هذا الإعلان، هو هناك في دعم أيضا
1: طيب، ولكن
0: خارج
1: يعني أستاذ ياسين
0: أثيوبيا.
1: لو تسمح لي، يعني عندما يتم
0: نعم
1: الحديث عن إسقاط الحكومة الفيدرالية والتأسيس لحكومة انتقالية، هذا يعني أن هذا الحراك يستهدف هدفا سياسيا. هل تمتلك هذه الفصائل أي رؤية لحل سياسي لاستبدال أو بديل سياسي لاحقا؟
0: في تقديري ليس هناك أي بديل سياسي، لأنه الآن الأحزاب المعارضة كما قلت يعني هي شاركت على مدى 4 سنوات فيما يسمى الحوار الوطني، ومفوضية الحوار الوطني جهة مستقلة أسسها يعني البرلمان ولديها يعني سند شرعي دستوري، فبالتالي محسن بالدستور الأثيوبي، هي مستقلة خرجت في قبل شهر ب مخرجات الحوار الوطني، واتفق في هناك توافق على 8 أجندات كبرى لعملية الإصلاح ومسيرة الإصلاح في أثيوبيا. لكن هذه الحركات المسلحة الآن يعني هي الآن هناك من تنافسها سياسات أحزاب أخرى في إقليمها، في أقاليمها 7 هناك حركات. الآن لو أخذنا التنمية الآن موجودة في هذه الأقاليم 7 المذكورة، تشهد من ضمنها الآن مثلا في بني شنقول الآن بعد بناء سد النهضة، الآن سكان بني شنقول وإقليم بني شنقول الآن هم الآن يتمتعون بالتنمية بخيرات سد النهضة، فبالتالي وكذلك في كل إقليم. فأنا أعتقد هذه الحركات المسلحة هي تفتقد إلى برنامج سياسي هدفها فقط الوصول إلى السلطة بالطريقة غير شرعية عن طريق الانقلابات العسكرية. لكن في المقابل أثيوبيا الآن تشهد تنمية، أثيوبيا تشهد حوار توافق. الآن كانت أثيوبيا قبل شهرين يعني أجرت انتخابات، أكبر انتخابات في أفريقيا. فبالتالي يعني أنا أعتقد لا ننسى أيضا الدعم الإقليمي الذي يمول هذه الحركة.
1: قبل أن أتي إلى الدعم الإقليمي سوف
0: تقود
1: أتي
0: تقود حرب بالوكالة.
1: طيب، سوف أتي إلى هذه النقطة معك تحديدا، ولكن قبل ذلك فيما إذا وقع الصدام، ماذا عن القوى التي ستخوضه، الجانب الحكومي الإثيوبي من طرف وهذه الجماعات والفصائل من طرف آخر، ما حجم التكافؤ بين القوى؟
0: هناك حقيقة ليس هناك تكافؤ في القوى العسكرية. هذه الحركات المسلحة هي عبارة عن ميليشيات ولديها أسلحة يعني تقليدية، بينما الجيش الأثيوبي والحكومة الفيدرالية لديها يعني معدات أو قواعد، يعني كل الأسلحة للدولة. يعني الآن تحارب جيش يعني منظم ولديه سلاح جوي ولديه كل الجنود، أكثر من 1,000,000 يعني جندي في الجيش الأثيوبي، وكذلك الطائرات المسيرة وكل التكنولوجيا. فميزان القوة هو للحكومة الفيدرالية وللجيش الأثيوبي اللي هو الآن أصبح جيشا وطنيا مستقلا يحمي البلاد من أي فوضى. فأنا أعتقد هذا يعني ليس هناك تكافؤ في القوة العسكرية. الدليل على ذلك أن هذه الآن يعني كانت في السابق تحارب تتنافس على السلطة، الآن هي اتحدت مضطرة لكي يعني تحاول تردع النظام الحاكم في أثيوبيا، تحاول أن تصل ممكن أن تكسب في يعني أوراق بعد الأوراق لتعزيز موقفها في التفاوض، وإلا ليس هناك أي شيء يذكر في موازين القوة، لأنه موازين القوة هو لصالح الحكومة الفيدرالية المركزية.
1: أستاذ ياسين، الآن أعود معك إلى الوضع الإقليمي، الدول الإقليم، دول الجوار الإقليمي كيف يمكن أن تستقبل اندلاع حرب، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 600,000 ضحية كانت نتيجة الحرب التي امتدت بين 2020 و2022؟
0: طبعا يعني انا اعتقد يعني كلنا الان عندما نرى المواجهات العسكريه بين الجيش الاثيوبي وهذه الحركات المسلحه هي ضربات محدوده، ولكن نرى ايضا سكان هذه الاقاليم اللي هو جزء من الشعب الاثيوبي هو يمارس حياته الطبيعيه، لانه هذه الحرب لا تمس المدنيين، فليس كما كانت الحرب قبل يعني في سنة 2020 التي فعلا كانت لمدة سنتين، وكان يعني نتج عن هذه الحرب هجرة أو نزوح النازحين الأثيوبيين خاصة من إقليم تجراي إلى السودان. في الوقت الحاضر حقيقة هذه الحرب هي يعني حرب محدودة، وحتى الحكومة الأثيوبية والجيش الأثيوبي عندما الآن يوجه ضربات يعني عسكرية هي محدودة بعيدة عن المدنيين، تستهدف القوات المسلحة المتمردة التي تحارب الجيش الأثيوبي. فأنا أعتقد أنه غير وارد أن سيكون هناك نزوح للشعب الأثيوبي للدول المجاورة، ولكن في المقابل يعني أعتقد هذا كله أيضا له يعني مرتبط أيضا بالحرب ما يجري في السودان. يبدو أنه في السودان هناك يعني الحسم، ستحسم الحرب يا إما عسكريا أو يا إما من خلال السلام والحوار. فأنا أعتقد كل هذا لتغطية ما يجري في الجوار في الجار السودان لأثيوبيا، وإلا على الأرض حقيقة هذه هو في هناك تدخيم وتهويل لحركات المسلحة السبعة التي أعلنت بالأمس. فأنا لا أتوقع أن يكون هناك نزوح للشعب الأثيوبي، لأن الشعب الأثيوبي في هذه الأقاليم يتمتع ويمارس حياته الطبيعية يعني مثل أي شعوب في العالم.
1: إذا ممكن في المرحلة القادمة أن يكون هناك حسم عسكري من جانب أديس أبابا لهذه الظاهرة أو لهذا التحالف.
0: أنا بتقدير طبعا الحكومة الفيدرالية هي الآن برعاية الاتحاد الأفريقي، هناك كما نعرف أنه أباسانجو مجلس السلم التابع للاتحاد الأفريقي يعني رحبت الحكومة الفيدرالية بالحلول السلمية وحتى بالتفاوض مع هذه الحركات المسلحة يعني بشرط أن تترك السلاح وتأتي لطاولة الحوار. فأنا أعتقد الحراك الدبلوماسي مفتوح، والحكومة الأثيوبية يعني ترحب بهذا، وهناك حصل انشقاقات يعني بالمناسبة الآن قبل 3 أيام هناك يعني أكثر من 300 جندي تابع للجبهة الشعبية لتحرير تجراي بقيادة الدكتور دبرزين سلموا أسلحتهم وسلموا أنفسهم إلى الجيش الأثيوبي، فبالتالي هناك انقسامات وانشقاقات داخل هذه الحركات المسلحة السبعة، مما يؤكد أن في النهاية ليس لديها حاضن الشعبية. فأنا أعتقد يعني سيكون إذا أرادت أن تلجأ إلى الحل السلمي فالحكومة الأثيوبية مرحبة فيها، والاتحاد الأفريقي يرعى أيضا أي مصالحة وأي مفاوضات مع الحركات المسلحة التي لديها رغبة.
1: الحل السلمي كوسيلة لنزع الفتيل، هل هو حل ممتد بعيد المدى أم أنه ربما يكون الآن فقط حل آني وتعود الأمور للتفاقم لاحقا؟
0: بالعكس، الحل السلمي هو الذي الآن أبدأ يعني جدارته على الأرض ميدانيا. الآن لما رأينا الانشقاقات والانقسامات التي تؤمن بالحل السلمي وتركت هذه الحركات المسلحة وبدأت في مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية المركزية، فهذا مؤشر كبير على أنه يعني بعد التيارات من الصقور من التابعة لهذه الحركات المسلحة هي ترى أنه الحل السلمي هو ليس لا يخدم مصالحها، فبالتالي هي الآن تحاول أن تسعد بإعلانات سياسية. لكن هذه الإعلانات السياسية ليس لأول مرة أستاذ رايد، كم مرة تم إعلان عن تحالفات للحركات المسلحة في أثيوبيا وكلها فشلت، كلها باءت بالفشل. فأنا أعتقد الحل السلمي هو الذي يعني بدأ يعني ينتصر، ولديه أيضا دعم من كثير من الحركات الأخرى التي تؤمن بالسلام والحل السلمي على المدى البعيد، فعلا هو الحل الأنجع والأسلم.
1: شكرا جزيلا لك من ستوكهولم رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة TRT عربي في الأوقات التالية.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
1: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
2: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
3: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
0: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى،

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهريا، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعا يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث.
4: إلى قلب الحدث،
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد.
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان.
12: نقترب من التفاصيل
13: ونكشف الحقيقة
14: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
17: أينما كان.

واشنطن تقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مليحة علالو. وتتابعون تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. 7 قتلى ونحو 20 جريحا في هجمات روسية على كييف ومدن أوكرانية، وزيلينسكي يجدد استعداده للقاء بوتين من أجل إنهاء الحرب.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. قال وزير الخزانة الأمريكي إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. أفاد مصدران حكوميان عراقيان بأن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي. وشدد مصدر حكومي عراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض لعقوبات مماثلة. وفي سياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء ويشمل المطارات العراقية على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران لن تتمكن من صنع سلاح نووي غدا أو خلال عام. وقال فانس إن الولايات المتحدة دمرت 3 منشآت نووية إيرانية وإن ذلك لا يكفي لضمان عدم إعادة بناء البرنامج النووي، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لمنع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية اللازمة لذلك. واتهم فانس إيران بتهديد الملاحة التجارية الدولية وقال إن واشنطن تعمل لضمان استمرار تدفق النفط والغاز. تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل التلفزيون الرسمي عن بيزشكيان قوله إن بلاده خرجت من الحرب مرفوعة الرأس وإن ذلك يمثل مصدر كرامة وفخر، مضيفا أن إيران ستدافع بحزم عن مواقفها في المحافل الدولية بالتزامن مع توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضا باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران، مؤكدا استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسما على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجها إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين.

0: وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيرتي عربي.
1: أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة الكدحة بتعز، وأضاف أن القوات المسلحة استهدفت عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب، فيما تصاعدت المواجهات في جبهة كهبوب، وأفادت وسائل إعلام بإصابة مواطنين جراء صاروخ باليستي استهدف سوقا شعبية في رأس العارة، بينما تركزت المعارك في مأرب على الجبهتين الجنوبية والغربية. أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات، وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء.
2: الذكرى 12 لسيطرة الحوثيين على صنعاء تحل على مشهد مختلف هذا العام. هدوء نسبي استمر لسنوات يتبدد اليوم على وقع تحولات ميدانية لافتة واشتعال للمعارك على محاور عدة، حيث عادت المواجهات للاحتدام وعين القوات الحكومية مجددا على العاصمة صنعاء. في محافظة تعز القلب النابض للمواجهات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في جبل جرداد بالريف الجنوبي الغربي، تزامنا مع صد هجوم بري واسع للحوثيين وإسقاط مسيرة ثانية في جبهة الكدحة غربي المحافظة. العمليات العسكرية لم تتوقف عند الدفاع، فبعد مواجهة عنيفة استعادت القوات الحكومية مواقع استراتيجية غرب وجنوب تعز، وفق ما أعلن قائد محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي، الذي أكد أن القوات المسلحة ورجال القبائل يقفون صفا واحدا على أرض صلبة. المجيدي أشار إلى أن القوات تمكنت من كسر زحف الحوثيين وتعزيزاتهم التي حاولت التسلل للسيطرة على مناطق جديدة بهدف فرض الحصار مجددا على مدينة تعز، مؤكدا تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وعلى جبهة أخرى لا تقل ضراوة قرب باب المندب الاستراتيجي، أعلنت قوات العمالقة تدمير 5 مركبات عسكرية في جبهة كهبوت، ما يعكس تصاعد حدة الاستنزاف الآلي والبشري. هذه الانتكاسة الميدانية المتتالية أكدها وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان في مقابلة خاصة مع تلة عربي، موضحا أن الحوثيين باتوا يعتمدون على تكتيكات حرب العصابات، ورغم ذلك يتكبدون خسائر مستمرة. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني تدفع الأزمة الإنسانية فاتورة المعارك المستمرة، فاشتداد المواجهات أجبر آلاف الأسر على الفرار في موجات نزوح جديدة نحو مخيم تفتقر لأبسط مقومات الحياة وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، ليظل المدنيون الحلقة الأضعف والضحية الأكبر في معادلة حرب مستمرة.
1: دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح الحوثيين وتقديم الدعم العسكري لهم في اليمن فوراً. وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وأدان الهجمات الحوثية المستمرة على السعودية داعين الجماعة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية، ومؤكدين أن الدعم الإيراني للحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. أفادت شبكة NBC بأن ترامب لم يستبعد التدخل عسكريا ضد الحوثيين.

0: الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة بعيدة المدى لدى البنتاغون. أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شمال غربي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في بحر خان يونس. ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف جنوب المدينة، بينما توغلت جرافات عسكرية في منطقة العطاطرة شمال غربي بيت لاهيا. خرج المركز الكويتي للأشعة التشخيصية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عن الخدمة إثر نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداته. وقال مدير المركز عبد الرحمن النقلة إن خروج جهاز التصوير المقطعي عن الخدمة يعرقل تشخيص الحالات الطارئة والمصابين ويؤثر في مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى فحوصات دورية إضافة إلى حالات ما بعد العمليات. وأضاف أن فني الصيانة يحاولون تشغيل المولدات لفترة قصيرة بالوقود المتبقي بعد تصفيته.
1: للأسف توقف جهاز الأشعة المقطعية الوحيد في المحافظة الوسطى، وتوقف المركز بكامل خدماته وخرج عن الخدمة بسبب نفاد السولار وتوقف المؤسسات المانحة عن توريد السولار اللازم لتشغيل المولد للمؤسسة. توقف جهاز الأشعة المقطعية يعني الكثير، حالات الطوارئ، حالات القصف، حالات الاستهدافات في المحافظة الوسطى، لا يوجد تصوير، لا يوجد متابعة لهذه الحالات. حالات الأورام التي يكون لها صور بشكل دوري وبشكل اعتيادي للخطة العلاجية في المحافظة الوسطى أيضا توقفت.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين في هجمات روسية استهدفت مناطق مختلفة من أوكرانيا وفق مسؤولين أوكرانيين. وأعلنت السلطات إخماد حريقين اندلعا في منطقة بروفاري جراء هجمات جوية روسية على كييف، واستهدفت زاباروجيا بأكثر من 880 غارة جوية روسية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين وألحقت أضرارا بالمباني والبنية التحتية. وفي دنيبرو قتل شخصان وأصيب 6 آخرون، كما قتل شخص وأصيب 3 آخرون في خاركييف. وأودت الضربات الروسية بحياة شخصين في مدينة كارما تروسك، فيما قتل طفل في قصف على إقليم ميكولايف. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن الهجمات شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاعي الوقود والطاقة، فضلا عن منشآت بنية تحتية للموانئ وسفن تابعة للجيش الأوكراني. وأضافت الوزارة أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت نحو 300 مسيرة في الأجواء الروسية خلال الليل. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه مستعد لوقف إطلاق النار كامل من دون شروط والانتقال إلى المسار الدبلوماسي مع موسكو. وأضاف زيلينسكي أن الجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس أفضل يوم في حياته حسب تعبيره، لكنه سيفعل ذلك من أجل السلام في أوكرانيا. ونوه إلى وجود اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع في نيويورك، مؤكداً العمل على تعزيز الدفاع الجوي وضمان التمويل الكافي لأوكرانيا. ينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمر. ثائر، 7 قتلى ونحو 20 جريحاً في هجمات روسية جديدة على كييف، ماذا في التفاصيل وما التطورات الأخيرة؟ تفضل ثائر.

0: بالفعل مديحة، الأراضي الأوكرانية تتعرض مجددا لهجوم روسي واسع النطاق، ويبدو أن هذا الهجوم كان مزيجا بين الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة وكذلك عدد كبير من الطائرات المسيرة. نحن الآن متواجدون في إحدى المواقع في العاصمة الأوكرانية كييف، وتحديدا في حي دنيبروفسكي في القطاع الشرقي من العاصمة الأوكرانية كييف. هذا هو إحدى المباني الذي تضرر جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل. السلطات الأوكرانية تتحدث تحديدا في هذا المبنى عن إصابة 5 أشخاص، وكذلك عملت أيضا السلطات على إجلاء ما يقارب 15 مواطنا، جلهم من سكان هذا المبنى الذي استهدف بإحدى الطائرات المسيرة وفقا لما يقول الجانب الأوكراني. ولكن أيضا الهجمات الروسية هي امتدت حتى ساعات الصباح الأولى، وفقا لعمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث أيضا عن هجوم روسي آخر في حي هولوسيفسكي. هذا الهجوم أدى إلى أضرار كبيرة في إحدى المستودعات اللوجستية جراء استهدافه أيضا بإحدى الطائرات المسيرة، ولم تسجل في هذه المنطقة الثانية أي من الإصابات أو الضحايا في صفوف المواطنين المدنيين، ولكن الأضرار اقتصرت على هذا المستودع والمناطق التي تعرضت للاستهداف الروسي. على ما يبدو أن الهجوم وفقا لما يقول سلاح الجو الأوكراني استهدف بشكل أساسي مقاطعة دنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى مقاطعة كيرفهراد وبلطافا، وهذه المناطق هي تقع في القطاع الشرقي من الأراضي الأوكرانية. ويقول الجيش الأوكراني أن القوات الروسية استهدفت في هذه المناطق منشآت صناعية ومنشآت للبنية التحتية الحيوية، مما ألحق أضرارا كبيرة في هذه المناطق. وربما هذا يبدو واضحا بعدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمت في خلال هذا الهجوم. سلاح الجو تحدث أن القوات الروسية استخدمت أكثر من 210 طائرة مسيرة من شتى الأنواع، بما في ذلك الطائرات المسيرة النفاثة، وإلى جانب ذلك كان هنالك مزيجا من الصواريخ البالستية من طراز إسكندر إم، وكذلك صواريخ S-400 والصواريخ الكورية التي بات يستخدمها الجيش الروسي من طراز KN-23. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني عن ضربات بصواريخ مجنحة. والبارز في البيان الذي صدر عن الجيش الأوكراني أن وحدات الدفاع الجوي لم تنجح في اعتراض أي من هذه الصواريخ سوى صاروخ واحد فقط من إحدى الصواريخ المجنحة، بالإضافة أنه أكد اعتراض 176 طائرة من مجمل هذه الطائرات في مناطق مختلفة. ويتحدث عن أضرار كبيرة رصدت في 22 موقعا مختلفا جراء هذه الهجمات. بطبيعة الحال الهجوم امتد إلى مناطق مختلفة. على سبيل المثال تتحدث السلطات الأوكرانية في مقاطعة جيتومر، وهي في القطاع الغربي من الأراضي الأوكرانية، أن القوات الروسية أيضا صباح هذا اليوم استهدفت إحدى المنشآت للبنية التحتية التابعة لمنظومة النقل والمواصلات في هذه المنطقة، وأدى سقوط إحدى الطائرات المسيرة في هذه المنطقة إلى اندلاع حريق كبير في الموقع. ولكن يؤكد الجانب أن وحدات وهيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية نجحت في التعامل مع إخماد هذا الحريق. بشكل عام وزير الداخلية الأوكرانية تحدث عن مشاركة أكثر من 500 رجل من رجال الإنقاذ والشرطة في مواقع القصف التي تعرضت لها الأراضي الأوكرانية بشكل عام، ونحن نتحدث عن حصيلة مرتفعة سواء كان ذلك في عدد القتلى، وهذه الحصيلة هي بطبيعة الحال مرشحة للارتفاع. 4 أشخاص قتلوا حتى تاريخ هذه اللحظة وأصيب 6 آخرون. نعم. تحديدا في مقاطعة دنيبروبتروسك التي تعرضت لسلسلة من الضربات الروسية، ويتحدث الجانب الأوكراني أن الضربات الروسية تحديدا في هذه المنطقة استهدفت 3 مناطق متفرقة، والهدف الرئيسي من هذه الضربات على حد تعبير الجانب الأوكراني هي المنشآت التابعة لمنظومة البنية التحتية الحيوية ومنظومة الطاقة والمنشآت الصناعية التي باتت هي هدف الرئيسي للقوات الروسية في الضربات الأخيرة. مديحة،
1: أشكرك جزيلا ثائر عمر على كل هذه التفاصيل. أعلن الكرملين أن مدينة أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية تواجه مشكلات حادة في إمدادات الغذاء والأدوية. من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني إن وفدا أوكرانيا سيطرح قضية أوليشكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن 6000 من سكان المدينة بينهم 200 طفل يموتون من الجوع والبرد، ومتهما روسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية. وأضاف أن كييف تتفاوض بشأن إجلاء السكان. معنا الآن في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري. دكتور، مرحبا بكم.
2: أهلا
1: دكتور. إذا 7 قتلى ونحو 20 جريح في هجومات أو هجمات روسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى، بداية نريد أن نعرف ونفهم طبيعة هذه الهجمات. هل نحن أمام تصعيد نوعي أم استمرار لاستراتيجية الاستنزاف؟
2: لا، هو يأتي في إطار استمرار استراتيجية الاستنزاف.
1: نعم.
2: لأنه إذا عدنا خلال السنوات الماضية إلى مسار الحرب نجد أن هذا المسار متذبذب وليس لا يمثل خطا ثابتا، حيث تغيرت فيه موازين القوى. في بداية الحرب ومع انطلاقة الحرب وصلت القوات الروسية إلى كييف، ومن ثم لم تستطع أن تحقق ما يطلق عليه الدورة العملياتية، أي تحقيق الأهداف المنوطة بالقوات، وانجبرت إلى التراجع. لماذا؟ لأنه كان هناك أسباب جوهرية. أهم هذه الأسباب كانت هذه الفترة في رئاسة الرئيس بايدن، وبالتالي كان هناك دعم غير لا محدود، وبتزويد بمختلف أنواع الصواريخ. وبعد فترة تم استيعاب الهجوم الروسي، انقلبت الصفحة، بدأت القوات الأوكرانية هي التي تهاجم، أجبرت القوات الروسية التي تتواجد إلى الشمال من نهر الدنيبر إلى الانسحاب. ثم تغيرت الإدارة الأمريكية فتغيرت المقاربة من حيث المساعدات، وأصبحت القوات، لاحظي في تلك الفترة تم توظيف شركة فاغنر من أجل تعويض النقص، يعني لم يكن استجلاب فاغنر طرفا. بعد ذلك تراجعت القدرات الأوكرانية، نمت في جانب الطائرات المسيرة، ولكنها تراجعت في الأداء الميداني، وهنا بدأ الجيش الروسي يحقق المخطط الاستراتيجي الأساسي، وهو السيطرة على الأقاليم 4 بالإضافة لشبه جزيرة القرم. ودخلنا الآن في مرحلة حرب الاستنزاف.
1: طيب، سقوط قتلى وجرحى رغم عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية، كيف نفسره عسكريا؟
2: الآن لاحظ الأرقام عندما تطرح، يقال أن هناك 600 طائرة تم إسقاط 500 طائرة مجازا.
1: نعم.
2: وبالتالي إذا هناك يعني مفهوم الأمن المطلق غير موجود. إسقاط كافة الأهداف المهاجمة طائرات مسيرة أو صواريخ غير وارد.
1: نعم.
2: لابد أن تسقط إما الطائرات المسيرة المتفجرة أو شظايا تلك الطائرات. نعم. أو الصواريخ، مما يؤدي إلى سقوط قتلى. لكن أنا لا أقلل من قيمة الإنسان، لكن الأعداد التي يتم الحديث عنها هي أكثر تواضعاً من الأهل من الأرقام التي نتحدث عنها في غزة الآن وهناك وقف إطلاق نار، لكن إذا عقدنا مقارنة ما بين الأرقام الحالية في أوكرانيا والأرقام التي كانت تذاع يوميا في غزة في أثناء القتال
1: لا حللنا في ميزان الحروب
2: لا يوجد مقارنة.
1: صحيح دكتور، في المقابل تكثف أوكرانيا ضرباتها في العمق الروسي بالمسيرات مستهدفة منشآت الطاقة والمصافي. إذا سألنا ما القيمة العسكرية لهذه الضربات؟
2: الآن الأهداف الموجودة في العمق هي أهداف ذات قيمة استراتيجية. يعني في فترة من الفترات وقبل عدة سنوات تم مهاجمة مطارات وكانت توجد بها طائرات توبوليف وكان يوجد فيها الطائرات القاذفة الاستراتيجية وتم إخراج ما يزيد عن 50% من تلك الطائرات، وبالتالي الآن تهاجم مصافي تكرير النفط، تهاجم قواعد جوية. هذه أهداف ذات قيمة استراتيجية ينعكس تأثيرها على مسار الحرب سواء في الفترة القصيرة أو في المدى المتوسط.
1: أختم بعجالة بهذا السؤال، زيلينسكي يجدد استعداده للقاء بوتين، قراءة سريعة في هذا
2: هو استراتيجيا هو, يعني. هو أجاب يعني ليس يوما سعيدا، هذا يعني أنه مجبر على هذا اللقاء الذي كان يرفضه سابقا إلا بشروط، هذا يعكس الواقع الميداني
1: يعني نتيجة للضغط الميداني. أشكرك جزيلا الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدوي، شكرا جزيلا. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية جعلتها فاعلا يحظى بالإقبال والإشادة ليس في منطقتها فحسب بل على مستوى العالم أجمع.
3: مستعدون لتعزيز تعاوننا مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة النووية والغاز الطبيعي المسال والطيران المدني والتكنولوجيا المتقدمة. يجب تطوير علاقاتنا في الصناعات الدفاعية سواء على المستوى الثنائي أو تحت مظلة الناتو، ونريد تجاوز العقبات التي ما كان ينبغي لها أن توجد بالأساس بين حليفين. أصبحت تركيا بفضل إنجازاتها في الصناعات الدفاعية فاعلاً يحظى بالإقبال والإشادة ليس في منطقتها فحسب بل على مستوى العالم. شركاتنا بلغت مستوى يمكنها من الاستثمار في الولايات المتحدة، وأثق بأننا سندخل قريباً ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للصناعات الدفاعية في العالم.
1: كما أكد أردوغان بأن مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وإرسال المساعدات الإنسانية والدعم الطبي. وبحث أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية خلال لقائهما في البيت التركي بنيويورك. وأشار أردوغان إلى جهود أنقرة لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان والحاجة إلى مبادرة دولية بديلة عن اليونيفيل، فيما دعا سلام إلى قمة قادة مجموعة الدول 31 في تركيا. نهاية النشرة، تذكر بالعناوين. واشنطن تقول إن شركة الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل خلال يومين، والعراق يعلن التزامه بالقرار الأمريكي. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. 7 قتلى ونحو 20 جريحا في هجمات روسية على كييف ومدن أوكرانية، وزيلينسكي يجدد استعداده للقاء بوتين من أجل إنهاء الحرب. شكرا لكم، في أمان الله.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أماد سبور يحقق المفاجأة بالفوز على بشكتاش ويتصدر الدوري التركي لأول مرة. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات مورينيو عقب خسارة الديربي. انتهى ديربي مدريد بفوز أتلتيكو، لكن الجدل استمر بعد صافرة النهاية بعدما وضع جوزيه مورينيو التحكيم في صدارة المشهد، معتبرا أن ريال مدريد استحق أفضلية عددية أكبر.

اعتلى أمد سبورت صدارة الدوري التركي بعد فوزه المثير على ضيف بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة السادسة، مستفيدا من خسارة غلطة سراي أمام ترابزونسبور برباعية نظيفة. ورفع أمد سبور رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن غلطة سراي، بينما يحتل بشكتاش المركز الثالث برصيد 12 نقطة. حسم أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة أمام ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وتقدم أتلتيكو بهدفين لأليخاندرو غريمالدو وجوناثان ديفيد، فيما أحرز أنطونيو رودريغر هدف ريال مدريد ليرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة. تجاوز مانشستر سيتي ضيفه ساندرلاند بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، واستفاد السيتي من خسارة أرسنال أمام برايتون ليتوقف رصيد الأخير عند 12 نقطة، بينما تجمد رصيد ساندرلاند عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر. عاد باير ليفركوزن إلى سكة الانتصارات في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه لايبزيغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد لايبزيغ عند 6 نقاط في المركز التاسع. تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه مارسيليا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، وسجل فيران توريس وماركينيوس هدفي الفريق الباريسي ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير. حسم بورتو كلاسيكو الدوري البرتغالي بفوزه على غريمه بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليواصل انطلاقته المثالية ويحقق العلامة الكاملة بعد 6 مباريات، ورفع بورتو رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن بنفيكا. تعادل انتر ميامي مع مضيفه سان دييغو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين في مباراة شهدت تسجيل ليونيل ميسي هدفا رفع به رصيده إلى 930 هدفا في مسيرته، ورفع انتر ميامي رصيده بهذا التعادل إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل سان دييغو المركز العشرين برصيد 30 نقطة. حقق بوكا جونيورز فوزا مثمينا على مضيفه سان لورينزو بهدفين دون مقابل ضمن الجولة العاشرة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد سان لورينزو عند 11 نقطة.

0: نقطة في المركز العاشر. ردود أفعال مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو بعد خسارته الدربي تثير ردود أفعال المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من المغرد عبد الهادي الذي نشر هذه الصورة وكتب: جوزيه مورينيو يعرض خلال المؤتمر الصحفي الحالات التي استحق فيها لاعبو أتلتيكو الطرد. حساب باسم مستر تكتيك غرد بتصريح مورينيو وهو يحمل الصور من المباراة فكتب: مورينيو، إذا ترون أن هذه اللقطات ليست بطاقة حمراء فلا داعي لأن نكمل المؤتمر الصحفي. عزيز نقل تصريح مورينيو عندما سأله الصحفي في المؤتمر: هل هناك فرصة للفوز في الليغا؟ مورينيو أجاب: إذا تركونا وشأننا وفي هدوء فالوقت لا يزال متاح. مورينيو هاجم حكم المباراة في المؤتمر الصحفي بتصريح نقله المغرد محمد: حكم سيء للغاية، قبل مباراة اليوم لم يكن قد أدار سوى مباريات صغيرة. ونختم فقرتنا مع حساب ساخر الذي نشر صورة لمورينيو مع نتيجة المباراة وعلق عليها كاتبا: من هو صاحب فكرة إعادة مورينيو لعالم التدريب؟ ديربي مدريد انتهى بانتصار أتلتيكو، لكن الجدل لم يتوقف مع صافرة النهاية. جوزيه مورينيو اختار أن يضع التحكيم في واجهة المشهد، معتبرا أن ريال مدريد كان يستحق أفضلية عددية أكبر خلال المواجهة.
1: ديربي مدريد ينتهي بانتصار أتلتيكو، لكن صفارة النهاية لم تكن نهاية القصة. الفوز بهدفين مقابل هدف منح أتلتيكو 3 نقاط ثمينة، ورفع الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف برشلونة، فيما تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث. لكن العنوان الأبرز بعد الديربي كان جوزيه مورينيو. المدرب البرتغالي ظهر في المؤتمر الصحفي ممسكاً بصور لواقعتين اعتبر أن أتلتيكو كان يستحق فيهما بطاقتين حمراوين، متسائلاً عما كان سيحدث لو لعب ريال مدريد أمام 9 لاعبين، ووجه انتقادات مباشرة إلى لجنة تعيين الحكام وحكم المباراة.
2: يمكننا تجاوز المؤتمر الصحفي لأن قصة المباراة موجودة هنا. كانت هناك بطاقتان حمراوان واضحتان. يمكننا أن نتخيل الصعوبات التي واجهناها ونحن نلعب ب11 لاعبا مقابل 10. لذا تخيلوا ماذا لو لعبنا ب11 لاعبا مقابل 9 لمدة 50 دقيقة. لذلك كل ما يمكنني فعله الآن هو احتضان لاعبي الفريق وتوجيه التحية لهم لأنهم قدموا كل ما لديهم.
1: في المقابل دعا دييغو سيميوني إلى احترام الحكام لتتحول أجواء الديربي من صراع داخل الملعب إلى جدل جديد خارج الخطوط.
3: أعتقد أن رئيس لجنة الحكام تحدث، إذا لم أكن مخطئاً بعد المباراة قال إن الواقعة المتعلقة بروميرو لم تكن تستوجب الطرد، والآن إذا كنا نريد التركيز على هذه الواقعة بدلاً من أحداث المباراة نفسها فلا بأس، لكننا جميعاً نعرف ما حدث في المباراة. عندما كنا نلعب 11 لاعباً مقابل 11 كان الفريق مسيطراً، ثم أصبحت المواجهة 11 ضد 10 وتمكنا من الفوز في المباراة.
1: أتلتيكو يحتفل بالفوز ومورينيو يفتح من جديد ملف التحكيم ليبقى ديربي مدريد حاضراً حتى بعد صفارة النهاية.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك محمد. إذن فوز لأتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف على الغريم ريال مدريد في ديربي العاصمة، لكن الحكم كان يعني نجم اللقاء.
4: تحياتي لك أستاذ أيمن، سعيد دائما بأن أكون معكم عبر الثلاثي العربي. من دون شك ميغيل أنخيل أورتيز حديث كبير عنه اليوم وحتى بعد نهاية المباراة في الصحافة الإسبانية، ربما هو الاسم الأشهر اليوم والأمس بعد إدارته لهذا الديربي. هو الديربي الأول له بالمناسبة، هو من مواليد مدريد، ولكن تعرض لانتقادات كبيرة جدا. لا أعتقد كذلك أنه حكم الفار سواريز سيكون بعيد لأنه كان عليه أن يتدخل في أكثر من لقطة. الحكم لم يكن أبدا موفقا، ولا كذلك الاتحاد لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بقيادة فوتوغرادو لم تكن أبدا موفقة في اختياره لأورتيز في إدارة مباراة بهذا الحجم، مباراة

0: كبيرة جدا، من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة جدا. كان عليهم أن يختاروا في رأيي حكم قادر على السيطرة على هذه المباراة، ولكن أعتقد أنه ميغيل أنخيل أورتيز لم يكن أبدا موفقا، وتعرض لانتقادات كبيرة جدا خاصة من قبل أنصار ريال مدريد. لاحظنا المؤتمر الصحفي لجوزيه مورينيو وما حدث في ذلك.
1: نعم محمد،
0: بالتالي في
1: هنا
0: رأيي
1: جوزيه مورينيو عقب المباراة يعني خرج بتصريحات نارية في حق الحكم، يعني كيف تناولت يعني الصحف الإسبانية بالذات تصريحات مورينيو بحق الحكم؟
0: الصحافة الإسبانية بدون شك تحدثت كثيرا عن تصريحات مورينيو، وخاصة الصحافة المدريدية التي ركزت على هذه التصريحات. ومورينيو مرة أخرى يعود لانتقاد الحكام بعدما ربما توقعنا أن مورينيو عاد أكثر هدوء إلى غير ذلك، ولكن عندما تأتي الخسارة بدون شك، والصحافة الإسبانية بشكل عام كانت تنتظر وتتساءل إلى أي مدى سيظل مورينيو هاديا. في رأيي انفجر بسبب الضغط الكبير في هذه المباراة، بسبب ما حدث فيها في رأيي، لأنه الريال أعتقد أنه ظلم خاصة فيما يتعلق بالتدخل على فالفيردي. الصحافة الإسبانية نشرت تصريحات مورينيو، معظم البرامج كذلك التلفزيونية تناولت تصريحات مورينيو وما قاله عن هذه المباراة، ولكنها لم تخفي كذلك على أن أتلتيكو مدريد كان متفوقا، كان أكثر قوة وكان أكثر جاهزية. حتى صحف ماركا وآس اللتين معي اعترفت بقوة أتلتيكو مدريد وقالت أنه رغم كل شيء إلا أن أتلتيكو مدريد كان أكثر قوة في هذه المباراة واستحق الانتصار، أي أنه لم يخطف هذه الانتصار. تصريحات مورينيو وانتقاده للحكام، كان هناك حديث كثير عنه خاصة كذلك في برنامج التشيرينجيتو في سهرة البارحة مع جوزيب بيدرو رول، تناولوا هذه التصريحات، وهو انتقد مرة أخرى لجنة الحكام وقال أنها لم تكن أبدا موفقة في اختيار هذا الحكم. مباراة في هذا الحجم كان عليهم أن يختاروا لها حكم في المستوى. موندو ديبورتيفو نشرت مقالة اليوم عن جوزي مورينيو وقالت أنه ما حدث في مباراة الديربي أعاد لنا مورينيو الذي نعرفه منذ سنوات بسبب انتقاداته للحكام، وذكرت بما هو قادم في شهر أكتوبر، مواجهة صعبة للريال خاصة في الدوري، حيث سيفتتحون الدوري بمواجهة فياريال ثم يختتمونه بالكلاسيكو في الكامب نو في 25 من الشهر القادم. وقالت أنه ممكن جدا أن تكون هذه المباراة قد تكون إذا تعثر الريال أكثر، ربما مورينيو سيتعرض لضغوط أكثر قبل وصوله لمباراة الكلاسيكو التي كذلك قد تكون مؤثرة. أنا أعتقد أنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، سوتوغرادو الذي جاء لخلافة ميدينا كانتاليخو بعد الجدل الكبير، ينتظره عمل كبير جدا بما يتعلق باختيار الحكام المباراة الكبيرة، لأنه لا أعتقد أن الأمور ستستمر بهذا الشكل. تلفزيون ريال مدريد لم يسكت أبدا، تناول وانتقد كثيرا لجنة اختيار الحكام، ولكن الاتحاد الإسباني ينتظره عمل كبير جدا. لوزانو عليه أن يقوم بكثير من العمل، وكذلك رئيس لجنة الحكام سوتوغرادو.
1: طيب محمد، يعني هل هناك ردود فعل رسمية من لجنة الحكام الإسبانية تجاه تصريحات مورينيو وأيضا انتقادات قناة أو تلفزيون ريال مدريد للحكم؟
0: أنا أعتقد أنه لا يمكن ربما للجنة الحكام فيما يخص تلفزيون ريال مدريد، لا أتصور أنها قادرة على اتخاذ أي خطوات بهذا الشأن، ولكن تصريحات مورينيو طبعا سيحترمونها، لم تكن ربما ترقى إلى أن يتخذ ربما الاتحاد الإسباني ولجنة الحكام. سنرى التقرير النهائي لحكم المباراة، ولكن لا أتصور ما حدث أو ربما ما تابعته في الصحافة اليوم هو أن الريال ممكن أن يتعرض لعقوبة حوالي 3000 يورو بسبب أنهم دخلوا متأخرين. ولكن فيما يخص تصريحات مورينيو، أعتقد أنه لجنة الحكام ستحاول أن تتعامل معها بشيء من المرونة، لن يقوموا ربما بمعاقبة مورينيو إلا إذا كان ربما قرار، لأنه مورينيو خلال المباراة ربما لم تكن منه تصرفات ربما تستدعي أن يتخذ الحكم أو لجنة الحكام قرارات، ولكن لا أتصور أنهم خاصة في هذه الحالة ربما لا يريدون تعميق الأزمة المعمقة أصلا بينهم وبين ريال مدريد، ربما سيحاولون الهدوء لأن الريال ينتقد الحكام بشكل كبير جدا، لذلك سيحاول الاتحاد الإسباني تهدئة الأمور فترة 20 يوم الآن مع التوقف، سيحاولون أن تهدئ الأمور، وعليهم كذلك في رأيي أن يصححوا العديد من الأشياء. تصورت تكون هناك اجتماعات داخل مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ربما لدراسة بعض الخطوات التي يتخذونها، خاصة لأنه حديث كبير جدا أستاذ أيمن عن اختيار الحكام، خاصة بما يتعلق باختيار الحكام الخاصة بالمباريات الكبيرة.
1: نعم، بالعودة أيضا إلى مورينيو محمد، يعني لماذا اختار مورينيو التركيز على الأخطاء التحكيمية متجاوزا التحليل الفني للمواجهة أمام أتلتيكو مدريد؟
0: من دون شك ربما لو كان الانتصار بالنسبة للريال لنسي مورينيو انتقادات الحكام. نتصور أن مورينيو كان لطيفا مع الصحافة إلى غير ذلك، ولكن كانت دائما الصحافة تنتظر وتقول إلى أي مدى سيبقى مورينيو بهذا الشكل. أنا أعتقد أنه ما حدث في المباراة، لأنه لو نظرنا إلى الجانب الآخر أستاذ أيمن، بالنسبة لسيميوني لم ينتقد الحكام ورفض انتقاد الحكام لأنه حقق الانتصار وهو الأهم. ضغط المباراة، الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في الديربي هي التي جعلت مورينيو ينفجر بهذا الشكل، وأنا أعتقد في رأيي أنه كان محق في إحدى اللقطات خاصة التدخل على فالفيردي. أنا أعتقد أنه محق، ومعظم الصحافة ربما دعني يقول الصحافة التي لا تقف لا مع الريال ولا مع أتلتيكو مدريد، ربما صحافة الوسط تجمع على أنه كان جلي كان يستحق الطرد. ولكن فيما يخص التدخل الآخر على فيما يخص تدخل على بيلينغهام، أنا أعتقد أنه البطاقة الصفراء لروميرو كانت ربما أعتقد أنها مقنعة إلى حد كبير جدا، ولكن فيما يخص كانجلي تدخله على فالفيردي أنا أعتقد أنه محق مورينيو في هذا النوع. كان يستحق كانجلي البطاقة الحمراء، ولكن لم نراه حتى يحصل على بطاقة صفراء، لذلك كان متوقع ردة فعل مورينيو وغضبه في أعلى هذه المباراة. لذلك مورينيو سيكون هكذا، عندما يخسر ريال سنرى مورينيو الحقيقة الذي تعودنا عليه، ولكن عندما ما ينتصر ريال سيكون مورينيو الذي يمزح مع الصحافة، مورينيو الهادي، مورينيو ربما الذي رأيناه في بداية الموسم. مورينيو الحقيقي سنراه عندما يتعرض الريال للظلم في رأي مورينيو أو يتعرض للخسارة.
1: نعم محمد، يعني هل أصبحت برأيك اتهام الحكام لدى مورينيو عادة؟ يعني رأينا مورينيو عندما كان في تركيا على رأس فنرباتشا دائما ما يتظلم ويتهم الحكام بالانحياز لفرق أخرى على حساب فرق أخرى.
0: تماما، مورينيو هو هكذا، أنا أعتقد أنه لن يتغير ولم يتغير أبدا. مورينيو سيستمر لأنه سيستمر بشخصيته التي اعتدنا عليها، سواء كان عندما كان في تركيا في حقبته الأولى مع مدريد، عندما كان في الإنتر، مانشستر يونايتد، كل النوادي التي مر بها مورينيو كثيرا ما انتقد الحكام. وفي رأيي هي وسيلة ضغط يستعملها مورينيو للضغط على الحكام ربما لكي يتعاطفوا مع الريال إلى غير ذلك، ولكن لا أتصور ربما أن يحدث ذلك من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم. مورينيو كلما تعرض للظلم في نظري، تحدث عن ضربة الجزاء ربما التي أضاعها كيليان مبابي أمام ريال بيتيس عندما خسر الريال هذه المباراة، قال أنه كان يجب على الفار أن يتدخل وتتم إعادة ركلة الجزاء. في الأمس كذلك في المؤتمر الصحفي رأيناه يظهر صور لقطتي المباراة، التدخل على بيلينغهام وكذلك فالفيردي. أنا أعتقد أن مورينيو سيستمر بهذا الشكل، لن يتغير أبدا. كل ما تعرض للخسارة إذا وجد، تابعت اليوم مقال كذلك في صحيفة ماركا التي معي الآن، ربما عنوان قالت أنه مورينيو كان يبحث عن مخرج، مقال كتبه ألفريدو ريلانيو، هذا هو المقال، تحدث فيه على أنه مورينيو بعد هذه الخسارة كان يبحث عن مخرج، والمخرج كان اليوم هو مهاجمة الحكام بعد هذه المباراة. كل ما تعرض مورينيو للخسارة من دون شك سيبحث على مخرج كما قال ألفريدو ريلانيو في مقاله على صحيفة ماركا. إذا حقق الانتصار سيستمر مهاجمة الحكام، سترافق مورينيو. أتذكر أنه قبل مجيء مورينيو وإعلان رسميا تعاقده مع ريال مدريد، كانت الصحافة هنا في إسبانيا تقول أنه إذا عاد مورينيو سنرى الهجوم على الحكام، سنرى انتقاده للحكام إلى غير ذلك. في البداية لم يكن كذلك، ولكن عندما جاءت الخسائر للريال، عندما تعثر الريال، رأينا مورينيو الحقيقي الذي سيستمر معنا أستاذ أيمن حتى نهاية الموسم حتى رحيله عن الريال.
1: نعم محمد، ابقى معي لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإحصائيات التي سجلت في مواجهة الديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

0: لكن أتلتيكو مدريد كان مسيطرا، وهذا بشهادة صحف مدريد خاصة ماركا وارس وحتى الصحف الأخرى الكبيرة في إسبانيا موندو ديبورتيفو وسبورت أجمعوا ومعظم البرامج التلفزيونية، بينما ركزوا كذلك على أن مورينيو لم يكن أبدا قادرا على إيجاد أفكار جديدة. حلقة تشيرينجيتو البارحة مع جوسيب بيدرو رول تناولت الموضوع، البارتيزاسو دي كوبي مع أخوان ما كاستانيو تحدثوا على أن الريال مع مورينيو لم يجد حلول من أجل ربما محاولة تحقيق الانتصار. الريال كان ضعيفا جدا، ليست هناك حلول، حتى عندما التغييرات التي قام بها لم تأتي بحلول أبدا. أعتقد أنه مورينيو لازال لم يقير الريال، لازال مورينيو الذي اعتدنا عليه ربما في سنوات ماضية أفكاره غير قادرة في رأيي على تحقيق المطلوب الذي جاء من أجله الريال بعد موسمين خاليين الوفاض، ثلاث مدربين رحل، ورحل أنشيلوتي، رحل تشابي ألونسو الذي جاء من أجل مشروع طويل المدى، ثم رحل أربيلوا. الآن مورينيو أعتقد أنه مصيره سيكون كذلك، خاصة أستاذ أيمن إذا نظرنا في الجانب المقابل، البارسا يقدم أداء ممتازا، هذه رسالة قوية لريال مدريد، أعتقد أنهم ربما يتعرضون لخسارة كبيرة خاصة.
1: نعم محمد، هنا أريد أن أسألك، يعني كيف انعكس هذا الانتصار المثير لأتلتيكو مدريد يعني وهزيمة ريال مدريد على صدارة جدول الترتيب؟
0: الريال الآن صار في المركز الرابع، برشلونة في الصدارة، أعتقد أنه ثانيا أتلتيكو مدريد، الثالث هو بيتيس، والرابع هو مدريد، أعتقد هكذا هو الترتيب. مدريد صاروا في المركز الرابع متأخرين بست نقاط عن المتصدر. في الشهر القادم لديهم مباريات صعبة في الدوري، سيلعبون في العاشر أمام فياريال، فياريال بدأ بصعوبة لكنه حقق انتصارين متتاليين، سيلعبون أمام إشبيلية الذي تطور كثير رغم الخسارة أمام برشلونة، وفي ختام الشهر في 25 سيلعبون الكلاسيكو. وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة ومعقدة على مورينيو، خاصة إذا استمر البارسا بهذا التألق، البارسا لا يرحم، لذلك الريال ينظر كذلك، المنافس المدريدي لا ينظر فقط لما يحدث في البيت المدريدي في الكامب نو أو في مباراة الريال، أقول في سانتياغو برنابيو، ينظر كذلك إلى الغريم التقليدي برشلونة الذي يقدم أداء ممتازا مع هانزي فليك، حقق اللقب في الموسمين الماضيين، الآن هذا الموسم رهيب، بالتالي هم ينظرون كذلك أنصار مدريد وإدارة مدريد ينظرون كذلك إلى ما يحققه برشلونة، لذلك أعتقد أنه ريال مدريد إذا استمر بهذا الشكل فإن الأمور ستكون معقدة جدا لمورينيو، معقدة للريال، خاصة أنه نجوم الفريق في المباريات الكبيرة التي يحتاج إليهم فيها الريال، خاصة ما حدث البارحة هنا على ملعب استاد طيران الرياض واندا ميتروبوليتانو، لم يكونوا موفقين النجوم الكبار، يجب أن يظهروا في مباريات من هذا النوع، فينيسيوس، مبابي، بيلينغهام وبقية الأسماء، يجب أن ينظروا إلى ما يحدث في برشلونة، تألق رافينيا، كذلك لامين، رودري وبقية الأسماء. أنا أعتقد أن مورينيو عليه إيجاد الحلول، ربما هذه فترة التوقف حوالي 20 يوما ستكون مهمة بالنسبة له للبحث عن حلول لمراجعة الأخطاء، لأنه لا أعتقد أنه بيريز سيتسامح معه هذه المرة إذا ربما تعثر واستمر في المركز الرابع أو تعرض لخسارات أخرى في الدوري، لا أتصور أنه بيريز سيتسامح مرة أخرى مع جوزي مورينيو.
1: يعني يمكن القول بأن مشاكل ريال مدريد فعليا ليست في التحكيم، وإنما هناك مشاكل ربما فنية وإدارية أيضا. يعني
0: سؤال مهم جدا أيمن، لم تحل أبدا مشاكل الريال، أبدا المشاكل الفنية لم تحل. الصحافي في صحيفة سبورت دافيد برنابيو، تابعته مرة في برنامج البوسيسيون، صحفي في صحيفة سبورت، قال النقطة مهمة جدا، أنا أعتقد أن المدريديين يتفقون معه تماما، قال أن مشاكل مدريد لم تحل أبدا بكل التعاقدات، ديوماندي، كوناتي، كوكوريا وبقية دومفريس وبقية الأسماء، لم تحل أبدا مشاكل ريال مدريد الموجودة على مستوى وسط الميدان. لو أنهم جاءوا برودري وتركوا كل هذه الأسماء لحلت مشاكل الريال في رأيي، أو على الأقل حل الكثير منها. مشاكل الريال هزالت قائمة فنيا تكتيكيا، عدم الانضباط، اللاعبين الهجوم لا يساهمون في الدفاع أبدا، مشاكل الريال فنية وتكتيكية بالدرجة الأولى، ولم تحل أبدا هذه المشاكل، لازالت مستمرة وستكون في رأيي ستستمر هذا الموسم، لأنه الخصوم يقدمون أداء ممتازا، وأقول مرة أخرى، الخصوم برشلونة الذي يقرد وحيدا الذي يقدم أداء ممتازا. الريال مشاكله لازالت فنية، لازال مورينيو لم يجد الحلول أبدا، وأعتقد أنه ينتظره عمل كبير جدا وعمل كثير، مشاكل كبيرة في الريال داخل البيت المدريدي، عليه أن يكون مسيطرا مورينيو على النجوم، ليس مسيطرا صحيح، يقوم بتغيير الأسماء. فينيسيوس تصور في الأمس التقييمات التي تابعتها في الصحافة الإسبانية حصل على 1/10، وهو تقييم ضعيف جدا لأحد نجوم الريال، تقييم ضعيف جدا، انتقادات كبيره، تعرض لانتقادات كبيره من

0: توماس رونتيرو نائب تحرير صحيفة آس وهو مدريدي متعصب، ولكنه قال أن فينيسيوس لم يقدم أداء أبدا الأداء الذي كان منتظر منه وكان ضعيفا جدا، وأخرجه مورينيو في الدقيقة 53. لذلك مشاكل الريال فنيا لا زالت قائمة، الكثير من العمل ينتظر مورينيو، وأتصور أنه عليه أن يصحح الأخطاء الموجودة في الريال، وإلا فإن للجماهير ستسمح له بهذا، سنرى ضغط الجماهير ثم ستكتب الصحافة ثم سيتصرف بيريز بإقالة مورينيو.
1: نعم، كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لك أستاذ أيمن.
1: بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. أفاد مصدران حكوميان عراقيان بأن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي. وشدد مصدر حكومي عراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض لعقوبات مماثلة. وفي السياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء ويشمل المطارات العراقية، على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. تعهد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل التلفزيون الرسمي عن بشكيان قوله إن بلاده خرجت من الحرب مرفوعة الرأس، وإن ذلك يمثل مصدر

كرامة وفخر، مضيفا أن إيران ستدافع بحزم عن مواقفها في المحافل الدولية بالتزامن مع توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة. أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة الكدحة بتعز، وأضاف أن القوات المسلحة استهدفت عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب، فيما تصاعدت المواجهات في جبهة كهبوب بلحج، بينما تركزت المعارك في مأرب على الجبهتين الجنوبية والغربية. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح الحوثيين وتقديم الدعم العسكري لهم في اليمن فورا. وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة وأمن الطاقة العالمي. أفادت شبكة NBC بأن ترامب لم يستبعد التدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية لدى البنتاغون. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وإرسال المساعدات الإنسانية والدعم الطبي. وبحث أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية خلال لقائهما في البيت التركي بنيويورك. وأشار أردوغان إلى جهود أنقرة لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان والحاجة إلى مبادرة دولية بديلة عن اليونيفيل، فيما دعا سلام إلى قمة قادة مجموعة الدول 31 في تركيا. أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شمال غربي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في بحر خان يونس. ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف جنوب المدينة، بينما توغلت جرافات عسكرية في منطقة العطاطرة شمال غربي بيت لاهيا. خرج المركز الكويتي للأشعة التشخيصية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عن الخدمة إثر نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداته. وقال مدير المركز عبد الرحمن النقلة إن خروج جهاز التصوير المقطعي عن الخدمة يعرقل تشخيص الحالات الطارئة والمصابين، مضيفا أن فنيي الصيانة يحاولون تشغيل المولدات لفترة قصيرة

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها عصام نجاح. نقف اليوم أمام تهديدات الحرس الثوري الإيراني بتغيير جغرافيا الحرب حال تعرض البلاد لهجوم جديد، ردا على تصريحات الرئيس ترامب بمحو إيران أو التوصل إلى اتفاق معها. ونبحث في المساعي الإقليمية للعودة بطرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وفرص نجاحها، ونتساءل عن أهداف زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران قبيل ساعات من انطلاق وفد إيران للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فهل تذر التهديدات المتبادلة الرماد في العيون بينما تدور في الكواليس مساع لاستئناف المفاوضات بين الجانبين؟ وما مقصد كل من الجانبين من تهديداته بمحو الطرف الآخر وتغيير جغرافيا الحرب في المنطقة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، مؤكداً استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسماً على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجهاً إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز.
0: ونرحب مشاهدينا بضيفينا، بداية في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء دكتور فايز الدويري، مرحبا بكم سيادة اللواء. ومن العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل أعزم. دكتور أحمد مرحبا بك أيضا. وأبدأ من الاستوديو بداية مع دكتور لواء فايز الدويري، نبدأ من تحليل خطاب كل طرف سيادة اللواء. تهديدات الإيرانية بتغيير جغرافيا الحرب إذا ما تعرضت لضربة جديدة من الولايات المتحدة، في المقابل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو إيران أو التوصل معها إلى اتفاق، في أي سياق تضع هذه التصريحات؟

0: المتبادلة؟
1: يعني أولا هي من حيث المبدأ تصريحات مبالغ فيها، وإذا عدنا إلى الفترة الماضية منذ شهر 3 الماضي نجد أن المبالغة هي السمة الملاصقة لتصريحات الرئيس الأمريكي والحرس الثوري وضباط الجيش وبعض الشخصيات الرسمية، فبالتالي هناك مبالغة كبيرة جدا في مقاربة أي من الطرفين. يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن إزالة إيران من الخارطة، هل يستطيع تحقيق ذلك؟ الجواب قطعا لا، إما لجهله بطبيعة الثقافة الشرقية أو بقدرات إيران الكامنة. هو يتحدث عن 1,630,000 كيلومتر مربع، يتحدث عن حضارة 4 إلى 5,000 سنة. أنت لا تستطيع أن تدمر هذا الشيء.

0: يعني. ولكن الذي يشفع للمتابع أن الرئيس الأمريكي يتحدث بالشيء ويتحدث بنقيضه يمكن في نفس المقابلة أو في المقابلة التالية. كذلك الجانب الإيراني يتحدث عن قدرات خارقة، لا يمكن أن ننكر أن مكمن القوة في الجانب الإيراني يكمن في عدة أبعاد، يكمن في القدرات التسليحية وهي الصواريخ والطائرات المسيرة، ما عدا ذلك ضعه جانبا. طبعا يضاف له جزئيات الصواريخ القوارب السريعة وما يطلق عليه بمسميات مختلفة، لديه قدرات، لكن في موازنة القوى الحقيقية هناك تفوق ساحق
1: للولايات المتحدة،
0: لكن هناك أمور غير مرئية وغير ملموسة تقلل من الفارق في تأثيرات ميزان القوى. الآن الجانب الأمريكي أوهن من الجانب الإيراني تجاه الخسائر البشرية.
1: نعم.
0: الجانب الأمريكي بعد المبالغة في استخدام القوة الصاروخية بدأت هناك شكاوى عديدة بنفاذ أو قرب نفاذ المخزونات من صواريخ تحديدا توماهوك والصواريخ الأخرى. يقابل ذلك هناك قدرة تحمل إيراني على تحمل الضربات، يتم تجويع الشارع الإيراني لكن المرجعية قد تعدل من سخط الشارع بكلمة واحدة. إذن العملية معقدة، ولكن دعني أختم بجملة واحدة، لا يمكن لأمريكا أن تقضي على إيران ولا أن تحسم المعركة عسكريا، ولا يمكن لإيران أن تملك القدرة على كبح الجماح الأمريكي المطلق. إذن سنبقى ندور بدائرة أو بحلقة مفرغة حتى يظهر كما يقول أليس فيكم رجل رشيد، حتى يظهر رجل رشيد في كلا الجانبين، يكون هناك اتفاق سياسي لحل هذه المشكلة وتحييد، وأصر على تحييد اللاعب الآثم
1: إسرائيل
0: نتنياهو أولا والكيان الإسرائيلي ثانيا.
1: طيب دكتور أحمد، في ظل هذا الوضع وفي عدم قدرة أي من الطرفين كما تفضل سيادة اللواء على حسم المواجهة عسكريا، تبقى هنا مسألة الأوراق، لكل منهما أوراقه. ما الأوراق التي تملكها كل دولة حاليا في ظل تعقد المشهد خصوصا في مضيق هرمز؟ يعني لا إيران استطاعت أن تفرض سطوتها على المضيق بشكل كامل في ظل الحصار الأمريكي، ولا الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تفتح المضيق كما كان قبل الحرب في فبراير الماضي، وكذلك في ظل التوتر الحاصل الآن في باب المندب مع توجه الحوثيين نحوه، ما أوراق الطرفين في هذه الموازنة؟
2: يعني في الواقع إذا تحدثنا عن أوراق القوة للطرفين، ترامب برغم كل النكسات التي يتعرض لها وعدم قدرته على حسم الحرب، إلا أنه لديه ترف أن يقول الشيء ونقيضه خلال ساعتين أو ثلاثة. بالنهاية الحرب جغرافيا بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دول المنطقة إيران ودول الخليج العربية لا يوجد لديها هذا الترف، والحلقة المفرغة في الحرب إذا استمرت هي ليست لا يستطيع أن تتحملها دول المنطقة، لا إيران ولا دول الخليج العربية. الأمر يختلف عن نقص الذخيرة هنا أو هناك عند الولايات المتحدة الأمريكية، هناك حالة استنزاف تعيشها الاقتصاديات الخليجية، حالة استنزاف تعيشها إيران. وبالتالي أنا باعتقادي الخيارات الأمريكية سواء كانت الضربات قاضية كما يعني التصعيد العسكري الكبير الذي بالتأكيد لن ينهي إيران ولكنه سيكون صعيد خطير عسكريا، أو الخيار الأخرى الآخر ما سماه ترامب ترك إيران تتعفن، وهو ما قد سمي قبل أسبوعين أو ثلاثة باحتواء إيران وتكرار عمليات الاحتواء التي مورست ضد الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية. هذه أيضا ليست خيارا ممكنا للمنطقة لدول المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد بأنه يعني الإدارة الأمريكية إذا كان لديها أوراق بأنها بعيدة جغرافيا عن المعركة وإن كان مضغوطا عليها، إلا أنه أحد الأوراق التي أعتقد في هذه الفترة تتفاعل بشكل كبير جدا هو عدم قدرتها على تلبية متطلبات حلفائها الدول المنطقة الدول العربية. رأينا أن هناك اتجاه متزايد لمحاولة

0: حاولت حلت المشكلة مع إيران بشكل منفرد أو بشكل بمبادرة منها دون انتظار الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تبرم اتفاقات أحيانا وتجري ولديها حسابات حتى على حساب حلفائها. يعني الحديث عن يعني تردد الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب الحوثيين الذي قد يكون من حساباته الخوف الخشية من التصعيد في باب المندب، ولكن أيضا هذا يعني بأن الولايات المتحدة قادرة على التوصل إلى اتفاقيات مع أطراف مثل الحوثيين حلفاء إيران في المنطقة على حساب حلفائها العرب حلفائها الخليجيين. وبالتالي باعتقادي بأن أحد الأوراق التي قد لا تكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أن دول المنطقة وحلفائها في المنطقة، عدا أنه أصبح واضحا أن المظلة الأمنية الأمريكية غير مجدية، لكن أيضا أنهم لا يمكن أن يستمروا في هذا الوضع. رأينا حتى تصريحات من الإمارات، تغير في خطاب الإمارات، تصريحات أنور قرقاش فاينانشال تايمز حول مايند سيت جديد او حول عقليه جديده للتعامل مع ايران، كلها الاجتماع الذي لم يتم في عمان، هذه كلها تعكس بانه دول المنطقه لم تعد قادره على انتظار الموقف الامريكي طويلا. ايران لديها اوراق قوه يعني لوحت بها مرارا، في هناك صواريخ وصلت اوروبا، وبالتالي عندما تتحدث ايران عن جغرافيا جديده قد نتحدث عن جغرافيا الوصول الى اوروبا. عندما نرى الحوثيين الآن والاقتراب من باب المندب والمخا وغيرها من الأماكن، قد نتحدث أيضا عن تفعيل القوى الغير نظامية الميليشيات أو غيرها القريبة من إيران في المنطقة في المرحلة المقبلة، استهداف دول المنطقة، هذه كلها أوراق لدى الطرفين.
1: طيب سيادة اللواء، إيران هددت باستخدام ما وصفته بأسلحة جديدة ومفاجئة في أي مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تهديدها بتوسيع جغرافيا الحرب وما إلى ذلك. هل هذه التصريحات كذلك تأتي في سياق المبالغة من وجهة نظرك العسكرية، أو أن إيران بالفعل لديها تلك القدرات وما طبيعتها؟ وهل الجغرافيا الجديدة كما ذهب دكتور أحمد يمكن أن تصل إلى أوروبا أو تكتفي بالشرق الأوسط؟
2: يا سيدي، أولا من حيث أبدأ من حيث انتهى الأستاذ، أولا هل إيران بحاجة ولديها طرف الوقت لتستقطب أعداء جدد؟ وبالتالي أنا كمحلل أخرج أوروبا
1: من المعادلة،
2: باستهدافها عسكريا أخرجها بالمطلق، لأن الذكاء الإيراني أكبر من أن يتورط في هكذا معركة، لأنها ليست بحاجة لجلب أعداء جدد. الآن من حيث توسيع الإطار الجغرافي، الآن إذا نظرنا إلى المنطقة المتأثرة هي الدول العربية بصورة رئيسية، ومحاولة استهداف البحرية الأمريكية خرجت من المعادلة بعد 39 يوم قتال دولة الاحتلال الكيان الإسرائيلي. لماذا؟ لعدة حسابات، لأنه ذراعها الجوي طويل ويستطيع الوصول، بينما الدول العربية هي في دور المتلقي وليست بدور حتى المدافع، المتلقي ليس أكثر من متلقي، ولم تقم بالرد على أي عملية عسكرية سواء في الكويت، في البحرين، في السعودية، في الإمارات، في قطر، في الأردن، يعني لا يوجد هناك رد. بماذا؟ الإيراني يقول أقصف قواعد، أقصف تواجد أمريكي. الدول، البعض يقول لدينا قواعد، البعض الآخر يقول لدينا تواجد وليس لدينا قواعد، وبالتالي هو تلاعب بالألفاظ. ولكن كافة الدول العربية المعنية هي متضررة بالدرجة الأولى، والخاسر الرئيسي اللي هي الدول المنطقة. الآن يبقى السؤال، ما هو التوسيع الجغرافي؟ هل سيعود إدخال دولة الكيان مرة أخرى ضمن دائرة الصراع؟ وهذه عليها علامة استفهام وخط أحمر، لأنه إيران لا ترغب، وإلا لعادت خلال الفترة السابقة. ماذا يبقى؟ توظيف الأذرع. ماذا تبقى من الأذرع الإيرانية؟
1: جماعة الحوثي
2: وعملية إغلاق باب المندب. وباب المندب هذا قصة يعني يقودنا إلى آلية وتطور الصراع، والسؤال المطروح شرعا، كيف تم السيطرة على 6,000

0: آلاف كيلو متر مربع خلال أيام
1: في اليمن.
0: كيف تم التنقل الحركة من جنوب الحديدة حتى ذباب؟ كيف تم السيطرة على كثير من المناطق غرب تعز؟ هذه المنطقة للي بيعرفها حقيقة وأنا مررت بها وأعرفها حقيقة، هذه تحتاج إلى معارك ضارية أشهر وأشهر وأشهر، والآن بدأ الهجوم المضاد لإبعادهم عن باب المندب وليسجل التاريخ متى يمكن استعادته. إذا نحن سيطرح سؤال لاحقا، لماذا سقطت في 5 أيام ولماذا تحتاج إلى سنوات
1: لاستعادتها؟
0: يضاف إلى ذلك الآن هناك عندك ما يقارب 20-25% من نفط العالم يمر عبر هرمز، يمر أقل منه بشيء بسيط من مضيق باب المندب، وللعلم لا تمر السفن باب المندب جزئين، جزيرة ميون تقع في الجزء الشرقي من ممر باب المندب، المياه ما بين البر اليمني وجزيرة ميون غير صالح للملاحة، المياه ضحلة وعرضها 4 كيلومتر من ميون حتى أقصى الغرب جيبوتي عرضها 17 كيلومتر، وبالتالي الحوثي سيطر عليها، استطاع الوصول لها، لكن أعتقد وهذا ما نشر أكثر من مرة أنها سمحت لكل السفن بالعبور إلا السفن السعودية.
1: نعم.
0: إلا السفن نعم. السعودية لخنق السعودية. إذن يعني دعني أقول
1: خطوات محسوبة ومنضبطة ومعروف أهدافها،
0: تصعيد منضبط. لأنه لا ترغب أنه إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي يعود بضربهم، ولا أمريكا تلغي الاتفاق السابق واللي أدى إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي تبقى الساحة المتأثرة هي الدول العربية، وهي التي تدفع الفاتورة سواء بالدفع الآني أو بالدفع المؤجل.
1: نعم دكتور أحمد، هل نحن الآن يمكن القول أمام استراتيجية حافة الهاوية من أجل تحسين شروط تفاوض فيما سيأتي بين الطرفين، أو يمكن أن يحدث خطأ ما غير محسوب يؤدي إلى مواجهة بالفعل تخرج عن السيطرة؟
2: يعني سياسة حافة الهاوية هي التي تعني الوصول إلى احتمالية خطأ غير مقصود يؤدي إلى الهاوية، هذه هي حافة الهاوية. لكن أنا باعتقادي بأنه ما يحدث هو فتح جبهة أخرى في المعركة، ما يحدث الآن في اليمن والسعودية هو وكأنه جبهة ثانية تدخل الحرب، وهذه هذا تطور خطير. التردد الأمريكي وعدم وجود استراتيجية أمريكية في التعامل مع الموضوع اليمني، نتذكر بأنه العام الماضي 2025 الولايات المتحدة قصفت لمدة 50 يوم في اليمن، أكثر من 1000 هدف قصف في اليمن العام الماضي. كان الموضوع بالدرجة الأولى هو الملاحة المتجهة إلى إسرائيل. الآن الولايات المتحدة تبدو مترددة جدا بحسب تقرير نيويورك تايمز الذي نشر اليوم، الحديث عن أنه ترامب بين ساعة وأخرى كان يغير موقفه في اتجاه موضوع التعامل مع الحوثيين. وبالتالي نحن نوجه رسالة أخرى، أو الولايات المتحدة توجه رسالة أخرى ضمنيا عمليا للدول العربية، بأنه لا يمكن الاعتماد عليها، وأنه فكرة وصول الولايات المتحدة لتفاهمات تعني حماية قواتها وحماية إسرائيل دون النظر بالفعل إلى الأثر الذي تتأثر به الدول العربية هو أمر واقع وممكن. وبالتالي أتفق مع الدكتور فايز دويري فيما قال به من أن الفاتورة التي تدفع هي تدفع عربيا، وهذا الذي يقود فعلا لتساؤل أنه خاصة ونحن الآن على أعتاب الجمعية العامة للأمم المتحدة، رأينا اللقاءات القطرية الإيرانية الباكستانية الإيرانية، أنه الجميع يريد أن يستغل هذه الفرصة الآن حتى يفرض نوع من التفاهمات ونوع من اللقاءات التي قد تؤدي إلى انفراجة معينة على خلفية الأمم المتحدة. ترامب قال أنه ولو كان بغض النظر عن مدى جديته أنه قد يلتقي الرئيس الإيراني، ولكن أعتقد بأنه تحرك عربي في هذه المرحلة قد يكون مفيد. العام الماضي في الجمعية العامة التحرك العربي الإسلامي فيما يتعلق في ملف قطاع غزة كان له أثر أدى إلى إفراز خطة ترامب. لا أستبعد سيناريوهات من هذا النوع.
1: طب دكتور أحمد، ربما هذه نقطة
2: من الحراك السياسي وتغيرات على الأرض،
1: هذه النقطة يمكن قراءة رسائل فيها. يعني دعني أعقد مقاربة وإن كان الوضع

0: مختلف في الحالتين. الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم عدم وجود حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلسطينيين، لكنها سمحت للوفد الإيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصريحات التي أشرت إليها حضرتك رغم أن الحرب قائمة بين الطرفين. ما الرسالة التي يمكن قراءتها في ذلك؟
1: يعني هناك أكثر من بعد. البعد الأول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد مفاوضات مع إيران وتريد أن تصل إلى تفاهمات توقف الحرب. في المقابل بالنسبة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي لا تريد أن يكون هناك أي موقف فلسطيني تفاوضي أو دبلوماسي خارج إطار المبادرات الأمريكية الخاصة، خارج إطار ما يسمى مجلس السلام في قطاع غزة. لا تريد الولايات المتحدة لا تريد تكرار سيناريو العام الفائت عندما اعترفت دول عدة في الأوروبية وغير أوروبية بالدولة الفلسطينية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. التحالف العالمي لحل الدولتين الذي تقوده فرنسا والسعودية قد يكون له دور، وبالتالي تريد إبعاد الفلسطينيين، إضافة إلى ذلك اللوبي الإسرائيلي الذي يتحرك بهذا الاتجاه بشكل جيد. هناك بعد آخر ربما لا يكون جاد 100% ولكن يتم استخدامه كتبرير. هناك قوانين أصدرها الكونغرس الأمريكي، 5 قوانين بدءا من قانون أنتي تيروريزم أكت، قانون مكافحة الإرهاب سنة 87، إلى قانون تايلر فورس، إلى عدد من القوانين التي تسم السلطة تسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنها كيان إرهابي. وهناك قوانين صادرة عن الكونغرس تتعلق بمنع مسؤولين فلسطينيين من الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم أن القانون يطوع لأغراض السياسة، ولكن على أرض الواقع هناك 5 قوانين أمريكية على أقل تستخدم لتبرير منع منظمة التحرير الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف الأساسي إبعاد القضية الفلسطينية عن الأمم المتحدة وعن أي مبادرات غير أمريكية. وبالمقابل إيران يراد لها أن تعود إلى المفاوضات ويراد لها أن يتم التعامل معها سياسيا.
0: سيادة اللواء، هختم مع حضرتك، أين يقف دور الوسطاء حاليا وما حدود تدخل القوى الكبرى أو الإقليمية في هذا المشهد؟ أتكلم عن باكستان، سلطنة عمان، قطر، الصين، وكذلك تركيا ربما.
2: يا سيدي، يعني أولا لننظر إلى الدول العظمى على الساحة العالمية، روسيا والصين. روسيا متورطة في الحرب الأوكرانية، وبالتالي هناك لابد أن يكون مقايضات، يعني لابد أن أمريكا حتى تحصل من روسيا على شيء لابد أن تقدم لها شيء في الملف الأوكراني. لا يوجد في السياسة شيء لوجه الله، كل شيء له
0: مقابل،
2: له مقابل. الصين يعني ما هو إلا ننظر إلى الميزان التجاري ما بين أمريكا والصين، رقم فلكي. نعم يوجد خلافات، يوجد تباينات في المواقف، يوجد، لكن هناك مصالح. الصين الاقتصاد رقم 2، سرعة نمو الاقتصاد كبيرة جدا. العقلية الصينية في إيجاد حلول بديلة لمأزق هرمز أو غيره أمور واضحة. يعني الصين دولة لا يمكن القفز فوقها، وليس من الصالح الأمريكي أن يدخل في مواجهة، حتى وأن تحدث الرئيس ترامب وأطلق من التصريحات ما يشاء. هو بالأمس كان يتحدث عن استقبال الرئيس الصيني في قاعدة أندروس، وهذا خارج البروتوكول، خارج العرف والتقاليد. إذ الآن من هي بقية الدول الفاعلة والمؤثرة؟ الآن إحنا نتحدث في منطقة الشرق الأوسط ونتحدث بها بمرارة. يوجد 3 دول فاعلة، أعجبنا أم لم يعجبنا؟ الكيان الإسرائيلي ولديه مشروعه ولديه رؤيته في الحدود المطروحة لغاية هذه اللحظة. تأخذ الأردن وتأخذ قسم كبير من سوريا وتأخذ سيناء وتأخذ نيوم حتى تأخذ الكويت، وصراعنا معها بالتالي هو صراع وجود وليس صراع حدود، لأن هذه المنطقة لا تتسع لنا ولهم، إما أن نكون أو لا نكون، وهم كذلك تحت نفس البند. القوة الثانية القوة الإقليمية الإيرانية. القوة الإيرانية يوجد عداء،

0: بغض النظر عداء مذهبي غير مذهبي، طموحات، السيطرة على 4 عواصم، تحدث ما تشاء، ولكن هي دولة إقليمية لديها تاريخ التاريخ والجغرافيا. نعم. وبالتالي الدول العربية لا تستطيع إلغائها ولا هي تستطيع إلغاء الوجود العربي. القوة الثالثة هي تركيا، وأنا أتحدث من داخل تركيا، وهي دولة لها دور محوري ولها مقاربتها ولها رؤيتها، ولكنها ليست توسعية. بقية الدول العربية، هل هناك مشروع عربي لمواجهة أي خطر؟ احنا 22 كيان مشتتين.
1: نقف عند هذا السؤال سيادة اللواء ونختم حلقتنا. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين سيادة اللواء دكتور فايز الدويري، أشكرك شكرا جزيلا، ومن العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل عزم، شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

إلى متى يبقى الأقصى أمام الاقتحامات والقدس أمام محاولات تغيير هويتها بينما يكتفي العالم بالمراقبة؟ القدس ليست مجرد مدينة والأقصى ليس مجرد مكان، إنها ذاكرة وهوية وتاريخ. فمتى يتحول الغضب العربي من كلمات وبيانات إلى موقف واضح؟ بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. تزامناً مع يوم الغفران، نتنياهو وبن غفير يقتحمان الأقصى وحائط البراق. إيطاليا تعتزم حظر النقاب والحد من أعداد الطلاب الأجانب في المدارس. بدرجة امتياز، باحثة مصرية تناقش رسالة الماجستير وسط آلام المخاض. انتهاكات إسرائيلية ممنهجة أيها الأحبة في القدس المحتلة، واستعراض للقوة لتغيير هوية المكان. فمع حلول ما يسمى بيوم الغفران العبري، تحولت ساحات المسجد الأقصى وساحة حائط البراق إلى ثكنات عسكرية لحماية رقصات المستوطنين وطقوسهم التلمودية، في مشهد يكرس سياسة التقسيم الزماني والمكاني تحت قوة السلاح. المشهد بدأ بعد احتشاد أعداد كبيرة من المستوطنين عند باب المغاربة، تمهيدا لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، حيث لم يقتصر الأمر على التجول المستفز، بل تطور إلى أداء طقوس دينية علنية ورقصات صاخبة داخل باحاته. مشاهد معنا.

0: الذي اقتحم الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة، مؤديا طقوسا تلمودية في تحد واضح للوضع التاريخي القائم، مستغلا طبعا الأعياد اليهودية لفرض واقع جديد. هذا التصعيد لا يتم فوق الأرض وفي ساحات وباحات المسجد الأقصى فقط، بل حتى في الأنفاق والحفريات التي تقوض أساسات المسجد الأقصى. تعالوا نشاهد معا كلمات نتنياهو من هناك.
1: הרומאים החריבו את בית המקדש, גלגלו את האבנים, אנחנו החזרנו אותם.
0: هذا الاستعراض الاستيطاني إذن أيها الأحبة المزدوج أثار موجة إدانات واسعة، حيث حذرت دول عربية وإسلامية وهيئات فلسطينية من خطورة هذه الخطوات وسط تصاعد التوتر في القدس والضفة الغربية المحتلة. الآن نذهب مشاهدينا الأحبة لرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ من هذا التعليق، شاهدوا معي. تستفز هذه الأفعال مشاعرنا، لكن المسلمين عاجزون عن منع مثل هذه الأفعال الشنيعة وإنهاء الاحتلال الصهيوني، وكثير من الحكام المسلمين مقيدون، سيأتي يوم يعود فيه القدس والمسجد الأقصى إلينا. يسرى تقول ما يجري في المسجد الأقصى تصعيد خطير واستفزاز غير مقبول لمشاعر المسلمين حول العالم، إن حماية المقدسات واحترام حرمتها مسؤولية دولية. تعليق آخر لسلوى هدف بن كفير، من هذه الاقتحامات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف وتطبيع وجود المستوطنين بهدف تهويد القدس المحتلة. تذكروا استمرار هذه الانتهاكات دون رد حقيقي يشجع على المزيد منها. فجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جدلا واسعا بعد إعلانها حزمة إجراءات جديدة تمس بشكل مباشر ملفي الهجرة والتعليم. هذه التصريحات جاءت خلال المهرجان السنوي للجناح الشبابي فينيكس لحزبها اليميني إخوة إيطاليا، حين كشفت ميلوني عن حزمة إجراءات تعتزم حكومتها إحالتها قريبا إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها في مشروع قرار جديد. الإجراءات تمحورت بشكل أساسي حول قطاع التعليم، وجاء في مقدمتها التوجه نحو حظر ارتداء البرقع والنقاب داخل المدارس في عموم البلاد. ميلوني بررت هذه الخطوة بضرورة حماية الفتيات وتعزيز اندماجهن والمساواة بين الرجال والنساء، معتبرة أن التقاليد لا ينبغي أن تستخدم مبررا لإجبار شابة على إخفاء وجهها داخل البيئة المدرسية. نشاهد ما قالته جورجيا ميلوني في كلمتها.
2: Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole. È l'unico modo serio di accogliere. Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: مشروع القرار المثير للجدل لم يتوقف عند حظر النقاب أيها الأحبة، بل تضمن أيضا وضع سقف قانوني لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، وإلى الآن لم تكشف ميلوني عن السقف الجديد الذي ستحدده الحكومة، فيما توجد بالفعل قاعدة إدارية تحدد

حددوا نسبة الطلاب الأجانب في الفصل بنحو 30%، ولم يتضح بعد كيف سيعدل المشروع الجديد هذه القاعدة. هذا ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في المدارس الإيطالية نحو 930 ألف طالب، أي ما يقارب 12% من إجمالي الطلاب. الحكومة الإيطالية تسعى عبر هذا السقف المحدد إلى تعزيز الاندماج ومنع تركز أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب في بعض الفصول، مع فرض شرط إضافي يلزم أولياء أمور الطلاب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بتعلم اللغة الإيطالية. المشروع الذي أعلنته ميلوني سيتم عرضه على مجلس الوزراء، وفي حال إقراره من الحكومة سيحتاج إلى موافقة البرلمان. رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا طبعا مع هذا الخبر وانقسموا إلى قسمين. الأول اعتبر الخطوة ضرورية لتسريع الاندماج وضمان جودة العمليات التعليمية، والآخر رأى فيها سياسة تضييق واستهداف صريح لمجتمعات المهاجرين وحرياتهم الدينية. جدير بالذكر أن إيطاليا بهذا التوجه تسير على خطى دول أخرى فرضت في الآونة الأخيرة حظرا كليا أو جزئيا على تغطية الوجه مثل سويسرا والبرتغال وفرنسا. الآن مشاهدينا الكرام نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ مع لاروسي: أين هي الحرية الشخصية التي تنادون بها؟ كلام للاستهلاك فقط وشعارات ترفع مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. تعليق آخر لأنيتا: سيتم الحديث عن العنصرية التي يتعرض لها المهاجرون، يجب أن يكون الاحترام متبادلا ولا يجوز النظر إليهم باحتقار أو كراهية، المهاجرون يعملون ويدفعون الضرائب. الدكتور طاهر يحيى يقول: شعارات الحرية تسقط أمام الحجاب والنقاب، أليست الحرية للجميع؟ هكذا يتساءل. البعض يختار التعري والبعض الآخر يختار الستر، فلماذا يهاجم أهل النقاب ولا يهاجم التعري الفاضح؟ أيضا تعليق آخر لخالد: بعد العيش في أوروبا أيقنت أن الخلاف سببه تضارب الثقافات، ونصيحتي لمن لا يستطيع الاندماج مع الثقافة الأوروبية وقيمها أن يختار بلدا يناسبه. تمكنت الباحثة المصرية آية خلف من مناقشة رسالة الماجستير بكلية التربية في جامعة عين شمس رغم معاناتها من آلام المخاض وحملها في 3 توائم. الباحثة قالت إنها كانت تدرك أن حملها ب3 توائم قد يؤدي إلى الولادة المبكرة، لذلك حرصت على تحديد موعد مبكر لمناقشة رسالتها قبل الولادة. صباح يوم المناقشة استيقظت آية وهي تشعر بآلام المخاض، لكنها أصرت على الحضور والالتزام بالموعد المحدد. وأكثر ما كانت تخشاه هو تأجيل المناقشة ثم الدخول في مرحلة الولادة، بما قد يصعب عليها التركيز على رسالتها خلال فترة انشغالها برعاية أطفالها. في الموعد المحدد كانت آية أول الحاضرين في القاعة التي ستعقد فيها جلسة المناقشة، والتي استمرت عدة ساعات. ورغم شعورها بآلام الولادة استعانت ببعض المسكنات حتى تتمكن من استكمال المناقشة، شاهدوا معي.

الماجستير بتقدير امتياز قبل أن تنتقل مباشرة عقب انتهاء جلسة المناقشة إلى غرفة العمليات لوضع توائمها الثلاثة لتعيش في اليوم نفسه فرحتين، فرحة إنجازها العلمي وفرحة استقبال أطفالها الثلاثة وتجاوزها أصعب الأوقات التي مرت بها بحسب تصريحات لها. آية قالت أيضا أن حصولها على درجة الماجستير بتقدير امتياز لم يكن نهاية رحلتها، بل بداية مرحلة جديدة ستظل خالدة في ذاكرتها. هذا الموضوع أيها الأحبة لقي طبعا تفاعلا واسعا على المنصات، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع خليل. شاهدوا معي. إذا خليل إبراهيم يقول: المرأة المصرية بطلة فوق العادة، هذه السيدة العظيمة مثلها مثل كثير من السيدات الفضليات يذهبن إلى أعمالهن التي تكون في كثير من الأحيان شاقة، تحية إجلال وعرفان لكل امرأة مصرية. تعليق آخر من سارة: وإذا لا سمح الله كان صار مضاعفات لها أو للأطفال ساعتها رح تضل تلوم حالها طول العمر. أما مصطفى فيقول: بغض النظر عن وجود حلول بديلة وخاصة في عصرنا الحالي، لكن على الأقل ده نموذج محترم وله كل التقدير، وياريت بقى النماذج العلمية والرياضية يتسلط عليها الضوء أكثر من النماذج الفاشلة. ملكة تقول: أعتقد كان في فرصة شهور لتأجيل مناقشات الماجستير، أول ما عرفت بالحمل كان يكون أفضل، نتمنى لها السلامة والتوفيق. بشجاعة لافتة، طفل فلسطيني يتصدى لمستوطنين خلال هجومهم على المواطنين الفلسطينيين في منطقة التل جنوبي بلدة سنجل شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة. شاهدوا معي. المغني البريطاني إتشيرين يخرج عن صمته واصفا ما يحدث في غزة بالكارثي وغير المبرر، معترفا بالظلم الممنهج في الضفة، وذلك بعد حملة انتقادات ومقاطعة واسعة واجهها بعد استبعاده المغني ماكليمور بسبب دعمه لفلسطين. شاهدوا معي. This week the criticism was about something much more important. And I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry. I don't want to disappoint fans, and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet. My concerts have always been a safe space for everyone, and that matters hugely to me. Honoring my commitment to my fans is also completely central to who I am, and that is why I'm here tonight on my own and continuing my current tour. But I am deeply worried about the idea that venues should pre-approve content of performers. This happens in so many places that I perform around the world, but it should never happen in the free world. Now, I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. I have tried in my career not to be a political commentator of any kind because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. But this is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. الرئيس الأندونيسي يهتف الحرية لفلسطين وسط انتقادات إسرائيلية لاذعة، وذلك بعد

من واحد فقط من تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى ضمان أمن إسرائيل. شاهدوا معي.

0: راؤول لم يرى والده المغربي منذ ولادته، حتى قادته صدفة أمام عربة أكل بأحد شوارع نيويورك إلى يوسف الذي ساعده في البحث عنه، لتنتهي القصة بعناق بين الأب والابن بعد 29 عاما من الفراق. نشاهد معا.
1: Actually don't speak it, but yeah, my father is from Casablanca.
2: Casablanca?
1: But I don't know him, so I don't have any connection.

0: نحته بيده لمدة 22 عاما، سائق شاحن أمريكي استغل أوقات فراغه لبناء نموذج مصغر لمدينة نيويورك مكون من نحو 1 مليون مبنى. نشاهد معا.
1: One years I've been building a miniature model of New York City and I'm carving the entire thing by hand out of balsa wood.

0: people always want to get their arms around this whole city, this city that is impossible to know, impossible to grasp. And this is a way to see it from a bird's eye view, find where you live, find where you work, where your family grew up, and people.
1: تفوق نموذج محاكاة لدماغ ذبابة الفاكهة على الذكاء الصناعي في الشطرنج بأحد عشرة نقلة فقط، مما أثار دهشة الباحثين ودفعهم لتجارب مثيرة فتحت الباب لتساؤلات ساخرة حول إمكانية سيطرة الذبابة على البشرية. نشاهد.
2: Flies can play chess now. In fact, they might even be better than you. Can I win this position? Can I win this position, or will the fly take over humanity?

0: makes you question what's next. If we've been able to combine millions of 2D image scans of a fly's brain to correctly map the 3D network of...
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطلب منا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بيشكيان يتعهد بالدفاع عن مصالح بلاده في الأمم المتحدة، والصين تعلن اعتراضها على العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني. 7 قتلى ونحو 20 جريحا في هجمات روسية على كييف ومدن أوكرانية. زيلنسكي يجدد استعداده للقاء بوتين من أجل إنهاء الحرب. أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم، وأردوغان يدعو إلى إجراء إصلاحات جوهرية في آليات صنع القرار الدولي.

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة الكدحة بتعز، وأضاف أن القوات المسلحة استهدفت عناصر وخطوط إمداد للحوثيين في باب المندب، فيما تصاعدت المواجهات في جبهة كهبوب بلحج. وأفادت وسائل إعلام بإصابة مواطنين جراء صاروخ باليستي استهدف سوقا شعبية في رأس العارة، بينما تركزت المعارك في مأرب على الجبهتين الجنوبية والغربية. أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهة عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات الحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على

0: مدينة تعز وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات، وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح الحوثيين وتقديم الدعم العسكري لهم في اليمن فورا. وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وأدان الهجمات الحوثية المستمرة على السعودية داعين الجماعة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية، ومؤكدين أن الدعم الإيراني للحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. أفادت شبكة NBC بأن ترامب لم يستبعد التدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة بعيدة المدى لدى البنتاغون. من مأرب معنا العميد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش اليمني. سيادة العميد بداية أهلا بك. مع بداية يعني هذه العمليات قبل نحو أسبوعين سيطرت الجماعة الحوثية على مناطق واسعة خاصة في الساحل الغربي، لكن تبدو الأمور من حيث الأخبار التي تصل عبر الجيش وعبر التحالف مختلفة ومعكوسة تماما في هذه الأيام. صورة الوضع الميداني كيف تبدو تحديدا من جهة الجيش اليمني؟
1: تحية لك أستاذ وللسادة المشاهدين. التنظيم جماعة الحوثي الإرهابية قامت بمغامرة غير محسوبة نتيجة الضغوط الإيرانية التي دفع بها الحرس الثوري الإيراني الإرهابي هذا التنظيم الإرهابي للقيام بهذه العملية خاصة في منطقة الساحل الغربي، مديرية الساحل في محافظة تعز، ولذلك في حسبانه للسيطرة على مضيق باب المندب وزيادة الضغط على الحكومة الشرعية أيضا، وكذلك الضغط على المجتمع الدولي بعد أن فقد الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز وكاد أن يصبح مفقودا، وكذلك ضياع الملف النووي الإيراني أصبح لدى الحرس الثوري مضيق باب المندب في محاولة للضغط على المجتمع الدولي في المفاوضات. وصول الحرس الثوري إلى هذا المضيق الهام والحيوي وإلى مياه البحر الأحمر سيطبق الخناق على العالم وعلى سلاسل الإمداد، وسيصبح العالم في مشكلة كبيرة جدا اقتصاديا وسياسيا وحتى أمنيا. اليوم مع سيطرة الحرس الثوري ووصول ميليشيات التنظيم جماعة الحوثي الإرهابية إلى باب المندب والبحر الأحمر، يعني أن النظامان الأمنية للجمهورية اليمنية في البحر العربي أو البحر الأحمر
0: طيب نتحدث عن يعني تأثيرات سلبية فيما يتعلق بأمن المنطقة سيادة العميد وكذلك أمن الطاقة العالمي، ولكن أريد أن أعود مرة أخرى إلى السؤال فيما يتعلق بالتحول من الدفاع إلى الهجوم الذي تحدث عنه الجيش اليمني وما يعنيه ذلك ميدانيا وما الذي تحقق على أرض الميدان أصلا؟
1: الميليشيات الإرهابية هي من قامت أولا بالهجوم وخرق الهدنة ومحاولة ابتزاز الحكومة اليمنية. اليوم القوات المسلحة هي اليد صاحبة اليد الطولة، رغم الاختراق الذي حصل في مديرية الساحل إلا أن الكرة الآن استطاعت القوات الحكومية في تلك الجبهة ترتيب أوضاعها وترتيب صفوفها وإعادة الكرة. اليوم تم تحرير جبل أو جبال كهبوب نهائيا من الميليشيا الارهابيه. حاولت الهجوم من صباح الفجر اليوم حتى الان ولم تستطع تحقق اي انتصار، لان القوات المسلحه اصبحت بجاهزيه اعلى وبقدره قتاليه اكبر، واستخدمت الطيران الحربي والطيران المسير، وهناك ايضا عمليات الان بالناحيه الموازعيه واتجاه جبال الكدحه وجبال الحبشي.

0: تعد إلا أن قوات الجيش لها من مرصاد، وكان بدأ
1: طيب
0: خسائر
1: سيادة العميد،
0: اليوم لم يعد أمام الميليشيات الإرهابية إلا الهروب للأمام، لم تستطع الخروج من الفخ الذي نصب لها، كانت تعتقد أن السيطرة على مديرية الساحل سهلة، وكانت تعتقد أن العملية ستكون بحسب ما روج لها أنها ستكون أسرع مما كانت يتوقعون، ولكن
1: طيب
0: قوات الجيش
1: أشرت
0: كانت
1: إلى
0: لها
1: أكثر من
0: بالمرصاد
1: نقطة
0: ونصبوا
1: مهمة سيادة العميد، وخاصة ما يتعلق بحديثك بشأن مسألة تحرير جبال كهبوب. هذه الجبال تحديدا لماذا تحولت فيها المعارك إلى واحدة من أعنف نقاط المواجهة بين التحالف والجيش اليمني وكذلك الجماعة الحوثية، وما الذي يعنيه أصلا استعادة السيطرة على هذه الجبال من قبل الجيش اليمني؟
0: الجبال الاستراتيجية يا أستاذ، الجبال الشرقية خاصة الجبال كهبوب ورأس العارة هي جبال استراتيجية هامة جدا بالنسبة للقوات المسلحة وبالنسبة لأي قوة تحاول السيطرة على هذه المرتفعات، لأن السيطرة على الجبال والسلاسل الجبلية خاصة في جبال كهبوب وفي رأس العارة يعني السيطرة على باب المندب والوصول إلى المحيط الهندي، ومن يسيطر على هذه المنطقة يستطيع الوصول إلى العقبة إلى من العقبة وإلى محاصرة أيضا قناة السويس، وهذا كذلك أيضا هي تشرف على البحر العربي من جهة أخرى، فلذلك هي ممر الجبال الاستراتيجية تعتبر استراتيجية بشكل جدا لكل من يستولي عليها، فلذلك اليوم القوات الحكومية تستميت استمادة كبيرة في الدفاع عنها وتمنع وصول الميليشيات اليها، بينما الحرس الثوري يدفع بتنظيم جماعه الحوثي الارهابيه الى الوصول الى هذه المرتفعات الاستراتيجيه للسيطره. اذا تضاعف الوصول الى هناك فان العواقب ستكون وخيمه جدا على العالم،
1: نعم
0: اليوم نرى كميه الارهاب التي تتصدر من هذه المياه بعد ان اصبحت مفتوحه للحوثيين، اصبح الان التهريب على اعلى مستوياته، سواء
1: طيب
0: تهريب
1: طيب
0: الاسلحه،
1: سيادة
0: تهريب
1: العميد،
0: المخدرات او كذلك
1: نعم طيب
0: اليوم
1: سيادة
0: اجندة
1: العميد
0: مضبوطة.
1: أريد أن أسأل أيضا فيما يرتبط بما تحتاجه القوات الحكومية اليوم حتى تتحول هذه الهجمات المتزامنة وهذه المكاسب أيضا الميدانية إلى تغيير حقيقي في الخارطة اليمنية ميدانيا. سيادة العميد يحيى الحاتمي، هل تسمعني؟ طيب يبدو أننا فقدنا التواصل. أشكرك من مأرب العميد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش اليمني، ونكمل في نشرتنا حيث تعهد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل التلفزيون الرسمي عن بشكيان قوله إن إيران ستدافع بحزم عن مواقفها في المحافل الدولية بالتزامن مع توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، مؤكدا رفض العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن.
2: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
1: أفاد مصدران حكوميان عراقيان بأن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي، وشدد مصدر حكومي عراقي على أن الدول

0: التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض لعقوبات مماثلة. وفي السياق نفسه، أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء، ويشمل المطارات العراقية، على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران لن تتمكن من صنع سلاح نووي غدا أو خلال عام. وقال فانس إن الولايات المتحدة دمرت 3 منشآت نووية إيرانية، وإن ذلك لا يكفي لضمان عدم إعادة بناء البرنامج النووي، مضيفا أن الرئيس ترامب سيسعى لمنع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية اللازمة لذلك. واتهم فانس إيران بتهديد الملاحة التجارية الدولية، وقال إن واشنطن تعمل لضمان استمرار تدفق النفط والغاز.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضا باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران، مؤكدا استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسما على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجها إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء، تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: في الاستديو ينضم إلينا مراسل تيريتي عربي الزميل سامي برهوم. أهلا بك سامي، كنت في إيران في الفترة الأخيرة وربما عاينت وعايشت الوضع بشكل أو عن كثب، واختلطت أيضا بالشارع الإيراني. كيف رأيته على وقع الحرب بداية، على وقع العقوبات المستمرة أو التي بدأت حتى قبل الحرب؟
2: تحياتي يحيى. في الواقع لا يمكن اختصار إيران من الداخل على العناوين الإخبارية والتوتر المستمر منذ قرابة 6 أشهر بين طهران وواشنطن. نحن كنا هناك في مهمة استمرت أكثر من أسبوعين، وتنقلنا من العاصمة طهران حتى الساحل الجنوب الإيراني، هناك على بعد مرمى حجر من مضيق هرمز والتوترات عند الجزر الإيرانية. يمكن القول أن الشارع الإيراني هو يدرك أنه تحت العقوبات الأمريكية منذ أكثر من 4 عقود يحيى، تحت ضغط أمريكي هائل. التحول الواضح هذه المرة هو أن الشارع الإيراني يدرك أن هناك ضغطا غير مسبوق يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، وقف التبادل التجاري مع العديد من الدول المهمة في المنطقة، الحصار على البنوك، الحصار والقطع العسكري الأمريكية على امتداد منطقة البحر، وقف لأهم الموانئ الاقتصادية خاصة في منطقة محافظة هرمزجان. هناك نتكلم على موانئ استراتيجية على امتداد الساحل البحري في منطقة بندر عباس ومناطق أخرى. في كل الأحوال إيران أنت تعلم

0: قوتها الجغرافية، موقعها الاستراتيجي، أكثر من 90 مليون مواطن في العاصمة، أكثر من 12 مليون مواطن إيراني، حاول أن نقترب من أسواقهم، محالهم، نستمع إليهم. في
1: ما
0: الواقع
1: الذي رصدته تحديدا؟
0: يحيى قد يعني لم يعد خافيا إن قلنا أن الإيرانيين قد تكون هناك تباين في آرائهم حول الحرب، لكن هم يدركون أن الضغط الذي يمارس الآن يتعلق بمصير وجودي، بأمن قومي، بمستقبل إيران. وبالتالي ترى يرى كل ما رأيناه هناك هو أن الإيرانيين يتفقون على أن هذه الضغوطات الأمريكية مرفوضة، لكن هم أيضا يقولون أن على الدول المهمة في المنطقة أن تضغط على الولايات المتحدة للتراجع خطوة إلى الوراء، لخفض التصعيد، للوصول إلى نقطة التقاء، لتفاهمات، وهذا ربما ينسجم الآن مع التحرك المرتقب في الأمم المتحدة.
1: نعم، وحتى في موضوع الأمم المتحدة، إيران تذهب إلى الأمم المتحدة، دعني أقول بخطابين، خطاب الحرب وخطاب المفاوضات، وبالتالي ما الذي نتوقع أن تقدمه إيران تحديدا الرئيس مسعود بشكيان هنالك في اجتماعات الأمم المتحدة للجمعية العامة المرتقبة؟ طبعا
0: يحيى، قبل ذلك نحن في إيران وخاصة في العاصمة طهران حاولنا أن نقترب أكثر لصناع القرار وخاصة في الخارجية الإيرانية. هم يبدو لديهم ممارسة كبيرة في العمل الدبلوماسي، وهذا الضغط الذي يمارس على هذه البلاد منذ عقود من الزمن، ويدركون تبعات ما يجري الآن. هم يقولون أن أبواب الدبلوماسية لم تغلق، لكن أيضا يقولون أنهم يملكون من القوة العسكرية للسيطرة على كل ما يتعلق بالأهمية الجيوسياسية لإيران، خاصة هناك عند الجسر البحرية عند مضيق هرمز. الرئيس الإيراني قبل أن يتجه إلى نيويورك التقى مع وزير الداخلية الباكستاني، وهذه رسالة دبلوماسية مهمة باعتبار أن هناك مذكرة السلام أباد. وأيضا قبله عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قبل أن يتجه إلى الولايات المتحدة ذهب إلى الدوحة والتقى هناك مع المسؤولين القطريين، وهم أيضا لهم دور كبير في الوساطة بين واشنطن وطهران. قد يكون هناك ضوء في نهاية النفق فيما يتعلق بخفض التصعيد، حتى هناك اتصالات مهمة تقوم بها الخارجية الإيرانية مع المسؤولين الأتراك وخاصة وزير الخارجية هاكان فيدان. على أي حال، بين الضغط العسكري والدبلوماسية إيران تلعب على ما يسمى بالصبر الاستراتيجي. يعرفون أن لديهم أوراق قوة، وأن الهزة الأولى، الضربة الأولى باغتيال الركن الأساسي من المرشد الإيراني، وما بعده في ضربة ليلة 28 من فبراير قبل 6 أشهر، لم تستطيع بعدها الولايات المتحدة تحقيق الأهداف الاستراتيجية بإسقاط النظام، إيجاد حالة المفاوضة في الشارع الإيراني، تدمير في الاقتصاد.
1: فيما يتعلق بالحصار الأمريكي المفروض حتى ما قبل هذه الحرب، والذي يفرض عادة على قطاعات كبيرة داخل إيران من صناعات، من مصارف وما إلى ذلك، ما هي تداعياته على أرض الواقع؟ هل يمكن أن يلاحظ هذا؟ هل يمكن أن يلمسه الشخص الذي يزور إيران للمرة الأولى ويقترب أكثر ربما من تداعيات هذا الحصار؟
0: يحيى، إيران من الداخل قد تكون بعيدة عن المشاهد العربي كثيرا، لكن عندما ذهبنا نحن كنا نريد أن نسمع من المواطن الإيراني، وقلنا له هل هذه الفترة الحساسة أي منذ النصف الثاني من هذا العام يختلف عن العقود الماضية؟ قالوا نعم، هناك تضخم، ارتفاع في الأسعار، انهيار في العملة الإيرانية، عقوبات اقتصادية، حصار بحري، قطع عسكرية إيرانية أو عفوا أمريكية على امتداد السواحل الإيرانية، وكل ذلك يشكل ضغط على المواطن الإيراني. هم يقولون إن الوضع الذي نعيشه كارثي، لكن لا يمكن أن نقول أن إيران وصلت إلى المرحلة التي يتحدث بها ترامب أنه سيقوم بمسح إيران عن الخارطة، تعاني من حالة من الهشاشة الداخلية. على سبيل المثال، الكهرباء موجودة، المياه موجودة، الانترنت موجود، حركة في الأسواق، في المقاهي، الشوارع مزدحمة، لكن ما يدركه الإيرانيون في هذه المرحلة أنهم يعيشون ضغطا عسكريا اقتصاديا هائلا، وهذا حتى ما تعترف به القيادة الإيرانية، حتى يقولون نحن نضع الآن خطط تكتيكية للتعامل مع هذا الضغط الغير مسبوق. في كل الأحوال، إيران من الداخل فيها كثير من القصص التي يمكن الوقوف عندها، ولكن ما يمكن قوله أن إيران الآن تقف على مفترق طرق كما تقول القيادة الإيرانية في ظل هذا الضغط العسكري والاقتصادي.
1: أشكرك مراسل تي ار تي عربي زميل سامي برهوم، شكرا جزيلا لك. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع أمريكا عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأنه تم تسليم المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 من سبتمبر.

تنطلق اليوم الثلاثاء في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات. ومن المقرر أن يلقي كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام الجمعية العامة، وكلاهما مهتم بإيجاد مخرج للحرب في الشرق الأوسط وإعادة هيكلة الأمم المتحدة وسط تساؤلات متزايدة حول فعالية المنظمة الدولية بعد 80 عاما من إنشائها. وكان الرئيس أردوغان دعا في وقت سابق إلى إلغاء حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي وإجراء إصلاحات جوهرية في آليات صنع القرار العالمي. هذا ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إصلاح جوهري لآليات صنع القرار العالمي وإلغاء سلطة النقد في مجلس الأمن الدولي.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا نجحت في الحفاظ على هويتها بوصفها جزيرة للاستقرار وتعزيزها رغم الأزمات والصراعات التي تحيط بها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في فعالية 100 عام من الصداقة التركية الأمريكية في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: الصراعات والحروب والأزمات التي نواجهها في منطقتنا والعالم تقتضي أن تكون تركيا والولايات المتحدة على تواصل وحوار وثيقين. بفضل حوارنا مع واشنطن نحقق نتائج إيجابية لبلدينا في العديد من القضايا وفي مقدمتها الشرق الأوسط. وأود أن أشدد على أنه لا يمكن أن نفصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، فعلاقاتنا التجارية تأتي اليوم في مقدمة العوامل التي تدعم علاقاتنا السياسية وتسهم في تطويرها.
0: أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية جعلتها فاعلا يحظى بالإقبال والإشادة ليس في منطقتها فحسب بل على مستوى العالم أجمع.
1: مستعدون لتعزيز تعاوننا مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة النووية والغاز الطبيعي المسال والطيران المدني والتكنولوجيا المتقدمة. يجب تطوير علاقاتنا في الصناعات الدفاعية سواء على المستوى الثنائي أو تحت مظلة الناتو، ونريد تجاوز العقبات التي ما كان ينبغي لها أن توجد بالأساس بين حليفين. أصبحت تركيا بفضل إنجازاتها في الصناعات الدفاعية فاعلاً يحظى بالإقبال والإشادة ليس في منطقتها فحسب بل على مستوى العالم. شركاتنا بلغت مستوى يمكنها من الاستثمار في الولايات المتحدة، وأثق بأننا سندخل قريباً ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للصناعات الدفاعية في العالم.
0: قال السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك إن الخلاف سيحل بين واشنطن وأنقرة بشأن شراء تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي S-400. وأضاف براك في أن العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين يحافظان على حوار مستمر.
2: الفرق الأمريكية والتركية تعمل بلا كلل لمعالجة القضايا الثنائية والإقليمية، فالعلاقة بين تركيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، كما أن الجانبين يحافظان على حوار مستمر، ويجري العمل لحل الخلافات بشأن قضية S-400. تركيا تمتلك صناعة دفاعية قوية ومستقلة عن نظام S-400، والرئيس ترامب يسعى دائما لتحسين العلاقة مع تركيا، كما أن علاقته بالرئيس أردوغان قوية للغاية وتتسم بالتقدير المتبادل.
0: يشارك الرئيس الإيراني مسعود بشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوقف الوفد الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة في طريقه إلى نيويورك وبحث مع مسؤولين قطريين آخر التطورات في المنطقة. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، فيما حصل عدد منهم على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وإرسال المساعدات الإنسانية والدعم الطبي. وبحث أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية خلال لقائهما في البيت التركي بنيويورك. وأشار أردوغان إلى جهود أنقرة لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان والحاجة إلى مبادرة دولية بديلة عن اليونيفيل. معنا في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري. أهلا بك سيادة اللواء معنا. وفيما يتعلق بالوقت الذي ستنتهي فيه مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان المرتقبة بعد نحو 3 أشهر من الآن، تحديدا في 31 ديسمبر المقبل، سنركز في الحديث على هذا الأمر، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان استبق هذا الحدث بالحديث إلى رئيس الوزراء اللبناني عن ضرورة وجود مبادرة دولية بديلة عن اليونيفيل. كيف تقرأ هذا الطرح؟
3: سيد، لأنه هناك تحفظات إسرائيلية على قوات اليونيفيل، وحدث احتكاكات من الجانب الإسرائيلي، وحدث أكثر من مرة يتم قصف مواقع اليونيفيل، وادعت إسرائيل بأن اليونيفيل يتجاوز الأطر المسموح له بها، لأنه ما هي هي اليونيفيل قوات حفظ سلام،
0: نعم،
3: ليست صنع سلام، هي قوات حفظ سلام، واجباتها تتراوح من مساعدة المدنيين، أضيف لها في تعديل 2006 المساعدة في انتشار الجيش اللبناني بعد 7 أكتوبر، وفي عام تحديدا في العام 25 وبداية 26 كذلك، عندما اشتد القتال وبدأ الدخول الإسرائيلي أصبح النقطة الرئيسية لها مرافقة الجيش اللبناني للدخول إلى المناطق التي تتراجع منها القوات الإسرائيلية داخل ما يطلق عليه المنطقة الصفراء. الجانب الإسرائيلي أبدى في أكثر من مرة امتعاضا، وبالتالي الآن تمديد الفترة أو تمديد فترة جديدة بعد 31 من ديسمبر، هذا يخضع للطرفين، الجانب اللبناني وجانب الكيان الإسرائيلي. فالجانب اللبناني موافق على وجود قوات طوارئ دولية، لأنه الميزان العسكري اختل. قديما كنا نتحدث عن الخط الأزرق وهو خط الحدود، وكانت فيه نقاط الخلاف الخمسة المعروفة وما يطلق عليها البيوت الخضراء، وهذه كانت أحد نقاط الخلاف، بينما الآن نتحدث عن ما يقارب 20% من
0: لبنان
3: مختل تقريبا، والأدوار اختلفت. فبالتالي يبدو أن الرئيس أردوغان استبق 31 ديسمبر بتوليفة جديدة، إذا ما فشل التوجه نحو تمديد جديد لليونيفيل، أن يكون هناك قوة دولية بديلة بمسمى آخر، بتشكيل آخر، بمهام مختلفة، ولكن يجب أن تخضع لموافقة الطرفين.
0: موافقة الطرفين، وهو يقدم يعني سقف عالي فيما يتعلق بالمبادرة الدولية، وهكذا أسماها الرئيس أردوغان. ولكن أي قوة قد تأتي قد تحل مكان اليونيفيل؟ ما المواصفات التي يجب أن تتمتع بها؟
3: أولا، عندما نتحدث عن قوات حفظ سلام، نتحدث عن قوات غير مسلحة، هي يتوفر لديها آليات مدرعة خفيفة التدريع وأسلحة خفيفة تميزها الخوذ الصفراء، تعمل ضمن قوانين ناظمة لطبيعة العمل لقوات حفظ السلام، أضيف لها بعد إنساني خدمي، أضيف لها بعد لا يمكن تطبيقه فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، إنما في حالة خاصة فيما يتعلق بالجنوب اللبناني، وهو الآن إعادة الانتشار، نسميه إعادة الانتشار لجيش الاحتلال، وإعادة الانتشار المقابل للجيش اللبناني.

0: زادت انتشار لقوات الجيش اللبناني. فبالتالي هذه هي الواجبات التي ستقوم بها، وأكثر من ذلك لا تستطيع، لأنها لن تستطيع أن تدخل في صراع مع جيش الاحتلال.
1: طيب، هو المفارقة في النقطة التي تحدث فيها سيادة اللواء، لأن نقطة مهمة من الممكن الوقوف عندها أكثر، أنه اليوم أصلا مسألة المناطق أو المواقع التي من المفترض أن تتواجد فيها قوات اليونيفيل موجود فيها جيش إسرائيلي اليوم، وبالتالي مسألة إعادة الانتشار حتى لقوات اليونيفيل أصبحت صعبة إذا لم ينسحب الجيش الإسرائيلي.
0: هي أصلا لا تستطيع، حتى ولو لنعود إلى فترة القتال، كان جيش الاحتلال يتجاوز قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، وبالتالي تجبر على إخلاء تلك النقاط. قيادتها موجودة في الناقورة، قيادتها موجودة في الناقورة، وبالتالي أنا قلت لك أنا هي دورها مراقبة، دورها مراقبة وقف إطلاق النار، والآن تم تعديل الواجبات للإضافة الجديدة، مرافقة الجيش اللبناني في عمليات الانتشار الجديد للحلول محل الجيش الاحتلال، لأنه هذه المنطقة تاريخيا خاصة جنوب نهر الليطاني لم يكن هناك وجودا للجيش اللبناني، كان هناك وجودا لحزب الله. حزب الله الآن خرج من منطقة جنوب نهر الليطاني، خرج من أجزاء من يعني حتى قلعة شقيف وما بعد شقيف، وبالتالي الجغرافيا تغيرت. ولكن الآن الانسحابات الإسرائيلية، يعني لن أكون مفرطا في التفاؤل وآمل أن لا أكون متشائما، حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن يدعو إسرائيل للانسحاب، أعتقد أن هذا القرار سيبقى حبرا على ورق.
1: يعني على الأقل هنالك اتفاق أمريكي أصلا يا سيدي لبناني وإسرائيلي،
0: 2-4-2-3-3-8 مر عليه عقود وعقود وعقود، هل نفذ منه 1%؟ الآن ما اتفاق غزة والرئيس ترامب وجلوسه مع عشرات الزعماء،
1: واتفاق شرم الشيخ
0: شو نفذ منه؟
1: والانتهاكات الإسرائيلية متواصلة سيادة العميد في في قطاع غزة. ولكن فيما يتعلق ب 48 عاما على وجود اليونيفيل والتحولات التي حصلت فيما يتعلق بمهمتها بعد 2006، الحرب بين حزب الله وكذلك إسرائيل، إلى أي مدى يمكن القول بأنه القوات، قوات اليونيفيل أو قوات حفظ السلام في جنوب لبنان قد نجحت فعلا في مهمتها؟
0: هي في الفترة الماضية نعم حققت نجاحات، لا يمكن أن نقول أنها أخفقت. نعم. في كثير من الحالات تواجدها كان ضرورة ملحة لمراقبة وقف إطلاق النار ومراقبة الاعتداءات وتقديم تقارير بذلك، ومر سنوات وسنوات ووجودها كان جيدا. نعم. يعني احنا الآن نتحدث عن هي بدأت في عام 78 في شهر 3 عام 78 القرار 425-426، وبعد ذلك استمر تواجدها وكان تواجدها جيد وفاعل ومقبول ويقدم خدمات. ولكن التغير الذي حدث بعد
1: 2006
0: يا سيدي، حتى قبل التغير الرئيسي بدأ يوم 8 أكتوبر 2023، بعد 7 أكتوبر في اليوم التالي دخل حزب الله المعركة، ومنذ ذلك الوقت تغيرت جغرافية المنطقة، وبدأت الآن الأدوار المناطة باليونيفيل بدأت تتراجع لأنها غير قادرة في ظل الحرب.
1: هو بعد 2006 سيادة العميد طلب منها مسألة المشاركة في نزع سلاح حزب الله، وتم التأكيد على الأمر بعد عام 2023، وبالتالي لن تستطيع هذه القوات فعل ذلك.
0: يا سيدي هذا ما أقوله لك، أنا قلت لك ما هو أبعد من ذلك، أنه حتى في حال صدور قرار من لأنه أولا قوات الطوارئ الدولية يجب أن تقر من قبل مجلس الأمن وليس من قبل الجمعية العامة، وبالتالي حتى لو صدر القرار من مجلس الأمن وحدد الواجبات لقوات اليونيفيل، إذا مدد لها أو إذا ظهرت قوة جديدة، الامتثال الإسرائيلي هو الذي يقرر مدى مصداقية عمل هذه القوات من عدم مصداقيتها.
1: مسألة المساعدة في الانتشار أو كقناة اتصال بين لبنان وإسرائيل، يبدو أنه القوات نجحت في هذه المسألة، لكنها أسباب الصراع نفسه لم تستطع أن تحل هذه المشكلة، وبالتالي المسألة ما زالت عالقة.
0: هي لن تستطيع أصلا، وليس من واجباتها حل أسباب النزاع.

0: هل أسباب النزاع كان يدور حول نقطة محورية واحدة وهو إخراج حزب الله من جنوب نهر الليطاني؟
1: نعم.
0: وبالتالي حزب الله لم يخرج، وبالتالي أصبحت حجة إسرائيلية بعد 8 أكتوبر اللي هو تاريخ اشتراك حزب الله في المعركة لمناصرة غزة. الآن اختلطت الأوراق وتراجع أداء قوات اليونيفيل وأصبحت كأنها خارج اللعبة. تم إعادة تفعيل واجباتها بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير، أضيف لها بندا جديدا وهو مرافقة الجيش اللبناني في إعادة انتشاره بناء على الانسحابات الإسرائيلية، لأن حزب الله تلقائيا خرج من المنطقة.
1: طيب، الآن من المفترض أن تنتهي هذه المهمة رسميا في 31 ديسمبر هذا العام، أي مع نهاية هذا العام، وبالتالي هل تتوقع تجديدا لهذه المهمة أم تتوقع إنهاء كاملا، وما الذي سيترتب على الموقفين؟
0: والله أنا شخصيا يعني متفائل أن يكون هناك تجديد ولو لمدة 6 أشهر جديدة، لأنه الآن إنهاء العمل في ظل الظروف والتوترات الحالية وإنشاء قوة جديدة تحتاج إلى إجراءات، وفي كثير من الحالات إجراءات بيروقراطية، لأنه كثير العديد من الدول تشارك في إنشائها، وبالتالي سيكون هناك نقاط خلافية حول الأدوار المنوطة بها. نحن الآن أمام قوة جاهزة وتنظيم جاهز وواجبات متفق عليها، فمن الأسلم أن يتم التمديد لها، وهذا ما أتوقعه ما لم يحدث شيء جديد.
1: أشكرك جزيلا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد دكتور فايز الدويري.
0: أهلا.
1: شكرا جزيلا لك. أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالية قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شمال غربي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في بحر خان يونس، ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف جنوب المدينة، بينما توغلت جرافات عسكرية في منطقة العطاطرة شمال غربي بيت لاهيا.
2: صوت الصوت يا شباب.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس واعتقلت فلسطينيا للضغط على حفيده لتسليم نفسه، وفي جنين اعتقلت 5 فلسطينيين، فيما دهمت منازل في نابلس واعتقلت مسنا في حي المساكن الشعبية، كما اعتقلت فلسطينيا آخر في طول كرم. وأضاف مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال يعكس تصعيدا في سياسة الدهم والاعتقال بالضفة الغربية. قتل 7 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين في هجمات روسية استهدفت مناطق مختلفة من أوكرانيا وفق مسؤولين أوكرانيين، وأعلنت السلطات إخماد حريقين اندلعا في منطقة بروفاري جراء هجمات جوية روسية على كييف، واستهدفت زابوريجيا بأكثر من 880 غارة جوية روسية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، وألحقت أضرارا بالمباني والبنية التحتية. وفي دنيبرو قتل شخصان وأصيب 6 آخرون، كما قتل شخص وأصيب 3 آخرون في خاركيف، وأودت الضربات الروسية بحياة شخصين في مدينة كراماتورسك، فيما قتل طفل في قصف على إقليم ميكولايف. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا، وأوضحت الوزارة أن الهجمات شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاعي الوقود والطاقة، فضلا عن منشآت بنية تحتية للموانئ وسفن تابعة للجيش الأوكراني. وأضافت الوزارة أن وحدات الدفاع الجوية اعترضت نحو 300 مسيرة في الأجواء الروسية خلال الليل. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه مستعد لوقف إطلاق نار كامل من دون شروط والانتقال إلى المسار الدبلوماسي مع موسكو،

0: وأضاف زيلنسكي أن الجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس أفضل يوم في حياته حسب تعبيره، لكنه سيفعل ذلك من أجل السلام في أوكرانيا. ونوه إلى وجود اتفاقية جديدة بشأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع في نيويورك، مؤكدا العمل على تعزيز الدفاع الجوي وضمان التمويل الكافي لأوكرانيا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. أهلا بك ثائر، ويبدو أنك تقف في أحد الأماكن التي تم استهدافها جراء الإعلان الروسي عن وجود هجمات كبيرة شنت باتجاه مناطق مختلفة من العاصمة كييف وبقية أيضا المقاطعات الأوكرانية.
1: بالفعل يحيى، أنا الآن أقف في إحدى المواقع وتحديدا في حي نيبروفسكي الذي يقع في الاتجاه الشرقي من العاصمة الأوكرانية كييف، ويظهر من خلفي أيضا هذا المبنى السكني الذي تعرض لهجوم روسي بإحدى الطائرات المسيرة. وفقا لما تحدثنا مع مسؤولين أوكرانيين قالوا لنا أن هذا المبنى تعرض لهجوم بطائرة مسيرة نفاثة استهدف المبنى بشكل مباشر ولحقت أضرار كبيرة كما تشاهدون في هذا المبنى متعدد الطوابق. وتحديدا في هذا الموقع يتحدث الجانب الأوكراني عن 5 جرحى في صفوف المواطنين المدنيين، وكذلك أشار الجانب الأوكراني إلى إجلاء أكثر من 15 مواطنا من سكان هذا المبنى والشقق السكنية التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء هذا الاستهداف. في العاصمة الأوكرانية كييف أيضا يتحدث الجانب الأوكراني عن استهداف آخر رصد في حي هولوسيفسكي، وهذا الاستهداف جاء لإحدى المنشآت اللوجستية التي تستخدم بتخزين مواد البناء في ذلك الحي، ولم يتحدث التقارير لم تشير إلى سقوط ضحايا في صفوف المواطنين المدنيين. ومع ذلك أيضا يحيى، قبل قليل تجدد عمل الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، ورصدنا قبل قليل أيضا وسمعنا دوي سلسلة من الانفجارات ربما هي تكون ناجمة عن عمل الدفاعات الجوية في مناطق متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف. وما يبرز أيضا أن الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية وتحديدا على العاصمة كييف هو مستمر. في ذات الإطار وفي ظل هذا الهجوم المستمر، شركة القطارات الأوكرانية قبل قليل أعلنت عن توقف أو تعليق حركة القطارات في ضواحي كييف بسبب ارتفاع مستوى التهديد الجوي، وبناء على هذه التوجيهات تم تعليق حركة الطائرات في الاتجاهات المختلفة، وكذلك ناشدت المواطنين إلى الابتعاد لمسافة 200 متر عن مرافق البنية التحتية التابعة لسكك الحديد، خاصة وأن هذه المنشآت تتعرض لهجمات روسية متواصلة بالطائرات المسيرة. على سبيل المثال أيضا تحدثت السلطات العسكرية في منطقة جيتومر إلى الغرب من العاصمة الأوكرانية كييف عن استهداف روسي لإحدى منشآت النقل والمواصلات في هذه المدينة، وألحق أضرارا كبيرة وواسعة في هذا الاتجاه. بالتزامن مع هذه الهجمات كان هنالك بيان صادر عن السلطات العسكرية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وتحدثت عن رصد أضرار في 3 مناطق متفرقة في أكناف العاصمة كييف، وهذه الأضرار سجلت في 34 منشأة حيوية تضررت جراء الهجمات الروسية التي امتدت طيلة ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى وفقا لما يقول الجانب الأوكراني. ولكن بناء على التقارير الصادرة عن السلطات العسكرية الأوكرانية بما يتعلق بالهجوم الروسي واسع النطاق الذي استخدم فيه الجانب الروسي أكثر من 212 طائرة مسيرة من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ البالستية والمجنحة، تشير التقارير إلى أن الهجوم كان يتركز بشكل أساسي على المقاطعات الشرقية، ونحن نتحدث عن منطقة نيبروبيتروسك بالإضافة إلى منطقة كيرفهراد ومنطقة بلتافا. قبل قليل كان هنالك بيان صدر عن شركة نفط غاز الأوكرانية.

0: وقالت أن القوات الروسية شنت هجوما بخمس صواريخ باليستية استهدف هذه المنشأة وألحق أضرارا كبيرة في مرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت في منطقة بولتافا ومنطقة دنيبروبتروسك في منشآت صناعية ولوجستية في تلك المناطق. يحيى،
1: أشكرك من كييف مراسلنا ثائر عمر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. بازكيان يتعهد بالدفاع عن مصالح بلاده في الأمم المتحدة، والصين تعلن اعتراضها على العقوبات الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني. أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم، أردوغان يدعو إلى إجراء إصلاحات جوهرية في آليات صنع القرار الدولي. 7 قتلى ونحو 20 جريحا في هجمات روسية على كييف ومدن أوكرانية، وزيلينسكي يجدد استعداده للقاء بوتين من أجل إنهاء الحرب. أطيب المنافي، أمان الله.

بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة بين عام 1919 و 1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية، ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى العضوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى أحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك دون هوادة. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 من أغسطس عام 1922 أدت إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 من أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا، وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غربا نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق استراتيجية الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلدات والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي أن

0: 22,768، وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600 مبنى من أصل نحو 15,000.
1: ترك عسكري يقلشك.
2: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول، قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي، افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير، كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير إلى الجيش التركي. فكان من الضروري بالنسبة إليهم إتلاف المخازن ومصانع الدقيق والمنتجات الزراعية.
0: وبدخول القوات التركية إلى إزمير في 9 سبتمبر عام 1922، أسدل الستار على أكثر من 3 سنوات من الاحتلال اليوناني. لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءاً كبيراً منه إلى رماد. في 13 سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسمانة في قلب المدينة العتيقة، قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة، والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
3: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin 1/4 bölümü yanmıştır.
4: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في تلك الأيام من جهة البحر، فأسهمت في انتشار النيران بسرعة لتحرق 3/4 المدينة. ويشير تقرير أصدره قائد الجيش الأول في تلك المدة عز الدين تشالشلار إلى احتراق نحو 25,000 مبنى. وفي التقرير الذي نشره معهد الإحصاء التركي، فقد تحول أكثر من 9,000 دكان إلى رماد في ذلك الحريق الذي التهم أكثر الأحياء ازدحاما، على رأسها الفنادق المطلة على الساحل والكنائس ومقار القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزمير حينها ما مساحته تقريباً 2,500,000 متر مربع.
0: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع جنوداً يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
5: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن واليونانيون هم أول من بدأوا في عمليات القتل والذبح، وهذا يذكره أكثر من مؤرخ أو يذكره رجل قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية ويسمى بول غريسكوفيتش، وهو كان شاهد عيان على هذه المذابح التي ارتكبها الأرمن واليونانيين بحق الأتراك، حتى أنه قال أنه سمع بأذنيه أن هناك عمليات تحضير لهذه الحرائق.
0: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد، وأن فلولاً من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير، وتؤكد ذلك تهديدات الجنود

0: اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم. وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
1: بدأت سلسلة من الحراك في أزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونه إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحراك في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل استجلاب عطفها.
0: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة المورا التي تعرض سكانها المسلمون للقتل والتهجير القسري ضمن عمليات ممنهجة مماثلة.

طهران تعرض فتح هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم، وأردوغان يدعو إلى إجراء إصلاحات جوهرية في آليات صنع القرار الدولي.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع أمريكا عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأنه تم تسليم المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 سبتمبر. تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل التلفزيون الرسمي عن بيشكيان قوله إن إيران ستدافع بحزم عن مواقفها في المحافل الدولية بالتزامن مع توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو

0: تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كو جياكون إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيراني، مؤكدا رفض العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن.
1: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
0: أفاد مصدران حكوميان عراقيان بأن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي. وشدد مصدر حكومي عراقي على أن الدول التي لم تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض لعقوبات مماثلة. وفي السياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء، ويشمل المطارات العراقية على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إيران لن تتمكن من صنع سلاح نووي غدا أو خلال عام. وقال فانس إن الولايات المتحدة دمرت 3 منشآت نووية إيرانية، وإن ذلك لا يكفي لضمان عدم إعادة بناء البرنامج النووي، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لمنع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية اللازمة لذلك. واتهم فانس إيران بتهديد الملاحة التجارية الدولية، وقال إن واشنطن تعمل لضمان استمرار تدفق النفط والغاز.
2: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، مؤكداً استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلا إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسما على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجها إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة اللاحيوق بمديرية الوازعية جنوب غربي تعز. كما أفادت القوات الحكومية اليمنية بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات وأسلحة تابعة للحوثيين في المخا. كما أعلنت قوات

0: العمالقة أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر حوثية في جبل كهبوب. أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات، وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح الحوثيين وتقديم الدعم العسكري لهم في اليمن فورا. وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وأدان الهجمات الحوثية المستمرة على السعودية داعين الجماعة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية، ومؤكدين أن الدعم الإيراني للحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. أفادت شبكة NBC بأن ترامب لم يستبعد التدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة بعيدة المدى لدى البنتاغون. تنطلق اليوم الثلاثاء في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات. ومن المقرر أن يلقي كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام الجمعية العامة، وكلاهما مهتم بإيجاد مخرج للحرب في الشرق الأوسط وإعادة هيكلة الأمم المتحدة وسط تساؤلات متزايدة حول فاعلية المنظمة الدولية بعد 80 عاما من إنشائها. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إصلاح جوهري لآليات صنع القرار العالمي وإلغاء سلطة النقد في مجلس الأمن الدولي. وأكد أردوغان أن إلغاء حق النقد ينبغي أن يشكل محورا أساسيا لأي إصلاح ذي معنى في مجلس الأمن، وأشار إلى أن التطورات الدولية خلال العقود الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تكييف مؤسسات صنع القرار مع المتغيرات العالمية، وأوضح أن توسيع التمثيل الدولي من شأنه تعزيز شرعية النظام الدولي وقدرته على الاستجابة للتحديات، كما دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، مقترحا تعزيز دور الجمعية العامة في آليات صنع القرار. هذا وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا نجحت في الحفاظ على هويتها بوصفها جزيرة للاستقرار وتعزيزها رغم الأزمات والصراعات التي تحيط بها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في فعالية 100 عام من الصداقة التركية الأمريكية في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: الصراعات والحروب والأزمات التي نواجهها في منطقتنا والعالم تقتضي أن تكون تركيا والولايات المتحدة على تواصل وحوار وثيقين. بفضل حوارنا مع واشنطن نحقق نتائج إيجابية لبلدينا في العديد من القضايا وفي مقدمتها الشرق الأوسط. وأود أن أشدد على أنه لا يمكن أن نفصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، فعلاقاتنا التجارية تأتي اليوم في مقدمة العوامل التي تدعم علاقاتنا السياسية وتسهم في تطويرها.

0: أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية جعلتها فاعلا يحظى بالإقبال والإشادة، ليس من منطقتها فحسب بل على مستوى العالم أجمع.
1: مستعدون لتعزيز تعاوننا مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة النووية والغاز الطبيعي المسال والطيران المدني والتكنولوجيا المتقدمة. يجب تطوير علاقاتنا في الصناعات الدفاعية سواء على المستوى الثنائي أو تحت مظلة الناتو، ونريد تجاوز العقبات التي ما كان ينبغي لها أن توجد بالأساس بين حليفين. أصبحت تركيا بفضل إنجازاتها في الصناعات الدفاعية فاعلاً يحظى بالإقبال والإشادة ليس في منطقتها فحسب بل على مستوى العالم. شركاتنا بلغت مستوى يمكنها من الاستثمار في الولايات المتحدة، وأثق بأننا سندخل قريباً ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للصناعات الدفاعية في العالم.
0: قال السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك إن الخلاف سيحل بين واشنطن وأنقرة بشأن شراء تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي S-400. وأضاف براك أن العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين يحافظان على حوار مستمر.
2: الفرق الأمريكية والتركية تعمل بلا كلل لمعالجة القضايا الثنائية والإقليمية، فالعلاقة بين تركيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، كما أن الجانبين يحافظان على حوار مستمر ويجري العمل لحل الخلافات بشأن قضية S-400. تركيا تمتلك صناعة دفاعية قوية ومستقلة عن نظام S-400، والرئيس ترامب يسعى دائما لتحسين العلاقة مع تركيا، كما أن علاقته بالرئيس أردوغان قوية للغاية وتتسم بالتقدير المتبادل.
0: يشارك الرئيس الإيراني مسعود بشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوقف الوفد الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة في طريقه إلى نيويورك، وبحث مع مسؤولين قطريين آخر التطورات في المنطقة. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، فيما حصل عدد منهم على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وإرسال المساعدات الإنسانية والدعم الطبي. وبحث أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية خلال لقائهما في البيت التركي بنيويورك. وأشار أردوغان إلى جهود أنقرة لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان والحاجة إلى مبادرة دولية بديلة عن اليونيفيل. من فلسطين إلى رواندا والبوسنة وميانمار، تتكرر المآسي والمجازر والملفات السوداء، فيما تتعثر قدرة الأمم المتحدة على حلها أو الحد منها. منظمة أنشئت لحفظ السلام لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى شاهد على حروب لم تستطع إيقافها. تفاصيل أكثر يعرضها الزميل عبدالله الخطيب في المادة التالية.
3: حروب اندلعت ومجازر ارتكبت وملايين البشر راحوا ضحيتها، فيما بقيت الأمم المتحدة عاجزة عن منعها أو وضع حد لها والالتزام بالأهداف التي أسست لأجلها في عام 1945. منذ احتلال فلسطين وتأسيس إسرائيل والأخيرة ترتكب مجازر وتنفذ تهجيرا ممنهجا وتشرعن عمليات استيطانية، وذلك دون الاكتراث بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي لم تنجح لا في إنهاء الاحتلال ولا في وقف ممارساته. بدأ النزاع على كشمير في أكتوبر عام 1947 بعد استقلال شبه القارة الهندية وتقسيمها من قبل الاستعمار البريطاني إلى دولتي الهند وباكستان. ورغم تدخل الأمم المتحدة لرسم خط التقسيم الحالي وإصدارها قرارات بشأن مستقبل الإقليم وحكمه، فإنها فشلت في تنفيذ أي منها حتى يومنا هذا. سيطر الخمير الحمر على كمبوديا عام 1975، وارتكب النظام عمليات قتل جماعي أنهت حياة مليوني شخص. ورغم حجم الجرائم والانتهاكات، استمرت الأمم المتحدة بالاعتراف به الممثل الشرعي والوحيد لكمبوديا إلى أن انتهى حكمه بعد التدخل الفيتنامي عام 1979. أما الحرب الأهلية في رواندا فتحولت بثلاثة أشهر فقط إلى إبادة جماعية خططت لها أغلبية الهوتو الحاكمة. وهنا لعبت الأمم المتحدة دورا سلبيا، إذ تجاهلت التحذيرات الاستخباراتية، وقرر مجلس الأمن تقليص قوات حفظ السلام بدلا من تعزيزها ليقتل حينها 800,000 شخص. وفي حرب البوسنة أعلنت الأمم المتحدة سربرينيتسا منطقة آمنة، ولجأ إليها آلاف المدنيين المسلمين طلبا للحماية، لكن قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ميلاديتيتش سيطرت على المدينة في يوليو 1995، وقتلت نحو 8,000 رجل وفتى مسلم أمام أعين قوات حفظ السلام الأممية الهولندية. عام 2003 اندلع النزاع في إقليم دارفور غرب السودان بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، وبعد 4 سنوات أرسلت الأمم المتحدة 26,000 جنديا إلى الإقليم، لكنهم لم ينجحوا في إخماد النزاع ليتسبب بمقتل نحو 200,000 شخص وتشريد ملايين آخرين. القوات العسكرية في ميانمار بدأت في أغسطس 2017 حملة واسعة ضد الأقلية المسلمة الروهينجية، ما أسفر عن مقتل نحو 24,000 مدني وإجبار 750,000 آخرين بينهم نساء وأطفال على الفرار إلى بنغلاديش. بينما عجزت الجهود الدولية عن وقف الأزمة أو إعادة اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة.
0: أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالي قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شمال غربي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في بحر خان يونس، ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف جنوب المدينة، بينما توغلت جرافات عسكرية في منطقة العطاطرة شمال غربي بيت لاهيا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس واعتقلت فلسطينيا للضغط على حفيده لتسليم نفسه. وفي جنين اعتقلت 5 فلسطينيين، فيما داهمت منازل في نابلس واعتقلت مسنا في حي المساكن الشعبية، كما اعتقلت فلسطينيا آخر في طول كرم. وأضاف مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال يعكس تصعيدا في سياسة الدهم والاعتقال بالضفة الغربية المحتلة. شهدت مناطق عدة في سوريا خلال الفترة الأخيرة سلسلة انفجارات في مستودعات للذخيرة، كان آخرها انفجار مستودع تابع للجيش في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى فتح تحقيق لكشف أسبابه.
4: عند منتصف الليل وداخل أحد مستودعات الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع السورية هز انفجار بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، انفجار سمع صداه في حلب أعاد تسليط الضوء على انفجارات مماثلة 5 خلال شهر واحد لمستودعات في مناطق متفرقة من أرياف دمشق وإدلب ودير الزور وحلب.
5: حصل انفجار خفيف، تلا انفجار ضخم جدا، يعني صارت الدنيا نهار، خوف لا يوصف.

0: مشاعر لا تنوصف ابدا، من اللي هو الناس كلها قامت تتراكض من البيوت تطلع تنهزم بالشوارع، الدنيا صارت تنهار.
1: الاصابات نقلوهن من هون من جوارينا، من جوارينا، من هون، من حوالينا شالوا الاصابات الدفاع المدني، ومنهم اخلوا العالم، اخذوا العالم على بيوته، يعني نقلوا العالم على بيوته منهم الدفاع المدني، لحتى من عيلتي انا ركبوا معاهم وهم واهل البيت هذا وصلوهم للضيعه.
2: وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت إصابة 4 مدنيين بجروح، فيما استمرت أصوات انفجار المخلفات مسموعة أكثر من 16 ساعة تزامنا مع عمل فرق إزالة مخلفات الحرب بالدفاع المدني وفرق الهندسة بالجيش السوري على عمليات مسح الموقع ومحيطه.
3: قامت فرق الدفاع المدني على إسعاف إصابة بليغة من مشفى الموجود في بلدة العيس إلى مشفى حلب الجامعي، وأيضا قامت بإسعاف شخص أثر حادث سير بسبب تلك الحادثة، وتقديم الرعاية الصحية لشخصين تعرضوا لحالة اختناق بسبب الانفجارات المتتالية في تلك المنطقة.
2: من جهتها قالت وزارة الدفاع السورية إن الجهات المختصة تواصل تأمين الموقع وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل أيضا الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية أخرى.
4: انفجار العيس يأتي ضمن سلسلة حوادث طالت مستودعات عسكرية في مناطق سورية عدة، وخلال شهر واحد حوادث تفتح بتكرارها الباب لأسئلة عدة عن سبب تكرارها ومن يقف وراءها. محمد السباعي، تيرتي عربي، بلدة العيس، ريف حلب الجنوبي.
5: أحرز الجيش السوداني تقدما ميدانيا بمناطق في محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها. وقالت محافظة الكرمك في بيان إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا شمال شرق محافظة الكرمك، وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت خلال التقدم من السيطرة على عدد من المركبات ومخزن للذخائر. قتل 7 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين في هجمات روسية استهدفت مناطق مختلفة من أوكرانيا وفق مسؤولين أوكرانيين. وأعلنت السلطات إخماد حريقين اندلعا في منطقة بروفاري جراء هجمات جوية روسية على كييف، واستهدفت زابوريجيا بأكثر من 880 غارة جوية روسية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين وألحقت أضرارا بالمباني والبنية التحتية. وفي دنيبرو قتل شخصان وأصيب 6 آخرون، كما قتل شخص وأصيب 3 آخرون في خاركيف، وأودت الضربات الروسية بحياة شخصين في مدينة كراماتورسك، فيما قتل طفل في قصف على إقليم ميكولايف. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا، وأوضحت الوزارة أن الهجمات شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاعي الوقود والطاقة، فضلا عن منشآت بنية تحتية للموانئ وسفن تابعة للجيش الأوكراني. وأضافت الوزارة أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت نحو 300 مسيرة في الأجواء الروسية خلال الليل. اشتدت قوة الإعصار بولو ليصل إلى الفئة الرابعة، ويتوقع أن يتسبب في هطل أمطار غزيرة على جنوب غربي المكسيك مع بقائه بعيدا عن الساحل. وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن سرعة الرياح بلغت 215 كيلو مترا في الساعة مع احتمال بلوغه الفئة الخامسة. وصدر تحذير من عاصفة استوائية على أجزاء من سواحل ولايتي كوليما وجيريرو، فيما يتوقع مرور الإعصار بمحاذاة الساحل دون وصوله إلى اليابسة. نهاية النشرة، إلى العناوين. طهران تعرض فتح هرمز خلال 7 أيام.

0: خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم، وأردوغان يدعو إلى إجراء إصلاحات جوهرية في آليات صنع القرار الدولي. أطيب المنى في أمان الله.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ مديونية الحكومات 100% من الناتج الإجمالي العالمي خلال 3 سنوات. القدرة الشرائية وهموم الاقتصاد يتصدران برامج المرشحين في الانتخابات المغربية.

0: حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من عواقب بلوغ الديون العامة مستوى قياسي، وطلبت الحكومات ببذل المزيد لتقليص عجوز الميزانيات وكبح جماح الدين العالمي. وتوقعت جورجيفا أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 مدفوعا بقفزة الديون الأمريكية والصينية
1: إلى مستوى غير مسبوق. يتجه الدين العالمي مع مواصلة الحكومات الإنفاق خارج حدود ميزانيتها، ما يزيد انكشافها على مخاطر العجز والاقتراض المتسلسل. تحذير أطلقه صندوق النقد الدولي منبها إلى عواقب اتجاه المديونية العامة العالمية إلى تجاوز حجم الاقتصاد العالمي نفسه ليتخطى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029. وأوضح الصندوق أن الولايات المتحدة

0: المتحدة والصين تقودان موجة الاقتراض دوليا، مع تأكيد مديرته العامة عدم كفاية إجراءات ضبط المالية في أكبر اقتصادين عالميين. لكن أزمة الديون لا تنفصل عن أزمة أخرى، فالتضخم ما زال عصيا على الحل، وقفزة أسعار الطاقة قد تدفع مزيدا من البنوك المركزية إلى التشدد النقدي، ما يعني فائدة أعلى وكلفة أكبر لتمويل العجز وخدمة الدين. أما في الاقتصادات المرتبطة بعائدات الطاقة والسلع الأولية، فإن الصندوق يرى أن اضطرابات الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا تضيف ضغوطا جديدة على ميزانياتها. وأوضح صندوق النقد أن قطر والكويت والعراق من بين أبرز الدول المتأثرة باضطرابات الطاقة وممرات الشحن البحري، وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري ب 8.6% هذا العام، بعدما كان يتوقع نموه ب 6.1% قبل اندلاع الحرب. ولا تتوقف التداعيات عند الاقتصادات المنتجة للطاقة، بل تتعداها إلى تلك المستوردة لها، حيث يقدر البنك الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5% هذا العام، ليسجل أدنى معدل له منذ صدمة وباء كورونا، مع طفرة أسعار الطاقة وصعود التضخم وتكاليف الاقتراض. وفي سيناريو أكثر قتامة، يتوقع البنك تدهور النمو العالمي إلى 1.3%، إذا طال أمد اضطرابات إمدادات الطاقة وتفاقمت الضغوط المالية مع تحول الحرب في الشرق الأوسط من أزمة إقليمية إلى عامل ضغط مباشر على الاقتصاد العالمي. حسان محمد، تيرت عربي.
1: نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. ما الذي يجعل هذه الموجة من الدين العالمي أخطر من موجات سابقة من المديونيات؟
2: يعني خلينا أول شيء نقول أنه هناك عدة عوامل تساهم بهذا الموضوع. بداية هي التضخم الكبير الذي تمر به معظم دول العالم من بعد الاضطرابات والحروب الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، أدت إلى تسارع عملية الحاجة إلى النقد لتلبية الاحتياجات من ناحية، أيضا وبالتالي الحاجة إلى الاقتراض، أيضا أدت إلى التضخم وبالتالي رفع أسعار الفائدة، مما يجعل عملية خدمة هذه الديون العالمية أيضا مرتفعة من ناحية أخرى. أيضا نحن عم نحكي عن تباطؤ وركود متوقع بالنواتج المحلية الخاصة بكثير من الدول، بالتالي نحن نتحدث عن دين متوقع أن يزداد بسبب ارتفاع الأسعار والضغوطات الكبيرة على الحكومات التي بدأت كثير منا باستخدام احتياطاتها. من ناحية أخرى نتحدث عن انكماش على مستوى الناتج المحلي، مما يعني أنه نسبة تسارع القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع بشكل متزايد وبشكل متسارع أكثر مما كانت عليه. هيدا بيؤدي لخطر عدم قدرة كثير من الدول على سداد التزاماتها، وبالتالي دخول خلينا نقول بعض الدول مرحلة كرة الثلج التي تبدأ من عدم القدرة على السداد وقد تكبر لتتحول إلى عدة ضغوطات أخرى. بالتالي نحن نتحدث عن سياسات تشددية عم بتقوم فيها المصارف المركزية لمواجهة التضخم، وبالتالي ركود قد يتسبب بتخفيض الناتج المحلي أكثر، مما يزيد الفجوة ما بين الناتج المحلي والقروض الموجودة عالميا. وهون بدي نوه أنه نسبة 100% هي تعتبر نسبة على الحافة، يعني

0: الدول على السداد. أنا هون بدي أذكر أنه عندما بدأت الأزمة اللبنانية منذ حوالي 6 أو 7 سنوات، كانت نسبة القروض أو الدين إلى الناتج المحلي حوالي 160 ل 170%. بالتالي ارتفاع هذه النسب بشكل متسارع سوف تدخل العالم حقيقة بمرحلة الخطر، بالرغم من أنه بتقديري أنا ما زالت هناك حلول كثيرة لهذا الموضوع، ومعظم الإنفاق اللي عم نشوفه والضغوط عم بتكون بسبب يمكن التطور التكنولوجي والحاجة لبنية تحتية تكنولوجية لها علاقة بالذكاء الاصطناعي ولها علاقة ب خلينا نقول التسارع والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
1: بالحديث عن الولايات المتحدة والصين أستاذ أحمد، وقبل أن نتحدث عن الحلول مثل ما تفضلت بها الحديث، طبعا الولايات المتحدة والصين تقودان تراكم الدين، أين تتركز المخاطر في مديونية أكبر اقتصادين في العالم أستاذ أحمد؟
0: تتركز أنه اليوم نحن عندنا هذان الاقتصادان هما من يحركا جميع أو معظم خلينا نقول محفزات الاقتصاديات الأخرى. اليوم معظم الدول تعتمد إما على تصدير موارد طاقة أو مواد أولية أو مواد خام إلى أكبر الأسواق الموجودة بالعالم، أسواق الإنتاجية، الأسواق التصنيعية والمصانع الكبرى بالعالم. بالتالي شراء المواد الأولية، شراء مصادر الطاقة معظمها بيروح للولايات المتحدة الأمريكية والصين. بنفس الوقت إنتاج السلع يأتي من هذه المصانع، بالإضافة لترابط اقتصاديات هذه الدول. معظم الشركات الكبرى بهذه الدول بها مساهمين من معظم دول وحكومات العالم والبنوك. معظم أيضا المنتجات التي تقوم هذه الدول بتصنيعها تصل إلى جميع دول العالم. فالخطورة تكمن بأنه أكبر اقتصادان إذا لم يستطعا الوقوف بوجه هذه الرياح أو لأي سبب من الأسباب دخلوا بمرحلة من الضغوطات أو الركود، قد نواجه مشكلة على مستوى العالم. هي من ناحية. من ناحية أخرى أيضا ارتباط التجارة العالمية بعملات هذه الدول وخاصة الدولار، أكثر من 40% من تجارة العالم تتم عبر الدولار فقط، الدولار الأمريكي حصرا. بالتالي نحن نتحدث أيضا عن ضغوطات كبيرة. عملات كثير من الدول ترتبط بسلة من العملات، بها دولار وبها أمور أخرى. هذه الدول هي أكثر دول تملك احتياطات من الذهب بالعالم، وبالتالي أيضا ستواجه قد يكون ضغوطات على المعدن الثمين في حال بدأت ببيعه. نحن عم نحكي اليوم عن محركان أساسيين باقتصاديات العالم، والخطر الحقيقي أنه معظم الاقتراض والضغوطات اللي عم بتواجهها هيدي الاقتصاديات هو بسبب حاجة إلى بنى تحتية لصراع تكنولوجي له علاقة بالذكاء الاصطناعي وغيره، وبالتالي تسارع الوتيرة وعدم وجود حدود قصوى لحاجة الشركات من هذا التطور التكنولوجي وثورة الذكاء الاصطناعي قد تذهب بهذه الاحتياطات إلى مزيد من الاقتراض لمحاولة الوصول أولا إلى بعض النتائج، وخاصة بمجال الشركات الذكاء الاصطناعي. وهيدا إذا لم يحقق عوائد لأي سبب من الأسباب قد يكون عامل ضغط كبير لحالة كبيرة من الركود بهذه الاقتصاديات.
1: طبعا كريستالينا جورجيفا تطالب بخفض العجز، لكن هنا نتساءل ما حجم التصحيح المالي المطلوب بدون دفع النمو نحو مزيد من التباطؤ؟
0: شوف، نحن على مستويات 100% بنعتبر أنه جيدة، ولكن بعض الضغوطات على مستوى الاقتراض لكي تصبح ما بين أو عند مناطق ما بين 60 إلى 80% تعتبر أكثر من ممتازة، وإن كانت بعيدة الوصول، يعني من الصعب جدا الوصول لها. خلينا نقول بداية الخفض عبر إما خفض الاقتراض أو على الأقل زيادة الناتج المحلي، محاولة رفع الناتج المحلي للدول عبر خلق فرص عمل جديدة، خلق مصانع جديدة، تشجيع الاستثمارات الجديدة والمنتجات الزراعية بالتحديد اللي بتكلف أقل عادة ولها مردود جيد على مستوى الناتج المحلي من فرص عمل ومن غيره. بعتقد هيدي ممكن يكون إلى دور كبير بخلينا نقول تخفيض حدة الخطر الموجود بهذا الموضوع. هو ما زلنا نحن ليست بمناطق يعني خطر كثيرة مرتفعة، ولكن بدأنا ندخل المرحلة الحمراء بتخطينا 100% من الناتج المحلي الإجمالي. فبتقديري أنا أنه من الأفضل خلال هذه الفترة وضع خلينا نقول حدود للتسابق بالذكاء

0: الاصطناعي وبالتكنولوجي ومحاولة كبح جماح المصروفات الغير محسوبة فقط للوصول إلى أهداف ولتحقيق سبق على مستوى إنجازات تكنولوجية عبر الاعتماد على إيرادات حقيقية وإعطاء وقت للسوق والاقتصاد العالمي لكي يتأقلم مع تغيرات الذكاء الاصطناعي. نحن اليوم عم نحكي عن تحديات كبيرة بهذا المجال على مستوى الاستثمار وعلى مستوى النتائج وفرص العمل القادمة. بالتالي ما تم الحديث عنه منذ أيام عن دعوة كثير من رؤساء الشركات الكبرى التكنولوجية بالعالم لإبطاء وتيرة الاستثمار والعمل على الذكاء الاصطناعي هو مبرر اقتصاديا بشكل كبير، بل هو أحد الحلول المطلوبة والواجب القيام بها لتخفيف حدة الخطر الاقتصادي على مستوى كبرى الأسواق بالعالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتبعاتها على جميع الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية وحتى الأفريقية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه الملف الاقتصادي يتصدر الانتخابات المغربية،

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: أهلا بكم من جديد. يتصاعد النقاش في المغرب حول تأثير التضخم وغلاء المعيشة على توجهات الناخبين في تشريعيات 23 من سبتمبر، وتحاول الأحزاب المتنافسة إقناع أكثر من 15 مليون ناخب ببرامج تقدم حلولا للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
1: بين وعود البرامج الحزبية وجيوب المواطنين، تفرض المؤشرات الاقتصادية نفسها كأقوى محرك لتوجهات الناخب المغربي في الاستحقاقة التشريعية المزمع تنظيمها خلال الشهر الجاري.
2: ما يشغل المواطن المغربي اليوم خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابية هي ماذا سوف تقدم الأحزاب على مستوى تحسين القدرة الشرائية، على مستوى خلق مناصب الشغل، على مستوى إصلاح

0: أنظمة التقاعد، وكذلك حتى على مستوى الإصلاحات البنيوية الكبرى المرتبطة بالصحة والتعليم. هذا ما يشغل بال المواطن المغربي اليوم، وينتظر منه إجابات صريحة تتجاوز فقط الوعود وتنتقل إلى تبيان كيف يمكن للائتلافات الحكومية المقبلة التي سوف تقود دفة الحكومة سوف تقوم بتنزيل كل هذه الوعود على أرض الواقع، ويكون لديها انعكاس ملموس على القدرة الشرائية، على تحسين الخدمات، وعلى كل ما ينتظره المواطن المغربي من الاستحقاق الانتخابية المقبلة.
1: بينما تدافع أحزاب الأغلبية عن حصيلتها وتشير إلى تخصيص نحو 10 مليارات دولار لدعم القدرة الشرائية وإرساء مشروع الدولة الاجتماعية، ترى المعارضة هذه التدابير مجرد مسكنات مؤقتة، وتطرح حلولا ترتكز على مراجعة ضرائب الدخل وفرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات المحروقات.
2: توفر له العلاج، توفر له كل ما يحتاج إليه، وكذلك إلى منظومة تعليمية جيدة تخدم مصالح أبنائه، تجعلهم يحققون مستويات عالية في التعليم. كذلك خاص نعمل على تخفيف من غلاء المعيشة، لأن غلاء المعيشة يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الأسر المغربية، وما كيخليهمش يزيدوا لقدام. هذه النقط الثلاثة إذا قدرنا نوفروها رحنا حققنا واحد الجزء من مطالب المواطن المغربي.
1: وبينما تؤكد تقارير بحثية تدهور المستوى المعيشي لنحو 78% من الأسر المغربية، فإن محللي بيانات يرون تحولا في السلوك الانتخابي لنسبة كبيرة من المواطنين نحو التصويت القائم على المصلحة والأثر المباشر على ميزانيتهم اليومية. سعي المملكة لتحقيق نمو يناهز 5% يقابله وعي الناخب المغربي بأهمية توازنات العرض والطلب، وعي لن تكون معه صناديق الاقتراع محطة سياسية فحسب، بل يرى فيها اقتصاديون مؤشر قياس حقيقي يعاقب من خلاله المواطن المقاربات التقليدية، ويمنح ثقته لمن يملك المفاتيح الكفيلة بكبح غلاء المعيشة وتحسين الدخل وجودة الحياة. غزلان أمجود، تراتي عربي، الرباط.
3: نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من الرباط الخبير الاقتصادي رشيد ساري. نرحب بك أستاذ رشيد معنا، وأبدأ معك بهذا الحديث عن القدرة الشرائية في المغرب والتي أصبحت معيارا لتقييم الناخب للبرامج الاقتصادية للأحزاب.
4: مساء الخير أستاذة أمينة. فعلا اليوم هذه الاستحقاقات ل23 من شوتنبير بعنوان عريض، وهو تحسين الوضعية الاقتصادية وخاصة المعيشية بالتحديد، وكذلك الاجتماعية للمواطن المغربي، لأنه لاحظنا بأنه كان هناك ارتفاع كبير لمجموعة من أسعار المواد الأساسية وكذلك للمواد الطاقية، وهناك ما له علاقة بعوامل خارجية، وهو اليوم الأزمات في الشرق الأوسط وتصاعد بشكل كبير للمواد النفطية. ولكن دعيني أقول لك بأنه هناك يعني مشاكل على المستوى المحلي، هو أنه مجموعة من المنتجات اليوم الفلاحية لاحظنا بأنها ارتفعت بشكل كبير، رغم أنه كان الموسم الفلاحي لهذه السنة كان موسما متميزا، ولكن هذا لم يشفع. لاحظنا بأنه الأسعار يعني لا زالت في مستوياتها. اليوم الأحزاب يعني لاحظنا بأنه يعني كانت برامجها ذات توجه ليس ايديولوجي كما كان في السابق أو له علاقة بما هو سياسي، ولكن لاحظنا بأنه جميع البرامج ربما تشابهت في اعتقادي، ولكن حملت معها صيغة جديدة. نتحدث عن العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي، لأنها كلها تحدثت على الرفع من الأجور، على الحد من الضريبة على الدخل، على تحسين المعيشة للمواطنين. هذه هي اللي يعني كان هذا هو الأساس، إضافة إلى هذا دعم في السكن. كانت يعني نتحدث عن الأساسيات، وربما يعني دعيني أقول لك بأنه يعني كنا نتمنى يعني في إطار النموذج التنموي في أفق سنة 2035 أنه يعني الشعار الكبير أو أنه المخطط الذي نسعى إليه، وهو إحقاق الرفاهية للمغاربة. اليوم نتحدث في برامجنا
3: على أستاذ رشيد، أي الوعود الاقتصادية المطروحة قابلة للتنفيذ دون الإخلال بالتوازنات المالية للمغرب؟

ربما يعني يعني في هذه البرامج هناك ملاحظة أساسية بأنه الأرقام كانت كبيرة جدا، وبالتالي أظن بأنه من الصعب الحديث عن هذه الأرقام الكبيرة. ولكن ربما اليوم يعني ما يجب العمل عليه هو تخفيض مجموعة من الأسعار للمواد عبر مجموعة من الإجراءات. أولا في المواد الطاقية أنه يجب أن يكون لنا سياسة يعني معقولة أو سياسة على المدى المتوسط والقريب في مسألة أسعار المحروقات، تخفيضها مثلا، أو أنه دعم لمجموعة من الذين يتعاملون أو مجموعة من المواطنين، أو أنه يتم مثلا تخفيض من أسعار الضرائب وكذلك من هامش الربح بالنسبة للشركات التي

0: أنه من الصعب اليوم والجزم بأنه يمكن أن نحقق مجموعة من الموعود، خاصة وأننا لا نرتبط بالعوامل الداخلية، ولكن هناك اليوم أزمات على مستوى الشرق الأوسط. لا ندري إلى أين يمكن أن تصل أسعار المحروقات، لأننا اليوم مثلا عندما نتحدث عن سعر الغازوال نتحدث عن 15 درهم أو دولار ونصف، ولكن لا ندري هل سوف يرتفع الأسعار، سوف ترتفع مستقبلا. لذلك أظن بأنه من بين الأولويات التي يجب أن تعمل عليها، لا أقول الأحزاب ولكن الحكومة القادمة، هو أن تعمل على جانبين. الجانب الأول وهو أن تكون هناك السيادة الطاقية عبر مجموعة من الإجراءات، مثلا مصفات لتكرير البترول. اليوم قطعنا أشواط جد مهمة في مجال الطاقات المتجددة، وكذلك يجب أن نتحدث عن السيادة الغذائية عبر مجموعة من الإجراءات، خاصة وأننا المغرب يعيش إكراهات مناخية. هناك جفاف، ربما آخر تجربة عشناها كانت قاسية 7 سنوات، ربما أننا مقبلون على سنوات أخرى، لأنه التقلبات المناخية وكذلك تحليلها ينبئ بأنه ربما أننا نعيش مجموعة من الإكراهات على مستوى المناخ.
1: طيب
0: على
1: أستاذ
0: مستوى
1: رشيد، اسمح
0: كذلك
1: لي أن أقف
0: يجب
1: معك
0: أن
1: عند القطاع الطاقوي والحديث هذا عن إعادة تشغيل مصفات سمير. يعني جدوى ذلك إعادة تشغيل مصفات سمير، وهل تعالج كلفة الوقود أم أمن الإمدادات بالدرجة الأولى؟
0: أظن بأنه اليوم، يعني حتى نكون واقعيين، اليوم نحن محتاجين سواء أن يتم إعادة استعمال مصفاة لسامير أو إيجاد حلول أخرى، إيجاد مصفات أو شركة أخرى هي من تتولى. صحيح أننا اليوم قمنا بمجموعة من الإجراءات عبر اليوم ميناء الناظور الغرب المتوسطي، هناك مجموعة من يعني أماكن تخزين هذه جد مهمة، ولكن هل يكفي؟ لا أظن يكفي. هناك مجهود بذل على المستوى مثلا في مجال الكهرباء، هناك يعني استقلالية وصلت إلى 41% عبر يعني مجموعة من المحطات الطاقات الشمسية بورزازات. اليوم شرعنا في مجال كذلك الطاقة الريحية بشمال المملكة، وهناك مشروع على المستوى أقول القريب والبعيد بالنسبة للهيدروجين الأخضر. هذه مجهودات فعلا يعني يمكن أن نتحدث عنها بأنها إيجابية، ولكن على المستوى القريب يجب أن يكون هناك يعني عملية تخزين ليست في 60 يوم، ولكن يجب أن تصل إلى 90 أو 120 يوم. أظن أنه اليوم نحن مقبلون على إجراءات فعلا هي سوف تكون لها النفع فيما بعد، ولكن على المستوى القريب أظن أننا محتاجين إلى إيجاد حلول، لأنه نحن محتاجين كما قلت للسيادة الطاقية. وربما أنه التفكير كان يعني في يعني إبان الحكومة، حكومة عزيز أخنوش، كان الحديث على أنه يجب أن تكون هناك سيادة طاقية، ولكن لحدود الساعة لم تتحقق. أتمنى أنه مع يعني ظهور الحكومة الجديدة أن يكون من بين الأولويات للأولويات هو التفكير في هذه العملية، لأنها سوف تحد من مجموعة من المشاكل، من بينها الارتفاعات الصاروخية التي نراها بين فينة وأخرى في مجال
1: بالعودة للحديث عن التضخم أستاذ رشيد، والذي استقر عند 1.1%، لكن القدرة الشرائية لم تتعافى بالوتيرة نفسها إن صح القول. هنا نتحدث عن إلى أي حد أصبح معدل التضخم التراكمي أهم من معدل التضخم الحالي في المغرب؟
0: نعم، هذا السؤال وجيه جدا أستاذة أمينة، لأنه يعني دائما لنا ارتباط أو ندرس المؤشرات بأنه معدل تضخم تقريبا في 1%، ولكن واقع الحال هو أنه اليوم هناك ارتفاع لمجموعة من المواد. لماذا؟ لأنه دائما يعني الدراسات التي تبنى في مسألة حساب معدل التضخم يعني تأخذ المؤشر الذي كان يعني آخر مؤشر، ولكن يعني سوف أبرز مثال بأنه هناك إشكال كبير في هذا الحساب. لأنه عندما نتحدث عن يعني أسعار اللحوم، كانت يعني اللحوم الحمراء مثلا كانت يعني تقريبا نتحدث عن 70 درهم أو بين 60 أو 70 درهم، اليوم وصلت إلى أكثر من 120 درهم، أي أنه هناك تضخم خاصة فلاحي أقول بأنه مرتفع جدا، وهذا ما يجب اليوم الاهتمام به. أما الحديث فقط عن مؤشر

0: تأثيرات إيجابية. نعم، هناك المستوى العام تضخم في المستوى المعقول، خاصة بما يرتبط بالمجال النقدي والمالي، ولكن
1: نعم.
0: على مستوى الأسعار للمواد الأساسية أظن بأنه التضخم هو كبير، وهو ما نلمسه يوميا في حياتنا اليومية، ليس كمحلل بطبيعة الحال أتحدث، ولكن كمواطنين مغاربة
1: شكرا،
0: نعم نلمس بأنه الأسعار لم تعد كما كانت عليه في السابق.
1: شكرا جزيلا لك. كنت معنا من الرباط الخبير الاقتصادي رشيد ساري. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

طهران تعرض فتح هرمز إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار، وروبيو يبدي استعدادا للقاء مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم، وأردوغان يدعو إلى إجراء إصلاحات جوهرية في آليات صنع القرار الدولي.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع أمريكا عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأنه تم تسليم المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 سبتمبر. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار روبيو إلى أنه لا يوجد حاليا أي اجتماع مقرر بين الجانبين، وأضاف أن أي لقاء يجب أن يفضي إلى نتائج إيجابية، مؤكدا أن الهدف هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. تعهد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل التلفزيون الرسمي عن بازشكيان قوله إن إيران ستدافع بحزم عن مواقفها في المحافل الدولية بالتزامن مع توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي.

0: أمريكي، وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوا جياكون إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، مؤكدا رفض العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن.
1: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
0: أفاد مصدران حكوميان عراقيان بأن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي، وأشدد مصدر حكومي عراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض لعقوبات مماثلة. وفي السياق نفسه أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء ويشمل المطارات العراقية، على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إيران لن تتمكن من صنع سلاح نووي غدا أو خلال عام. وقال فانس إن الولايات المتحدة دمرت 3 منشآت نووية إيرانية، وإن ذلك لا يكفي لضمان عدم إعادة بناء البرنامج النووي، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لمنع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية اللازمة لذلك. واتهم فانس إيران بتهديد الملاحة التجارية الدولية، وقال إن واشنطن تعمل لضمان استمرار تدفق النفط والغاز. أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحيوق بمديرية الوازعية جنوب غربي تعز، كما أفادت القوات الحكومية اليمنية بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات وأسلحة تابعة للحوثيين في المخا في تعز. كما أعلنت قوات العمالقة أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر الحوثيين في جبل كهبوب. أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها استعادت السيطرة على عدد من المواقع التابعة للحوثيين غرب وجنوب محافظة تعز بعد مواجهات عنيفة، وأوضحت أنها تمكنت من كسر زحف وتعزيزات للحوثيين حاولت التسلل والسيطرة على مناطق بهدف فرض الحصار على مدينة تعز، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات. وأضافت أنها استهدفت عناصر وخطوط إمداد الحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح الحوثيين وتقديم الدعم العسكري لهم في اليمن فورا. وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وأدان الهجمات الحوثية المستمرة على السعودية داعين الجماعة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية، ومؤكدين أن الدعم الإيراني للحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. أفادت شبكة NBC بأن ترامب لم يستبعد التدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة بعيدة المدى لدى البنتاغون. تنطلق اليوم في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات ومن المقرر أن يلقي

0: هي كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام الجمعية العامة، وكلاهما مهتم بإيجاد مخرج للحرب في الشرق الأوسط وإعادة هيكلة الأمم المتحدة وسط تساؤلات متزايدة حول فاعلية المنظمة الدولية بعد 80 عاما من إنشائها. أشير مشاهدينا إلى أن هذه الصور التي نتابعها وإياكم تأتينا مباشرة من نيويورك وتحديدا من مقر الأمم المتحدة، حيث ستنطلق في الساعة المقبلة أعمال الدورة 81 للجمعية العامة في مدينة نيويورك. إذن هذه صور مباشرة قبيل لحظات فقط على انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة التي تنطلق في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 160 من رؤساء الدول حول العالم. هذا ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إصلاح جوهري لآليات صنع القرار العالمي وإلغاء سلطة النقد في مجلس الأمن الدولي. وأكد أردوغان أن إلغاء حق النقد ينبغي أن يشكل محورا أساسيا لأي إصلاح ذي معنى في مجلس الأمن، وأشار إلى أن التطورات الدولية خلال العقود الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تكييف مؤسسات صنع القرار مع المتغيرات العالمية، وأوضح أن توسيع التمثيل الدولي من شأنه تعزيز شرعية النظام الدولي وقدرته على الاستجابة للتحديات، كما دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، مقترحا تعزيز دور الجمعية العامة في آليات صنع القرار. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا نجحت في الحفاظ على هويتها بوصفها جزيرة للاستقرار وتعزيزها رغم الأزمات والصراعات التي تحيط بها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في فعالية 100 عام على الصداقة التركية الأمريكية في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: الصراعات والحروب والأزمات التي نواجهها في منطقتنا والعالم تقتضي أن تكون تركيا والولايات المتحدة على تواصل وحوار وثيقين. بفضل حوارنا مع واشنطن نحقق نتائج إيجابية لبلدينا في العديد من القضايا وفي مقدمتها الشرق الأوسط. وأود أن أشدد على أنه لا يمكن أن نفصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، فعلاقاتنا التجارية تأتي اليوم في مقدمة العوامل التي تدعم علاقاتنا السياسية وتسهم في تطويرها.
0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية جعلتها فاعلا يحظى بالإقبال والإشادة ليس في منطقتها فحسب بل على مستوى العالم أجمع.
1: مستعدون لتعزيز تعاوننا مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة النووية والغاز الطبيعي المسال والطيران المدني والتكنولوجيا المتقدمة. يجب تطوير علاقاتنا في الصناعات الدفاعية سواء على المستوى الثنائي أو تحت مظلة الناتو، ونريد تجاوز العقبات التي ما كان ينبغي لها أن توجد بالأساس بين حليفين. أصبحت تركيا بفضل إنجازاتها في الصناعات الدفاعية فاعلاً يحظى بالإقبال والإشادة ليس في منطقتها فحسب بل على مستوى العالم. شركاتنا بلغت مستوى يمكنها من الاستثمار في الولايات المتحدة، وأثق بأننا سندخل قريباً ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للصناعات الدفاعية في العالم.
0: وفي وقت سابق قال الرئيس أردوغان إن بلاده تعمل على تطوير التعاون مع فيتنام في مجالات عدة في مقدمتها الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية. وخلال لقائه نظيره الفيتنامي تولام في البيت التركي بمدينة نيويورك، تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بالرد الإيجابي من فيتنام على اقتراح تركيا رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدا أن بلاده تعمل على تطوير التعاون مع فيتنام في العديد من المجالات بما في ذلك الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية. معنا في الاستديو الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية في تيريتي عربي إمرا باباط. إمرا، بداية أهلا بك معنا، ودعني أبدأ من هذه اللقاءات الأخيرة وتحديدا لقاء الرئيس أردوغان بنظيره الفيتنامي والحديث عن التطور الكبير في موضوع الصناعات الدفاعية إضافة إلى التعاون المحتمل استراتيجيا بين تركيا وفيتنام. ما الذي تمثله مثل هذه اللقاءات التي حصلت منذ الأمس بين الرئيس أردوغان ونظرائه في عدة دول، واللافت أن بصحبته رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية؟
2: مرحبا يحيى، تحية لك ولأعزائنا المشاهدين. طبعا أنه النقطة مهمة من جهة أن وخاصة حضور الرئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية مثل هذه اللقاءات يشير إلى أن القطاع الصناعات الدفاعية التركية أصبحت في محور الخطوات الاستراتيجية في لقاءات مثل هذا، وخاصة في اللقاءات في الأمم المتحدة، من حيث أن قطاع الصناعات الدفاعية وصلت إلى 185 دولة يشمل 230 أنظمة دفاعية صدرتها تركيا إلى الدول حول العالم، بدءا من إندونيسيا إلى بنغلاديش وصولا إلى شرق الأوسط والدول حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي وصولا إلى كندا. فهذا نجد أن هناك واصلت التصدير المثمر التركي أصبحت ستكون في الطاولات القرار، يكون بطاقة تساعد في الاستراتيجية التركية في اللقاءات.
0: نعم، عندما تحدث إمرا عن 185 دولة يتم تصدير الصناعات الدفاعية التركية إليها، أي أننا نقترب تقريبا من تغطية كل دول العالم بالصناعات الدفاعية التركية. دعني أسأل عن الهدف التركي أيضا من وراء هذا التوسع في مسألة تصدير هذه الدفاعات التركية إلى كل هذه الدول.
2: نعم يحيى، طبعا هذه المنظومات هي بعضها قطع منفردة وبعضها مجموعة أو سيستم كامل لصناعات الدفاعية التركية. فأي دولة إذا تحصل على أنظمة الدفاعية التركية هي تحصل على الشراكة للتدريب وتحصل على التدريب للأنظمة وإنتاج الذخائر أو توريد الذخائر. فهذا يدل على أن الدولة التي اشترت من تركيا أي نظام دفاعي هي أصبحت شريكة لتركيا، وخاصة تركيا تهيئ الحصول على أنظمتها الدفاعية، وهي أصلا تسعى إلى نقل التكنولوجيا إلى الدول الحليفة والصديقة. وطبعا كل هذه يدل على أن تركيا تريد أن تكون لها استراتيجية شاملة في العالم ويتمحور حول مدى طويل بين الدول هذه وتركيا. وطبعا أنه مثلما رأينا أن الدولة التركية هي تحتل المرتبة 11 من جهة تصدير الأنظمة الدفاعية، كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هي تنوي أن تكون من العاشرة الأولى بين الدول. وعبر هذه الأنظمة أصلا تركيا هي تصدر الأمن. كيف تصدر الأمن؟ يمكن أنه إذا دولة حصلت على أنظمة الدفاعية التركية هي تحصل على الردع وبناء استطلاع والمراقبة والجاهزية قبل أن تندلع أي اشتباكات أو المشاكل الأمنية. مثالا من الصومال، إذا ركزنا على دولة الصومال أنها يكون مثال جيد جدا كيف يكون التعاون التركي من حيث تصدير الأنظمة الدفاعية وصولا إلى تجهيز أو تدريب الكوادر.
0: نعم، إذن الصناعات الدفاعية في النهاية بوابة للدبلوماسية أصبحت بالنسبة لتركيا من أجل التقارب مع عدد كبير من الدول حول العالم. لكن ما المستقبل الذي يمكن الحديث عنه إمرا فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية التركية وتصديرها أيضا وتوطيد أيضا العلاقات التركية مع بقية الدول؟
2: نعم، أول شيء هو الأفضل

0: أفضل للطرف الثاني هو توطين الأنظمة الدفاعية. وثاني شيء، تركيا لما تنقل تكنولوجيا الدفاعية إلى الدولة هي تضفي أو تكسب تلك الدولة تقريبا 100 عام للتقدم للإنتاج هذه الأنظمة. أصلا هي تصدر تجربتها وتصدر الأمن وتصدر الردع للقوات المسلحة لتلك الدول. وطبعا أنها في رسالة من ضمن هذه المشروعات أن تركيا تؤكد على أن الدول التي اشترت أنظماتها الدفاعية أنها ستبقى حليفة لها، ولن تكون، يعني هي تبني علاقات ولن تكون بينها الاشتباكات أو الحروب، وصولا إلى تشكيل حلف مكة. كمان أنه تركيا بدأت تنقل التكنولوجيا الدفاعية إلى دول مثل السعودية وباكستان وبالعكس كمان. فهذا يدل على أن تركيا تنوي أن تبني شراكا استراتيجيا للمدى الطويل في العالم والمنطقة،
1: وربما يتوسع هذا الحلف أيضا ويضم دول طبعا. أخرى. أشكرك جزيلا، الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية في تي ار تي عربي إمرا بابط.
0: شكرا يحيى.
1: قال السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك إن الخلاف سيحل بين واشنطن وأنقرة بشأن شراء تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي S-400. وأضاف براك أن العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين يحافظان على حوار مستمر.
2: الفرق الأمريكية والتركية تعمل بلا كلل لمعالجة القضايا الثنائية والإقليمية، فالعلاقة بين تركيا والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، كما أن الجانبين يحافظان على حوار مستمر، ويجري العمل لحل الخلافات بشأن قضية S-400. تركيا تمتلك صناعة دفاعية قوية ومستقلة عن نظام S-400، والرئيس ترامب يسعى دائما لتحسين العلاقة مع تركيا، كما أن علاقته بالرئيس أردوغان قوية للغاية وتتسم بالتقدير المتبادل.
1: يشارك الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوقف الوفد الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة في طريقه إلى نيويورك، وبحث مع مسؤولين قطريين آخر التطورات في المنطقة. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، فيما حصل عدد منهم على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وإرسال المساعدات الإنسانية والدعم الطبي. وبحث أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية خلال لقائهما في البيت التركي بنيويورك. وأشار أردوغان إلى جهود أنقرة لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان والحاجة إلى مبادرة دولية بديلة عن اليونيفيل. من فلسطين إلى رواندا والبوسنة وميانمار، تتكرر المآسي والمجازر والملفات السوداء فيما تتعثر قدرة الأمم المتحدة على حلها أو الحد منها. منظمة أنشئت لحفظ السلام لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى شاهد على حروب لم تستطع إيقافها. تفاصيل أكثر يعرضها الزميل عبد الله الخطيب في المادة التالية.
3: حروب اندلعت ومجازر ارتكبت وملايين البشر راحوا ضحيتها، فيما بقيت الأمم المتحدة عاجزة عن منعها أو وضع حد لها والالتزام بالأهداف التي أسست لأجلها في عام 1945 منذ احتلال فلسطين وتأسيس إسرائيل. والأخيرة ترتكب مجازر وتنفذ تهجيرا ممنهجا وتشرعن عمليات استيطانية، وذلك دون الاكتراث بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي لم تنجح لا في إنهاء الاحتلال ولا في وقف ممارساته. بدأ النزاع على كشمير في أكتوبر عام 1947 بعد استقلال شبه القارة الهندية وتقسيمها من قبل الاستعمار البريطاني إلى دولتي الهند وباكستان. ورغم تدخل الأمم المتحدة لرسم خط التقسيم الحالي وإصدارها قرارات بشأن

0: المستقبل الإقليمي وحكمه، فإنها فشلت في تنفيذ أي منها حتى يومنا هذا. سيطر الخمير الحمر على كمبوديا عام 1975، وارتكب النظام عمليات قتل جماعي أنهت حياة مليوني شخص. ورغم حجم الجرائم والانتهاكات، استمرت الأمم المتحدة بالاعتراف به الممثلة الشرعية والوحيدة لكمبوديا، إلى أن انتهى حكمه بعد التدخل الفيتنامي عام 1979. أما الحرب الأهلية في رواندا فتحولت بثلاثة أشهر فقط إلى إبادة جماعية خططت لها أغلبية الهوتو الحاكمة. وهنا لعبت الأمم المتحدة دورا سلبيا، إذ تجاهلت التحذيرات الاستخباراتية، وقرر مجلس الأمن تقليص قوات حفظ السلام بدلا من تعزيزها، ليقتل حينها 800,000 شخص. وفي حرب البوسنة أعلنت الأمم المتحدة سربرينيتسا منطقة آمنة، ولجأ إليها آلاف المدنيين المسلمين طلبا للحماية، لكن قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ميلاديتيتش سيطرت على المدينة في يوليو 1995، وقتلت نحو 8,000 رجل وفتى مسلم أمام أعين قوات حفظ السلام الأممية الهولندية. عام 2003 اندلع النزاع في إقليم دارفور غرب السودان بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، وبعد 4 سنوات أرسلت الأمم المتحدة 26,000 جنديا إلى الإقليم، لكنهم لم ينجحوا في إخماد النزاع، ليتسبب بمقتل نحو 200,000 شخص وتشريد ملايين آخرين. القوات العسكرية في ميانمار بدأت في أغسطس 2017 حملة واسعة ضد الأقلية المسلمة الروهينجية، ما أسفر عن مقتل نحو 24,000 مدني وإجبار 750,000 آخرين بينهم نساء وأطفال على الفرار إلى بنغلاديش. بينما عجزت الجهود الدولية عن وقف الأزمة أو إعادة اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة.
1: أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالي قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شمال غربي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في بحر خان يونس، ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف جنوب المدينة، بينما توغلت جرافات عسكرية في منطقة العطاطرة شمال غربي بيت لاهيا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، واعتقلت فلسطينيا للضغط على حفيده لتسليم نفسه. وفي جنين اعتقلت 5 فلسطينيين، بينما دهمت منازل في نابلس واعتقلت مسنا في حي المساكن الشعبية، كما اعتقلت فلسطينيا آخر في طول كرم. وأضاف مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال يعكس تصعيدا في سياسة الدهم والاعتقال بالضفة الغربية المحتلة. نهاية النشرة، إلى العناوين. طهران تعرض فتح هرمز إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار، وروبيو يبدي استعدادا للقاء مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم، وأردوغان يدعو إلى إجراء إصلاحات جوهرية في آليات صنع القرار الدولي. في الختام، هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها عصام نجاح. نقف اليوم أمام تهديدات الحرس الثوري الإيراني بتغيير جغرافيا الحرب حال تعرض البلاد لهجوم جديد، ردا على تصريحات الرئيس ترامب بمحو إيران أو التوصل إلى اتفاق معها. ونبحث في المساعي الإقليمية للعودة بطرفي النزاع إلى طاولة التفاوض وفرص نجاحها، ونتساءل عن أهداف زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران قبيل ساعات من انطلاق وفد إيران للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فهل تذر التهديدات المتبادلة الرماد في العيون بينما تدور في الكواليس مساع لاستئناف المفاوضات بين الجانبين؟ وما مقصد كل من الجانبين من تهديداته بمحو الطرف الآخر وتغيير جغرافيا الحرب في المنطقة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ساعة قليلة مرت على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصادياً وفق تعبيره، ليعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الحرس الثوري هدد أيضاً باستخدام أسلحة جديدة وضرب أهداف لم يسبق استهدافها إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، مؤكداً استعداد طهران لخوض صراع طويل الأمد. أي هجوم أمريكي جديد سيقابل باستهداف مصالح الولايات المتحدة وأصولها، يتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي دول المنطقة من المشاركة في أي تحرك ضد إيران، قائلاً إن طهران ستعتبر الدول المنخرطة فيه شريكة في الهجوم ولن تواصل ضبط النفس تجاهها. فيما تنقل وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن رد القوات المسلحة سيكون قاسماً على أي عدوان ضد إيران. وفي موازاة التهديدات العسكرية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر طهران متوجهاً إلى الدوحة في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب شبكة فوكس نيوز انفتاحه على لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان، رغم عدم وجود إعلان رسمي عن ترتيب لقاء بين الرئيسين. وفي الأثناء تكشف قطر عن تلقيها تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية عن رغبة واشنطن بالتوصل لاتفاق على وقع جولات دبلوماسية مكوكية يجريها الوسطاء بين عواصم مختلفة أملاً في إحراز تقدم ينهي الحرب ويعيد الحياة والاستقرار إلى مضيق هرمز.
0: ونرحب مشاهدينا بضيفينا، بداية في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء دكتور فايز الدويري، مرحبا بكم سيادة اللواء. ومن العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل أعزم. دكتور أحمد مرحبا بك أيضا. وأبدأ من الاستوديو بداية مع دكتور اللواء فايز الدويري، نبدأ من تحليل خطاب كل طرف سيادة اللواء. تهديدات الإيرانية بتغيير جغرافيا الحرب إذا ما تعرضت لضربة جديدة من الولايات المتحدة، في المقابل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو إيران أو التوصل معها إلى اتفاق، في أي سياق تضع هذه التصريحات المتبادلة؟
2: يعني أولا هي من حيث المبدأ تصريحات مبالغ فيها، وإذا عدنا إلى الفترة الماضية منذ شهر 3 الماضي نجد أن المبالغة هي السمة الملاصقة لتصريحات الرئيس الأمريكي والحرس الثوري وضباط الجيش وبعض الشخصيات الرسمية، فبالتالي هناك مبالغة كبيرة جدا في مقاربة أي من الطرفين. يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن إزالة إيران من الخارطة، هل يستطيع تحقيق ذلك؟ الجواب قطعا لا، إما لجهله بطبيعة الثقافة الشرقية أو بقدرات إيران الكامنة. هو يتحدث عن 1,630,000 كيلومتر مربع، يتحدث عن حضارة 4 إلى 5,000 سنة، أنت لا تستطيع أن تدمر هذا الشيء، قد تلحق أضرار قاتلة ومميتة ولكنك لا تستطيع القضاء. يعني ولكن الذي يشفع للمتابع أن الرئيس الأمريكي يتحدث بالشيء ويتحدث بنقيضه يمكن في نفس المقابلة أو في المقابلة التالية. كذلك الجانب الإيراني يتحدث عن قدرات خارقة، لا يمكن أن ننكر أن مكمن القوة في الجانب الإيراني يكمن في عدة أبعاد، يكمن في القدرات التسليحية وهي الصواريخ والطائرات المسيرة، ما عدا ذلك ضعه جانبا. طبعا يضاف له جزئيات الصواريخ القوارب السريعة وما يطلق عليه بمسميات مختلفة، لديه قدرات، لكن في موازنة القوى الحقيقية هناك تفوق ساحق
0: للولايات المتحدة،
2: لكن هناك أمور غير مرئية وغير ملموسة تقلل من الفارق في تأثيرات ميزان القوى. الآن الجانب الأمريكي أوهن من الجانب الإيراني تجاه الخسائر البشرية.
0: نعم.
2: الجانب الأمريكي بعد المبالغة في استخدام القوة الصاروخية بدأت هناك شكاوى عديدة بنفاذ أو قرب نفاذ المخزونات من صواريخ تحديدا توماهوك والصواريخ الأخرى. يقابل ذلك هناك قدرة تحمل إيراني على تحمل الضربات، يتم تجويع الشارع الإيراني لكن المرجعية قد تعدل من سخط الشارع بكلمة واحدة. إذن العملية معقدة، ولكن دعني أختم بجملة واحدة، لا يمكن لأمريكا أن تقضي على إيران ولا أن تحسم المعركة عسكريا، ولا يمكن لإيران أن تملك القدرة على كبح الجماح الأمريكي المطلق. إذن سنبقى ندور

0: دائره او بحلقه مفرغه حتى يظهر كما يقول اليس فيكم رجل رشيد، حتى يظهر رجل رشيد في كلا الجانبين، يكون هناك اتفاق سياسي لحل هذه المشكلة وتحييد، وأصر على تحييد اللاعب الآثم
1: إسرائيل
0: نتنياهو أولا والكيان الإسرائيلي ثانيا.
1: طيب دكتور أحمد، في ظل هذا الوضع وفي عدم قدرة أي من الطرفين كما تفضل سيادة اللواء على حسم المواجهة عسكريا، تبقى هنا مسألة الأوراق، لكل منهما أوراقه. ما الأوراق التي تملكها كل دولة حاليا في ظل تعقد المشهد خصوصا في مضيق هرمز؟ يعني لا إيران استطاعت أن تفرض سطوتها على المضيق بشكل كامل في ظل الحصار الأمريكي، ولا الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تفتح المضيق كما كان قبل الحرب في فبراير الماضي، وكذلك في ظل التوتر الحاصل الآن في باب المندب مع توجه الحوثيين نحوه. ما أوراق الطرفين في هذه الموازنة؟
2: يعني في الواقع إذا تحدثنا عن أوراق القوة للطرفين، ترامب برغم كل النكسات التي يتعرض لها وعدم قدرته على حسم الحرب، إلا أنه لديه ترف أن يقول الشيء ونقيضه خلال ساعتين أو ثلاثة. بالنهاية الحرب جغرافيا بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دول المنطقة إيران ودول الخليج العربية لا يوجد لديها هذا الترف، والحلقة المفرغة في الحرب إذا استمرت هي ليست لا يستطيع أن تتحملها دول المنطقة، لا إيران ولا دول الخليج العربية. الأمر يختلف عن نقص الذخيرة هنا أو هناك عند الولايات المتحدة الأمريكية، هناك حالة استنزاف تعيشها الاقتصاديات الخليجية، حالة استنزاف تعيشها إيران. وبالتالي أنا باعتقادي الخيارات الأمريكية سواء كانت الضربات قاضية كما يعني التصعيد العسكري الكبير الذي بالتأكيد لن ينهي إيران ولكنه سيكون صعيد خطير عسكريا، أو الخيار الأخرى الآخر ما سماه ترامب ترك إيران تتعفن، وهو ما قد سمي قبل أسبوعين أو ثلاثة باحتواء إيران وتكرار عمليات الاحتواء التي مورست ضد الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية. هذه أيضا ليست خيارا ممكنا للمنطقة لدول المنطقة. وبالتالي أنا بعتقد بأنه يعني الإدارة الأمريكية إذا كان لديها أوراق بأنها بعيدة جغرافيا عن المعركة وإن كان مضغوطا عليها، إلا أنه أحد الأوراق التي أعتقد في هذه الفترة تتفاعل بشكل كبير جدا هو عدم قدرتها على تلبية متطلبات حلفائها الدول المنطقة الدول العربية. رأينا أن هناك اتجاه متزايد لمحاولة حل المشكلة مع إيران بشكل منفرد أو بشكل بمبادرة منها دون انتظار الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تبرم اتفاقات أحيانا وتجري ولديها حسابات حتى على حساب حلفائها.
1: نعم.
2: يعني الحديث عن يعني تردد الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب الحوثيين الذي قد يكون من حساباته الخوف الخشية من التصعيد في باب المندب، ولكن أيضا هذا يعني بأن الولايات المتحدة قادرة على التواصل إلى اتفاقيات مع أطراف مثل الحوثيين حلفاء إيران في المنطقة على حساب حلفائها العرب حلفاء الخليجيين. وبالتالي باعتقادي بأنه أحد الأوراق التي قد لا تكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أن دول المنطقة وحلفائها في المنطقة، عدا أنه أصبح واضحا أن المظلة الأمنية الأمريكية غير مجدية، لكن أيضا أنهم لا يمكن أن يستمروا في هذا الوضع. رأينا حتى تصريحات من الإمارات، تغير في خطاب الإمارات، تصريحات أنور قرقاش لفاينانشال تايمز حول مايندسيت جديد أو حول عقلية جديدة للتعامل مع إيران، كلها الاجتماع الذي لم يتم في عمان، هذه كلها تعكس بأن دول المنطقة لم تعد قادرة على انتظار الموقف الأمريكي طويلا. إيران لديها أوراق قوة يعني لوحت بها مرارا، في هناك صواريخ وصلت أوروبا، وبالتالي عندما تتحدث إيران عن جغرافيا جديدة قد نتحدث عن جغرافيا الوصول إلى أوروبا. عندما نرى الحوثيين الآن والاقتراب من باب المندب والمخا وغيرها من الأماكن، قد نتحدث أيضا عن تفعيل القوى الغير نظامية الميليشيات أو غيرها القريبة من إيران في المنطقة في المرحلة المقبلة، استهداف دول المنطقة، هذه كلها أوراق لدى الطرفين.
1: طيب سيادة اللواء، إيران هددت باستخدام ما وصفته بأسلحة جديدة ومفاجئة في أي مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تهديدها بتوسيع جغرافيا الحرب وما إلى ذلك. هل هذه التصريحات كذلك تأتي في سياق المبالغة من وجهة نظرك العسكرية، أو أن إيران بالفعل لديها تلك القدرات وما طبيعتها، وهل الجغرافيا الجديدة كما ذهب الدكتور أحمد يمكن أن تصل إلى أوروبا أو تكتفي بالشرق الأوسط؟
0: يا سيدي، أولا من حيث أبدأ من حيث انتهى الأستاذ. أولا، هل إيران بحاجة ولديها طرف الوقت لتستقطب أعداء جدد؟ وبالتالي أنا كمحلل أخرج أوروبا
1: من المعادلة،
0: باستهدافها عسكريا، أخرجها بالمطلق، لأن الذكاء الإيراني أكبر من أن يتورط في هكذا معركة، لأنها ليست بحاجة لجلب أعداء جدد. الآن من حيث توسيع الإطار الجغرافي، الآن إذا نظرنا إلى المنطقة المتأثرة هي الدول العربية بصورة رئيسية، ومحاولة استهداف البحرية الأمريكية خرجت من المعادلة بعد 39 يوم قتال دولة الاحتلال الكيان الإسرائيلي. لماذا؟ لعدة حسابات، لأنه ذراعها الجوي طويل ويستطيع الوصول، بينما الدول العربية هي في دور المتلقي وليست بدور حتى المدافع. المتلقي ليس أكثر من متلقي، ولم تقم بالرد على أي عملية عسكرية سواء في الكويت، في البحرين، في السعودية، في الإمارات، في قطر، في الأردن، يعني لا يوجد هناك رد. بماذا؟ الإيراني يقول أقصف قواعد، أقصف تواجد أمريكي. الدول، البعض يقول لدينا قواعد، البعض الآخر يقول لدينا تواجد وليس لدينا قواعد، وبالتالي هو تلاعب بالألفاظ. ولكن كافة الدول العربية المعنية هي متضررة بالدرجة الأولى، والخاسر الرئيسي اللي هي دول المنطقة. الآن يبقى السؤال، ما هو التوسيع الجغرافي؟ هل سيعود إدخال دولة الكيان مرة أخرى ضمن دائرة الصراع؟ وهذه عليها علامة استفهام وخط أحمر، لأنه إيران لا ترغب، وإلا لعادت خلال الفترة السابقة. ماذا يبقى؟ توظيف الأذرع. ماذا تبقى من الأذرع الإيرانية؟
1: جماعة الحوثي فقط،
0: جماعة الحوثي، وعملية إغلاق باب المندب. وباب المندب هذا قصة، يعني يقودنا إلى آلية وتطور الصراع. والسؤال المطروح شرعا، كيف تم السيطرة على 6000 كيلو متر مربع خلال أيام
1: في اليمن؟
0: كيف تم الحركة من جنوب الحديدة حتى ذباب؟ كيف تم السيطرة على كثير من المناطق غرب تعز؟ هذه المنطقة للي بيعرفها حقيقة، وأنا مررت بها وأعرفها حقيقة، هذه تحتاج إلى معارك ضارية أشهر وأشهر وأشهر. والآن بدأ الهجوم المضاد لإبعادهم عن باب المندب وليسجل التاريخ متى يمكن استعادته. إذا نحن سيطرح سؤال لاحقا، لماذا سقطت في 5 أيام ولماذا تحتاج إلى سنوات
1: لاستعادتها؟
0: يضاف إلى ذلك، الآن هناك عندك ما يقارب 20-25% من نفط العالم يمر عبر هرمز، يمر أقل منه بشيء بسيط من مضيق باب المندب. وللعلم لا تمر السفن، باب المندب جزئين، جزيرة ميون تقع في الجزء الشرقي من ممر باب المندب، المياه ما بين البر اليمني وجزيرة ميون غير صالح للملاحة، المياه ضحلة، وعرضها 4 كيلومتر من ميون حتى أقصى الغرب جيبوتي عرضها 17 كيلومتر، وبالتالي الحوثي سيطر عليها، استطاع الوصول لها. لكن أعتقد، وهذا ما نشر أكثر من مرة، أنها سمحت لكل السفن بالعبور إلا السفن السعودية. السعودية لخنق السعودية. إذن يعني دعني أقول
1: خطوات محسوبة ومنضبطة ومعروف أهدافها.
0: تصعيد منضبط, لأنه لا ترغب أنه إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي يعود بضربهم, ولا أمريكا تلغي الاتفاق السابق واللي أدى إلى وقف إطلاق النار, وبالتالي تبقى الساحة المتأثرة هي الدول العربية, وهي التي تدفع الفاتورة سواء بالدفع الآني أو بالدفع المؤجل.
1: نعم دكتور أحمد, هل نحن الآن يمكن القول أمام استراتيجية حافة الهاوية من أجل تحسين شروط تفاوض فيما سيأتي بين الطرفين, أو يمكن أن يحدث خطأ ما غير محسوب يؤدي إلى مواجهة بالفعل تخرج عن السيطرة؟
2: يعني سياسة حافة الهاوية هي التي تعني الوصول إلى احتمالية خطأ غير مقصود يؤدي إلى الهاوية, هذه هي حافة الهاوية. لكن أنا باعتقادي بأنه ما يحدث هو فتح جبهة أخرى في المعركة, ما يحدث الآن في اليمن والسعودية هو وكأنه جبهة ثانية تدخل الحرب, وهذه هذا تطور خطير. التردد الأمريكي وعدم وجود استراتيجية أمريكية في التعامل مع الموضوع اليمني, نتذكر بأنه العام الماضي 2025 الولايات المتحدة قصفت لمدة 50 يوم في اليمن, أكثر من 1000 هدف قصف في اليمن العام الماضي. كان الموضوع بالدرجة الأولى هو الملاحة المتجهة إلى إسرائيل. الآن الولايات المتحدة تبدو مترددة جدا بحسب تقرير نيويورك تايمز الذي نشر اليوم, الحديث عن أنه ترامب بين ساعة وأخرى كان يغير موقفه في اتجاه موضوع التعامل مع الحوثيين. وبالتالي نحن نوجه رسالة أخرى, أو الولايات المتحدة توجه رسالة أخرى ضمنيا عمليا للدول العربية بأنه لا يمكن الاعتماد عليها, وأنه فكرة وصول الولايات المتحدة لتفاهمات تعني حماية قواتها وحماية إسرائيل دون النظر بالفعل إلى الأثر الذي تتأثر به الدول العربية هو أمر واقع وممكن. وبالتالي أتفق مع الدكتور فايز دويري فيما قال به من أن الفاتورة التي تدفع هي تدفع عربيا, وهذا الذي يقود فعلا لتساؤل أنه خاصة ونحن الآن على أعتاب الجمعية العامة للأمم المتحدة, رأينا اللقاءات القطرية الإيرانية الباكستانية الإيرانية, أنه الجميع يريد أن يستغل هذه الفرصة الآن حتى يفرض نوع من التفاهمات ونوع من اللقاءات التي قد تؤدي إلى انفراجة معينة على خلفية الأمم المتحدة. ترامب قال أنه ولو كان بغض النظر عن مدى جديته أنه قد يلتقي الرئيس الإيراني, ولكن أعتقد بأنه تحرك عربي في هذه المرحلة قد يكون مفيد. العام الماضي في الجمعية العامة التحرك العربي الإسلامي فيما يتعلق في ملف قطاع غزة كان له أثر أدى إلى إفراز خطة ترامب. لا أستبعد سيناريوهات من هذا النوع.
1: طب دكتور أحمد, ربما هذه نقطة
2: الحراك السياسي وتغيرات على الأرض,
1: هذه النقطة يمكن قراءة رسائل فيها. يعني دعني أعقد مقاربة وإن كان الوضع مختلف في الحالتين. الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم عدم وجود حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلسطينيين, لكنها سمحت للوفد الإيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصريحات التي أشرت إليها حضرتك رغم أن الحرب قائمة بين الطرفين. ما الرسالة التي يمكن قراءتها في ذلك؟
2: يعني هناك أكثر من بعد. البعد الأول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد مفاوضات مع إيران وتريد أن تصل إلى تفاهمات توقف الحرب. في المقابل بالنسبة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي لا تريد أن يكون هناك أي موقف فلسطيني تفاوضي أو دبلوماسي خارج إطار المبادرات الأمريكية الخاصة, خارج إطار ما يسمى مجلس السلام في قطاع غزة. لا تريد الولايات المتحدة لا تريد تكرار سيناريو العام الفائت عندما اعترفت دول عديدة عدة في الأوروبية وغير أوروبية بالدولة الفلسطينية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. التحالف العالمي لحل الدولتين الذي تقوده فرنسا والسعودية قد يكون له دور, وبالتالي تريد إبعاد الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك اللوبي الإسرائيلي الذي يتحرك بهذا الاتجاه بشكل جيد. هناك بعد آخر ربما لا يكون جاد 100%, ولكن يتم استخدامه كتبرير. هناك قوانين أصدرها الكونغرس الأمريكي 5 قوانين بدءا من قانون أنتي تيروريزم أكت، قانون مكافحة الإرهاب سنة 87، إلى قانون تايلر فورس، إلى عدد من القوانين التي تسم السلطة تسم المنظمة التحرير الفلسطينية بأنها كيان إرهابي. وهناك قوانين صادرة عن الكونغرس تتعلق بمنع مسؤولين فلسطينيين من الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم أن القانون يطوع لأغراض السياسة، ولكن على أرض الواقع هناك 5 قوانين أمريكية على الأقل تستخدم لتبرير منع منظمة التحرير الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف الأساسي إبعاد القضية الفلسطينية عن الأمم المتحدة وعن أي مبادرات غير أمريكية. وبالمقابل إيران

0: يقدم لها شيء في الملف الأوكراني. لا يوجد في السياسة شيء لوجه الله، كل شيء له
1: مقابل،
0: له مقابل. الصين يعني ما هو إلا ننظر إلى الميزان التجاري ما بين أمريكا والصين، رقم فلكي، رقم فلكي. نعم يوجد خلافات، يوجد تباينات في المواقف، يوجد، لكن هناك مصالح. الصين الاقتصاد رقم اثنين، سرعة نمو الاقتصاد كبيرة جدا. العقلية الصينية في إيجاد حلول بديلة لمأزق هرمز أو غيره أمور واضحة. يعني الصين دولة لا يمكن القفز فوقها، وليس من الصالح الأمريكي أن يدخل في مواجهة. حتى وأن تحدث الرئيس ترامب وأطلق من التصريحات ما يشاء، هو بالأمس كان يتحدث عن استقبال الرئيس الصيني في قاعدة أندروس، وهذا خارج البروتوكول، خارج العرف والتقاليد. إذ الآن من هي بقية الدول الفاعلة والمؤثرة؟ الآن إحنا نتحدث في المنطقة الشرق الأوسط ونتحدث بها بمرارة. يوجد ثلاثة دول فاعلة، أعجبنا أم لم يعجبنا؟ الكيان الإسرائيلي ولديه مشروعه ولديه رؤيته في الحدود المطروحة لغاية هذه اللحظة. تأخذ الأردن وتأخذ قسم كبير من سوريا وتأخذ سيناء وتأخذ نيوم حتى تأخذ الكويت، وصراعنا معها بالتالي هو صراع وجود وليس صراع حدود، لأن هذه المنطقة لا تتسع لنا ولهم، إما أن نكون أو لا نكون، وهم كذلك تحت نفس البند. القوة الثانية، القوة الإقليمية الإيرانية، القوة الإيرانية، القوة الإيرانية يوجد عداء، بغض النظر عداء مذهبي غير مذهبي، طموحات، السيطرة على 4 عواصم، تحدث ما تشاء، ولكن هي دولة إقليمية لديها تاريخ التاريخ والجغرافيا، وبالتالي الدول العربية لا تستطيع إلغائها ولا هي تستطيع إلغاء الوجود العربي. القوة الثالثة هي تركيا، وأنا أتحدث من داخل تركيا، وهي دولة لها دور محوري ولها مقاربتها ولها رؤيتها، ولكنها ليست توسعية. بقية الدول العربية، هل هناك مشروع عربي لمواجهة أي خطر؟ احنا 22 كيان مشتتين.
1: نقف عند هذا السؤال سيادة اللواء ونختم حلقتنا. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين سيادة اللواء دكتور فايز الدويري، أشكرك شكرا جزيلا، ومن العاصمة القطرية الدوحة أستاذ الدراسات الدولية في جامعة قطر الدكتور أحمد جميل عزم، شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

طهران تعرض فتح هرمز إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار، وروبيو يبدي استعدادا للقاء مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. انطلاق أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأردوغان يدعو إلى إجراء إصلاحات جوهرية في آليات صنع القرار الدولي.

أهلا بكم. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق إنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن، وأنه تم تسليم المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 سبتمبر. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار روبيو إلى أنه لا يوجد حاليا أي اجتماع مقرر بين الجانبين، وأضاف أن أي لقاء يجب أن يفضي إلى نتائج إيجابية، مؤكدا أن الهدف هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل التلفزيون الرسمي عن بيزيشكيان قوله إن إيران ستدافع بحزم عن مواقفها في المحافل الدولية بالتزامن مع توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة. قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران ستغير أسلحتها وجغرافيا الحرب في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على إيران. وكشف متحدث الحرس الثوري حسين محبي عن استعداد إيران لخوض حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الحرس الثوري لم يتواصل حتى الآن مع الولايات المتحدة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال بيسنت إن الجهات التي تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط أو تبيع تذاكرها ستواجه الاستبعاد من نظام الدولار الأمريكي. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطاع الطيران الإيراني. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قو جايكون إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، مؤكدا رفض العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تقويض

0: من أو إلى تفويض من مجلس الأمن.
1: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد، والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
0: أفاد مصدران حكوميان عراقيان بأن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية التزاما بالقرار الأمريكي، وشدد مصدر حكومي عراقي على أن الدول التي لن تمتثل لقرار الخزانة الأمريكية ستتعرض لعقوبات مماثلة. وفي السياق نفسه، أفادت تقارير عراقية بأن تعليق الرحلات سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء، ويشمل المطارات العراقية على أن يبقى التنقل بين البلدين متاحا عبر المنافذ البرية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران لن تتمكن من صنع سلاح نووي غدا أو خلال عام. وقال فانس إن الولايات المتحدة دمرت 3 منشآت نووية إيرانية، وإن ذلك لا يكفي لضمان عدم إعادة بناء البرنامج النووي، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لمنع طهران من امتلاك الموارد والبنية التحتية اللازمة لذلك. واتهم فانس إيران بتهديد الملاحة التجارية الدولية، وقال إن واشنطن تعمل لضمان استمرار تدفق النفط والغاز. ننتقل الآن إذن مشاهدينا ننتقل الآن إلى نيويورك، حيث يلقي الأمين العام للأمم المتحدة كلمته أنطونيو غوتيريش.
2: تفاوتات وتآكلت الثقة، أما أزمة المناخ فتحولت من تحذير بعيد الأمد إلى واقع نعيشه يوميا، وتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة فاجأت حتى من ابتكروه. وهذه ليست أزمات منفصلة، إنها فصول من القصة نفسها، قصة القوة. من يمتلكها؟ من يحرم منها؟ كيف تستخدم؟ وكيف تتغير؟ أصحاب السعادة، يعاد تشكيل القوة بثلاث طرق أساسية. أولاً، فيما بين الدول ظهرت مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي. وثانيا، نشهد انتقالا غير عادي للقوة من الحكومات إلى حفنة من الشركات الخاصة والأفراد، ويمتد نفوذهم الآن ليشمل السياسة والاقتصاد وتدفق المعلومات والتطور التكنولوجي والحيز المدني الذي تعتمد عليه المجتمعات. وثالثا، يسلم البشر بشكل متزايد القوة إلى الآلات، بينما يخرج وكلاء الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، وتنتقل الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل من عالم الخيال العلمي إلى الواقع العسكري. ومع ذلك، لا تزال مؤسساتنا ونظم الحوكمة العالمية تعكس موازين القوى والمصالح التي كانت سائدة في حقبة ولت إلى حد كبير. وهنا يكمن التحدي الحاسم الذي يواجهنا. ففي الوقت الذي تواجه فيه البشرية مجموعة غير مسبوقة من التهديدات التي تراكمت بغير غير مسبوقة، وهي تهديدات متزامنة، تتعرض آلياتنا للعمل الجماعي لضغوط متزايدة. من الواضح أننا نمضي نحو عالم متعدد الأقطاب، وهذا التحول لا رجعة فيه، لكن ثمة طرقا شتى لتحديد شكل تعدد الأقطاب. إحدى الاحتمالات هي التوصل إلى عالم يتسم بالتشرذم وبمنطق الصفقات، عالم تتصاعد فيه التوترات ويتفاقم فيه انعدام الثقة، ويتسم بتصدع الأسواق وضعف المؤسسات، ويتسم بتقلص التعاون والحسابات الصفرية. ومن نواح عديدة هذا هو المسار الذي نسير فيه اليوم. لكن ثمة مسار آخر، مسار نحو التعددية القطبية المترابطة، عالم قائم على الترابط وتدعمه شبكة كثيفة من الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية، عالم تتعايش فيه متزامنة، تتعرض آلياتنا للعمل الجماعي لضغوط متزايدة. من الواضح أننا نمضي نحو عالم متعدد الأقطاب، وهذا التحول لا رجعة فيه، لكن ثمة طرقا شتى لتحديد شكل تعدد الأقطاب. إحدى الاحتمالات هي التوصل إلى عالم يتسم بالتشرذم وبمنطق الصفقات، عالم تتصاعد فيه التوترات ويتفاقم فيه انعدام الثقة، ويتسم بتصدع الأسواق وضعف المؤسسات، ويتسم بتقلص التعاون والحسابات الصفرية. ومن نواح عديدة هذا هو

والمسار الذي نسير فيه اليوم. لكن ثمة مسار آخر، مسار نحو التعددية القطبية المترابطة، عالم قائم على الترابط وتدعمه شبكة كثيفة من الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية، عالم تتعايش فيه مراكز نفوذ متعددة ضمن إطار مشترك للقانون الدولي وقواعد مشتركة. ويمكن لعالم من هذا القبيل أن يساعدنا على تجنب نزعات الهيمنة وما أسميته الانقسام الكبير، انقسام العالم إلى كتلتين متنافستين، لكن لكل منهما نظم اقتصادية وتكنولوجية وأمنية منفصلة. علينا أن نتفادى ذلك، ويدرك العالم المترابط أنه لا توجد قوة واحدة قادرة على حل التحديات الراهنة بمفردها. وبطبيعة الحال ستظل المنافسة سمة دائمة من سمات العلاقات الدولية، لكن المنافسة لا تعني المواجهة. ويمكن للمنافسة السليمة أن تحفز الابتكار وتعزز القدرة على الصمود وتوسع الفرص المتاحة، لكن فقط عندما تعمل ضمن أطر تحافظ على الاستقرار وتيسر التعاون حيثما يكون التعاون أمرا لا غنى عنه. إن بناء مثل هذا المستقبل يبدأ بإدراك لا سيما من القوى العظمى لحقيقة أن قوتها ليست بالعظمة التي تظن، فلقوتها حدود. وقد أوضحت أحداث السنوات الأخيرة ذلك بشكل لا لبس فيه، فلا يمكن للقوة العسكرية وحدها ضمان السلام، ولا يمكن للقوة الاقتصادية وحدها ضمان الاستقرار، ولا يمكن للقوة التكنولوجية وحدها ضمان الأمن. ويمكن لعالم مترابط متعدد الأقطاب أن يهيئ الظروف اللازمة لحل المشكلات العالمية بطريقة أكثر توازنا وتمثيلا، ولكنه يتطلب نظاما متعدد الأطراف يتمحور حول الأمم المتحدة ويكون متوازنا وتمثيليا، ومؤسسات قوية وفعالة تعكس الواقع والوزن النسبي المتغير تدريجا للبلدان والاقتصادات في عالم اليوم، وليس موازين القوى التي كانت سائدة قبل 80 عام. ولحسن الحظ نحن لا ننطلق من الصفر، لدينا بالفعل أساس ملزم وهو ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي تطفي عليه الحياة. نشدد على أسبقية القانون الدولي وصون كرامة الإنسان والسعي إلى تحقيق العدالة بجميع أبعادها. تشكل هذه المبادئ العمود الفقري لممارسة السلطة بشكل فعال وشرعي ومسؤول في القرن 21. أصحاب السعادة، يتلخص الأمر بما يلي: هل سنتحرك للتأكد من أن السلطة تخضع للقانون أم القوة؟ التعاون أم الإكراه؟ هل ستمارس القوة انطلاقا من روح المسؤولية تجاه الشباب والأجيال المقبلة أم من اللامبالاة بمصيرهما؟ لأن التحديات الحاسمة التي يواجهها عصرنا لا تنفصل عن مسألات السلطة، وسيعتمد ذلك على تعزيز الاستقرار أم أننا هل سننزلق إلى المزيد من الانقسام وعدم الاستقرار أم سنتجه نحو التعاون والعدالة والأمن الجماعي؟ واستشرافا للمستقبل، سيتحدد مستقبلنا بناء على الطريقة التي نتعامل بها مع 4 اختبارات كبيرة للقوة: القوة في الحرب والسلام، والقوة التي تتركز في أيديها الثروة وتفاقم أوجه عدم المساواة، والقوة التي تؤجج فوضى المناخ والحرب على الطبيعة، والقوة التي أطلقها الذكاء الاصطناعي. إن أول اختبار كبير للقوة في القرن 21 هو اختبار السلام والأمن. السلام لا يقتصر بأي حال على مجرد غياب الصراع، إنه يتمثل في وجود ضوابط تلجم القوة بالقانون. إنه الاعتراف على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بأن القوة لا يمكن أن تكون صاحبة كلمة الفصل في تحديد من حياته ومستقبله وحقوقه مجدية. واليوم يخضع هذا المبدأ لضغوط شديدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، تتوالى الصراعات وتتفاقم، وما يسمى بوقف إطلاق النار لم يكن أكثر من مجرد نيران أقل حدة في ظل استمرار المدنيين في دفع الثمن. لقد طفح الكيل، وإني أناشد القيادات في هذه القاعة الاستفادة إلى أقصى حد من هذا الأسبوع رفيع المستوى من أجل خفض التصعيد والنهوض بالحوار، لنبعث جميعا برسالة واضحة

من داخل هذه القاعة. يجب أن يتوقف القتال وأن تتدفق المساعدات الإنسانية وتستعاد بالكامل الحقوق والحريات، حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي. وفي خضم الاضطرابات التي تجتاح المنطقة، لا يجب أن نشدد على الحالة الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة وألا تغيب عن بالنا. لقد مر ما يقرب من 3 سنوات على الهجمات الإرهابية البشعة التي شنتها حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر، وما تلا ذلك كان هجوما شرسا على الفلسطينيين في غزة، بلغ فيه القتل والدمار نطاقا لم أرى مثله قط طوال سنوات خدمتي كأمين عام. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير تحفظية ملزمة قانونا في القضية المعنونة أقتبس تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. نهاية الاقتباس. وفي فتوى صادرة العام الماضي أشارت المحكمة بوضوح إلى أنه ينبغي السماح للأمم المتحدة بتنفيذ ولايتها في غزة وضمان حماية موظفينا وعاملينا في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، ويجب على جميع الأطراف أن تمتثل للقانون الدولي ولأوامر المحكمة. وفي الوقت نفسه، فإن أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تقوض مسار السلام وتثير شبح التطهير العرقي وتوسيع المستوطنات من قبل السلطات الإسرائيلية. لا يمكننا أن نسمح لحل الدولتين بأن يختفي أمام أعيننا. وفي أوكرانيا، أدى الغزو الروسي الشامل إلى إخضاع بلد ذي سيادة لحرب وحشية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة. ولا يزال المدنيون يقتلون بعيدا عن خطوط المواجهة. أساسا في أوكرانيا، ولكن أيضا مؤخرا في أجزاء من روسيا، تعرضت المنازل ونظم الطاقة وشبكات المياه ووسائل النقل لهجمات متكررة، مما يشكل تهديدا لسلاسل إمدادات الغذاء والطاقة على الصعيد العالمي. وفي السودان، تحولت حرب من أجل الحصول على القوة الغاشمة من أجل القوة عفوا تحولت هذه الحرب الغاشمة وبتأجيج من جهات فاعلة خارجية إلى حرب على المدنيين، فقد نزح الملايين وانتشر الجوع، وتقوم المسيرات بقصف المستشفيات والمنازل، ويتصاعد العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع العرقية، بينما يتمزق بلد ويدير العالم ظهره. وفي ميانمار، تواجه أزمة أخرى، تواجه خطر التواري عن أنظار المجتمع الدولي في ظل تصاعد العنف والنزوح الجماعي وتفشي الجريمة العابرة للحدود. تظهر هذه النزاعات وغيرها الكثير ما يحدث عندما تخرج القوة عن نطاق السيطرة وتتجاوز القوة الدبلوماسية وترتفع الميزانيات العسكرية بشكل حاد وتختفي المساءلة. فالاختبار أمامنا هو معرفة ما إذا كانت السلطة ستمارس في إطار القانون أم خارج نطاقه، ويجب أن ننجح في ذلك الاختبار، ويجب الدفاع عن الميثاق دون معايير مزدوجة، ولابد من حماية المدنيين دون استثناء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية العاملين في المجال الإنساني دون تقصير، والنهوض بعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين دون تأخير، والمطالبة بالمساءلة دون خوف أو محاباة. كما يتعين علينا إصلاح مجلس الأمن بحيث يجسد عالم اليوم مع ما تتطلبه التحديات الحالية من شرعية وفعالية. فقد أنشئ مجلس الأمن في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكن العالم تغير تغيرا جذريا منذ ذلك الحين، وهو تغير لا يزال بعيدا كل البعد عن شكل مجلس الأمن. وأبرز مثال على ذلك هي القارة الإفريقية. فعندما تأسست الأمم المتحدة، كانت إفريقيا بمعظمها لا تزال تحت الحكم الاستعماري، وحتى اليوم لا تزال إفريقيا تفتقر إلى مقعد دائم في المجلس. يفتقر مجلس الأمن في القرن 21 إلى تمثيل إفريقي دائم، وهذا الوضع مشحف ولا يمكن تبريره. لابد من تغيير هذا الوضع.

أصحاب السعادة. يتمثل ثاني اختبار القوة باختبار عدم المساواة، وغالبا ما تعتبر مسألة عدم المساواة على أنها مشكلة اقتصادية، إلا أن المشكلة تكمن في القوة، قوة التحكم في الفرص والموارد والصوت وإسماع الصوت. ولم يسبق للبشرية أن امتلكت هذا القدر من الثروة والمعرفة والقدرات التكنولوجية، ومع ذلك لا يزال التقدم بعيد المنال لمليارات الأشخاص، فهم يرون الازدهار من حولهم لكن ليس لأنفسهم. ويقال لهم إن العولمة توسع آفاقهم، لكنهم يعانون الإقصاء، ويعدون بأن التكنولوجيا ستفتح آفاقا جديدة، لكن الكثيرين يخشون أن تسلبهم سبل عيشهم. وفي الوقت نفسه لا يزال مليارات الناس يعيشون محرومين من الضروريات التي تنص عليها أهداف التنمية المستدامة لكل فرد: الغذاء والمياه النظيفة والتعليم والعمل اللائق والرعاية الصحية والكرامة. أصحاب السعادة، لا ينبغي حرمان أي بلد من مستقبل مستدام لأنه يقف في الجانب الخطأ في نظام مالي شديد التفاوت. ومع ذلك فإن الكثيرين في جميع أنحاء العالم النامي يئنون تحت عبء الديون التي لا يمكن تحملها، وترهقهم كوارث لم تكن لهم يد تذكر في التسبب فيها، ويحرمون من الحصول على تمويل ميسور التكلفة. ولهذا السبب خلقنا فضاءات سياسية جديدة للنهوض بإصلاح الهيكل المالي الدولي. لا يتعلق الأمر بنقاش تقني، بل هي مسألة تمثيل وإنصاف وتقاسم السلطة. ولتخفيف عبء الديون من الأساسي، تخفيف عبء الديون في الوقت المناسب وبشكل فعال وعادل، ولكفالة وجود مصارف إنمائية متعددة الأطراف تكون أكبر حجما وأكثر جرأة وأفضل تجهيزا، أو تكون قادرة لتوفير تمويل طويل الأجل بأسعار معقولة على نطاق واسع، وللاستفادة بشكل كبير من التمويل الخاص، ولتعد حقوق السحب الخاصة بالنفع على البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها. لا يمكن لأي نقاش بشأن عدم المساواة أن يتجاهل أكثر أشكالها شيوعاً، عدم المساواة بين المرأة والرجل. ففي كل مكان لا تزال النساء والفتيات يواجهن التمييز والعنف والإقصاء وسوء المعاملة، وفي جميع أنحاء العالم يلحظ تراجعاً لحقوقهن وإسكات أصواتهن وتحويل أجسادهن إلى ساحات معارك والتعامل مع حرياتهن كورقة مساومة. هذا إنه لا أمر مشين وإهدار فادح لإمكانات البشرية. فالسلام يكون أكثر دواماً عندما تشارك المرأة حول طاولة السلام، وتتسم الاقتصادات بدينامية أكبر عندما تتاح للمرأة فرص متكافئة، وتصبح المجتمعات أقدر على الصمود عندما تتمكن الفتيات من التعلم والقيادة والعيش دون خوف، وتزداد المؤسسات فعالية عندما تتقاسم السلطة على قدم المساواة. وخلال العقد الأخير بلغنا معلما بارزا، وأنا فخور بإبلاغكم اليوم بأن الأمم المتحدة حققت التكافؤ بين الجنسين لأول مرة في التاريخ في جميع وظائف القيادة العليا وفي جميع المقار وعلى صعيد كافة الموظفين الفنيين. وقد حدث ذلك لأننا أزلنا الحواجز وتحدينا الافتراضات، ورفضنا قبول فكرة أن السلطة يجب أن تظل على ما كانت عليه دائما. وفي كل خطوة لم نتنازل أبدا عن الجودة والكفاءة، فالمساواة ليست حلما، إنها قرار. وإذا كان بإمكان الأمم المتحدة أن تتغير، فإن الحكومات تستطيع ذلك أيضا، كذلك البرلمانات ومؤسسات الأعمال وعملية السلام، ويمكن لهذه الجمعية العامة أن تفعل ذلك أيضا. أصحاب السعادة، يتمثل ثالث اختبار كبير للقوة في أزمة المناخ، ومن نواحي عديدة تعد هذه الأزمة الأشد اختلالا على الإطلاق في ميزان القوى بين الأجيال. يستنزف جيل واحد مستقبل الجيل الذي يليه، تستفيد مجموعة من الوضع، في حين أن الأقل مسؤولية عن الأزمة هم

أول من يعاني وأشدهم معاناة. قبل 3 سنوات في جبال نيبال نبهت إلى المخاطر الناجمة عن التسارع في ذوبان الأنهار الجليدية، محذرا من أن أسطح العالم آخذ في الانهيار. وقد استخف البعض بذلك واعتبروه مبالغة في تقدير الأخطار، لكن كما أظهرت الأحداث المأساوية فإن الآثار تظهر في وقت أبكر وتضرب بقوة أكبر وتنتشر على نطاق أوسع مما توقعه الكثيرون. ونواجه الآن تجاوزا شبه مؤكد لحد 1.5 درجة مئوية، تؤثر ظاهرة نينيو الحادة بشكل كبير ومباشر على البشرية. والأخطار حقيقية، ولكن كذلك الأمر بالنسبة للأمل. لقد أدى العقد الماضي إلى أحد أكثر التحولات الواعدة في ميزان القوى في عصرنا هذا. شهدنا صعود الطاقة النظيفة، فالشمس ليست ملكا لأحد، لا يمكن فرض حظر الريح، ويمكن للابتكار أن يأتي من أماكن عديدة. تشكل هذه التطورات عملية إعادة توازن جذرية في علاقات القوى، وأصبحت مصادر الطاقة المتجددة الآن أرخص مصدر للكهرباء الجديدة في معظم أنحاء العالم، وهي المسار الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق الأمن من حيث الطاقة والاستقلال في مجال الطاقة والنمو المستدام. إن مستقبلا خاليا من الوقود الأحفوري بات يلوح في الأفق، لكن السؤال هو كيف سيتجسد؟ هل سيكون انتقالا عادلا ومنظما وقائما على التعاون الدولي، أم انتقالا فوضويا ومكلفا يترك الشعوب والبلدان وراءه؟ وأدعو اليوم كل حكومة إلى اعتماد خطة وطنية للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري تتماشى مع هدف حصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية، مع جداول زمنية واضحة وتوفير الحماية للعمال والمجتمعات المتضررة. وإننا نعلم أن أصحاب المصالح في قطاع الوقود الأحفوري لن يتنحوا من تلقاء أنفسهم، فعلى مدى عقود تعاملت شركات النفط الكبرى مع الغلاف الجوي وكأنه مجرى للصرف الصحي، واستفادت ماديا من عواقب ذلك. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا جنت 5 شركات نفطية غربية كبرى أرباحا بلغت قيمتها ما يقرب من نصف تريليون دولار. وفي الوقت نفسه يدفع الناس العاديون مبالغ أكبر مقابل الطاقة والغذاء والتأمين. وقد شهدنا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة من قبل، عندما أصبحت أضرار شركات التبغ الكبرى أمرا لا يمكن إنكاره، تحركت الحكومات وتتطلب أزمة المناخ نفس القدر من العزم. ويجب على أولئك الذين تسببوا في أكبر قدر من التلوث وحققوا أكبر قدر من الأرباح أن يبذلوا جهودا أكبر بكثير لإصلاح الأضرار التي تسببوا فيها، ويجب على الملوثين أن يدفعوا ثمن تلويثهم. وإلى القادة والمدن والمجتمع المدني والمواطنين الذين يعملون من أجل محاسبتهم، أقول لهم أنتم تقفون على الجانب السليم من التاريخ، فاستمروا، ويجب على الحكومات أن تواصل جهودها على جميع الجبهات لوضع حد لانحسار الغابات والاستثمار في الشبكات والتخزين والحد من انبعاثات الميثان. بيد أن هذه الإجراءات ليست كافية، إننا بحاجة إلى العدالة المناخية مع التركيز على التكيف والتمويل، ويجب على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها، وعليها زيادة تمويل إجراءات التكيف 3 مرات، وجعل صندوق الخسائر والأضرار يعمل على نطاق واسع. كما يجب علينا أن نضمن ألا يؤدي استخراج المعادن الحرجة إلى مفاقمة أوجه انعدام الإنصاف الموروثة من الماضي، ويجب أن تحتفظ البلدان المنتجة والمجتمعات المتضررة بحصة أكبر بكثير من القيمة المولدة من مواردها. كفى نهبا، كفى استغلالا. أصحاب السعادة، أما الاختبار الرابع للقوة هو اختبار التكنولوجيا، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. فعلى مدى قرون كانت القوة مستمدة من الأرض، ثم الصناعة، ثم التمويل. واليوم أصبحت القوة تنبع بشكل متزايد من البيانات والقدرات الحاسوبية والخوارزميات. وهذه القوة الجديدة شديدة التركيز، إنها تتقدم بسرعة غير عادية وتسير بخطى سريعة تتجاوز قدرتنا على فهم كامل عواقبها. وفي عام 2017 لم يكن الذكاء الاصطناعي يحظى إلا بقدر ضئيل جدا من اهتمام العالم، ومع ذلك فقد حذرت في أول خطاب لي بمناسبة افتتاح الجمعية العامة قائلا، أقتبس،
إن الذكاء الاصطناعي عامل تغيير جذري قادر على تعزيز التنمية وتغيير حياة الناس بشكل مذهل، لكن قد يكون له أيضا تأثير هائل على أسواق العمل بل وعلى الأمن العالمي ونسيج المجتمعات ذاتها.

نهاية الاقتباس. وها نحن هنا بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن. الذكاء الاصطناعي هو بالفعل عامل تغيير جذري، ويحمل في طياته إمكانات هائلة لتطوير الطب وتسريع الاكتشافات العلمية وتوسيع الفرص المتاحة وتحسين حياة الناس. ولكن الخطر لا يكمن في التكنولوجيا، الخطر يكمن في التكنولوجيا في غياب المساءلة والقدرة في أو عدم يكمن في عدم في غياب الرقابة. علينا أن نتخذ القرارات، عفوا، الخطر يكمن في اتخاذ القرارات في غياب الشفافية، ولا يمكن التقليل من شأن هذا الخطر. والمطورون أنفسهم الذين يبنون هذه النظم باتوا يدقون ناقوس الخطر. إن الواجب الأول للحكومة هو حماية شعبها، ويجب على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها، والحكومات التي تمتلك أكبر قدرات في مجال الذكاء الاصطناعي تتحمل أكبر مسؤولية تجاه البشرية لإقامة. علينا أن نقيم قنوات للحوار والشفافية والثقة والتعاون، ليس على الرغم من التنافس الجيوسياسي بل بسببه. وفي لحظة حاسبة خلال الحرب الباردة أدرك الخصمان الاستراتيجيان الحاجة إلى إدارة المخاطر الوجودية المشتركة، فوضعا آليات للحد من سوء الفهم وإدارة تصاعد الموقف ومنع وقوع الكارثة. ويتطلب الذكاء، أنا أتحدث عن التسلح النووي، أما اليوم فيتطلب الذكاء الاصطناعي نفس القدر من الوضوح في الهدف والشعور بالإلحاح. يجب على الدول التي تقود هذه الثورة التكنولوجية مشاركة المعلومات بشأن المخاطر الناشئة المتعلقة بالسلامة. ينبغي التعاون في مجال الاختبار والتقييم والعمل على وضع ضمانات مشتركة تحمينا جميعا. ولكن بما أن هذا الأمر يؤثر علينا جميعا، فالتنسيق العالمي أمر لا غنى عنه، وهناك مكان واحد فقط يتمتع فيه كل بلد بصوت في تشكيل مستقبلنا المشترك، وهذا المكان هو الأمم المتحدة. من خلال التعاهد الرقمي العالمي اتفقتم لأول مرة على مبادئ عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي. من خلال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي أنشأنا منصة تتيح للحكومات والعلماء وقيادات القطاع والمجتمع المدني العمل معا. من خلال الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي قمنا بحشد الخبرات العالمية لضمان أن تستند السياسات إلى الأدلة. ويوم أمس بالتحديد أصدر الفريق العلمي المعني بالذكاء الاصطناعي موجزا مواضيعيا بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي والمخاطر الناجمة عن فقدان السيطرة البشرية. وانطلاقا من هذه الجهود يتعين علينا اتخاذ الخطوات التالية: أولا، العمل على تهيئة الظروف اللازمة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بوتيرة مسؤولة والضمانات الإضافية اللازمة للتصدي للمخاطر. ثانيا، ينبغي أن نعمل على وضع إطار متعدد الأطراف لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي مدعوما برقابة موثوقة ومستقلة. علينا أن نتأكد من عدم تخلف أي دولة عن الركب، ويجب أن يتم تشكيل الذكاء الاصطناعي من قبل البشرية وبالتعاون معها ولصالح البشرية جمعاء. وإذ نواجه التحديات المقبلة فلنتمسك بمبدأين أساسيين لا ينبغي لنا أن نتراجع عنهما. فلنقل بصوت واحد: يجب ألا يصبح الأطفال قط موضع اختبار لنظم غير خاضعة للتنظيم. ولنعقد العزم على ألا تترك قرارات الحياة والموت أبدا للآلات، فلا يجب أن يكون للروبوتات القاتلة مكان في مستقبلنا. أصحاب السعادة، السلام والأمن وعدم المساواة والمناخ والذكاء الاصطناعي، هذه هي اختبارات القوة الكبيرة الأربعة في المستقبل، وهي مرتبطة ببعضها البعض وعلينا أن نواجهها. فالحروب تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وتدمر التنمية وتسرع انتشار الجوع، ويحدد عدم المساواة من يمتلك موارد لمواجهة الصدمات المناخية وغيرها ومن يبقى عرضة لها. وأزمة المناخ تؤجج عدم الاستقرار وتفضي إلى النزوح، والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في التغلب على كل هذه التحديات أو قد يؤدي إلى تفاقمها. في جميع الاختبارات الأربعة تكمن القضية الحاسمة، وهي تكمن في القوة، السلطان على القوة والمال والطاقة والتكنولوجيا والقواعد والمستقبل. ولهذا السبب فإن ميثاق الأمم المتحدة وعمل

0: المتحدة يكتسيان أهمية أكبر من أي وقت مضى، وتوجد الأمم المتحدة وجدت لأن السلطة تحتاج إلى قواعد، ولأن البشرية بحاجة إلى مكان تخضع فيه السلطة للمبادئ، ولا يترك الميثاق أي مجال للقراءة الانتقائية. وأنشأ الميثاق منظمة ترتكز على 3 ركائز: السلام والتنمية وحقوق الإنسان. وهذه ليست خطط متنافسة فيما بينها، إنها حقيقة واحدة. فلا يمكن إحلال سلام بدون تنمية، ولا تنمية بدون سلام، ولا سلام أو تنمية بدون حقوق الإنسان. إن القول بإمكان فصل السلام عن الكرامة والفرص والحقوق هو وهم ولا يمكن أن نقبل به، لكن الدفاع عن هذه الحقيقة لا يعني الدفاع عن الوضع الراهن. ويهدف ميثاق المستقبل ومبادرة الأمم المتحدة 80 إلى جعل الأمم المتحدة أكثر استجابة وأكثر فعالية وأكثر تماسكا وأكثر شفافية وأكثر تركيزا على النتائج وأكثر انضباطا في إدارة الموارد وأكثر حضورا في الأماكن التي يحتاجنا فيها الناس. ولا يحتاج العالم إلى أمم متحدة أضعف، العالم يحتاج إلى أمم متحدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة العالم كما هو، وبالعزيمة الكافية لبناء عالم كما ينبغي أن يكون. أصحاب السعادة، بعد مرور 10 سنوات ما زلت أؤمن بأمر واحد وبقوة أكبر مما كنت عليه عند تسلمي لمهامي. أعظم قوة ليست هي القدرة على السيطرة، إنها القدرة على بناء مستقبل صالح للجميع. وسيتحدد مستقبلنا المشترك بناء على قدرة البشرية على إدارة القوة بحكمة من خلال إعمال القانون قبل أن يصبح الإفلات من العقاب أمرا معتادا، ومن خلال إنهاء الحروب قبل أن تلتهم أجيالا بأكملها، ومن خلال معالجة عدم المساواة قبل أن تتصدع المجتمعات، وتسريع وتيرة العمل المناخي قبل تجاوز نقاط اللاعودة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي قبل أن يتحكم بنا. هذا هو التحدي الذي تواجهه هذه الجمعية العامة والأمم المتحدة والإنسانية ذاتها. في مواجهة الكارثة العالمية التي وقعت قبل أكثر من 80 عاما، أنشأت الأمم المتحدة كخطوة لمواجهة هذا التحدي، تحدي أولئك الذين يرفضون أن يسلموا المستقبل للخوف، تحدي المفهوم الذي يأتي بنتائج عكسية والذي مؤداه أن القوة تصنع الحق، تحدي البلدان التي تدرك أن مستقبلنا مترابط، تحدي الأمل. وسأحمل في نفسي روح العزيمة والتصميم طوال كل يوم من 100 يوم المتبقية لي في منصبي. إن الالتزام بقيم ومبادئ الأمم المتحدة لا يبدأ بولاية ولا ينتهي بولاية، إنها أعظم من أي منصب وتدوم إلى ما بعد أي لقب. ولذلك في الأول من كانون الثاني يناير، عندما تكون ولايتي قد انتهت كأمين عام، تأكدوا من الآتي: أينما سأكون وكيفما كان ما سأفعله، سأظل أدافع عن قناعتي بأن السلام ممكن، وأن كرامة الإنسان هي حق عالمي، وأن قوة القانون يجب أن تسود على قانون القوة، وأن مستقبلنا المشترك يستحق أن نكافح من أجله. وسأواصل الدفاع عن قيم ميثاق الأمم المتحدة، ولن أستسلم أبدا أبدا. شكرا جزيلا.
1: إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. للمزيد من التفاصيل حول هذه الكلمة التي أجمل فيها الأمين العام العديد من القضايا حول العالم، ينضم إلينا من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسل تيريتي عربي رؤوف جربي. رؤوف، مرحبا بك معنا. إذن كلمة طويلة نوعا ما، ما أبرز التفاصيل والقضايا التي سلط الضوء عليها أنطونيو غوتيريش؟
2: تحية لميس، كلمة طويلة طبعا، وهي آخر كلمة له من على هذا المنبر، باعتبار أن عهدته ستنتهي قريبا جدا في شهر يناير من العام الداخل، وسنكون في انتظار أمين عام جديد للأمم المتحدة. وفي المقابل ثبات كبير جدا من أنطونيو غوتيريش على المواقف التي لطالما دافع عنها رغم كل الهجمات التي تعرض لها من العديد من القادة، لعل أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرين، باعتبار أنه لا يزال ثابتا على النقاط التي

0: التي لطالما رآها مؤشرا على أنها تهدد الاستقرار والأمن العالميين. طبعا حدد غوتيريش 4 اختبارات، ما هو سماها اختبارات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام الأسرة الدولية التي ستواجهها في العام المقبل وطيلة عقود قادمة، باعتبار أنه حدد مسألة الأمن والسلام الدوليين، مسألة عدم المساواة مثل ما قال، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول، إضافة إلى مسألة المناخ والذكاء الاصطناعي. طبعا شرح كثيرا في هذه النقاط الأربعة التي قال بأنها ستكون محور العالم في الفترة المقبلة، ولعل أولها مثل ما أشرت الأمن والسلام الدوليين. لم ينسى غوتيريش مناطق النزاع والحروب التي تنفجر كل عام. الآن نحن نتحدث عن حروب مثل ما قال في إيران، في الشرق الأوسط، في غزة، التي قال بأن الكارثة الإنسانية تتفاقم هناك بشكل كبير جدا. أيضا أشار إلى مسألة الاعتداءات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية وما لها من تأثير كبير جدا على إمكانية أن تتفجر الأوضاع أكثر مما هي عليها الآن. وقال في هذا الإطار كلمة جميلة جدا تعبر عن ثبات في الموقف، عندما قال بأن حل الدولتين لا يجب أن يتم تجاوزه من طرف الأسرة الدولية مهما كان. وقد لاقى هذا التصريح تصفيقا حارا مثلما تابعنا من أفراد البعثات الدولية الحاضرة، وكان هناك تجاوب كبير جدا مع هذه النقطة، باعتبار أنه ثابت على مسألة حل الدولتين رغم كل ما يجري ورغم كل الاعتداءات الإسرائيلية التي يسميها اعتداءات أيضا. في المقابل تحدث وأشار إلى مسألة الحروب في إيران مثلما أشرت، في أوكرانيا وفي مناطق أخرى، وقال بأن هذا يضمن عدم مساواة. أيضا في الجانب الاقتصادي هناك أيضا اختلالات كبيرة جدا، يقول بأن هناك عالم جديد يتشكل بأقطاب مختلفة، ويقول بأنه يجب إصلاح هذه المنظومة والتعامل معها مثل ما هي عليها الآن وبشكل طبيعي دون مقاومة، ودون أيضا الذهاب إلى فرض بعض الشكليات التي تنظم المنظومة العالمية، سواء ماليا اقتصاديا، بما يخدم أطراف دول على حساب دول كثيرة أخرى فقيرة وأيضا ضعيفة عسكريا. وقال بأن السلام هو من يجلب القوة وليس القوة من تجلب السلام، في إشارة واضحة أيضا إلى انتقادات للقوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وشعار ترامب السلام عبر القوة. إضافة إلى مسألة المناخ، أسبوع سيكون أيضا أسبوع للمناخ، وأيضا يكون فيها ورشات كبيرة جدا متنوعة، سيحضرها بالمناسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي الأخير أيضا المسألة الرابعة، وربطها بأن مسألة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحل جميع هذه المشاكل أو تزيد من مفاقمتها، وبالتالي نحن الآن أمام حتمية التحرك فعليا وبشكل جماعي وأممي قبل أن تنفلت الأمور وتعود إلى الفوضى الشاملة التي لا يريدها أحد لميس. نعم.
1: شكرا جزيلا لك رؤوف جربي، مراسل تيرتي عربي من نيويورك. تغطيتنا لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على رأس الساعة، ابقوا معنا، إلى اللقاء.
2: كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
2: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.
5: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط ومن علاقات

0: أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة بين عام 1919 و 1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية، ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى العدوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى إحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك دون هوادة. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 من أغسطس عام 1922 أدت إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 من أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا، وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غربا نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق

0: استراتيجيات الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلدات والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي أن فترة الاحتلال والانسحاب حصدت أرواح نحو 640 ألف مدني استشهدوا في مجازر جماعية رافقتها ممارسات وحشية لم تخلو من التعذيب والاغتصاب. كما شملت الانتهاكات أبناء الطائفة اليهودية بالمنطقة، ولم تستثني آلة القتل تدمير المدن والقرى، وقائمة التدمير تطول لتكشف النقاب عن وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. ففي ولاية بورصة على سبيل الذكر للحصر دمر 16,857 مبنى من أصل 22,768. وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600 مبنى من أصل نحو 15,000.
1: ترك عسكري يقلشك.
2: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول، قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي، افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير. كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير إلى الجيش التركي، فكان من الضروري بالنسبة إليهم إتلاف المخازن ومصانع الدقيق والمنتجات الزراعية.
0: وبدخول القوات التركية إلى إزمير في التاسع من سبتمبر عام 1922، أسدل الستار على أكثر من 3 سنوات من الاحتلال اليوناني. لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءاً كبيراً منه إلى رماد. في 13 من سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسمان في قلب المدينة العتيقة، قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة، والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
3: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin dörtte üçlük bölümü yanmıştır.
4: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في تلك الأيام من جهة البحر، فأسهمت في انتشار النيران بسرعة لتحرق 3/4 المدينة. ويشير تقرير أصدره قائد الجيش الأول في تلك المدة عز الدين تشالشلار إلى احتراق نحو 25,000 مبنى. وفي التقرير الذي نشره معهد الإحصاء التركي، فقد تحول أكثر من 9,000 دكان إلى رماد في ذلك الحريق الذي التهم أكثر الأحياء ازدحاما، على رأسها الفنادق المطلة على الساحل والكنائس ومقار القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزمير حينها ما مساحته تقريبا 2,500,000 متر مربع.
0: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركة التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع جنودا يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
5: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن

0: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد، وأن فلولاً من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير. وتؤكد ذلك تهديدات الجنود اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم. وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
1: بدأت سلسلة من الحراك في إزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونها إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحراك في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل استجلاب عطفها.
0: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة المورا التي تعرض سكانها المسلمون للقتل والتهجير القسري ضمن عمليات ممنهجة مماثلة.
2: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
4: نحن نلخمين بخيوط الدم.
5: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
6: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
7: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل.

0: طهران تعرض فتح هرمز إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار، وروبيو يبدي استعدادا للقاء مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان القوات اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. انطلاق أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأردوغان يدعو إلى إجراء إصلاحات جوهرية في آليات صنع القرار الدولي. أهلا بكم من جديد. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأنه تم تسليم المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 من سبتمبر. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشار روبيو إلى أنه لا يوجد حاليا أي اجتماع مقرر بين الجانبين، وأضاف أن أي لقاء يجب أن يفضي إلى نتائج إيجابية، مؤكدا أن الهدف هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بالدفاع بحزم عن مواقف بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل التلفزيون الرسمي عن بيزشكيان قوله إن إيران ستدافع بحزم عن مواقفها في المحافل الدولية بالتزامن مع توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة. ينضم الآن إلينا من طهران الكاتب والباحث السياسي الدكتور عماد أبشناز. مرحبا بك معنا دكتور عماد. دكتور عماد، لماذا الآن برأيك تعرض طهران فتح مضيق هرمز؟ هل لأن الضغوط الاقتصادية أثرت عليها؟
1: تحياتي لك لميس وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع أنا سألت العديد من الأشخاص الذين يعني هم يطلعون إن كان في المجلس الأعلى للأمن القومي أو الخارجية الإيرانية، كلهم كذبوا هذا الموضوع. ليس هناك أي عرض إيراني بهذا الشأن، وعمليا أتصور أن هذا الخبر هو مفبرك من قبل رويترز لأجل تخفيف الضغط الاقتصادي على الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة. نعرف أن السياسة الإيرانية أو الاستراتيجية الإيرانية الجديدة بدأت تؤتي أكلها في الداخل الأمريكي. نعم، نحن نتعرض لضغوط اقتصادية، ولكن عمليا الجانب الأمريكي أيضا يتعرض لضغوط اقتصادية. أتصور الهدف من نشر هكذا خبر هدفه فقط تخفيف الضغط عن الجانب الأمريكي ولا غير.
0: طيب، هناك نقلا أيضا عن وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس ترامب أبلغ مستشاريه بأنه يرغب في لقاء أو ترتيب لقاء مع المسؤولين الإيرانيين في نيويورك الموجودين حاليا في الأمم المتحدة. برأيك هل يمكن أن يفضي هذا اللقاء عن أي عودة لطريق الدبلوماسية أو ربما لاتفاق أو حتى لفتح الطريق أمام عودة وقف الأعمال القتالية؟
1: يعني في الواقع لم يسمعنا شروط إيرانية.

0: تم تسليمها للأمريكان 7 شروط، حسب ما أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أول هذه الشروط وقف الحرب والأعمال العدائية بشكل شامل ومستدام في المنطقة، يعني يشمل إيران حلفاء إيران مقابل الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة. أنا لا أتصور أنه إذا لم يكن هذا الأمر محققا، يعني عمليا تقبل إيران بهذا الشرط الإيراني، ممكن أن يكون هناك أي لقاء بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي على أي مستوى كان، يعني إن كان حتى على مستوى رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية. للأسف هناك العديد من الشخصيات التي ترافق الرئيس الإيراني عادة لم يتم إصدار تأشيرات لها، لهذا فالشخصين الوحيدين هم الموجودين هم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. ولا أتصور أنه إذا لم تكن هناك ضمانات لوقف الحرب ممكن أن تكون هناك
1: ما الذي يعنيه
0: أي
1: وقف
0: نوع من
1: الحرب
0: اللقاءات.
1: دكتور عماد؟ هل وقف الحرب مع إيران فقط أم على الجبهات الأخرى كما كانت تشترط إيران في
0: على كل
1: لبنان؟
0: الجبهات، لا لا يا ميس، إيران تصر على وقف الحرب على كل الجبهات، وقف حرب شامل بين إيران وحلفائها والولايات المتحدة وحلفائها، وهذا ما هو البند الأول من مذكرة التفاهم. في مذكرة التفاهم تم التأكيد على لبنان، لأنه كان هناك تخوف من أن إسرائيل ممكن أن تتملص من الأمر، ولكن ما كان متفقا عليه أن يكون وقف الحرب بشكل شامل، يعني في لبنان، في فلسطين، في اليمن،
1: طيب عند
0: كل
1: هذه النقطة
0: الحرب
1: دكتور
0: والأعمال
1: عماد،
0: العدائية تتوقف.
1: البارحة كان يتحدث الحرس الثوري الإيراني عن تغيير في جغرافيا الحرب، ما الذي يعنيه ذلك؟ هل هو يعني أيضا العودة لضربات على إسرائيل؟
0: كل شيء اليوم موجود على الطاولة، ولكن عمليا أستطيع أن أقول لك أن الاستراتيجية الإيرانية الجديدة هي أولا يعني رد الصاع بصاعين أو أكثر، وهذا ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية، استمرار بالتصعيد وعدم وقف التصعيد حتى تقبل الولايات المتحدة بالتوقيع على معاهدة سلام، اتفاقية سلام، أيا أردنا أن نسميها.
1: إلى أي مدى يمكن
0: إضافة
1: أن
0: إلى ذلك،
1: تصمد إيران يعني في ظل كل هذه الضغوط الاقتصادية؟ اليوم يمنع ترامب الطائرات
0: يعني
1: الإيرانية من التحليق في الأجواء، يعني إلى أي مدى يمكن أن تصمد في ظل كل هذه الضغوط؟
0: 5 عقود، والأمريكان يقولون أنهم فرضوا عقوبات تفلج إيران، ولكن رأينا أنها لم تؤثر على إيران وإيران استمرت. اليوم كل الإنجازات التي نراها في إيران حصلت في خلال العقوبات الأمريكية، يعني من المقدرات العسكرية إلى المقدرات الاقتصادية إلى البرنامج
1: نعم،
0: النووي وغيره، كله خلال العقوبات. وعمليا الإيراني تعود على التأقلم
1: نعم
0: مع
1: دكتور
0: العقوبات
1: عماد،
0: الأمريكية، وهو يعرف كيف يدير يعني يعبر عن هذه العقوبات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عماد بشناز الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من طهران.
0: أهلا وسهلا.
1: أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحيوق بمديرية الوزعية جنوب غربي تعز، كما أفادت القوات الحكومية اليمنية بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات وأسلحة تابعة للحوثيين في المخا تعز، كما أعلنت قوات العمالقة أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر الحوثيين في جبل كهبو.
2: معارك عنيفة في مختلف جبهات الحرب في اليمن تركزت بشكل رئيسي في جبهة غرب محافظة تعز والمناطق المتلطعة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، فضلا عن مواجهات ضارية في مأرب وجوف وصعدة. ففي تطور ميداني لافت، كثف الحوثيون هجماتهم للسيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي ومنها مدينة المخا، وهو ما قوبل برد من القوات الحكومية وضربات جوية للتحالف استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية حوثية بهدف وقف تقدمهم نحو مرتفعات جبلية محاذية للساحل ومنع إحكام قبضتهم عليها. سياسيا، أثار التدهور الميداني قلقا دوليا واسعا، لا سيما مع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

0: وضيق باب المندب. ففي تحرك بارز أدان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة التصعيد الأخير، ووجهوا دعوة حازمة لإيران بضرورة التوقف الفوري عن تسليح الحوثي، وحذروا من أن استمرار الهجمات يقوض استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مطالبين بالعودة فورا إلى المسار السياسي. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، أجرى رئيس مجلس الرئاسة رشاد عليمي اتصالات رفيعة المستوى شملت الإدارة الأمريكية في مسعى لحشد الدعم الدولي ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا التمدد العسكري لردع التهديدات التي تطال أراضي الجوار والممرات المائية. تصعيد عسكري انعكس بشكل كارثي على الوضع الإنساني، حيث حذرت المنظمات الدولية من أزمة نزوح جديدة بعد أن أجبر قرابة 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم في عدة محافظات في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الطبية والإغاثية. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: انطلقت في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات. ومن المقرر أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام الجمعية العامة، وكلاهما مهتم بإيجاد مخرج للحرب في الشرق الأوسط وإعادة هيكلة الأمم المتحدة وسط تساؤلات متزايدة حول فاعلية المنظمة الدولية بعد 80 عاما من إنشائها. ينضم الآن إلينا حول هذا الموضوع من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الدفاع الوطني الأستاذ الدكتور محمد أوسكان. مرحبا بك معنا دكتور أوسكان. يعني الكلمة التي سمعناها قبل قليل للأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي سلط فيها الضوء على عدة قضايا يواجهها الشرق الأوسط ويواجهها العالم حاليا، لكن اللافت أنه بعد دورتين قام فيها برئاسة الأمم المتحدة تحدث اليوم عن فكرة أنه من الواضح أننا متجهون لعالم متعدد الأقطاب، ومن الضروري إعادة إصلاح المنظمة الدولية التي اليوم أصبحت غير فاعلة على حد قوله. كيف يتسق هذا أيضا مع ما يردده الرئيس أردوغان مرارا وتكرارا؟
2: بكل تأكيد الشبه كبير جدا. أساسا لو تذكرون فإن النقاشات بشأن إصلاح الأمم المتحدة بدأت في بدايات الألفية الجديدة في عام 2004. كان هنالك مقترح لإصلاح في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن لو تذكرون كثير من دول العالم كانوا رفضوا هذا. والآن عندما أتينا إلى 2020 وما بعدها في العالم كثير من الأزمات، كثير من الحروب، لكن الأمم المتحدة لم تعد كافية، وهم يلاحظون هذا وقادة الدول يلاحظون هذا. ومن ثم فإذا ما تم الإصلاح حينئذ يمكن استعادة هذا، يمكن صح هذا. الآن عالم متعدد الأقطاب قد تشكل، وتعدد الأصوات هذه أن تمثل في الأمم المتحدة ولا سيما في مجلس الأمن أن يتم تأثير أكثر، هذا ما تم التأكيد عليه. ومن ثم فنقاشات الإصلاح هذه إما أن تكون نهاية الأمم المتحدة أو تجعلها فاعلة من جديد، وإلا فإنها فيما كانت قد تحولت إلى مجال فيه دبلوماسية الصالونات وحسب، ومن ثم فيجب إصلاحه. بالطبع هناك عديد من الأعمال، لكن التأثير السياسي للأمم المتحدة هو موضع نقاش كبير في الدورة 81 هذه. برأي أحد البنود الأساسية سيكون هذا الأمر. وإلى جانب هذا فإنه بشأن أن يجري هذا بالتزامن مع انتخابات اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، اعتبارا من 31 من ديسمبر تنتهي ولاية غوتيريش ويبدأ الأمين العام الجديد مهامه، مثلما فليبدأ أعماله بشكل قوة أكثر. من المهم إجراء هذه النقاشات فيما أرى. طبعا أمر آخر وهو مسألة تمويل الأمم المتحدة. لو تذكرون فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت لم تكن قد دفعت الدين الذي عليها إلى الأمم المتحدة. العام الماضي دفعت جزءا من هذا، لكن ما لم يأتي تمويل كبير فإنه سيكون من الصعوبة في مكان إجراء الأمم المتحدة أعمالها ما لم يكن هناك تمويل كبير. ومن ثم فالتأثير السياسي مهم، لكن التمويل أيضا عامل مهم في هذا الإطار أيضا.
1: طيب فيما يتعلق أيضا بنقطة أخرى تحدث عنها غوتيريش، وهو أنه

0: هل من المعقول أن يكون مجلس الأمن يفتقد لمقعد يمثل قارة بأكملها وهي أفريقيا؟ يعني نحن الآن في القرن 21، لا تمثيل لأفريقيا في مجلس الأمن.
1: للأسف فإنه في مجلس الأمن 5 دول لديها حق الفيتو، والدول العشر الأخرى تختار، ومن ثم فإن العالم الإسلامي ودول القارة الأفريقية وهذه أن تمثل هذا أمر مهم. إصلاح الأمم المتحدة أساسا هو إصلاح مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن هو العنصر القرار الرئيسي، وفيما يخص البنود 5 و6 بشأن استخدام الأسلحة والحفاظ على السلام هو المرجع المخول. بهذا إذا ما تمت مواجهة أزمة أو مشكلة فإن هذا يتم تناوله في مجلس الأمن، ومن ثم فمجلس الأمن هو لب الأمم المتحدة. الدول الخمس التي لديها حق النقض في الفيتو في مجلس الأمن، هل ستتخلى عن هذا الحق أو تتقاسمه مع الآخرين؟ أساسا لأن هذه الدول لا تتقاسم هذه الصلاحية، لا يجري إصلاح هنالك، ولأجل هذا لا تنجح مساعي الإصلاح. وحين لا تنجح مساعي الإصلاح فإنه للأسف على مجال الصعيد السياسي الدولي فإن الأمم المتحدة تواصل مسيرتها أقل تأثيرا، تقل أهمية اهتمام الدول تجاهها، لأنكم متى ما جلبتم مسألة مهمة هنا فإنه من السهولة في مكان أن تستخدم الدول مثلا الولايات المتحدة استخدام حق الفيتو. الولايات المتحدة أحد أكثر الدول استخداما لهذا الحق فيما يتعلق باتخاذ قرارات متعلقة بإسرائيل، ومن ثم فالمطالبة بعالم أكثر عدلا. لأجل هذا فإن عمل مجلس الأمن هذه مسألة مهمة، لأن الأمم المتحدة هي ضمير الإنسانية، الأمم المتحدة هي منظمة أنشئت باسم الإنسانية، جمعاء يجتمعون لتناول الوضع في العالم، لكن كثيرا ما تكون هذه الاجتماعات غير ذات جدوى بسبب حق نقض فيتو تستخدمه دولة فتفشل اجتماعات برمتها. هذا نشهده في السنوات 20 الأخيرة أكثر بكثير.
0: طيب عندما نسمع هذه الأصوات التي تتعالى لإصلاح هذه المنظومة التي تمثل البشرية جمعاء، سواء من داخل هذه المنظومة ومن أمينها العام وكذلك من يعني الدولة الأكبر في العالم اقتصاديا والأكثر قوة الولايات المتحدة على لسان دونالد ترامب الذي يهاجم هذه المنظمة، وكذلك من أطراف عدة، من المسؤول عن إصلاحها اليوم وكيف؟
1: إصلاح الأمم المتحدة مسؤوليته الأساسية، والمسؤول الأساسي هم 5 دول، الدول الخمس التي لديها حق فيتو: الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا. هذه الدول إذا ما دعمت إصلاح الأمم المتحدة فإن هذا الإصلاح يمكن تحقيقه، أي أن هذه الدول إذا تخلت عن حق الفيتو وعن الامتيازات فإن هذا الإصلاح يمكن تحقيقه. لكن كيف سيكون هذا؟ أولا يجب أن تتخلى الدول عن هذه الامتيازات الاستثنائية. للأسف لم يحصل هذا لأن هذه الدول كلها دخلت في مساحة تسعى فيه لجعل الأمم المتحدة منصة لا يمكن فيه انتقادها أو إعاقة كل خطوات قد تتخذ ضدها، لا يحتملون أي موقف من هذا. هذا هو لب المسألة. لكن لأقول بشكل واضح، إذا ما نظرنا إلى الوراء فإنه في النظام العالمي إلى الانكسارات المنتظمة، فإن الهيكليات القديمة قل ما ينجح إصلاحها، وأكثر من ذلك فإن المنظمات الجديدة والمنظمات الجديدة يكون إنشاؤها أسهل. إصلاح الأمم المتحدة مرحلة صعبة جدا، قلب السياسة العالمي قد انتقل إلى الاجتماعات والمنظمات غير رسمية، مجموعة الدول 20 والبريكس وداوس وغيرها. هذه اجتماعات باتت أهم بكثير من اجتماعات الأمم المتحدة، وهذا يظهر أن المنظمات الرسمية لم تعد فاعلة. لأقول بصراحة إصلاح الأمم المتحدة صعب جدا، لكن هل الاحتمال قائم؟ إيه نعم، لكنه هو احتمال صعب ليس سهلا، لأن هذه الدول الخمسة التي لديها حق النقض لا يريدون أن يتخلوا عن حقهم هذا، وما داموا لا يتوون هذا فإنه لن يكون من الممكن تحقيق إصلاح دائم ومستدام.
0: هل يمكن دكتور محمد أن نشهد بديلا لهذه المنظومة، منظومة الأمم المتحدة، في حال كان من الصعب جدا إصلاحها كما تحدثت؟
1: الآن الأمم المتحدة لا زال لا يوجد لها بديل سياسي، لكن على مجال التكتلات المتعددة هناك بدائل، منظمة شنغهاي والبريكس، وشيئا فشيئا الاتحاد الإفريقي

0: قد
1: يعني كيف
0: تقدم ثم
1: تقول
0: تراجع ثم هو يتقدم مرة أخرى. منظمات دولية كثيرة أن تنشط شيئا فشيئا هذا ما يظهر، لكن حاليا على مستوى عالمي فما من أحد يترك الأمم المتحدة ويتجه إلى اتجاه آخر، لأنه ما من منظمة عالمية تجمع الأصدقاء والأعداء تحت قبة واحدة. تفكروا روسيا وأوكرانيا وأمريكا وإسرائيل وإيران كلها هناك، والرئيس الإيراني سيذهب إلى هنالك. ومن ثم فعلى المستوى العالمي، المنصة الوحيدة التي يمثل فيها الجميع عالميا هي الأمم المتحدة. إنشاء بديل لهذا لا يكون سهلا أبدا، لكن
2: السؤال ما فائدة هذه المنظمة إذا لم تكن قادرة على حل الصراعات في هذا العقد؟ يعني شاهدنا صراعات كبيرة مثل أوكرانيا وروسيا، الحرب في الشرق الأوسط، الحرب مع إيران، ما ترتكبه إسرائيل من جرائم مستمرة. لا فائدة للأمم المتحدة في إيقاف هذه الصراعات.
0: الأمر كالآتي، الأمم المتحدة لا تزال حاليا دولة تتمكن فيها الدول الصغيرة من نقل شكاياتها على الصعيد الدولي من خلال هذه المنصة. كثير من المسائل الإنسانية فإن الدول تسعى لتقديم طلباتها من خلال الأمم المتحدة، وهذه فائدة ملموسة. في شهر أيلول بالطبع دبلوماسية الصالونات تجرى، تقدم مساحة صالون لدبلوماسية الصالونات، تلتقون رؤساء دول. ربما لو سعيتم لالتقائهم في حيثهم فربما سيتطلب الأمر أن تكون رحلة تطول عشرات الأيام. ومن ثم فالأمم المتحدة لديها كثير من المنظمات الجانبية أيضا، اليونيسف وغيرهم. ثم فبصورة جمعية الأمم المتحدة من حيث المجال السياسي مشكلتها هي في حل المشكلات سياسيا، هذا هو لب المسألة، ولأجل هذا يجب إصلاح الأمم المتحدة. لكن المجالات الأخرى بالطبع هنالك إيجابيات للأمم المتحدة. أنا لا يمكن أن أقول أنها منظمة ليست ذات جدوى بالكامل، لكن هنا حقيقة وهو أنه لا تزال كثير من الدول هكذا تستطيع تسجيل شكاياتها ونقلها إلى المجتمع الدولي من خلال الأمم
2: طيب
0: المتحدة.
2: يعني عند هذه النقطة دكتور محمد، عندما تمنع واشنطن الرئيس محمود عباس من الحضور وإلقاء كلمته وإيصال رسالة الشعب الفلسطيني كما تفضلت، يعني هي في النهاية أصبحت لإيصال صوت الشعوب وشكواهم للأمم المتحدة، عندما تمنع الولايات المتحدة محمود عباس من الحضور، كيف يمكن النظر لهذا؟
0: الآن هذه مسألة تناقش بشكل كبير، لأن هذا أمر يجب أن لا تفعله الولايات المتحدة. الولايات المتحدة إذا لم ستسمح لرؤساء دول بالدخول فلا معنى لأن يكون مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. إذا سعت الولايات المتحدة للقيام بهذا مع دول أخرى فإنه يجب أن تستمع الأمم المتحدة حينئذ في جنيف. أقول هذا بواضح بشكل واضح، هذا قرار غير محق، هذا قرار مجحف واضح إجحافه. للأسف كان يجب على الدول الأخرى أن تظهر ردات فعل على هذا، باستثناء مجموعة صغيرة من الدول. فإن الدول كان يجب أن تقول ما دام رئيس دولة لا يتمكن من الحضور فلا معنى لأن نجتمع حينئذ. هذا ما كان يلزم، للأسف لم يجري هذا. لكن هذا نوع من النقاشات من حيث الحفاظ، هذه مسألة يجب نقاشها فيما يخص الأمم المتحدة أيضا.
2: طيب فيما يتعلق بهذه الصراعات، من المتوقع أن يكون هناك لقاء ما بين الوفد الإيراني ووفد أمريكي، مسؤولين أمريكيين لحل الصراع فيما يتعلق بإيران والحرب عليها. هل من الممكن أن نشهد ربما تغييرا وربما يعني إيجاد فرص للحل في ظل اجتماع كل هؤلاء القادة في نيويورك؟
0: الأمر كالآتي، احتمال حل واضح أنا لا أراه شخصيا، لكن أقول الأمر الآتي، هذه ليست لقاءات بين الولايات المتحدة وإيران وحسب، بل اللقاءات في بين الرئيس الأمريكي ورؤساء الآخرين، لقاء أردوغان وترامب أو اللقاءات الأخرى أيضا، هذه أيضا أراها مهمة، لقاء ترامب مع الأوروبيين، لأن الحرب في إيران باتت مسألة متعددة الأبعاد، تجاوزت كونها مسألة بين بلدين اثنين، هي مسألة عالمية. ومن ثم فالنقاشات الأخرى أيضا بصورة جمعية، وأيضا لقاء الرئيس الإيراني مع القادة الآخرين. إذا هل سيشرع هذا الأبواب أمام مرحلة جديدة؟ للإجابة على هذا السؤال فإننا سننتظر اجتماعات الأمم المتحدة وانتهاءها ماذا سيصدر عنه، وإلا فإن اللقاء المباشر لا أرى أنه خطوة سريعة لتحقيق حل. بالطبع يكون له إسهام، لكن هذه الحرب باتت مسألة عالمية و تجاوزت كونها مسألة تخص دولتين اثنين، ومثلما فالدول الأخرى سواء فيما يخص تواصلها مع بيزشكيان ومع ترامب، إجراء ضغط على الطرفين والمشاورات واللقاءات، هذه من المفيد أن نرتقبها، ننتظر ونرى عما تسر هذه الاجتماع.
2: شكرا جزيلا لك دكتور محمد أوسكان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الدفاع الوطني، كنت معنا من إسطنبول.
1: شكرا جزيلا.
2: للمزيد من التفاصيل الآن نذهب إلى نيويورك مع أيمن جاد مراسل تيريتي عربي، تفضل أيمن.
3: شكرا لك لميس، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث نتابع الأسبوع أو أسبوع الأمم المتحدة الدولي، حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها 81 لمناقشة افتتاح هذه الجمعية العامة لهذه الدورة وما ورد في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أرحب بضيفي هنا الكاتب الصحفي مصطفى هاشم، مرحبا بك معنا أستاذ مصطفى.
4: أهلا وسهلا.
3: وكيف قرأت أبرز ما ورد من رسائل في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؟
4: يعني غوتيريش أعاد الأمم المتحدة وركز على الأهداف الأساسية التي أنشأت من بسببها الأمم المتحدة في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، وهي أهداف السلم الدولي وإنهاء الحروب. الأمم المتحدة كما نعلم يعني أي أمين عام هو لا يملك إنهاء الحروب أو إنهاء النزاعات أو إنهاء المشاكل الدولية والجوع والفقر وكل المشاكل الأخرى في بين ليلة وضحاها، ولكن يعني هو عليه أن يحاول أن ينسق ما بين الجهود المختلفة ويوجه البوصلة ويركز ويزيد الأضواء على المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي. الأمم المتحدة تزرع تحت يعني وطأة شديدة المعاناة بسبب نقص التمويلات العالمية. طبعا الإدارة الأمريكية منذ أن جاءت العام الماضي وهي أن خفضت الكثير من الإنفاقات على كثير من وأوقفت وانسحبت من الكثير من المنظمات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وحتى لا تفقد حتى تصويتها وقدرتها على التصويت، دفعت فقط يعني حوالي 800 مليون دولار، ولكن لا يزال عليها مليارات الدولارات التي كانت تدفعها سابقا، وكل هذا يؤدي إلى نقص شديد في نفوذ وقدرة.
3: أعتذر منكم، نذهب الآن، هناك الآن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما سيتحدث عنه في هذه الجلسة. نذهب الآن إلى استوديوهاتنا في إسطنبول والزميلة لميس السوردي، إليك لميس.
2: نذهب الآن لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: I can report to you with pride that America is back and our country is stronger today than ever.
6: أقوى مما كانت عليه يوما. اقتصادنا هو الأقوى، جيشنا هو الأقوى، ولا شيء يفوق اقتصادنا، ونحن الأوائل في كل المجالات. طاقتنا تحرك العالم، نحن في ازدهار، وبلدنا في خير حال مقارنة بأي وقت سبق، ومستقبلنا باهر. منذ توليت منصبي أنشأنا أكثر من 100,000 وظيفة، وهنالك الأمريكان يعملون الآن الآن أكثر من أي وقت مضى قبل الآن. في الأسبوع الماضي أعلنا أن نسبة الفقر وصلت إلى أخفض مستوياتها في التاريخ الأمريكي. رفعنا 1.5 مليون من الأمريكيين من خط الفقر في السنة الماضية فقط. هذا رقم قياسي آخر. الأمريكيون من أصل أفريقي والهسبانيون نسب الفقر لديهم أصبحت الأقل تاريخياً. المداخيل للبيوت الأمريكية ارتفعت إلى أعلى المستويات تاريخياً. 87 ألف ارتفعت، وهذه تتفوق على الرقم

الشامل الذي حققته أنا في فترة الرئاسية الأولى. إدارتي عملت منذ اليوم الأول لإزالة أي عقبة وأي قانون ليس له حاجة يعرقل الأعمال في الولايات المتحدة، وخفضنا الضرائب، وبالتالي هنالك الكثير من الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الاستثمارات أعلى من أي استثمارات تمت في أي بلد في العالم. الأسواق المالية الأمريكية في أعلى مستوياتها، وهذا حدث فقط خلال 12 شهرا الماضية. لدينا التزامات ب 21 تريليون دولار من كل أنحاء العالم، مقارنة بأقل من تريليون واحد خلال السنوات الأربعة أثناء الإدارة السابقة. قبل سنتين كانت بلدنا ميتة، والآن بلدنا هي الأفضل في العالم. قبل أن أستلم منصبي كان لدينا أصعب حدود في العالم، والآن لدينا أكثر حدود أمنا في تاريخ الولايات المتحدة. لا أحد يدخل إلى الولايات المتحدة إلا إذا كان مدعوا، إلا إذا كان معه الإذن ليدخل. خلال الأشهر 16 كان عدد المهاجرين غير الشرعيين صفر إلى الولايات المتحدة، وهذا تم من خلال أشخاص محترفين. هذا صفر، العدد صفر السنة الماضية. كان هنالك انخفاض، أعلى انخفاض في الجرائم العنيفة. انخفض عدد حالات القتل منذ 100 ليكون في أدنى مستوياته من 125 عاما. ذهبت إلى ممفيس وتينيسي ولويزيانا ورأيت أن الجرائم في كل هذه الأماكن انخفضت بنسبة 80%، وسوف تنخفض أكثر. والأهم من ذلك هو أنني عندما وصلت في 20 من يناير السنة الماضية إلى واشنطن دي سي كانت مليئة بالجريمة، والآن نزلت الجريمة بنسبة 87%. والآن إذا أعتقد أن كثيرين منكم زرتم واشنطن، الآن فيها السياحة والزوار يأتون من كل مكان، والناس فخورون بعاصمة بلادنا، فخورون بعاصمة بلادنا أكثر من أي وقت مضى. لقد استثمرنا في الجيش الأمريكي خلال السنة الماضية أكثر مما استثمر فيه على مر السنة، على مر السنوات، حوالي تريليون ونصف دولار. لقد ورثنا جيشا متهالكا، وحولنا هذا إلى عهد ذهبي للولايات المتحدة الأمريكية. كل العالم ينهض بقوة وثراء الولايات المتحدة القوية المفعمة بالطاقة. وبينما ننتقل للتعامل مع المشاكل التي ورثناها في ديارنا، أيضا تصرفنا بشكل فعال وسريع لنعيد تشكيل المشهد العالمي لنحل المشاكل التي واجهتنا لفترة طويلة. كل قائد في هذا العالم، أعرف هنالك الكثير من القادة الرائعين، أعرفكم جميعاً عن كثب، ولكنكم تعرفون أن هذا أن الوقت قصير أمامنا حتى يكون العالم أكثر رخاء لأبنائنا ولمستقبلنا، ولهذا يجب أن نستغل هذا الوقت. كقائد لأهم دولة في العالم أو أمة في العالم، أنا لا أريد أن أترك الأخطار لتنمو وتكبر ليوم آخر. أنا لا أؤمن بأن نترك المشاكل تتفاقم، حينها يصبح حلها أصعب. لهذا بينما كان الآخرون يتكلمون كنت أنا أتصرف، وعندما كان الآخرون يتكلمون عن السلام أنا صنعت السلام، وعندما كان الآخرون يتجاهلون التهديدات كنت أنا أواجهها. وبينما تحدث الآخرون عن الشجاعة أثبتت أمريكا شجاعتها، وعندما كان الآخرون يعدوننا بالقوة وعدت بأن تكون أمريكا الأقوى في العالم، وعملت مع الكثير من الأمم والشعوب الموجودة معنا في هذه القاعة، قمنا بحل مشاكل عمرها عقود، ونحن نحل مشاكل قائمة منذ عشرات السنوات. ليس هناك مثال أفضل من الخطر الذي سمح له أن يتفاقم، مثل الراعي الأول للإرهاب، الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لواحد وخمسين سنة النظام الإيراني قاد باستخدام القتل وسفك الدماء وإثارة الفوضى وقتل الناس في الشرق الأوسط وما بعد الشرق الأوسط. كانوا يتنمرون على الشرق الأوسط، ولكنهم عادوا كذلك الآن. منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه إلى عالم السياسة كنت واضحا قلت أنني لن أسمح لإيران أن يكون لها أن تكون عندها سلاح نووي. والسنة الماضية بدأت المفاوضات مع إيران، وعرضت عليهم التعاون الاقتصادي مقابل إنهاء برنامجهم النووي ودعمهم للإرهاب، ولكنهم رفضوا.

فضوا تماما، وكان هذا خطأ كبيرا. وبعد ذلك قام الجيش الأمريكي بالقضاء على برنامجهم النووي ودفنه تحت جبال من الحطام، وعرضت عليهم عرضا آخر بعد ذلك ولكنهم رفضوا واستمروا في بناء الصواريخ والقواعد وهددوا أمن الأمريكيين وهددوا أمن كل من يقيمون في الإقليم، وصنعوا صاروخا قادرا على ضرب أوروبا وكانوا فخورين به. وأتمنى أن يكون الأوروبيون مدركين لذلك. وبعد هذه الصواريخ لو نجحوا في صناعتها لتمكن ذلك النظام من نشر الموت والإرهاب إلى الأبد، ولكنهم باتوا يعرفون أن هنالك ردع نووي في هذا الشهر. تذكرنا الذكرى 25 لما حدث في نيويورك على بعد كيلومترات قليلة من هنا، والشهر القادم سوف تكون الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، وهو هجوم مولته إسرائيل. قتل فيه آلاف الأبرياء، أطفال أبرياء جميلون قتلوا. القائد الأعلى لإيران احتفل بذلك واعتبر ذلك خدمة للإنسانية. نفس النظام قتل أكثر من 72,000 من مواطنيه هذه السنة. مؤخرا 10,000 قتلوا لأنهم خرجوا في مظاهرات. تخيلوا نظاما شريرا كهذا لو سمح له أن يمارس إرهابه وهو لديه درع نووي. هذا هو الواقع الذي تعين علينا أن نتعامل معه، وهذا الواقع الذي فضل الكثيرون أن يتجاهلوه. الكثير من القادة تجاهلوه والرؤساء، ولم يكونوا راغبين في أن يفعلوا أي شيء حياله، ولكنهم كانوا يعلمون ما هي المشكلة. إذا كنا نعطي إيران فرصة للتفاوض وقلنا لهم أن فعلنا ذلك لأن

سفنهم كلها في قاع البحر وطائراتهم تدمرت ومعداتهم المضادة للطائرات تدمرت ومصانعهم لصناعة المسيرات تدمرت، اقتصادهم تدمر. الشيء الوحيد الذي لم يقضى عليه هو التضخم، التضخم الذي يدمر بلدهم الذي بلغ الآن أكثر من 300%. ومع ذلك بعد أن اتفقنا على وقف إطلاق النار من أجل إجراء المفاوضات إلا أن إيران انتهكت هذا الاتفاق وهاجمت السفن المدنية من دول أخرى. أريد أن أشكر مجلس الأمن في الأمم المتحدة لأنه صوت على قرار يدين هجمات إيران على السفن التجارية. هذا القرار يسعدني أن أقول أن هذا القرار حصل على دعم من دول الأمم المتحدة أكثر من أي قرار آخر من قرارات الأمم المتحدة على مر التاريخ. والآن يجب أن نتحد معا وأن نستمر في الضغط. البحرية الأمريكية رافقت أكثر من مليار برميل من النفط خارج مضيق هرمز، وهنالك المزيد من النفط الذي ينطلق إلى العالم. والمسألة تأخذ نخرج السفن كل يوم وكل ليلة، نخرج السفن ونرافقها من مضيق هرمز، ولكن عندي قرار مهم يجب أن أتخذه. هل سيتم عقد اتفاق مع إيران ويسمح لهم أن يعيدوا بناء بلدهم، أن يبنوا بلدا أفضل مما كانت لديهم، واحدة ربما من أفضل البلدان في الشرق الأوسط أو ربما من بلدان العالم، أم أنهي الجمهورية الإسلامية وألا أعطيهم الفرصة حتى يقتلوا الناس مرة أخرى ويؤذوا البلاد مرة أخرى؟ هل أذهب بهم إلى جهنم دون أن يكون لهم فرصة لأن يعودوا لبناء أنفسهم؟ ولكنني أعتقد أننا سوف نعقد اتفاقا بعد الانتخابات، لأنه ليس منطقيا لهم أن لا يعقدوا اتفاقا، إنهم ينتظرون نتيجتي في الانتخابات. ما لا يدركونه هو أنني لست ذاهبا إلى الانتخابات، لقد فزت بالانتخابات فوزا كاسحا، وسوف أكون هنا لسنتين ونصف، والحزب الجمهوري سوف ينزل للانتخابات. أنا لن أترشح للانتخابات، أنا لن أسمح للانتخابات أن تشكل ضغطا علي. هذا الأمر لا يخطر ببالي أصلا. الشيء الوحيد الذي يخطر ببالي هو أن إيران لن يكون لها سلاح نووي يوما. الجبناء والخونة، شكرا. شكرا. الجبناء والخونة يودون أن يقولوا أن الولايات المتحدة ليس لديها ذخائر، ولكن هذا ليس صحيحا. ذخائرنا كثيرة لدرجة لا يمكننا أن نفكر حتى في استخدامها، ونحن نصنعها على مستوى لم نشهده من قبل، ونحن نستخدم ما هو مكوم لدينا أكثر مما كنا نستخدم من قبل. لدينا أفضل الذخائر، أفضل النوعيات. بالإضافة إلى ذلك، في المستقبل مصانع الذخائر الكبرى سوف تفتح. هنالك 18 مصنعا يتم بناؤها الآن، تبنيها أفضل الشركات الدفاعية في العالم. 18 مصنعا يتم إنشاؤها الآن، ومنها ما سينجز قريبا. وهذا البناء السريع سوف يؤدي إلى نشر الصواريخ والذخائر من كل نوع، وسوف نكون قادرين على تزويد حلفائنا بشكل أسرع مما نقدمه الآن. أدعو كل الأمم للانضمام إلينا، وأن نتم العزل الاقتصادي لإيران حتى يتوقفوا عن عرقلة حركة الإبحار التجارية العالمية، وأن يتوقفوا عن دعم الإرهاب. النظام الإرهابي يسلك سلوكا سيئا، ليس لأنه قوي ووافق، بل لأنه ضعيف ولأنه يائس. إذا وقفنا متحدين فس
سوف نرى عالما يتحرر من الشر من شر وإرهاب إيران، وسوف تنخفض أسعار النفط أكثر مما كانت عليه منذ بداية الصراع، وكانت منخفضة جدا في الولايات المتحدة. فعلا كانت منخفضة جدا في الولايات المتحدة. بالإصرار والشجاعة كل شيء ممكن. التغييرات الكبيرة يمكن أن تحدث ويمكن أن تحدث سريعا. قبل سنة عندما كنت أتحدث مع قادة العالم الرائعين في هذه القاعة، كانت الحرب في غزة ما

زالت مشتعلة، والأسرى ما زالوا، الرهائن كانوا ما يزالون في أنفاق حماس، وكنا نظن أن هذه الحرب لن تنتهي، ولكن ها نحن الآن هنا في الأمم المتحدة، اتخذنا الخطوات الأولى لتغيير كل شيء، وبعد ذلك بأسابيع أنهينا الحرب في غزة وأنقذنا حيوات آلاف الناس وأعدنا كل الرهائن إلى أهلهم إن كانوا على قيد الحياة أو جثثا، أعدناهم جميعا إلى أهلهم. شكرا. والكل ظنوا أنها معجزة تمكنا من أن نحققها، والناس احتفلوا في الشوارع. أريد أن أعبر عن امتناني لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لدعمهم لخطة سلامنا المكونة من 20 نقطة ولموافقتها على مجلس السلام. هذه مجموعة ممتازة من الناس، حوالي 30 دولة انضمت إلى هذا المجلس، وأنا أتشرف برأس هذا المجلس. وأشكر هذه الدول الأعضاء لمليارات الدولارات التي قدموها للجهود الإغاثية والتي سوف تستخدم لإعادة البناء، منها المغرب والبحرين وقطر وكازاخستان والسعودية وتركيا وأوزبكستان وغيرها الكثير من الدول. هذه الأموال كلها سوف تتجه مباشرة إلى حيث يحتاجون إليها أمس الحاجة، وهذه البلدان كانت كريمة جدا. وهنالك بلدان أخرى أيضا تنضم إلينا بأرقام لا أحد يصدقها. إنهم يريدون أن يروا الناس يعيشون، يريدون أن يروا الجهود الإغاثية الإنسانية تحدث بشكل صحيح. أيضا أود أن أشكر جنودنا وشرطتنا الملتزمين في ضمان الأمن في غزة من ألبانيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو ومصر والأردن وغيرها. منذ توليت المنصب تشرفت بإيقاف 8 حروب وكنت على علاقة طيبة مع قادة هؤلاء البلدان. تشرفت بوضع حد لهذه الصراعات. من هذه الحروب استمرت لسنوات طويلة أو حتى لعقود، تمكنت من تسوية هذه الحروب لأنني استخدمت علاقاتي. لدي علاقات ممتازة حتى يومنا هذا، علاقات ممتازة واستخدام التجارة واستخدام التعريفات الجمركية وغيرها من الأمور حسب كل دولة، ومن بينها كمبوديا وتايلاند وكوسوفو وصربيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وباكستان والهند وأرمينيا وأذربيجان، وبالطبع الحرب في غزة التي كما قلت من قبل هذه يعني حللنا هذا الصراع بإعادة كل الرهائن الأحياء والأموات. كل هذه البلدان كتبت لي رسالة شكر. رئيس وزراء الباكستان رجل رائع، قال دونالد ترامب هو المسؤول عن إنقاذ 30 مليون حياة وربما أكثر من ذلك. ورئيس أذربيجان قال أن الرئيس ترامب في 6 أشهر حقق معجزة، كانت معجزة حقيقية ما ظن أحد أنه من الممكن تحقيقها. رئيس وزراء أرمينيا قال أن ما تحقق ما كان ليكون ممكنا لولا المشاركة الشخصية للرئيس ترامب والتزامه بالسلام. رئيس كمبوديا تحدث عن قيادة الرئيس ترامب لحل الصراعات وتجنب الحروب الكارثية من خلال الدبلوماسية، وهذا دوره مثبت في الوصول إلى وقف إطلاق النار. هذه التدخلات التي أتت في موعدها جنبتنا حربا مدمرة وجنبتنا الخسائر في الأرواح وفتحت الطريق أمام إعادة بناء السلام. رئيس رواندا قال أنه عندما رأى الرئيس ترامب الفرصة للمساهمة في بناء السلام استغلها، واستمر هذا الصراع 32 سنة. مات ملايين الناس وتمكننا من حله. رأينا الكثير من جهود التفاوض ولكن لم ينجح أي منها في حل القضايا العالقة. الرئيس ترامب أصدر بيانا أتى بالسلام وحقق
ما كنا نظن أن أحدا لن يحققه. أننا نعمل عن قرب مع قادة روسيا وأوكرانيا، وسوف نحل هذا الصراع، وسوف يحدث هذا أسرع مما يظن الناس. لقد اكتفوا 25 ألفا من الشباب قتلوا، هنالك 25 ألف يموتون شهريا. أنظروا إلى هذه الصور، ولا أعد أريد هذه الصور والأرقام. 25 ألف شاب يموت كل شهر من الجانبين. الولايات المتحدة وإيران سوف ننهي صراعنا بطريقة أو بأخرى، سوف ننهيه وسوف ننهيه سريعا. الكثير من الأمور حدثت منذ التقينا هنا آخر مرة السنة الماضية في شهر يناير. الجيش الأمريكي أجرى عملية دخلت إلى كاراكاس عاصمة فنزويلا، وتمكنوا من اختراق قاعدة عسكرية محصنة كان من المفترض أنه لا يمكن اختراقها، وألقوا بالقبض على الدكتاتوري المجرم نيكولاس مادورو. ومنذ ذلك اليوم مئات الفنزويليين والسجناء السياسيين أطلق سراحهم من السجون، ونحن نعمل عن قرب مع الفنزويليين لبناء مستقبل أفضل للفنزويليين. الشهر الماضي وقعنا أكبر اتفاقية نفطية في التاريخ، فيها 58 مليون برميل من النفط، وهذه سوف تبدأ في التدفق. الآن أكبر شركات النفط في العالم سوف تدخل، والأرقام مذهلة. عندما تعمل الولايات المتحدة وفنزويلا معا، فنحن لدينا 60%، ما نسبته 60% من نفط العالم. هذه أكبر صفقة، لم تكن حربا ولكنها الصفقة الأكبر. أنتم لابد أنكم سمعتم أن ما فعلناه في فنزويلا، أننا لن نسمح بالتهديد للولايات المتحدة، ولا يمكن تهديد العالم الغربي، وإن حدث ذلك فسوف نستخدم القوة العسكرية لحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة. فنزويلا كانت لديها أفضل المعدات من بلدان أخرى، ولكنها لم تنجح أبدا، ولعدة عقود سمحت إدارات سابقة لعصابات المخدرات والجريمة والهجرة، وكنا مخترقين من الأعداء الأجانب المرضى المختلين، ولكن هذا ما عاد ممكنا. الآن نحن نعيد التأكيد على القوة الأمريكية وعلى قوة الجيش الأمريكي في منطقتنا وفي كل أنحاء العالم، حتى نضمن مستقبلا آمنا لنا جميعا. إن هذا يحدث ويحدث سريعا. منذ توليت المنصب اعتبرت منظمات المخدرات، كارتيلات المخدرات، كعدو للولايات المتحدة، والقوات المسلحة الأمريكية قضت عليهم. الكارتيلات المخدرات هي داعش الغرب، هؤلاء أشرار وهؤلاء أعداء، وهم يخوضون حربا ضد الحضارة، ويستخدمون أدوات الإرهاب مثل داعش. يجب أن يقتلوا ويجب أن يطردوا أو يلقى القبض عليهم، دون أمل بأن يطلق سراحهم. لقد قمنا بالكثير من الضربات ضد كارتيلات المخدرات وعلى قواربهم، وقضينا على 97% من المخدرات التي كانت سوف تأتي عن طريق البحر. كما رأيتم منهم يختفون سريعا، وانخفضت مخدراتهم بنسبة 97%. لم يكن أحد يعتقد أن هذا ممكنا. وقبل 3 سنوات أنهينا قائد تريندراغوا، قائد العصابة الفنزويلية،
وليس من الممكن أن يكون لدينا حدود بهذا الطول مع يهيمن عليها الكارتيلات. المكسيك يجب أن تسيطر على حدودها في وجه هؤلاء المجرمين. والوضع في كوبا، النظام الشيوعي ما يزال هناك تحت ضغط كبير. إنها دولة فاشلة، إنها تفشل كما لم تفشل من

0: قبل وسوف
1: ماركو
0: تسقط.
1: روبيو
0: ماركو روبيو يجري تفاوضات، يتفاوض مع كوبا. دعونا نرى ما الذي سيحدث، ونحن لن نسمح للأعداء الأجانب أن يهددوا الولايات المتحدة وهم على أعتاب شواطئنا. نظامهم تعاون مع الشبكات الشيوعية هنا في الولايات المتحدة، وكان لدينا معلومات أنه لديهم روابط مع مجموعات راديكالية مثل الحزب الشيوعي الأمريكي أنتيفا، والشيوعية لن تأتي إلى الولايات المتحدة أبدا. أما الحرية سوف تأتي إلى كوبا، والأمن سوف يأتي إلى المكسيك. أنا فخور بأن أقول لكم أن لدينا علاقة ممتازة مع الحكومة المكسيكية، وحققنا معهم الكثير. هم لا يريدون عصابات المخدرات أيضا، وعندما يأتي ذلك اليوم كل هذا الإقليم سوف يكون أفضل وأجمل، وسوف يكون مكانا أفضل للعيش وللازدهار. كما قلت قبل بضعة أيام، أعلنت أن الولايات المتحدة وصلت إلى اتفاق غير مسبوق مع الحدود الشمالية، مع حيال الأرض المعروفة باسم جرينلاند. هذا الاتفاق مع مملكة الدنمارك، وهي بلد جميل. شعب جرينلاند يعطي الولايات المتحدة السيطرة على هذه الأرض، وستكون لدينا القدرة على أن نحمي القارة الأمريكية، ولن يكون لأي خصم من خصوم الولايات المتحدة أن يكون له حضور عسكري على جرينلاند دون موافقتنا المكتوبة. سوف نبدأ عملية تطوير الحضور العسكري بالمكان المناسب. سوف نبني قاعدتين عسكريتين كبيرتين في جرينلاند، وهذا سوف نتفق عليه مساء اليوم، وأتطلع قدما للعمل مع شعب الدنمارك وجرينلاند الرائعين. هذه تجربة ممتازة، تجربة رائعة معهم، وبنينا رابطا معا عندما نوسع أثر الولايات

نحقق حماية أقوى. ما زلنا نريد أن ننهي الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا، كما قلت لكم، التي ما زالت تقتل آلاف الناس كل شهر. والشهر الماضي وقعت قانونا جديدا وافق عليه الكونغرس لوضع تعريفات، وإن اضطررت إلى ذلك فسوف أستخدمها حان الوقت لإيقاف القتل. ويجب أن أشكر على العمل الممتاز لسيدتنا الأولى التي ضمنت عودة أطفال أوكرانيين وروس إلى عائلاتهم. شكرا، شكرا جزيلا للسيدة الأولى، شكرا جزيلا. أين سيدتنا الأولى؟ أين هي؟ إنها هنا في مكان ما. يمكنني أن أتخيل أين أنت، لكنني لا أعرف أين أنت. شكرا جزيلا لك أيتها السيدة الأولى، قمت بعمل ممتاز. لقد هذه السنة كانت السيدة الأولى في التاريخ التي تترأس جلسة لمجلس الأمن، واليوم لديها جلسة عن العمل على المستقبل يشارك فيها 60 دولة من كل أنحاء العالم لضمان مستقبل الشباب. لذلك أشكرك كثيرا على ذلك ميلانيا، أشكرك على جهودك. السفير مارك وولس هنا في الأمم المتحدة، عملنا مع الكثير من البلدان الحاضرة معنا في هذه القاعة حتى نحدث أكبر الإصلاحات في تاريخ الأمم المتحدة. خفضنا ميزانية الأمم المتحدة، خفضناها بنسبة 50% في سنة 2026، وألغينا 4000 وظيفة من بيروقراطية الأمم المتحدة. قلنا أن الأمم المتحدة ممتازة، ولكن يجب أن توقف تطبيق الأجندة الغربية التي لم ينتخبها أحد. إدارتي اضطرت لأن تتدخل السنة الماضية في المنظمة البحرية التي كانت تحاول أن تؤسس بشكل سري ضريبة على الكربون حتى تزيد الكلفة 10 إلى 20% الكلفة على السفن التجارية. لا يوجد حكومة، وطالما أنا رئيس لن يكون هنالك ضرائب عالمية. الولايات المتحدة تعارض. شكرا، شكرا جزيلا لكم. الولايات المتحدة أيضا تعارض المؤسسة المعروفة باسم المحكمة الدولية. لن نسمح بالتحقيق مع الأمريكيين أو بأن يتعرضوا لهذه المحاكم الصورية. هذه مجموعة شريرة من الناس، وأدعو كل الدول الأعضاء في المحكمة أن تترك هذه المؤسسة الخارجة عن كل عقال. كل الفظاعات الموجودة في العالم ينفقون وقتهم في انتقاد الولايات المتحدة لأننا نحمي أطفالنا من التشويه للتحول الجنسي والتحول الجندري، ويفرضون علينا جنونهم ويفرضون علينا قوانين هجرتهم. ما يفعلونه ليس معقولا، إنهم يشوهون أطفالنا بهدف التحول الجنسي. مجلس حقوق الإنسان لا يقول الكثير عن ملاحقة المسيحيين. المسيحيين يلاحقون في كل أنحاء العالم. ما لا أصدق أنني أقول هذا، ولكن هذا يحدث منذ فترة طويلة. هذه ملاحقة للمسيحية. الأنظمة القمعية في العالم يريدون الولايات المتحدة أن تفتح حدودها للقادمين من أخطر الأماكن. يريدون أسوأ الناس القادمين من أسوأ الأماكن أن يأتوا إلينا، وما عدنا نفتح أبوابنا لهم. كنا نفعل ذلك في السابق، ولكننا ما عدنا نفعل ذلك الآن. من المضحك أن الأمم المتحدة لديها مجموعة من الدول والمنظمات اليونسكو التي تريد أن تحمي التراث العالمي، ولكنهم عندما يشجعون على هذه الهجرة إنهم يدمرون أهم الثقافات ويدمرون الإرث العالمي. لا يوجد حق للهجرة غير الشرعية، ولكن هنالك حق في أن نبقى دولة ذات سيادة، ونحن نريد أن تكون دولتنا دولة ذات سيادة وأن تبقى كذلك. وهذا ما ينبغي عليكم أيضا أن تفعلوه، كما ترفض الأمم المتحدة بناء وضع أي تنظيم للذكاء الاصطناعي.
والآن صار اسمه

سوبر ذكاء صناعي، الذكاء الصناعي الخارق. إن الأمر يجعل كلمة الصناعي تجعله يبدو مفتعلا أو مزيفا، ولكنه ليس مزيفا، إنه شيء رائع، ولكن يجب أن نكون حذرين. فعليا هو العكس، عكس ما يدعون عنه. وثائق الولايات المتحدة سوف تستخدم المصطلح سوبر ارتفيشال انتليجنس، الذكاء الخارق وليس الذكاء الصناعي. فأهلا بكم إلى عالم الذكاء الصناعي SI. دعونا هذا الاسم أفضل، دعونا نرى إن كان سينجح، وهو أكثر دقة، ودعونا نرى إذا لي السلطة على ذلك. دعونا نرى، ربما أنجح وربما لا. الذكاء الخارق، كل تقنية جديدة تأتي مع تحدي ومعها تحدياتها، والذكاء الخارق ليس استثناء على هذه القاعدة، ولكن نفس الناس الذين قالوا أننا سوف نموت بعد 12 عاما بسبب الاحتباس الحراري، وأن الكوكب تنخفض حرارته بدلا من أن ترتفع، ولم يمت أحد. هؤلاء نفس الناس الذين يقولون أن الذكاء الصناعي سوف يقتلنا، وأن الروبوتات سوف تهاجمنا، وأن كل شيء سوف يصبح كارثة. إنهم نفس الناس، نفس الأشخاص. وهذه هي المجموعة التي اخترعت أكذوبة روسيا روسيا روسيا، وأكذوبة أوكرانيا أوكرانيا أوكرانيا، وأكذوبة الحدود المفتوحة. من يجب أن تتذكروا ذلك، وأقول ذلك، من يفوز بالذكاء الصناعي، من يفوز بالذكاء الخارق هو الذي يفوز بكل شيء. هذه هي المجموعة التي سوف تفوز، ونحن الآن متقدمون على الصين، وسوف نبقى كذلك، سوف نبقى أقوياء. لن أوقف نمو شيء سوف شيء أكبر من الثورة الصناعية، وأكبر من الإنترنت بحد ذاته، وسوف نكون حذرين جدا. ولهذا لدينا وزارة العدل، وتعاملنا معها بقوة، وكل شيء نجح وكل شيء تم بسرعة، ولدينا جهات إنفاذ القانون التي سوف تنظم الأمور إذا اضطررنا إلى استخدامها. ولكننا فقط سوف نشجع الذكاء الخارق، وسوف نشجعه بدلا من أن نعرقله. سوف نراقبه عن قرب من خلال وزارة العدل. الولايات المتحدة تزور العالم في الذكاء الخارق، ونحن مستمرون في ذلك بشكل آمن ومسؤول. الأمريكيون لم يكونوا أمة تهرب من المواجهة أو تهرب من التحديات، مهما كان التحدي كبيرا. الحرية لم تكن هدية فاز بها الأمريكيون بعد 250 سنة، وليست أمرا سوف نتخلى عنه على الإطلاق. في مدينة نيويورك أمر جورج واشنطن بأن يقرأ إعلان الاستقلال لجنوده في سنة 1767، وسمعوا حينها الإعلان لأول مرة. كانوا ينظرون إلى الغزو البريطاني، كانوا قد وصلوا إلى شواطئ نيويورك، كانت هذه السفن محملة بآلاف الجنود، ولم يكن أمامهم فرصة للنجاة، ولكنهم نجوا. وهؤلاء الأمريكيون الأوائل عرفوا أنه ليس من الكافي أن نؤمن بالمبادئ السامية، ولكن يجب أن تكون لدينا القدرة والقوة والإيمان حتى ندافع عنها. وبينما نجتمع في نفس المدينة بعد قرنين ونصف لنتناقش بأهم أحداث زماننا، هذا هو التحدي الذي تواجهه كل أمة وكل شعب في هذه القاعة. نحن معا نمضي معا ضد أعداء كل الإنسانية. إذا رفضنا الأصوات التي تجبرنا أن ننصاع للخوف وللشك، إذا رفضنا أن نهرب من وجه تحدياتنا من خلال الإجراءات القوية، سوف نجعل هذا العالم أكثر أمنا، وسنجعله مكانا أفضل، وسوف نترك شعوبنا أقوى مما كانت عليه، وسوف نطور اقتصاداتنا، ولن نتحدث فقط عن السلام والازدهار والعدالة هنا فقط في
الأمم المتحدة، ولكننا سوف ندافع عن هذه القيم في كل أنحاء العالم، وسوف نبني معا مستقبلا لشعوبنا، مستقبلا مزهرا، مستقبلا عظيما لأكثر من أي وقت مضى. شكرا جزيلا لكم، وبارك الله في شعوب العالم وأمم العالم. شكرا جزيلا لكم.

0: On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the United States.
1: إذن كانت هذه كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكانت هذه الكلمة تتضمن قضايا عدة ركز فيها على إيران ومستقبل الاتفاق مع إيران والحرب الدائرة الآن مع إيران، كذلك عن ما حدث في فنزويلا وعلاقة الولايات المتحدة مع أمريكا الجنوبية بشكل عام، منها كوبا والمكسيك وغيرها. كذلك تحدث عن غرينلاند وأنه سيكون هناك اتفاق مع الدنمارك لإنشاء قاعدتين عسكريتين في غرينلاند. كذلك تحدث أيضا عن ما يسميه بالحرب على المخدرات وكارتيلات المخدرات. تحدث أيضا عن إنهاء الحرب الروسية الأمريكية. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الكلمة بشكل أوسع نذهب لمراسل تيريتي عربي رؤوف جربي من أمام مقر الأمم المتحدة. رؤوف تفضل.
2: تحية لك لميس، ومثل ما أشرت الكثير من القضايا وكما كان منتظرا تطرق إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الخطاب، والذي ابتدأه بالحديث عن الكثير من الأمور الموجهة للداخل في رسائل موجهة للشارع الأمريكي للمواطن الأمريكي، تحدث عن الطاقة، الأسهم، عن الهجرة، عن الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، وعما فعله أيضا في إدارته في هذه الولاية الثانية من إدارته في العامين الأولين. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بشكل مسهب عن ما يحدث الآن مع إيران، قال بأنه أمام التفكير في اتخاذ قرار كبير جدا بخصوص إيران، يا إما أن يتم التوصل إلى اتفاق أو يقضي عليها تماما. طبعا يقول بأن إيران لا تزال تنتظر انتخابات التجديد النصفي هنا في الولايات المتحدة، وتوقع وقال بأنه من غير المنطقي ألا تقدم إيران على القبول بصفقة أو اتفاق بعد هذه الانتخابات، في مقابل أيضا حديثه عن تصميم أمريكي على ما يسميه القضاء على البرنامج النووي الإيراني. قال بأنه أعطى لإيران الكثير من الاقتراحات التي كان من الممكن أن تجعل منها بلدا اقتصاديا قويا ومستقرا، لكنها رفضت المقترح في كثير من المرات، رغم أيضا الاتفاقات والتوافقات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها والتي سقطت فعليا مع إيران. طبعا قال بأننا مضطرون لإنهاء هذه الحرب بصفة قريبة جدا بطريقة أو بأخرى. وعاد ترامب أيضا لكيل المديح لنفسه عندما يستشهد في كل مرة بتصريحات لمسؤولين وقادة الدول عما فعله فيما يسميه إيقاف 8 حروب كاملة. لا يزال يكرر هذه الأسطوانة منذ العام الماضي التي ذكرت في خطابه أيضا العام الماضي. لا يزال يتحدث أيضا عن ما يسميه بمساهمته الكبيرة في التوصل إلى اتفاق غزة ووقف تلك الحرب التي شنت على قطاع غزة، وأيضا مساهمته فيما يقول بأنه أوقف إطلاق النار ما بين الطرفين وحقق الكثير من التفاهمات في المنطقة، إضافة إلى إشارته لتوسيع الاتفاقات التطبيع العلاقات ما بين إسرائيل وبعض الدول العربية، في مقابل إشارته مرة أخرى إلى مسألة أوكرانيا والحرب القائمة هناك. لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في أن يوقف هذه الحرب، يقول بأننا أمام لحظات حاسمة يمكن أن نتوصل فيها قريبا إلى وقف الحرب ما بين الطرفين روسيا وأوكرانيا. في أيضا كثير من الإشارات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تشير إلى ما يمكن أن نسميه تماشي مع المنظومة الأمنية الجديدة والتصور الجديد لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي يرافع عنها ترامب وإدارته، والتي تبدأ من غرينلاند وأيضا في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة في الجبهة اللاتينية. عاد إلى فنزويلا وقال بأنه الآن وفقا

0: الاتفاق الأخير الذي تم مع الرئيس المؤقت هناك، فإن مجموع احتياطات النفط التي تسيطر عليها الولايات المتحدة توازي 60% من احتياطات العالم، وقال بأن هذا رقم كبير جدا وبأنه يسمح للولايات المتحدة بالسيطرة على أسواق الطاقة والنفط وأسعارها أيضا. إضافة إلى حديثه عن كوبا، في كل مرة يقول بأن الدور القادم سيكون على كوبا، عاد مرة أخرى للتأكيد على التصميم الأمريكي في ملاحقة ما يسميه بكارتيلات المخدرات، سواء بالتفاهم مع المكسيك أو حتى بالاستهدافات المتواصلة في إطار عملية الجيش الأمريكي في الجنوب، ووصولا هذه المرة إلى غرينلاند الجديد فيها، الذي يتوقع أن يكون الاتفاق اليوم يعلن عليه في إطار اجتماع سيجمع الرئيس الأمريكي مع مسؤولين في الدنمارك. طبعا كل ذلك يشير مثل ما أشرت لميس إلى التصور الجديد للاستراتيجية الأمنية الأمريكية القائمة على أن المجال النصف الغربي والجنوبي للكرة الأرضية وللعالم هو مجال حيوي استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، ولن تقبل به بأي لاعب آخر يمكن أن ينافسها في هذا الإطار.
1: رؤوف،
0: واضحة من مسألة أداء الجمعية العامة للأمم المتحدة أو هيئة الأمم المتحدة كل تحدث في هذا الإطار على أنه في كل مرة يتم انتقاد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان ومسؤولين حقوق الإنسان من الولايات المتحدة، وهم يطبقون ما يسميه بسياسات اليسار الراديكالي الذي يسيره بيروقراطيون مثل ما قال لم ينتخبهم أحد. إضافة إلى حديثي عن المسألة الأبرز الآن، وأختم بهذا أيضا إحاطة أخرى، لميس، تحدث ترامب عن الذكاء الاصطناعي مرة أخرى. هناك ما يشبه التصميم لدى إدارة ترامب من أنه لن يتنازل عن مسألة تطوير الذكاء الاصطناعي، أراد أن يسميه الذكاء الخارق، وقال بأن نفس الأشخاص الذين كانوا يحذرون في الوقت السابق من مسألة المناخ والاحتباس الحراري هم من ينتقدون الآن التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال بأن الولايات المتحدة تقود العالم في ذلك ولن تسمح للصين بأن تسبقها، وقال بأنه في كل الحالات هذه تحديات، وبأن الولايات المتحدة دأبت وألفت التجاوز مثل هذه التحديات، وعلى هذا الأساس فإنه لا يمكن توقع أي تراجع أو أي تقييدات بخصوص استعمال الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية على الأقل من طرف الولايات المتحدة. لميس،
1: شكرا جزيلا لك رؤوف جربي مراسل تي ار تي عربي، كنت معنا من نيويورك. وشكرا أيضا لكم مشاهدينا على المتابعة، ابقوا معنا على رأس الساعة القادمة لمتابعة أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى اللقاء.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد، نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي. في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كانت.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع 5 الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا.

0: ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
1: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
1: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
4: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
5: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
4: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
5: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل.

0: نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشنا مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن، وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارة.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن نحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. أردوغان يؤكد أولوية الوصول بالتبادلات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار. الحصار والعدوان الإسرائيليان يثقلان كاهل الأسر في غزة مع عودة المدارس.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطلع تركيا إلى توسيع الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة مع دخول العلاقات بين البلدين مئويتها الثانية. ووضع أردوغان زيادة التبادلات التجارية الثنائية إلى 100 مليار دولار واتفاق التجارة الحرة في صدارة أهداف المرحلة المقبلة مع توسيع الاستثمارات والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
1: مئة عام من العلاقات التركية الأمريكية، محطة يتطلع من خلالها أكبر اقتصاد في المنطقة لمستقبل شراكته الاقتصادية مع أكبر اقتصاد في العالم. وفي نيويورك حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فعالية 100 عام من الصداقة بين تركيا والولايات المتحدة بمشاركة شخصيات بارزة من عالمي الأعمال والاستثمار على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: لا يمكننا فصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، فالتجارة اليوم من أبرز العناصر التي تدعم علاقاتنا السياسية، ومن خلال الحوار القائم بين بلدينا نحقق نتائج إيجابية، كما أننا عازمون على تكثيف جهودنا وتعزيز تعاوننا الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
3: somut ilerlemeler sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.
1: وتظهر بيانات رسمية أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 34 مليار و400 مليون دولار، تمثل الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة منها أكثر من 16 مليار دولار مقابل ما قيمته نحو 18 مليار من الواردات الأمريكية.
3: أمريكا Birleşik Devletleri ile استراتيجيك مناسباتlerimizi
2: رغم التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية تضاعف حجم تجارتنا خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ نتوقع أن نتجاوز 40 مليار دولار بنهاية العام، وأرى أن هدف 100 مليار دولار الذي حددناه مع الرئيس ترامب واقعي

0: Sayın Başkan,
1: değerli devlet ve hükümet başkanları,
2: السادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام، السادة الأعضاء، باسمي وباسم شعبي أحييكم من صميم قلبي ومن هذا المحفل إذ أخاطبكم مرة أخرى فإنني أشعر بامتنان عظيم. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أتمنى أن تعود بالخير على الإنسانية جمعاء ولا سيما المظلومين وأن تجلب الخير لهم، أسأل الله ذلك وأتضرع إليه. وأتقدم إلى سيد بيربوك بالشكر إذ أنهى رئاسة الجمعية العامة، وأتقدم إلى سيد رحمان بالتهاني على توليه رئاسة الدورة الجديدة، وكذلك السيد أنطونيو غوتيريش

0: الذي يدير الأمان العام للأمم المتحدة بحياد، وأهم من ذلك بشجاعة. صديقي العزيز السيد غوتيريش، أتقدم إليه ونتقدم إليه بتهانينا وبالشكر على مساعيه. بداية أود أن أعبر عن موقف يحزنني. أكثر الدول الأعضاء تعترف بدولة فلسطين الذي رئيسها السيد محمود عباس لا يمكن من أن يجلس محله في هذا المجلس. هذا الموقف غير المحق له ويدمي الضمائر. وأود أن يعلم أن السيد عباس وإن لم يتمكن من أن يكون بيننا هنا بنفسه، فإنه وكما كان الشأن في السنة الماضية فإننا سنكون صوت فلسطين الحرة. وكفاح الشعب الفلسطيني هذا سنواصل إيصال صوته من هذا المحفل إلى العالم. وبهذه المناسبة فإنني اليوم مرة أخرى أتقدم إلى كل الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، وأدعوهم إلى أن يراجعوا موقفهم وقرارهم. السيد الرئيس والسادة الأعضاء، في 26 من حزيران عام 1945 إذ كان يوقع ميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول الأعضاء أكدوا بآمال كبيرة الأمور الآتية. قالوا: نحن شعوب الأمم المتحدة إنسان الأجيال الآتية بعد حربين عالميتين أدمت الإنسانية جمعاء، لنحافظ على أجيال الإنسانية منها وعلى شرف الإنسان وكرامته وعلى الحفاظ على العدالة ولتحقيق الوفاء واحترام مقتضيات هذا الاتفاق، وعلى أساس حسن الجوار أن نعيش في سلام جميعا وأن نسعى للحفاظ على السلام والأمن العالمي وأن نجمع قواتنا. على هذا اتفقنا، كذلك كانت الدول الأعضاء قد أعلنت، وقد مضت أكثر من 81 عاما على هذا الميثاق وتوقيعه، لكن الإنسانية لا زالت تترقب بشوق كبير الأيام التي تتحول فيها تلك البيانات إلى واقع. لا يجب أن نذهب بعيدا جدا، يكفي أن ننظر إلى المشهد السائد في السنوات الأخيرة. انظروا الأشهر 12 الأخيرة التي خلفناها، فإنها شهدت أكثر من 60 اشتباكا وحربا، وكذلك فإنها دخلت في سجلات التاريخ واحدة من أكثر المراحل الدامية في السنوات 30 الأخيرة، من غزة إلى أوكرانيا وروسيا، ومن ميانمار إلى دارفور، ومن إيران إلى لبنان. 250 ألفا من البشر فقدوا حيواتهم، وأكثر منهم بكثير عاشوا وقاسوا آلاما يعجز عنها الوصف. مئات الآلاف من البشر اضطروا إلى ترك الأرض التي ولدوا فيها وترعرعوا ونشأوا. في غزة وحدها في السنوات الثلاث الأخيرة فإن أكثر من 74 ألفا من إخوتنا وأكثر من النساء والأطفال وقعوا ضحايا للإرهاب الإسرائيلي. أهل غزة لا زالوا يبحثون تحت الأنقاض عن من يحبون. أزواجهم وآباؤهم وأبناؤهم، يسعى أهل غزة إلى البحث عن جثامين أبنائهم وإخوانهم في الهجمات الإسرائيلية. الأبناء الأطفال الأبرياء الذين فقدوا أطرافهم، فإنهم بأطراف اصطناعية صنعت من الخشب يسعون من خلالها إلى التشبث بالحياة. في المستشفيات في غزة فإنه بسبب أزمة الوقود أكثر من 70% من المولدات هي الآن لا تتمكن من تقديم الخدمة.
1: bir dede olarak
0: وباعتبار أبا وجدا يحنو على أبنائه وأحفاده، فإنني أود أن أعبر من هذه المنصة وأقول وقلبي يعتلج ألما، إن غزة اليوم ليست أكبر مقبرة أطفال على مستوى العالم وحسب، بل هي في الوقت نفسه واحدة هي أكثر منطقة على مستوى العالم من مبتوري الأطفال الأطراف من الأطفال. غزة هي أكثر مركز تمركزت فيه حالات الممارسات غير الإنسانية المخجلة بقيادة الرئيس ترامب وبإسهام منا أيضا، فإننا مع الدول الأخرى تم توقيع وقف إطلاق النار، وحتى بعد وقف إطلاق النار ذلك فإن عدد من قتلوا من أهل غزة تجاوزوا 1500. حركة المقاومة الفلسطينية رغم أنها قبلت بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لا تقارب ولا تسعى إلى إيقاف الاحتلال، وأما في الضفة الغربية فإن إرهاب الاستيطان تشهد أصعب مراحله. في القدس التي يحال فيها بين المسلمين والمسيحيين وبين مقدساتهم التي يقدسون، الأنروا التي هي خطوة مشتركة جميعا يسعى للقضاء عليها ولإنهائها. والآن أيها الأصدقاء الأعزاء، اليوم أقول دون أن أضع حجابا يوارب بين قلبي ولساني، أود أن أصدح ببعض الحقائق، ولا يعذلن أحد في ذلك ولا يغضب أحد. هذه ليست مسألة طيب أردوغان الشخصية، هذه مسألة إنسانية، مسألة ضمير بالنسبة لنا جميعا. إن في مواجهتنا تقف ذهنية إبادة جماعية أمامنا، مشهد صعب للغاية، كل من في قلبه إنسانية ورحمة ورأفة وإنصاف وضمير، كلهم ما من أحد منهم يمكن أن يغض الطرف عن هذا المشهد. هذا المشهد الذي يجب أن يزعزعنا جميعا يقول لنا الأمر الآتي: قبل 81 عاما فإن منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت لإرساء السلام والاستقرار فإنها باتت في حالة لا تتمكن فيها من القيام بمهامها، بل جعلت في موقع هكذا. المنظمة تواصل فقدان مزيد من دمائها في فلسطين وفي لبنان وفي السودان وفي مناطق الأزمات الأخرى. من ربطوا آمالهم بالأمم المتحدة فهم في حالة من خيبة الأمل كبيرة. لكن أود أن أذكر، ذات يوم فإن الجميع الكل سيضطر إلى الالتجاء إلى ضمير الإنسانية المشترك. اليوم قد نشعر بأنفسنا آمنين في رفاه وفي سلم، قد نكون بمنأى عن مناطق الاشتباكات والحروب، وقد نعيش في حياة مرفهة، لكن غدا ما الذي يخبئه لنا الغد؟ وما الذي سيحل بنا؟ لا أحد منا يمكنه أن يتنبأ بذلك. ولأجل هذا فإن الثقة التي تناط بالنظام العالمي لإرسائها مرة أخرى، فإن شعار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام أرى اختياره صائبا للغاية. السيد الأمين العام بما يشمل خطوات الأمين العام للأمم المتحدة وخطة الأمم المتحدة 80، فإننا ندعم هذه الخطوات وإرادة الإصلاح هذه، نرتقب أن تتواصل في فترة الأمين العام المقبل أيضا. بالطبع هنا حقيقة أود أن أعبر عنها بوضوح شديد، إن الثقة التي تولى بالأمم المتحدة إذا كان يراد زيادتها حقيقة فإن ما يجب القيام به واضح. في غزة الأطفال يجب أن يكونوا في سلام، أبناء فلسطين عندما ينظرون إلى السماء يجب أن لا يروا الطائرات الحربية والمسيرات والمسيرات المسلحة، بل يجب أن يروا الطائرات الورقية التي تتدفق

في حرية في لبنان يجب أن لا يستيقظ الأطفال على وقع حروب. العمال الآسيويون يجب أن لا تستغل حقوقهم وتنتهك من قبل الإمبرياليين في الدول الإفريقية وفي كل دول العالم. يجب أن ينظروا إلى مستقبلهم بأمل، يجب أن يتم تحقيق هذا. إنما هكذا يمكن إعادة إرساء الثقة أنتولا بالأمم المتحدة. إرادة أكثر من 190 دولة أن تكون مرتبطة بخمس دول، منظومة كهذه لنقر جميعا لا يمكن لها أن تكون عادلة، ولا يمكنها أن تنشئ وترسي الأمن بمعناه الكامل. مجلس الأمن يجب أن يصلح لا محالة بشكل يرتبط بمبدأ العالم أكبر من خمسة. أيها الأصدقاء الأعزاء، من جانب فإنه إذ يقتضي بنا الأمر أن نواكب التكنولوجيا التي تتطور بشكل كبير، فإنه من جانب آخر نحمل مسؤولية صعبة لكنها علوية مقدسة، هي إنشاء عالم أكثر عدلا. وهنا بعض القواعد والأسس التي أود أن أشارككم إياها وأطلعكم عليها. أولا، النظام العالمي المفهوم القائم فيه الذي يعامل القوي معاملة غير الضعيف ويميز بينهما يجب أن تغير. يجب أن لا ننسى أن من لا يعاقب وأن نظاما عالميا تسود فيه حالة عدم معاقبة المذنب فإنها منظومة مصيرها التآكل. ثانيا، الإرادة العالمية في كل المراحل التي واجهت فيها انسدادا في حل المشكلات في كل النقاط هذه علينا أن ننتهج نهد النهوض الإقليمي. وإننا في تركيا إذ تحركنا بهذا الشكل فإن خطوات مثل اتفاقية حبوب البحر الأسود، كل الخطوات التي انتهجنا فيها هذا النهج حققنا فيها نجاحات وأسهمنا فيها على السلام الإقليمي والعالمي. ثالثا، التعاون والدبلوماسية المفتوحة يجب أن نجعلها في لب وقلب العلاقات بين الدول. مفهوم هكذا يجب إرساؤه من جديد. إن مفهوما سياسيا مبنيا على عدم الثقة لا كاسب منه. هذه حقيقة علمنا إياها التاريخ وأظهر لنا إياها عدة مرات بأمثلة أليمة مؤلمة. رابعا، في عموم العالم إذ تتعمق حالة عدم العدالة في توزيع الدخل لمواجهتها يجب أن ننشئ معادلة ومفهوما جديدا. نحن نرى أن الطريق إلى هذا هو التنمية المشتركة والتضامن والترابطية، ذلك ما نؤمن به. دول يرتبط بعضها ببعض بالطرق وبالتجارة وبخطوط الطاقة والإنتاج المشترك، والمجتمعات هذه فإنها إن عاجلا أو آجلا ستجتمع في السلم والاستقرار. وأخيرا، مفهوم التكنولوجيا التي مركزها الإنسان. من خلال إرساء هذا المفهوم فإن من يمتلكون التكنولوجيا ومن لا يمتلكونها يجب أن يحال ويجب أن لا يسمح، يجب أن لا نسمح بإنشاء جدران عالية بين من يمتلكون التكنولوجيا وبين من لا يمتلكونها. يجب أن لا ننسى أن الاستقطاب التكنولوجي والتسيد الرقمي لهما أمران ليس في صالح الأمم المتحدة ولا في لصالح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أيها الدول الأعضاء، إننا في تركيا لا نكتفي بالتصريح بهذه المبادئ وحسب، بل كل خطوة نخطوها فإنما هي لإنشاء نظام عادل وآمن أكثر. ووفقا لاستراتيجية النهوض الإقليمي فإننا إذ أنشأنا مع باكستان والمملكة العربية السعودية حلفا دفاعيا، ومن خلال هذا فإننا نعزز التضامن فيما بيننا
وكذلك فإننا نسعى لحل المشكلات التي في المنطقة من خلال تحقيق حلول من داخل المنطقة. والاشتباك الذي أضرمت ناره في الخليج وأجواء الحرب هذه لتنتهي، فإننا نواصل

مساعينا مع الأطراف المعنية وتتواصل مساعينا هذه والاشتباكات التي هنا خطوة خطيرة من شأنها أن توسع هذه الاشتباكات إلى مناطق أوسع لا هي أمر ليس في صالح أحد أود أن أعبر عن هذا وأخط تحته خطا وأما في غزة فإن التوقيع الذي وقعناه في شرم الشيخ قبل عام نحن نتابع ذلك الأمر ولإنشاء غزة من جديد وإعادة إعماره فإن هذا أمر يجب أن نبدأ به دون تأخير وفي هذا الأمر تحديدا فإنني أدعوكم إلى تحقيق ضغط أكبر على إسرائيل ليقر الجميع وليقبل بالأمر الآتي إن مساعي خنق دولة فلسطين ستبوء بالخسران على أساس حدود عام 1967 أن تنشأ دولة فلسطين المستقلة ذات المحافظ على وحدة أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية تلك الأيام الجميلة التي سيتحقق فيها هذا تلك أيام سنراها إن شاء الله أصدقائي بعد ظلم طال 14 عاما فإن سوريا من خلال نصر الثامن من ديسمبر دخلت مرحلة جديدة وبقيادة رئيس الجمهورية أحمد الشرع فإن سوريا رغم كل التحريضات الداخلية والخارجية تواصل السعي بخطوات واثقة نحو لتكون دولة أكثر عدلا وأكثر أمنا وآمنة أكثر وانطلاقا من هنا فإننا سنواصل وقوفنا إلى جانب سوريا دولة وشعبا ومن جانب آخر فإن جارتنا العراق لتعزيز سيادة الدولة فيها ولإرساء الاستقرار مساعيهم تلك فإن دعمنا لها هو دعم كامل ومشروع طريق التنمية أولا وإلى جانب ذلك المشروعات الأخرى التي من شأنها أن تزيد رفاه المنطقة من مشروعات مواصلات استراتيجية وطاقية فإننا نعمل في حالة من التعاون مع العراق وأما الحرب الروسية الأوكرانية فإنها لتحل وتنتهي من خلال تحقيق سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها فهذا هو تمنينا وهذا هو أخلص تمنياتنا وتحقيق أمن الملاحة في البحر الأسود وإرساؤه من جديد وتحقيق أمن الغذاء والحول دون أن تتوسع الحرب إلى جغرافيات أوسع لتحقيق هذه الأمور فإن اتصالاتنا مع الأطراف نواصلها وفي البحر الأسود الهجمات الأخيرة التي استهدفت السفن التجارية فإنها أيا كان فاعلها لا هي هجمات لا يمكن القبول بها أؤكد على هذا من هنا وفي مضيق هرمز أيضا الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز ذلك ما نؤمن به وفي إيجا وشرق المتوسط فإن المسائل الموجودة نرى من المهم أن تحل على أساس مبدأ حسن الجوار وبشكل يتواءم مع القانون الدولي وذلك ما نتمناه مقترحنا لمؤتمر شرق المتوسط فإنه سيسهم في تحقيق أرضية مشتركة بهذه المناسبة فإنني أكرر من هنا وأعيد النداء الذي أطلقته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة شعب قبرص التركي وحقه في السيادة المتساوية والموقع الدولي يجب أن يسجل و العزل غير الإنساني الذي يتعرضون له يجب أن ينتهي وأدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية وإلى إنشاء العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع هذه الدول وإرسائها السادة الأعضاء إن تركيا بصناعتها الدفاعية الآخذة في التطور وباقتصادها الصامت في مواجهة الصدمات فإنها تواصل الحفاظ على صفتها جزيرة استقرار في أجواء مليئة بالتوترات بلادنا باعتبارها جزء لا يتجزأ من أوروبا فإنها فيما يخص تحقيق أمن ورفاه القارة تتولى أدوار مهمة في شهر تموز قد استضفنا بنجاح قمة النادي

لنا روابط تاريخية وثقافية وبشرية معها. منطقة البلقان في منتدى البلقان للسلام، فإننا نتخذ خطوات من شأنها أن تعزز السلام والاستقرار، ونظرتنا إلى جنوب القفقاس كذلك واضحة. ما بين أذربيجان وأرمينيا لإرساء السلام الدائم، فإن هذا ما نتمناه. والسيد علييف والسيد باشينيان إذ وضعا وأظهرا إرادة للحل، فإننا نقترب منها مقاربة هي التقدير والامتنان ومراحل التطبيع وتحسين العلاقات مع أرمينيا، نواصلها بعزم وتصميم مع أرمينيا. وهنا أمر أود أن أوضحه، إن مجموعة الدول التركية لا هي باتت أنموذجا قويا على التعاون الإقليمي. في 30 أكتوبر سنجري قمة القادة 13 لمجموعة الدول التركية، وهنالك إن شاء الله فإن أبوابا جديدة وآفاقا جديدة ستفتح. في شهر ديسمبر ما سننظمه في ليبيا قمة الشراكة التركية الإفريقية، فإنها ستكون سجلا ورمزا على الشراكة المؤسسية التي أنشأناها على مدى 20 عاما. وفي جنوب آسيا بما يشمل مسألة كشمير، فإنه أن تحل هذه المشكلات كلها في إطار قرارات الأمم المتحدة وعلى أساس الحوار. هذا أمر مهم، وفي حال تم التحرك بإيجابية فإن كل أشكال المشكلات يمكن حلها. الأمر نفسه سار بالنسبة للتوترات التي في القارة الإفريقية. في السودان فإن وقف إطلاق النار والسلام الدائم هذه المساعي بشأنها، وفي الصومال مساعي الأمن والتنمية وتحسين القدرات المؤسسية هذه المساعي كلها دعمنا لها كامل، وفي ليبيا الحفاظ على حالة الاستقرار والسكون هي أولويتنا، ومرحلة المصالحة التي هي في جدول الأعمال فإنها من الضروري أن تسير بريادة من الليبيين أنفسهم. وإننا في تركيا فإنه ولتنجح هذه المرحلة نواصل دعمنا. ومن جانب آخر فإن مراحل خطواتنا نحو آسيا من جديد من خلالها فإننا نسعى لتطوير علاقاتنا ونواصل تطوير علاقاتنا مع شركائنا في آسيا وجنوب آسيا، وعلاقاتنا مع منظمة آسيا أن تتطور إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فإننا نرى فيها نجاحا ملموسا لمساعينا هذه. وكذلك فإن علاقاتنا مع أمريكا اللاتينية والكاريبي على أساس الاحترام المتبادل والشراكة والمصالح المتبادلة نطور علاقاتنا. أيها الأعضاء الأعزاء، كلنا نأخذ رزقنا وحياتنا الطبيعية من الطبيعة، لكن عالمنا فيما يخص البيئة والمناخ له على أعتاب تهديدات مهمة، الهواء والماء والتراب، وإلى جانب هذا كثير من الأحياء يتأثرون من التغير المناخي. الدول النامية ومنطقة الباسيفيك فإنها تشعر حتى النخاع بأزمة المناخ هذه، وللأسف فإنهم يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى التمويل. هذا العام في شهر نوفمبر سنجري وسنستضيف في أنطاليا قمة دول الأطراف COP 31، وفي القمة فإننا سنسلط الضوء تحديدا على مسألة العدالة المناخية، وبالشراكة التي طورناها مع أستراليا فإن قمة COP 31 نأمل أن تكون قمة تسفر عن الوفاء بالوعود وتحويل النظريات إلى خطوات ملموسة. COP 31 بهذه المسائل كلها
سيكون فرصة ومحفلا نجتمع فيه كلنا جميعا. وها هنا أنتهز الفرصة

لأدعوكم إلى قمة القادة في كوب 31 عقيلة أمين أردوغان، إذ بدأت عام 2017 مشروع صفر نفايات، وكان شعارها العالم بيتنا كله، العالم كله بيتنا. هذا مشروع قد تحول إلى مشروع توعية منقطع النظير، ولا شك هنا أنه هنالك طرق كثيرة لتحقيق أمن المناخ والبيئة، وحركة صفر نفايات هي الجسر الأوثق الذي تمر منه كل هذه الطرق، وبدعمكم فإنني أؤمن بأن هذا الجسر سيترسخ. وهنا حقيقة أود أن ألفت أنظاركم إليها، إن خطرا آخر هو بقدر التغير المناخي هو المبالغة في ثقافة الاستهلاك والإسراف. في العالم كل عام 5.8 تريليون طبق من الطعام يلقى في سلة المهملات، أي أكثر من 2 مليار طن من الغذاء يذهب هدرا ويسرف. ومن جانب آخر، فإن الأطعمة تلقى بالأطنان في النفايات، بينما في مناطق أخرى من العالم يجمع البشر الأطعمة من النفايات. في عالم هكذا لا يمكن أن يتحدث عن العدالة، وإننا في تركيا سواء للحول دون الإسراف، وسواء فيما يخص إرساء الأمن الغذائي العالمي، فإننا مستعدون للقيام بكل الإسهامات بهذا المفهوم. فإن الدكتور محمد مهدي أكر قد رشحناه عضوا للأمانة العامة لمنظمة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، وأؤمن بأنكم ستحققون الدعم اللازم. وهنا أمر آخر ألفت أنظاركم إليه، عالمنا إذا تغير بشكل كبير فإن الإنسانية أيضا قد بدأت تواجه مخاطر اجتماعية جديدة. عداء الإسلام الذي بات ينتشر في الغرب وكأنه وباء يأتي على رأس هذه المسائل، ولا سيما النساء المسلمات والفتيات المسلمات في السنوات الأخيرة بتنا يتعرضن أكثر للتمييز. في بعض الدول فرض حظر على الحجاب في المدارس، وهذا يشكل هجمة على واحدة من أهم وأرسخ الحقوق الأساسية للنساء، هذا ما نراه. ومن جانب آخر، فإن العنصرية ومعاداة السامية تيارات، هذه عنصرية يجب، تيارات سامة يجب مجابهتها، وحملة التجريد من الجنسية على مستوى العالم أيضا باتت تتحول إلى حصار يحدق بالعالم، وهذا حصار إنما يمكن أن نكسره عبر إنشاء الأسر القائمة على الذكر والأنثى. وإن تركيا رغم هجمات جماعات الضغط واللوبي فإنها ستواصل اتخاذ خطوات للحفاظ على المجتمع ونسيجه المجتمعي. خطر آخر يهدد بالطبيعة المجتمعية والنسيج المجتمعي هي حملات التضليل التي تسود في وسائل التواصل الاجتماعي. الدفاع عن الحقيقة بات مسألة مهمة أكثر من ذي قبل بكثير كما لم تكن من قبل. وكذلك الأمر الذي يشارك ما قبله في الصعوبة هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي لقد حان الوقت، منذ مدة طويلة كان قد حان الوقت لإنشاء إطار قانوني على مدى الذكاء الاصطناعي فيما يخص الذكاء الاصطناعي وإنشاء اتفاقية الذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة. أعمال تتواصل بهذا الشأن من المهم فيما نرى أن تسرع هذه الأعمال. السادة الأعضاء الأعزاء، اليوم ما عبرت عنه بصراحة شديدة من حقائق فإنها بالطبع ستزعج بعضهم وستؤرق وستقض مضاجعهم وستلقي عنهم أقنعتهم الكاذبة، وأولئك فإنهم ليخفضوا أصواتنا. نؤمن أعلم جيدا أنهم سيسلكون كل الطرق إسكات صوت الحقيقة. أقول مقتبسا من عبارة شاعر، إنهم يظنون أننا إذا سكتنا فلن تبقى مشكلة.

0: المشكلة هذا، ولو سكتنا فإن التاريخ لن يصمت، ولو صمت التاريخ فإن الحقيقة لن تصمت. أولئكم يظنون أنهم إن تخلصوا منا فإنه لن تبقى مشكلة، هذا وهم إن تخلصوا منا فلن يتخلصوا من عذاب الضمير، ولو تخلصوا من عذاب الضمير فلن يتخلصوا من عذاب التاريخ، من جحيم التاريخ، ولو تخلصوا من جحيم التاريخ فلن يتخلصوا من غضب الله ولن ينجوا منه. وإنني رجب طيب أردوغان باعتبار رئيس جمهورية لشعب عرف بموقفه التاريخي القائم على الضمير والوجدان، فإنني ما مد الله في عمري سأكون وسأواصل الدفاع عن حقوق المظلومين والمقهورين ومن لا نصير لهم، وسأواصل الصدح بصوتهم والكفاح لأجلهم إن شاء الله. إننا إن لزم الأمر نقاسي الصعاب وندفع الأثمان، لكن إننا لا نصمت في مواجهة الظلم ولا نرضى بالظلم أبدا. إذا نظرنا إلى سير الأحداث في العالم فإنه سيظهر أن أمامنا طريقان اثنان، إما طريق حافلة بالمخاوف والاشتباكات وبالغموض، وإما طريق أخرى نعزز فيها بالعدالة والتضامن والإرادة المشتركة مستقبلا ننشئه معا. ولا شك أنه من السهل أن تلوح بقبضتك في الظلام وأن تشتم الظلام، لكن الشأن في أن توقد شعلة تنير بها الطريق المظلمة. تركيا قد اختارت ثاني الطريقين هذين، وسنواصل مسيرتنا. أسأل الله أن يسدد طريقنا ويقيل عثرتنا، وأتوجه إلى كل أصدقائنا الذين استمعوا إلينا في هذه القاعة وفي كل أنحاء العالم، أدعوهم إلى أن يتبنوا هذا الموقف المشترك، وأحييكم باسمي وباسم شعبي من صميم قلبي. دمتم سالمين.
1: إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك. نبقى هناك حيث نافذة للزميل أيمن جاد يستضيف فيها ضيوف للحديث أكثر عن هذه الكلمة وتفاصيلها. تفضل أيمن.
2: شكرا لك لميس، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع من خلالها أسبوع الأمم المتحدة، حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوعها ودورتها 81. الآن تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستمعنا قبل قليل إلى أبرز الرسائل التي تحدث بها، وشملت العديد من الرسائل خاصة حول القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى سلام دائم ودور الدول والأمم المتحدة في حال إصلاح هذه المنظمة والمنظومة التي تجاوز عمرها كما قال الرئيس أردوغان 81 سنة. للحديث حول أبرز ما تحدث به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسعد باستضافة ضيفي هنا الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الأمم المتحدة الكاتب الصحفي مصطفى هاشم. ولكن قبل أن أذهب إليك، مرحبا في البداية أستاذ مصطفى، دعنا نستمع إلى أبرز ما تحدث به الرئيس رجب طيب أردوغان مع مراسلنا من مقر الأمم المتحدة رؤوف جربي. مرحبا بك رؤوف، ولو تضعنا في مزيد من التفاصيل حول ما تحدث به الرئيس التركي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: تحية أيمن. بالطبع خطاب قوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأه كالعادة بتصميم تركي واضح على مبدأ الدفاع عن المظلومين أينما كانوا، والبداية من قطاع غزة التي وصف فيها ما يحدث بأنه إبادة جماعية.

0: جماعية مستمرة تواصل إسرائيل ارتكابها هناك رغم كل الخطوات السابقة التي سعت إلى وقف إطلاق النار. يقول بأن إسرائيل لا تحترم اتفاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تزال تواصل استهداف الفلسطينيين والتضييق عليهم وخنقهم ومواصلة ارتكاب إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم. على هذا الأساس يقول الرئيس أردوغان بأنه ما يمكن مشاهدته في غزة اليوم هو وصمة عار على جبين المنظومة الدولية ككل بالنظر إلى الصمت الكبير والعجز الأكبر من طرف المنظومة الدولية من الأمم المتحدة ومختلف أيضا المستويات الأخرى التي عجزت عن كبح جماح إسرائيل في مواصلة ارتكاب هذه المجازر المستمرة في قطاع غزة، إضافة إلى ما يمكن إسقاطه مثل ما قال الرئيس أردوغان بأن هذا يشير بشكل واضح إلى فشل المنظومة الدولية التي
1: إلحاحا. ومثل ما نعلم جميعا الشعار الذي ترفعه
0: تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان من أن العالم أكبر من خمس دول. على هذا الأساس انتقل الرئيس أردوغان لتشريح واقع المنظومة الدولية وعمل مجلس الأمن وأيضا مشكلة تحكم خمس دول فقط التي تملك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن من التحكم في مصير العالم. وعلى هذا الأساس أشار إلى مسألة الحروب المنتشرة الآن والتي تبقى تركيا قريبة جدا منها وتواصل في هذا الإطار مساعيها الدبلوماسية. ووضح الرئيس أردوغان المساعي التركية وجهودها في حل دبلوماسي والدفع إليه في كثير من المناطق. أشار إلى مسألة مهمة جدا إلى الاتفاقية الأخيرة الموقعة للأمن الدفاعي المشترك مع المملكة العربية السعودية وأيضا باكستان، التي قال بأنها أيضا هذه الاتفاقية دعم جديد في محاولة لضبط المنظومة الأمنية والدفاعية في المنطقة لتحقيق الاستقرار أكثر في هذه المنطقة الملتهبة. دفع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز وأيضا إلى مسألة البحر الأسود والاعتداءات التي تترافق هناك بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وعرض في هذا الإطار أيضا مثل ما أشرت المساعي التركية الكبيرة جدا لمحاولة جمع الأطراف المتصارعة ومحاولة الدفع في كل مرة إلى إيجاد حل دبلوماسي، الذي قال بأنه يبقى الهدف الأسمى من المشاركة التركية في مساعي الوساطة في هذه الحروب المستشرة في المنطقة وتأثيرها المباشر على التنمية المحلية وأيضا الإقليمية والعالمية.
1: يقول بأنه لا يمكن أن نعيش في
0: عالم أيضا يموت فيه الناس من الجوع وأيضا يبحثون عن طعامهم في سلات القمامة في مقابل 2 مليار طن ترمى في جهات أخرى. دفع أيضا عما يسميه بالعدالة المناخية، التي قال بأنه لا يمكن أن يكون هناك دول تتعرض لمآسي وتأثيرات تغير المناخ والاحتباس الحراري بشكل أكبر وهي دول ضعيفة في الغالب، في مقابل أن من يتسبب في هذه المشاكل لا يمكن له أن يبقى في هذه الوضعية التي يغمض فيها عينيه عن متابعة الآثار الناجمة عن كل هذه التحركات وأيضا هذه الثورة الصناعية في العالم الغربي، في مقابل أيضا الأمور التي أشار إليها من الدول الجنوب التي تعاني كثيرا من تأثيرات هذا الاختلال الكبير في النظام على كافة المستويات سواء إنسانية اقتصادية سياسية وحتى في الجانب الدفاعي. وعلى ذكر الجانب الدفاعي جدد استعداد تركيا للمساهمة في حل كل المشكلات والوساطات التي يمكن أن تستمر حتى في ظل تعثر الكثير منها وفي ظل إصرار بعض الأطراف على مواصلة هذه الحروب رغم كل المآسي التي تسببت فيها. طبعا لم ينسى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإشارة إلى مسألة الإقليم، والذي قال بأنه هناك دائما إصرار وتصميم تركي على مرافقة الدول القريبة الشقيقة والمتاخمة لتركيا، ضرب على سبيل المثال العراق سوريا أيضا. قال بأنه لن تتخلى تركيا عن مساعدة سوريا والعراق في كل ما يمكن أن يواجهها البلدان، خصوصا في ظل التغيرات الكثيرة التي حصلت في الآونة الأخيرة في المنطقة. طبعا كان هناك أيضا الإشارة إلى مسألة الحقوق السيادية المتساوية التي طرحها الرئيس التركي في بخصوص جمهورية شمال قبرص التركية، ودعا في هذا الإطار الدول والمنظومة الدولية إلى الاعتراف بهذه الجمهورية التركية والشعب التركي القبرصي هناك، باعتبار استمرار الخصومة مع الجانب الجنوبي. وبالتالي ما يمكن أن نصف به هذا الخطاب المطول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو أنه حاول فيه لمس جميع المشاكل التي تعاني منها المنظومة الدولية وتأثيراتها المباشرة على العالم في كل المجالات وفي كل المناطق. أيمن،
2: نعم، شكرا جزيلا الزميل رؤوف جربي مراسل تلتي عربي، كنت معنا من مقر الأمم المتحدة للحديث حول كلمة الرئيس أردوغان. أعود الآن إلى ضيفي هنا من مقر الأمم المتحدة أيضا في مدينة نيويورك، الكاتب الصحفي مصطفى هاشم. مرحبا بك معنا أستاذ مصطفى. الرئيس أردوغان منذ عام 2014 العالم أكبر من 5 دول تتحكم في مصائره، هو الشعار ذاته الذي رفعه اليوم من هنا من مقر الأمم المتحدة، وهو أيضا الشعار الذي تحدث به أنطونيو غوتيريش ولكن بصيغة مختلفة، ضرورة إصلاح مجلس الأمن. كيف تقرأ هذا التقارب في التصريحين، وما أهمية القيام بهذه العملية الآن، إصلاح الأمم المتحدة ومن ورائها مجلس الأمن، حتى لا يكون ويكون العالم بالفعل أكبر من 5 دول كما ينادي الرئيس أردوغان في كلمته؟
3: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هو بالفعل منذ سنوات كما تفضلت الرئيس التركي يطرح هذه المبادرة، يعني العالم أكبر من 5 في مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن هو كشف اليوم العوار الذي أصاب والوهن الذي أصاب الأمم المتحدة من خلال يعني قرارات غير لا تنفذ خاصة من جانب إسرائيل، أو يكون هناك حق نقد وحق الفيتو من جانب 5 دول، سواء من جانب الولايات المتحدة لصالح إسرائيل أو من جانب روسيا والصين لصالح الحلفاء كل، وفي النهاية لا ينتج عن هذا قرار في النهاية. فهو كشف العوار الذي أصاب، وإحنا نحن الآن يعني أمام تحديات صعبة تواجهها الأمم المتحدة، سواء من خلال الحروب المتزايدة والجوع المتفشي والأمراض ومخاطر الذكاء الاصطناعي، أمور كثيرة وتحديات كثيرة تواجه الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لا تستطيع أن تحل، لأن أيضا هناك دول مثل الولايات المتحدة تحاول لا تعترف كثيرا بمجهودات الأمم المتحدة وتحاول أن تقلل من قيمتها، رغم أن الولايات المتحدة تعود في النهاية إلى مجلس الأمن مثل ما حدث مع غزة في موضوع وقف إطلاق النار وهايتي وأمور أخرى، فتبقى الأمم المتحدة هي المظلة الأمنية أو المظلة الوحيدة القادرة على حل، ولكن هذا لن يكون في يوم وليلة ويأخذ وقتا، ولكن يجب أن يكون هناك تضافر للجهود وهناك تنسيق ما بين الجهود الموجودة لحل الصراعات وحل وإحلال السلم والأمن.
2: أبرز ما تحدث به الرئيس ربما ما كشف حقيقة ما يحدث في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، الوضع في قطاع غزة منذ عام 2023. في الصباح تحدث أنطونيو غوتيريش بأن هناك حرب قتل، واليوم أيضا تحدث الرئيس عن ضرورة وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل سواء في قطاع غزة في الضفة الغربية وعمليات الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل أو في سوريا وفي بعض الدول العربية الأخرى. كيف تقرأ هذا التصريح من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان؟
3: والله أعتبره بمثابة فتح لازدواجية المعايير والتعنت الجانب الإسرائيلي، يعني هو تحدث عن المقاومة الفلسطينية هي أدت ما عليها وقدمت المبادرة الأولى، ولكن الجانب الإسرائيلي يتعنت في اتخاذ الخطوة الثانية وهي إعادة الإعمار منذ وقف إطلاق النار. يعني الرئيس الأمريكي في كلماته تحدث عن أنه أوقف الحرب في غزة، ولكن منذ وقف إطلاق النار في غزة أكثر من 1500 تقريبا 1400

0: 1500 قتيل او شهيد فلسطيني في القطاع.
1: نعم
0: هذا يعني ازدواجية المعايير وفضح للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، رغم أن الجانب الفلسطيني يعني وفي المقابل منع الرئيس الفلسطيني من الحضور للسنة الثانية على التوالي في الأمم المتحدة. فغياب أي صوت أصلا فلسطيني في نفس الوقت المحكمة الجنائية الدولية يعني أصدر قرار ضد نتنياهو وهو الآن موجود في نيويورك، هذا كشف لازدواجية المعايير وضعف أيضا للأمم المتحدة التي يعني أنتم الأمم المتحدة ممنوع رئيس فلسطيني يعني معترف في اعتراف بدولة فلسطين، وفي النهاية يتم منعه ورئيس آخر أو رئيس وزراء آخر هو ضده من محكمة جنائية. طبعا يعني ترامب دعا في كلمته إلى انسحاب الدول من المحكمة الجنائية الدولية، وهذا أمر خطير لأن وهناك يعني تهديد لفرض عقوبات على المحكمة بعد أن كان فرض عقوبات على قضاة في المحكمة، ولكن قد يكون هناك تطور وتصعيد للأمور في فرض عقوبات على المحكمة مما يقيد صلاحيتها ويقيد تعامل الدول معها.
1: هذا ما كنت أريد الوقوف عنده أستاذ مصطفى. نحن نتحدث عن رئيس أمريكا يدعو للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، يتخذ بعض الإجراءات، ورؤية تركية تدعو وتقول بأن العالم أكبر من 5 دول ويجب على دول العالم أن تأخذ مكانها ومساحتها داخل الأمم المتحدة وخارج الأمم المتحدة حتى يمكن إصلاح هذه المنظمة. كيف تقرأ هذا التباين وردود الفعل حول ما تطرحه تركيا من إجراءات تقول بأن العالم أكبر من 5 دول، الحرية لكل الدول خاصة كما ذكرت في مجال الذكاء الاصطناعي والثروات والمعادن النادرة وكل هذه الأشياء التي ذكرها الرئيس أردوغان، مقابل ما تطرحه بعض الدول الأخرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: كلمة الرئيس التركي جاءت بعد كلمة ترامب، فكانت يعني هناك ردود كثيرة على ما قاله ترامب، وأيضا هو تحدث عن يعني الرؤية التركية أدت إلى وجود حلف الذي حلف مكة، السعودية وباكستان والسعودية، ولذلك هو يبرر أن هذا النظام الدولي العاجز عن حل الخلافات وأيضا المجلس الأمن العاجز، فنحن بدورنا يعني العالم يتجه إلى القوقعة والإقليم والتحالفات الإقليمية بدل من التحالفات الدولية التي لا تستطيع حل المشاكل. فكان رد على ما قاله ترامب في كثير من الأمور، خاصة في موضوع غزة، في موضوع العالم أكبر من 5 والمبادرة، وروسيا يعني موافقة على موضوع توسيع مظلة مجلس الأمن، ولكن مع إبقاء حق النقد الفيتو، ودي مشكلة في حد ذاتها. يعني في النهاية أي قرار لا نراه ملزما في النهاية، لأن كل دولة لها مصالحها الخاصة، ونترك المصالح العالمية ومصالح الدول والقرارات الجماعية العامة التي لا تكون في النهاية غير ملزمة.
1: نعم أشكرك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الأمم المتحدة مصطفى هاشم، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. ننتقل إلى استديوهاتنا في مدينة إسطنبول والزميلة لميس السردي. إليك لميس.
2: شكرا لك أيمن جاد، كنت معنا من نيويورك، وأيضا هنا نرحب في الاستوديو معنا بالكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا بك دكتور محمود معنا. يعني تعقيبا على كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان التي استمعنا إليها منذ قليل في هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اللافت أن الرئيس استهل كلمته بالتذكير بأن الرئيس محمود عباس لا يحضر هذه الدورة للعام الثاني على التوالي بسبب رفض واشنطن منحه الفيزا للحضور ومنعه من الحضور. ما الذي يشير إليه هذا التذكير؟
3: نعم بداية تحية طيبة لك أستاذ لميس وللسادة المشاهدين. يعني هذا التذكير أولا في كلمة تاريخية للرئيس رجب طيب أردوغان، هي الكلمة 16 له في تاريخ كلماته وخطاباته في الأمم المتحدة، واليوم هي الكلمة 4. حديثه وتأكيده على القضية الفلسطينية وغياب تمثيلها اليوم في الأمم المتحدة تغييبا قسريا، هو في موطن الدفاع عن القضايا العادلة. قضية فلسطين هي قضية عادلة، ما يجري في غزة من مأساة إنسانية، فاليوم الرئيس أردوغان مثل فلسطين حقيقة، مثل الشعب الفلسطيني، مثل أهل غزة الذين يتعرضون للإبادة، مثل أطفال غزة.

0: وبالتالي هذا التمثيل حقيقة يخاطب ضمير كل إنسان حر، هو بالأرقام وبالحقائق تحدث أمام كل قادة العالم، وفضح هذا العجز في المنظومة الدولية الذي يعجز عن يعني أو يساهم بعض الأطراف الدولية مثل الولايات المتحدة في تغييب الصوت الفلسطيني عن الحديث عن هذه المأساة. وأيضا الرئيس أردوغان نقل بالأرقام كيف قامت يعني الجهات الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية بالعمل بكل مرونة لتطبيق وقف إطلاق النار والمضي قدما نحو المرحلة الثانية، بينما إسرائيل رغم وقف إطلاق النار قتلت أكثر من 1500 شهيد في قطاع غزة، أكبر مقبرة أطفال في العالم اليوم، ليس فقط على مستوى قتل الأطفال، أكبر مكان فيه أطفال مبتوري الأطراف هو قطاع غزة. ولذلك اليوم الرئيس أردوغان حقيقة مثل صوت من لا صوت له، مثل قضايا عادلة، مثل المغيبين عن هذا المشهد.
1: طيب السؤال هنا، يعني اليوم شهدنا في العام الأخير اعتراف دول كثيرة بدولة فلسطين وقيامها، كذلك ذكر الرئيس بأنه يجب على الدول التي لم تعترف بعد لمراجعة موقفها من الاعتراف بدولة فلسطين. في ظل كل هذا الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة وحل الدولتين، نرى هناك صمتا من الدول، يعني أغلب الدول صامتة. كما قلت الرئيس أردوغان هو يمثل اليوم، يعني اختار أن يمثل الشعب الفلسطيني في ظل غياب الصوت الفلسطيني. كيف يمكن أن يكون هناك جدوى لمنظومة مثل الأمم المتحدة في حين يغيب صوت المظلومين؟
0: نعم، يعني هذه مشكلة بنيوية في الأمم المتحدة وفي تراجع دورها وفي تراجع المؤسسات الدولية بشكل عام، وهو الذي ينادي به الرئيس أردوغان نحو في محور كلمته في الجزء الثاني، تحدث عن ضرورة إصلاح بنية مجلس الأمن ودعا لوجود عالم يعني أكثر عدلا من خلال هذه المؤسسات، وهو أشاد بما تحدث به الأمين العام غوتيريش. غوتيريش بالمناسبة أيضا نوه إلى فكرة الدولة الفلسطينية وقال نحن يتلاشى أمام أعيننا حلم الدولة الفلسطينية ولا نستطيع أن نفعل شيئا. وبالتالي دعا الرئيس أردوغان اليوم للضغط على إسرائيل، وكان واضحا في كلمته في أكثر من يعني فصل من كلمته، وكان مكاشفا للجميع بأنه الدولة الفلسطينية ستخيب كل مساعي خنقها. وبالتالي هذه رسالة حاسمة أن تركيا لن تترك القضية الفلسطينية، ودعا كل الدول التي سواء تعترف أن يكون لها ضغط أكبر على إسرائيل. الضغط الحقيقي على إسرائيل وعلى الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يمنع إكمال عملية الاختناق.
1: يعني السؤال هنا، من يستطيع الضغط على إسرائيل؟ يعني مجلس الأمن كما نعلم هو يعني قراره بالفيتو الذي تمتلكه واشنطن، لا تسمح لأحد بأن يدين إسرائيل في مجلس الأمن. من اليوم من هذه الدول يستطيع أن يضغط على إسرائيل غير الولايات المتحدة الحليف لها؟
0: نعم، هناك ضغط يمكن أن تقوم به الدول من خلال مصالحها الثنائية مع الولايات المتحدة، وتركيا تقوم بهذا الدور. بالمناسبة الرئيس أردوغان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان تحدثوا بشكل واضح أننا سنحاول الاستفادة من زخم العلاقات التركية الأمريكية في حث الولايات المتحدة على مزيد من الضغط على إسرائيل. أيضا الدول الاتحاد الأوروبي اليوم تمارس بعض العقوبات على الاستيطان ومنتجات الاستيطان، يمكن تطوير هذه العقوبات على مدار أكثر من عقدين أو ثلاثة، كانت هذه مجرد الرواية والسردية الإسرائيلية هي التي يعني تتصدر المشهد في أوروبا، وكل من يتحدث ينتقد إسرائيل يعني يوصم بمعاداة السامية. اليوم رئيس وزراء بريطانيا يبدأ موجة عقوبات على إسرائيل، هذا يمكن أن يتطور. والضغط العربي والإسلامي والدول الإسلامية يمكن أن تتحرك في هذا الإطار. صحيح نحن مصابين بخيبة أمل من التحركات التي لم تحدث ضغطا حقيقيا في الماضي على إسرائيل، ولكن لا يزال هناك أمل. ونحن اليوم بالمناسبة الرئيس أردوغان اليوم في هذا الخطاب، وأنا أقارنه بأول خطاب يعني قدمه في عام 2005، هناك فرق كبير. الآن تركيا تحاول لا تريد أن تكون جزءا من منظومة إقليمية منظومة دولية مهترئة وعاجزة، هي تسعى لهندسة نظام دولي كبير. وما تحدث به الرئيس أردوغان تحدث عن كل العالم تقريبا، وهذا يختلف عن خطاب الرئيس ترامب الذي تحدث عن مصالح فئوية وعن إنجازات شخصية. هو الرئيس أردوغان تحدث عن ضمير العالم، تحدث عن أمن العالم واستقرار العالم، والقضية الأهم يعني كقضية فلسطين تهم استقرار المنطقة والعالم ككل، والحروب أيضا إيقافها. وبالتالي هذا الخطاب هو جزء من منظومة نواجهها في كل مرة يحدث فيها هذا السجال الفكري والجيوسياسي في خطابات قادة العالم في منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: طيب تحدث أيضا الرئيس أردوغان عن أن إسرائيل تبقى القرارات الدولية فيما يتعلق بها تحديدا حبرا على ورق، هل هذا ينطبق فعليا؟ يعني شهدنا بعض القرارات من المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضا تحدث عن الإبادة الجماعية في غزة وما ترتكبه إسرائيل من فظائع. كل هذه القرارات بقيت يعني بمثابة توصيات ليست ملزمة لإسرائيل. كيف يمكن إلزام إسرائيل من خلال هذه المنظومات الدولية؟
0: يعني للأسف إسرائيل على مدار تاريخ من يعني سنوات العدوان التي قامت به على الشعب الفلسطيني وعلى مناسبة على عدة شعوب في المنطقة لم تراعي أي التزامات ولا حقوق إنسان ولا قرارات جمعية عام الأمم المتحدة ولا غير ذلك. وبالتالي إسرائيل بنفسها أرسلت رسالة لكل المنطقة أنها تهديد لاستقرار المنطقة وأنها لا تفهم إلا لغة القوة، وهي تقول أن ما لا يأتي بالقوة لا يأتي بمزيد من القوة. وبالتالي أتوقع أن الذي سيحكم الآن المشهد ليس فقط، وهذا درسناه في نظريات العلاقات الدولية، ستقوم الدول بموازنة التهديد. هذه نظرية توازن القوى وتوازن التهديد هي التي ستحكم المشهد. إذا بقيت المؤسسات الدولية عاجزة ونحن نقر بهذا العجز، ستتحرك الدول لحماية أمنها وحماية استقرارها، لأنه اليوم التغول سيأتي بمزيد من التغول. يوم المسجد الأقصى هناك حشود واعتداءات من المستوطنين، وهو يمثل هوية المسلمين في العالم ورمز ديني مقدس بالنسبة لكل المسلمين. اليوم إسرائيل تعتدي على سوريا، تعتدي على لبنان، تعتدي على إيران، على قطر، على اليمن، وبالتالي هذا كل التوسع والتغول سيمتد إلى دول أخرى إذا شعرت أنه لا يوجد هناك رادع. وتدريجيا ستتكاتف مجموعة من الدول المتضررة من هذا التهديد لتوازن هذا التهديد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث، كنت معنا هنا في الاستوديو.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: محمد صلاح لا يكتفي بصناعة المجد في الملاعب بل يصنع حالة تتجاوز حدود كرة القدم. في طرابزون تحول النجم المصري إلى ظاهرة جماهيرية خطف القلوب وحصد محبة الجماهير ليؤكد أن النجوم الكبار لا تعرف شعبيتهم حدودا ولا جغرافيا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم تفاعل، فأهلا وسهلا بكم وتتابعونا معنا. الرب أرسلني للحرب، خطاب لوزير الحرب الأمريكي يثير الجدل. وفاة الطفلة هاجر بعد انتشالها من بئر في نينوى يدمي قلوب العراقيين. صخرة محمد صلاح من جلسة عابرة إلى مزار سياحي في طرابزون التركية. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت إذن يواجه موجة انتقادات حادة، فما القصة؟ القصة باختصار بدأت مع ظهوره في ولاية تكساس أمام طلاب عسكريين في جامعة تكساس A&M بعد مشاركته معهم في تدريبات ميدانية، قبل أن يلقي خطابا مزج فيه بين الخدمة العسكرية ونصوص من الكتاب المقدس، وهو يرتدي قميصا مكتوب عليه هذه حرب. إذن الزيارة دشنت أولى محطات جولة هيكسيت تحمل اسم أرسلني، وهي جولة تهدف إلى التواصل مع الوحدات العسكرية وبرامج إعداد الضباط ومراكز المحاربين القدامى في أنحاء البلاد. شاهدوا معي.
1: In what you see up on the screen right there, which we're calling the Send Me Tour. You know your book of Isaiah, chapter 6, verse 8. The Lord said, who will I send? And Isaiah says, Lord, I'm here. Send me. Send me. And if you think about it, across the 250 years of our country, I know you got 150 years of this great core here. Over 150 years of this core and 250 years of the country, there have been men and women who raised their right hand and they said, send me. Send me to go fight the Redcoats. Send me to go fight the Communists. Send me to go fight the Islamists. And you are saying, send me to go fight whatever threats threaten our nation for the next 250 years. If we don't have

0: Texans like these out there on the front lines, we don't have a republic. So we need the nation to raise their right hand and say, send me. I'll serve something greater than myself, God and country. I'll swear an oath to something timeless, the Constitution.
1: هذا الحديث استحضر فيه وزير الحرب الأمريكي محطات مختلفة من تاريخ الحروب الأمريكية من القوات البريطانية خلال حرب الاستقلال إلى الشيوعيين ثم من وصفهم بالإسلاميين قبل أن يخاطب الحاضرين باعتبارهم الجيل الذي سيواجه التهديدات المقبلة. تصريحات هيكسيت التي مزجت بين النصوص الدينية والخطاب العسكري أثارت انتقادات ناشطين أمريكيين على منصات التواصل الاجتماعي، كما سخر ناشطون آخرون من عبارة أرسلني وربطوها بإرسال الجنود إلى الحروب والموت، فيما عبر آخرون عن استيائهم من استخدام الكتاب المقدس لتبرير الحرب. وامتدت الانتقادات إلى علاقة الخطاب بالسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، كما تساءل ناشطون عن سبب عدم إرسال أصحاب المليارات إلى الخطوط الأمامية بدلا من الجنود، ولم يكن هذا أول استخدام لوزير الحرب الأمريكي للنصوص الدينية في سياق عسكري. فخلال أحياء الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر في البنتاغون، استشهد بالآية نفسها من الكتاب المقدس، وربط عبارة أرسلني بالأمريكيين الذين تطوعوا للخدمة العسكرية بعد الهجمات. نشاهد معا ماذا قال.
2: We have faith in our warriors. But we also have faith that there is one who keeps watch over us. And scripture tells us that the Lord is our fortress and our shield. The Lord trains our arms for war and our hands for battle. Strengthened by faith in Almighty God, we will continue to defeat our enemies and protect this republic, just as the heroes and the warriors of 9/11.
1: الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة مع هذا الموضوع؟ ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع مبارك المهندي، شاهدوا معي. إذن مبارك يقول: تحويل الخصومة السياسية والعسكرية إلى صراع ديني عندما تقدم الحرب أو تقدم الحرب وكأنها بتكليف إلهي، بعدها يصبح التراجع لأن الخصم قد يصور كعدو للعقيدة وليس مجرد طرف في نزاع سياسي. أيضا تعليق آخر لآدم يقول: من وزير الدفاع إلى وزير الحرب ومن الخطاب العسكري إلى الخطبة الوعظية، يبدو أن الاستراتيجية الجديدة هي الانتصار بالدعاء، هكذا يقول. تعليق آخر لحكيم: لا ينبغي لأحد أن يستخدم الكتب الدينية المقدسة خارج سياقها لدعم أي أجندة سواء كانت شخصية أو سياسية أو دينية. أسا تقول: يريد إعطاء مصداقية للإبادة الجماعية في فلسطين وقتل الأبرياء في العالم على أنها حرب مفروضة منذ آلاف السنين. أحيانا تكتب الأقدار نهايات تكسر القلوب وتسرق الفرحة. ففي محافظة نينوى العراقية حبس الأهالي أنفاسهم لأكثر من 7 ساعات وهم يتابعون عملية إنقاذ معقدة لطفلة سقطت في بئر مهجورة، وبينما تعالت صيحات التكبير ودموع الفرح لحظة انتشالها حية، تحول المشهد سريعا إلى فاجعة بعد أن أسلمت روحها في المستشفى، لتترك خلفها غصة وحزنا عميقا اجتاح منصات التواصل. نشاهد معا.
3: I'm going to go to the hospital.

الفاجعة بدأت عندما كانت الطفلة هاجر تلعب بجوار منزلها في ناحية الكوير التابعة إداريا لمحافظة نينوى قبل أن تسقط فجأة داخل بئر مهجورة. أهالي القرية هرعوا إلى موقع البئر واستعين بفرق الدفاع المدني التي أدخلت كاميرات خاصة بالأماكن الضيقة للتحقق من وضع الطفلة، ليتبين أنها لا تزال على قيد الحياة وتعاني من بعض الجروح مثلما تشاهدون. وكما ذكرنا في مطلع القصة، لم تنجو الطفلة من مصيرها المحتوم، لكنها فتحت وراءها بابا من التساؤلات عن ضرورة تفقد الآبار المهجورة في الوطن العربي من قبل الجهات المسؤولة، إذ أنها ثالث قصة سقوط طفل في بئر خلال فترة وجيزة بعد حادثتي الطفلين الجزائري أيوب والمغربي ريان اللذين واجها نفس مصير هاجر. الآن مشاهدينا الأحبة، ننتقل لنرصد التعاطف الكبير على المنصات مع حادثة الطفلة هاجر ونقرأ بعض التعليقات، ونبدأ مع ناصر الجويان. مشاهد، إذا ناصر يقول: نعيش الآن مأساة الطفلة هاجر بالعراق بعد حادثة الطفل أيوب بالجزائر. لا تفرح يا قلبي، فالنهاية السعيدة لا وجود لها إلا في الأفلام. تعليق آخر: الطفلة هاجر لا تعرف من الدنيا إلا اللعب والفرح، طاحت بالبئر وإذا بها تلعب بالطين ولم تعلم أنها لحظاتها الأخيرة بالحياة، لكن ربما البئر أرحم لها من مجتمع لا يعرف قيمة الإنسان إلا عند وفاته. تعليق آخر أيضا: مسلسل سقوط الأطفال في الآبار مستمر طالما لم يتم إغلاقها. من ليلى مراد إلى محمد صلاح، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، فعلى هذه الصخرة التي تشاهدونها في مدينة مرسى مطروح المصرية جلست الفنانة الراحلة ليلى مراد لتغني أغنيتها الشهيرة المية والهوى في فيلم شاطئ الغرام، لتتحول تلك الصخرة آنذاك إلى مزار سياحي يستقبل زوار المدينة الساحلية من كل حدب وصوب، حتى إن الشاطئ بات يعرف لعقود باسم شاطئ الغرام نسبة طبعا إلى الفيلم، وسميت الصخرة كذلك باسم صخرة ليلى مراد. في مدينة طرابزون التركية تكرر السيناريو، ففي يوم إجازته جلس نجم كرة القدم المصري محمد صلاح على الصخرة التي تشاهدونها لدقائق معدودة، والتقط صورة عفوية عادية ونشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، لتنفجر بعدها الصورة لتفجر تفاعلا جماهيريا غير مسبوق، إذ بدأ المشجعون والسكان المحليون يتوافدون بأعداد هائلة إلى الصخرة التي تقع على هضبة كورتيدير، وأظهرت المقاطع المتداولة طوابير طويلة تمتد لعشرات الأمتار، الكل ينتظر كما تشاهدون دوره للجلوس على الصخرة وتقليد لقطات مو صلاح. تابعوا معي.

وكما كان الحال بالنسبة لصخرة ليلى مراد، أطلق الناس على الصخرة التي جلس عليها صلاح تشاي بالتركي أو صخرة صلاح، فيما وضعت لافتات إرشادية جديدة تشير إلى المنطقة لتسهيل وصول الزوار إليها عبر تطبيقات الخرائط. هذه الضجة لم تقتصر على الداخل التركي أو منصات التواصل التركية، بل انتقلت سريعا إلى محبي صلاح حول العالم الذين تفاعلوا مع الصورة ومع جمال

0: المدينة التركية. نشير إلى أن هذا تفاعل مع صورة الصخرة بعد تألق صلاح اللافت وإحرازه لهاتريك تاريخي أمام نادي غلطة سراي السبت الماضي، جعل تأثير صلاح يتجاوز المستطيل الأخضر، وهذا ما لفت إليه سابقا رئيس نادي طرابزونسبور حين قال إن محمد صلاح لن يكون إضافة إلى الفريق داخل الملعب فحسب، بل سيكون إضافة إلى المدينة بشكل عام، قاصدا زيادة زخم مدينة طرابزون سياحيا. إذن أيها الأحبة، نذهب الآن لرصد تفاعل عشاق طبعا محمد صلاح حول صخرة صلاح على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع فركان. شاهدوا معي. إذا فركان يقول: لا أحد كان يصدق أن هذه الصخرة ستشهد هذا الاهتمام الكبير، لكن بعد جلوس نجم عالمي عليها بات الأمر مصدقا. تعليق آخر لإمري يقول: صلاح يستحق كل هذا التقدير بعدما جلب لنا السعادة بتحقيق الفوز في مباراة غلطة سراي، الهضبة كلها ستكون على اسمه قريبا. عاطف يقول: قبل صلاح لم أفكر في زيارة الهضبة، بالأمس ذهبت إلى هناك والتقطت صور مع أصدقائي، كان الأمر ممتعا. محمد كتب قائلا: الموضوع سياحي بحت، الناس من حبهم للأسطورة صلاح راحوا نفس المكان يتصورون فيه، لهذا السبب يجب الاستفادة من النجوم والمشاهير في الترويج للسياحة. أمين يقول: يستاهل صلاح، جعل للدوري التركي نكهة مختلفة، وحاليا السياحة تنتعش في طرابزون أكثر مما هي أصلا، مو صلاح جعلنا نشتاق لزيارتها، الأتراك يلعبوها صح. استشهدت الطفلة الفلسطينية أو الفلسطينية في داخدر توطح إثر استهدافها برصاصة في الرأس من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح، لتنتهي حياتها فجأة وهي تجهز أطفالها للمدرسة، تاركة عائلتها في صدمة وحزن. نشاهد.
1: نزول آلية عسكرية مصر، أطلقت النار فوق 100 طلق، زادت على استشهاد أختي، هذه أختي رقم 4 في الشهداء، 5 أطفال رقدت فيه، فيش منطقة إلا بقطاع غزة، الأمان في وجهنا. صار الساعة 7:30 7 يعني، كل واحد بقوم يعني فصل دراسة جديد، بقوم بمشط أولاده، بجهز أولاده للمدارس، مع إنه ما أنت شايف الأمور يعني كيف صعبة. فجأة الساعة يعني 7:30 7 تقريباً. نزول آلية عسكرية مصر، أطلقت النار فوق 100 طلق في خيام في شرايط على أطفال على نساء، يعني لولا عناية كان العدد أكبر من هيك، لكن الحمد لله أدت على استشهاد أختي وإصابت أخي في رجله، طلق اثنين اتصابوا والحمد لله أنه ربنا لطف. لكن رسالتنا لهذا العدو، إيش بدك تقتل مدنيين، ناس عزل أبرياء، مع انه مؤسسات دولية واجنبية وعالمية في المنطقة اللي احنا قاعدين فيها، يعني منطقة مش انه احنا راح عرضنا حالنا للخطر، هي منطقة انسانية. انت اليوم اخذت اختي، هذا الرابع، هذه اختي رقم 4 في الشهداء اليوم، انا كلمت اخويا واخواتي الثلاثة، 4 شهداء قدام، احنا فترة هدى، لكن الاحتلال هذا ما فيش له، فيش العهود في القرآن مذكور انه احنا مأمنين بالله انه ما له عهد، اللي ما له عهد كيف يتوقع منه يديك هدوم؟ اختي الا 5 اطفال رقدت فيه، وهالأخوات التنتين مروا في رقبتهم كل واحدة 7 و5 و8 كتلت التنتين كمان قبل هيك في الزيتون، واليوم احنا لحقنا كمان على البريج قتلتهم، وين ما روح المقتلة واحد سواء غربا ان شاء الله، فيش منطقة آمنة في قطاع غزة، أنا بحكي لك بصراحة، فيش منطقة آمنة في قطاع غزة، الأمان في وجه الله.
2: الله بتجاهل يا رب، الله الشكل هذا زي الشكل، والله تتفنن في بنت صغيرة 4 سنين تمشيطها غير شكل، والله قاعدة بتمشط أولادها
3: يا منو،
2: والله طلق في راس شكلت لها عينيها في جنات النعيم يا رب، حسبي الله ونعم
4: الوكيل. الله أكبر الله أكبر.
0: بأي ذنب قتلت؟ كل أصحابي بيروحوا المدرسة وأنا عاجز، بكلمات تملأها الحرقة والدموع روى طفل غزي مأساته بعد أن فقد بصره بالكامل جراء انفجار مخلفات الحرب الإسرائيلية، ليجد نفسه محروما من أبسط حقوقه في التعليم واللعب كباقي أقرانه. لنشاهد.
3: السلام عليكم، أنا الطفل إبراهيم أشهم شاب، تاريخ 16/2/2026. كنت ألعب أنا وأصحابي دوار من السيلة، وفجأة إحنا بنلعب انفجر في صاروخ من مخلفة الحرب جسم مشبوك، وما وعيتش على حالي. أنا كنت في المستشفى بعد 8 أيام، وعيت لقيت حوالي أهلي وبسألهم ليه الضو مطفي، ليه أنا مش شايفكم، إلا بشروني إن أنا فقدت البصر، وصار عندي بتر في إيدي وحرق من الفخذين والقدمين تحت، وفي شظايا ببطني وبصدري قريب على الرئتين وعند القلب، وتشوهات بجسمي كثير، وعند كتفي هنا شظايا، وبوجهي فيه غرز وشظايا مرقة. اليوم بدأ عنا عام الدراسة الجديد، وكل أصحابي بيروحوا على المدرسة، أما أنا لا، فقدت البصر بعينيا، إيدي فيها بتر، بقدرش أمسك القلم ولا أقدر أشوف من على السبورة ولا على الدفتر. وأنا من حقي إنه أنا أروح أطلع وأروح المدرسة وأقرأ وأمسك القلم لحالي، الباقي كلهم زي القدي بروحوا وبعمل بدهم إياهم، أنا أقدرش أعمل كده.
0: صانعة محتوى في غزة تحول حقيبة مدرسية زرقاء إلى لوحة مليئة بالألوان والرسومات في محاولة لإدخال البهجة والأمل على أختها وزميلاتها وسط الركام وأثار الحرب والظروف الصعبة. نشاهد معاً.

من الألم يولد الأمل دائما. ناشطون برازيليون يضعون ملصق فلسطين حرة من النهر إلى البحر فوق اسم دولة إسرائيل على لافتة في شارع ساو باولو، نشاهد معاً.

معلم مصري يحمل طالبا من ذوي الهمم ويشاركه سباق الجري حرصا على ألا تحرمه إعاقته من فرحة المنافسة مع زملائه. شاهدوا معي.

بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
0: خلف كل رقم قصة،
13: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
13: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
13: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
13: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
13: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
13: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
13: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
14: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها رائد المصري. نقف اليوم عند دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة خلال حضوره اجتماعات جمعيتها العامة بنيويورك، ونحلل أبرز أوجه القصور والمشكلات التي تعاني منها المنظمة الدولية وسبل تلافيها، ونتناول إسهام أنقرة في حل الأزمات العالمية عبر اعتماد السبل الدبلوماسية ومقومات الدور التركي المتنامي عالميا للوساطة في الملفات الملتهبة ومنع اندلاع المزيد من الحروب. فكيف تبدو الأمم المتحدة بعد أكثر من 8 عقود على إنشائها؟ وما أوجه القصور في آليات عملها؟ هل تنجح المبادرات ومنها المساعي التركية في إصلاح المنظمة؟ أم أن الحاجة باتت ماسة لصياغة منظومة دولية جديدة تحقق العدل والسلام بطرق أكثر عملية؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي في الاستوديو، ولكن بعد هذا التقرير.
1: مع انطلاق الدورة

0: الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يعيد الرئيس رجب طيب أردوغان طرح ملف إصلاح النظام الدولي، داعيا هذه المرة بصورة مباشرة إلى إلغاء حق النقض الفيتو في مجلس الأمن. وفي مقال نشر عبر بلومبرغ، يؤكد الرئيس أردوغان أن مجلس الأمن ما يزال يعكس موازين القوى التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، بينما تغير العالم وظهرت مراكز قوة جديدة اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا، داعيا إلى تحويل النقاش بشأن إصلاح الأمم المتحدة إلى خريطة طريق ملموسة يكون إلغاء امتياز الفيتو في صميمها. مقترح الرئيس أردوغان لا يقتصر على توسيع مجلس الأمن أو إضافة أعضاء دائمة جدد، إذ يرى أن ذلك سيؤدي إلى توسيع دائرة الامتياز بدلا من إنهائها، ويدعو بدلا من ذلك إلى مجلس أمن من دون عضوية دائمة ينتخب أعضاؤه من قبل الجمعية العامة لفترات محددة وبالتناوب، مع منح الجمعية العامة دورا أكبر في منظومة صنع القرار الدولي. وتأتي هذه الدعوة في ظل أزمات وحروب دولية متلاحقة، يرى الرئيس أردوغان أنها كشفت محدودية قدرة النظام القائم في الاستجابة للتحديات العالمية، من النزاعات الإقليمية إلى أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد والهجرة والمناخ. ومن هنا يعيد الرئيس التركي التأكيد على شعاره العالم أكبر من 5، باعتباره اعتراضا على احتكار الدول 5 الدائمة العضوية لحق النقض. كما يطرح الرئيس أردوغان تعزيز تمثيل آسيا وأفريقيا والدول النامية ومنح الفاعلين الإقليميين دورا أكبر في معالجة أزمات مناطقهم، معتبرا أن الحلول التي تراعي إرادة الدول المعنية وظروفها المحلية يمكن أن تكون أكثر استدامة. وفي هذا السياق تقدم أنقرة نفسها طرفا داعما لإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، مؤكدة أنها ستوظف علاقاتها الدولية وخبرتها الدبلوماسية لدفع هذا المسار عبر بناء قاعدة أوسع داخل الجمعية العامة تؤيد تقليص تركز سلطة القرار وتعزيز دور الأعضاء المنتخبين. بين دعوة إلغاء الفيتو وتعزيز صلاحيات الجمعية العامة، يضع الرئيس أردوغان إصلاح الأمم المتحدة في قلب النقاش حول مستقبل النظام الدولي، في وقت تبدأ فيه اجتماعات الدورة 81 بمشاركة قادة الدول والحكومات.
1: أرحب باسمي واسمكم بضيفي هنا بضيفي هنا في الاستوديو البرلماني التركي السابق رسول توسون، وأيضا الأكاديمي التركي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين. وأبدأ معك أستاذ رسول، دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء حق النقد في مجلس الأمن الدولي وتوسيع المشاركة فيه، هل يمكن أن تكون بداية لإعادة هيكلة فعلية لمنظومة الأمم المتحدة بشكل كامل ووضعها في مسار أكثر صحة بالنسبة لدول العالم جميعا؟
2: بالتأكيد، لأن قبل ما ألقى الرئيس أردوغان كلمته كانت هناك كلمة للأمين العام غوتيريش، وهو أيضا أيد ما اقترحه الرئيس أردوغان في إلغاء النقد في مجلس الأمن للأمم المتحدة. قبل إلقاء الكلمة في القاعة العامة كان هناك مقال للرئيس أردوغان في
1: بلومبرغ
2: ركز هناك على 4 نقاط. النقطة الأولى وهي جواب لسؤالك، كان يقول ينبغي إلغاء حق النقد في مجلس الأمن، فشرح هذه الفاصلة أو الفرقة في كلمته أمام
1: الجمعية العامة
2: وفصل ما كان يريده من هذا المقترح، فركز أيضا على ضرورة تعزيز المساءلة في المقال، وكذلك كان قال يجب تأمين الحصول على التمويل في نفس المقال، وأيضا في نفس المقال قال نحن نؤيد الجهود الرامية إلى تعزيز الدور الجمعية العامة، وهذا أيضا يشير إلى الأهداف التي كانت يركز عليها الرئيس أردوغان. وبطبيعة الحال هذه الدعوات أو المقترحات يعني عبارة عن كلمات، عن جمل. أثناء كلمته في الجمعية العامة هو قد وضع 5 مبادئ أساسية لتحقيق هذه الأهداف. فأول هذا المبدأ، يجب تغيير رؤية الحقوق العالمي أو القانون العالمي. نحن نقول الحقوق في التركية،
1: نعم.
2: في العربية يقول قانون.
1: نعم.
2: ثانيا، تفعيل المبادرات الإقليمية عند احتقان الطرق
1: لحل الأزمة
2: العالمية. فبعد يعني عدة فقرات من الكلمة شرح هذا المبدأ بتوقيع اتفاقية مكة. قال اتفاقية مكة هي مبادرة إقليمية عند احتقان الحل العالمي. فأيضا لتحقيق الدعوات التي أشار إليها الرئيس أردوغان في مقالته وفي شرحه في كلمته، قال ثالثا إنشاء التعاون والدبلوماسية المفتوحة من جديد، لأن التعاون أصبح يعني باليا ولا يستفيد أحد، وكذلك الدبلوماسية لم تكن مفتوحة. الدبلوماسية كل واحد حسب رغبته، حسب يعني نزعاته يتحدث. فهنا يريد الرئيس أردوغان أن يكون كل واحد صريحا في كلمته وفي دبلوماسيته. والمبدأ الرابع، القضاء على عدم المساواة في الدخل. أي نعم، الدخل في بين الدول العالمية متفاوتة وليست يعني عادلة. خامسا، قال إنشاء مراكز تكنولوجية تتمحور حول الإنسان. شوف، التكنولوجية تتمحور حول الإنسان. إذا أنت يعني أثنيت الإنسان من التكنولوجية، فالتكنولوجية تأتي تحكم عليك، لا تبقي شيئا لا من الأخلاق ولا من المبادئ ولا من الحقوق ولا من القانون. ففي نهاية كلمته أشار إلى أن لزوم تأسيس أو إنشاء حقوق قانون للذكاء الاصطناعي مشترك.
1: نعم، بحيث لا يستخدم باستخدامات سلبية كما شاهدنا استخدامه سابقا في بعض الحروب وأبرزها العدوان على غزة. دكتور محمد فاتح، هل المنظومة الدولية اليوم تتمتع بمرونة كافية لإنشاء فلنقل في البداية خريطة طريق لإعادة هيكلتها وإصلاحها من الداخل؟
3: سؤال وجيه جدا ويحتاج إلى تحليلات تاريخية أظن، حتى يعني نراجع إنشاء أمم المتحدة وحق النقد تاريخيا. فبعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك 5 دول الغالبة خرجت من الحرب كدول غالبة وفرضت إرادتها على أمم المتحدة على أساس أنه يكون لديهم حق النقد، الفيتو، أمام قضايا عديدة مفصلية في نزاعات الدولية. فبالتالي هنا الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى نظام أسست بعد حرب العالمية الثانية وبأيادي الغالب منتصرة في الحرب، ولم تكن هذه النظام جاءت بشراكة وبترحيب الجميع، بل كانت هناك ظروف معينة تاريخية فرضتها الأطراف الغالبة من الحرب منتصرة على بقية العالم، فمن هنا نشأت حق النقد الفيتو تاريخيا. وثانيا، أن تأسيس الأمم المتحدة على الأقل نظريا يعتمد على مفكورة علم السياسة أن هناك مذهب أو مدرسة ايدياليزم المثولية، أن هناك نزاعات بشرية تحتاج إلى عمل دبلوماسي أكثر، فلا بد أن نعطي كدول العالم الدول العالم المدنية نعطي للعمل الدبلوماسي مجال أكثر

0: لماذا؟ لإيقاف اندلاع حروب إقليمية أو حروب معينة، ونحل مشاكلنا عن طريق العمل الدبلوماسي. هذا كانت مبدئيا ونظريا سبب التأسيس الأمم المتحدة. ولكن الأمر الواقع لا يتعاطى مع هذا النظرية، بل الواقع مذهب الواقعي الرياليزم الذي هو يؤدي فيه الدول دورهم كفاعلين ونقاط قوة مركزة. فبالتالي هذه القوى العاملة السياسية الأساسية في العالم لديهم حق لتحديد مسار العالم، كما يقول بعض الدبلوماسيين الأمريكيين بصراحة، مثل الدبلوماسي الأمريكي ووزير الخارجية السابق الشهير. فبالتالي هنا يقول للأمم في التاريخ، خلال التاريخ، لبعض الأمم الدور لقيادة العالم، وعلى بقية الأمم للإنقياد بهم. فبالتالي من هذه المنطلق أسست حق الفيتو، وأمم المتحدة بنيت على هذه الأسس، كما أشار إليه أستاذ رسول وكما أشار إليه الرئيس التركي في خطابه، أن هناك عدم توازن بين أهداف و طيب أنا عمليا كيف يمر
1: المسائل الإجرائية. دكتور محمد فاتح، استوقفني فكرة أن المنتصرين في الحرب العالمية الثانية هم من الناحية الفعلية هم من أسسوا الأمم المتحدة. البشرية لم تعرف في تاريخها منظومة دولية إلا بعد الحرب العالمية الأولى، عصبة الأمم، ثم بعد الحرب العالمية الثانية منظمة الأمم المتحدة. هل يمكن اليوم تجاوز حالة الصراع التي تنشئ مثل هذه المنظمات الدولية بمحاولة إعادة هيكلتها من الداخل؟
0: هنا أستاذ لابد أن ننظر إلى بنية هذه المؤسسات وأهدافها، أهداف تأسيسها وأهداف الفعالة حاليا على الأرض. فكما أشرت إليه سابقا، أن أهداف تأسيس هذه أحد أهداف تأسيس هذه المنظمات هو إيقاف أو حل الأزمات الإقليمية قبل أن يتطور أو يصل إلى مرحلة الحرب بين الأمم. ولكن في الواقع هي تحولت إلى أداة سياسية دبلوماسية لفرض واقع معين على بقية العالم. وإذن تحولت بنيويا من أداة لحل المشاكل إلى ماذا؟ إلى تبرير المواقف القوة القائمة. فبالتالي هذا يتطلب أمر ماذا؟ يتطلب تفكيك آلة العمليات في الأمم المتحدة وإعادة تعديل هيكلتها. وهنا أظن أن الدور القوى الإسلامية أو ما نسميه الجهات الدول المسلمة يشكلون قوة صاعدة في أمم المتحدة، ويحاولون أن يقدموا أجندات الإقليم ومشاكلهم ويقترحون اقتراحات، وأولها ما اقترحه سيد الرئيس أن العالم أكبر من خمسة. ولكن هذا نقطة الابتداء وليس الانتهاء.
1: العالم أكبر من خمسة، يقول الرئيس أردوغان في مقاله ببلومبرغ، وأتوجه هنا إلى الأستاذ رسول، إن شعار العالم أكبر من خمسة هو دعوة لفهم أوسع للمسؤولية. هذه الفكرة من أي زوايا يمكن أن نفهمها؟
2: هذه الفكرة في الحقيقة يجب أن نفهم من عدة زوايا. وفي الحقيقة الرئيس أردوغان أثناء كلمته، من خلال كلمته، أرسل رسائل مرنة جدا يشير لهذه النقطة. على سبيل المثال، عندما تحدث الرئيس ترامب، تحدث يعني الرجل ضحك علينا، أعلن أنه استطاع أن يقيم سلاما أو إصلاحا بين ثمانية حروب، وماذا، وأشار أيضا إلى وقف إطلاق النار في غزة. فالرئيس أردوغان يعني تفصيلا وتوضيحا للعالم أكثر من خمسة، في بداية كلمته أدان في الحقيقة بأسلوب مرن جدا الرئيس ترامب بالذات، عندما قال كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان يجب أن يكون هنا،
1: المفترض أن يكون موجودا، نعم
2: موجودا، لكن نحن ننوب عنه، سنكون صوتا
1: لإسرائيل، صوتا لفلسطين.
2: طيب من الذي منع الرئيس عباس من الحضور في القمة؟ لو أراد الرئيس ترامب أن يأتي عباس إلى القمة ألم يستطيع؟
1: وربما هناك إشارة أخرى أستاذ رسول، يعني عندما تحدث عن أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة هناك أكثر من 1500 شهيد.
2: نعم، فال يعني الرسالة الثانية في الحقيقة كما تفضلت، رغم وقف إطلاق النار كان هناك 1500 شهيد، فهذا أيضا جواب في الحقيقة، إدانة للرئيس ترامب، هو يفتخر أنه أقام الصلح وأقام وقف إطلاق النار وقع عليها، لكن إسرائيل لا يعرف لا أخلاق ولا قانون ولا وقف إطلاق النار ولا أي شيء، يقتل يدمر. وأيضا الرئيس أردوغان يعني للعالم أكبر من خمسة قال الشهور 12 الماضية 60 نزاعا 60 صراعا، خلف 250,000 قتيل. أين هذا النظام؟ وأين الأمم المتحدة؟ الأمين العام للأمم المتحدة ممنوع من دخوله إلى غزة، هذا الأمين العام، الرجل الذي قضت عليه المحكمة بالإجرام وبالاعتقال يحضر في قمة الأمم المتحدة، لكن الطرف المظلوم عباس ممنوع، لا يستطيع أن يأتي إلى هنا.
1: وهذه نقطة، يعني لو تسمح لي أستاذ رسول، هذه نقطة يعني تثير تساؤلات حول تدخل الولايات المتحدة بحكم كونها الدولة المستضيفة، تدخل الولايات المتحدة في المسار الذي يجب أن تسلكه الأمم المتحدة في عملها.
2: يا أخي يعني مقر المؤسسات الدولية، أينما كان هذا المقر، الدولة التي فيها المقر هي التي تحكم على كل البرامج، وإلا كيف لا يحضر عباس إلى القمة؟ لأن الولايات المتحدة لم،
1: ولكن هذا يتنافى ببساطة مع عدالة التمثيل، عدالة تمثيل كل دولة أمام الهيئة الدولية.
2: أين العدالة يا أخي؟
1: أنا أتحدث من حيث المبدأ. نعم،
2: لا، العدالة معدومة غير موجودة لا في الأمم المتحدة ولا في المجلس الأمن ولا حتى في المجالس. أسسوا مثلا مجلس السلام في
1: غزة،
2: لا في لدى الأمم المتحدة برئاسة ترامب،
1: مجلس السلام الخاص بغزة. نعم،
2: في غزة، في داخل الأمم المتحدة. طيب ماذا يفعل هذا المجلس؟ لا يفعل شيء سوى تحسين وجهة نظر ترامب. هل هناك عدالة؟ الناس يقتلون هناك، التجويع يستخدم
1: كسلاح،
2: فأين العدالة؟ ليست هناك أي عدالة. لذلك الرئيس أردوغان يقول يمكن نظاما أكثر عدلا، هو شرعها.
1: يعني أيضا أعود إليك دكتور محمد فاتح، الرئيس أردوغان تحدث عن ضرورة تحويل الحاجة الملحة إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة إلى خريطة طريق، وأن تكون هناك كتلة أو ائتلاف داخل الجمعية العامة تطلع بهذا الدور، في ضوء ما تشهده الأمم المتحدة حاليا إلى أي مدى يبدو هذا ممكنا والجدوى الفعلية؟
0: سيدي هذا الأمر يعتمد على

0: مجهود أعضاء الأمم المتحدة بذاتهم. يعني هناك كانت سابقاً عدة كتلات داخل الأمم المتحدة، مثلا كانت هناك كتلة الإفريقية فكانت يدعم بعضه بعضا، كانت هناك كتلة الاتحاد الأوروبي كانت لديهم وجهة نظر على الأقل في بعض المسائل متحدة، وكانت هناك مثلا البلوك السوفيتي الذي كان في عهد الشيوعية،
1: المعسكر الاشتراكي.
0: المعسكر الاشتراكي، فكان هؤلاء يدعمون بعضهم بعضا، فكانت هناك كتل وهذه الكتل كانوا فعالين وناشطين، كل واحد منهم يقدم رؤية، وكانت هناك النقاش على الأقل في ما يبدو نقاش، ويكون على الأقل هذه الدول يستخدمون هذه المنصة، يوظفون هذه المنصة لاقتراح أفكار وقضايا ومشاكل ويقترحون حلا لهذه المشاكل. في يومنا هذا معدوم أولا، لأنه لا يوجد هناك كتل أصلا في الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي متشتتة في أكثر من مسائل، وأظن أن هذا يرجع إلى عدم وجود سياسي محنك يقود هذه الاتحاد، وهم يعانون من هذا الأمر. والمعسكر السوفيتي غائب أصلا تماما من المعادلة، إلى حد أن الفنزويلا صارت محتلة من قبل الولايات المتحدة، وكوبا تحت الحصار الولايات المتحدة. والآن أظن أن الفرصة أمامنا كعالم الإسلامي إيجاد كتلة من داخل أمم المتحدة، ونقترح قضايا ليس فقط لأنفسنا ووجهة نظرنا، أننا أمامنا قضايا، قضية فلسطين وقضية عدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران والإقليم على حد الانفلات أمنيا اقتصاديا، فهذه القضايا جميعها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سياسيين محنكين يديرون المشهد ويقدمون الرؤية لعالم الإسلامي.
1: فدعنا ننظر للمسألة من جانب عملي. نحن لدينا بالفعل منظمة دولية، منظمة التعاون الإسلامي، هل يمكن لهذه المنظمة أن تكون نواة أولية على الأقل داخل هيئة الأمم المتحدة، داخل الجمعية العمومية، لإنشاء هذا التكتل؟
0: صحيح، هذا يعني على الأقل فيها إمكانية، كما يقول الأجانب فيها potential، يعني الإمكانية توظيف هذه المنظمات لاقتراح على الأقل قضايا مهمة بالنسبة إلينا وبالنسبة للعالم. يعني ملاحة العالمية حاليا تحت تهديد أمني بسبب الحرب التي أقامها أمريكا وإسرائيل على إيران، وهذا يؤثر على حياة الجميع، ليس فقط الإقليم بل عالم،
1: على العالم
0: بأجمعها. تمام، فبالتالي هذا الحاجة الملحة يتطلب منا أن نكون جريئين أكثر إذا صح التعبير، ونتوحد وراء قطب معين، دولة معينة، وراء سياسي محنك، ونقترح على الأقل عن طريق هذه المنظمات الإسلامية أسسناها سابقا. يعني كان هنا قبل مجلس العام يجتمع، كان هناك جميع العامة، كان هناك لقاء تشاوري بين وزراء الخارجين العرب، ولا ندري بماذا أنتجت هذه اللقاء. هل هناك موقف؟ يعني كانت من المقترح أنه ملاحة العالمية وقضية الفلسطينية وحرب في اليمن، حرب الأهلية وتداعياتها على العالم العربي وعالم الإسلامي، بما هو كانت بأجنداتي من نقاش، ولا ندري بماذا أنتج هذه النقاش، وما هي بنود التي ناقشوها، وما هي حلول التي اقترحوها، مع أنه أمر تشاوري.
1: نعم.
0: هو بصلبها على الأقل يعني هناك مبادرة، وعلينا أن نقدم هذه المبادرة بنطاق أوسع وبطريقة أشمل.
1: أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد فاتح أرسلان، كما أشكر ضيفي. انتهينا مع الأسف، أدركنا الوقت، البرلمانية التركية السابق رسول توسون. شكرا جزيلا لكم على حضوركما وعلى مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ برنامجنا بقصة من العراق وتحديدا من مدينة الموصل، حيث قلعتها التاريخية التي يمتد عمرها إلى أكثر من 2000 عام جمعت بين العمارة بفنونها المختلفة، ولا تزال معالمها واضحة حتى الآن رغم عوادي الدهر. فإلى هناك.
1: حطرة وعرباية ومملكة الشمس، مجموعة أسماء لقلعة

0: قلعة عظيمة وشاهقة عنوانها مدينة الحضر. أسماء عدة ترجمت من الكتابات الأرامية القديمة التي وجدت على جدرانها وتماثيلها، ويرجع زمن كتابتها إلى عام 311 قبل الميلاد، وهي أول موقع أثري عراقي يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.
1: مدينة الحضر، حترة، عرباية، مملكة الشمس، مجموعة أسماء لمملكة عظيمة ومهمة جدا من الممالك العربية ومن أقدم الممالك العربية في الخلال الخصيب وفي هذه المنطقة الحيوية، حيث كانت في مفرق الطرق القوافل التي تمر في هذه المنطقة، شهدت بداياتها قبل قرنين قبل الميلاد المسيح.
0: تضم مدينة الحضر الأثرية العديد من الهياكل والمعابد والمباني العامة التي تعكس التطور الحضري والفن المعماري آنذاك، ويعود تطور أنماط العمارة فيها وتميزها بالتصميمات المعقدة والزخارف الغنية إلى تعاقب حكم عدة ممالك للمدينة الأثرية، لكونها جمعت بين الطرز المعمارية الشرقية والغربية.
2: مدينة الحضر متعددة الثقافات، مدينة صغيرة لكن فيها 20 معبد وتسمى مدينة المعابد، 12 منها منقبة والباقي لا يزال غير منقب، محاطة بخندق مائي كبير والمعبد الكبير في الوسط. هي معبر تجاري ومعبر ثقافي وصلة وصل بين عدة حضارات، ولذلك نجدها يعني مدينة مهمة جدا. الآلهة اللي انتشرت في ذاك الوقت هي الآلهة الرومانية اللي كانت موجودة في روما، وأيضا الآلهة العربية اللي احنا عرفناها ما قبل الإسلام اللي هي اللات والعزامة ومنات، ولا تزال موجودة.
0: المعبد الكبير يعد المبنى الرئيسي الذي بقي شاخصاً دون أن يتأثر بعوامل الزمن، يمتاز بتصميم فريد يجمع بين عدة عناصر بينها الرومانية والشرقية، ويضم سلسلة من الأعمدة الحجرية الكبيرة والزخارف المعقدة التي تعكس التأثيرات الثقافية المختلفة التي مرت على المدينة.
1: استمرت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت في القرن الثاني الميلادي مملكة يحكمها الملوك، حيث حكمها 4 ملوك استمروا حكمهم ما يقارب 100 عام. قاموا ببناء هذه المملكة الرائعة والعظيمة، وفيها مجموعة كبيرة من المعابد والشواهد والشواخص التي جعلها من الممالك المهمة.
0: معبد الشمس صمم بطريقة مبتكرة حينها، باحتوائه على عدة فتحات في السقف الأعلى تسمح بدخول ضوء الشمس إلى الداخل. كما يوجد داخل سور مدينة الحضر بقايا عديدة لمبان أخرى مثل معبد سمويه ومعبد شحيرو ومعبد التثليث المدرج.
2: الجانب المعرفي له تأثير كبير بالنسبة للزائر اللي يزور مدينة الحضر، لأنه مدينة مختلفة عن باقي المدن. هي صح صغيرة لكن هي معبر تجاري، والكل يعرف أنه المعبر التجاري هو ملتقى ثقافات، إذن راح يتعرف على ثقافات وحضارات أخرى موجودة ضمن مدينة الحضر.
0: تبعد مدينة الحضر الأثرية نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل شمال العراق، حيث امتد نفوذ هذه القلعة آنذاك إلى نهر دجلة من الشرق والفرات من الغرب. مدينة الحضر معلم تاريخي لا يزال شاهداً على بلاد عمرها آلاف السنين، تجاوزت بصلابتها شراسة حروب وصراعات كثيرة لتبقى رواية حية لكل من يزورها، وتجسد معالمها الشاخصة التطور العمراني والثقافي لدى أقوام على أكتافهم تتلمذت الحضارات. يحيى سالم، ترى عربي، الموصل.
3: إلى مدينة الخمس الليبية، حيث تبرز واحدة من أعرق المعالم التاريخية التي تجمع بين الجمال والإبداع، فيلا سنين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس، تعد معلما أثريا من العهد الروماني،

ينضم بين جنباته 44 غرفة يحيط بها فناء كبير يتميز بأرضيات الفسيفساء التي تشكل لوحات فنية متعددة ومشاهد أسطورية تمثل حياة الروماني آنذاك.

0: هي أيقونة الجمال والإبداع التي لا تزال صامدة رغم تأثيرات عوامل الزمن والطبيعة، صمود يحمل في طياته سرديات تاريخية ذات تفاصيل مهمة. فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس تعد من المعالم التابعة لحضارة ليبيا الكبرى. يعود تأسيس هذه الفيلا إلى نهاية القرن الثاني أو مطلع القرن الثالث الميلادي، وتضم بين جنباتها تفاصيل معمارية فيها 44 غرفة تحيط بفناء كبير وحدائق مثمرة ونوافر ماء، ضمن تفاصيل تدل على النظام التكاملي لحياة النبلاء والشخصيات المهمة في المدن الليبية الثلاث، أويا وصبراتا وليبدا، على الطريقة الرومانية، لكنهم كانوا مواطنين محليين.
1: هذه الفيلا اكتشفت عن طريق الصدفة سنة 1974، ثم بدأت فيها الحفريات، وعندما أجرت بها بعض المجلسات وجدت أن أرضيتها من الفسيفساء الملونة الجميلة، لذلك مصلحة الآثار في ذلك الوقت قررت أن تبقي هذه الفيلا في مكان في موقعها، يعني ولا تنقل الفسيفساء كما فعلت بالفيلا السابقة التي تم اكتشافها، لتكون نموذج الفيلا الرومانية على الساحل الليبي. طبعا بدأت الحفريات في هذه الفيلا سنة 1977 واستمرت إلى 1985.
0: وعلى الرغم من بعد الفيلا عن المدينة الأثرية ليبيا الكبرى بنحو 20 كيلومترا، فإنها تتميز بموقعها بالقرب من البحر، وتعود ملكيتها إلى أحد الأثرياء، فهي تضم جميع المرافق والخدمات التي توفر حياة البذخ والرفاهية آنذاك. رغم مرور مئات السنين على تاريخ تأسيسها، ما زالت فيلا سيلين تحافظ على ألقها ومكانتها كواحدة من أهم الشواهد الأثرية التي تزخر بها ليبيا. ما يجعل فيلا سيلين قبلة للباحثين والزوار هي اللوحات الفسيفساء والرسومات الجدارية المنتشرة في أرجاء البناء التاريخي، فلكل لوحة أو رسمة قصة أو حكاية ترمز لها، كل ذلك يعكس نمط العصر السيفيري، إبان حكم الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس ذي الأصول الليبية، حيث شهدت المنطقة ازدهارا كبيرا جدا، ومنحت روما سكانها المحليين الجنسية الرومانية، مما أتاح لهم الانضمام إلى النظام الإداري والثقافي والقانوني الروماني. وتعد هذه الفيلا مثالا استثنائيا على تلك الحقبة.
2: هذه الفيلا مثال استثنائي على كمال الإبداع، نلمس ذلك في طريقة تزيين الأرضيات والجدران بلوحات مستوحاة من أساطير إغريقية ورومانية، فضلاً عن لوحات تذكرنا بتلك الموجودة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية.
0: ومنذ تاريخ اكتشافه خضع هذا المعلم لعدد من أعمال الصيانة بالتعاون بين مصلحة الآثار الليبية وبعثات جامعية إيطالية، إذ كانت معظم المواد المستخدمة في الترميم تستورد من هناك، ومع ذلك تظل فيلا سيلين بحاجة إلى المزيد من أعمال الترميم والصيانة لتعود إلى رونقها الذي كانت عليه قبل عقود، وتعود وجهة للسياحة من جديد.
3: نسعى في المراحل القادمة بعون الله إلى استكمال باقي الأعمال

0: المتعلقة بحفظ العناصر الفنية التي تعتبر الأكثر أهمية داخل هذا المعلم الأثري، إضافة إلى أعمال حفظ المبنى بشكل عام، أقصد الجدران والعناصر المعمارية التي تشكل هذا المبنى.
1: تفاصيل معمارية تخلق نوعا من الدهشة على محيا زوار المكان بوجود مجموعة من أفران التدفئة لتسخين المياه بالحمام، خصوصية منحت سكان الفيلا الاستقلالية وجعلتهم غير مضطرين إلى الذهاب للحمامات العامة بالمدينة. ويضاف إلى ذلك المساحات المخصصة للضيافة وتناول الطعام إلى جانب حدائق كبيرة تحيط بالفيلا مع الإطلالة الجميلة على البحر.
2: وكأن فيلا سيلين في حالة تأمل دائم بإطلالتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتقد الكثير من الباحثين أنه ما زال في جعبتها الكثير من الأسرار التي لم تبح بها حول حياة الأولين وآثارهم. زياد الحجاجي، تارة عربي، مدينة الخمس.
3: تعد تربية الإبل في الصومال أحد الركائز الاقتصادية والاجتماعية الأقدم والأكثر رسوخاً، تشكل مصدر رزق لملايين من الرعاة والمجتمعات البدوية. وفي بلد يعاني من موجات جفاف متكررة، أثبتت الإبل أنها ثروة وطنية تتسم بقدرة عالية على التكيف مع الظروف المناخية مقارنة بالمواشي الأخرى.
4: الذهب الأبيض كما يصفه الأهالي هنا، حليب الإبل من قلب الصحراء إلى حظائر مقديشو، ثورة الجمال التي تدر دخلا كبيرا لملاك هذه المزرعة جاءت نتيجة الإقبال على ألبانها ولحومها من قبل الصوماليين، إذ تشكل غذاء متكاملا غنيا بالبروتينات والمعادن. في هذه المزرعة الواقعة قرب العاصمة مقديشو تتكشف لنا ملامح هذه الثورة الصامتة. عشرات الإبل أساليب حديثة تحظى برعاية بيطرية وأعلاف محسنة، فيما يجمع حليبها في بيئة معقمة قبل أن ينقل إلى مطاعم مقديشو.
5: هذه أول مزرعة لتربية الإبل والاستفادة من حليب النوق. اليوم توفر المزرعة كميات كبيرة من اللحوم والحليب لسكان العاصمة، ونوفر للمطاعم والفنادق الحليب واللحوم الطازجة. الحمد لله، حالياً أضفنا منتجاً جديداً وهو الزبادي المشتق من حليب النوق.
4: نحو 7 ملايين رأس من الإبل يمتلكها الصومال، الذي يعد أغنى دولة عربية امتلاكاً للإبل. وتنتج هذه المزرعة وحدها يومياً نحو 1000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد في الأسواق المحلية بنحو $2.5 أمريكي، أي ضعف إنتاج الرعاة التقليديين. كما يوظف المشروع نحو 100 عامل بدوام كامل إلى جانب مئات خدميًا.
6: كانت هذه أول مزرعة بدأت بتربية الإبل في ضواحي العاصمة، واليوم توجد عشرات المزارع لتربية الماشية، ما جعل هذا القطاع يزداد انتعاشاً ويدعم الاقتصاد المحلي.
4: وبسبب الجفاف الذي بور العديد من المراعي الخضراء، يلجأ العديد من مربي الإبل إلى زراعة العلف، خاصة ذا الجودة العالية. علف البرسيمي هنا يأخذ مساحات شاسعة في مزارع مدينة بلعد على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو، وتنتج هذه المزرعة أطنانا من أعلاف متنوعة كل 3 شهر لسد احتياجات أصحاب الماشية في ضواحي العاصمة.
7: نزرع في هذه المزرعة أنواعا جديدة من الأعلاف مثل البرسيم ذا الجودة العالية، الذي يجري زراعته لأول مرة في مزارع الصومال لسد احتياجات أصحاب الماشية من العلف. ولهذا ندعو أصحاب شركات الحليب للاستفادة من هذه المشاريع الزراعية.
4: التحول الأبرز تمثل في إنتاج الزبادي التجاري من حليب الإبل، وهو منتج غني بالفيتامينات والمعادن وقليل اللاكتوز، ما يجعله بديلاً صحياً للفئات التي تعاني حساسية اللاكتوز في الحليب البقري. ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخطوة تحمل قيمة إضافية في بلد لا يزال سوء التغذية فيه تحدياً قائماً.
5: من أهداف هذه الشركة إنتاج أطنان كافية لسد النقص في الأعلاف لتغذية الماشية، خصوصاً بعد تراجع المساحات الزراعية، ونعمل على خطة طموحة لإنقاذ الماشية من التأثر بالجفاف والقحط. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة الحليب ولحوم الإبل للأسواق، ونخطط للتوسع في أسواق شرق إفريقيا.
4: تخض الإبل في مساراتها الهادئة تحت شمس مقديشو، ويتضح أن خطاها البطيئة تحمل معها تحولاً عميقاً يدعم قصة النهضة الاقتصادية في الصومال، الذي يتعافى تدريجياً من آثار الحرب الأهلية التي أصابت اقتصاده المحلي منذ عقود.
6: من استخداماتها التقليدية إلى واحدة من أهم مصادر خطوط الإنتاج الحديثة، تواصل الإبل الصومالية كتابة فصل جديد من قصتها، حيث يتحول حليبها إلى ذهب أبيض يمنح الصومال جرعة من الأمل والتنمية في ظل اشتداد الأزمات البيئية والتحولات السياسية والأمنية. أويس حسين، تارة عربي، من مزارع الإبل في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
3: في القرن التاسع عشر، ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية، برزت الحاجة إلى قانون مكتوب ينظم المعاملات المدنية والتجارية ويوحد تطبيق الأحكام. وفي ظل الجدل بين تبني القوانين الأوروبية وتقنين الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي، جاءت مجلة الأحكام العدلية ثمرة لجهود أحمد جودة باشا ونخبة من العلماء لتقدم نموذجاً بارزاً لتقنين الفقه الحنفي بلغة أكثر عصرانية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
8: تنظيم شؤون المجتمع، ضبط العلاقات بين الأفراد والدولة، تحقيق العدالة، هذه هي الأهداف التي يسعى إليها القانون. لكن الأهم، أي كتاب قانون سنستعمله لتحقيق ذلك؟ دعوني أروي لكم قصة أول كتاب قانون صيغ في العهد العثماني، مجلة الأحكام العدلية. في القرن التاسع عشر، أدت الثورة الصناعية إلى نمو سريع في الإنتاج والعلاقات التجارية داخل الدولة العثمانية، فبعد الإصلاحات السياسية أنشئت محاكم جديدة في مجالات التجارة والقانون الجنائي وغيرها، وبرزت الحاجة إلى نصوص قانونية مكتوبة وواضحة يستطيع الاستفادة منها القضاة ورجال القانون الذين لم تكن لديهم معرفة كافية بكتب الفقه التقليدية.
9: بعد اعتماد الدولة على قانون التجارة الفرنسي عام 1850، دعت الحاجة إلى سد أي عجز في القانون المدني والمجالات الأخرى. لذلك ظهرت مدرستين، الأولى نادت بترجمة القانون المدني الفرنسي للاعتماد عليه، في حين دعت المدرسة الثانية وفيها أحمد جودة باشا إلى اعتماد الدولة العثمانية كتابة القانون بروح التراكم الحضاري الإسلامي.
8: كان أحمد جودة باشا من أبرز العلماء والمؤرخين والحقوقيين ورجال الدولة آنذاك. بدأ تعليمه في لوفتشا، ثم واصل دراسته في إسطنبول، أتقن العربية والفارسية، كما تعلم الفرنسية والبلغارية. فبعد مسيرة وظيفية كان فيها مدرساً وقاضياً، تولى مناصب مهمة من بينها وزارات المعارف والأوقاف والداخلية، ما جعله واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ القانون العثماني والتركي. هو دوره في إعداد مجلة الأحكام العدلية، إذ كان رئيس اللجنة وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في إنجاز صياغات ذلك القانون.
10: Ahmet Cevdet Paşa'nın bu hızlı
9: وخلال مرحلة تدوين المجلة

0: تعرض أحمد جودة باشا لانتقادات واسعة ما تسبب في إبعاده لفترة عن المشروع، غير أن الكتاب السادس الذي أعد في غيابه تعرض لانتقادات لاذعة أيضاً، فبرزت الحاجة مجدداً إلى خبرته القانونية الواسعة، وأوكلت له مهمة إدارة المشروع من جديد. وهكذا تمكنت اللجنة من جمع وترتيب أحكام الفقه الحنفي الذي ظل مطبقاً في الدولة العثمانية. تقول
1: بعد بدء تدوينه بثمانية أعوام أصدر كتاب القانون وسمي مجلة الأحكام العدلية، وهو أول كتاب قانون دون معتمداً على أحكام الفقه الإسلامي، ولهذا لم يشكل أهمية في تاريخ القانون العثماني والتركي فحسب، بل مثل أيضاً أهمية بالغة للعالم الإسلامي برمته.
2: مجلة
0: أسهمت المجلة في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الممارسات القضائية في جميع أنحاء الدولة، وظلت في حيز التنفيذ لسنوات حتى بعد الدولة العثمانية في مناطق تشمل سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين، كما استمر تطبيق قوانينها لفترة في ألبانيا والبوسنة والهرسك وقبرص، وكذلك في جوهور بجنوب شرق آسيا.

0: اكتملت مجلة الأحكام العدلية عام 1876 مكونة من مقدمة و16 كتابة، وتناولت بصورة أساسية أحكام العقود والأموال إلى جانب بعض المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات، ويحتفظ اليوم بالنسخ الأصلية لهذا الأثر الفريد في أرشيف المشيخة. هو أرشيف يضم وثائق كتبتها وجمعتها دائرة المشيخة التي تعدل مقام شيخ الإسلام في العهد العثماني.
1: مجلة أحكام عدلية إسرائيل.
2: كان هذا المجمع في العهد العثماني مقراً لمشيخة الإسلام، وجرى فيه تدوين مجلة الأحكام العدلية. الخزانات التي تحفظ فيها مخطوطات المجلة جلبت من قصر يلدز، ويروى أن السلطان عبد الحميد الثاني صنعها بنفسه. نحرص اليوم على حفظ النسخ الأصلية في بيئة مناسبة وترميمها كلما دعت الحاجة.
0: مجلة الأحكام العدلية لم تكن مجرد كتاب قانون، بل كانت رمزاً ونموذجاً مهماً لتطوير لغة قانونية تستجيب لمتطلبات العصر دون الاستناد إلى القوانين المترجمة، وإنما إلى التراكم الحضاري والثقافي الإسلامي. اسماء بن جكرة، تلت عربي، إسطنبول.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
7: هذه مهمتنا.
8: نضعك في قلب الأحداث.
7: نتجاوز الحواجز.
8: ونغوص في التفاصيل.
7: لنصل إلى الحقيقة.
8: ونكشف الحلقة المفقودة.
7: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث.
8: لتقترب من الواقع.
7: وترى الصورة كاملة.
8: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
7: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
8: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
7: TRT عربي،
8: مع الإنسان أينما كان.

الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، طهران تعرض فتح مضيق هرمز إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار، وروبيو يبدي استعدادا للقاء مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين.

0: جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم وفق مبدأ العالم أكبر من خمس. وفي كلمة ألقاها أثناء مشاركته بأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أردوغان أن الأمم المتحدة التي تأسست لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهامها.
1: يجب إصلاح مجلس الأمن وفق مبدأ العالم أكبر من خمسة، والمنظومة الدولية المرتكزة على خمس دول فقط لا يمكن أن تكون عادلة. علينا تغيير النهج الراهن الذي يطبق فيه القانون الدولي بمعايير مختلفة على الأقوياء والضعفاء، فنظام يفلت فيه المخطئ من العقاب محكوم عليه بالتآكل. الأمم المتحدة التي تأسست قبل 81 عاما لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهامها، ونظام ترتهن فيه إرادة أكثر من 190 دولة لمزاج خمس دول لا يمكن اعتباره عادلا أو قادرا على

0: إرساء الثقة بالكامل.
1: وفي مقال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وكالة بلومبرغ، دعا إلى إصلاح جوهري لآليات صنع القرار العالمي وإلغاء سلطة النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي. وأكد أردوغان أن إلغاء الفيتو ينبغي أن يشكل محورا أساسيا لأي إصلاح ذي معنى في مجلس الأمن، وأشار إلى أن التطورات الدولية خلال العقود الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تكييف مؤسسات صنع القرار مع المتغيرات العالمية. وأوضح الرئيس التركي أن توسيع التمثيل الدولي من شأنه تعزيز شرعية النظام الدولي وقدرته على الاستجابة للتحديات، كما دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، مقترحا تعزيز دور الجمعية العامة في آليات صنع القرار. قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن المنطقة تواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل، ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى النظر في قراراتها.
0: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعلنا العام الماضي في حال تعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. غزة اليوم ليست فقط أكبر مقبرة للأطفال بالعالم، بل أيضا تضم أعلى معدل لأطفال مبتوري الأطراف، فغزة هي أكثر معسكرات الاعتقال الجماعي وحشية، وذلك عار على الإنسانية في عصرنا. أما الضفة الغربية فتشهد أسوأ فترات الإرهاب الاستيطاني، وفي القدس يمنع المسلمون والمسيحيون من الوصول إلى الأماكن المقدسة.
1: كما أكد الرئيس أردوغان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة.
0: نؤمن بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز. أؤكد أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة بغض النظر عمن ينفذها، وتركيا تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع في الخليج من خلال التحالف الدفاعي الذي أنشأناه مع باكستان والسعودية، فإننا نعزز التضامن بيننا ونهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل من داخل المنطقة.
1: كان الرئيس أردوغان أكد مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وإرسال المساعدات الإنسانية والدعم الطبي. وبحث أردوغان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية خلال لقائهما في البيت التركي بنيويورك. وأشار أردوغان إلى جهود أنقرة لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان والحاجة إلى مبادرة دولية بديلة عن اليونيفيل. إلى نيويورك، وهذه النافذة الخاصة بتغطية أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع الزميل أيمن جاد. مساء الخير أيمن.
2: مساء الخير رائد، وشكرا لك، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة الخاصة التي نبحث من خلالها ومع ضيوفي هنا من مقر الأمم المتحدة أسبوع الأمم المتحدة الذي يحضر فيه معظم رؤساء العالم للحديث حول ما دار من كلمات رؤساء وقادة العالم في هذا اليوم. حتى هذه الساعة أرحب بضيفي هنا من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الدكتور نايف النابت، الزميل غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية. مرحبا بكم معنا دكتور نايف. في البداية، معظم الكلمات اليوم سواء من الرئيس أردوغان أو حتى من كلمة الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته أنطونيو غوتيريش، ضرورة إصلاح الأمم المتحدة. كيف قرأتم هذه التصريحات اليوم؟
3: مرحبا أخ أيمن. الدعاوى نحو ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة وحتى مجلس الأمن يعني ليست بجديدة على المجتمع الدولي، تكررت هذه الدعاوى على مر السنوات الماضية، لكن يعني ما يجب قوله هنا، الدعاوى في الخطابات السياسية ليست كافية للوصول أو حتى على الأقل للدفع نحو الحصول على على على على على تنفيذ فعلي لهذه الإصلاحات، بينما الإصلاحات يعني تبدأ فعليا عندما يكون هنالك تحرك مؤسسي داخل منظومة الأمم المتحدة. وهذا يعني كانت هناك جهود يعني في السنوات القليلة الماضية من قبل دولة قطر، يعني عندما تم يعني تعيين الدولة قائدا للمشاورات الحكومية نحو إصلاح منظومة مجلس الأمن لفترتين متتاليتين. الدعوة هنا لا تقتصر فقط على إصلاحات يعني المنظومة، بل يعني كان هناك تشديد من قبل مختلف الخطابات، وأذكر هنا على وجه الخصوص خطاب سيدي حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى نحو ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وسيادة القانون على العديد من القضايا والأزمات، بالإضافة إلى الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية أيضا.
2: قضية أن الأمم المتحدة أكبر من 5 دول كما قال الرئيس أردوغان منذ عام 2014، نتحدث عن ضرورة، ويتحدث الرئيس أردوغان في كل مناسبة عن ضرورة إصلاح مجلس الأمن وهو ضمن منظمات الأمم المتحدة، كيف أيضا قرأتم هذا التصريح الذي يكرره الرئيس أردوغان منذ عام 2014 حتى هذه الجلسة اليوم والاجتماعات 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة؟
3: نعم أيمن، من الضروري جدا النظر إلى هذا الموضوع بأهمية كبرى. يعني عندما ننظر إلى أحد أهم الأذرع في داخل منظومة الأمم المتحدة هو مجلس الأمن، يقتصر فقط يعني اتخاذ القرارات على 5 أعضاء دائمين العضوية، يعني تم زيادة الأعضاء يعني في مختلف السنوات الماضية حتى وصل العدد إلى 15 عضو الآن. ضرورة يعني توسعة التمثيل على الأقل، أو حتى يعني
2: ممكن إلغاء حق الفيتو على الأقل، حق النقد بالضبط على سبيل المثال، حتى وإن زاد عدد الأعضاء.
3: بالضبط يعني. بالضبط، بالرغم من ذلك كله يعني نعلم أن هنالك فيتو لدى الأعضاء يعني دائمي العضوية، ولكن في بعض الأزمات أو بعض المرات كان هنالك اتفاق يعني ضمني أو حتى لو كان صوريا أو على الورق بين الأعضاء الخمسة، لكن في التاريخ نستطيع أن نرى أنه ممكن أن يكون هناك اتفاق صحيح بين الأعضاء الخمسة، ولكن عندما يعني يأتي الموضوع للتنفيذ لا يكون هناك تنفيذ على أرض الواقع.
2: صحيح.
3: وهذه ليست مشكلة فقط تمثيل، بل مشكلة يعني إرادة سياسية حقيقية. لا يقتصر الموضوع على تصويت أو حتى على تمرير مشروع قرار أو تمرير حتى لغة معينة أو لغة مختلفة أو لغة يعني يتفق عليها الخمسة، وهذا يعني نادرا أن يحصل بين الأعضاء دائمي العضوية داخل منظومة مجلس الأمن. لكن من الضروري جدا النظر إلى قضية الإصلاح أو قضية يعني إصلاح التمثيل بضرورة قصوى، لما يعني سينعكس ذلك بشكل إيجابي جدا على العملية وحتى على فاعلية المنظومة كمنظومة أمم متحدة يعني كمنظومة مجلس الأمن داخل المنظمة نفسها.
2: ربما يعني إصلاح هذه المنظمة أو الاتفاق كما ذكرتم ما بين دول الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن كان الخلاف بصورة أساسية عند قضية غزة، قضية فلسطين، ما حدث في قطاع غزة كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، قال بأنه منذ 7 أكتوبر من عام 2023 وحتى هذه اللحظة عملية قتل وإبادة تحدث للفلسطينيين. برأيك كيف كشفت قضية فلسطين، كيف كشف ما يحدث في قطاع غزة هشاشة هذه المنظمة، منظمة الأمم المتحدة ومن ورائها مجلس الأمن القائد الدولي؟
3: بالطبع أيمن، احتلت القضية الفلسطينية في خطابات يعني في الخطابات حتى هذه اللحظة، وأعتقد سوف تتكرر الدعوة إلى وقف الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين، يعني أهمية كبرى في خطابات القادة، وأخص بالذكر هنا خطاب سيدي حضرة صاحب السمو أمير بلاد المفدى، بالإضافة إلى خطاب الرئيس أردوغان وخطاب جلالة الملك عبد الله بن الحسين. يعني كان هنالك تشديد على أهمية يعني النظر بأهمية قصوى نحو إجبار الطرف الإسرائيلي على تنفيذ يعني الجانب الذي يخصه في الاتفاق فيما يخص يعني
2: الاتفاقية وقف الفصائل.
3: بالضبط، وحتى يعني الجدير بالذكر هنا يعني مجلس السلام الذي تم إنشائه على غرار هذه الأزمة، وحتى يعني كان من من من من أهم الأمور التي

0: كان يجب أن يراعي حلها. وموضوع يعني الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين أو عفوا إسرائيل وفلسطين، يعني نرى تعديات سافرة ويعني خطط توسعية واعتداءات، يعني بعضها يذكر وبعضها لا يكاد يذكر، يعني في في في في وسائل الإعلام المختلفة، وبالحديث عن عن عن عن هشاشة النظام الدولي فعلا. يعني كما ذكرت، عندما يكون هنالك قرار بين 5 أعضاء يمكن لأي أحد منهم يعني نقض قرار اتخذ بالإجماع، ممكن يعني بعض القرارات تمر أو أسميها توصيات مجلس أو الجمعية العامة، عندما يعني يكون هنالك تمرير لمشروع قرار يعني يصوت عليه أكثر من 150 عضو، وعضو هنا ليس عضوا يعني عاديا، بل يعني باعتباره دولة، وكل دولة ممثلة داخل الجمعية العامة، ولكن نرى أن هناك توصيات يتم تمريرها عبر الجمعية العامة، ولكن عندما يصل الموضوع إلى ضرورة اتخاذ قرار بين الأعضاء 5 نرى يعني أسميه شللا كاملا للقدرة على على على الاتفاق على على معيار واحد. المعيار هنا يعني فلنتحدث من ناحية إنسانية، المعيار الإنساني هنا جدا يعني المفروض أن يكون عليه اتفاقا بين الدول، ولكن ما نراه هو يعني هو اختلاف معياري عند اتخاذ القرار.
1: يعني هذا الاختلاف ربما لا يظهر دكتور في قضية عدم حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعامين متتاليين، لمدة العام الثاني يغيب الرئيس محمود عباس بالرغم من السماح لبنيامين نتنياهو بالحضور إلى مقر الأمم المتحدة ورغم قرار المحكمة الجنائية الدولية. هذا التباين، ما الذي أوصل الأمم المتحدة إلى هذا التباين وإلى هذا الضعف من اتخاذ قرار ألا تسمح لرئيس دولة معترف بها من معظم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالحضور، في حين يسمح لرئيس وزراء متهم بارتكاب إبادة جماعية ومطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بالحضور وإلقاء كلمة من منصة الأمم المتحدة؟
0: كما ذكرت قبل قليل أيمن، هناك يعني تباين في في في في القرارات، ولكن لكي نكون يعني صريحين، القرار لا يعود إلى الأمم المتحدة فقط، يعني عدم السماح بالرئيس الفلسطيني أو على الأقل الوفد الفلسطيني لن يكون له تمثيل، فالتمثيل محصور هنا بالمندوب الدائم الفلسطيني، ولكن عندما يكون هناك رفضا لاستصدار تأشيرة للرئيس الفلسطيني، هذا بحد ذاته يعني إشارة يعني خطيرة جدا، عندما نتحدث عن عن عن عن عن مجتمع دولي يعني يراه الوسط السياسي أو حتى الوسط الشعبي بأنه يعني ملجأ للكثير من المستضعفين والكثير من يعني الذين يعني لا يكادون أن يجدوا منبرا لحتى الإدلاء بأصواتهم. على النقيض نرى بأن هنالك ترحيبا كبيرا واستقبالا للرئيس الإسرائيلي، وهذا يعني ما يدع العالم في حالة شك، هل نحن في في في منظمة أو ممثلين في منظمة أو المنظمة تنظر لجميع الأعضاء بتساوي أو تنظر لجميع المواضيع من وجهة نظر واحدة ومتساوية بغض النظر عن الأطراف أو بغض النظر عن وجهات النظر المتباينة بطبيعة الحال من قبل الأطراف الفاعلين من باقي الدول والعالم؟ لكن ما نراه الآن يعني كما ذكرت يعني هذه بالفعل مشكلة كبيرة، وهذا ما يعني ما يدعو يعني إلى إلى إلى ضرورة إعادة النظر في في في في أهمية التمثيل أو حتى أهمية مثل هذه المنابر الدولية في ظل غياب يعني غياب واضح جدا للتمثيل المطلوب من قبل الدولة الفلسطينية.
1: نعم، غياب هذا التمثيل دكتور إلى جانب الكثير من التباينات كما ذكرتم، كيف يمكن من خلال إعادة إصلاح الأمم المتحدة أو الإجراءات المطلوبة لإعادة إصلاح الأمم المتحدة أن تسهم هذه الفعاليات وهذه المظاهر التي شاهدناها سواء في غزة في الضفة وفي غيرها من المناطق التي ظهر تباين الأمم المتحدة، ما هي الإجراءات المطلوبة لإنهاء هذا التباين للعمل بمساواة بين كل الأطراف وأن تقوم الأمم المتحدة بالدور المنوط بها مثل ما تم إنشاؤها على هذه الأهداف قبل 81 عاما؟
0: من وجهة نظري أنا أعتقد بأن الأمم المتحدة إذا كان الموضوع موضوع خطاب أو حتى تنديد أو حتى يعني إبراز قلق نحو قضية

0: أو أخرى، فهذا موجود موجود وبشكل واسع، ونرى الخطابات في كل مكان، ونرى يعني رأينا خطاب الأمين العام اليوم عندما يعني تطرق للعديد من القضايا. ولكن بالحديث عن عن عن عن الإصلاحات، هناك يعني نوايا للإصلاح، هناك يعني دعاوى للإصلاح، هناك يعني جهود للإصلاح من قبل عدة دول، ولكن كما ذكرت يعني في البداية، إن لم يكن هناك فعلا إرادة سياسية، ولأقل هنا خماسية، من قبل الأعضاء دائمي العضوية، فلا أرى يعني أفقا يعني إيجابيا نحو أي إصلاحات أو أي تعديلات. ولكن مهم جدا بأن يكون هناك يعني التزام بالقانون الدولي، التزام بميثاق الأمم المتحدة، ويعني يكون هنالك يعني سلطة للقانون على كافة القضايا من وجهة نظر واحدة. يعني هنا عندما أنا أنظر إلى القانون الدولي أو إلى حتى ميثاق الأمم المتحدة، فيجب النظر إلى القضايا من وجهة نظر الأمم المتحدة، فالتي يعني هي مناط بها بأن تكون يعني جامعة للأمم، وليست يعني تتحدث نيابة عن أمة غير الأخرى.
1: هذا ما تفعله ربما الأمم المتحدة، يعني شعار هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة استعادة الثقة والبحث عن الحلول. كما ذكرتم هناك 5 دول تتحكم الآن في، ربما إذا توافرت الإرادة كما ذكرتم يمكن إصلاح منظومة والأمم المتحدة، ولكن لماذا لا تتوافر هذه الإرادة لدى هذه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي من تقود المنظومة كما ذكرتم؟
0: أيمن، القضايا عديدة، يعني العالم مر بقضايا شديدة الحساسية، ويعني ذات يعني حس توتري عالي جدا، ووجهات النظر يعني من الصعب جدا يعني بأن يكون هنالك اتفاق على وجهات النظر أو حتى على على على على القرارات التي تتخذ في هذا الصدد. ذكر سيدي حضرة صاحب السمو وشدد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وأهمية يعني بأن يكون النظر إلى القضايا أو إلى حلول يعني مستدامة للعديد من القضايا بمعايير موحدة. لا يمكن النظر إلى هذه القضايا باستخدام يعني معايير مختلفة أو معايير تختلف حسب الطرف الذي يكون التعامل معه. ولكن دعني أكون هنا يعني أذكر شيئا مهما جدا، عندما نقول استعادة الثقة فهذا يعني بأن الثقة معدومة الآن، يعني الثقة معدومة، ونرى ذلك يعني جليا. العديد من القضايا لم يتم حلها عبر الأمم المتحدة، نعم هناك يعني جهود، هنالك قرارات تمر عبر الجمعية العامة، هنالك يعني قرارات يتم مناقشتها خلال لجان الجمعية العامة، ولكن عندما يكون هنالك الحاجة إلى حل فنرى يعني تكتلات إقليمية، تكتلات يعني على مجموعات من الدول، أو حتى الحاجة إلى وسطاء يعني منفردين، وهذا ما جعل الدور القطري وغيره من الوسطاء دورا بارزا جدا وناجحا وموثوقا حتى من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ورأينا ذلك يعني ناجحا في عدة قضايا، وأذكر هنا على وجه الخصوص قضايا تسليم الرهائن بين إسرائيل وحماس، القضايا بين أوكرانيا وروسيا وتسليم الأطفال لأهاليهم، بالإضافة إلى القضية الراهنة في الوقت الراهن في المنطقة، نعم الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، وما أثر ذلك سلبا بشكل كبير جدا ليس على المنطقة فقط وعلى الاقتصاد في المنطقة، بل ما هو أبعد من ذلك، يعني الجميع تأثر من هذه الحرب، والجميع تأثر بسبب هذه الإغلاقات. ولكن الجهود يعني منذ اليوم الأول، بالرغم من تعرض قطر للعديد من الاعتداءات ولا تزال يعني تحت التهديد في أي لحظة، يعني لا أحد يعني يتنبأ بما يمكن أن يحدث من أي تصعيد من قبل الطرف الإيراني أو حتى يعني من قبل أي طرف آخر، فلدينا يعني طرف يعني يعتبر تهديدا على على على كل الأوقات، الطرف الإسرائيلي أنا أتحدث هنا. فبوجود مثل هؤلاء الفاعلين، خصوصا دولة قطر، يعني دولة قطر لا تعمل بشكل منفرد بعيدا عن المجتمع الدولي، وإنما هي تعمل بنفس العمل، بنفس الجهود نحو حفظ السلم والأمن الدوليين.
1: هل نتحدث عن أدوار لدول منفردة دكتور الآن، أم نحن بحاجة إلى إعادة بناء ميثاق الأمم المتحدة، وضع ميثاق جديد تحترمه جميع الدول، وكيف يمكن جعل جميع الدول في حال ما تم وضع هذا الميثاق أو تجديد الميثاق القديم الذي أنشأت على إثره الأمم المتحدة، كيف يمكن جعل هذه الدول تلتزم بما جاء في مثل هذه المواثيق؟
0: أيمن، أنا لا أعتقد بأن إعادة صياغة ميثاق يعني قد يحل المشكلة. نحن لدينا ميثاق، لدينا قانون دولي، ولكن ليس هنالك أي التزام تجاه لا ميثاق ولا قانون. فما الحاجة إلى صياغة ميثاق جديد إن لم يكن هنالك أصلاً التزام أو حتى تنفيذ لبنود ميثاق الأمم المتحدة أو حتى القانون الدولي؟ نعم صحيح، يعني يوجد هناك أهمية قصوى للإصلاح ودعوة واسعة من قبل جميع أو معظم الفاعلين في المجتمع الدولي، ولكن مهم جدا تنفيذ بنود الميثاق الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي. وهذا يعني عندما نرى جهود الوساطة، هذه تنبثق من أهمية حفظ السلم والأمن الدوليين، وهي ركيزة أساسية في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
1: وبالتالي مستقبلا، كيف ترى مستقبل الأمم المتحدة بعدما استمعنا الآن إلى كلمات معظم القادة الذين تحدثوا، بدءا من الأمين العام ومن ثم رئيس البرازيل ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس التركي وغيرهم ممن تحدثوا اليوم؟ هل يمكن أن نتحدث في الموضوعات ذاتها دكتور العام القادم بدون أي تحرك من خلال قراءتك ورؤيتك لما يحدث الآن في أروقة الأمم المتحدة؟
0: الجهود متفقة بأنه لا بد أن يكون هنالك تغيير أو إصلاح على مستوى المنظومة ككل، والميثاق يعني العضويات والتمثيل في مجلس الأمن وحتى في الجمعية العامة. لكن أنا لا يعني لا يزال هناك يعني بصيصا من الأمل. أنا لست يعني إيجابيا بشكل كبير، ولكن نرى تحركات كبيرة جدا من قبل تركيا وقطر في العديد من الأزمات. نرى تحركا أمريكيا بالإضافة إلى تحرك مصري في العديد من القضايا. يعني عندما نرى هؤلاء الفاعلين يعني يتكاتفون للتوسط وحل العديد من المشكلات في شتى بقاع العالم، فنحن يعني أمام إيجابية، لأقل إيجابية يعني نحو على الأقل الدفع نحو يعني إعادة تفعيل العمل بالميثاق وبالقانون الدولي وإعادة تكاتف المجتمع الدولي والشركاء المختلفين نحو يعني خطة جماعية، للأقل يعني كما ذكر سمو الأمير هنالك حاجة لنظام أمني جماعي. عندما يكون هنالك فاعلين أساسيين متفقون على حفظ الأمن والسلم الدوليين وعلى يعني التنمية المستدامة بشكل متساوي لجميع دول العالم، فهنا أنظر إلى الموضوع بإيجابية كبيرة. يعني هناك فاعلين لديهم نفوذ، لأقل نفوذا سواء إقليمي أو نفوذ دولي، يعني يسعون إلى الوصول إلى نوع ما من نشر السلام والازدهار في مناطقهم وحتى في العالم بشكل أجمل.
1: قضية التنمية المستدامة التي ذكرتها الآن، كيف يمكن أن تكون هي اختبار جديد؟ إذا ما تحدثنا أن غزة وفلسطين كانت اختبار لمدى قدرة الأمم المتحدة على القيام بدور على مدار سنوات الحرب والإبادة على قطاع غزة، نتحدث الآن عن تطبيقات الذكاء الصناعي، نتحدث عن التعامل مع المعادن النادرة وثروات البلدان الفقيرة تحديدا ودول الجنوب كما يطلق عليها، كيف يمكن أن يكون ذلك اختبارا جديدا للأمم المتحدة لإقامة المساواة والعدالة بين دول العالم أجمع في قضية تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكذلك المعادن النادرة؟ وهل يمكن أن تنجح الأمم المتحدة في هذا الاختبار أم لا من وجهة نظركم؟
0: بالحديث عن أهداف التنمية المستدامة، نحن على أبواب يعني انتهاء النافذة الأولى لتنفيذ أو نشر ما من شأنه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. يعني هناك جهود متكاتفة، هناك يعني رأينا استضافة دولة قطر لمؤتمر الدول البلدان الأقل نمواً هذا، واستضافتها أيضاً لمنتدى التنمية الاجتماعية الثاني. هذه كلها يعني جهود نحو دفع التنمية المستدامة وأهدافها. بالحديث عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وخطره الكبير جدا، يعني نحن رأينا يعني تصريحات في الأيام الماضية من قبل الرؤساء التنفيذيين
1: لإحدى
0: كبرى الشركات، بالفعل كبرى الشركات التكنولوجيا، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتحذيرهم من

0: مما من شأنه بأن يهدد سلامة المستخدمين البشرية. مستخدمين وبالطبع البشرية يعني الذكاء الاصطناعي لا يقف فقط على مستوى يعني لنقل شات بوت بين المستخدمين او هو يصل الى ما ابعد من ذلك. يعني رايناه في الحروب
1: نعم.
0: اختيار الاهداف رايناه في في في فبركة الاخبار
1: نعم.
0: رايناه في نشر السرديات الخاطئة والسيئة يعني رايناه في كل مكان. ولكن الخطر الحقيقي الذي يحدق بالبشرية هنا بأن التكنولوجيا بدأت تطور من نفسها

0: هنالك يعني
1: هل يمكن أن تنجح الأمم المتحدة في هذا الاختبار خلال السنوات القادمة؟
0: هو لابد النظر مبدئيا نحو يعني وطنيا للدول، اللي يجب على الدول يعني كخطوة أولى أن تنفذ يعني يعني خطة عمل من أجل حوكمة الذكاء الاصطناعي أو حتى نعم. يعني استخدامها بشكل أخلاقي، وبعد ذلك يعني الدفع نحو جهود دولية من أجل هذا الصدد.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نايف النابت، العضو غير المقيم، الزميل غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العربية، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة وهذا اللقاء. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نعود إلى استوديوهاتنا في مدينة إسطنبول والزميل رائد المصري، إليك رائد.
2: شكرا جزيلا لك إيمان ولضيفك الكريم. بالعودة إلى نشرتنا، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطلع تركيا إلى توسيع الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة مع دخول العلاقات بين البلدين مئويتها الثانية. وضع أردوغان زيادة التبادلات التجارية الثنائية إلى 100 مليار دولار واتفاق التجارة الحرة في صدارة أهداف المرحلة المقبلة مع توسيع الاستثمارات والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
3: مئة عام من العلاقات التركية الأمريكية، محطة يتطلع من خلالها أكبر اقتصاد في المنطقة لمستقبل شراكته الاقتصادية مع أكبر اقتصاد في العالم. وفي نيويورك حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فعالية 100 عام من الصداقة بين تركيا والولايات المتحدة بمشاركة شخصيات بارزة من عالمي الأعمال والاستثمار على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: لا يمكننا فصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، فالتجارة اليوم من أبرز العناصر التي تدعم علاقاتنا السياسية، ومن خلال الحوار القائم بين بلدينا نحقق نتائج إيجابية، كما أننا عازمون على تكثيف جهودنا وتعزيز تعاوننا الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
5: somut ilerlemeler sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.
3: وتظهر بيانات رسمية أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 34 مليار و400 مليون دولار، تمثل الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة منها أكثر من 16 مليار دولار مقابل ما قيمته نحو 18 مليار من الواردات الأمريكية.
5: أمريكا بالشيك دولتري إلى استراتيجيك مناسباتlerimizi.
4: رغم التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، تضاعف حجم تجارتنا خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ نتوقع أن نتجاوز 40 مليار دولار بنهاية العام. وأرى أن هدف 100 مليار دولار الذي حددناه مع الرئيس ترامب واقعي وقابل للتحقيق، لكنه يتطلب منا تكثيف جهودنا.
3: أرقام تجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول حلف الناتو، وتمهد للهدف الذي وضعه البلدان 100 مليار دولار سنويا واتفاق للتجارة الحرة. ويتجلى البعد الاقتصادي لزيارة الرئيس أردوغان إلى نيويورك في الوفد المرافق الذي يضم وزراء المالية والتجارة والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
6: بين 34 مليار دولار قيمة التبادلات البينية الحالية وهدف 100 مليار الذي تطمح إليه أنقرة وواشنطن، تبحث تركيا في نيويورك عن تعزيز استثماراتها وشراكاتها من أجل تقليص المسافة بين الرقمين ومنح العلاقة الثنائية بين البلدين ركيزة اقتصادية أكبر. معاذ الهراس، تريتا عربي، نيويورك.
2: منذ نصف قرن والأمم المتحدة تتخبط في قراراتها ومبادراتها لحل القضية القبرصية في مقابل ثبات ووضوح في الموقف التركي حيال ذلك، بدءا من دعم تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى جهود السلام في التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة عبر انتزاع اعتراف دولي بوجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
7: عقود مرت على انقسام جزيرة قبرص واختفاء دولة الشراكة، بعد استخدام القبارصة اليونانيين القوة من جانب واحد.

0: وإلغاء العمل بدستور عام 63 من القرن الماضي تمهيداً للوحدة السياسية مع اليونان، حتى زادت وتيرة الاعتداءات والاضطهاد ضد القبارصة الأتراك لدفعهم لترك الجزيرة عام 74، ما دفع تركيا للتدخل وإطلاق عملية عسكرية باسم عملية السلام لوضع حد للاعتداءات، عملية رسمت في نهاية المطاف الحدود الحالية بين الشطرين التركي واليوناني. أخطاء بالجملة ارتكبها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة في جزيرة قبرص منذ بداياتها. مجلس الأمن رفض الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية التي أعلنها القبارصة الأتراك عام 1983 بعد استفتاء شعبي عام لسكان الجزء الشمالي من الجزيرة. مجلس الأمن طلب أيضاً جميع الدول بعدم الاعتراف بها، أما الاتحاد الأوروبي فأعلن ضم الجزء الجنوبي من قبرص كأحد أعضائه، وهو ما رفضه الشعب القبرصي في شمال الجزيرة، كما أكدت تركيا رفضه بشكل قاطع. في عام 2004 قدمت الأمم المتحدة خطة لإعادة توحيد قبرص وعرضت على استفتاء عام، فقبلها القبارصة الأتراك بنسبة 65% ورفضها القبارصة اليونانيون بنسبة 76%، رفض مدفوع بإصرار الجانب اليوناني على عدم تقاسم السلطة السياسية أو الرخاء الاقتصادي مع القبارصة الأتراك في الجزيرة. التعايش بين دولتين في الجزيرة هو الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية، كما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكثر من مناسبة. فالسبب الرئيسي لبقاء قضية قبرص دون حل هو رفض القبارصة اليونانيين الاعتراف بالمكانة الدولية المتساوية للقبارصة الأتراك، وهو ما يدفع تركيا للتمسك بموقفها حتى التوصل إلى حل يمكن من خلاله أن يعيش الشعبان بالجزيرة جنبا إلى جنب في سلام وأمن، فيما تواصل الأمم المتحدة طرح حلول لا يرى فيها الشعب القبرصي في شمال الجزيرة حلاً واقعياً لأزمة يناهز عمرها 6 عقود. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن، وأنه تم تسليم المصطلح المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 سبتمبر. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار روبيو إلى أنه لا يوجد حاليا أي اجتماع مقرر بين الجانبين، وأضاف أن أي لقاء يجب أن يفضي إلى نتائج إيجابية، مؤكدا أن الهدف هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كو جياكون إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، مؤكدا رفض العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن.
2: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
1: أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحيوق بمديرية الوازعية جنوب غربي تعز، كما أفادت القوات الحكومية بأن طيرانها الحربي شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين في المخا بتعز. كما أعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر الحوثيين في جبل كهبو.

0: معارك عنيفة في مختلف جبهات الحرب في اليمن تركزت بشكل رئيسي في جبهات غرب محافظة تعز والمناطق المتلاطية على مضيق باب المندب الاستراتيجي، فضلاً عن مواجهات ضارية في مأرب وجوف وصعدة. ففي تطور ميداني لافت، كثف الحوثيون هجماتهم للسيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي ومنها مدينة المخا، وهو ما قوبل برد من القوات الحكومية وضربات جوية للتحالف استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية حوثية بهدف وقف تقدمهم نحو مرتفعات جبلية محاذية للساحل ومنع إحكام قبضتهم عليها. سياسياً، أثار التدهور الميداني قلقاً دولياً واسعاً، لا سيما مع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ففي تحرك بارز، أدان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة التصعيد الأخير، ووجهوا دعوة حازمة لإيران بضرورة التوقف الفوري عن تسليح الحوثي، وحذروا من أن استمرار الهجمات يقوض استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مطالبين بالعودة فورا إلى المسار السياسي. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، أجرى رئيس مجلس الرئاسة رشاد عليمي اتصالات رفيعة المستوى شملت الإدارة الأمريكية في مسعى لحشد الدعم الدولي ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا التمدد العسكري لردع التهديدات التي تطال أراضي الجوار والممرات المائية. تصعيد عسكري انعكس بشكل كارثي على الوضع الإنساني، حيث حذرت المنظمات الدولية من أزمة نزوح جديدة بعد أن أجبر قرابة 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم في عدة محافظات في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الطبية والإغاثية. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن ترامب لم يستبعد التدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة بعيدة المدى لدى البنتاغون. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، وأكد أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب الرياض وستدعمها، وأضاف أن البيت الأبيض عازم على الوفاء بالتزاماته تجاه السعودية وأنه ينظر في إمكانية حل الصراع. أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت النار شمال غربي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في بحر خان يونس. ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف جنوب المدينة، بينما توغلت جرافات عسكرية في منطقة العطاطرة شمال غربي بيت لاهيا.

0: نظم تجمع أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت، مطالبين المنظمة الأممية بالتحرك لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية المتواصلة في القرى المحتلة.
1: فقد عبد الله منزله في بلدة كفرصير بجنوب لبنان بسبب غارة إسرائيلية، توجه برفقة زملاء له إلى مقر الأمم المتحدة الأسكوا في بيروت لمشاركة أهالي القرى الحدودية وقفتهم المطالبة بتحرك أممي لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية.
2: عدت محلات نزحت ودمر بيتي بشكل كامل ودمرت مصالحي بشكل كامل، وهلأ عايش ببيت أجار بقلب البلد. فأكيد إضافة لأنه نحن جايين ندعم الإخوان اللي بالقرى الأمامية بأنه يعتبر هذا اليوم يوم عالمي لمنع التجريف ومنع التهجير ومنع التدمير.

0: العشرات من فعاليات وأهالي القرى الحدودية سلموا عريضة للأمم المتحدة في لبنان تطالبها بالتحرك لوقف أعمال التدمير والجرف الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.
1: نحن بدنا نقدم مذكرة للأسكوا عبرها للأمم المتحدة لاعتماد يوم 22 أيلول يوم عالمي ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية، لأنه بهالشهر هذا وبالشهرين اللي قبله كمان واللي قبلهم صار في تدمير ممنهج لقرانا الحدودية بدون سبب أمني بدون أي شيء يعني.
0: ولأن سياسة التدمير الإسرائيلية لا تتوقف في المناطق المحتلة بجنوب لبنان، تغيب الإحصاءات الدقيقة لعدد الوحدات السكنية المدمرة، لكن وفق تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية فإن نحو 85 ألف وحدة سكنية تدمرت أو تضررت في 62 بلدة محتلة، حارمة معها ما يقارب 270 ألف شخص من العودة إليها. الأمم المتحدة بقيت الملاذة وربما الأمل الأخير لأهالي القرى الحدودية لنقل وجعهم ومعاناتهم، ذلك أن كل التحركات الدبلوماسية والاحتجاجات الشعبية لم تردع إسرائيل عن وقف التدمير الممنهج في جنوب لبنان. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
2: وقبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين. الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. طهران تعرض فتح مضيق هرمز إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار، وروبيو يبدي استعدادا للقاء مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. إلى اللقاء.

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذ

0: ما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: المستشفى
3: بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات

0: المرضى يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة للقاءات الأمريكية الإيرانية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ففي مشهد يعكس ازدواجية الضغط الدبلوماسي والتلويح بالقوة، تتصاعد السقوف السياسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فبينما تتوالى المؤشرات على اتصالات مباشرة وغير مباشرة ومشاورات قادتها أطراف إقليمية ودولية لتقريب وجهات النظر، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات لافتة تؤكد استمرار قنوات التواصل المباشر وغير المباشر مع طهران، مبديا ثقته العالية في التوصل إلى تسوية سياسية عاجلا أم آجلا، في مقابل تمسكه بالخطوط الحمراء المتعلقة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. هذه التطورات تأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ تتقاطع مع ضغوط ميدانية واقتصادية هائلة تواجهها طهران، واختبارات سياسية داخلية تعانيها الإدارة الأمريكية مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية. ورغم لغة التهديد والوعيد المتبادلة التي طبعت الخطاب الأمريكي الرسمي الأخير، فإن الكشف عن اجتماعات مطولة جرت في كواليس نيويورك يشي بأن الدبلوماسية السرية والمساعي الإقليمية عبر الوسطاء تبحث عن مخرج آمن لنزع فتيل أزمة مضيق هرمز وتداعيات المواجهة المفتوحة. وللمزيد من التفاصيل حول هذه اللقاءات ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا رؤوف جربي. رؤوف، أهلا ومرحبا بك. ما الذي وصلنا والتفاصيل التي نتوفر عليها عن هذه اللقاءات التي جمعت الجانبين الأمريكي والإيراني؟
1: لحد الآن لم يرشح كثيرا بسبب الأمور لا تزال متواصلة، وأن الجدول لهذه اللقاءات مكثف جدا رائد، ونحن في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه، خصوصا وأنه كان هناك إشارات إيجابية مثل ما أشرت عن انفتاح أمريكي واضح للقاء مسؤولين إيرانيين. كانت هناك أيضا وسمعنا عن أيضا تحركات قادها وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي قال أيضا بأن الجانب الأمريكي مستعد بكل وضوح للجلوس إلى نفس الطاولة مع مسؤولين إيرانيين، ويبدو أن هناك تحركات مكثفة حتى وإن كانت هناك أيضا إشارات قرأت على أنها إيجابية حتى وإن كانت

0: بلغة أخرى من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قال بأنه يتوقع نهاية قريبة لهذه الحرب، وأن الإيرانيين كانوا يراهنون على التأثير على الانتخابات النصفية القادمة هنا في الولايات المتحدة، ولكن ذلك لا يمكن أن يسير معهم بشكل صحيح مثلما أشار ترامب. وعلى هذا الأساس أيضا قال بأنه منفتح إذا كانت هناك أي لقاءات. من يوم أمس كان يتحدث عن هذه اللقاءات التي يمكن أن تجمعه بالجانب الإيراني. وعلى كل حال هناك أيضا أمال كبيرة جدا بأن يتم على الأقل التوصل إلى العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات. نتذكر جيدا رائد بأن الرئيس ترامب كان يقول بأنه لا يريد أصلا أن يبعث مفاوضات أخرى مع الإيرانيين، لكن الآن يبدو أن هناك تغيرات كبيرة، حتى أن الدول الوسيطة أيضا تكثف من اتصالاتها، تريد كسر ذلك الجمود الذي يطبع الآن أو الذي كان يطبع ما بين الجدول المحادثات أو الاتصالات ما بين الجانب الأمريكي والإيراني، علما بأنه حتى أيضا ترامب كان قد صرح في وقت سابق بأنه يملك اتصالات مباشرة مع الجانب الإيراني، وأبدا انفتاحه حتى أن يلتقي الرئيس بشكيان الإيراني هنا على هامش أشغال هذه القمة، لكن لحد الآن لم تتضح إذا كان يمكن أن يكون مثل هذا اللقاء عالي المستوى. لكن المؤكد أن هناك تحركات مكثفة في هذا الإطار، سواء من جانب انفتاح أمريكي أيضا قبول إيراني وسعي كبير جدا من طرف الدول الوسيطة. رائد،
1: شكرا جزيلا لك من نيويورك مراسلنا رؤوف جربي. ونبقى في نيويورك ولكن مع الزميل أيمن جاد ونافذة من هناك. مساء الخير أيمن.
2: مساء الخير رائد، وأهلا بك وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الخاصة التي نبحث فيها أبرز ما يدور في كواليس الأمم المتحدة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق فيها وينطلق فيها أسبوع الأمم المتحدة بمشاركة قادة دول العالم هنا من مقر المنظمة الأممية في مدينة نيويورك. تبقى كلمات الرؤساء هي الأبرز هذا اليوم، ولكن رشح إلى جانب هذه الكلمات قضية المفاوضات واحتمالية أن يكون هناك حوار ومفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك طهران. هذا ما سأبحثه هنا مع ضيفي هنا من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الكاتب الصحفي محمد حيدر. أستاذ محمد، مرحبا بك معنا. في البداية، كيف استقبلتم هذا الخبر أن الولايات المتحدة على استعداد لإجراء محادثات مع إيران؟
3: مرحبا. هذا كان دونالد ترامب منذ بداية الحرب وهو يتأرجح بين التهديد وترك الباب مواربا أمام المفاوضات، ولذلك كلما صعد لهجته بأنه سيضرب إيران أو أنه سيمحو إيران من الخارطة أيضا يفتح باب التفاوض، وهذا منذ بداية الحرب. لذلك اليوم خطابه لا يحمل جديدا كبيرا على الأقل في هذه النقطة، لأن هذا كان متوقعا. هو الولايات المتحدة الأمريكية واضح أنها الآن وصلت إلى طريق مسدود، لأنها لا يمكن أن تصعد أكثر، لأن التصعيد لن يأتي بنتيجة، ومن الواضح أنه حتى الآن لن يكون أمر الملف الإيراني مستحيل أن يتم حسمه عسكريا.
2: نعم.
3: لذلك الجانب المهم في الموضوع هو جانب التوصل إلى اتفاق، ولكن اتفاق كما يقال إيران تقول إنها مستعدة للاتفاق أو على الأقل المفاوضات، والولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها مستعدة للمفاوضات، ولكن في التفاصيل يكمل الشيطان.
2: نعم.
3: كلما يقطع الوسطاء خطوة مهمة ويعتبرون أنهم باتوا قريبين من توصل الاتفاق، كلما جاءت عرقلة أخرى. السبب ما هو؟ ربما لأن ترامب غير مستعد لتقديم تنازلات، وفي الوقت نفسه النظام الإيراني أيضا غير مستعد لتقديم تنازلات، أو كما يدعي ترامب أن النظام الإيراني أنه ليس موحدا في قراره.
2: وبالتالي إذا ما الذي يدفعه ويدفع الإدارة الأمريكية للحديث عن إمكانية التواصل؟

0: مع إيران التي قال عنها في السابق أنهم كانوا سيوجهون أو واشنطن كانت ستوجه ضربة كانت ستكون الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية.
1: هو المتابعون لخطابات ترامب يقول أنه عادة يرفع سقف التهديد من أجل الحصول على ما يريد، ولذلك هو اليوم في خطابه قال أتوقع أن نتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية وهي في شهر نوفمبر المقبل. لذلك الموضوع ببساطة جدا هو أن دونالد ترامب يرفع سقف التهديد سقف المطالب من أجل الحصول على ما يريد، ولكن موضوع المفاوضات هذه عقبة كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه ترامب يريد أن يخرج من الملف الإيراني بأكثر مما خرج منه أوباما باراك أوباما، وهذا أعتقد أنه توصل الآن إلى نتيجة مفادها أنه من المستحيل أن يخرج بأكبر مما خرج به أوباما، وبالتالي هي العرقلة.
0: وبالتالي هو يعلم أنه ربما بعد الضربات العسكرية، نتحدث منذ 28 من شهر فبراير ضربات عسكرية متتالية، قال بأنهم قضوا على القدرات العسكرية الإيرانية. اليوم يتحدث بأنهم سيجرون مفاوضات مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق، وبالتالي هو يرغب كما ذكرتم يرفع التهديد من أجل الوصول إلى ما يريد. ما الذي يريده دونالد ترامب تحديدا من إيران في هذه اللحظة؟
1: هو ما يقول دونالد ترامب أنه يريد من إيران أن تتنازل، هكذا يقول، يريد منها أن تستسلم، العبارة التي يستخدمه هو يريد منها أن يستسلم. ولكن المشكل كالتالي، هو دونالد ترامب دخل الحرب بهدف القضاء على البرنامج النووي الإيراني وتغيير النظام الإيراني. الآن جاءت عرقلة أخرى وعقبة أخرى لم تكن في الحسبان، وهي مضيق هرمز. بالتالي الآن بات الاهتمام الأمريكي منصب على فتح مضيق هرمز، والقضية الأساسية التي دخل من أجلها الحرب لم تعد مطروحة حتى الآن. الآن كل المفاوضات تتجه نحو فتح مضيق هرمز، وهذه ربما هي العقبة التي لم تكن في الحسبان. هناك عامل آخر هو ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار البنزين حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن بداية الحرب كان سعر الجالون يتراوح بين دولارين إلى دولارين فاصلة ثمانية، الآن يقترب من 5 دولارات، وفي بعض الولايات يصل إلى 8 دولارات. هذه مسائل تشكل تحديا كبيرا لدونالد ترامب، خصوصا قبل الانتخابات النصفية، وتشكل تحديا أكبر للجمهوريين الذين يرغبون في السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب. بالنسبة للناخب الأمريكي ما يهمه هو طاولة الطعام كما يقال، تهمه الأسعار فقط. لذلك التحدي الأكبر الآن لدونالد ترامب ليس تحديا دوليا ولا تحديا إقليميا، وإنما هو تحدي داخلي، ولذلك هو يحاول أن يروج إلى أن الاتفاق ممكن الوصول إليه بعد الانتخابات النصفية بهدف الاستهلاك الداخلي وبهدف إيهام الناخب الأمريكي أن الموضوع بات بحثه.
0: أنتم قلتم بأنه يسعى للحصول على مكاسب أكثر مما حصل عليه دونالد ترامب في الاتفاق، باراك أوباما في الاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي نحن نتحدث الآن عن فتح مضيق هرمز فقط كما ذكرتم، وكما ذكر كذلك مراسل البيت الأبيض أو مراسل وول ستريت جورنال في البيت الأبيض بأن ما يرغب فيه الآن

0: يعود الكرة مرة أخرى ويوجه ضربات عسكرية إلى طهران؟
1: هذا هو السؤال. هذا سؤال مهم ومطروح بالفعل، ولكن العمليات العسكرية هي إذا أخذت منحا آخر سيكون تدخلا بريا. التدخل البري حسب تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي غيرها أنه تكلفته كبيرة جدا.
0: نعم.
1: وأيضا هناك خشية من ردة فعل إيران التي سيتضرر منها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من غيرهم.
0: نعم.
1: وهم الدول الجوار. لذلك موضوع الحسم العسكري أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية تحديدا باتت لديها قناعة كاملة بأنه لا يمكن حسم الملف الإيراني عبر الخيار العسكري، وبالتالي هي تسعى إلى المفاوضات بأي طريقة، ولكن التفاوض هو المشكل. التفاوض ماذا ستحصل عليه الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا حصلت على نتائج ومخرجات أكثر مما خرج به باراك أوباما، هذا سيكون دونالد ترامب يعتبره انتصارا مهما وسيستجيب له، ولكن في حال أنه لم يحصل عليه وهذا هناك ستكون الصورة غامضة إلى حد ما. دعني أشير أيضا إلى أن اتفاق باراك أوباما ميزه أنه كان برعاية دول أوروبية وكان
0: نعم.
1: برعاية المجتمع الدولي. الآن هذا الاتفاق هو برعاية طبعا باكستانية وبرعاية محدودة جدا، بالتالي الضامن من بالنسبة للنظام الإيراني من يضمن له أن يتم تنفيذ البنود التي اتفق عليها مع الإدارة الأمريكية.
0: أستاذ محمد، ربما يبقى هناك شيء غامض، هذا المبنى الأمم المتحدة، يعني أين الأمم المتحدة؟ نحن الآن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النسخة 81 لهذه الاجتماعات. نحن نتحدث عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يوجه ضربات إلى إيران بمساعدة إسرائيلية في نهاية فبراير، واليوم يجتمع مع عناصر أو بعض وفود الوفد الإيراني من أجل الحديث عن سلام، ويقوم بتوجيه اتهامات للأمم المتحدة لمجلس الأمن وكذلك لحلف الناتو بأنهم لم يشاركوا في توجيه هذه الضربة. أين الأمم المتحدة مما يحدث؟
1: هو في الواقع الأمم المتحدة كانت تعرضت لاختبارات كبيرة، وللأسف أو كما يقول مراقب
2: أيمن جاد، لو تسمعني نحن بحاجة إلى الانتقال إلى مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرجو أن تبقى معنا أنت وضيفك الكريم.
3: الذين يسيطرون على أراضنا وعاثوا في الأرض فسادا لأنه لم يتصدى أحد لهم، وأنتم الآن تتخذون موقفا قويا بدعم من الولايات المتحدة، واليوم أطلب من جميع الدول الأعضاء في درع الأمريكيتين بأن يصنفوا عصابات تهريب المخدرات كإرهابيين، وأن يتم فرض عقوبات على العصابات 25 التي صنفتها الولايات المتحدة كعصابات أو جماعات إرهابية، وقبل ذلك لم يكن ذلك يحدث. كل الجماعات وعصابات تهريب المخدرات، أود أن أشكركم على ما قمتم به، وذلك من خلال حرمان هذه العصابات وتلك المنظمات من إيجاد ملاذ آمن، ونحن سنقوم بالقضاء عليها، وربما أترك الأمر لكم، إذا لم تتمكن من القضاء عليها فنحن سنفعل ذلك بالنيابة عنهم. الجهود المشتركة ساعدت في إنقاذ حياة مئات الآلاف من الأشخاص من الوفاة جراء تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، ولعلكم لاحظتم أن مخدر الفنتانول كان يتم تهريبه عبر البحر، وعمليات التهريب انخفضت بنسبة 97%، وهذا أمر غير مسبوق، وهذا يعني أن 3% نحاول أن نجد من هؤلاء 3% الباقون، لأنني أعتبرهم الأكثر شجاعة وجسارة. نعم هم أشرار ولكنهم شجعان، لذلك انخفض تهريب المخدرات عبر المياه ب 97%. في السابق كانت الإدارات تقبض عليهم وتعرضهم أمام المحكمة، ثم يطلق القاضي سراحهم ويعودون إلى دأبهم من تهريب وبيع المخدرات، والآن لا نهدر الوقت. اليوم أطلب من الدول الأعضاء في درع الأمريكيتين بأن يعملوا على استغلال الثروات الطبيعية، ولعلكم تملكون أعظم ثروات طبيعية في بلدانكم. وألا تتركوها لقوى عدوة خارجية، وإلا ستفقدون بلدكم. إذا ما حدث ذلك فإنكم بالتأكيد لن تستطيعوا العودة. وأيضا علينا أن نسيطر على أنابيب النفط والمعادن.

0: ثمينة وكذلك المنتجات الزراعية والتجارة وغيرها. الموارد التي تملكها الأمريكيتين يجب أن تعود لشعوب الأمريكيتين، والولايات المتحدة مستعدة للعمل معكم من أجل تحقيق هذا الهدف وتعزيز بلداننا، ونحن نعمل مع جميع الدول. وأنا طبعا أقر بعملكم الممتاز، وأنتم بتم تحظون بالاحترام. البعض كان يعتقد بأن هذا غير ممكن، لذلك أود أن أشكركم مرة أخرى. من دواعي شرف العظيم أن أتواجد معكم، وأود أن أعلمكم بأن الولايات المتحدة ستقف معكم وستدعمكم وستدعمكم. وبعضكم حقق فوزا في الانتخابات بسبب دعمي له، وأعتقد أن جميع من دعمته فاز. 9 من 9 وحظينا بفوز انتخابي في كولومبيا، وكذلك في الأرجنتين فاز رئيسها مرتين في الانتخابات. إذن هناك الكثير من الانتصارات. أود أن أشكركم مرة أخرى لوجودكم هنا، وأنا معكم ومستعد للقيام بكل ما تحتاجون إليه. أنتم قادرون والمسؤولون سكوت.
1: إذن مشاهدينا الكرام، كنا مع جانب من هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نيويورك، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي نعمان أبو عيسى. أستاذ نعمان، أهلا ومرحبا بك. بداية، هل يمكن أن نشهد تحولا في الحرب الأمريكية على إيران اعتبارا من هذا اليوم، بعد اللقاءات التي شهدتها مدينة نيويورك بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين؟
2: تحياتي في البداية. من المستبعد أن يكون هناك حلا آنيا بين الطرفين، فما زال الموقف الأمريكي بعيد عن الموقف الإيراني، ولكن هناك رسائل من كلا الطرفين أنهما يريدان أن يكون هناك اتفاقا بين إيران وبين أمريكا، وهناك ضغوط دولية أيضا للضغط على أمريكا وعلى إيران في نفس الوقت، لأن يتوصل كلا الطرفين إلى حل سياسي لهذه الحرب التي استمرت أكثر من 6 أشهر، ولا يوجد هناك حلا عسكريا لإعادة فتح مضيق هرمز، ولا بد من التفاوض والوصول إلى اتفاق بين الطرفين. ولكن الرئيس الأمريكي يقول أنه يمكن أن يصل إلى اتفاق بعد الانتخابات الأمريكية في 3 من نوفمبر، لأن ذلك قد يسمح للرئيس الأمريكي بالتنازل بعض الشيء عن الطلبات التي يطلبها الآن، ولا تلبي ما تريده إيران من هذه المفاوضات. وأظن أن هذه الحالة ستستمر على ما هي عليه على الأقل لمدة 2 شهر الآن.
1: أستاذ نعمان، يعني لماذا برأيك رحل الرئيس ترامب؟ أي تطور في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي؟
2: يعني كما ذكرت أنه من الصعب الوصول إلى اتفاق بشكل سريع مع إيران، فالفارق كبير بين الطرفين، ولا بد من بناء الثقة وأن يكون هناك وسطاء يعملوا على ردم هذه الهوة بين الطرفين. وإن اجتماع الرئيس الأمريكي مع رئيس الصين يوم الخميس القادم في أمريكا قد يؤدي أيضا إلى تقارب وجهات النظر في هذا المجال، فإن العالم بإجماعه يريد إعادة فتح مضيق هرمز، والدول العربية تعاني والعالم بأسره يعاني، ولكن أمريكا تظن أن المعاناة الإيرانية هي التي ستضغط على الحكومة في إيران للوصول إلى اتفاق، وكذلك تظن أن إيران تظن أن الضغط على الاقتصاد الأمريكي والانتخابات الأمريكية هي التي ستؤدي إلى اتفاق بين الطرفين. والرئيس الأمريكي يقول أن هذه الانتخابات ليست عاملا في هذه المفاوضات، وأن الحزب الجمهوري موجود على لائحة الانتخابات، ولكن الرئيس الأمريكي نفسه غير موجود ولا يأبه بهذه الانتخابات كما يقول. أظن أنه يأبه، ولكنه لا يريد أن يعترف بأن الانتخابات عامل مهم في هذه المفاوضات، ويقول أن يمكن أن يصل إلى اتفاق مع إيران بعد هذه الانتخابات.
1: أستاذ نعمان، يعني إيران استبقت هذا اللقاء بمقترح بأن يتم فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام بمقابل تخفيف الضغط العسكري والحصار عنها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن لمثل هذا الاستباق من جانب طهران أن يكون منفذا ربما لتكون المفاوضات أكثر مرونة؟

0: يمكن أن يوجد هناك ليونة في التفاوض بين الطرفين. فوزير الخارجية الأمريكي يقول أن النفط يمر عن طريق مضيق هرمز بنسبة 60 إلى 70%، ولكن الحقائق يمكن أن تكون غير مطابقة لذلك. فهناك ليونة بعض الشيء بمرور بعض السفن وبعض الناقلات من هذا المضيق، وأظن أن إيران تستطيع يعني إدباك المشهد في المضيق إذا ما أرادت ذلك، فما زالت تمتلك الصواريخ والمسيرات لأن تؤدي إلى عرقلة المسير في هذا المضيق. ولكن طبعا هناك بعض الحملات وهناك بعض الموافقة الإيرانية أيضا على بعض الشحنات النفطية من بعض الدول في المنطقة، فيوجد هناك يعني حيز للتفاوض بين الطرفين، رغم أن كلا الطرفين يحاول أن يتشدد في مطالبه. ولكن طبعا الحقيقة حقائق على الأرض يمكن أن تعكس أن هناك ليونة في من كلا الطرفين، وهذا ما يعني يصبو إليه الرئيس الأمريكي أن يكون هناك انفتاحا أكبر في المضيق، ويقول أن أسعار النفط ستتقلص بشكل كبير بعد الاتفاق مع إيران.
1: أستاذ نعمان، في تقديرك كيف تبدو احتمالات أن يكون هناك لقاء يجمع الرئيس دونالد ترامب بنظيره الإيراني بزشكيان أو حتى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما يصل الوفد الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة؟
0: يعني قد طرح الرئيس الأمريكي استعداده للقاء الرئيس الإيراني، والرئيس الأمريكي طبعا يحب هذه اللقاءات العالية البروفايل، أو يعني لأن يكون موجودا في كل المحافل. ولكن يوجد هناك طبعا يعني حرب جارية بين الطرفين، وأظن أن رئيس إيران يمكن أن لا يقبل بمثل هذه الاجتماعات، رغم أن هناك تقارير تقول أن الوفد الإيراني قد اجتمع مع وفود أمريكية في نيويورك لمدة 3 ساعات وكان هناك نقاش طويل. طبعا هذه يعني هذه المجموعات قد اجتمعت في باكستان وغيرها من الدول في العالم قبل ذلك، ويمكن أن تكون اجتمعت أيضا في نيويورك لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. فإن السماح للرئيس الإيراني بالفيزا لأن يأتي إلى نيويورك يعتبر إلى حد ما يعني بادرة جيدة من أمريكا لمحاولتها لإعادة العلاقات العادية بين الطرفين.

0: من واشنطن كذلك الباحث في الشؤون الأمريكية عزيز فهمي. أستاذ عزيز، أهلا ومرحبا بك إلى هذه التغطية. الانتخابات النصفية التي ستجري في نوفمبر المقبل يبدو أنها يعني نقطة فاصلة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحديد المسار الذي تتخذه واشنطن في حربها على إيران. هل ترى أن ما بعد الانتخابات ربما يكون هناك انفراجة أو تعثر؟
1: أنا أعتقد أن هناك قضية يجب أخذها في الاعتبار. نحن نتحدث عن دونالد ترامب. دونالد ترامب هو يعني من أحسن المسؤولين الذين يتحكمون في هندسة الرؤية الإعلامية. فهو عندما يقول أنه يعتقد أن الاتفاق مع إيران سوف يكون ممكنا بعد الانتخابات النصفية، هذا كلام ليس لإيران، هذا الكلام للداخل الأمريكي، وللداخل الأمريكي بأي كيفية. أنه لا يريد أن يبدو للداخل الأمريكي وكأنه مهتم بقضية الانتخابات النصفية وتأثير الحرب الإيرانية عليها، وهو يفعل ذلك لخدمة خطابه هو مع إيران. فيعني التلاعب اللي بيعمله ترامب غير معقول، وهو يعني يعتقد
0: يبدو
1: أنه
0: أن هذه النقطة أستاذ عزيز بحاجة إلى توضيح أكثر. هو يستخدم الانتخابات في مفاوضاته مع إيران، ويستخدم أيضا المفاوضات مع إيران في الانتخابات. هذا ما
1: مية في المية، وهو يعتقد أنه يعني مفرط الذكاء ويستطيع أن يخدع الجميع، ولكنه لا أعتقد أنه يخدع الإيرانيين، لأن الإيرانيين يدركون هذا الجيم اللي بيلعبه الرئيس ترامب. فالرئيس ترامب يرفع من تهديداته، وفي نفس الوقت يقول لكن إيران ممكن أن تكون دولة عظيمة. فهو يعني دايما يقول الشيء وضده، وعنده مقدرة على إنها to make sense، يعني يقدمها وكأنها حجة معقولة ومقبولة
0: منطقية.
1: منطقيا، لكن في الباطن هي غير ذلك. في الباطن هو مزنوق بصراحة شديدة جدا. الوضع في الحرب إنه الولايات المتحدة الأمريكية في موقف صعب، وتعوض هذا الموقف الصعب بالمبالغات في تصريحات ترامب وبالتهديدات أنها سوف يزيل إيران من الوجود. هو
0: يعني
1: يدرك أنه لا يستطيع
0: على ما
1: ذلك
0: يبدو
1: أصلا.
0: أستاذ عزيز أن هناك حالة من الحرج لدى الجانبين. حتى طهران تقترح فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال رفع أو التخفيف من الضغط العسكري والحصار عنها أيضا.
1: لا شك أن إيران من مصلحتها رفع الحصار وإلغاء العقوبات واستعادة الأموال المجمدة، ولذلك هي في مقابل هذه الأهداف الثلاثة هي مستعدة فعلا لفتح المضيق. لكن هذا الوضع يتم رؤيته في داخل الولايات المتحدة الأمريكية على أنه انتصار لإيران، ولذلك ترامب لن يقبل بهذه المعادلة بهذا الشكل. هو ترامب يريد أن يؤكد أنه هو الذي يملك القرار، هو الذي يقرر، وإيران تلهث وراء الاتفاق، ولكن هو ليس في حاجة للاتفاق. وهذا عكس الواقع تماما، لأنه أسعار النفط بتزداد، التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بتزداد، انسلاخ الجمهوريين من دعم الرئيس ترامب بدأ يظهر بشكل علني.
0: طيب، أنا سأتي إلى هذه النقطة معك بعد قليل فيما يتعلق خاصة بالجمهوريين.

0: وما يحدث قبل انتخابات تجديد النصري. ولكن إلى الأستاذ نعمان أبو عيسى، يعني هل تتفق مع فكرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلعب هذه اللعبة بوجهين، من جانب الانتخابات ومن جانب المفاوضات مع إيران؟
1: أظن أن الرئيس الأمريكي يحاول تغطية فشله في التقدم في المفاوضات بين أمريكا وبين إيران بإعطاء هذه التصريحات الرنانة إلى حد كبير، فإن الرئيس الأمريكي كان شاطرا في الصفقات العقارات، ولكن هذه السياسة الدولية معقدة بشكل أكبر بكثير، ويعتمد على مبعوثين شخصيين له للتفاوض في هذه الأمور، وهؤلاء المبعوثين ايضا ليس لهم خبره ضليعه في التفاوض، فهو يظن انه يستطيع ان يضغط على الطرف الاخر، لان امريكا اقوى من الاطراف الاخرى، وان الجيش الامريكي قادر على ضغط الجيوش الايرانيه على سبيل المثال هنا. ولكن طبعا يوجد هناك عوامل اخرى في ايران، فانها تستخدم الجغرافيا والاستراتيجيه الجغرافيه في المنطقه، وانه لا يستطيع ان يصل الى اتفاق مع ايران عن طريق القوه العسكريه فقط، ولا يوجد هناك حل عسكري للمعضله مع ايران، كما فشل الرئيس الامريكي في ان يكون هناك اتفاقيه بين روسيا واوكرانيا بعد ان وعد بالوصول الى مثل هذه الاتفاقيه منذ بدايه عهده، واجتمع مع الرئيس الروسي في ألاسكا، وفشل أيضا في أن يكون يقنع الجانب الآخر في أن يكون هناك اتفاقا بين هؤلاء الأطراف. أظن أنه يقع في نفس هذه الفشل الآن في التفاوض مع إيران، ويحاول تأجيل الاتفاقية لما بعد الانتخابات الأمريكية ليصبح له يعني فترة أطول للتفاوض، وأن يستطيع أن يتنازل بعض الشيء عن الطلبات الذي كان يطلبها.
0: يعني المسألة مجرد تأجيل إلى ما بعد الانتخابات، أم ربما محاولة استثمار هذه المفاوضات، أو استثمار أي خطوة إلى الأمام في الانتخابات نفسها؟
1: يعني يضع الرئيس الأمريكي والجيش الأمريكي ضغطا كبيرا على إيران وعلى الاقتصاد الإيراني، ولكن إيران أيضا تضع ضغطا على الاقتصاد الامريكي، فكما ذكر الزميل ان يعني الانفليشن او التضخم المالي وصل الى 3.4 في امريكا، ما كان يريد الرئيس الامريكي ان يكون حوالي 2% فقط، وهو تقريبا يعني يعتبر عاليا بالنسبه للرئيس الامريكي وللشعب الامريكي، ولا يريد الرئيس الامريكي الاستمرار في زياده اسعار النفط، ويحاول ان يوعد الشعب الامريكي ان اسعار النفط ستنخفض بشكل مفاجئ اذا ما توصل الى اتفاق مع ايران، ولكن الدلائل لا تقول ذلك، فان تمدد الحرب الى باب المندب على سبيل المثال ادى الى زياده اسعار النفط مره ثانيه خلال الاسابيع القليله الماضيه، وهذا يؤثر بشكل عكسي على شعبيه الرئيس الامريكي، ويعلم ذلك اذا ما خسر الكونغرس في الانتخابات في 3 نوفمبر، فان هذا الكونغرس الديمقراطي سيحاسب الرئيس الامريكي.
0: نعم.
1: وسيحدد من سلطاته داخل، وهذا سيعمل يشعل.
0: نعم. يعني استاذ نعمان، استاذنك بالبقاء معنا، واستاذن ايضا الاستاذ عزيز فهمي، نذهب الى اجتماع بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس اردوغان، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وعدد من القاده، فإلى هناك.
2: لا بديل لهم، لا هو البديل المقبول للجميع. إذن فخر كبير أن أكون موجودا هنا مع أهم وأقرب أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية، حلفاء وشركاء، لنستمر في جهود من أجل الشرق الأوسط أكثر استقرارا وازدهارا، مكان مميز وقد أصبح أكثر تميزا خلال الفترة التي عملت فيها، بدأت أعمل فيها في السياسة، ليست فترة طويلة، لكن لدي الكثير من الأصدقاء محيطين بي على هذه الطاولة، أشخاص مميزين، وسنتأكد من أن حياتهم جيدة. كل أمة في هذه الغرفة تقريبا تميزت وقامت بأمور عظيمة، أود أن أعبر عن امتناني لكل واحد منكم، لقد كنتم أقوياء، شركاء أقوياء للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذلك 21 تريليون دولارا من الاستثمارات، وجزء كبير منها قادم من الأشخاص الموجودين في هذه القاعة. طبعا هذا رقم قياسي لم تشهده أي دولة من الدول، طبعا بشكل جزئي بسبب الرسوم الجمركية، لكن مهما اقتضت الحاجة ولم يكن هنالك شيء مثل هذا القبير. كان السجل القياسي 3 تريليونات، لكن أنا حديث

عن 21 تريليونا، ممكن حتى أن أسمي الأشخاص بأسمائهم وأقول لكم كم استثمروا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نقدر هذا. أسواق المال قد وصلت إلى أعلى مستوياتها بنسبة 80 ضعفا خلال عام ونصف، وهذا أمر مذهل. أود أن أذكر جميع أصدقائي المحيطين بي في هذه الطاولة دون المرور عليهم وذكر أسمائهم. أود أن أشكر أيضا وزير الخارجية مارك روبيو، كان مذهلا، والعمل الذي قام به أيضا وزير الخزينة سكوت بيسنت. سكوت أيضا شكرا جزيلا لك، ووزير المبعوث الخاص هنا ستيف ويتكوف، رجل ذو نفوذ، رجل ذا نفوذ، أنا أسميه هنري كيسنجر، لكن لا يرتبط به هنالك اختلاف كبير. وهو أيضا مالك وولش، وقام أيضا بعمل مذهل جدا. أين أنت يا وولش؟ عمل مذهل. جيريد كوشنر وهو مع ويتكوف، هما شخصان مذهلان يقومان بعمل رائع، سوف ينجزان هذا الأمر. أظن بأنهم سينجزان هذا الأمر، يحظان باحترام من كلا الطرفين. الإيرانيين أيضا يحترمونهم، وهذا أمر مهم جدا. إذن سننجز المسألة. والرئيس التنفيذي لبن بلاك للعمل المذهل الذي يقوم به. إذن قبل عام من تقريبا التقينا هنا مع هذه الأمم على هامش الأمم المتحدة لمناقشة كيف يمكننا إنهاء الحرب الدامية في غزة، وتقريبا نفس الوجوه اجتمعت هنا، بما في ذلك صديقي الموجود هنا من تركيا، وهو رجل صعب المراس، لا يجب أن يتم المزاح معه. أمل أن يتم ترجمة هذا بشكل جيد، أمل بأن لدينا مترجم جيد. هو رجل مذهل، إنه شخص مذهل، صديقي. والحرب كانت تندلع ولم يكن هنالك نهاية في الأفق، لكن بسبب التقدم الذي أحرزناه في ذلك اليوم مع نفس المجموعة من الأشخاص الموجودة هنا، لوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي بعد بضعة أسابيع، تم إنقاذ فيه مئات الآلاف من الأرواح بمساعدة من مجلس الأمن، والذي وافق بإجماع على خطة السلام ذو 20 نقطة، وتم أيضا إنشاء مجلس السلام. وأمر ومذهل جدا. وأود أن أذكر الدول المحيطة بهذه الطاولة التي استثمرت مليارات الدولارات من أجل إعادة غزة ومساعدة الشعب في غزة، مساعدة الشعب قبل أي شيء آخر، مساعدة الشعب في غزة. ولقد كان الأمر مذهلا، كما قمنا باستعادة جميع الرهائن بنسبة 100%، الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات، أعدناهم جميعا. الناس رقصوا في الشوارع، لم يظن أحد بأن هذا ممكن. أولئك الأشخاص الموجودين حول هذه الطائرة من جعلوا الأمر ممكنا. في هذا العام أيضا كثيرون منا كنا على تواصل قريب من أجل التعامل مع التحدي الآخر طويل الأمد، وهو النظام الإيراني الذي كان يسعى لامتلاك سلاح نووي وقم قنبلة نووية، ولن نسمح طبعا بوقوع هذا، وبالتالي قمنا بإنهاء هذا الجانب بوجهة نظري. قد انتهى عملية الغضب المرحمي، قد عطلت أيضا البحرية الإيرانية، قضت عليها، كان هنالك 159 سفينة جميعها الآن في قاع البحر، ولم يعد لديهم سلاح جو، وأيضا 20% من سلاحهم ومصانعهم قد دمرت، أيضا مستودعات تخزين الصواريخ الباليستية والمسيرات كلها قصفت، بقي لهم القليل لكنه ليس كثيرا. لقد أبدنا منظومات دفاعهم الجوي، وقمنا أيضا بالقضاء على قيادتهم تقريبا جميعها، والاقتصاد الذي يشهد تضخما بنسبة 300%، والقيمة عملتهم لا قيمة، لم تعد لها قيمة. إذا هذا كله جزء أيضا من عملية المنفي الاقتصادي، وهذا طبعا بفضل جهود سكوت. لقد قمنا بعزل إيران بالكامل اقتصاديا، نعم، فقمارس الضغوطات عليهم على أمل أن يقوموا بالأمر الصواب وبسرعة حتى لا يفوت الأوان. نحن لدينا فرصة بأن نسمح لهم بأن ينجوا كأمة، ونود أن نرى هذا. أقول لكم بأن أشخاص موجودين حول الطاولة يودون أن يروا هذا أيضا. وكما تعرفون بأن البحرية الأمريكية قامت بتطهير المضيق من الألغام الإيرانية، والمضيق الآن يسهل مرور النفط، وقد أعلن مؤخرا بأننا نكون مرافقة أكثر من مليار برميل من النفط خارجة من المضيق. ربما لن يكون هذا القدر كثيرا للأمير، لكنه كذلك للآخرين هو قدر كثير. لقد أعلن مؤخرا بأننا قمنا بمرافقة مجددا أكثر من مليار

0: برميل من النفط خلال فترة قصيرة من الوقت، وقد قضينا على 25 إلى 30 سفينة في الليل، وبعض الأحيان تكون في النهار، والحصار أقوى شيء شهده الأحد، نسميه حرب الفولاذ. جيشنا مذهل، جيشنا رائع، والآن لدينا نفط يتدفق من المضيق أكثر من أي مرحلة كانت، وقبل حتى قبل بدء الحرب. جزء كبير مما أنجزناه حتى بنسبة 99% هو من أجل التأكد من عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ربما قد يكون علينا أن نقصف جبل رأس الفأس، لا نرى الكثير من الأنشطة هنالك، لكن سنقصفه على التو لو كان ذلك. إذا لقد كان هنالك سلسلة هجمات على السفن التجارية، من ذلك سفن الدول المنطقة، والذي دفع إلى تحول الطاقة في المنطقة خارج مناطق الخنق الإيرانية، وطبعا عبر ممرات أوروبية، ومن أجل إخراج النفط عبر الأنابيب أو غيرها، وطبعا أيضا اجتهدوا من أجل تغلب التحديات، ولقد سموا إيران لعقود متنمر الشرق الأوسط لواحد وخمسين عاما. يقولون 47 لكن أقول 51 عاما، الرقم الصحيح هو 51 عاما، لكنهم لم يعودوا المتنمر. يمكن أن يخلقوا المشاكل لأنهم يعودوا المتنمر الشرق الأوسط، والجميع كان قلقا وخائفا بطريقة أو بأخرى أو بأخرى، لكن لم يعودوا كذلك. علينا السمير بالوقوف إلى جانب بعضنا البعض متحدين، وسنخلق مستقبلا لهذه المنطقة والعالم أكثر إشراقا مما كان في السابق. هي منطقة ربما لديها إمكانات أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، والمسألة تتعلق فقط بالنفط، وإنما العقول أشخاص عباقرة. إذا الطاقة مرتفعة، ربما حتى مرتفعة أكثر من اللازم، ربما يمكن أن نستخدم حتى العبقرية ربما أكثر من استخدامنا للطاقة، أمر رائع جدا. لكنهم شعوب مذهلة، وأصدقائي هم، وهم يقومون بعمل مذهل، وبالتالي نحن نظن بأن الوضع مع إيران يمكن أن ينتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي، لكننا لا نعرف يقينا، لكنهم يفهمون ما عليهم. لقد انتصرت بالانتخابات انتصارا كاسحا، انتصرت في الولايات السبعة المتأرجحة وبملايين الأصوات، وبالأصوات الشعبية فزت، بالمقاطعات بنسبة 86%، وهو الأعلى أبدا، وحتى في التجمعات الانتخابية أيضا فزت بفرق كبير، بفرق كبير جدا، وأنا لست مرشحا الآن. آخرون من الجمهورين مرشحين، أشخاص رائعين، وسأساعدهم في أن ينجحوا، لكنني أنا لست مرشحا. أنا لا أفكر بالانتخابات على الإطلاق، ما أفكر به هو إنهاء التهديد النووي قادم من إيران. أنا أفكر فقط بإنهاء التهديد النووي الإيراني، هذا كل ما أفعله، هذا كل ما أفكر به، ولا شيء، لا شأن له بالانتخابات. سنؤدي أداء جيدا، وسنؤدي أداء جيدا لأنه لم يشهد وقتا مشابها لهذا في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن هنالك أي أوقات مشابهة. الشخص الذي صدف بأنه يجلس على الطاولة الآن قال قبل بضعة أعوام بأنه قبل عام أمتكم كانت منتهية، والآن لديكم الأمة الأكثر رواجا في العالم، لدينا أفضل الجيوش، أقوى الجيوش، ونحن نستخدمه لمساعدة أصدقائنا هؤلاء الأصدقاء العظماء. إذن سوف نتخلص من التهديد، وأنا أظن بأنهم قد يقوموا بشيء، لكن نحن سنعقد صفقة وسينتهي الأمر بسرعة كبيرة، بسرعة سوف تشعركم بالدور. إذن أشكر الجميع على تواجدهم هنا، أمر مميز ووقت جيد لإلقاء هذه الكلمة، وأنا لدي يقولون لدرجة جيدة، لا أعرف ما الذي يعني هذا. مرحبا سيد رئيس الوزراء، كيف حالك؟ انظر إليكم أيها السادة، إنه مذهل كيف تعرفت على هؤلاء الأشخاص، وأنا موجود هنا لماذا؟ أنا موجود لأن نهارنا كان عظيما. شكرا جزيلا لكم جميعا، نقدر هذا عاليا، ونشكر الإعلام، الإعلام الذي كان محترما، محترما جدا، نقدر هذا جدا. شكرا للإعلام. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا.
1: إذن مشاهدينا

0: كرام، كنا مع هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي لقائه مع مجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أعود إلى ضيفي من واشنطن وإلى الأستاذ عزيز فهمي. ما أكثر ما استوقفك في هذه الكلمة الرئيس الأمريكي في أقل من دقيقة لو سمحت؟
1: أكثر ما استوقفني أنه يحدد أن إيران سوف تأتي لعقد صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الانتخابات، والتأكيد أنه انتصر انتصارا كاسحا وفي كل الولايات المتأرجحة وما إلى ذلك، ولكنه في حقيقة الأمر هو يدرك أن إيران لن تقبل أي اتفاق قبل الانتخابات، لأن إيران تعتقد أن الانتخابات سوف يكون من شأنها القضاء على سلطة الرئيس ترامب، ولذلك هو يعكس من يريد ماذا ولماذا. فهو يقول أن إيران سوف تأتي وتعقد صفقة بعد الانتخابات، لكن إيران لا تريد أن تعقد صفقة الآن، لأنها تؤمن أن الانتخابات سوف تكون ضد مصلحة ترامب، ومن ثم ممكن الكونغرس يفرض عليه
0: نعم،
1: وقف العمليات
0: يعني أنا
1: العسكرية
0: أعتذر
1: و
0: منك أستاذ عزيز، الوقت أدركنا. أريد أن أعود أيضا إلى الأستاذ نعمان أبو عيسى، أيضا تقييمك وقراءتك لما جاء على لسان الرئيس الأمريكي في أقل من دقيقة لو سمحت.
2: نعم، انه طبعا يعني اشاد بالزعماء الموجودين في الحلقه، وقال ان امريكا يمكن ان تضرب جبل راس الفأس، وهو يحاول ان يهدد ايران مره اخرى، رغم ان معظم او كل الموجودين كل الزعماء الموجودين يريدون حلا سلميا، ويضغطوا على امريكا وعلى ايران لان يكون هناك حلا سلميا قريبا جدا، ولكن الرئيس الأمريكي يحاول تأجيل هذه الحل، وما زال يهدد بتوسيع رقعة هذه الحرب رغم أن معظم الدول لا تريد التوسيع هذه الرقعة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر من واشنطن نعمان أبو عيسى المحلل السياسي، وأيضا من العاصمة الأمريكية الباحث في الشؤون الأمريكية عزيز فهمي، شكرا جزيلا لكما. بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة التي خصصناها لتغطية اللقاءات التي جمعت الجانبين الأمريكي والإيراني. إلى اللقاء.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
4: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
5: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

يتبوأ متحف إسطنبول الأثري مكانة مميزة بين المتاحف الأثرية الرائدة في العالم باعتباره فسيفساء ثقافات متنوعة. شيد مبنى المتحف بأمر السلطان عبد العزيز تحت اسم متحف هومايون، ثم ما لبث أن تحول إلى أحد أهم المتاحف الأثرية في العالم بعد أن تولى عثمان حمدي بيك إدارته. تمكن الإداري الرسام وعالم الآثار عثمان حمدي بيك من اكتشاف عدد كبير من آثار الأناضول وضمها إلى مقتنيات هذا المتحف. يتكون المجمع من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي المتحف الأثري ومتحف آثار الشرق القديم وركن الخزفيات، حيث يفد إلى هذا المتحف زوار من كافة أنحاء العالم من أجل مشاهدة كنوزه النادرة. يعد لوح معاهدة قادش للسلام الموجود هنا إحدى أهم روائع هذا المتحف. يحمل هذا اللوح نص معاهدة السلام بين فرعون مصر رمسيس الثاني وملك الحثيين خاتوشيلي الثالث في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي عثر عليه في عملية التنقيب في بوغاسكوي عام 1906. يعد هذا الأثر أقدم معاهدة مكتوبة في العالم وصلت إلى وقتنا الحاضر، وله مكانة بالغة الأهمية في علم التاريخ. يعرض اللوح الأصلي المصنوع من الطين في متحف إسطنبول الأثري، وتوجد نسخة مكبرة منه في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. يضم المتحف في جعبته موروثاً ثقافياً فريداً ترك بصمته في تاريخ العالم. ومن أهم قطع المتحف أيضاً لحد الإسكندر الشهير الذي يعتقد أنه يعود إلى ملك صيدا أبدالونيموس. يستمد هذا الأثر اسمه من تصاوير الإسكندر الأكبر على واجهته الطويلة، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أي إلى الفترة الهلنستية. يصور هذا الأثر في واجهته الطويلة المعركة التي خاضها الإسكندر الكبير ضد الفرس، ويجسد مشهداً ملحمياً بتفاصيله الدقيقة وحرفيته المتقنة. عثر على هذا الإرث الثقافي في حفريات صيدا عام 1887 من طرف عثمان حمدي بيك، وهو أكبر لحد وصل سليماً إلى يومنا هذا. يتجاوز طول اللحد 3 أمتار وارتفاعه يصل إلى المترين، وينم غطاؤه العلوي وجبهته الثلاثية عن مواصفات قبور الطبقة النبيلة في عصره بوضوح. يوجد أيضاً ضمن مجموعة المتحف نقوش نافرة تعرف باسم بوابة بابل، وتعد موروثاً ثقافياً عالمياً مهماً. هذه النقوش النافرة هي أجزاء متبقية من باب ضخم يرتفع إلى 12 متراً ويمثل بوابة مدينة بابل القديمة، ويعود تاريخه إلى عام 575 قبل الميلاد. هذه الآثار المبنية من الطوب هي واحدة من أهم الأصول الثقافية التي أهداها ملك بابل الثاني نبوخذ نصر للآلهة عشتار، ولهذا يوجد على النقوش النافرة والتي تسمى أيضاً باب عشتار أشكال لحيوانات كالأسد والثور والتنين. هذا الأثر الثقافي الذي اكتشفه علماء الآثار الألمان عام 1000

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي. في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. ملفات ساخنة وأزمات ملتهبة على أجندة قادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسط انفتاح أمريكي، أنباء عن مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الضغط العسكري ورفع الحصار عن الموانئ. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاق استراتيجي جديد يهدف إلى حسم النزاع بشأن جزيرة غرينلاند.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يتوافد قادة العالم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزداد التكهنات بشأن اجتماعات محتملة خلف الكواليس، وملفات ساخنة كعودة شبح الحرب على إيران وملفات اليمن وفلسطين والسودان والحرب في أوكرانيا وتأثير التوترات على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتأزمة حول العالم. لمحة عن هيكلية الجمعية العامة تقدمها لنا الزميلة شيماء عاصم.
1: أهلا بكم. بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع عام 1945 أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحتل موقعا مركزيا باعتبارها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في منظمة الأمم المتحدة ومنبرها الأوسع لمناقشة القضايا الدولية. فبعد الحرب العالمية الثانية اجتمعت عشرات الدول لإنشاء منظمة دولية جديدة بهدف منع تكرار الكارثة التي خلفتها الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في يونيو عام 1945، ثم دخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه. وبموجب هذا الميثاق أصبحت الجمعية العامة أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، وعقدت أول دورة لها في لندن وذلك عام 1946، وكان عدد الدول الأعضاء في المنظمة آنذاك 51 دولة. أما اليوم فتضم الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، تتمتع كل دولة فيهم بصوت واحد داخل الجمعية بغض النظر عن حجمها أو قوتها الاقتصادية أو العسكرية. وهذا ما يختلف تماما عن مجلس الأمن، ففي مجلس الأمن توجد

0: توجد 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقد، بينما تقوم الجمعية العامة على مبدأ أوسع من المساواة في التمثيل ما بين الدول الأعضاء، ولهذا توصف الجمعية العامة أحياناً بأنها المنتدى العالمي للدول. وإلى جانب الدول الأعضاء توجد دولتان تتمتعان بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهما دولة فلسطين والفاتيكان، وتشارك تلك الدولتان في أعمال الجمعية دون أن يكون لهما حق التصويت الكامل كالدول الأعضاء. بالنسبة لهيكل الجمعية العامة، تتمتع الجمعية العامة بهيكل تنظيمي واسع، يأتي في مقدمة هذا الهيكل رئيس الجمعية إلى جانب الدول الأعضاء، ثم اللجان الرئيسية التي تتولى دراسة الملفات المختلفة قبل عرضها على الجمعية، وتضم تلك اللجان لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، واللجنة الاقتصادية والمالية، وأيضا لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية. أما اللجنة الرابعة فتتعلق بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، إضافة إلى لجنة الإدارة والميزانية ولجنة الشؤون القانونية. كذلك تضم الجمعية عددا كبيرا من اللجان الفرعية ومجموعات العمل المختلفة، إلى جانب الأمانة العامة التي تقدم الدعم الإداري والفني لأعمال الجمعية. ومن خلال منظومة الأمم المتحدة ترتبط الجمعية العامة بعدد من البرامج والصناديق والهيئات التي أنشأتها الجمعية، أو تعمل ضمن منظومة الأمم المتحدة بتفويضات وترتيبات مختلفة، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وأيضا صندوق الأمم المتحدة للطفولة وغيرها. ورغم أن معظم قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة للدول بالطريقة نفسها التي تكون بها بعض قرارات مجلس الأمن، خاصة تلك الصادرة بموجب الفصل 7 من الميثاق، فإن ذلك لا يعني أنها بلا تأثير. وهنا تكمن إحدى أهم مفارقات الجمعية العامة، فقوتها السياسية والتمثيلية أكبر من قوتها التنفيذية المباشرة، وقراراتها تعتبر بمثابة استفتاء سياسي وأخلاقي يعكس إرادة المجتمع الدولي، خاصة عندما تحظى بتأييد واسع من الدول الأعضاء. وبهذا الشكل فإنه ربما تكون أهم قوة تمتلكها الجمعية العامة ليست في قدرتها على فرض القرار، بل في قدرتها على إظهار موقف العالم منه، إذ تجتمع 193 دولة تحت سقف واحد لكل منها صوت، تتناقش حول قضايا الحروب والسلام والاقتصاد والتنمية وحقوق الإنسان والأزمات التي تشغل العالم.
1: وينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة. دكتور سمير، مرحبا بك. دكتور، بداية، ينعقد التجمع الدبلوماسي الأكبر في العالم وسط تحولات جيوسياسية حادة ومخاطر محدقة بالسلم والأمن الدوليين، برأيك هل ما زالت المنظمة الدولية قادرة على إنتاج حلول لتلك الأزمات؟
2: نعم، مساء الخير للجميع.
1: مساء الخير.
2: يعني لا أظن أنه الآن هذه المنظمة بتركيبتها ببنيتها الحالية بطريقة تعاملها مع الملفات الساخنة مع الأزمات يعني قادرة على تسجيل اختراق حقيقي بشكلها الحالي في التعامل مع هذه الملفات. المشكلة أخي عصام منذ البداية، يعني منذ مرحلة التأسيس عام 1945 هذه المنظمة نشأت على أنقاض منظمة عصبة الأمم. هذه العصبة فشلت في منع الحرب العالمية الثانية، والآن من المفترض أن هذه المنظومة الجديدة هدفها هو الاستفادة من دروس عصبة الأمم، أين فشلت؟ أين هي الأخطاء التي ارتكبت؟ أين هي الفراغات التي كانت موجودة على المستوى السياسي القانوني الاجتماعي الاقتصادي؟ فعلا يعني إذا ما عدنا أنا وأنت إلى مضمون ميثاق الأمم المتحدة فيه الكثير من الإيجابيات من المواد، وعلينا أيضا قبل الحديث عن السلبيات أن نقول أن هذه المنظمة في تاريخها يعني خلال هذه الفترة الزمنية 81 عاما نجحت في التعامل مع بعض الملفات والأزمات أيضا، لكن التقويم العام أنها فشلت في الكثير من المسائل. استنتاج أول سأنهي فورا أخي عصام، استنتاج أول سريع جدا مبكر أنه الآن

0: المشهد يقول لنا أن الكثير من الدول التي تعاني من أزمات أو الدول القوية في العالم تذهب باتجاه التعامل مع هذه الأزمات خارج
1: الأمم المتحدة بشكل مباشر الأممية. في هذا السياق دكتور، ورغم أن المنظمة الدولية بالفعل فشلت في إنتاج حلول لأزمات حالة حتى منها القضية الفلسطينية حتى صحيح. الآن منذ عقود وحتى هذه اللحظة، رغم القرارات الكثيرة التي صدرت عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن لم يطبق منها شيء حتى الآن، وما زلنا في المربع الأول وربما تراجعنا عنه كثيرا
0: صحيح.
1: رغم ذلك على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تجري لقاءات ثنائية وأكثر من ثنائية، كاللقاء الذي شهدناه قبل قليل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة وزعماء الشرق الأوسط من بينهم الرئيس أردوغان الرئيس التركي. هل هذه اللقاءات الثنائية على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن تقدم هذه الحلول المفقودة؟
0: ممكن طبعا. الآن لقاءات الكواليس أو وراء الستار إذا شئت يعني بدأت تأخذ طابع أقوى من دور أو ثقل المنظومة نفسها. اللقاءات الجانبية فعلا تحمل معها الكثير من النقاشات، خصوصا كما تابعنا أنه قبل الذهاب إلى اللقاءات الهامشية أو الجانبية هذه كان هناك عمليات تحضير لمثل هذه الاجتماعات. وكما أشرتم أنتم أيضا قبل قليل في مقدمة المادة الآن ربما في موضوع غرينلاند رأينا ذلك، أنه كيف كان التحضير أن يكون هناك اتفاق ثلاثي تفاهمات الآن جديدة بعد هذه الأزمة التي كان فيها تشدد من قبل الأطراف، سواء كان الموقف الدنماركي الموقف الأمريكي أيضا. الآن أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا في موضوع الملف الفلسطيني. يعني عندنا قرارات أممية صادرة عن مجلس الأمن، وكما تعرف أنه مجلس الأمن هو
1: قرارات
0: السلطة
1: ملزمة
0: التنفيذية الأساسية في هذه الكتلة في هذه المنظومة. عندك القرارين مثلا 242 338، وحتى الآن لم نرى رغم كل التعهدات المقدمة كل تكرار المواقف الإقليمية والدولية لدعم تنفيذ القرارين تحديدا في الملف الفلسطيني، لا نرى هذا الذهاب. بالعكس رأينا أنه عندما تكون مصالح بعض اللاعبين الإقليميين أو الدوليين المؤثرين في الملفات نرى أنه عملية تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن يتم بشكل فوري. يعني أشرت أنت إلى فعلا مسألة ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات. الآن في نقطة أيضا مهمة جدا ملفتة بين الانتقادات التي نوجهها للأمم المتحدة، أنه البحث عن الحلول خارج المنظمة نقطة أولى، نقطة ثانية محاولة فرض بعض الحلول على الأمم المتحدة من خارج المنظمة. أنا وأنت تبعنا مثلا طريقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع موضوع العراق 2003 كما تتذكر، وذهبت باتجاه التحرك بعدما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على دعم حقيقي من مجلس الأمن من الجمعية العامة من الحلفاء والشركاء حتى في حلف شمال الأطلسي. ذهبت باتجاه اتخاذ قرار مع بعض الحلفاء والشركاء وفعلت ما تريده في العراق. ملف العراق.
1: طيب هنا في هذه الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ملفات كثيرة ربما سنتكلم عن بعضها، منها مثلا ملف الحرب الإيرانية الأمريكية وأيضا الملف الفلسطيني كما أشرت حضرتك. كيف انعكست هذه الملفات أو ألقت بظلالها على اجتماعات هذه الدورة، خصوصا مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات للوفد الفلسطيني على رأسه رئيس السلطة محمود عباس لكي يشارك ويحضر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي منحت فيه للوفد الإيراني مثلا التأشيرات وهي في حالة حرب مباشرة معه؟
0: صحيح.
1: وهذه مفارقة يعني
0: ممتاز جدا.
1: كيف يمكن التعليق على هذا؟
0: صحيح المفروض. هذه نقطة مهمة جدا. الآن في نقطة معروفة في البروتوكول الذي وقعته وقبلته دول العالم عندما التحقت بالأمم المتحدة بهذه المنظومة، في عندك نصوص بنود بروتوكول مرتبطة بشكل مباشر بتقديم تسهيلات وخدمات للوفود القادمة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في شبه تعهد أمريكي بتسهيل حصول الوفود القادمة على تأشيرات، على تأمين الحماية، على التسهيل اللوجستي إذا شئت. وفعلا رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تذهب

0: اتجاه معاكس، لا تقدم التأشيرات إلى الوفد الفلسطيني وللرئيس محمود عباس. هذه برأيي هذه النقطة تؤكد مرة أخرى الآن حجم الكارثة، ليس في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال المنظمة الأممية، بل حتى في طريقة ردة فعل المنظمة الأممية الآن. كيف يعني ينبغي أن يكون هناك ردة فعل حقيقي بالشكل السياسي تحديدا حول أسباب رفض منح التأشيرة للوفد الفلسطيني. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته أيضا، في نقطة ملفتة جدا، أنه النقاش هذا النقاش ينبغي أن يكون مرتبط بأنه كيف طورت هذه المنظمة الأممية شكلها منذ العام 1945 وحتى العام 2026، وكيف رأينا هذا التطور على الأرض. لذلك موضوع اللقاءات الجانبية الهامشية التي تتحدث عنه مهم جدا. لماذا؟ لأنه في حالا حتى الآن في فراغ سياسي تقني قانوني على مستوى تطوير المنظمة. لذلك الدول ترجح أو تختار أو تفضل أن تذهب إلى اللقاءات الجانبية لحسم.
1: هل تكون بديلة في بعض الوقت دكتور؟ بديلة عن حتى الاجتماعات الأساسية أو الرئيسية؟
0: مع الأسف الشديد هذه هي العقبة الآن. يعني الآن طبع معي أخ عصام الكثير من الملفات الساخنة، الحروب، الأزمات الأساسية في العالم تناقش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني الجمعية العامة نفسها لا تطرح هذه المسائل ولا تذهب باتجاه توصيات، استصدار توصيات في التعامل معها. أنا أترك موضوع مجلس الأمن جانبان، يعني فقط أقول لك أن الجمعية العامة مع الأسف الشديد حتى الآن رغم مرور كل هذه الفترة الزمنية لم تتمكن أن تأخذ بعض صلاحيات مجلس الأمن وأن تكون عضو فاعل مؤثر في اتخاذ القرارات. الجمعية العامة تضم كل الدول، كما أشرتم قبل قليل 193 دولة بهذا الثقل وبهذا الحجم، لكن الملفات الساخنة الأزمات تناقش بعيدا عن الجمعية العامة. أين تناقش؟
1: في مجلس الأمن.
0: في مجلس الأمن. طيب هل مجلس الأمن فعلا يناقش هذه المسائل بموضوعية بحيادية برغبة حقيقية في تنفيذ بنود ميثاق الأمم المتحدة؟ هذه أزمة كارثية أكبر. لماذا؟ لأنه من المفترض أن مجلس الأمن أن يتعامل مع هذه الأزمات بأسرع ما يكون، يعمل على إيجاد الحلول، على طرح صياغ جديدة للحلول وللتوافقات بناء على
1: قوانين،
0: بناء على أسس الميثاق
1: ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية،
0: بناء على الأهداف، على ما تم الاتفاق عليه،
1: ولا يكون هو الخصم والحكم في الوقت نفسه. وبالتالي هنا نذهب إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان. الرئيس أردوغان منذ سنوات ويرفع شعار العالم أكبر من خمس، واليوم في كلمته أضاف أمرا جديدا وهو المطالبة ربما بإلغاء حق النقد الفيتو، وهذا يمكن أن يكون توطئة لإصلاح هيكلية وآلية العمل في المنظومة الدولية سواء كان مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى أي مدى مطالبات الرئيس أردوغان بهذا الأمر هي مهمة في هذا التوقيت؟
0: يعني تركيا منذ سنوات طويلة وهي تردد أنه لا يمكن لهذه المنظمة أن تستمر بما هو عليه اليوم، لابد أن يكون هناك إصلاحات في أكثر من مسألة. في موضوع مثلا تركيبة وبنية مجلس الأمن، ماذا قلنا قبل قليل؟ 1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية، الأطراف الرابحة المنتصرة في الحرب تفرض نفسها على بنية الميثاق وتركيبة الهيئات، هيئات الأمم المتحدة. لذلك مجلس الأمن عندما يعني تم إنشاء هذه المنظومة باتجاه منح خمس دول العضوية حق النقد الفيتو وعضوية دائمة ثابتة، ماذا وجدنا؟ وجدنا أنه الأطراف الرابحة في الحرب أعطت لحقها، لنفسها هذا الحق، منحت لنفسها هذا الحق وتمسكت به ولن تتخلى عنه طيلة 81 عاما. الدول المعاقبة إذا شئت بين مزدوجين المعاقبة في الحرب العالمية الثانية مثل اليابان، مثل ألمانيا، أخي حسن اليوم ألمانيا حوالي 81 مليون نسمة هي التي تقود المجموعة الأوروبية
1: وليست عضو داعم،
0: وليست عضو فاعل.

0: مؤثر في مجلس الأمن. أنا أتحدث عن ألمانيا فقط لأقرب المشهد يعني أكثر، أنه ألمانيا التي عوقبت وتم استبعادها، تم تجزئتها إلى ألمانيا الشرقية والغربية، والآن ألمانيا خارج المنظومة مجلس الأمن. لذلك تركيا عندما طرحت موضوع ضرورة إعادة صياغة مبنية مجلس الأمن، طريقة التصويت، عملية التصويت، اختيار الأعضاء، كررت هذه المسألة أكثر من مرة. في مغدورية حقيقية في دول اليوم لها هذا الثقل وهذا الوزن في العالم الإسلامي، وأيضا غير موجودة داخل هذه التركيبة وداخل هذه التوازنات. ما الذي حدث؟ كثير من الدول عندما شعرت بالغبن وشعرت أنه في عملية تهميش مقصودة لثقلها ودورها، دول فاعلة مؤثرة في الإقليم وفي العالم، ماذا فعلت هذه الدول؟ ذهبت باتجاه بناء
1: تكتلات
0: واصطفافات إقليمية. يعني المنظومة الأوروبية، الجامعة العربية، المنظمة الإفريقية وغيرها، الدول العالم الإسلامي، كلها هذه لو كانت يعني لو كانت هذه المنظومة الأممية الدولية تقوم بما ينبغي عليها أن تفعله، لا أظن، لم أكن يعني هذه الهيئات، هذه التكتلات لم تكن قد ظهرت إلى العالم. هذه أزمة برأيي أكبر بكثير.
1: شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صلحة، شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يبرز مضيق هرمز مجددا كورقة رئيسية في مسار التصعيد والجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. وفي حين تطرح إيران شروطا لإعادة فتح الممر الحيوي أمام الملاحة، تبدي الولايات المتحدة انفتاحا على التفاوض وسط تحركات دولية لاحتواء الأزمة ومنع تداعياتها من التوسع إلى أسواق الطاقة والملاحة العالمية.
1: على وقع التصعيد العسكري والاقتصادي بين إيران والولايات المتحدة، يعود مضيق هرمز إلى صدارة المشهد العالمي في وقت تتكثف فيه الاتصالات الدولية لاحتواء الأزمة وفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. فبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أعرضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال اتخذت واشنطن خطوات لتخفيف الضغط العسكري ورفع حصار عن الموانئ الإيرانية على أن يتبع ذلك مسار تفاوضي بين الطرفين. في المقابل، تواصل الإدارة الأمريكية تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن شركات الطيران الإيرانية ستواجه تداعيات العقوبات الأمريكية في خطوة تعكس استمرار سياسة الضغط على الاقتصاد الإيراني. سياسياً، تبدي واشنطن استعداداً لاستكشاف المسار الدبلوماسي. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قال إن ترامب منفتح على الدبلوماسية والتفاوض مع إيران، لكن السؤال الأساسي يبقى بشأن استعداد طهران للدخول في مفاوضات مباشرة. تطورات تزامنت مع وصول الرئيس الأمريكي مسعود بزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن جهود وساطة تقودها دول بينها قطر وباكستان لإعادة الاتصالات المباشرة بين الجانبين. أما فيما يتعلق بشأن احتمال عقد لقاء مباشر بين ترامب وبزشكيان، فلا يزال دون إعلان رسمي رغم وجود الرئيسين في نيويورك. وبينما تشير التصريحات الأمريكية إلى انفتاح على الدبلوماسية، لم تعلن طهران حتى الآن ترتيبات لعقد لقاء مباشر. وبين التصعيد والوساطة والفرص المتعثرة للحل، تبدو المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة الطرفين على تحويل الرسائل غير المباشرة إلى تفاوض فعلي، وما إذا كان حل ملف مضيق هرمز سيشكل مدخلا لخفض التصعيد وإعادة حركة الملاحة إلى مسارها الطبيعي.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: لو بدأنا من المقترح الإيراني، هل تعتقد بأنه بادرة حسن نية من قبل طهران من أجل العودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وتغليب المسار الدبلوماسي على مسار التصعيد والمواجهة العسكرية، أو ربما هي مناورة سياسية لكسب مزيد من الوقت إلى حين إجراء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة؟
2: مساء الخير. يعني أعتقد بأن الإيرانيين لا يزالوا في دائرة المناورة السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أنه الرغبة الإيرانية في إحداث خرق في المسار التفاوضي تعكس إلى حد كبير حجم الضغط الذي يواجه إيران في هذه المرحلة، لأنه تحدث عن ضغط اقتصادي غير مسبوق، حصار بحري، عقوبات اقتصادية شاملة على إيران، وبالتالي هذا الأمر يضغط بالتأكيد على الإيرانيين. لكن هل هذا هو العامل الوحيد الذي يشكل موقف الإيراني؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه أيضا الإيرانيين معنيين باتفاق مع الأمريكيين، لكن ليس أي اتفاق. يعني في النهاية هم يريدون اتفاق يستطيعون أن يحققوا فيه الحد الأقصى من مطالبهم، وهذا ما لا يبدو متاحا حتى الآن. الرئيس ترامب لا يبدي استعدادا لمنح الأمريكيين ما يريدونه، خصوصا أن المطالب الأمريكية تتجاوز حتى مذكرة التفاهم. يعني عندما يطالب الأمريكيون بفرض أمر واقع في مضيق هرمز، أيضا ما يقوم به الإيرانيون في اليمن في مضيق باب المندب، أيضا يحاولون فرض واقع جيوسياسي جديد. وبالتالي التكاليف الكبيرة التي تفرضها إيران على الولايات المتحدة الأمريكية في أي اتفاق لا يمكن للرئيس ترامب أن يقبلها على أي حال. الأمر الآخر أنه الاتجاهات الإيرانية ليست منسجمة تماما. نحن لا نتحدث عن اتجاه إيراني واضح فيما يتعلق بالمسار السياسي أو التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اتجاه يمثله الرئيس بزشكيان وأيضا الوزير عباس عرقجي، يميل إلى التفاوض مع الأمريكيين، وهذا الاتجاه هو الحالة السياسية داخل النظام في إيران. لكن أيضا هناك جناح داخل النظام في إيران على رأسه الحرس الثوري الإيراني يلعب دورا كبيرا في تشكيل القرار الإيراني في إدارة الحرب وأيضا في التأثير على الاتجاه السياسي في هذا المسار، ومن الواضح أنه هذا التيار هو المهيمن في تشكيل القرار الإيراني. المقترح الإيراني الأخير لا أتصور بأنه يصل إلى المستوى الذي يمكن أن يدفع الرئيس ترامب باتجاه تقديم تنازلات الإيرانية، لأنه الإيراني ما الذي يريده اليوم؟ يريد إنهاء الحصار البحري، وأيضا أحد المقترح أو أحد بنود المقترح هو تخفيف الضغط الاقتصادي على إيران، وبالتالي هذا الأمر سيحرم الرئيس ترامب من ورقة ضغط قوية يمارسها الآن على الإيرانيين. لا يريد الرئيس ترامب أن يعطي الإيرانيين ما يحتاجونه في هذه المرحلة من دون أن يتمكن من أن يأخذ منهم في المقابل أي شيء. لكن عامل الوقت مهم جدا، ونحن الآن في مرحلة مهمة بالنسبة للإيرانيين والأمريكيين. الرئيس ترامب بعد 6 أسابيع لديه انتخابات، واستمرار أزمة مضيق هرمز، ارتفاع أسعار النفط، بالتأكيد سيكون لها عواقب وتداعيات كبيرة على الحالة السياسية الأمريكية، وربما يدفع الرئيس ترامب التكاليف السياسية الباهظة لهذه الحرب في الانتخابات وفي صناديق الاقتراع. وبالتالي الرئيس ترامب يبدو أنه الآن يرغب أو لديه رغبة شديدة في اتجاه إحداث اختراق في المسار الدبلوماسي. ما يعزز هذا الاعتقاد أنه أيضا في خضم التصعيد الحوثي ضد المملكة العربية السعودية تجنب الرئيس ترامب حتى الآن الدخول كطرف في هذا الصراع، ويبدو أنه لا يريد أن يؤثر على الفرص الممكنة التي يمكن أن تدفع الإيرانيين للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. بالنسبة للإيرانيين من الواضح عصام أن هناك رهان إيراني على أن الضغط الآن يخدم إيران بقدر أكبر مما يخدم الولايات المتحدة، وبالتالي إيران يمكن لها أن تتحمل من وجهة هذا المنظور طبعا يمكن أن تتحمل العواقب الاقتصادية، لكن مقابل هذه العواقب الاقتصادية يمكن أن تدفع الرئيس ترامب إلى تحمل تكاليف كبيرة خصوصا في الانتخابات الأمريكية. الأمر الآخر أنه أصلا الإيراني الآن هو يصعد في هذه الحرب بشكل كبير، ما يقوم به الحوثيون في اليمن بدفع إيراني واضح تصعيد كبير، ومحاولة لفرض وقائع جيوسياسية جديدة في هذه المنطقة، وبالتالي أيضا إيران بدأت تستشعر بأنها أصبحت في موقف قوي، وأيضا تلعب على التردد الرئيس ترامب في دعم المملكة العربية السعودية في هذا المجال. إذا نحن وصلنا إلى مرحلة أتصور بأنها حاسمة، بالتأكيد اللقاء الذي جرى اليوم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بين الأمريكيين والإيرانيين لا شك أن أتصور أن كان لقاء مفاجئ، لكن يعطي مؤشرا على أن الطرفين يبدي بعض المرونة إن صح التعبير فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. لكن كل هذه المؤشرات لا قيمة لها، لأنه عمليا خلال هذه الحرب منذ أن دلعت وحتى اليوم ربما عصام يعني حضرتك تبعت هناك الكثير من المؤشرات المشجعة التي أشارها ونشرها الرئيس ترامب بأن الحرب اقتربت من نهايتها. يوم أمس يتحدث عن أنه هو يعتقد بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات تجديد النصف، الآن يتحدث عن إمكانية إبرام اتفاق مع إيران، وبالتالي أعتقد بأننا لازلنا في مرحلة يصعب فيها فعلا تحديد أي مسارات يمكن أن تسلكها الحرب، خصوصا المسار التفاوض.
0: على الرغم من هذا الوضع أو هذه الحال نعود إلى الاجتماع الذي

0: جرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، والذي ضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
1: أهم مفوضين،
0: أهم مفوضين، ووزير الخارجية الإيراني نفسه عباس عراقجي.
1: صحيح.
0: والرئيس ترامب نفسه هو أول من صرح بأن هذا اللقاء عقد بالفعل، وتوقع بأنه سيكون هناك لقاء أيضا مع الإيرانيين مقبل أو في وقت قريب. دلالات انعقاد مثل هذا اللقاء في هذا التوقيت،
1: يعني كما قلت أنه المؤشر المهم الذي يعطي انعقاد هذا اللقاء بأنه الطرفين لديهما رغبة في الحفاظ على المسار التفاوض، لأنه الطرفين تحت الضغط، عمليا الرئيس ترامب تحت الضغط والإيرانيين تحت الضغط، بمعزل عن اختلاف تكاليف هذا الضغط على الطرفين في هذه المرحلة. لكن أيضا هو لا يزال جزء من المناورة، أنا بتقديري الإيرانيون ينورون في عملية التفاوض بشكل كبير كما ينورون في القتال. أيضا المؤشر الثاني الذي يعطي بأنه الرئيس ترامب الآن بحاجة إلى إحداث اختراق في المسار التفاوضي لمجموعة من الأسباب. السبب الأول مرتبط بالانتخابات الأمريكية، رغبته في إنهاء أزمة مضيق هرمز وإعادة أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب. والأمر الآخر وهو مهم جدا، ما يجري في اليمن أعتقد بأنه شكل تحول كبير في هذه الحرب. هو من جانب أظهر أن إيران قادرة بالفعل على الخروج من دائرة الضغط الأمريكي المفروضة عليها، لدرجة أنها قادرة على أن تفرض وقائع جيوسياسية جديدة رغم ضغط الحرب وضغط الحصار الاقتصادي. وأيضا ما تقوم به إيران شكل اختبار مهم جدا لعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بدول الخليج.
0: نعم.
1: وبالتالي أظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية مترددة في التعامل مع إيران وفي القيام بالتزاماتها فيما يتعلق بأمن دول الخليج، وأيضا التزاماتها الأمنية مع المملكة العربية السعودية. لكن هذا الاجتماع تصور بأنه ربما يعني تقديره هو الاجتماع الأول المباشر بين الطرفين منذ
0: صحيح.
1: يوليو تموز الماضي آخر اجتماع عقد، لكن بالمناسبة يعني لم يكن هذا الاجتماع الأول بعد يوليو تموز، لأنه حتى عندما اجتمع الحوثيون مع الأمريكيين في مسقط هذا الشهر أيضا يعني الإيراني كان حاضر
0: كان
1: بالتأكيد على طاولة المفاوضات. وبالتالي يعني من الواضح أن هناك مسار سياسي لا زال قائم رغم ما نسمعه من تهديدات وما نرى من خطوات إيرانية على الأرض. بتقديري أحد الدلالات المهمة لهذا الاجتماع أنه الدول التي تلعب دور الوساطة، تركيا، باكستان، المملكة العربية السعودية، بالتأكيد كان لها دور في ترتيب هذا اللقاء بين الأمريكيين والإيرانيين.
0: موقف الدول الإقليمية والدولية كذلك منها الصين وروسيا على سبيل المثال من المقترح الإيراني المقدم الآن، ومن الموقف الأمريكي المنتظر من هذا المقترح.
1: نعم.
0: كيف يمكن تصور موقف هذه الدول من هذه المعطيات الجديدة؟
1: يعني أنا أعتقد أنه الآن دول المنطقة أصبحت تحتاج إلى اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين أكثر من أي وقت مضى. الأمر لا يتعلق فقط بمضيق هرمز، لأنه أيضا ما جرى في اليمن فرض وضع يصعب على دول المنطقة أن تتقبله، وأيضا يدفع باتجاه مسارات يمكن أن تؤجج الاضطراب في هذه المنطقة بشكل خطير. لأنه أيضا ما قامت به إيران في اليمن لا يختبر فقط العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بل أيضا يختبر حلف مكة، تحالف مكة.
0: نعم.
1: الموجود بين المملكة العربية السعودية وباكستان
0: وتركيا.
1: ومؤخرا الرسائل التي أرسلها وزير الخارجية هاكان فيدان مهمة جدا، عندما قال بأن تركيا لن تتردد في تقديم أي مساعدات دفاعية للمملكة العربية السعودية في إطار حلف مكة، لكنه كشف أيضا عن اقتراحات قدمتها تركيا من أجل تخفض التصعيد أو التوصل لهذا الاتفاق. وبالتالي من الواضح حتى تركيا بالتأكيد ليست لديها رغبة في الانخراط في الصراع يطغى بعده الإقليمي على بعده اليمني في الأساس، وما يجري في اليمن البعد الإقليمي يطغى بشكل كبير على البعد اليمني. لكن في نفس الوقت ما يجري أصبح يضغط حتى على حلف مكة، وبالتالي أصبحت هناك مخاوف لدى دول المنطقة من أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة إظهار اللامبالاة تجاه استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة، حتى يعني عصام عندما يتكلم الرئيس ترامب بأنه قد تستمر هذه الحرب إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، كل أسبوع الآن يحسب في هذه المنطقة. صحيح. على أنه يمكن أن يجلب الكثير من المخاطر لهذه المنطقة، وبالتالي من الواضح أنه الأمريكيين على الأقل يريدون نشر تصور بأنهم في وضع لا يضغط عليهم في هذه الحرب. هذا يضغط على دول المنطقة، لا تستطيع دول المنطقة أن تتحمل حالة لا حرب ولا سلم في هذه المنطقة.

0: فترة طويلة. الجهد الذي تقوم به دول المنطقة مهم، لا شك أنه ساعد إلى حد كبير في الحفاظ على قنوات التواصل بين الأمريكيين والإيرانيين، لكن الحقيقة الواضحة عصام أن القرار ليس في إيران بالتحديد قرارا منسجما. يعني لا يوجد التيار الذي يمثله الرئيس بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي لا يملك القرار الحاسم فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. أحدى الإشكاليات التي تواجه العملية التفاوضية بين أمريكا وإيران أننا أمام أجنحة متعددة داخل النظام في إيران، لديها وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. هناك هذا التيار يريد اتفاق التيار السياسي، لكن أيضا التيار العسكري أو الجناح العسكري يميل إلى فكرة أن مزيد من الضغط ومزيد من التصعيد يمكن أن يجلب لإيران مزايا أكبر في أي اتفاق مع الأمريكيين. أعتقد أنه هناك فرصة جدية اليوم برزت، لكن لا يمكن البناء عليها في الحقيقة إلى حد كبير، لأنه كما قلنا أنه التعقيدات التي تواجه اتفاق أعتقد لا تزال صحيح ولا تزال كبيرة يعني.
1: شكرا جزيلا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا في نيويورك لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الاستراتيجية. يأتي الاتفاق بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى أشهر، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ينبغي أن تسيطر على غرينلاند.
1: اتفاق ثلاثي استراتيجي يجمع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف حسم النزاع حول الجزيرة القطبية. وبحسب وزير الخارجية الدنماركي، فإن الاتفاق سيكون بصيغة تجعل مسؤولية الأمن في القطب الشمالي ليست دنماركية أو أمريكية فقط، بينما سيتولى حلف شمال الأطلسي رعاية شؤون القطب الشمالي إلى حد كبير. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إن الاتفاق يعالج بشكل دائم وكامل مخاوف واشنطن المتعلقة بالأمن القومي بشأن الجزيرة، مؤكدا أن غرينلاند ستظل إلى الأبد جزءا من منطقة الدفاع الاستراتيجية لأمريكا الشمالية وستستبعد أي خصم منها ومن المنطقة المحيطة بها. تعتزم الولايات المتحدة بموجب الاتفاق إعادة فتح قاعدة عسكرية سابقة تعود إلى حقبة الحرب الباردة في جنوب غرينلاند، إلى جانب الوجود العسكري في قاعدة على الساحل الشرقي تستخدمها حاليا دوريات دنماركية. ويأتي الاتفاق بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى أشهر، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ينبغي أن تسيطر على غرينلاند، ورفض في بعض الأحيان استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. تهديدات ترامب والتي بلغت ذروتها في يناير تسببت بحسب محللين في أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي، ودفعت الدنمارك وغرينلاند للتفاوض مع واشنطن لتخفيف حدة هذا الضغط. ورغم أن تصريحات الأطراف المعنية تؤكد أن الاتفاق أقل بكثير من رغبة ترامب المعلنة سابقاً في استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، فإن إدارة ترامب تحاول تسويق الاتفاق بوصفه انتصاراً أمريكياً ساحقاً.
0: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ. أستاذ عبد المنعم، مرحبا بك. بداية، هل يمثل في رأيك هذا الاتفاق حسما نهائيا للنزاع وإنهاء لمخاطر الضم الشامل للجزيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أم أنه يكرس ربما لسيطرة أمنية أمريكية مفتوحة العهد على الجزيرة؟
2: شكرا يا سام. أعتقد الاثنان، لأنه فعلا كرس سيطرة بوضوح يعني أمريكية أمنية على الجزيرة، سيطرة بحرية، سيطرة جوية، والآن سيطرة أرضية. وهذا بلا شك موضوع السيطرة حقق الاتفاق أيضا ما كانت تسعى إليه غرينلاند، اللي هي عندها أزمة سيادة. فالاتفاق أعلن بوضوح أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة غرينلاند على الجزيرة.

0: هي طبعا جزء من الدنمارك ولكنها مستقلة، وهذا ما كانت تسعى إليه غرينلاند حصلت عليه. ولكن فيما يخص السيطرة الأمنية بلا شك الولايات المتحدة حصلت على ما كانت تسعى إليه.
1: رغم ذلك، كيف حافظ في رأيك الاتفاق على التبعية القانونية للدنمارك من جهة، وعلى حق شعب الإنويت في تقرير مصيره مستقبلا دون المساس بحقوق واشنطن الأمنية؟ كيف حافظ على كل هذه التوازنات؟
0: نعم، سؤال جيد. نص صراحة في حال حصلت غرينلاند على الاستقلال يظل الاتفاق قائما بشرط أن تستمر غرينلاند جزءا من حلف شمال الأطلسي الناتو. يعني هذه المسألة لم يغفلها الاتفاق، وأنا أعتقد أن اتفاق بهذه الجودة أعتقد أن وراءه الأوروبيون. يعني هذا الاتفاق الأوروبيون سعوا بكل ما يملكون على وحدة حلف الناتو، لأنه إذا كان نحن نعلم أن الدنمارك جزء من الناتو، إذا كان حدث صراع بين الولايات المتحدة والدنمارك على غرينلاند، يعني ذلك أن مشكلة داخل بيت الناتو. فأنا أعتقد حسب تحليلي أن الأوروبيين وراء هذا الاتفاق.
1: طيب، هناك نقطة لافتة أيضا أستاذ عبد المنعم، وهي ترك الاتفاق بلا سقف تاريخي. ما أبعاد وما أسباب وما أهداف ربما النص على استمرار الاتفاقية بلا تاريخ انتهاء حتى لو اتجهت جرينلاند إلى الاستقلال عن كوبنهاجن؟
0: نعم، الآن هذه هي النقطة. هل إذا حدث وأن استقلت غرينلاند سيكون لن يكون الاتفاق مع الدنمارك، سيكون الاتفاق مع غرينلاند. ولذلك حرصت غرينلاند على أن تضمن في حال حصولها على الاستقلال على أن توقع اتفاقية، ولكن بنود الاتفاق تلزمها بأن أن تجدد هذه الاتفاقية وأن تكون باعتبارها دولة مستقلة عضوا في حلف شمال الأطلسي. هذا في تحليلي سبب إغفال التاريخ المحدد لهذه الاتفاقية، لأن غرينلاند ليست مرتاحة لأن تكون إلى الأبد جزءا من الدنمارك.
1: نعم. طيب، هناك أيضا نقطة ربما تلفت الانتباه، وهي ما فرضه الاتفاق من قيود صارمة يمكن وصفها بهذا على القوى الدولية المنافسة، على روسيا، على الصين، في سبيل منع إنشائها قواعد عسكرية أو استثمارات حساسة أو إقامة بنية تحتية في الجزيرة. ما الهدف من ذلك؟
0: الهدف واضح جدا. أصلا هذا هو الخوف الأساسي لدى الولايات المتحدة، لأن موقعها خطير جدا، استراتيجي جدا. إذا حدث وجود روسي أو صيني في هذه المنطقة، ذلك يشكل خطرا أمنيا محدقا على الولايات المتحدة. لم ينكر أي شخص أن حدوث ذلك يشكل تهديدا أمنيا على الولايات المتحدة، كل الناس متفقون على ذلك. ولذلك حدث هذا أهم ما تسعى إليه الولايات المتحدة، عدم وجود الصين وروسيا في الجزيرة. وهذا الأوروبيون لا يمانع في ذلك. كما تعلم هنالك أساسا مشكلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، يعني هذا ليس ما يقلق الأوروبيين، بأن الولايات المتحدة يكون لها الوجود على غرينلاند وليس الصينيين ولا الروس. وذلك أيضا من أهداف هذه الاتفاقية، لأن الولايات المتحدة بوجودها في هذه الجزيرة يعني حمايتها، وهذا ما يسعى إليه الناتو والأوروبيون والدنمارك وغرينلاند أيضا.
1: أيضا دكتور، في مقابل ذلك، ربما غرينلاند تتمتع بثروات تعدينية كبيرة، تتمتع بموارد نادرة، تعتبر أيضا بوابة مهمة جدا للقطب الشمالي بشكل عام، وبالتالي كيف أمن الاتفاق الوصول الثنائي للولايات المتحدة الأمريكية والغرب للهيمنة أو السيطرة ربما على هذه الثروات؟
0: نعم، هو الاتفاق بوضوح نص على أن الولايات المتحدة والناتو هما لديهما الحق الحصري للمعادن النادرة وللسيطرة على الممر المائي اللي هو يمر عبر المملكة المتحدة وأيسلندا. هنالك الغواصات الروسية، أعتقد أن عدم حماية تلك المنطقة الغواصات الروسية ستعبر، ستستخدم هذا الطريق، فالممرات المائية وأيضا المعادن النادرة. حصر الاتفاق حصول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هاتين القضيتين المهمتين، وأيضا هذه المسألة ضمنت للولايات المتحدة، لأن هذه المنطقة الولايات المتحدة ستستشعر مبكرا حال عبور أي صاروخ باليستي، بالإضافة إلى ما تفضلت به الممر المائي. ونحن تحدثنا عن القاعدة الجوية، والولايات المتحدة لديها أساسا قاعدة جوية هنالك، يعني ستستشعر الولايات المتحدة في مراحل مبكرة في حال وصول عبور صاروخ باليستي هذه المنطقة وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة، بالإضافة للمعادن، والمعادن أيضا كما تعلم تستخدم في كثير من الأغراض الدفاعية.
1: نعم، شكرا جزيلا. من العاصمة الأمريكية واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون

0: بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين.

0: مجدداً تحية طيبة مشاهدين الكرام. انطلقت في نيويورك الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات. وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً أمام الجمعية العامة تناول فيه ضرورة إيجاد مخرج للحرب في الشرق الأوسط وإعادة هيكلة الأمم المتحدة وسط تساؤلات متزايدة حول فاعلية المنظمة الدولية بعد 80 عاما من إنشائها. وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم وفق مبدأ العالم أكبر من 5. وفي كلمة ألقاها أثناء مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أردوغان أن الأمم المتحدة التي أسست لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهمها.
1: يجب إصلاح مجلس الأمن وفق مبدأ العالم أكبر من 5، والمنظومة الدولية المرتكزة على 5 دول فقط لا يمكن أن تكون عادلة. علينا تغيير النهج الراهن الذي يطبق فيه القانون الدولي بمعايير مختلفة على الأقوياء والضعفاء، فنظام يفلت فيه المخطئ من العقاب محكوم عليه بالتآكل. الأمم المتحدة التي تأسست قبل 81 عاما لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهامها، ونظام ترتهن فيه إرادة أكثر من 190 دولة لمزاج 5 دول لا يمكن اعتباره عادلا أو قادرا على إرساء الثقة بالكامل.
0: وفي مقال للرئيس رجب طيب أردوغان في وكالة بلومبرغ، دعا إلى إصلاح جوهري لآليات صنع القرار العالمي وإلغاء سلطة النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي. وأكد أردوغان أن إلغاء الفيتو ينبغي أن يشكل محورا أساسيا لأي إصلاح ذي معنى في مجلس الأمن، وأشار إلى أن التطورات الدولية خلال العقود الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تكييف مؤسسات صنع القرار مع المتغيرات العالمية. وأوضح الرئيس التركي أن توسيع التمثيل الدولي من شأنه تعزيز شرعية النظام الدولي وقدرته على الاستجابة للتحديات، كما دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، مقترحا تعزيز دور الجمعية العامة في آليات صنع القرار. كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة تواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل، ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قراراتها.
1: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعل

0: أن العام الماضي في حال تعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. غزة اليوم ليست فقط أكبر مقبرة للأطفال بالعالم، بل أيضا تضم أعلى معدل لأطفال مبتوري الأطراف. فغزة هي أكثر معسكرات الاعتقال الجماعي وحشية، وذلك عار على الإنسانية في عصرنا. أما الضفة الغربية فتشهد أسوأ فترات الإرهاب الاستيطاني، وفي القدس يمنع المسلمون والمسيحيون من الوصول إلى الأماكن المقدسة.
1: كما أكد الرئيس أردوغان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة.
0: نؤمن بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز. أؤكد أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة بغض النظر عمن ينفذها، وتركيا تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع في الخليج من خلال التحالف الدفاعي الذي أنشأناه مع باكستان والسعودية، فإننا نعزز التضامن بيننا ونهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل من داخل المنطقة.
1: أكد الرئيس رجب طيب أردوغان تطلع تركيا إلى توسيع الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة مع دخول العلاقات بين البلدين مئويتها الثانية، ووضع أردوغان زيادة التبادلات التجارية الثنائية إلى 100 مليار دولار واتفاق التجارة الحرة في صدارة أهداف المرحلة المقبلة مع توسيع الاستثمارات والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
2: مئة عام من العلاقات التركية الأمريكية، محطة يتطلع من خلالها أكبر اقتصاد في المنطقة لمستقبل شراكته الاقتصادية مع أكبر اقتصاد في العالم. وفي نيويورك حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فعالية 100 عام من الصداقة بين تركيا والولايات المتحدة بمشاركة شخصيات بارزة من عالمي الأعمال والاستثمار على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: لا يمكننا فصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، فالتجارة اليوم من أبرز العناصر التي تدعم علاقاتنا السياسية، ومن خلال الحوار القائم بين بلدينا نحقق نتائج إيجابية، كما أننا عازمون على تكثيف جهودنا وتعزيز تعاوننا الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
4: somut ilerlemeler sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.
2: وتظهر بيانات رسمية أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 34 مليار و400 مليون دولار، تمثل الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة منها أكثر من 16 مليار دولار مقابل ما قيمته نحو 18 مليار من الواردات الأمريكية.
4: أمريكا بالشيك دولتري إلى استراتيجيك مناسباتlerimizi.
3: رغم التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، تضاعف حجم تجارتنا خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ نتوقع أن نتجاوز 40 مليار دولار بنهاية العام، وأرى أن هدف 100 مليار دولار الذي حددناه مع الرئيس ترامب واقعي وقابل للتحقيق، لكنه يتطلب منا تكثيف جهودنا.
2: أرقام تجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول حلف الناتو، وتمهد للهدف الذي وضعه البلدان 100 مليار دولار سنويا واتفاق للتجارة الحرة. ويتجلى البعد الاقتصادي لزيارة الرئيس أردوغان إلى نيويورك في الوفد المرافق الذي يضم وزراء المالية والتجارة والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
5: بين 34 مليار دولار قيمة التبادلات البينية الحالية وهدف 100 مليار الذي تطمح إليه أنقرة وواشنطن، تبحث تركيا في نيويورك عن تعزيز استثماراتها وشراكاتها من أجل تقليص المسافة بين الرقمين ومنح العلاقة الثنائية بين البلدين ركيزة اقتصادية أكبر. معاذ الهراس، تريتا عربي، نيويورك.
1: توافد قادة العالم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزداد التكهنات بشأن اجتماعات محتملة خلف الكواليس.

0: ملفات ساخنة، منها الحرب على إيران واليمن وفلسطين والسودان وأوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتأزمة حول العالم. لمحة عن هيكلية الجمعية العامة تقدمها لنا الزميلة شيماء عاصم.
1: أهلا بكم. بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع عام 1945 أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحتل موقعا مركزيا باعتبارها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في منظمة الأمم المتحدة ومنبرها الأوسع لمناقشة القضايا الدولية. فبعد الحرب العالمية الثانية اجتمعت عشرات الدول لإنشاء منظمة دولية جديدة بهدف منع تكرار الكارثة التي خلفتها الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في يونيو عام 1945، ثم دخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه. وبموجب هذا الميثاق أصبحت الجمعية العامة أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، وعقدت أول دورة لها في لندن وذلك عام 1946، وكان عدد الدول الأعضاء في المنظمة آنذاك 51 دولة. أما اليوم فتضم الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، تتمتع كل دولة فيهم بصوت واحد داخل الجمعية بغض النظر عن حجمها أو قوتها الاقتصادية أو العسكرية. وهذا ما يختلف تماما عن مجلس الأمن، ففي مجلس الأمن توجد 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقد، بينما تقوم الجمعية العامة على مبدأ أوسع من المساواة في التمثيل ما بين الدول الأعضاء، ولهذا توصف الجمعية العامة أحيانا بأنها المنتدى العالمي للدول. وإلى جانب الدول الأعضاء توجد دولتان تتمتعان بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهما دولة فلسطين والفاتيكان، وتشارك تلك الدولتان في أعمال الجمعية دون أن يكون لهما حق التصويت الكامل كالدول الأعضاء. بالنسبة لهيكل الجمعية العامة، تتمتع الجمعية العامة بهيكل تنظيمي واسع، يأتي في مقدمة هذا الهيكل رئيس الجمعية إلى جانب الدول الأعضاء، ثم اللجان الرئيسية التي تتولى دراسة الملفات المختلفة قبل عرضها على الجمعية، وتضم تلك اللجان لجنة نزع السلاح والأمن الدولي واللجنة الاقتصادية والمالية وأيضا لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية. أما اللجنة الرابعة فتتعلق بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، إضافة إلى لجنة الإدارة والميزانية ولجنة الشؤون القانونية. كذلك تضم الجمعية عددا كبيرا من اللجان الفرعية ومجموعات العمل المختلفة إلى جانب الأمانة العامة التي تقدم الدعم الإداري والفني لأعمال الجمعية. ومن خلال منظومة الأمم المتحدة ترتبط الجمعية العامة بعدد من البرامج والصناديق والهيئات التي أنشأتها الجمعية أو تعمل ضمن منظومة الأمم المتحدة بتفويضات وترتيبات مختلفة، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وأيضا صندوق الأمم المتحدة للطفولة وغيرها. ورغم أن معظم قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة للدول بالطريقة نفسها التي تكون بها بعض قرارات مجلس الأمن، خاصة تلك الصادرة بموجب الفصل 7 من الميثاق، فإن ذلك لا يعني أنها بلا تأثير. وهنا تكمن إحدى أهم مفارقات الجمعية العامة، فقوتها السياسية والتمثيلية أكبر من قوتها التنفيذية المباشرة، وقراراتها تعتبر بمثابة استفتاء سياسي وأخلاقي يعكس إرادة المجتمع الدولي، خاصة عندما تحظى بتأييد واسع من الدول الأعضاء. وبهذا الشكل فإنه ربما تكون أهم قوة تمتلكها الجمعية العامة ليست في قدرتها على فرض القرار، بل في قدرتها على إظهار موقف العالم منه، إذ تجتمع 193 دولة تحت سقف واحد لكل منها صوت، تتناقش حول قضايا الحروب والسلام والاقتصاد والتنمية وحقوق الإنسان والأزمات التي تشغل العالم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا مثمرا مع الإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشار ترامب إلى أن اللقاء استمر حوالي 3 ساعات واصفا إياه بأنه كان مثمرا للغاية وأن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إنه من المقرر إجراء محادثات أخرى في المستقبل القريب جدا مع إيران، فيما قال ويتكوف إنه يشعر بتفاؤل كبير بشأن المحادثات مع إيران.

0: هذا وأفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع بأن وزير الخارجية عباس عرقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إصرار الأخير على عقد اللقاء. ووفق المصدر، أبلغ عرقجي ويتكوف بشروط طهران لفتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها الرفع الفوري للحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن، وأنه تم تسليم المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 من سبتمبر الجاري. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كو جياكونغ إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، مؤكدا رفض العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.
1: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
0: في اليمن، أعلنت قوات الحكومة اليمنية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحيوق بمديرية الوازعية جنوب غربي تعز. كما أفادت القوات الحكومية بأن طيرانها الحربي شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات الحوثيين في المخا بتعز. كما أعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر الحوثيين في جبل كهبوب.
2: معارك عنيفة في مختلف جبهات الحرب في اليمن تركزت بشكل رئيسي في جبهات غرب محافظة تعز والمناطق المتلطعة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، فضلا عن مواجهات ضارية في مأرب وجوف وصعدة. ففي تطور ميداني لافت، كثف الحوثيون هجماتهم للسيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي ومنها مدينة المخا، وهو ما قوبل برد من القوات الحكومية وضربات جوية للتحالف استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية حوثية بهدف وقف تقدمهم نحو مرتفعات جبلية محاذية للساحل ومنع إحكام قبضتهم عليها. سياسيا، أثار التدهور الميداني قلقا دوليا واسعا، لا سيما مع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ففي تحرك بارز، أدان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة التصعيد الأخير، ووجهوا دعوة حازمة لإيران بضرورة التوقف الفوري عن تسليح الحوثي، وحذروا من أن استمرار الهجمات يقوض استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مطالبين بالعودة فورا إلى المسار السياسي. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، أجرى رئيس مجلس الرئاسة رشاد عليمي اتصالات رفيعة المستوى شملت الإدارة الأمريكية في مسعى لحشد الدعم الدولي ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا التمدد العسكري لردع التهديدات التي تطال أراضي الجوار والممرات المائية. تصعيد عسكري انعكس بشكل كارثي على الوضع الإنساني، حيث حذرت المنظمات الدولية من أزمة نزوح جديدة بعد أن أجبر قرابة 200,000 شخص على الفرار من منازلهم في عدة محافظات في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الطبية والإغاثية. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن ترامب لم يستبعد التدخل العسكري ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة بعيدة المدى لدى البنتاغون. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الصراع بين الحوثيين والسعودية

0: يا خطير. وأكد أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب الرياض وستدعمها، وأضاف أن البيت الأبيض عازم على الوفاء بالتزاماته تجاه السعودية وأنه ينظر في إمكانية حل الصراع. في قطاع غزة أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالي القطاع. وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت النار شمال غربي مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في بحر خان يونس، ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف جنوب المدينة، بينما توغلت جرافات عسكرية في منطقة العطاطرة شمال غربي بيت لاهيا. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة. وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس واعتقلت فلسطينيا للضغط على حفيده لتسليم نفسه. وفي جنين اعتقلت 5 فلسطينيين، فيما دهمت منازل في نابلس واعتقلت مسنا في حي المساكن الشعبية، كما اعتقلت فلسطينيا آخر في تول كرم. وأضاف مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال يعكس تصعيدا في سياسة الدهم والاعتقال بالضفة الغربية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 خلف حجما من القتل والدمار لم يشهد مثله خلال سنوات توليه منصبه. وأحذر من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي آفاق للسلام.
1: إن أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تطيح مسار السلام وتلوح بشبح التطهير العرقي. لا يمكن أن نسمح بأن يتلاشى حل الدولتين أمام أعيننا.
0: نظم تجمع أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت، مطالبين المنظمة الأممية بالتحرك لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية المتواصلة في القرى المحتلة.
2: فقد عبد الله منزله في بلدة كفرصير بجنوب لبنان بسبب غارة إسرائيلية، توجه برفقة زملاء له إلى مقر الأمم المتحدة الأسكوا في بيروت لمشاركة أهالي القرى الحدودية وقفتهم المطالبة بتحرك أممي لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية.
3: عدت محلات نزحت ودمر بيتي بشكل كامل ودمرت مصالحي بشكل كامل، وهلأ عايش ببيت أجار بقلب البلد. فأكيد إضافة لأنه نحن جايين ندعم الإخوان اللي بالكرة الأمامية بأنه يعتبر هذا اليوم يوم عالمي لمنع التجريف ومنع التهجير ومنع التدمير.
2: العشرات من فعاليات وأهالي القرى الحدودية سلموا عريضة للأمم المتحدة في لبنان تطالبها بالتحرك لوقف أعمال التدمير والجرف الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.
4: نحن بدنا نقدم مذكرة للأسكوا عبرها للأمم المتحدة لاعتماد يوم 22 أيلول يوم عالمي ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية، لأنه بهالشهر هذا وبالشهرين اللي قبله كمان واللي قبلهم صار في تدمير ممنهج لقرانا الحدودية بدون سبب أمني بدون أي شيء يعني.
2: ولأن سياسة التدمير الإسرائيلية لا تتوقف في المناطق المحتلة بجنوب لبنان، تغيب الإحصاءات الدقيقة لعدد الوحدات السكنية المدمرة، لكن وفق تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية فإن نحو 85 ألف وحدة سكنية تدمرت أو تضررت في 62 بلدة محتلة، حارمة معها ما يقارب 270 ألف شخص من العودة إليها. الأمم المتحدة بقيت الملاذة وربما الأمل الأخير لأهالي القرى.

0: القرى الحدودية لنقل وجعهم ومعاناتهم، ذلك أن كل التحركات الدبلوماسية والاحتجاجات الشعبية لم تردع إسرائيل عن وقف التدمير الممنهج في جنوب لبنان. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي جديد أسفر عن أضرار في مبنى سكني متعدد الطوابق بحي دنيبروفسكي، إضافة إلى منشأة لوجستية في موقع آخر، فيما أصيب 5 أشخاص وأجلي عشرات السكان من المباني المتضررة.
2: 5 جرحى وإجلاء العشرات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، وهذا هو إحدى المواقع الذي تعرض لاستهداف روسي بالطائرات المسيرة في حي دنيبروفسكي في القطاع الشرقي في العاصمة الأوكرانية كييف. مبنى من 5 طوابق تعرض لأضرار كبيرة، وذلك جراء استهداف طائرة مسيرة بشكل مباشر هذا المبنى، بالإضافة إلى استهدافات أخرى سجلت في حي هولوسيفسكي جراء سقوط إحدى الطائرات المسيرة على إحدى المستودعات اللوجستية في ذلك الموقع.
3: هذا المبنى هو الأكثر تضرراً جراء سقوط طائرة مسيرة بشكل مباشر، وقد لحقت أضرار بالقبو والطوابق وكذلك بشبكة الكهرباء والمرافق وخطوط المياه، وما زالت فرق الإنقاذ تعمل في الموقع وتقدم المساعدة للمحتاجين.
2: ومع تواصل عمليات الإنقاذ في العاصمة الأوكرانية كييف، يقول الجانب الأوكراني أن الهجمات الروسية امتدت إلى 3 مقاطعات أوكرانية في أقصى شرقي البلاد. ومن جانبه يقول سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوما جويا واسع النطاق باستخدام 10 الصواريخ الباليستية وأكثر من 212 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، وكان الهدف الرئيسي لهذا الهجوم المنشآت الحيوية للطاقة والمستودعات اللوجستية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: حذر خبراء من أن ظاهرة النينو تتجه خلال العام الجاري نحو مستويات استثنائية، وتتجاوز احتمالات تحولها إلى ظاهرة شديدة القوة 90%، ويحذر الخبراء من أن آثارها قد تمتد إلى عام 2027 مهددة المحاصيل وإمدادات المياه والأمن الغذائي في مناطق واسعة من العالم.
4: مياه أكثر دفئا من المعتاد في المحيط الهادئ، علامة على ظاهرة طبيعية تعرف باسم النينيو، لكنها تتجه هذا العام نحو مستويات قد تجعلها من الأقوى منذ بدء السجلات الحديثة. الظاهرة التي تتكرر كل عدة سنوات تغير أنماط الطقس حول العالم، فتزيد احتمالات الجفاف وموجات الحر في مناطق والأمطار الغزيرة والفيضانات في مناطق أخرى.
5: هناك الآن احتمال بنسبة 90% أن تتحول ظاهرة النينيو الحالية إلى ظاهرة قوية جدا بنهاية العام، والسبب هو أن هناك أيضا احتمالا كبيرا جدا بلغ 69% بأن تكون ظاهرة النينيو هذه هي الأقوى المسجلة منذ عام 1950.
4: وتعد منطقة جنوب شرق آسيا من المناطق الأكثر عرضة لتداعيات الظاهرة، مع اتساع حرائق الغابات وتراجع مخزونات المياه ومخاوف من تأثير ارتفاع الحرارة وانخفاض الأمطار على الزراعة ومصايد الأسماك. لكن التداعيات لا تتوقف عند حدود المنطقة، فالهند وفيتنام وتايلاند من كبار مصدري الأرز، بينما توفر إندونيسيا وماليزيا معظم إنتاج زيت النخيل عالمياً، ما يعني أن تراجع المحاصيل قد ينعكس على الإمدادات والأسعار في الأسواق العالمية. وتحذر تقديرات برنامج الأغذية العالمي من أن تداعيات النينيو قد تتسبب بانعدام الأمن الغذائي الحاد لعشرات الملايين الآخرين بنهاية 2027.
6: نستعد لظاهرة النينيو والنينيو الفائق، لكننا في الحقيقة نستعد لتغير المناخ أو للظواهر الجوية المتطرفة التي تحدث بالفعل في الأرجنتين والمنطقة، والتي من المرجح أن تصبح أكثر تواترا.
4: ومع توقع استمرار اشتداد الظاهرة

0: نهاية العام تتجه الأنظار إلى ما هو أبعد من ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ، إلى انعكاساتها المحتملة على المحاصيل وأسعار الغذاء وموارد المياه حول العالم.
1: ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: محمد صلاح لا يكتفي بصناعة المجد في الملاعب بل يصنع حالة تتجاوز حدود كرة القدم. في طرابزون تحول النجم المصري إلى ظاهرة جماهيرية خطف القلوب وحصد محبة الجماهير ليؤكد أن النجوم الكبار لا تعرف شعبيتهم حدودا ولا جغرافيا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم تفاعل، فأهلا وسهلا بكم وتتابعونا معنا. الرب أرسلني للحرب، خطاب لوزير الحرب الأمريكي يثير الجدل. وفاة الطفلة هاجر بعد انتشالها من بئر في نينوى يدمي قلوب العراقيين. صخرة محمد صلاح من جلسة عابرة إلى مزار سياحي في طرابزون التركية. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت إذن يواجه موجة انتقادات حادة، فما القصة؟ القصة باختصار بدأت مع ظهوره في ولاية تكساس أمام طلاب عسكريين في جامعة تكساس A&M بعد مشاركته معهم في تدريبات ميدانية قبل أن يلقي خطابا مزج فيه بين الخدمة العسكرية ونصوص من الكتاب المقدس، وهو يرتدي قميصا مكتوب عليه هذه حرب. إذن الزيارة دشنت أولى محطات جولة هيكسيت تحمل اسم أرسلني، وهي جولة تهدف إلى التواصل مع الوحدات العسكرية وبرامج إعداد الضباط ومراكز المحاربين القدامى في أنحاء البلاد. شاهدوا معي.
1: In what you see up on the screen right there, which we're calling the Send Me Tour. You know your book of Isaiah, chapter 6, verse 8. The Lord said, Who will I send?

0: floor in 250 years of the country, there have been men and women who raised their right hand and they said, send me. Send me to go fight the Redcoats. Send me to go fight the communists. Send me to go fight the Islamists. And you are saying, send me to go fight whatever threats threaten our nation for the next 250 years. If we don't have Texans like these out there on the front lines, we don't have a republic. So we need the nation to raise their right hand and say, send me. I'll serve something greater than myself, God and country. I'll swear an oath to something timeless, the Constitution.
1: هذا الحديث استحضر فيه وزير الحرب الأمريكي محطات مختلفة من تاريخ الحروب الأمريكية من القوات البريطانية خلال حرب الاستقلال إلى الشيوعيين ثم من وصفهم بالإسلاميين قبل أن يخاطب الحاضرين باعتبارهم الجيل الذي سيواجه التهديدات المقبلة. تصريحات هيكست التي مزجت بين النصوص الدينية والخطاب العسكري أثارت انتقادات ناشطين أمريكيين على منصات التواصل الاجتماعي، كما سخر ناشطون آخرون من عبارة أرسلني وربطوها بإرسال الجنود إلى الحروب والموت، فيما عبر آخرون عن استيائهم من استخدام الكتاب المقدس لتبرير الحرب. وامتدت الانتقادات إلى علاقة الخطاب بالسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، كما تساءل ناشطون عن سبب عدم إرسال أصحاب المليارات إلى الخطوط الأمامية بدلا من الجنود. ولم يكن هذا أول استخدام لوزير الحرب الأمريكي للنصوص الدينية في سياق عسكري، فخلال أحياء الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر في البنتاغون استشهد بالآية نفسها من الكتاب المقدس، وربط عبارة أرسلني بالأمريكيين الذين تطوعوا للخدمة العسكرية بعد الهجمات. نشاهد معا ماذا قال.
2: We have faith in our warriors, but we also have faith that there is one who keeps watch over us. And scripture tells us that the Lord is our fortress and our shield. The Lord trains our arms for war and our hands for battle. Strengthened by faith in Almighty God, we will continue to defeat our enemies and protect this republic just as the heroes and the warriors of 9/11.
1: الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة مع هذا الموضوع؟ ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع مبارك المهندي، شاهدوا معي. إذن مبارك يقول: تحويل الخصومة السياسية والعسكرية إلى صراع ديني عندما تقدم الحرب أو تقدم الحرب وكأنها بتكليف إلهي، بعدها يصبح التراجع لأن الخصم قد يصور كعدو للعقيدة وليس مجرد طرف في نزاع سياسي. أيضا تعليق آخر لآدم يقول: من وزير الدفاع إلى وزير الحرب ومن الخطاب العسكري إلى الخطبة الوعظية، يبدو أن الاستراتيجية الجديدة هي الانتصار بالدعاء، هكذا يقول. تعليق آخر لحكيم: لا ينبغي لأحد أن يستخدم الكتب الدينية المقدسة خارج سياقها لدعم أي أجندة سواء كانت شخصية أو سياسية أو دينية. أستقول: يريد إعطاء مصداقية للإبادة الجماعية في فلسطين وقتل الأبرياء في العالم على أنها حرب مفروضة منذ آلاف السنين. أحيانا تكتب الأقدار نهايات تكسر القلوب وتسرق الفرحة، ففي محافظة نينوى العراقية حبس الأهالي أنفاسهم لأكثر من 7 ساعات وهم يتابعون عملية إنقاذ معقدة لطفلة سقطت في بئر مهجورة، وبينما تعالت صيحات التكبير ودموع الفرح لحظة انتشالها حية، تحول المشهد سريعا إلى فاجعة بعد أن أسلمت روحها في المستشفى لتترك خلفها غصة وحزنا عميقا اجتاح منصات التواصل. نشاهد معا.
3: هدوء هدوء.

الفاجعة بدأت عندما كانت الطفلة هاجر تلعب بجوار منزلها في ناحية الكوير التابعة إداريا لمحافظة نينوى قبل أن تسقط فجأة داخل بئر مهجورة. أهالي القرية هرعوا إلى موقع البئر واستعين بفرق الدفاع المدني التي أدخلت كاميرات خاصة بالأماكن الضيقة للتحقق من وضع الطفلة، ليتبين أنها لا تزال على قيد الحياة وتعاني من بعض الجروح مثل ما تشاهدون. وكما ذكرنا في مطلع القصة، لم تنجو الطفلة من مصيرها المحتوم، لكنها فتحت وراءها بابا من التساؤلات عن ضرورة تفقد الآبار المهجورة في الوطن العربي من قبل الجهات المسؤولة، إذ أنها ثالث قصة سقوط طفل في بئر خلال فترة وجيزة بعد حادثتي الطفلين الجزائري أيوب والمغربي ريان اللذين واجها نفس مصير هاجر. الآن مشاهدينا الأحبة، ننتقل لنرصد التعاطف الكبير على المنصات مع حادثة الطفلة هاجر ونقرأ بعض التعليقات، ونبدأ مع ناصر الجويان. نشاهد. إذا ناصر يقول: نعيش الآن مأساة الطفلة هاجر بالعراق بعد حادثة الطفل أيوب بالجزائر. لا تفرح يا قلبي، فالنهاية السعيدة لا وجود لها إلا في الأفلام. تعليق آخر: الطفلة هاجر لا تعرف من الدنيا إلا اللعب والفرح، طاحت بالبئر وإذا بها تلعب بالطين ولم تعلم أنها لحظاتها الأخيرة بالحياة، لكن ربما البئر أرحم لها من مجتمع لا يعرف قيمة الإنسان إلا عند وفاته. تعليق آخر أيضا: مسلسل سقوط الأطفال في الأبار مستمر طالما لم يتم إغلاقها. من ليلى مراد إلى محمد صلاح، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، فعلى هذه الصخرة التي تشاهدونها في مدينة مرسى مطروح المصرية جلست الفنانة الراحلة ليلى مراد لتغني أغنيتها الشهيرة المية والهوى في فيلم شاطئ الغرام، لتتحول تلك الصخرة آنذاك إلى مزار سياحي يستقبل زوار المدينة الساحلية من كل حدب وصوب، حتى إن الشاطئ بات يعرف لعقود باسم شاطئ الغرام نسبة طبعا إلى الفيلم، وسميت الصخرة كذلك باسم صخرة ليلى مراد. في مدينة طرابزون التركية تكرر السيناريو، ففي يوم إجازته جلس نجم كرة القدم المصري محمد صلاح على الصخرة التي تشاهدونها لدقائق معدودة، والتقط صورة عفوية عادية ونشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، لتنفجر بعدها الصورة تفاعلا أو لتفجر تفاعلا جماهيريا غير مسبوق، إذ بدأ المشجعون والسكان المحليون يتوافدون بأعداد هائلة إلى الصخرة التي تقع على هضبة كورتيدير، وأظهرت المقاطع المتداولة طوابير طويلة تمتد لعشرات الأمتار، الكل ينتظر كما تشاهدون دوره للجلوس على الصخرة وتقليد لقطات مو صلاح. تابعوا معي.

وكما كان الحال بالنسبة لصخرة ليلى مراد، أطلق الناس على الصخرة التي جلس عليها صلاح تشاي بالتركي أو صخرة صلاح في

0: وضعت لافتات إرشادية جديدة تشير إلى المنطقة لتسهيل وصول الزوار إليها عبر تطبيقات الخرائط. هذه الضجة لم تقتصر على الداخل التركي أو منصات التواصل التركية، بل انتقلت سريعا إلى محبي صلاح حول العالم الذين تفاعلوا مع الصورة ومع جمال المدينة التركية. نشير إلى أن هذا التفاعل مع صورة الصخرة بعد تألق صلاح اللافت وإحرازه لهاتريك تاريخي أمام نادي غلطة سراي السبت الماضي جعل تأثير صلاح يتجاوز المستطيل الأخضر، وهذا ما لفت إليه سابقا رئيس نادي طرابزونسبور حين قال إن محمد صلاح لن يكون إضافة إلى الفريق داخل الملعب فحسب، بل سيكون إضافة إلى المدينة بشكل عام، قاصدا زيادة زخم مدينة طرابزون سياحيا. إذن أيها الأحبة، نذهب الآن لرصد تفاعل عشاق طبعا محمد صلاح حول صخرة صلاح على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع فركان. شاهدوا معي. إذا فركان يقول لا أحد كان يصدق أن هذه الصخرة ستشهد هذا الاهتمام الكبير، لكن بعد جلوس نجم عالمي عليها بات الأمر مصدقا. تعليق آخر لإمري يقول صلاح يستحق كل هذا التقدير بعدما جلب لنا السعادة بتحقيق الفوز في مباراة غلطة سراي، الهضبة كلها ستكون على اسمه قريبا. عاطف يقول قبل صلاح لم أفكر في زيارة الهضبة، بالأمس ذهبت إلى هناك والتقطت صور مع أصدقائي، كان الأمر ممتعا. محمد كتب قائلا الموضوع سياحي بحت، الناس من حبهم للأسطورة صلاح راحوا نفس المكان يتصورون فيه، لهذا السبب يجب الاستفادة من النجوم والمشاهير في الترويج للسياحة. أمين يقول يستاهل صلاح، جعل للدوري التركي نكهة مختلفة، وحاليا السياحة تنتعش في طرابزون أكثر مما هي أصلا، مو صلاح جعلنا نشتاق لزيارتها، الأتراك يلعبوها صح. استشهدت الطفلة الفلسطينية أو الفلسطينية في داخدر تطح إثر استهدافها برصاصة في الرأس من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح، لتنتهي حياتها فجأة وهي تجهز أطفالها للمدرسة تاركة عائلتها في صدمة وحزن. مشاهد.
1: نزول آلية عسكرية مسرعة أطلقت النار فوق 100 طلق، زادت على استشهاد أختي، هذه أختي رقم 4 في الشهداء، 5 أطفال رقد فيه، فيش منطقة إلا قطاع غزة، الأمام في وجهنا. صار الساعة 7:30 7 يعني كل واحد بقوم يعني فصل بدراسة جديدة بقوم بمشط أولاده وبجهز أولاده للمدارس، مع إنه ما أنت شايف الأمور يعني كيف صعبة. فجأنا الساعة يعني 7:30 7 تقريبا نزول آلية عسكرية مسرعة أطلقت النار فوق 100 طلق في خيام في شرايط على أطفال على نساء، يعني لولا عناية الله لكان العدد أكبر من هيك، لكن الحمد لله أدت على استشهاد أختي وإصابت أخي في رجله، طلقت 2 اتصابوا والحمد لله أنه ربنا لطف. لكن رسالتنا لهذا العدو إيش بدك تقتل مدنيين ناس عزل أبرياء، مع انه مؤسسات دوليه واجنبيه وعالميه في المنطقه اللي احنا قاعدين فيها، يعني منطقه مش انه احنا عرضنا حالنا للخطر، هي منطقه انسانيه. انت اليوم اخذت اختي، هذا الرابع، هذه اختي رقم 4 في الشهداء اليوم، انا كلمك اخويا واخواتي الثلاثه 4 شهداء قدام، احنا فتره هدى، لكن الاحتلال هذا لا ما فيش له، مش العهود في القران مذكور انه ما احنا مأمنين بالله انه ما له عهد، اللي ما له عهد كيف يتوقع منه يديك هدوم؟ اختي الا 5 اطفال رقدت فيه، وهالأخواتي التنتين مروا في رقبتهم كل واحدة 7 و5 كمان، قتلت التنتين كمان قبل هيك في الزيتون، واليوم احنا لحقنا كمان على البريج قتلته، وين بروح المقتلة واحد سواء غربا شرقا، فيش منطقة آمنة في قطاع غزة، أنا بحكي لك بصراحة، فيش منطقة آمنة في قطاع غزة، الأمام في وجه الله.
2: الله بتجهز ولادك والله الشكل، ما عيناته زي الشكل، والله بتتفنن في بنته صغيرة أبو 4 سنين، تمشيطة غير شكل، والله قاعدة بتبسط ولادها
3: يا مينو،
2: والله انطلق في راسها، شغلت لها عينيها في جنات النعيم يا رب، حسبي
4: الله. الله أكبر، الله أكبر.
0: بأي ذنب قتلت؟ كل أصحابي بيروحوا المدرسة وأنا عاجز،

0: بكلمات تملأها الحرقة والدموع روى طفل غزي مأساته بعد أن فقد بصره بالكامل جراء انفجار مخلفات الحرب الإسرائيلية ليجد نفسه محروما من أبسط حقوقه في التعليم واللعب كباقي أقرانه. لنشاهد.
1: السلام عليكم، أنا الطفل إبراهيم أشهر مشاب، تاريخ 16/2/2026. كنت ألعب أنا وأصحابي دوار بنسيلة، وفجأة إحنا بنلعب انفجر في صاروخ من مخلفة الحرب جسم مسبوق، وما وعيتش على حالي. أنا كنت في المستشفى بعد 8 أيام وعيت، لقيت حوالي أهلي وبسألهم ليه الضو مطفي، ليه أنا مش شايفكوا، إلا بشروني إن أنا فقدت البصر. وصار عندي بتر في ايدي وحرق من الفخذين والقدمين تحت، وفي شظايا ببطني وبصدري قريبة على الرئتين وعند القلب، وتشوهات بجسمي كثير، وعند كتفي هنا شظايا، وبوجهي فيه غرز وشظايا مرقة. اليوم بدأ عنا عام الدراسة الجديد، وكل أصحابي بيروحوا على المدرسة، أما أنا لا، فقدت البصر بعينيا، ايدي فيها بتر، ما اقدر امسك القلم ولا اقدر اشوف من على السبوره ولا على الدفتر. وانا من حقي انه انا اروح اطلع واروح المدرسه واقرا وامسك القلم لحالي، الباقي كلهم زي القدي بروحوا وبعمل بدهم اياهم، انا ما اقدرش اعمل شيء.
0: صانعة محتوى في غزة تحول حقيبة مدرسية زرقاء إلى لوحة مليئة بالألوان والرسومات في محاولة لإدخال البهجة والأمل على أختها وزميلاتها وسط الركام وأثار الحرب والظروف الصعبة. نشاهد معاً.

من الألم يولد الأمل دائما. ناشطون برازيليون يضعون ملصق فلسطين حرة من النهر إلى البحر فوق اسم دولة إسرائيل على لافتة في شارع ساو باولو، نشاهد معا.

معلم مصري يحمل طالبا من ذوي الهمم ويشاركه سباق الجري حرصا على ألا تحرمه إعاقته من فرحة المنافسة مع زملائه. شاهدوا معي.

طفلة صينية في السادسة من عمرها تحطم الرقم القياسي العالمي للسيدات في حل مكعب روبيك مرتين خلال 3 أيام، مسجلة متوسطا قياسيا بلغ 4 ثوان و27 جزءا من المئة. نشاهد.

بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيرت عربي. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى مراجعة موقفها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. انطلقت في نيويورك الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات، وألقى الرئيس رجب طيب أردوغان خطابا أمام الجمعية العامة تناول فيه ضرورة إيجاد مخرج للحرب في الشرق الأوسط وإعادة هيكلة الأمم المتحدة وسط تساؤلات متزايدة حول فاعلية المنظمة الدولية بعد 80 عاما من إنشائها. وجدد الرئيس رجب طيب أردوغان دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم وفق مبدأ العالم أكبر من خمس. وفي كلمة ألقاها أثناء مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أردوغان أن الأمم المتحدة التي أسست لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهامها.
1: يجب إصلاح مجلس الأمن وفق مبدأ العالم أكبر من خمسة، والمنظومة الدولية المرتكزة على خمس دول فقط لا يمكن أن تكون عادلة. علينا تغيير النهج الراهن الذي يطبق فيه القانون الدولي بمعايير مختلفة على الأقوياء والضعفاء، فنظام يفلت فيه المخطئ من العقاب محكوم عليه بالتآكل. الأمم المتحدة التي تأسست قبل 81 عاما لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهامها، ونظام ترتهن فيه إرادة أكثر من 190 دولة لمزاج خمس دول لا يمكن اعتباره عادلا أو قادرا على إرساء الثقة بالكامل.
0: وفي مقال للرئيس أردوغان في وكالة بلومبرغ دعا إلى إصلاح جوهري لآليات صنع القرار العالمي وإلغاء سلطة النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي. وأكد أردوغان أن إلغاء الفيتو ينبغي أن يشكل محورا أساسيا لأي إصلاح ذي معنى في مجلس الأمن، وأشار إلى أن التطورات الدولية خلال العقود الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تكييف مؤسسات صنع القرار مع المتغيرات العالمية. وأوضح الرئيس التركي أن توسيع التمثيل الدولي من شأنه تعزيز شرعية النظام الدولي وقدرته على الاستجابة للتحديات، كما دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، مقترحا تعزيز دور الجمعية العامة في آليات صنع القرار. هذا وقال الرئيس أردوغان إن المنطقة تواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل، ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قراراتها.
1: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعلنا العام الماضي في حال تعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. غزة اليوم ليست فقط أكبر مقبرة للأطفال بالعالم، بل أيضا تضم أعلى معدل لأطفال مبتوري الأطراف، فغزة هي أكثر معسكرات الاعتقال الجماعي وحشية، وذلك عار على الإنسانية في عصرنا. أما الضفة الغربية فتشهد أسوأ فترات الإرهاب الاستيطاني، وفي القدس يمنع المسلمون والمسيحيون من الوصول إلى الأماكن المقدسة.

0: كما أكد أردوغان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة.
1: نؤمن بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، أؤكد أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة بغض النظر عمن ينفذها، وتركيا تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع في الخليج من خلال التحالف الدفاعي الذي أنشأناه مع باكستان والسعودية، فإننا نعزز التضامن بيننا ونهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل من داخل المنطقة.
0: إلى ذلك، بحث الرئيس أردوغان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك التطورات في غزة وإيران وأوكرانيا. وقال أردوغان وفق بيان للرئاسة التركية إن إسرائيل تؤكد أنها لا تريد السلام في غزة، مشددا على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، ودعا إلى خفض التوتر بشأن إيران، معتبرا أن حلا إقليميا لمسألة مضيق هرمز قد يكون مفيدا، كما طالب روسيا وأوكرانيا بضمان أمن الملاحة في البحر الأسود ووقف استهداف السفن التجارية. وقال أردوغان إن الاتفاق بشأن مضيق هرمز قد يفتح الطريق لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني أندي برونهام، كما دعا إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل بشأن غزة والضفة الغربية. وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أشار أردوغان إلى أن استهداف السفن التجارية في البحر الأسود يزيد تعقيد الأزمة الأوكرانية، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في التجارة والصناعات الدفاعية. كما أكد الرئيس التركي خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نيويورك أهمية توسيع التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصناعات الدفاعية. وقال أردوغان إن اضطراب إمدادات الطاقة في المنطقة ينعكس على الجميع، داعيا إلى تعزيز التعاون في الطاقة وممرات النقل. وبشأن غزة، شدد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغطا قويا لوقف العدوان الإسرائيلي. منذ نصف قرن والأمم المتحدة تتخبط في قراراتها ومبادراتها لحل القضية القبرصية في مقابل ثبات ووضوح في الموقف التركي حيال ذلك، بدءا من دعم تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى دعم جهود السلام في التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة عبر انتزاع اعتراف دولي بوجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
2: عقود مرت على انقسام جزيرة قبرص واختفاء دولة الشراكة بعد استخدام القبارصة اليونانيين القوة من جانب واحد وإلغاء العمل بدستور عام 63 من القرن الماضي تمهيداً للوحدة السياسية مع اليونان، حتى زادت وتيرة الاعتداءات والاضطهاد ضد القبارصة الأتراك لدفعهم لترك الجزيرة عام 74، ما دفع تركيا للتدخل وإطلاق عملية عسكرية باسم عملية السلام لوضع حد للاعتداءات، عملية رسمت في نهاية المطاف الحدود الحالية بين الشطرين التركي واليوناني. أخطاء بالجملة ارتكبها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة في جزيرة قبرص منذ بداياتها. مجلس الأمن رفض الاعتراف

0: 1983 بعد استفتاء شعبي عام لسكان الجزء الشمالي من الجزيرة، مجلس الأمن طلب أيضاً جميع الدول بعدم الاعتراف بها. أما الاتحاد الأوروبي فأعلن ضم الجزء الجنوبي من قبرص كأحد أعضائه، وهو ما رفضه الشعب القبرصي في شمال الجزيرة، كما أكدت تركيا رفضه بشكل قاطع. في عام 2004 قدمت الأمم المتحدة خطة لإعادة توحيد قبرص وعرضت على استفتاء عام، فقبلها القبارصة الأتراك بنسبة 65% ورفضها القبارصة اليونانيون بنسبة 76%، رفض مدفوع بإصرار الجانب اليوناني على عدم تقاسم السلطة السياسية أو الرخاء الاقتصادي مع القبارصة الأتراك في الجزيرة. التعايش بين دولتين في الجزيرة هو الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية، كما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكثر من مناسبة. فالسبب الرئيسي لبقاء قضية قبرص دون حل هو رفض القبارصة اليونانيين الاعتراف بالمكانة الدولية المتساوية للقبارصة الأتراك، وهو ما يدفع تركيا للتمسك بموقفها حتى التوصل إلى حل يمكن من خلاله أن يعيش الشعبان بالجزيرة جنبا إلى جنب في سلام وأمن. فيما تواصل الأمم المتحدة طرح حلول لا يرى فيها الشعب القبرصي في شمال الجزيرة حلا واقعيا لأزمة يناهز عمرها 6 عقود. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا مثمرا مع وسطاء بشأن إيران، مشيرا إلى وجود زخم للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
2: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع. جزء كبير مما فعلناه كان لضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، رغم أن مواقع قد دمرت وقد نضطر إلى تدمير موقع آخر وهو جبل رأس الفأس. إذا رصدنا نشاطا فسنقصفه فورا.
1: من جانبه أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع بأن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إصرار الأخير على عقد اللقاء. ووفق المصدر أبلغ عراقجي ويتكوف بشروط طهران لفتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها الرفع الفوري للحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن، وأنه تم تسليم المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 سبتمبر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قو جياكون إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، مؤكدا رفض العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن.
3: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
1: في اليمن، أعلن مصدر في الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني في جبهتي الكدحة وجرداد غرب محافظة تعز وجنوب غربها خلال اليومين الماضيين. وقال المصدر إن المواجهات مع جماعة الحوثي أسفرت عن مقتل 5 من القوات الحكومية وإصابة 13 آخرين، مشيرا إلى سقوط 10 القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات عسكرية.

0: وفي وقت سابق أعلنت قوات الحكومة اليمنية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحيوق بمديرية الوازعية جنوب غربي تعز، كما أفادت القوات الحكومية بأن طيرانها الحربي شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين في المخا بتعز. كما أعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر الحوثيين في جبل كهبوب.
1: معارك عنيفة في مختلف جبهات الحرب في اليمن تركزت بشكل رئيسي في جبهات غرب محافظة تعز والمناطق المتلاطئة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، فضلا عن مواجهات ضارية في مأرب وجوف وصعدة. ففي تطور ميداني لافت، كثف الحوثيون هجماتهم للسيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي ومنها مدينة المخا، وهو ما قوبل برد من القوات الحكومية وضربات جوية للتحالف استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية حوثية بهدف وقف تقدمهم نحو مرتفعات جبلية محاذية للساحل ومنع إحكام قبضتهم عليها. سياسيا، أثار التدهور الميداني قلقا دوليا واسعا، لا سيما مع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ففي تحرك بارز، أدان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة التصعيد الأخير، ووجهوا دعوة حازمة لإيران بضرورة التوقف الفوري عن تسليح الحوثي، وحذروا من أن استمرار الهجمات يقوض استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مطالبين بالعودة فورا إلى المسار السياسي. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، أجرى رئيس مجلس الرئاسة رشاد عليمي اتصالات رفيعة المستوى شملت الإدارة الأمريكية في مسعى لحشد الدعم الدولي ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا التمدد العسكري لردع التهديدات التي تطال أراضي الجوار والممرات المائية. تصعيد عسكري انعكس بشكل كارثي على الوضع الإنساني، حيث حذرت المنظمات الدولية من أزمة نزوح جديدة بعد أن أجبر قرابة 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم في عدة محافظات في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الطبية والإغاثية. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن ترامب لم يستبعد تدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة بعيدة المدى لدى البنتاغون. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، وأكد أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب الرياض وستدعمها، وأضاف أن البيت الأبيض عازم على الوفاء بالتزاماته تجاه السعودية وأنه ينظر في إمكانية حل الصراع. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون بينهم طفل في هجمات إسرائيلية على القطاع ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في شارع النفق بحي تفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان وأصيب 3 بينهم طفل بقصف إسرائيلي على حي التفاح وفق مصدر طبي في مستشفى الشفاء. وصباح الثلاثاء أصيبت سيدة فلسطينية بجروح متوسطة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في منطقة معن جنوب شرقي خان يونس. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة. وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس واعتقلت فلسطينيا للضغط على حفيده لتسليم نفسه. وفي جنين اعتقلت 5 فلسطينيين، فيما دهمت منازل في نابلس واعتقلت مسنا في حي المساكن الشعبية، كما اعتقلت

0: فلسطينيا آخر في تول كرم. وأضاف مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال يعكس تصعيدا في سياسة الدهم والاعتقال بالضفة الغربية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 خلف حجما من القتل والدمار لم يشهد مثله خلال سنوات توليه منصبه، وحذر من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي آفاق للسلام.
1: إن أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تطيح مسار السلام وتلوح بشبح التطهير العرقي. لا يمكن أن نسمح بأن يتلاشى حل الدولتين أمام أعيننا.
0: نظم تجمع أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت، مطالبين المنظمة الأممية بالتحرك لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية المتواصلة في القرى المحتلة.
2: فقد عبد الله منزله في بلدة كفرصير بجنوب لبنان بسبب غارة إسرائيلية، توجه برفقة زملاء له إلى مقر الأمم المتحدة الأسكوا في بيروت لمشاركة أهالي القرى الحدودية وقفتهم المطالبة بتحرك أممي لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية.
3: عدت محلات نزحت ودمر بيتي بشكل كامل ودمرت مصالحي بشكل كامل، وهلأ عايش ببيت أجار بقلب البلد. فأكيد إضافة لأنه نحن جايين ندعم الإخوان اللي بالكرة الأمامية بأنه يعتبر هذا اليوم يوم عالمي لمنع التجريف ومنع التهجير ومنع التدمير.
2: العشرات من فعاليات وأهالي القرى الحدودية سلموا عريضة للأمم المتحدة في لبنان تطالبها بالتحرك لوقف أعمال التدمير والجرف الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.
4: نحن بدنا نقدم مذكرة للأسكوا عبرها للأمم المتحدة لاعتماد يوم 22 أيلول يوم عالمي ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية، لأنه بهالشهر هذا وبالشهرين اللي قبله كمان واللي قبلهم صار في تدمير ممنهج لقرانا الحدودية بدون سبب أمني بدون أي شيء يعني.
2: ولأن سياسة التدمير الإسرائيلية لا تتوقف في المناطق المحتلة بجنوب لبنان، تغيب الإحصاءات الدقيقة لعدد الوحدات السكنية المدمرة، لكن وفق تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية فإن نحو 85 ألف وحدة سكنية تدمرت أو تضررت في 62 بلدة محتلة، حارمة معها ما يقارب 270 ألف شخص من العودة إليها. الأمم المتحدة بقيت الملاذة وربما الأمل الأخير لأهالي القرى الحدودية لنقل وجعهم ومعاناتهم، ذلك أن كل التحركات الدبلوماسية والاحتجاجات الشعبية لم تردع إسرائيل عن وقف التدمير الممنهج في جنوب لبنان. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي جديد أسفر عن أضرار في مبنى سكني متعدد الطوابق بحي دنيبروفسكي، إضافة إلى منشأة لوجستية في موقع آخر، فيما أصيب 5 أشخاص وأجلي عشرات السكان من المباني المتضررة.
5: 5 جرحى وإجلاء العشرات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، وهذا هو إحدى المواقع الذي تعرض لاستهداف روسي بالطائرات المسيرة في حي دنيبروفسكي في القطاع الشرقي في العاصمة الأوكرانية كييف. مبنى من 5 طوابق تعرض لأضرار كبيرة، وذلك جراء استهداف طائرة مسيرة بشكل مباشر هذا المبنى، بالإضافة إلى استهدافات أخرى سجلت في حي هولوسيفسكي جراء سقوط إحدى الطائرات المسيرة على إحدى المستودعات اللوجستية

0: ذلك الموقع.
1: هذا المبنى هو الأكثر تضررا جراء سقوط طائرة مسيرة بشكل مباشر، وقد لحقت أضرار بالقبو والطوابق وكذلك بشبكة الكهرباء والمرافق وخطوط المياه، وما زالت فرق الإنقاذ تعمل في الموقع وتقدم المساعدة للمحتاجين.
0: ومع تواصل عمليات الإنقاذ في العاصمة الأوكرانية كييف، يقول الجانب الأوكراني أن الهجمات الروسية امتدت إلى 3 مقاطعات أوكرانية في أقصى شرقي البلاد. ومن جانبه يقول سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوما جويا واسع النطاق باستخدام عشرات الصواريخ البالستية وأكثر من 212 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، وكان الهدف الرئيسي لهذا الهجوم المنشآت الحيوية للطاقة والمستودعات اللوجستية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
2: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف وواشنطن تريدان إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول الشتاء، وذلك عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصف زيلينسكي الاجتماع بأنه إيجابي، مشيرا إلى أن الجانبين باحثا خطوات محتملة لخفض التصعيد قد تمهد الطريق أمام الدبلوماسية. قال الكريملين إن مقترح تركيا بشأن النقل الآمن للحبوب عبر البحر الأسود نوقش بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة. وأضاف الكريملين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن روسيا تسعى لإيجاد طرق بديلة لتصدير حبوبها. وحمل الكريملين أوكرانيا مسؤولية العقبات التي تعترض صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. تواجه مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا أزمة بيئية وصحية متفاقمة تتمثل في تراكم أطنان النفايات في الشوارع والمناطق السكنية، ويجد السكان أنفسهم مضطرين إلى الاعتماد على شركات الجمع الخاصة والعمال غير الرسميين في مشهد يعكس أزمة أوسع تهدد القارة الإفريقية.
3: في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا تتراكم النفايات في الشوارع والمناطق السكنية مع استمرار تأخر جمعها واتساع مواقع التخلص غير القانوني منها. في حي كاياساندس تتراكم أطنان من النفايات في موقع غير قانوني بعد إغلاق مكب مارلويلز الرسمي عام 2010 إثر بلوغه طاقته الاستيعابية. ومع استمرار وصول الشاحنات إلى مواقع غير مخصصة تنتشر النفايات في مناطق سكنية، فيما تشير بيانات المدينة إلى وجود أكثر من 2000 موقع للتخلص غير القانوني من النفايات. وفي السنة المالية 2025-2026 خصصت شركة بيكيتيب نحو 7 ملايين دولار لمعالجة هذه المواقع، في وقت تواجه فيه خدمات جمع النفايات شكاوى بشأن التأخير ونقص المركبات.
4: الأطفال الصغار لا يمكن أن يتمتعوا بصحة جيدة وهم يعيشون في مثل هذه البيئة. نحن الآباء نشعر بالألم بسبب العيش في هذه الظروف، وأعتقد أن منطقتنا لن تكون بهذا القدر من القذارة لو تكاتف أفراد المجتمع.
3: وتملأ شركات جمع خاصة وعاملون غير رسميين جزءا من الفراغ، فيما تستقبل منشآت إعادة التدوير كميات من المواد القابلة للاسترداد. وتشير إحدى منشآت إعادة التدوير في المدينة إلى تحويل أكثر من 120 طنا من النفايات شهريا بعيدا عن المكبات. المشكلة لا تقتصر على جوهانسبرغ، ففي إفريقيا يتخلص من أكثر من 90% من النفايات في مواقع غير خاضعة للسيطرة، بينما يتوقع البنك الدولي ارتفاع إنتاج النفايات في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 124% بحلول عام 2050. ويستمر تراكم النفايات في المدينة بين تأخر الجمع وضغط المكبات واتساع مواقع التخلص غير القانوني.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول

0: التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق في غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخب التركي يستعد لخوض مواجهة مرتقبة أمام فرنسا في دور الأمم الأوروبية. محمد صلاح يحول صخرة عادية في طرابزون إلى وجهة لمحبيه وسط تفاعل واسع على منصات التواصل. واصل الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة حصد الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني بعدما حقق إنجازين جديدين خلال الموسم الحالي، فكيف تمكن المدرب الألماني من إعادة تشكيلة برشلونة بهذه السرعة، وما الذي تغير في أداء اللاعبين تحت قيادته؟

يستعد المنتخب التركي لافتتاح مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة فرنسا يوم الجمعة المقبل في مدينة إزميت ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول بعد تأهله إلى مصاف كبار القارة. وتضم المجموعة أيضا إيطاليا وبلجيكا في منافسة قوية على بطاقة التأهل. من جانبه بدأ المنتخب الفرنسي تحضيراته تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان العائد إلى التدريب بعد غياب استمر 5 سنوات منذ رحيله عن ريال مدريد. مواجهة تركيا ستكون الأولى لزيدان مع الديوك خلفا لمواطنه ديديا ديشان الذي أنهى مشواره مع المنتخب بعد 14 عاما في القيادة. بدأ المنتخب الهولندي تحضيراته لدور الأمم الأوروبية وسط غياب هدافه التاريخي ممفيس ديباي الذي استبعده المدرب الجديد تشافي هرنانديز عن القائمة، فيما يفتتح المنتخب الهولندي مشواره بمواجهة ألمانيا في أمستردام قبل لقاء صربيا واليونان. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تجديد

0: تعاقدي مدرب المنتخب لويس دي لوفوينتي حتى عام 2032 بعد استكمال إجراءات التصديق، ويمتد العقد حتى نهاية كأس أمم أوروبا 2032 التي تستضيفها تركيا وإيطاليا، ليصبح الأطول في تاريخ مدربي المنتخب الإسباني. استبعد المنتخب السويسري غرانيت شاكا من معسكره قبل خوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية عقب اعترافه باستخدام شهادة تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا عام 2022، وفتحت السلطات في لوسرن إجراءات للتحقيق في القضية، ومن المتوقع استجواب اللاعب البالغ 33 عاما خلال أكتوبر المقبل. فتحت رابطة الدوري الفرنسي تحقيقا رسميا بشأن تعرض عثمان ديمبلي لهتافات عنصرية ومسيئة خلال مواجهة باريس سان جيرمان ومرسيليا، وأحالت الرابطة الملف إلى لجنتها التأديبية للتحقيق في الواقعة خلال المباراة التي حسمها باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف. اقترح الرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إجراء مراجعة مستقلة لآلية صنع القرار داخل الفيفا بعد الجدل الذي أثارته خطة استثمار خاصة، وكان إنفانتينو قد واجه انتقادات بشأن مقترح بيع حصة تبلغ 20% من الحقوق التجارية للفيفا بما فيها حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. محمد صلاح ما يزال حديث منصات التواصل عالميا، هذه المرة بعدما حول صخرة عادية في مدينة طرابزون إلى مقصد لمحبي اللاعب ونادي طرابزون سبور بعد صورة له على هذه الصخرة. البداية من حساب باسم صلاح والذي نشر صورة اللاعب المصري على الصخرة وكتب: الصخرة التي التقط النجم المصري محمد صلاح صورة بجانبها في الشمال التركي تتحول إلى ترند مع توافد عدد من الأشخاص إلى الموقع لالتقاط صور في المكان نفسه. موقع كورا بريك تحدث عن تغيير اسم الهضبة التي توجد فيها الصخرة كاتبا: صخرة صلاح تتحول إلى مزار سياحي في تركيا بعد نشر صلاح صورة له بجوارها في طرابزون. بحث الأتراك عن موقعها حتى عثروا عليها لتتحول إلى وجهة سياحية ويطلق عليها الزوار هضبة صلاح. هذا المغرد التركي تعجب من الحادثة بتغريدة كتب فيها: هل هذا حقيقي فعلا؟ الناس تقف في طابور طويل من أجل زيارة الصخرة التي جلس عليها صلاح. هذا الموقع الإنجليزي تناول الخبر أيضا فكتب: صلاح حول صخرة عادية إلى منطقة سياحية في طرابزون، كل شيء يلمسه الملك المصري يتحول إلى ذهب. ونختم مع هذا المغرد التركي الذي عبر عن استيائه من الحادثة فكتب بتغريدة قال فيها: الوقوف في طابور طويل من أجل التقاط صورة مع صخرة جلس عليها صلاح بالنسبة لي تخلف وجهل. منذ وصول المدرب الألماني هانز فليك إلى برشلونة لم يكن مجرد مدرب جديد على مقاعد البدلاء، بل مشروع تغيير طال تفاصيل كثيرة. الأرقام والبطولات تتحدث عن نجاح التجربة، لكن خلفها تفاصيل أكبر. لنتعرف على قصة المدرب الألماني مع كرة القدم في هذا التقرير.
1: قبل أن يصبح هانز فليك مدربا يرتبط اسمه بأكبر البطولات، كان شابا ألمانيا يبحث عن شيء أكثر بساطة: مستقبل مضمون. في 18 كان يتلقى تدريبا مصرفيا ويفكر في مهنة مستقرة بعيدا عن مخاطر كرة القدم، وحين جاءه شتوتغارت بعرض للاحتراف طلب منه أن يترك العمل المصرفي ويتفرغ للملعب. فليك رفض، لم تكن كرة القدم في نظره آنذاك ضمانا كافيا للتخلي عن مهنة يمكن أن تحمي مستقبله. لكن الباب الذي أغلق مع شتوتغارت فتحه بايرن ميونخ، انتقل إلى النادي البافاري وتوج معه بأربعة ألقاب للدوري الألماني قبل أن ينتقل إلى كولن، وهناك لاحقته الإصابات حتى أنهت مسيرته كلاعب عام 1993 وهو في 28 فقط. الاحتياط الذي بحث عنه يوما في العمل المصرفي بدا منطقيا أكثر من أي وقت مضى، لكن فليك لم يعد إلى المصرف بل اختار أن يبدأ من جديد داخل كرة القدم. عمل في بامنتال ثم هوفنهايم قبل أن يصبح مساعداً ليواخيم

0: التألق مع المنتخب الألماني. 8 سنوات خلف الكواليس انتهت بمشاركته في صناعة التتويج بكأس العالم عام 2014. وفي نوفمبر 2019 جاء التحول الأكبر. بايرن ميونخ كان يبحث عن مدرب مؤقت، فأسند المهمة إلى فليك، لكن المؤقت تحول إلى بطل الدوري والكأس، دوري أبطال أوروبا، ثم السوبر الأوروبي والسوبر الألماني وكأس العالم للأندية. 6 ألقاب في عام واحد نقلت فليك من رجل اعتاد العمل بعيداً عن الواجهة إلى واحد من أبرز مدربي أوروبا. ثم جاء برشلونة. في مايو 2024 وصل فليك إلى ناد كان يبحث بدوره عن بداية جديدة بعد فترة من الاضطراب الرياضي. وهناك بدأ فليك يعيش فصلاً جديداً من أفضل فصول مسيرته. المفارقة أن الرجل الذي تمسك في شبابه بالعمل المصرفي بحثاً عن الأمان بنى حياته في النهاية داخل واحدة من أكثر المهن تقلباً.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من برشلونة الإعلامي الرياضي محمد عبد العظيم. أهلا بك محمد. إذن كيف يعني غير هانز فليك مسيرته من لاعب متردد إلى أحد أبرز مدربي أوروبا؟
2: هي مساء الخير أيمن. بكل تأكيد هي مسيرة تدريبية حافلة ومثيرة للاهتمام في جميع الأحوال، وحتى على مستوى القرارات. وكما ذكرتم في التقرير، بداية مسيرته التدريبية بالمناسبة كانت في فيكتوريا بيمنتال، وهنا في فيكتوريا بيمنتال كان مدربا ولاعبا أيضا، هو شيء مثير للاهتمام. وتدرج حتى مع هوفنهايم وخرج بهم وصعد بهم من الدرجات الدنيا، وأيضا تواجد في لايبزيغ وتواجد في المنتخب الألماني. وكثير من التجارب التدريبية لفليك منذ بدايته كلاعب في ألمانيا.
1: نعم محمد، يعني ما الذي يميز شخصية فليك التدريبية وجعله قادرا على الحفاظ على نجاحه مع برشلونة؟
2: أعتقد أنه يقتنع ولديه هوية فنية واضحة بالنسبة لكرة القدم، ورغم بعض الإخفاقات ورغم تواجده في الظل بالمناسبة حتى مع يوكيم لوف، كانت لديه هوية فنية وتكتيكية واضحة أراد أن يطبقها في جميع تجاربه وفي جميع الأندية التي دربها. وحتى بالمناسبة بعد الإخفاق مع المنتخب الألماني، اعتقد البعض أن هانز فليك مسيرته التدريبية قد انتهت، لكن لم يحدث ذلك. وبعدما انتقل إلى برشلونة نجد أنه غير شكل الدوري الإسباني كله، وليس فقط برشلونة، ولذلك نتحدث عن برشلونة مختلف كلية عن جميع الأندية الإسبانية بفضل هانز فليك. في المرحلة الانتقالية حتى لبرشلونة، تشافي بنى بعض الأشياء المهمة في برشلونة، لكن الفضل يعود إلى هانز فليك وهويته الفنية التي تمسك بها حتى مع تواجد الإخفاقات، حتى مع الانتقادات الكثيرة والعنيفة بالمناسبة التي تعرض لها في موسمه الأول مع برشلونة. كلها أمور تؤكد حتى قدرته على التعامل مع النجوم، مع بالإضافة إلى تطوير اللاعبين الشباب، كلها أمور تصب في مصلحة هانز فليك على المستوى التدريبي.
1: هل يمكن القول إذن بأن نجاح هانز فليك مع برشلونة هو امتداد لما حققه سابقا مع بايرن ميونخ، أم أن تجربة برشلونة مختلفة عن تجربة بايرن ميونخ؟
2: هو بكل تأكيد امتداد لنجاحه مع بايرن ميونخ، لأنه امتداد أيضا للهوية الفنية والتكتيكية الواضحة لهانز فليك، لكن مع بتواجد أدوات مختلفة، تواجد لاعبين شباب أكثر، عدد أقل من النجوم مقارنة بحقبتهم في بايرن ميونخ. لكنه بالتأكيد هو امتداد لما حدث في بايرن ميونخ. وبالمناسبة لابورتا عقد اجتماع مع رالف رانغنيك للبحث عن مدرب، وكان من بين الأسماء التي طرحها رالف رانغنيك وما قاله في مقابلة يورجن كلوب وهانز فليك ومدرب آخر. واتفق على تعيين هانز فليك لتغيير شكل برشلونة. هذه القرارات وهذه القناعات تأتي من اقتناع لابورتا، اقتناع النادي بأن هانز فليك هو قادر على إحداث النقلة النوعية على مستوى التدريب في برشلونة في وقت كان يحتاج فيها برشلونة إلى مدرب يغير الكثير من الأشياء بعد فترة في اعتقادي كانت غير ناجحة مع تشافي.
1: نعم، طيب يعني إلى أي مدى ساهم فليك في تطوير اللاعبين الشباب ومنح برشلونة هذه القوة الهجومية التي نشاهدها في الدوري اليوم؟
2: أكيد يعني ساهم بنسبة 100%. نتحدث عن لامين يامال، نتحدث عن بيدري، نتحدث عن أولمو، نتحدث عن جيرارد مارتين، شافي إسبارت، نتحدث عن الكثير من اللاعبين الشباب المتواجدون حاليا في برشلونة. ولولا تواجد مدرب بحجم هانزي فليك لما رأيناهم، ونتحدث أيضا حتى على تطوير مستواهم وتغيير مراكزهم. نتحدث عندما كان لدى فليك مشكلة في قلب الدفاع، نجد أنه وضع جيران مارتين على مستوى قلب الدفاع وتألق جيران مارتين على مستوى قلب الدفاع. نجد أن برشلونة كانت لديه مشكلة حتى على مستوى الظهير الأيسر، ونجد أن تشافي إسبارت القادم من لاماسيا يحل هذه المشكلة. نجد أن برشلونة لديه مشكلة على مستوى المهاجم، نجد رافينيا وغير رافينيا يلعب في مركز المهاجم ويتألق. كلها أمور تعود وينسب الفضل فيها إلى هانزي فليك، وينسب الفضل فيها إلى المدرب بشكل كبير، بالإضافة إلى خلق بيئة انضباطية داخل برشلونة تساعد هؤلاء الشباب وهؤلاء اللاعبين على التطور والازدهار.
1: طيب على موضوع ذكر تطور اللاعبين، يعني ما مدى تأثير فليك أيضا على تطور لامين يامال اللاعب الشاب وأيضا رافينيا وبقية عناصر خط الهجوم بالتحديد؟
2: بكل تأكيد لو نتحدث عن رافينيا ممكن نتحدث لساعات. رافينيا، والدليل هو نسخة رافينيا في البرازيل. هل نشاهد رافينيا برشلونة هو رافينيا البرازيل؟ بكل تأكيد لا. لامين يامال مختلف، لكن نتحدث عن رافينيا، لاعب تم التعاقد معه كجناح، تم تغيير مركزه في البداية طبعا بسبب تواجد لامين يامال على الرواق الأيمن، تم تغيير مركزه إلى جناح أيسر، وحتى تألق في هذا المركز رغم زي ما نقول مشاكله الكثيرة تحت قيادة تشافي. يعني لم يتألق رافينيا تحت قيادة تشافي، حينما وصل فليك تغير شكل رافينيا كليا مع تغير مركزه، مركز على مستوى الجناح الأيسر، وحتى نراه الآن مهاجما شيء استثنائي في رأيي الشخصي بالنسبة لرافينيا. بالنسبة للامين يامال وموهبة بكل تأكيد، لكن ثقل هذه الموهبة هو ما يقوم به هانزي فليك، هو ما يخلق له البيئة المناسبة للتطور والاعتماد عليه أيضا كلاعب من أهم لاعبين برشلونة. طبعا هذا لا ينفي وجود بيئة منضبطة للغاية تحت قيادة الألماني. وبالمناسبة نتحدث أيضا عن منذ بداية فليك، من كان يتأخر عن التدريبات لا يتواجد في التشكيلة بكل حال من الأحوال، لا توجد عقوبات على مستوى الدفع، لا كل هذه الأمور اختفت، أصبح من يتأخر لدقائق معدودة لا يتواجد في التشكيلة الأساسية بكل حال من الأحوال. هذه البيئة الانضباطية أيضا تساعد اللاعبين الشباب على الانضباط، على التواجد، على الحضور ككل. يعني بنتحدث عن الفريق ككل.
1: نعم، ابقى معي محمد لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإحصائيات التي حققها هانز فليك رفقة الفريق الكتالوني منذ انضمامه إليه قبل موسمين.

0: عودة لك ضيف الكريم محمد. يعني شاهدنا هذه الأرقام القياسية لهانس فليك مع برشلونة، وهذا الموسم أيضا يعني بداية موفقة أيضا لهانس فليك مع الفريق الكتالوني، 7 انتصارات، يعني العلامة الكاملة في الدوري الإسباني. برأيك ما سر هذه البداية المثالية لبرشلونة رفقة هانس فليك؟
1: هو وصول الفريق بكل حال من الأحوال بكل تأكيد إلى يعني زي ما بنقول نضج الفريق برشلونة، بالإضافة إلى بعض التعاقدات التي وفرت عمق لتشكيلة برشلونة حاليا. وكان برشلونة نسخة فليك تتطور موسما تلو الآخر، لكن حاليا هذا الموسم نستطيع أن نرى أن برشلونة هو أو برشلونة هو النسخة الأفضل حاليا. برشلونة فليك حاليا هي النسخة الأفضل، واعتقادي الشخصي أن نسخة برشلونة الحالية قد تصل بكل سهولة إلى 100 نقطة في الدوري الإسباني، وذلك لم يحدث منذ موسم 2012-2013 تحت قيادة فيلانوفا. بكل تأكيد حتى نتحدث عن برشلونة، برشلونة لا يصيبه الذعر عندما يتأخر في النتيجة، مباراة إشبيلية على سبيل المثال تجد الفريق متأكدا من العودة في النتيجة، تجد الفريق واثقا من ذلك. ويحسب لفليك أيضا عدم تغيير قناعاته المواسم الماضية عندما تعرض الفريق للعديد من التعثرات، تعثر أمام إشبيلية، تعثر أمام أندية كثيرة خلال الموسمين الماضيين، لكن بكل تأكيد لم يتخلى عن فكرته الفنية، وحتى بعد ما انتقدته وسائل الإعلام الإسبانية، وحتى بعد ما قالت له وسائل الإعلام الإسبانية والصحف الإسبانية والكتالونية عليك أن تكون أكثر واقعية، عليك أن تدافع أكثر وأكثر، بكل تأكيد فليك كان ثابتا على هويته الفنية. وحتى الانتقادات التي طلته بعد مباراة إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بقى فليك ثابتا على فكرته وهويته الفنية التي لا تخلق أو لا ترحم المنافس بكل حال من الأحوال. فبكل تأكيد هي النسخة الأكثر تطورا لبرشلونة فليك، وهي نسخة قادرة على الفوز بالدوري الإسباني إذا استمر برشلونة على هذا النهج ولم يتعرض للعديد من الإصابات. باعتقادي أن برشلونة قادر على حسم اللقب خلال شهر فبراير مارس.
0: نعم محمد، ذكرت التدعيمات التي قام بها برشلونة، ومن أبرز هذه التدعيمات رودري. كيف ترى مستوى رودري خلال الجولات 7 الأولى من الدوري الإسباني؟
1: اعتقادي أن صفقة رودري هي الصفقة الأفضل لبرشلونة خلال السنوات الأخيرة، وهي صفقة مزدوجة أيضا لأنها أضعفت أيضا ريال مدريد بشكل مباشر. إذا تعاقد ريال مدريد مع رودري كانت الأمور ستختلف قليلا في الوقت الحالي، لكن برشلونة يدعم صفوفه بلاعب مثل رودري، فائز بكأس العالم، لاعب بطل له خبرات كبيرة وكثيرة مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى مشاكل برشلونة في خط الوسط خلال المواسم الأخيرة والمداورة ما بين بيدري وفرينكي دي يونغ وكاسادو وغيرهم. فبالتأكيد تواجد رودري يعني يضع الفريق في وضع أفضل ويريح الفريق حتى على المستوى التكتيكي، لأن رودري هو اللاعب القادر على التحكم في إيقاع المباريات، وهو اللاعب الذي افتقده برشلونة في خط الوسط. لا يوجد لاعب في خط وسط برشلونة بجودة رودري منذ سنوات. واعتقادي الشخصي أن رودري جاء لبرشلونة أيضا بسبب أسلوب اللعب وفضله على ريال مدريد،

0: أسباب فنية كثيرة تسمح لرودري بالتألق مع الفريق.
1: نعم محمد، يعني برشلونة يتصدر بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي أضاع يعني فرصة التوقيع مع رودري. برأيك هل يعكس هذا الفارق التطور الذي شهده برشلونة أم تراجع مستوى ريال مدريد تحت قيادة مورينيو؟ عفوا 5 نقاط الفارق.
0: هو نتحدث عن 5 نقاط مع أتلتيكو مدريد، 6 نقاط مع ريال مدريد. الفارق هو العاملين اللذين ذكرتهما. هو العامل الأول هو تفوق واضح لبرشلونة فليك على جميع الأندية الأسبانية المتواجدة حاليا، وريال مدريد بشكل أخص. والأمر الثاني هو تدهور ريال مدريد. ريال مدريد متدهور منذ سنوات، يعني بعد التعاقد مع تشافي ألونسو وبعد المشاكل في غرف الملابس وبعد التعاقد مع أربيلو وإقالته والمجيء بمورينيو، كلها أمور وسعت أو جعلت الفرق متسعا بين ريال مدريد وبرشلونة وبين برشلونة وأقرب منافسيه. حتى لو نتحدث عن أتلتيكو مدريد، أيا يكن الخصم، أيا يكن المنافس، أيا يكن الوصيف، برشلونة يسبقه بمسافات على جميع المستويات. وحتى هذا بتأكيد من المدربين، نجد تصريحات سيميوني التي امتدحت طريقة لعب برشلونة وطريقة لعب فليك، كلها أمور تؤكد أن برشلونة يسبق غالبية وجميع أندية الدوري الإسباني بمسافات كبيرة.
1: نعم محمد، يعني هل سيستطيع برشلونة فعلا الحفاظ على هذا النسق القوي عندما تتزايد المواجهات يعني في الدوري الإسباني وفي دوري أبطال أوروبا أيضا؟
0: هنا يعني هنا عامل مهم، الإصابات وزيادة الضغط يعتمد بشكل كبير على المدورة. نجد أن برشلونة تعرض أو تعثر في بعض المباريات خلال المواسم السابقة بسبب ما ذكرته، بسبب العديد من المباريات، الضغط، ضغط المباريات، وبسبب الإصابات. لكن ما يختلف هذا الموسم هو عمق تشكيلة برشلونة. هي تشكيلة تجد أن هنالك لاعبين أو اثنين يستطيعان اللعب في نفس المركز، نجد على مستوى الهجوم، على مستوى الدفاع، وعلى مستوى خط الوسط. لكنه الدفاع حالة استثنائية، هو الأكثر هشاشة في الوقت الحالي على مستوى المراكز والبدائل المتوفرة. لكنه بكل تأكيد يعتمد على الضغط خلال المباريات، يعتمد على المدورة التفليك. لكن يعتقد أنها لن تكون مشكلة لبرشلونة إلا إذا كانت هنالك إصابات بالغة للاعبين مهمين. على سبيل المثال لامين يامال، رافينيا بشكل واضح، عندما غاب رافينيا الموسم الماضي عن برشلونة في أهم فترة له خلال الموسم، تراجع أداء برشلونة بشكل كبير.
1: نعم وصلت الفكرة. كنت معنا من برشلونة الإعلامي الرياضي محمد عبد العظيم، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tltarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.

بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين.

0: السلام عليكم. انطلقت في مدينة نيويورك الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات. وألقى الرئيس رجب طيب أردوغان خطابا أمام الجمعية العامة تناول فيه ضرورة إيجاد مخرج للحرب في الشرق الأوسط وإعادة هيكلة الأمم المتحدة وسط تساؤلات متزايدة حول فاعلية المنظمة الدولية بعد 80 عاما من إنشائها. هذا وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي مشددا على أن ذلك يجب أن يتم وفق مبدأ العالم أكبر من خمس. وفي كلمة ألقاها أثناء مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد أردوغان أن الأمم المتحدة التي أسست لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهامها.
1: يجب إصلاح مجلس الأمن وفق مبدأ العالم أكبر من خمسة، والمنظومة الدولية المرتكزة على خمس دول فقط لا يمكن أن تكون عادلة. علينا تغيير النهج الراهن الذي يطبق فيه القانون الدولي بمعايير مختلفة على الأقوياء والضعفاء، فنظام يفلت فيه المخطئ من العقاب محكوم عليه بالتآكل. الأمم المتحدة التي تأسست قبل 81 عاما لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهامها، ونظام ترتهن فيه إرادة أكثر من 190 دولة لمزاج خمس دول لا يمكن اعتباره عادلا أو قادرا على إرساء الثقة بالكامل.

0: دعا إلى إصلاح جوهري لآليات صنع القرار العالمي وإلغاء سلطة نقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي. وأكد أردوغان أن إلغاء الفيتو ينبغي أن يشكل محورا أساسيا لأي إصلاح لمجلس الأمن. وأشار إلى أن التطورات الدولية خلال العقود الأخيرة أظهرت الحاجة إلى التكيف مؤسسات صنع القرار في المتغيرات العالمية. وأوضح الرئيس التركي أن توسيع التمثيل الدولي من شأنه تعزيز شرعية النظام الدولي وقدرته على الاستجابة للتحديات. كما دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، مقترحا تعزيز دور الجمعية العامة في آليات صنع القرار. هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة تواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل، ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قراراتها.
1: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعلنا العام الماضي في حال تعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. غزة اليوم ليست فقط أكبر مقبرة للأطفال بالعالم، بل أيضا تضم أعلى معدل لأطفال مبتوري الأطراف، فغزة هي أكثر معسكرات الاعتقال الجماعي وحشية، وذلك عار على الإنسانية في عصرنا. أما الضفة الغربية فتشهد أسوأ فترات الإرهاب الاستيطاني، وفي القدس يمنع المسلمون والمسيحيون من الوصول إلى الأماكن المقدسة.
0: كما أكد أردوغان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة.
1: نؤمن بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز. أؤكد أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة بغض النظر عمن ينفذها، وتركيا تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع في الخليج من خلال التحالف الدفاعي الذي أنشأناه مع باكستان والسعودية، فإننا نعزز التضامن بيننا ونهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل من داخل المنطقة.
0: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك التطورات في غزة وإيران وأوكرانيا. وقال أردوغان وفق بيان للرئاسة التركية إن إسرائيل تؤكد أنها لا تريد السلام في غزة، مشددا على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين. ودعا إلى خفض التوتر بشأن إيران، معتبرا أن حلا إقليميا لمسألة مضيق هرمز قد يكون مفيدا. كما طالب روسيا وأوكرانيا بضمان أمن الملاحة في البحر الأسود ووقف استهداف السفن التجارية. قال أردوغان إن الاتفاق بشأن مضيق هرمز قد يفتح الطريق لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام. كما دعا إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل بشأن غزة والضفة الغربية. وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أشار إلى أن استهداف السفن التجارية في البحر الأسود يزيد تعقيد الأزمة الأوكرانية. كما تناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في التجارة والصناعات الدفاعية. كما أكد الرئيس أردوغان خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نيويورك أهمية توسيع التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصناعات الدفاعية. وقال أردوغان إن اضطراب إمدادات الطاقة في المنطقة ينعكس على الجميع، داعيا إلى تعزيز التعاون في الطاقة وممرات النقل. وبشأن غزة شدد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغطا قويا لوقف العدوان الإسرائيلي. منذ نصف قرن والأمم المتحدة تتخبط في قراراتها ومبادراتها لحل القضية القبرصية في مقابل ثبات ووضوح للموقف التركي حيال ذلك، بدءا من دعم تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى دعم جهود السلام في التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة عبر انتزاع اعتراف دولي بوجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
2: عقود مرت على انقسام جزيرة قبرص واختفاء دولة الشراكة بعد استخدام القبارصة اليونانيين القوة من جانب واحد، وإلغاء العمل بدستور عام 63 من القرن الماضي.

0: ماضيه تمهيدا للوحدة السياسية مع اليونان، حتى زادت وتيرة الاعتداءات والاضطهاد ضد القبارصة الأتراك لدفعهم لترك الجزيرة عام 74، ما دفع تركيا للتدخل وإطلاق عملية عسكرية باسم عملية السلام لوضع حد للاعتداءات، عملية رسمت في نهاية المطاف الحدود الحالية بين الشطرين التركي واليوناني. أخطاء بالجملة ارتكبها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة في جزيرة قبرص منذ بداياتها. مجلس الأمن رفض الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية التي أعلنها القبارصة الأتراك عام 1983 بعد استفتاء شعبي عام لسكان الجزء الشمالي من الجزيرة. مجلس الأمن طلب أيضاً جميع الدول بعدم الاعتراف بها، أما الاتحاد الأوروبي فأعلن ضم الجزء الجنوبي من قبرص كأحد أعضائه، وهو ما رفضه الشعب القبرصي في شمال الجزيرة، كما أكدت تركيا رفضه بشكل قاطع. في عام 2004 قدمت الأمم المتحدة خطة لإعادة توحيد قبرص وعرضت على استفتاء عام، فقبلها القبارصة الأتراك بنسبة 65% ورفضها القبارصة اليونانيون بنسبة 76%، رفض مدفوع بإصرار الجانب اليوناني على عدم تقاسم السلطة السياسية أو الرخاء الاقتصادي مع القبارصة الأتراك في الجزيرة. التعايش بين دولتين في الجزيرة هو الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية، كما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكثر من مناسبة. فالسبب الرئيسي لبقاء قضية قبرص دون حل هو رفض القبارصة اليونانيين الاعتراف بالمكانة الدولية المتساوية للقبارصة الأتراك، وهو ما يدفع تركيا للتمسك بموقفها حتى التوصل إلى حل يمكن من خلاله أن يعيش الشعبان بالجزيرة جنبا إلى جنب في سلام وأمن، فيما تواصل الأمم المتحدة طرح حلول لا يرى فيها الشعب القبرصي في شمال الجزيرة حلا واقعيا لأزمة يناهز عمرها 6 عقود. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا مثمرا مع وسطاء بشأن إيران، مشيرا إلى وجود زخم للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
2: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق، هذا ما نسمعه من الجميع. جزء كبير مما فعلناه كان لضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، رغم أن مواقع قد دمرت وقد نضطر إلى تدمير موقع آخر وهو جبل رأس الفأس، إذا رصدنا نشاطا فسنقصفه فورا.
1: أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع بأن وزير الخارجية عباس عراق التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إصرار الأخير على عقد اللقاء. ووفق المصدر أبلغ عراقجي ويتكوف بشروط طهران لفتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها الرفع الفوري للحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن، وأنه تم تسليم المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 من شهر سبتمبر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كوه جياكون إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، مؤكدا رفع العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن.
3: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس

0: الأمن الدولي.
1: أعلن مصدر في الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني في جبهتي الكدحة وجرداد غرب محافظة تعز وجنوب غربها خلال اليومين الماضيين. وقال المصدر إن المواجهات مع جماعة الحوثي أسفرت عن مقتل 5 من القوات الحكومية وإصابة 13 آخرين، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات عسكرية. وفي وقت سابق أعلنت قوات الحكومة اليمنية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الإحويق بمديرية الوازعية جنوب غربي تعز. كما أفادت القوات الحكومية بأن طيرانها الحربي شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين في المخا بتعز. كما أعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر الحوثيين في جبل كهبوب.
2: معارك عنيفة في مختلف جبهات الحرب في اليمن تركزت بشكل رئيسي في جبهة غرب محافظة تعز والمناطق المتلطعة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، فضلا عن مواجهات ضارية في مأرب وجوف وصعدة. ففي تطور ميداني لافت، كثف الحوثيون هجماتهم للسيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي ومنها مدينة المخا، وهو ما قوبل برد من القوات الحكومية وضربات جوية للتحالف استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية حوثية بهدف وقف تقدمهم نحو مرتفعات جبلية محاذية للساحل ومنع إحكام قبضتهم عليها. سياسيا، أثار التدهور الميداني قلقا دوليا واسعا، لا سيما مع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ففي تحرك بارز أدان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة التصعيد الأخير، ووجهوا دعوة حازمة لإيران بضرورة التوقف الفوري عن تسليح الحوثي، وحذروا من أن استمرار الهجمات يقوض استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مطالبين بالعودة فورا إلى المسار السياسي. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، أجرى رئيس مجلس الرئاسة رشاد عليمي اتصالات رفيعة المستوى شملت الإدارة الأمريكية في مسعى لحشد الدعم الدولي ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا التمدد العسكري لردع التهديدات التي تطال أراضي الجوار والممرات المائية. تصعيد عسكري انعكس بشكل كارثي على الوضع الإنساني، حيث حذرت المنظمات الدولية من أزمة نزوح جديدة بعد أن أجبر قرابة 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم في عدة محافظات في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الطبية والإغاثية. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن ترامب لم يستبعد التدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة البعيدة المدى لدى البنتاغون. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، وأكد أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب الرياض وستدعمها. وأضاف أن البيت الأبيض عازم على الوفاء بالتزاماته تجاه السعودية وأنه ينظر في إمكانية حل الصراع. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون بينهم طفل في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في شارع النفق بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان وأصيب 3 بينهم طفل بقصف إسرائيلي على حي التفاح وفق مصدر طبي في مستشفى الشفاء. وفي صباح يوم الثلاثاء أصيبت سيدة فلسطينية بجروح متوسطة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في منطقة معن جنوب شرقي خان يونس. نظم أعضاء شبكة الكهنة الكاثوليكية ضد الإبادة الجماعية مسيرة في العاصمة الإيطالية روما، طالبوا خلالها

0: بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان. وانطلقت المسيرة من كنيسة قرب الفاتيكان وتخللتها صلوات وترانيم قبل أن يتوجه المشاركون إلى سفارتي فلسطين ولبنان. وحمل رجال الدين كفنا رمزيا كتبت عليه أسماء نحو 300 طفل فلسطيني ولبناني. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسر الفلسطيني إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس واعتقلت فلسطينيا للضغط على حفيده لتسليم نفسه. وفي جنين اعتقلت 5 فلسطينيين فيما دهمت منازل في نابلس واعتقلت مسنا في حي المساكن الشعبية. كما اعتقلت فلسطينيا آخر في طول كرم. وأضاف مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال يعكس تصعيدا في سياسة الدهم والاعتقال بالضفة الغربية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 خلف حجما من القتل والدمار لم يشهد مثله خلال سنوات توليه لمنصبه. وحذر من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي آفاق للسلام.
1: إن أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تطيح مسار السلام وتلوح بشبح التطهير العرقي. لا يمكن أن نسمح بأن يتلاشى حل الدولتين أمام أعيننا.
0: نظم تجمع أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت مطالبين المنظمة الأممية بالتحرك لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية المتواصلة في القرى المحتلة.
2: فقد عبد الله منزله في بلدة كفرصير بجنوب لبنان بسبب غارة إسرائيلية توجه برفقة زملاء له إلى مقر الأمم المتحدة الأسكوا في بيروت لمشاركة أهالي القرى الحدودية وقفتهم المطالبة بتحرك أممي لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية.
3: عدت محلات نزحت ودمر بيتي بشكل كامل ودمرت مصالحي بشكل كامل، وهلأ عايش ببيت أجار بقلب البلد. فأكيد إضافة لأنه نحن جايين ندعم الإخوان اللي بالكرة الأمامية بأنه يعتبر هذا اليوم يوم عالمي لمنع التجريف ومنع التهجير ومنع التدمير.
2: العشرات من فعاليات وأهالي القرى الحدودية سلموا عريضة للأمم المتحدة في لبنان تطالبها بالتحرك لوقف أعمال التدمير والجرف الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.
4: نحن بدنا نقدم مذكرة للأسكوا عبرها للأمم المتحدة لاعتماد يوم 22 أيلول يوم عالمي ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية، لأنه بهالشهر هذا وبالشهرين اللي قبله كمان واللي قبلهم صار في تدمير ممنهج لقرانا الحدودية بدون سبب أمني بدون أي شيء يعني.
2: ولأن سياسة التدمير الإسرائيلية لا تتوقف في المناطق المحتلة بجنوب لبنان، تغيب الإحصاءات الدقيقة لعدد الوحدات السكنية المدمرة، لكن وفق تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية فإن نحو 85,000 وحدة سكنية تدمرت أو تضررت في 62 بلدة محتلة، حارمة معها ما يقارب 270,000 شخص من العودة إليها. الأمم المتحدة بقيت الملاذة وربما الأمل الأخير لأهالي القرى الحدودية لنقل وجعهم ومعاناتهم، ذلك أن كل التحركات الدبلوماسية والاحتجاجات الشعبية لم تردع إسرائيل عن وقف التدمير الممنهج في جنوب لبنان. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي جديد أسفر عن أضرار في مبنى سكني متعدد الطوابق بحي دنيبروفسكي، إضافة إلى منشأة لوجستية في موقع آخر، فيما أصيب

0: 5 أشخاص وأجلي عشرات السكان من المباني المتضررة.
1: 5 جرحى وإجلاء العشرات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، وهذا هو إحدى المواقع الذي تعرض لاستهداف روسي بالطائرات المسيرة في حي دنيبروفسكي في القطاع الشرقي في العاصمة الأوكرانية كييف. مبنى من 5 طوابق تعرض لأضرار كبيرة، وذلك جراء استهداف طائرة مسيرة بشكل مباشر هذا المبنى، بالإضافة إلى استهدافات أخرى سجلت في حي هولوسيفسكي جراء سقوط إحدى الطائرات المسيرة على إحدى المستودعات اللوجستية في ذلك الموقع.
2: هذا المبنى هو الأكثر تضررا جراء سقوط طائرة مسيرة بشكل مباشر، وقد لحقت أضرار بالقبو والطوابق وكذلك بشبكة الكهرباء والمرافق وخطوط المياه، وما زالت فرق الإنقاذ تعمل في الموقع وتقدم المساعدة للمحتاجين.
1: ومع تواصل عمليات الإنقاذ في العاصمة الأوكرانية كييف، يقول الجانب الأوكراني أن الهجمات الروسية امتدت إلى 3 مقاطعات أوكرانية في أقصى شرقي البلاد. ومن جانبه يقول سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوما جويا واسع النطاق باستخدام عشرات الصواريخ البالستية وأكثر من 212 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، وكان الهدف الرئيسي لهذا الهجوم المنشآت الحيوية للطاقة والمستودعات اللوجستية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، قال إن كييف وواشنطن تريدان إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول الشتاء، وذلك عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصف زيلينسكي الاجتماع بأنه إيجابي، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا خطوات محتملة لخفض التصعيد قد تمهد الطريق أمام الدبلوماسية. قال الكرملين إن مقترح تركيا بشأن النقل الآمن للحبوب عبر البحر الأسود نوقش بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة. وأضاف الكرملين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن روسيا تسعى لإيجاد طرق بديلة لتصدير حبوبها. وحمل الكرملين أوكرانيا مسؤولية العقبات التي تعترض صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. حذر خبراء من أن ظاهرة النينو تتجه خلال العام الجاري نحو مستويات استثنائية، وتتجاوز احتمالات تحولها إلى ظاهرة شديدة القوة 90%. ويحذر الخبراء من أن آثارها قد تمتد إلى عام 2027 مهددة المحاصيل وإمدادات المياه والأمن الغذائي في مناطق واسعة من العالم.
3: مياه أكثر دفئا من المعتاد في المحيط الهادئ، علامة على ظاهرة طبيعية تعرف باسم النينيو، لكنها تتجه هذا العام نحو مستويات قد تجعلها من الأقوى منذ بدء السجلات الحديثة. الظاهرة التي تتكرر كل عدة سنوات تغير أنماط الطقس حول العالم، فتزيد احتمالات الجفاف وموجات الحر في مناطق والأمطار الغزيرة والفيضانات في مناطق أخرى.
4: هناك الآن احتمال بنسبة 90% أن تتحول ظاهرة النينيو الحالية إلى ظاهرة قوية جدا بنهاية العام، والسبب هو أن هناك أيضا احتمالا كبيرا جدا بلغ 69% بأن تكون ظاهرة النينيو هذه هي الأقوى المسجلة منذ عام 1950.
3: وتعد منطقة جنوب شرق آسيا من المناطق الأكثر عرضة لتداعيات الظاهرة، مع اتساع حرائق الغابات وتراجع مخزونات المياه ومخاوف من تأثير ارتفاع الحرارة وانخفاض الأمطار على الزراعة ومصايد الأسماك. لكن التداعيات لا تتوقف عند حدود المنطقة، فالهند وفيتنام وتايلاند من كبار مصدري الأرز، بينما توفر إندونيسيا وماليزيا معظم إنتاج زيت النخيل عالمياً، ما يعني أن تراجع المحاصيل قد ينعكس على الإمدادات والأسعار في الأسواق العالمية. وتحذر تقديرات برنامج الأغذية العالمي من أن تداعيات النينيو قد تتسبب بانعدام الأمن الغذائي الحاد لعشرات الملايين الآخرين بنهاية 2027.

0: نستعد لظاهرة نينيو والنينيو الفائق، لكننا في الحقيقة نستعد لتغير المناخ أو للظواهر الجوية المتطرفة التي تحدث بالفعل في الأرجنتين والمنطقة، والتي من المرجح أن تصبح أكثر تواتراً.
1: ومع توقع استمرار اشتداد الظاهرة حتى نهاية العام، تتجه الأنظار إلى ما هو أبعد من ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ، إلى انعكاساتها المحتملة على المحاصيل وأسعار الغذاء وموارد المياه حول العالم.
2: ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. ختام النشرة، دمتم في أمان الله.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها رائد المصري. نقف اليوم عند دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة خلال حضوره اجتماعات جمعيتها العامة بنيويورك، ونحلل أبرز أوجه القصور والمشكلات التي تعاني منها المنظمة الدولية وسبل تلافيها، ونتناول إسهام أنقرة في حل الأزمات العالمية عبر

0: اعتماد السبل الدبلوماسية ومقومات الدور التركي المتنامي عالميا للوساطة في الملفات الملتهبة ومنع اندلاع المزيد من الحروب. فكيف تبدو الأمم المتحدة بعد أكثر من 8 عقود على إنشائها؟ وما أوجه القصور في آليات عملها؟ هل تنجح المبادرات ومنها المساعي التركية في إصلاح المنظمة؟ أم أن الحاجة باتت ماسة لصياغة منظومة دولية جديدة تحقق العدل والسلام بطرق أكثر عملية؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي في الاستوديو، ولكن بعد هذا التقرير.
1: مع انطلاق الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يعيد الرئيس رجب طيب أردوغان طرح ملف إصلاح النظام الدولي، داعياً هذه المرة بصورة مباشرة إلى إلغاء حق النقد الفيتو في مجلس الأمن. وفي مقال نشر عبر بلومبرغ، يؤكد الرئيس أردوغان أن مجلس الأمن ما يزال يعكس موازين القوى التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، بينما تغير العالم وظهرت مراكز قوة جديدة اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا، داعيا إلى تحويل النقاش بشأن إصلاح الأمم المتحدة إلى خريطة طريق ملموسة يكون إلغاء امتياز الفيتو في صميمها. مقترح الرئيس أردوغان لا يقتصر على توسيع مجلس الأمن أو إضافة أعضاء دائمة جدد، إذ يرى أن ذلك سيؤدي إلى توسيع دائرة الامتياز بدلا من إنهائها، ويدعو بدلا من ذلك إلى مجلس أمن من دون عضوية دائمة ينتخب أعضاؤه من قبل الجمعية العامة لفترات محددة وبالتناوب، مع منح الجمعية العامة دوراً أكبر في منظومة صنع القرار الدولي. وتأتي هذه الدعوة في ظل أزمات وحروب دولية متلاحقة. يرى الرئيس أردوغان أنها كشفت محدودية قدرة النظام القائم في الاستجابة للتحديات العالمية، من النزاعات الإقليمية إلى أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد والهجرة والمناخ. ومن هنا يعيد الرئيس التركي التأكيد على شعاره العالم أكبر من 5، باعتباره اعتراضاً على احتكار الدول 5 الدائمة العضوية لحق النقد. كما يطرح الرئيس أردوغان تعزيز تمثيل آسيا وأفريقيا والدول النامية ومنح الفاعلين الإقليميين دوراً أكبر في معالجة أزمات مناطقهم، معتبراً أن الحلول التي تراعي إرادة الدول المعنية وظروفها المحلية يمكن أن تكون أكثر استدامة. وفي هذا السياق تقدم أنقرة نفسها طرفاً داعماً لإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، مؤكدة أنها ستوظف علاقاتها الدولية وخبرتها الدبلوماسية لدفع هذا المسار عبر بناء قاعدة أوسع داخل الجمعية العامة تؤيد تقليص تركز سلطة القرار وتعزيز دور الأعضاء المنتخبين. بين دعوة إلغاء الفيتو وتعزيز صلاحيات الجمعية العامة، يضع الرئيس أردوغان إصلاح الأمم المتحدة في قلب النقاش حول مستقبل النظام الدولي، في وقت تبدأ فيه اجتماعات الدورة 81 بمشاركة قادة الدول والحكومات.
0: أرحب باسمي واسمكم بضيفي هنا بضيفي هنا في الاستوديو، البرلماني التركي السابق رسول توسون، وأيضا الأكاديمي التركي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك أستاذ رسول، دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء حق النقد في مجلس الأمن الدولي وتوسيع المشاركة فيه، هل يمكن أن تكون بداية لإعادة هيكلة فعلية لمنظومة الأمم المتحدة بشكل كامل ووضعها في مسار أكثر صحة بالنسبة لدول العالم جميعا؟
2: بالتأكيد، لأن قبل ما ألقى الرئيس أردوغان كلمته كانت هناك كلمة للأمين العام غوتيريش، وهو أيضا أيد ما اقترحه الرئيس أردوغان في إلغاء النقد في مجلس الأمن للأمم المتحدة. قبل إلقاء الكلمة في القاعة العامة كان هناك مقال للرئيس أردوغان في
0: بلومبرغ
2: ركز هناك على 4 نقاط. النقطة الأولى وهي جواب لسؤالك، كان يقول ينبغي إلغاء حق النقد في مجلس الأمن. فشرح هذه

0: فاصلة أو الفرقة في كلمته أمام
1: الجمعية العامة
0: الجمعية
1: للمملكة.
0: العامة، وفصل ما كان يريده من هذا المقترح. فركز أيضا على ضرورة تعزيز المساءلة في المقال، وكذلك كان قال يجب تأمين الحصول على التمويل في نفس المقال، وأيضا في نفس المقال قال نحن نؤيد الجهود الرامية إلى تعزيز الدور الجمعية العامة، وهذا أيضا يشير إلى الأهداف التي كانت يركز عليها الرئيس أردوغان. وبطبيعة الحال هذه الدعوات أو المقترحات يعني عبارة عن كلمات، عن جمل. أثناء كلمته في الجمعية العامة هو قد وضع 5 مبادئ أساسية لتحقيق هذه الأهداف. فأول هذا المبدأ، يجب تغيير رؤية الحقوق العالمي أو القانون العالمي. نحن نقول الحقوق في التركية،
1: نعم،
0: بالعربية نقول قانون.
1: نعم.
0: ثانيا، تفعيل المبادرات الإقليمية عند احتقان الطرق
1: لحل الأزمات
0: العالمية. فبعد يعني عدة فقرات من الكلمة شرح هذا المبدأ بتوقيع اتفاقية مكة. قال اتفاقية مكة هي مبادرة إقليمية عند احتقان الحل العالمي. فأيضا لتحقيق الدعوات التي أشار إليها الرئيس أردوغان في مقالته وفي شرحه في كلمته، قال ثالثا إنشاء التعاون والدبلوماسية المفتوحة من جديد، لأن التعاون أصبح يعني باليا ولا يستفيد أحد، وكذلك الدبلوماسية لم تكن مفتوحة. الدبلوماسية كل واحد حسب رغبته، حسب يعني نزعاته يتحدث. فهنا يريد الرئيس أردوغان أن يكون كل واحد صريحا في كلمته وفي دبلوماسيته. والمبدأ الرابع، القضاء على عدم المساواة في الدخل. أي نعم، الدخل في بين الدول العالمية متفاوتة وليست يعني عادلة. خامسا، قال إنشاء مراكز تكنولوجية تتمحور حول الإنسان. شوف، التكنولوجية تتمحور حول الإنسان. إذا أنت يعني أثنيت الإنسان من التكنولوجية، فالتكنولوجية تأتي تحكم عليك، لا تبقي شيئا لا من الأخلاق ولا من المبادئ ولا من الحقوق ولا من القانون. ففي نهاية كلمته أشار إلى أن لزوم تأسيس أو إنشاء حقوق قانون للذكاء الاصطناعي مشترك.
1: نعم، بحيث لا يستخدم باستخدامات سلبية كما شاهدنا استخدامه سابقا في بعض الحروب وأبرزها العدوان على غزة. دكتور محمد فاتح، هل المنظومة الدولية اليوم تتمتع بمرونة كافية لإنشاء فلنقل في البداية خريطة طريق لإعادة هيكلتها وإصلاحها من الداخل؟
2: سؤال وجيه جدا ويحتاج إلى تحليلات تاريخية، أظن حتى يعني نراجع إنشاء أمم المتحدة وحق النقد تاريخيا. فبعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك 5 دول الغالبة خرجت من الحرب كدول غالبة وفرضت إرادتها على أمم المتحدة على أساس أنه يكون لديهم حق النقد، الفيتو، أمام قضايا عديدة مفصلية في نزاعات الدولية. فبالتالي هنا الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى نظام أسست بعد حرب العالمية الثانية وبأيادي المنتصرة في الحرب، ولم تكن هذه النظام جاءت بشراكة وبترحيب الجميع، بل كانت هناك ظروف معينة تاريخية فرضتها

0: الأطراف الغالبة من الحرب منتصرة على بقية العالم، فمن هنا نشأت حق النقد الفيتو تاريخيا. وثانيا أن تأسيس الأمم المتحدة على الأقل نظريا يعتمد على مفكورة علم السياسة أن هناك مذهب أو مدرسة ايدياليزم المثولية، أن هناك نزاعات بشرية تحتاج إلى عمل دبلوماسي أكثر، فلا بد أن نعطي كدول العالم الدول العالم المدنية نعطي للعمل الدبلوماسي مجال أكثر. لماذا؟ لإيقاف اندلاع حروب إقليمية أو حروب معينة، ونحل مشاكلنا عن طريق العمل الدبلوماسي. هذا كانت مبدئيا ونظريا سبب تأسيس الأمم المتحدة. ولكن الأمر الواقع لا يتعاطى مع هذا النظرية، بل الواقع مذهب الواقعي الرياليزم الذي هو يؤدي فيه الدول دورهم كفاعلين ونقاط قوة مركزة. فبالتالي هذه القوى العاملة السياسية الأساسية في العالم لديهم حق لتحديد مسار العالم، كما يقول بعض الدبلوماسيين الأمريكيين بصراحة، مثل الدبلوماسي الأمريكي ووزير الخارجية السابق الشهير. فبالتالي هنا يقول للأمم في التاريخ، خلال التاريخ، لبعض الأمم الدور لقيادة العالم، وعلى بقية الأمم للإنقياد بهم. فبالتالي من هذه المنطلق أسست حق الفيتو، وأمم المتحدة بنيت على هذه الأسس، كما أشار إليه أستاذ رسول وكما أشار إليه الرئيس التركي في خطابه، أن هناك عدم توازن بين أهداف و طيب أنا عمليا كيف يمر
1: المسائل الإجرائية. دكتور محمد فاتح، استوقفني فكرة أن المنتصرين في الحرب العالمية الثانية هم من الناحية الفعلية هم من أسسوا الأمم المتحدة. البشرية لم تعرف في تاريخها منظومة دولية إلا بعد الحرب العالمية الأولى، عصبة الأمم، ثم بعد الحرب العالمية الثانية منظمة الأمم المتحدة. هل يمكن اليوم تجاوز حالة الصراع التي تنشئ مثل هذه المنظمات الدولية بمحاولة إعادة هيكلتها من الداخل؟
0: هنا أستاذ لابد أن ننظر إلى بنية هذه المؤسسات وأهدافها، أهداف تأسيسها وأهداف الفعالة حاليا على الأرض. فكما أشرت إليه سابقا أن أهداف تأسيس هذه أحد أهداف تأسيس هذه المنظمات هو إيقاف أو حل الأزمات الإقليمية قبل أن يتطور أو يصل إلى مرحلة الحرب بين الأمم. ولكن في الواقع هي تحولت إلى أداة سياسية دبلوماسية لفرض واقع معين على بقية العالم. وإذن تحولت بنيويا من أداة لحل المشاكل إلى ماذا؟ إلى تبرير المواقف القوة القائمة. فبالتالي هذا يتطلب أمر ماذا؟ يتطلب تفكيك آلة العمليات في الأمم المتحدة وإعادة تعديل هيكلتها. وهنا أظن أن الدور القوى الإسلامية أو ما نسميه الجهات الدول المسلمة يشكلون قوة صاعدة في أمم المتحدة، ويحاولون أن يقدموا أجندات الإقليم ومشاكلهم ويقترحون اقتراحات، وأولها ما اقترحه سيد الرئيس أن العالم أكبر من 5. ولكن هذا نقطة الابتداء وليس الانتهاء.
1: العالم أكبر من 5، يقول الرئيس أردوغان في مقاله ببلومبرغ، وأتوجه هنا إلى الأستاذ رسول، إن شعار العالم أكبر من 5 هو دعوة لفهم أوسع للمسؤولية. هذه الفكرة من أي زوايا يمكن أن نفهمها؟
2: هذه الفكرة في الحقيقة يجب أن نفهم من عدة زوايا. وفي الحقيقة الرئيس أردوغان أثناء كلمته، من خلال كلمته، أرسل رسائل مرنة جدا يشير لهذه النقطة.

0: على سبيل المثال، عندما تحدث الرئيس ترامب تحدث، يعني الرجل ضحك علينا، أعلن أنه استطاع أن يقيم سلاما أو إصلاحا بين 8 حروب، وماذا، وأشار أيضا إلى وقف إطلاق النار في غزة. فالرئيس أردوغان يعني تفصيلا وتوضيحا للعالم أكثر من 5، في بداية كلمته أدان في الحقيقة بأسلوب مرن جدا الرئيس ترامب بالذات، عندما قال كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان يجب أن يكون
1: من
0: هنا
1: المفترض أن يكون موجوداً. نعم
0: موجوداً، لكن نحن ننوب عنه، سنكون صوتا
1: صوتا
0: لإسرائيل.
1: لفلسطين.
0: طيب من الذي منع الرئيس عباس من الحضور في القمة؟ لو أراد الرئيس ترامب أن يأتي عباس إلى القمة ألم يستطع؟
1: وربما هناك إشارة أخرى أستاذ رسول، يعني عندما تحدث عن أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة هناك أكثر من 1500 شهيد.
0: نعم، فال يعني الرسالة الثانية في الحقيقة كما تفضلت، رغم وقف إطلاق النار كان هناك 1500 شهيد، فهذا أيضا جواب في الحقيقة، إدانة للرئيس ترامب. هو يفتخر أنه أقام الصلح وأقام وقف إطلاق النار، وقع عليها، لكن إسرائيل لا يعرف لا أخلاق ولا قانون ولا وقف إطلاق النار ولا أي شيء، يقتل يدمر. وأيضا الرئيس أردوغان يعني للعالم أكبر من 5 قال الشهور 12 الماضية 60 نزاعا 60 صراعا، خلف 250,000 قتيل. أين هذا النظام؟ وأين الأمم المتحدة؟ الأمين العام للأمم المتحدة ممنوع من دخوله إلى غزة، هذا الأمين العام، الرجل الذي قضت عليه المحكمة بالإجرام وبالاعتقال يحضر في قمة الأمم المتحدة، لكن الطرف المظلوم عباس
1: ممنوع
0: لا يستطيع أن يأتي إلى هنا.
1: وهذه نقطة، يعني لو تسمح لي أستاذ رسول، هذه نقطة يعني تثير تساؤلات حول تدخل الولايات المتحدة بحكم كونها الدولة المستضيفة، تدخل الولايات المتحدة في المسار الذي يجب أن تسلكه الأمم المتحدة في عملها.
0: يا أخي يعني مقر المؤسسات الدولية، أينما كان هذا المقر، الدولة التي فيها المقر هي التي تحكم على كل البرامج، وإلا كيف لا يحضر عباس إلى القمة؟ لأن الولايات المتحدة لم،
1: ولكن هذا يتنافى ببساطة مع عدالة التمثيل، عدالة تمثيل كل دولة أمام الهيئة الدولية.
0: أين العدالة يا أخي؟
1: أنا أتحدث من حيث المبدأ. نعم
0: لا، العدالة معدومة، غير موجودة لا في الأمم المتحدة ولا في المجلس الأمن ولا حتى في المجالس. أسسوا مثلا مجلس السلام في
1: غزة،
0: لا في لدى الأمم المتحدة برئاسة ترامب،
1: مجلس السلام الخاص بغزة. نعم،
0: في غزة، في داخل الأمم المتحدة. طيب ماذا يفعل هذا المجلس؟ لا يفعل شيء سوى تحسين وجهة نظر ترامب. هل هناك عدالة؟ الناس يقتلون هناك، التجويع يستخدم
1: كسلاح،
0: فأين العدالة؟ ليست هناك أي عدالة. لذلك الرئيس أردوغان يقول يمكن

0: نظاما أكثر عدلا. هو شرع
1: يعني أيضا أعود إليك دكتور محمد فاتح، الرئيس أردوغان تحدث عن ضرورة تحويل الحاجة الملحة إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة إلى خريطة طريق، وأن تكون هناك كتلة أو ائتلاف داخل الجمعية العامة تطلع بهذا الدور. في ضوء ما تشهده الأمم المتحدة حاليا، إلى أي مدى يبدو هذا ممكنا والجدوى الفعلية؟
2: سيدي، هذا الأمر يعتمد أو يعتمد على جهود أعضاء الأمم المتحدة بذاتهم. يعني هناك كانت سابقا عدة كتلات داخل الأمم المتحدة، مثلا كانت هناك كتلة الإفريقية فكانت يدعم بعضه بعضا، كانت هناك كتلة الاتحاد الأوروبي كانت لديهم وجهة نظر على الأقل في بعض المسائل متحدة، وكانت هناك مثلا البلوك السوفيتي الذي كان في أحد الشيوعية،
1: المعسكر الاشتراكي
2: فكان هؤلاء يدعمون بعضهم بعضا، فكانت هناك كتل وهذه الكتل كانوا فعالين وناشطين، كل واحد منهم يقدم رؤية، وكانت هناك نقاش على الأقل في ما يبدو نقاش، ويكون على الأقل هذه الدول يستخدمون هذه المنصة، يوظفون هذه المنصة لاقتراح أفكار وقضايا ومشاكل ويقترحون حلا لهذه المشاكل. في يومنا هذا معدوم أولا، لأنه لا يوجد هناك كتل أصلا في الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي متشتتة في أكثر من مسائل، وأظن أن هذا يرجع إلى عدم وجود سياسي محنك يقود هذه الاتحاد، وهم يعانون من هذا الأمر. والمعسكر السوفيتي غائب أصلا تماما من المعادلة، إلى حد أن الفنزويلا صارت محتلة من قبل الولايات المتحدة، وكوبا تحت الحصار الولايات المتحدة. والآن أظن أن الفرصة أمامنا كعالم الإسلامي إيجاد كتلة من داخل الأمم المتحدة، ونقترح قضايا ليس فقط لأنفسنا ووجهة نظرنا، أننا أمامنا قضايا، قضية فلسطين وقضية عدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران، والإقليم على حد الانفلات أمنيا اقتصاديا، فهذه القضايا جميعها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سياسيين محنكين يديرون المشهد ويقدمون الرؤية لعالم الإسلامي.
1: طيب دعنا ننظر للمسألة من جانب عملي. نحن لدينا بالفعل منظمة دولية، منظمة التعاون الإسلامي، هل يمكن لهذه المنظمة أن تكون نواة أولية على الأقل داخل هيئة الأمم المتحدة، داخل الجمعية العمومية، لإنشاء هذا التكتل؟
2: صحيح، هذا يعني على الأقل فيها إمكانية، كما يقول الأجانب فيها potential، يعني الإمكانية توظيف هذه المنظمات لاقتراح على الأقل قضايا مهمة بالنسبة إلينا وبالنسبة للعالم. يعني ملاح العالمية حاليا تحت تهديد أمني بسبب الحرب التي أقامها أمريكا وإسرائيل على إيران، وهذا يؤثر على حياة الجميع، ليس فقط الإقليم بل عالم،
1: على العالم
2: بأجمعها. تمام، فبالتالي هذا الحاجة الملحة يتطلب منا أن نكون جريئين أكثر إذا صح التعبير، ونتوحد وراء قطب معين، دولة معينة، وراء سياسي محنك، ونقترح على الأقل عن طريق هذه المنظمات الإسلامية أسسناها سابقا. يعني كان هنا قبل المجلس العام يجتمع، كان هناك جميع العامة، كان هناك لقاء تشاوري بين وزراء الخارجين العرب، ولا ندري بماذا أنتجت هذه اللقاء. هل هناك موقف؟ يعني كانت من المقترح أنه ملاحة العالمية وقضية الفلسطينية وحرب في اليمن، حرب الأهلية وتداعياتها على العالم العربي وعالم الإسلامي، بما هو كانت بأجنداتي من نقاش، ولا ندري بماذا أنتج هذه النقاش، وما هي بنود التي ناقشوها، وما هي حلول التي اقترحوها، مع أنه أمر تشاوري.
1: نعم.
2: هو بصلبها على الأقل يعني هناك مبادرة، وعلينا أن نقدم هذه المبادرة بنطاق أوسع وبطريقة

0: حقيقة أشمل.
1: أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد فاتح أرسلان، كما أشكر ضيفي. انتهينا مع الأسف، أدركنا الوقت البرلماني التركي
2: كلمة.
1: السابق رسول توسون. شكرا جزيلا لكما على حضوركما وعلى مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. ملفات ساخنة وأزمات ملتهبة على أجندة قادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.